0: الرهاد. أحمد أهلا بك معي، وماذا في حصيلة آخر التصريحات على لسان المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم بالطبع الرئيس الأمريكي؟
1: أولا مرحبا بك سالي على شاشة الجزيرة، وكل الدعوات لك بالتوفيق في هذه الخطوة الجديدة. فيما يتعلق بتطورات المواقف الأمريكية إزاء إيران، لم تصدر تصريحات حتى الآن من قبل الإدارة بشأن هذا المقترح أو الرسالة الإيرانية التي تضمنت الشروط المتعلقة بمطالب إيران. الشروط الأمريكية بالمقابل ظلت على حالها وفق تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة، والتي قال فيها للأمريكيين إن عليهم أن يحتملوا تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار المحروقات. ترامب دائما ما يحاول إقناع الأمريكيين بأن السبب الرئيس وراء هذه الحرب والمواجهة ضد إيران هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويقول إن المقابل الذي يدفع إزاء هذا الهدف هو مقابل قليل، لأن إيران يقول إذا امتلكت سلاحا نوويا كانت ستستفز دول الشرق الأوسط وفق تعبيره. هناك أيضا ما قاله في الأيام القليلة الماضية والذي يؤكد استمرار التواصل بين واشنطن وطهران، قال إن التواصل المباشر مستمر بينهما، وإن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه دائما ما يرفق ذلك بالقول بأنه لن يوقع اتفاقا سيئا. وعندما يقول ذلك يفهم منه أن الإدارة حتى الآن ما تزال تتمسك بشروطها المتمثلة في أولوية الملف النووي، وأن تقوم إيران بتسليم ما لديها من مخزون لليورانيوم عالي التخصيب وتفكيك منشآت التخصيب. في الأيام الماضية كان يهدد ترامب إيران بأن موقع جبل الفأس هو تحت أعين البنتاغون وإنهم رصدوا أنشطة فيه، ويقول قد نستهدف هذا الموقع قريبا. ولكن فيما يتعلق بالتفاوض كان يشير دائما في الأيام الماضية بأنه لا يكترث، لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تنتصر في هذه الحرب بينما تخسر إيران. وكان لافتا تأكيده الأسبوع الماضي بأن التواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يكشف عن مدى التقدم المحرز فيما يتعلق بما تريده واشنطن من طهران، وإلى أي مدى اقتربت طهران من المطالب الأمريكية. هناك ترقب كبير لهذه الاجتماعات التي سيجريها ترامب الأسبوع المقبل في نيويورك مع قادة دول الخليج وكذلك مع شركاء الولايات المتحدة الآخرين، لأن هذه القضية تظل حاضرة في كل النقاشات لدى الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة أو حول العالم بسبب ارتداداتها العالمية الكبيرة على اقتصادات الدول وكذلك هنا داخليا في الولايات المتحدة. بكل الأحوال بالمقابل تستمر نبرة الديمقراطيين الناقدة لسياسة ترامب، ويعتقدون أن الإدارة تفتقر
0: هل النبرة الناقدة أحمد منها. هي فقط من قبل الديمقراطيين يعني، وذلك متوقعا بطبيعة الحال. ماذا عن الأوساط الشعبية؟ رسائل كثيرة دائما ما يحاول ترامب إرسالها عبر تغريداته على تروث سوشال، ربما كان آخرها صورته على خارطة إيران في الوقت الذي يتحدث فيه عن احتمال متساوي الحظوظ بين تحركات عسكرية وأيضا قنوات دبلوماسية وتفاوض بين الجانبين. كيف يتعاطى يعني شعبويا، كيف يتم التعاطي مع كل ذلك؟
1: حتى الآن سالي استطلاعات الرأي تظهر بأن أغلب الأمريكيين لا يؤيدون الاستمرار في هذه الحرب. آخر استطلاعات الرأي هذه كانت قد صدرت من فوكس نيوز، هذه القناة المقربة من الجمهوريين والتي يظهر عليها ترامب كثيرا. تقول القناة في استطلاع الرأي هذا إن أكثر من 70% يعتقدون بأن الإدارة ليست لديها خطة واضحة لإنهاء الحرب، وكذلك 60% من المستطلع آرائهم يقولون إن قرار الحرب منذ البداية كان خطأ. اللافت أيضا في هذه الاستطلاعات التي نشرتها فوكس نيوز أن نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس ترامب تقول هي أقل من 40%. كل هذه المواقف تأتي في سياق انتخابي حساس بالنسبة للإدارة وللجمهوريين، والديمقراطيون يحاولون الاستفادة من كل ذلك سالي.
0: أشكرك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه التفاصيل. وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
0: وللحديث والنقاش حول هذا الملف أكثر ينضم إلي من واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وأيضا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وأرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بكم معي. وأبدأ معك دكتور كينيث، يعني الآن وعلى خلفية ما ذكره أمين المجلس القومي الإيراني عندما حدد شروطا لبناء الثقة ربما واستعادة مسار دبلوماسية مع الجانب الأمريكي، تحدث عن ثلاث نقاط بعينها تبدأ بوقف الحرب على جميع الجبهات، وأيضا رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري. وضعت هذه الأشياء في صيغة شروط غير قابلة للتفاوض. ما هي طبيعة التعامل الأمريكي مع مثل هكذا شروط؟
3: شكرا لكم على استضافتي مجددا. بالنسبة للولايات المتحدة فهي في الواقع استوفت هذه الشروط أو كانت قد شرعت في ذلك، وهذا الأمر حصل بعد توقيع مذكرة التفاهم في شهر يونيو. أود أن أذكركم أن الجانب الأمريكي أنهى الحصار ووافق على رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيرانية، وصحيح أنه لم يفرج عن الأصول المجمدة ولكنه أطلق آلية الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة وليس كل هذه الأصول، لطالما اتفق على أن الولايات المتحدة سوف تفرج عن جزء من الأصول فورا، على أن يتبع هذا الأمر إفراج عن المزيد من الأصول لدى التزام إيران بنقاط أخرى. بالنسبة لوقف إطلاق النار على الجبهات كافة فأن تطبيق هذه النقطة صعب جدا، لأن الولايات المتحدة لا تسيطر على إسرائيل، لا تسيطر على الحوثيين أو حتى على المملكة العربية السعودية، وبالتالي فمن الصعب جدا الالتزام بهذه النقطة. لكن الولايات المتحدة طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكتفي بالرد فقط في حال أطلق حزب الله النار على إسرائيل، وطلبت من نتنياهو أن لا يشن أي هجمات ضد حزب الله وحماس. الولايات المتحدة شجعت إسرائيل على الرد فقط في حال استفزازها، وبالتالي الولايات المتحدة قادرة على استيفاء هذه الشروط. بنظري هذه الشروط أو هذه البيانات هي أكثر نعومة بكثير إذا جاز القول من السيد رضائي الذي كتبت عنه في الكتاب الذي ألفته منذ فترة طويلة بشأن الحرس الثوري. هذه في الواقع تصاريح أكثر عقلانية وأكثر نعومة.

0: عمومة إذا جاز القول من تصاريح أخرى صدرت عنه في الآونة الأخيرة. هناك زميل له مثلا قال إنه قد يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تسوية حين تتم الإطاحة بالرئيس ترامب، وهذا طبعا أمر سخيف. إذن هذه شروط منطقية بنظري.
1: ومن هذا المنطلق أستاذ مختار، يعني أيضا كيف تنظر إلى هذه الصيغة التي وضعت فيها هذه

0: مرحلة قد حسمت بالفعل وأنه تم التوافق ويجب تنفيذ كل ذلك ومن ثم المضي قدما في تفاهمات أخرى قد تشمل النووي وغيرها من الملفات.
1: لكم وللمشاهدين الكرام، في الحقيقة ما ذكره السيد محسن رضا وكان في إطار مذكرة تفاهم، وهناك هذه الشروط الإيرانية هي واضحة، وهو يعني الآن لم مثلا يطرح شروط تعجيزية. أمريكا إذا تريد حق المفاوضات تريد التوصل إلى نتيجة حول برنامج إيران النووي وليس ملفات أخرى. أساسا إيران لا تبحث الملفات الأخرى، يعني الاتفاق فقط يكون حول برنامج إيران النووي. نعم، هذه الأرضية موجودة، هذه مذكرة تفاهم ما زالت موجودة، وهذه الشروط يجب أن تنفذ. وإيران تقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات وليس يعني إنهاء مؤقت لستين يوما 40 يوما، لا، إنهاء نهائي للحرب في جميع الجبهات. يعني أمريكا تعلن نهاية الحرب بشكل نهائي، هذا يكون البند الأساسي، وبقية يعني الشروط الذي وضحها وبعد يعني المقابلة مع قناة الجزيرة كذلك وضح أن شروط إيران من سبعة بنود، وهذه واضحة يعني قلت لكم، وهو أشار إلى خلال هذه الفترة عدة مرات. فلذلك الآن في هذه المرحلة إيران تطرح هذه الشروط، ولكن إذا رأت في المرحلة القادمة تعنت أمريكا، خاصة نعرف يعني هذا الرئيس الأمريكي يعاني من اختلال في الشخصية والمواقف، يعني يتغير مواقفه في كل لحظة، فلذلك ممكن إيران ترفع من سقف مطالبها وهناك تغير من شروطها. فلذلك الآن إيران تقول هذه فرصة أمامكم، هذه الشروط نفس المذكرة التي وقعتم عليها وقع عليها الرئيس الأمريكي، فلذلك هذه الفرصة الآن موجودة. فلذلك يعني باعتقادي أن الجانب الإيراني الآن لن يصعب الأمر أو لن يقول أن يعني لم يطرح أمور الآن خارج عن موضوع مذكرة التفاهم وما طرحته إيران الآن يأتي في هذا الإطار.
0: دكتور محمد، يعني من وجهة نظرك فند لنا لماذا وضعت هذه الصياغة؟ هي شروط ليست بجديدة، تم نقاشها وتداولها، ولكن ما اختلف هو طريقة التعاطي الإيراني معها ووضعها في خانة الشروط غير قابلة للتفاوض، والترتيب أيضا، ترتيب تنفيذ هذه الشروط، تم ترحيل الحديث عن هرمز ربما إلى مراحل متأخرة، لماذا؟
2: إذا تأملنا ترتيب هذه الشروط وكما تفضلت تأجيل قضية هرمز، هذا لا يلغي حقيقة أن الموقف الإيراني الذي عبر عنه محسن الرضائي ليس جديدا بقدر ما هو إعادة صياغة البند الأول عفوا وربما بنود أخرى في مذكرة التفاهم. إذا نظرنا إلى السياق الزمني والسياق السياسي، الآن نحن على بعد يومين فقط من حدثين مهمين، هناك اجتماع قادة الخليج مع الرئيس ترامب وأيضا أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فبالتالي سنسمع المزيد عندما يلقي الرئيس بيشكيان خطابه في الأمم المتحدة تذكير الولايات المتحدة، تذكير الإقليم الخليجي، تذكير العالم أين تقف إيران من هذه المرحلة، وتريد أن تجمع بين المنزلتين، من ناحية تبدي نوع من الانفتاح كما كان الحال قبل اجتماعات سويسرا وقبل اجتماعات الدوحة، هناك انفتاح إيراني على فكرة المفاوضات ولكن بشروط. فبالتالي الآن كمن يريد أن يلزم الرئيس ترامب بضرورة الانصياع وضرورة مراعاة ما وقع عليه على نفس النسخة التي وقعها أو وقع على متيلتها الرئيس بيزيشكيان، طهران تريد أن تقول أنني أتمسك بكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات ولا محيد عنها، وأيضا في المقابل محسن رضائي عبر أيضا عن أن هناك استعداد عسكري لامتصاص أي ضربة مقبلة. إذا كما قلت الجمع بين المنزلتين، أن إيران تنفتح على المفاوضات ومستعدة للمواجهة العسكرية، وبالتالي عندما تصل هذه الشروط إلى آذان القادة الخليجيين وكيف سوف يتحدثون عنها خلال اجتماعهم مع الرئيس ترامب، أعتقد محسن رضائي وبقية القادة الإيرانيين يطمعون في أن هذا الطرح هو الذي سيكون مرجعية جديدة في حديث الخليجيين مع الأمريكيين، فبالتالي مناورة دبلوماسية، ولكن لا أعتقد أنها

0: ستغير من الموقف الأمريكي. ترامب قد يسمع إليها، قد يعني بمعنى أنه قد ينفتح على الاطلاع، ولكن ليس بالضرورة سيغير موقفه الآن الذي يميل إلى مواصلة الخنق الاقتصادي والتحضير لضربة عسكرية غير مسبوقة.
1: دكتور كانت يعني ذكرت في بداية حديثك عن أن تصريحات محسن رضائي يعني وصفتها بأنها أقل حدة ربما من تصريحات سابقة ومن موقف ثابت ربما أشرت إليه. هذه التصريحات أيضا صاحبها تصريحات أخرى فيما يخص الشق العسكري بأن العقيدة ربما أو التوجه الإيراني خلال الفترة القادمة سيخرج من خانة الدفاع إلى خانة الدفاع الهجومي. ما هو الموقف الأمريكي تجاه هذه التصريحات برأيك؟
2: شكرا لك على هذا السؤال. لا أعتقد أن الولايات المتحدة تعلق أهمية كبيرة على هذا التصريح. هذا الموقف ليس بجديد. في الواقع الجانب الإيراني يقول منذ 6 أو 7 أسابيع على الأقل إنه سوف ينتقل من وضعية دفاعية إلى وضعية هجومية، لكن ذلك لم يتحقق. الإيرانيون استمروا في فعل ما فعلوه منذ البداية، بمعنى آخر ما زالوا يطلقون النار على السفن في مضيق هرمز، لكننا لم نرى الكثير من الأنشطة الهجومية من قبل الإيرانيين، بل في الواقع الحوثيون هم الذين قاموا بأعمال هجومية، هم يتقدمون في ميدان المعركة، وهذا برأيي ليس مرتبطا بشكل وثيق بالحرب في إيران، بل بالحرب بين جماعة الحوثيين والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركاء المملكة العربية السعودية في اليمن. إذن مجددا هذا الموقف من السيد رضائي ليس بالجديد. كما ذكرت قبل بضع دقائق فإن الولايات المتحدة كانت قد بدأت باستيفاء هذه الشروط. إذن في حال كانت الشروط التي ذكرها رضائي اليوم هي فعلا الشروط الأساسية بالنسبة لإيران، فلا أرى أي سبب يمنع الولايات المتحدة من استيفاء هذه الشروط وتحقيقها. طبعا قد يكون هناك فرق في الرأي فيما يتعلق بإنهاء الحرب على الجبهات كافة. الولايات المتحدة لا تتحكم بنهاية هذه الحروب. الولايات المتحدة طرحت مخططات للسلام وبدأت بتطبيق خطط السلام هذه سواء في غزة أو في لبنان، لكن في نهاية المطاف لا يعود للولايات المتحدة وحدها أن تحقق السلام في جميع الجبهات. هذا يستوجب تعاونا من قبل إسرائيل ومختلف الفصائل مثل حزب الله وحماس، وهي فصائل لا تسيطر عليها الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة لا تسيطر فعلا على إسرائيل. يمكنها أن تؤثر على إسرائيل، لكن لا يمكنها أن تملي أي شيء على إسرائيل أو أن تلزمها بفعل أي شيء. وبالتالي فإن الأمر مرهون بمدى صرامة تعريف هذا الشرط بالتحديد، ألا وهو شرط وقف النار أو وقف الحرب على الجبهات كافة.
1: أستاذ مختار، يعني كيف ترى ما ذهب إليه دكتور كينيث بأن هذه التصريحات وأن الاستراتيجية استراتيجية الدفاع الهجومي هي تصريحات ربما للاستهلاك المرحلي؟ بطبيعة المرحلة كل طرف يعلي من سقوفه في سبيل حصد المزيد خلال ما هو متوقع، سواء كان في المفاوضات التفاوض خط الدبلوماسية أو حتى يعني رفع الروح المعنوية وإبراز التفوق العسكري.
3: يعني المسؤولين الإيرانيين عندما يتحدثوا يعني هم ينفذوا، وهم ليسوا كالرئيس الأمريكي الذي يعني منذ بداية الحرب عشرات المرات تحدث عن عمليات واسعة تدمير إيران وانتهاء الأمور ونهاية الحرب خلال أيام، ونحن اقتربنا من نهاية الحرب وأنا دمرت كل شيء وأنا سيطرت على كل شيء، وهو إذا كان أصلا سيطر على كل شيء لماذا يعني الآن مستمر بهذه الحرب وتؤلمه الأحداث وما تقوم به إيران. لذلك يعني المسؤولين الإيرانيين عندما يتحدثوا هم ينفذوا، وإيران خلال هذه الفترة رأينا يعني هي أحيانا قامت بعمليات استباقية ضد القوات الأمريكية قبل أن يقوموا بالتحرك تجاه إيران. فلذلك لا، الإيرانيين صادقين في هذا الكلام، ينفذوا يوسعوا، وحتى يعني الآن هم نعم يعني هم الآن يحذروا الجانب الأمريكي، لأن الأمور حتى الآن لم تصل إلى تلك المواجهة الواسعة في هذه المرحلة بعد الحرب 40 يوما. ولكن يعني بعيدا عن هذه الشعارات الامريكيه والروايه الامريكيه، لا يعني باعتقادي الان ايران تحذر الجانب الامريكي، ولكنهم يستطيعون اذا وسعوا الحرب يرون في هذه المرحله ما هو الذي سيحدث، وهذا يعني كلام المسؤولين الايرانيين، واليوم يعني اكد عليه السيد محسن رضاي.
1: دكتور محمد، هل برأيك سيتمسك ترامب بفتح مضيق هرمز قبل الحديث عن أي شيء وقبل تنفيذ أي شرط، وهو ما ظل يتمسك به خلال الفترة السابقة كبادرة حسن نية ربما لتنفيذ أي شيء، وإن ذلك كان هو الخيار، هل سنظل في هذه النقطة للأبد؟
0: للأسف مضيق هرمز أصبح عقدة أكثر تعقيدا من الحرب الأصلية، حرب إيران، وبالتالي أي محاولة لاحتواء الوضع في مضيق هرمز، بمعنى مسعى ترامب لنزع السيادة التي تشدد عليها إيران في المضيق، أيضا محاولة العودة بتدفق النفط عبر الناقلات إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، هذه مسألة ربما أصبحت هي التحدي الأساسي، وليس هناك نسق دبلوماسي يساعد في حل عقدة مضيق هرمز، بحكم أنه أصبح هو أرض التباري غير المباشرة، هناك حرس ثوري يسيطر على الساحل، يسيطر على أغلبية هذا المضيق، هناك الحضور العسكري الأمريكي. كنا نتحدث في ماي عن إمكانية العودة إلى ما سمي بالمرور البريء والمرور الآمن للسفن، والتي كان ينبغي أن تحترمها طهران. الآن انتقلنا في أحسن السيناريوهات إلى ما يسمى الآن بالمرور المظلم، بمعنى على الناقلات أن تطفئ كل أجهزتها وتمر بالليل من خلال غطاء عسكري أمريكي. هذه مسألة مكلفة عسكريا، مكلفة اقتصاديا، وحتى شركات التأمين لا ترى في هذه جدوى اقتصادية أو مالية. إذن لا يمكن الاعتداد بأن هناك الآن سيطرة أمريكية في المقابل. أصبح المضيق عبارة عن منطقة تباري ومنطقة متنازع عليها. للأسف عندما يعود ترامب ويتحدث في أكثر من مرة عن أنه يعارض أن تصبح إيران قوة نووية، هو كمن يتفادى المرض الأساسي ويبحث عن أعراض جانبية. يعني خطاب إيران النووية هو خطاب مرجعي يصلح له في إدارة الصراع في أي مرحلة، ولكن بالنظر إلى أزمة الطاقة وانعكاساتها على أسعار البنزين في الولايات المتحدة والسجال الحالي في الولايات المتحدة بشأن إدارة الحرب بمجملها، كلها عناصر كان من المحتم أن تدفع ترامب وتدفع الإيرانيين إلى تسوية مضيق هرمز. نحن الآن لازلنا في مرحلة استعراض القوة وإدارة الصراع، صراع هرمز بالذات من خلال خطابيات متوازية. الرضائي يتحدث في طهران، ترامب يظهر أمام الكاميرات وسيقول ما يقوله مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيزشكيان سينطلق أيضا من نفس القناعة أننا مسيطرون على المضيق ومنفتحون على المفاوضات. كل هذه المواقف الخطابية لا تمثل حاجة عملية أو حاجة ملموسة يمكن أن نرى فيها أمارات أو مؤشرات البحث عن تسوية. لذلك أعتقد أن ننتهي من الأمم المتحدة، من الجمعية العامة، ننتهي من انتخابات الكونغرس، وربما قد نصل حتى إلى بداية عام 27 ولا تزال عقدة هرمز قائمة، لأنها استنفذت كل ما يستطيع ترامب أن يفكر فيه وكل ما يستطيع الحرس الثوري أن يتبناه، في مقابل يعني أنها جدلية أصبحت متشابكة، ولكنها لا ليس من السهل أن تعطينا الأطروحة الثالثة كما يقول هيجل، بمعنى تفاعل إيران وترامب يمكن أن يعطينا تصورا جديدا يبدأ من مضيق هرمز، وربما يمكن أن يفيد في تسوية بقية الملفات العالقة.
1: دكتور كانت في عجالة لو سمحت، يعني هل نتوقع تحركا عسكريا، ضربة عسكرية قبيل الانتخابات النصفية ترفع أسهم الحزب الجمهوري، ويمكن أن يستغلها الرئيس الأمريكي لإعلان نصر حاسم في هذه الحرب؟
2: شكرا لك على هذا السؤال. أنا لا أتوقع أن تشن الولايات المتحدة أي ضربات لغايات سياسية أو للتأثير على الانتخابات. الولايات المتحدة وجهت ضربة قبل بضعة أيام، ضربت قوارب للحرس

0: الثوري كانت تحاول أن تستولي على مسيرة بحرية تابعة للبحرية الأمريكية. إذن قد نشهد ضربات عسكرية أمريكية بناء على الأحداث، في حال كان هناك تهديد، في حال كان الحرس الثوري يحاول استهداف سفينة، لا سيما سفينة تابعة للولايات المتحدة، أو كان يحاول على سبيل المثال شن عملية داخل المضيق، فإن الولايات المتحدة قد تهاجم في إطار ضربة استباقية أو في إطار ضربة انتقامية. لكنني لا أتوقع أن تبادر الولايات المتحدة إلى ضربة من دون أي سبب.
1: من واشنطن دكتور كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكرك ضيفي من طهران الأستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وجزيل الشكر لك ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. هذا وتبحث إيران عن بدائل للتجارة عبر معابر برية. مع دول الجوار بسبب اضطرابات الملاحة والحصار.
2: هذه الفقرة التحليلية
1: الأمريكي على موانئها، تفاصيل في هذه الفقرة التحليلية مع الزميلة سلمى الجمل.
2: على الممرات البحرية عبر التنوير. أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تكشف اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي عن سعي إيران إلى تقليص اعتمادها على الممرات البحرية عبر تنويع طرق التجارة وتعزيز الروابط مع دول الجوار. لكن هذا التحول يضع طهران أمام تحديات تتجاوز الجغرافيا واللوجستيات في ظل الحصار والعقوبات والضغوط السياسية التي تحد من قدرة البدائل البرية والشمالية على تعويض دور الموانئ الجنوبية. مناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور غازي العساف، الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميلة سلام خضر وقراءة في هذا الملف على الشاشة التفاعلية. سلام، ما هي البدائل الإيرانية عن استخدام الموانئ الجنوبية في إيران؟
3: هناك شبكة سكك حديد، هناك نقل بري مع دول الجوار، وهناك موانئ بحر قزوين سنتطرق إليها. شكرا سلمى. إذا مع الحصار الأمريكي بدأت إيران في محاولة لتفعيل شبكات الربط البري بينها وبين دول الجوار. واحدة من أهم تلك الشبكات هي خط سكة الحديد التي تصل طهران عبر مجموعة من الدول وصولا إلى تشينجيانغ في الصين. سكة الحديد هذه تمر بتركمانستان وأوزبكستان، وهي رئيسية وأساسية بالنسبة لإيران وبالنسبة للصين أيضا. وهذا الخط البري تقول الصين بأن استخدام هذا الخط ارتفع بشكل لافت منذ أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على الموانئ الجنوبية الإيرانية. لكن بحسب الصينيين، غرفة التجارة الصينية الإيرانية، فإن هذا الخط صحيح أنه هو خط إمداد بالنسبة لإيران، لكنه رفع بشكل لافت كلفة النقل وما يستتبع ذلك طبعا من ارتفاع في كلفة السلع. تقريبا ارتفعت أسعار السلع في السوق الإيرانية، السلع المستوردة من الصين ولا سيما المواد الغذائية، بنحو 30%. ذلك أن النقل البري هو بطبيعة الحال أعلى كلفة من النقل البحري، حتى وصلت نسبة التضخم في أسعار الأغذية بأكثر من 120%. ونحن نتحدث عن السلع التي والأغذية التي تستوردها إيران من الصين تحديدا. ولكن خطوط الربط ليست الوحيدة مع الصين. هذا الخط الذي يظهر باللون البرتقالي هو خط سكة الحديد. لدى إيران أيضا خط آخر يربط المناطق تقريبا الجنوبية الشرقية من إيران بأوزبكستان عبر أفغانستان. هذا خط نقل بري تستخدمه أيضا إيران، وأيضا يرفده بمزيد من السلع. ولكن هذا الخط أيضا أمامه معوقات سنتحدث عنها بعد قليل. وهناك خطين بالغي الأهمية أيضا في المناطق في طهران تحديدا عند بحر قزوين. هذا الخط ربما هو الأهم، الذي يصل طهران بأستراخان في روسيا بشكل مباشر. وفي أستراخان هناك ميناء نهري أيضا يمكن عبره إنزال أو تحميل البضاعة، وهناك خط موازي له في خط النقل، ولكنه خط نقل بري بين

0: إيران وبين روسيا. ونعود هنا أو سننتقل إلى المشكلة الثانية، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل البري مقارنة بالنقل البحري، هذه عدد من المعابر الحدودية الموجودة بين إيران وبين دول الجوار، مع باكستان، مع أفغانستان، مع أرمينيا ومع تركيا. بحسب وول ستريت جورنال، التجارة البرية بين إيران وتركيا ارتفعت في تقريبا الربع الأول من هذا العام عبر معبرين رئيسيين بنحو 19%، ولكن هذا لا يعني بأن هذه التجارة تسير بشكل سلس. هذه المعابر وفق وول ستريت جورنال بدأت تعاني من اختناقات عالية وتكدس في الشاحنات، وبالتالي مرور البضائع ليس بالسهولة التي يمكن أن تكون كافية بالنسبة لإيران لتعويض النقص في المناطق الجنوبية أو نتيجة توقف العمل بالموانئ الجنوبية. هذه ثلاثة من أهم موانئ إيران الشمالية على بحر قزوين، هي أيضا عصب تجاري مهم بينها وبين روسيا تحديدا، لا سيما بين بندر أنزلي، ميناء بندر أنزلي، وبين أسترخان في روسيا. هذه واحدة من البدائل، أو على الأقل ثلاثة طرق من البدائل التي لجأت إليها إيران: سكك الحديد، النقل البحري عبر قزوين أو من موانئ قزوين، وأيضا الطرق البرية.
1: شكرا لك يا سلام خضر على الخارطة التفاعلية. إذا معي الدكتور غازي العساف، الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. دكتور غازي، هل هذه البدائل التي تحدثنا عنها، الطرق البرية، السكك الحديدية وموانئ بحر قزوين، هي قادرة وقابلة أن تعوض يعني خروج الموانئ الجنوبية الإيرانية في ملف نقل البضائع وإيصالها؟
2: شكرا لك سلمى على الاستضافة. حقيقة أولا لابد أن نشير أن إيران بنت تجارتها على مدار العقود الماضية دون أي تنويع يذكر، وبالتالي كانت أكثر كما ذكرتم في التقرير من 80% من تجارتها عبر الموانئ في المنطقة الجنوبية. الآن الحديث عن كل هذه البدائل تعني أن الاقتصاد الإيراني يمكنه اليوم أن يتنفس، لكن لا يمكنه أن يجد رئة بديلة عن الرئة الكبيرة التي كان يستخدمها في الحصول خاصة على إيرادات بيع النفط. فأنا أعتقد أن هذه البدائل إلى حد ما جيدة، لكنها جزئية وجزئية بشكل قليل جدا، لأنها تعني إدامة بعض السلع الأساسية وسلع الغذاء خاصة الحبوب من روسيا، لكن السلع الثقيلة التي كانت تصدرها إيران عبر البحر، هذا يعني أن الإيرادات المتحققة من العملة الصعبة لا زالت يعني أمر صعب تعويضه من خلال هذه النوار.
1: دكتور غازي، أيضا يعني ملاحظة التعويض من خلال استخدام الطرق البرية، رافقه معلومات تشير إلى وجود طوابير وتكدس للشاحنات عند نقاط عبور بشكل كبير. هذه الاختناقات التي حدثت، ما الذي تكشفه عن هذا الخيار البديل بالنسبة لعملية التعويض وإمكانية أن يخدم الهدف المراد؟
2: أولا كل هذه المعابر سلمى هي اليوم لتعويض سلع إلى حد ما خفيفة الوزن وذات قيمة مرتفعة، على رأسها الغذاء، الأدوية وبعض قطع الغيار. لكن تعويض السلع كبيرة الحجم التي تحتاج إلى ناقلات ضخمة جدا، والتي كانت تستخدم عادة ويتم التجارة والتبادل بها عبر البحر، هذا لا يمكن تعويضه من خلال الشاحنات. وبالتالي أي سلع كبيرة حجم ستأتي من خلال هذه المنافذ يعني أن هناك تكدسا. هذا التكدس يعني أن البنية التحتية التي تستخدمها إيران في هذه المنافذ وضعف التنويع الاقتصادي اللي كان موجود على مدار السنوات الماضية، يعني أنه لا يمكن تعويضها بشكل كبير وإنما جزئي. إضافة إلى أن هذا التكدس قد يرفع الكلف بشكل كبير، كما ذكرتم كلفة النقل البري هي حسب تقارير رسمية هي 4 أضعاف كلفة النقل البحري، وهذا يعني أن هذا التكدس يعني يضيف مزيد من الوقت، مزيد من الضرر لبعض السلع التي لا يمكن أن تتحمل الانتظار، خاصة السلع الغذائية، وبالتالي مصبها أخيرا هي الكلفة على المجتمع والأسرة الإيرانية، لأن هذا سيرفع من شأنه تكلفة وصول السلع كلها في ظل هذا التكدس إلى الاقتصاد الإيراني.
1: وهنا دكتور، يعني هل هذا الحصار الذي فرضته إيران على مضيق هرمز وارتد عليها حصارا مقابلا، هو أدى إلى نتائج عكسية وبات الحصار وكأن إيران هي تحاصر ذاتها من خلال ما قامت به بإغلاق مضيق هرمز؟
2: هذه نقطة جوهرية، لأن مسألة حالة الحصار والعقوبات وتزامنها على الاقتصاد الإيراني يعني أن هناك تأثيرات مزدوجة كبيرة وعميقة. نعم أنا أتفق أن هناك تأثيرات عكسية باتت اليوم على المالية العامة للاقتصاد الإيراني وما لانعكاسات ذلك على كل قنوات التأثير، لكن اليوم سلمى أعتقد أن انتقال قناة تأثير النقل التي يمكن أن تنعكس مباشرة في أسعار التضخم بات اليوم أسرع، وبالتالي كل هذه القنوات والإغلاقات والحصار والقنوات البديلة يعني أن تكلفة النقل والشحن ستظهر بشكل أكبر، وبالتالي ستنعكس سلبيا على تكلفة المعيشة، وهذا ما أظهرته الأرقام أن وظهر يعني في التقرير أن تكلفة المواد الغذائية الآن والتضخم فيها تجاوز 120%، والأرقام يمكن أن تظهر الصورة بشكل أدق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع ضيفنا في الاستوديو، شكرا على المشاركة معنا. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ونذهب إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ صباح السبت إلى 4. هذا وتستمر إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال، وتؤكد أنها لن تتوقف قبل تجريد حماس من سلاحها، لكن هذه الاغتيالات تعرقل عمل مجلس السلام الذي يفترض أن يشرف على تسليم حماس سلاحها في إطار خطة السلام. تطرح تساؤلات بشأن أهداف إسرائيل في غزة وبشأن دور مجلس السلام.
4: منذ أن أعلنت إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز تنفيذ بغزة في 10 أكتوبر العام الماضي لم تتوقف عن خرقه. نفذ جيش الاحتلال غارات دون انقطاع، وبدأ سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال استهدفت شخصيات قيادية في حماس. فبعد فترة قصيرة من بدء سريان الهدنة استهدف في 13 ديسمبر القيادي في كتائب القسام رائد سعد الذي تقول إسرائيل إنه المسؤول عن الخطط العملياتية للحرب، وبعد ذلك اغتال عز الدين الحداد في 15 مايو وهو القائد العام لكتائب القسام الذي ظلت إسرائيل تطارده منذ عقود، وبعد 10 أيام اغتال محمد عودة الذي تقول إنه خلف الحداد وإنه يرأس مقر استخبارات حماس بغزة. بدا واضحا أن الهدف هو تغييب من تبقى من قادة الصف الأول، لكن ما حدث من اغتيالات ومن عمليات قتل يومي أدخل خطة السلام ثلاجة تفوح منها رائحة الدم، وجمد جهود مجلس السلام المكلف بتنفيذها. انتقد المجلس سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، لكنه لم يتخذ موقفا حازما منها، واستمرت إسرائيل في سياستها بتنفيذ موجة جديدة كان أبرز أهدافها محمد عبد السلام اليازوري قائد لواء خان يونس الذي اغتالته بمسيرة في منطقة المواصي، ثم اغتالت أحمد البطش قائد كتيبة جباليا في لواء شمال قطاع غزة، وبعد ذلك بيوم واحد اغتالت نائل أبو عبيد قائد لواء رفح وعضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام. يقول الجيش الإسرائيلي إنه اغتال خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 29 عنصرا من حماس، لكن القتل لا يقتصر على قادة الصف الأول أو الثاني، بل إن سكان غزة كلهم أهداف لآلة الحرب الإسرائيلية، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 1390، وعدد الجرحى أكثر من 4800. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بحلول آخر أغسطس الماضي كانت إسرائيل قد خرقت وقف إطلاق النار أكثر من 4380 مرة. تختلط الأهداف التي تسعى إسرائيل لتحقيقها، وتتحول عمليات القتل والاغتيال إلى ورقة انتخابية، وربما هذا ما يوضح تكثيف العمليات مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.
3: معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بك دكتور إبراهيم. إسرائيل تقول أنها ستستمر في تنفيذ عمليات الاغتيالات لقيادات حماس من الصف الأول والثاني وغيرهم أيضا حتى تجريد حماس

0: من سلاحها، هل هذه المعادلة منطقية بالأساس؟ يعني ما هي العلاقة؟
1: أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد نزع الأمل وتجريد الأمل لدى الفلسطينيين في قطاع غزة، وليس نزع السلاح، وإلا ليست هكذا يتم طريقة نزع السلاح. هناك اتفاقية فيها ملف السلاح موضوع على الطاولة، وفي هذه الاتفاقية وحماس وقعت عليها ومستعدة للتنفيذ. الاحتلال قام برفضها وعمل على استمرار العدوان واستمرار الاستهداف، وأنا أعتقد أن الأهداف ليست بالمطلق موضوع السلاح، وأعتقد أن الكل بات يدرك بما فيه الوسطاء وبما فيه الكثير من الشخصيات التي تشارك في مجلس السلام. ولهذا هم يريدون نزع الأمل، ضرب مقومات الحياة في قطاع غزة، ضرب البيئة الحاضنة التي يمكن للقطاع الاستمرار في منظومته الحياتية. ولهذا لو نلاحظ أن هناك استهداف للكوادر الوسطى في الميادين المختلفة، أهمها الميادين الشرطية والأمنية والطبية وغيرها، وذلك من أجل إحداث فراغ وإحداث حالة من حالات الفوضى الهدامة في القطاع وخصوصا في المجتمع الفلسطيني. اليوم هم يريدون خلق حالة من انعدام الحياة وسبل الحياة ومقومات الحياة في قطاع غزة، لتتحول غزة من سجن كبير إلى مقتلة كبيرة يشارك فيها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. ولهذا أنا أعتقد أن الاحتلال معني بتفريغ حتى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها وتم رعايتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام، وبذل الوسطاء مجهودا كبيرا. يريد الاحتلال الإسرائيلي تفريغها من مضمونها والعمل على إحداث حالة من حالات الاستمرار في الاستهداف. أيضا لو نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد إحداث فراغ سياسي، هو يضرب المنظومة الحكومية والإدارية في القطاع ولا يسمح بمنظومة أخرى بالتشكل بما فيها السلطة الفلسطينية. حتى اللحظة إسرائيل تضع فيتو على مشاركة السلطة الفلسطينية، وأيضا تمنع قدوم إدارة التكنوقراط أو الإدارة الفلسطينية التي تم التوافق عليها في الاتفاق من دخول قطاع غزة.
0: ولكن يبقى سؤال دكتور إبراهيم، يعني هل بالضرورة هذا السيناريو الذي تتخذه وتنفذه إسرائيل بالضرورة سيقود إلى هذه النتيجة التي أشرت إليها؟ يعني هنالك من يتحدث عن أن الآن حماس في حالة هدوء إن صح التعبير أو صمت، تكتفي برثاء من أغتيلوا من قياداتها، ولكن لا تتوعد ولا تفصح ربما عن خطوات تصعيدية باتجاه إسرائيل. هنالك من يقرأ ذلك ربما بحالة سكون لإعادة تموضع، لإعادة ترتيب، التوغل في اللامركزية إداريا وعسكريا حتى تستطيع ربما أن تبنى بشكل قد يكون مختلف.
1: أنا باعتقادي أن أولوية حركة حماس والفصائل الفلسطينية اليوم وقف المقتلة ووقف الإبادة وعدم إعطاء الاحتلال الإسرائيلي أي ذريعة لشن هجوم واسع على قطاع غزة، ومحاولة تطبيق الاتفاق ومحاولة تحشيد القوى الإقليمية والدولية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق الاتفاق، وحماس اليوم والفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام بين أمرين أحلاهما قاتل وأحلاهما مر، وهو الاستمرار الإبادة الصامتة والتي يعيشها شعبنا الفلسطيني اليوم من خلال الاستهدافات اليومية وضرب مقومات الحياة ومن خلال الحصار الخانق والمشدد، أو الذهاب إلى إبادة عاجلة وإبادة صارخة، وهو ما كان يفعله الاحتلال الإسرائيلي قبل توقيع الاتفاق. ولهذا يبدو أن هناك جهود كبيرة من قبل الفصائل ومن قبل حركة حماس لتنفيذ الاتفاق والتواصل مع الوسطاء. ولهذا بعتقد، وهذا يعني أن حماس اليوم معنية بوقف الإبادة بإبادة الشعب الفلسطيني، ومعنية أيضا بإنجاح أي جهد يمكن أن يلجم الاحتلال الإسرائيلي. هناك تفكير أن أي رد فعل من حركة حماس سيزيد من اندفاع الاحتلال ومن وحشيته في ظل اختلال المعادلة الإقليمية واختلال المعادلة الدولية، بل وتواطؤ وصمت أمريكي وربما تأييد. هناك من يتحدث بما فيهم الإسرائيليين، وهذا خطير ويجب التحقق منه، أن هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل أن تستمر في انتهاك الاتفاق وفي الاستمرار في هذا الاستهداف. الصمت الأمريكي يعزز ما يقوله الإسرائيليين. هناك حجة إسرائيلية تقول أن هناك انتخابات وأن حياة

0: نتنياهو السياسية في خطر، في حين أن حياة 2 مليون فلسطيني في خطر. الولايات المتحدة لا تنظر إلى حياة 2 مليون فلسطيني وتتفهم حياة نتنياهو السياسية. هذا الاختلال يجبر حركة حماس والفصائل الفلسطينية أن تتعامل بحذر وأن تتعامل بطريقة مختلفة، لأن واقع الإبادة يختلف كثيرا عن أي واقع سياسي يمكن أن يتم فيه المناورة وفيه استخدام أوراق قوى. الآن الشعب الفلسطيني
1: إلى أي مرحلة؟ إلى أي مرحلة يمكن أن تمارس حماس هذه السياسة وهذا الحذر؟
0: ويجب التأكيد أن شعبنا الفلسطيني يقع تحت الإبادة الآن. صحيح. وليست هو قوى عظمى. صحيح. ولا تملك حماس الطائرات والمدافع، هي حتى مقاومتها هي مقاومة شعبية بما فيها ما حدث في أكتوبر. وتم تنفيذ عملية شعبية، حتى الأسلحة المستخدمة هي أسلحة بسيطة جدا. ولكن الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يضع المخططات في عملية تهجير في الضفة الغربية وعملية إبادة في قطاع غزة، وأيضا عملية عدوان على على على دول الطوق بما فيهم لبنان وسوريا، هو الذي جعله يستغل كل هذه الظروف والصمت الأمريكي وليس الصمت، التأييد والتواطؤ الأمريكي بالإضافة إلى الصمت الإقليمي والدولي من أجل تنفيذ هذه الأجندة. لكن هل سينجح؟ أنا أعتقد أن هذه الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، صحيح أن شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا وكبيرا، ولكن هي ستزيد من عزلة الاحتلال الإسرائيلي، ستضر استراتيجيا، ستجعل هذا الاحتلال منبوذا على المستوى وعي الشعوب وعلى مستوى الرأي العام، مما سيخرج أجيال جديدة لا تقبل بمن يقتل بهذه الطريقة وبمن يتوحش بهذه الطريقة. والاحتلال الإسرائيلي يعيد تجارب فاشلة، كان هناك غرور القوة وغرور التوحش يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل كبير وفشل ذريع. ولكن شعبنا الفلسطيني الآن هل لديه خيارات؟ أنا أقول خياره الوحيد الآن هو الصمت والعض على الجراح ومحاولة استثمار ما يمكن أو تحشيد ما يمكن تحشيده من القوى الإقليمية والدولية وخصوصا العربية، وتحريك الوسطاء من أجل تنفيذ الاتفاق. لا، واليوم حقيقة الواقع صعب ومعقد وغير قابل لأن يكون هناك أي محاولة من محاولات العمل التي قد تستجلب توحشا أكبر في هذا الوقت. السؤال الآن ليس لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني الآن الظلم الكبير، وليس لقواه الحية كحماس والجهاد وغيره. السؤال الآن للمنظومة العربية والإسلامية والمنظومة الإقليمية، هل ستقبل أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا التوحش دون أن تتدخل؟ جامعة الدول العربية غائبة عما يحدث في قطاع غزة، اليوم دول كبرى غائبين أيضا عما يحدث في القطاع من هذه المقتلة. صحيح أن الواقع الإقليمي العربي صعب وهناك حروب، أنا أعتقد أنها مربكة لأي عقل يمكن أن يتحرك تجاه القضية الفلسطينية، لكن ما يحدث في غزة من توحش من قتل وإجرام متراكم، أنا أعتقد ليس فقط مضر وليس فقط سيؤثر على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بل على استقرار المنطقة وعلى دول الطوق. نعم. بل وعلى دول الشرق الأوسط بشكل عام.
1: نعم، أشكرك دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كنت ضيفي في الاستوديو. شكرا لك. بعد أشهر من التوتر توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى اتفاق ينهي الأزمة بشأن جزيرة غرينلاند، ويمنح الاتفاق المعلن للولايات المتحدة وجودا عسكريا أوسع في الجزيرة. في المقابل يحفظ السيادة الدنماركية على غرينلاند ويكفل لشعبها الحق في تقرير مصيره.
2: لأمريكا الأمن وللدنمارك الاقتصاد والسيادة. الخطوط العريضة للاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة غرينلاند، وفق ما هو معلن فإن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وكوبنهاجن ونوك سيكون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب ما تكشف من تفاصيل حتى الآن، فإن الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند. وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ فوراً عملية تطوير وجود عسكري أكبر في الجزيرة. وتدير واشنطن قاعدة واحدة فقط شمال غرب غرينلاند هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، وتؤدي مهام مرتبطة بالإنذار الصاروخي والدفاع ومراقبة الفضاء. أما الاتفاق الجديد فسيمنح الولايات المتحدة حضوراً عسكرياً أوسع، وفق مسؤولين أمريكيين فإنه يشمل ضمان استمرار وصول القوات الأمريكية إلى غرينلاند وحقوق التحليق، إلى جانب إمكانية زيادة المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية هناك. في المقابل يحظر الاتفاق على أي دولة من خارج الناتو إقامة قواعد أو أي وجود عسكري في غرينلاند، ويستهدف الاتفاق أيضاً الحد من الاستثمارات الحساسة التي يمكن أن تقوم بها دول تعتبرها واشنطن خصوماً لها، وفي مقدماتها الصين وروسيا، إذ ستخضع بعض الاستثمارات الأجنبية في غرينلاند لموافقة أمريكية. وعلى الرغم من حديث ترامب عن أن الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة أمنية دائمة على الجزيرة، فإن توصيف الجانب الدنماركي للاتفاق جاء أكثر تحفظاً، إذ أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن أن التفاهم يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة وحدة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير. يقول رئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك نيلسون إن الاتفاق يعترف بمصالح غرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي، ويعزز أمن الجزيرة والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. يكشف الموقع الجيوسياسي لغرينلاند أن الجزيرة النائية تقع في قلب صراع عالمي يتشكل بصمت في منطقة القطب الشمالي، إذ تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها في القطب الشمالي وقربها من مسارات جوية وبحرية تربط روسيا وأمريكا الشمالية. وتعتبر واشنطن الجزيرة جزءاً أساسياً من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. لا يمكن فصل الاهتمام الأمريكي بغرينلاند عن تصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا في المنطقة القطبية، إذ تستثمر الصين في الموانئ والبنية التحتية ومشاريع البحث العلمي في المنطقة في إطار سعيها لتأمين طرق تجارة بديلة وموارد استراتيجية. وتمتلك روسيا الوجود العسكري الأكبر في القطب الشمالي، وتعتبره امتداداً مباشراً لأمنها القومي. أما ما تحت جليد غرينلاند فيفوق بكثير ما فوقه. تخفي الجزيرة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية تشمل المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى احتمالات كبيرة لوجود النفط والغاز واحتياطات ضخمة من المياه العذبة. وينهي الاتفاق أشهراً من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، كما أنه يتوج جولات من مفاوضات هادئة مستمرة منذ يناير الماضي للبحث عن صيغة تعالج المخاوف الأمنية الأمريكية دون المساس بوضع غرينلاند والسيادة الدنماركية عليها. وظهرت أزمة غرينلاند في أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، واستمرت لولاياته الثانية بانتقال خطابه من فكرة شراء الجزيرة إلى الاستحواذ عليها بالقوة، معتبراً الأمر مسألة أمن قومي، وهو ما أثار غضباً داخل الاتحاد الأوروبي ومخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وأحد حلفائها.
1: انتهت هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة وأصحابكم فيها على رأس الساعة القادمة. نعرض معكم تطورات الملف الأمريكي الإيراني ومضيق هرمز والتصعيد في اليمن وباب المندب. إلى اللقاء.
3: لما بيت مدرر زي هذا، بيت أحلام أطفال.
4: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
8: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
14: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
15: نبدأ بهذا الخبر،
16: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
17: أحداث تتسارع،
18: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
19: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
20: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
17: مشهد يتغير
21: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
17: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
22: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
17: نلاحق ما يستجد.
23: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
17: ونواكب ما يحدث.
24: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
17: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
25: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
17: نبقى مع كل تطور.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. قال رضائي للجزيرة إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. كذلك قال رضائي للجزيرة إن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة وأن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. وفي تطورات الملف اليمني حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمالية تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. وميدانيا في اليمن أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآلية للحوثيين جنوبي محافظة مأرب. ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلي من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد أهلا بك من جديد في هذه التغطية المستمرة، وربما تحضيرات تجري في نيويورك لإجراء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتزامن أيضا هنالك لقاءات مرتقبة بين قادة دول المنطقة والرئيس الأمريكي وحضور الرئيس الإيراني على خلفية هذه الاجتماعات. كل ذلك ربما يشي بأن تحضيرات ما وأن أجندة ما بدأت تتبلور، هل من تفاصيل؟
1: بالفعل سالي، نشاط دبلوماسي مكثف من المرتقب أن تشهده أروقة الأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس ترامب كان قد ألمح إلى أنه سيلتقي بقادة دول المنطقة وتحديدا قادة دول الخليج خلال هذه الاجتماعات، وهناك توقعات بأنه سيناقش معهم رؤيته بشأن الحرب وكيف ستنتهي. ترامب في الأيام الماضية كان يقول أن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، لكن لا يوضح كيف ستنتهي، إن كانت ستنتهي باتفاق مع الإيرانيين أم من جانب واحد يعلن فيه الانتصار ضد إيران ويسحب القوات، أم من خلال توسيع الضربات كما ألمح إلى ذلك قبل يومين لموقع أكسيوس عندما قال أن أمامه قرار حاسم ومنعطف مصيري في هذه الحرب يقتضي توسيع الضربات العسكرية ضد إيران، ولكن قال هو لم يتخذ هذا القرار بعد. يضيف ترامب في هذه التصريحات الأخيرة وربما هذه النقطة المهمة المتصلة بهذا الحراك الدبلوماسي الذي ستشهده نيويورك، ترامب يقول إن التواصل المباشر بين طهران وواشنطن مستمر، ويؤكد بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه يجدد موقفه بأن الاتفاق الذي سيوقعه مع الإيرانيين لن يكون اتفاقا سيئا، وهذا يفهم هنا أن الاتفاق يجب أن يتضمن الشروط الأمريكية المتمثلة في أولوية الملف النووي وتسليم إيران لليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى تفكيك منشآت التخصيب وغيرها من القضايا التفصيلية المرتبطة بالملف النووي. في الأيام الماضية لغة التهديد أيضا كانت حاضرة في خطابات ترامب، كان يقول إن البنتاغون يراقب موقع جبل الفأس والذي تعتقد الإدارة بأن أنشطة نووية تجري فيه. ترامب قال إنهم رصدوا أنشطة في هذا الموقع وإنهم قد يستهدفونه قريبا. على الزاوية الأخرى، تستمر الإدارة وكذلك القوات الأمريكية في التأكيد على استمرار هذا التنسيق لضمان تدفقات النفط والغاز عبر المسارات التي تؤمنها البحرية الأمريكية بإشراف القيادة المركزية الأمريكية. آخر التحديثات بشأن ذلك صدرت عن الأدميرال براد كوبر، وهو قائد القوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة. قال إن الفترة الماضية شهدت خروج أو تأمين خروج أكثر من مليار برميل من النفط، وأيضا تحدث عن مرور أكثر من 2000 سفينة وناقلة عبر المسارات التي تؤمنها القيادة المركزية، بالإضافة إلى إزالة الألغام. وهو أيضا أكد على استمرار التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع شركات الشحن، لتعزيز حركة الملاحة في المضيق، وتحدث أيضا عن تعزيز الدفاعات الجوية في المنطقة. كل هذه التطورات أيضا تأتي في سياق داخلي مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة للجمهوريين، لأن استطلاعات الرأي تظهر أن الديمقراطيين هم الأوفر حظا في الانتخابات النصفية التي ستجرى بداية شهر نوفمبر المقبل. وإن كان ترامب يقلل من آثار هذه الانتخابات من تداعيات الحرب ضد إيران على حظوظ الجمهوريين، إلا أن تقارير في الساعات الماضية تكشف بأنه وفي اجتماعاته الخاصة يقر بأثر هذا الوضع الاقتصادي على حظوظ الجمهوريين في هذه الانتخابات. بكل أحوال، ترقب لكل ذلك الحراك الدبلوماسي وكذلك التأكيدات الإيرانية بأنهم سلموا عن طريق الوسطاء المطالب والشروط الإيرانية. حتى الآن لا تأكيد رسمي من قبل الإدارة بشأن استلامها أو أي مواقف جديدة بشأن ذلك.
0: أشكرك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة من واشنطن. ومن طهران يجمل لنا الزميل عمر هواش أبرز التصريحات التي وردت في المقابلة الخاصة مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا

0: عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: ومعنا من طهران الأستاذ مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأرحب بضيفي الآخر من واشنطن السيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. وأبدأ معك سيد ماركو، ماذا نتوقع ردا سريعا من ترامب كما تعودنا دائما على ما ذكره أمين المجلس القومي محسن رضائي وشروط إيران التي ذكرت أخيرا، أم نتوقع ربما حذرا في الرد صبرا حتى انتهاء اجتماعات الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أم ماذا نتوقع؟
2: أولا تحياتي، شكرا على الدعوة الكريمة. بكل تأكيد دونالد ترامب لا يتسم بهذا الصبر الطويل والحذر الذي ذكرتيه في القسم الثاني من السؤال، لذلك أقول بأن دونالد ترامب هو أصلا لا يحتاج المناسبة لكي يرد. دونالد ترامب يرد بشكل كبير مرارا وتكرارا بصفة شبه يومية، ويتحدث كثيرا عن الملف الإيراني بشكل كبير الآن في هذا التوقيت بالتحديد، لأننا أمام انتخابات نصفية هامة بالنسبة للحزب الجمهوري بالنسبة لدونالد ترامب نفسه. وبكل تأكيد هو يحاول أن يستغل كل فرصة حتى يقول بأن الحرب تسير وفقا للإرادة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية. وبكل تأكيد يعني هو في اعتقادي ما قاله الرئيس دونالد ترامب خلال الأسبوع الماضي من الممكن أن يكون متوافقا أو اعتبره ردا على ما قاله محسن رضائي اليوم، ولكن بكل تأكيد كل هذه في اعتقادي تكون تصريحات أمريكية مقابل تصريحات إيرانية لا تغير على أرض الواقع شيء. ما يغير على أرض الواقع شيء هو تحول النظام الإيراني، سواء كان من الانفتاح للمفاوضات مع الجانب الأمريكي أو على الأقل الانفتاح على دعنا نقول رؤية مختلفة لما يحدث الآن في مضيق هرمز. ولكن حتى ذلك الحين لا أعتقد بأن التصريحات الإيرانية مقابل التصريحات الأمريكية تغير على الواقع شيء، ولكن بكل تأكيد الجانب الأمريكي الآن هو لديه استحقاق الآن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن لا أعول عليها كثيرا. يعني ما أقوله بأن كنا نقول بأن كأس العالم على سبيل المثال من الممكن أن يغير في تصرفات دونالد ترامب، ولكن رأينا الحرب كانت لم تتأثر بشكل كبير. ما أقوله بكل تأكيد دونالد ترامب الآن لديه ضغط سياسي داخلي بسبب الانتخابات المصرية، ولكن بكل تأكيد الأهم هو الوصول إلى نتائج ملموسة من النظام الإيراني أو يعني دعنا نقول استقبال هذه الرسائل خلف الأبواب المغلقة من خلال قرارات الاتصال الدبلوماسي. ولكن في اعتقادي حتى الآن لم يصل إلى هذه الرسائل المختلفة، لذلك أقول مقابل تصريحات إيرانية مقابل تصريحات إيرانية ولا يغير على أرض الواقع شيئا بكل تأكيد.
1: أستاذ مختار، يعني رضائي ذكر بصورة واضحة وهو هي ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، ولكن ربما المرحلة مختلفة وما وصلت إليه هذه الحرب أيضا يعني مختلف. العقيدة النووية الإيرانية هي ثابتة أيضا بحسب رضائي، ولكن إن أخذنا التهديد بالانسحاب من المعاهدة، هل يمكن أن يكون ذلك كرت للضغط الإيراني؟ وإن كان إن صح ذلك، في أي مرحلة يمكن أن يبرز هذا الكرت؟ وهل سينسحب على العقيدة النووية الإيرانية التي هي ثابتة حتى هذه المرحلة؟
3: لكم والمشاهدين الكرام، هو ليس كارت للضغط على الجانب الأمريكي. أنا باعتقادي هذا يعود إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا كان قامت بإجراءات خطيرة ضد إيران من خلال يعني استهداف منشآت إيران النووية مرة أخرى، أو يعني إذا أمريكا قامت مثلا بإجراء خطير في استهداف جبل الفأس يعني واستخدام مثلا نقول أسلحة محرمة

دوليا هذا نعم ممكن يؤثر على موقف إيران. أنا لا أعرف يعني أن إيران تغير من عقيدتها النووية في البداية أو يعني تنسحب من الـ NPT، ولكن في نهاية المطاف نعم هذا سيغير رؤية إيران. وفي هذه الحالة إيران ترى نفسها ملزمة بأن تتخذ إجراءات صارمة، وما طرح نعم هو يكون مطروح على الطاولة، وهذا لم يذكر لأول مرة. يعني حتى سابقا نتذكر يعني رئيس مجلس السياسة

0: تمسك بفتوى قائد الثورة الشهيد. ولكن نعم قلت لكم يعني في حال يعني أقدمت أمريكا على تلك الإجراءات، نعم إيران ممكن يعني هي كذلك تغير من رؤاها وعقيدتها في هذا المجال.
1: سيد ماركو، هل يمكن أن ينفذ أيضا ترامب تهديداته بضرب جبل الفأس، وفي أي مرحلة قد يصل إلى هذا القرار؟
2: يعني بكل تأكيد من الممكن أن تتحول هذه التهديدات إلى واقع على الأرض، ولكن لا أعتقد بأن هذا سوف يحدث خلال الأيام القادمة. ولكن من الممكن أن يحدث فقط عندما يكون هناك، دعنا نقول تقييما أمريكيا من المخابرات الأمريكية على سبيل المثال، بأن هناك تحرك على الأرض في هذه المنشأة، سواء كان من نقل اليورانيوم على التخصيب، إدخال معدات، إخراج معدات. فبكل تأكيد دون ترامب تحدث عن ذلك وقال أن ذلك يكون خط أحمر، وهو يراقب أو الولايات المتحدة الأمريكية تراقب هذه المنشآت على مدى 24 ساعة. فإذا بكل تأكيد إن كان هناك تحرك ما أو الجانب الإيراني يحاول ترتيب الأوضاع داخليا في هذه المنشأة أو في أي منشأة أخرى، فأعتقد سوف يكون هناك تحرك على الأرض كما كان هي الاستراتيجية الأمريكية أصلا. يعني كما نرى أو كما شاهدنا خلال الأيام والأشهر الماضية بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيع وقف إطلاق النار بأنها تستخدم القوة العسكرية حينما يكون هناك حاجة ماسة لذلك، سواء كان نقل صواريخ أو مسيرات أو حتى رصد أي عمل عسكري على سبيل المثال ما يحدث في الساحل البحري الخاص بمراقبة الملاحة في مضيق هرمز. فإذا الرئيس دونالد ترامب أعطى أو قال بأنه هذا أمر مطروح على الطاولة، ولكن استخدامه أو القرار أو تنفيذ هذا التهديد بكل تأكيد يتوقف على الجانب الإيراني إن كان هناك عمل على الأرض. ولكن بكل تأكيد دون ذلك فأعتقد دونالد ترامب لا يريد أن يعني يؤجج الأمور أكثر من ذلك، خاصة في هذا التوقيت بالتحديد بأن هناك انتخابات نصفية، ويحاول أصلا أن يخطب ود الناخب الأمريكي بعد هذه الأرقام الغير جيدة بالنسبة له في الاقتصاد، وخاصة في عندما نتحدث عن رفع الفائدة من الفدرالي الأمريكي ورفع أيضا أسعار المحروقات والديزل. وبكل تأكيد هذه أخبار ليست بالسارة له ولا الحزب الجمهوري. فإذن الرئيس دونالد ترامب يبقى على كل الخيارات مفتوحة بالنسبة له، ولكن السؤال هو كيف ومتى. وفي اعتقادي ايضا السؤال الثالث بالنسبه لدونالد ترامب ما يكلفه، هل بالفعل هذا الخيار يكلف الولايات المتحده الامريكيه الكثير، نتحدث هنا عن التكلفه السياسيه والاقتصاديه والعسكريه، ام سوف تكون ضربه ناجحه تؤدي الى الوصول الى الاهداف على سبيل المثال تدمير هذه المنشاه او تدمير هذا الهدف والرجوع الى الوراء ثم الحديث عن المفاوضات والحديث عن ان الحصار البحري والعقوبات الاقتصاديه ساريه. فباعتقادي التكلفه بالنسبه لدونالد ترامب مهمه، خاصه بهذا التوقيت بالتحديد، وايضا ماذا يفعل الجانب الايراني على الارض، هل هذا بالفعل يكون امرا مقبولا بالنسبه للمخابرات والجيش الامريكي وفقا للتقييمات، ام يستلزم تدخل سريع كبير الان وليس غدا، لان لم يتدخل الولايات المتحده الامريكيه او لم يتدخل الجيش الامريكي في هذا التوقيت بالتحديد من الممكن ان تسوء الامور. وهذا هو ما تحدث عن دونالد ترامب، وفي اعتقادي الاستراتيجيه واضحه وضوح العيان، وهو تحدث عن هذه الاستراتيجيه مرارا وتكرارا، بل بالعكس شاهدنا خلال الاشهر الماضيه هذا النمط من تكرار الرد العسكري او استخدام القوى العسكريه حينما ترى الاداره الامريكيه في ذلك حاجه بكل تاكيد.
1: يعني سيد ماركو، هنالك من يقول ان ترامب لن يستخدم هذا الاتجاه او التوجه الى الضربات العسكريه، لا سيما في محيط هرمز، قد تستخدم في الداخل الإيراني لإضعاف بعض مراكز القوى العسكرية الجوية البحرية وغيرها، ولكن لن يستخدم ذلك للسيطرة أو فتح مضيق هرمز للكلفة العالية ولخطورة هذه الخطوة على القوات الأمريكية، وتقارير أيضا الاستخبارية التي تتحدث عن أنها خطة ستكون معقدة ومكلفة وغير مضمونة المخاطر. برأيك أن الجانب الإيراني يعي ذلك ويتصرف بناء عليه؟
2: اولا الجانب الامريكي كنا نقول ذلك قبل دعنا نقول جولات الضربات العسكريه الجويه في خلال لمده اسبوعين، كانت الولايات المتحده الامريكيه تستلزم الصبر الاستراتيجي وكانت لا ترد عسكريا حتى لو كان هناك مضايقه للسفن التجاريه المدنيه ما بين قوسين، كان الحرس الايراني يطلق صواريخ ومسيرات لاستهداف هذه السفن. بعد تكرار هذا العمل قامت الولايات المتحده الامريكيه بشن غارات جويه لمده 13-14 يوم. لماذا؟ لانهم راوا بان هناك تحرك عسكري على الارض، قامت هذه القوات العسكريه الامريكيه بتدمير مخازن الاسلحه والمسيرات واضعاف القدرات العسكريه الايرانيه الخاصه بمراقبه الساحل ومراقبه مضيق هرمز. فاذا في اعتقادي ما اقوله بان الجانب الامريكي بكل تاكيد لن يتاخر باستخدام القوى العسكريه الجراحيه الانيه

0: عندما يرى حاجة لهذا الموضوع، ولكن لن يستخدم القوة العسكرية مرارا وتكرارا دون أي جدوى. لماذا؟ لأن لهذه الضربات العسكرية بكل تأكيد حسابات دقيقة تخص الردع الأمريكي، ولهذه الضربات العسكرية أيضا رد عسكري إيراني يستلزم ردا عسكريا أمريكيا آخر، أو حتى رد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. والأهم، هناك انتخابات نصفية، بكل تأكيد دونالد ترامب لا يريد تصعيدا على مستوى الحرب على إيران، هو يكفيه على الوضع الاقتصادي السيء والملفات الأخرى. فإذا ما أقوله بأنه لن يتأخر في استخدام القوة العسكرية، ولكن السؤال لماذا يستخدم القوة العسكرية الآن، وما هي الكلفة الاقتصادية والسياسية العسكرية الخاصة باتخاذ هذا القرار؟ وكما قلنا مرارا
1: نعم
0: وتكرارا بأن إن كان لدى دونالد ترامب 10 خطط عسكرية، هو يختار الخطة الأقل تكلفة له سياسية واقتصاديا وعسكريا، حتى لا يتحول هذه الحرب الحقر حرب إقليمية مفتوحة، خاصة في
1: نعم
0: هذا التوقيت بالتحديد.
1: أستاذ مختار، يعني كما رأينا إعادة ترتيب إن صح التعبير بالطبع للشروط الإيرانية والمواقف وحتى العقيدة القتالية، هل نتوقع أيضا إعادة ترتيب للعلاقات مع دول المنطقة، دول الجوار، تحديدا دول الخليج؟
2: أنا قد أوضح نقطة، يعني بعيدا عن هذه السردية التي تروج لها أمريكا حول قدراتها وما تقوم بها، لا، الحرب يعني أصبحت كلفتها مرتفعة بالنسبة لأمريكا. أمريكا تعرف تماما بأن عقيدة إيران تغيرت بشكل كامل من الناحية الدفاعية وتحولت إلى هجومية، وهي يعني تعرف أن المرحلة القادمة من أي مواجهة ولو كانت واسعة ما هو سيكون يعني نتائجها على أمريكا، بعيدا عن السرديات التي يروج لها ترامب أو من يعني يتبع الرئيس الأمريكي. بالنسبة لموضوع المنطقة، يعني هناك كانت فرصة، وهذه الفرصة يعني كانت ممكن أن تحدث يعني الأسبوع الماضي، لنشهد يعني تحول في العلاقات بين إيران ودول المنطقة. يعني إيران دائما كانت تدعو إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين دول المنطقة قبل يعني حتى قبل هذه الحرب، وكذلك أن يكون هناك تعاون أمني بين دول المنطقة بعيدا عن هذه التدخلات الأجنبية، وهناك يعني تشكل منظومة تعاون بين هذه الدول. وهذه الفرصة الأسبوع الماضي يعني تأجلت، ويعني باعتقادي إذا كان يعقد ذلك الاجتماع ويتم توقيع ذلك الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان بحضور دول يعني المنطقة، باعتقادي هذا كان يكون تحول كبير في هذه العلاقات. وكان هناك يعني أمريكا كذلك كانت ستواجه يعني موقفا من دول المنطقة جميعا بأن هناك هذه الأمور يتم حلها بين دول المنطقة. إلى جانب ذلك كان يتحقق يعني البند الخامس من مذكرة التفاهم، ونرى كان يتم حل
1: نعم
2: هذه المعضلة، ولكن يعني لا نعلم ما هو الذي حدث. يعني وضحه أمين مجلس الأمن القومي وتأجل
1: نعم
2: هذا اللقاء، ولكن في
1: أشكرك.
2: نهاية المطاف إيران لديها رؤية واحدة، يعني هناك التعاون بين دول
1: نعم
2: المنطقة في جميع المجالات يتحقق
1: أشكرك
2: من خلال مثل هذه الاجتماعات.
1: أستاذ مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران، وأشكرك من واشنطن السيد ماركو مستعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. الآن مشاهدينا نتابع المقابلة الكاملة التي أجراها الزميل نور الدين الدغير مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
3: السلام عليكم مشاهدينا الكرام، في إطلالة أخرى وجديدة من العاصمة الإيرانية طهران لبحث آخر التطورات والمستجدات وطبيعة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. في هذا اللقاء من العاصمة الإيرانية طهران نستضيف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيادة اللواء محسن رضائي. سيادة اللواء، أهلا وسهلا بكم على شبكة الجزيرة.
4: شكرا، أهلا وسهلا بكم.
3: سيادة اللواء، نبدأ بآخر الأخبار وهي التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي هدد فيها بأنه على مقربة من اتخاذ قرار ضد إيران، ربما قرار الحرب. تعليقكم على هذا التهديد، وما هو رد إيران عند أي عمل عسكري؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: السيد ترامب بدأ هذه الحرب الحمقاء مع إيران، وكان يعتقد أنه سينهي موضوع إيران خلال بضعة أيام كما فعل مع فنزويلا، في حين أنه لم يكن يعلم أنه يواجه شعبا عريقا جدا وبلدا شاسعا جدا وشعبا شديد الإيمان، وفوق ذلك شعبا ثوريا. لقد استهان بإيران كثيراً وكانت حساباته خاطئة. اليوم لا يوجد أحد يعتبر حرب أمريكا مع إيران حرباً عقلانية أو حرباً منطقية. الجميع يصفها بأنها حرب حمقاء. وأنا أريد أن أضيف إليها أيضاً كلمة جاهلة. إن الإجراءات الأمريكية من الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية لم تستند إلى أي تقدير دقيق ولا إلى أي حسابات دقيقة، وقد تمت بالكامل بتحريض من إسرائيل وشخص نتنياهو. نتنياهو أوقع ترامب في مستنقع، وهو نفسه يجلس الآن في زاوية، ولهذا السبب نشأت خلافات بين الاثنين. وترامب مثلما بدأ حربا حمقاء لن يخرج منها الآن أيضا بسبب الحماقة. كان من مصلحة أمريكا ولا يزال من مصلحتها أن تقبل شروط إيران وتخرج من الحرب، لأنه كلما بقيت أمريكا أكثر وتخبطت ساء وضعها أكثر. على سبيل المثال، طرحت مؤخرا خطة اقتصادية تحت عنوان الطرد الاقتصادي ضد إيران، وانطلق وزير الخزانة الأمريكي ونوابه إلى عمان والإمارات وقطر وتركيا ودول مختلفة، ويطلبون منها أن تقطع علاقاتها المالية مع إيران، وألا تتمكن الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطاراتها. ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على أن ترامب وقع في حالة عجز، أي أن من بدأ بالقصف ثم لم يصل إلى نتيجة انتقل إلى فرض حصار بحري ولم يصل إلى نتيجة، والآن اتجه نحو فرض حصار اقتصادي من البر. هذه الإجراءات التي يتخذها ترامب تدل تماما على عجزه وتخبطه. لو كان قويا لكان عليه أن ينهي أمر إيران في اليوم الأول، أو أن ينهي الأمر في حرب 40 يوما، أو عندما فرض الحصار البحري كان عليه أن ينهي أمر إيران. ولذلك فإن تهديدات ترامب الأخيرة مصيرها الفشل أيضا وسنهزمها.
3: ما هو رد فعلكم إذا فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذ تهديداته وأقدم على عمل عسكري يقول بأنه عمل عسكري ربما قد يكون كبير وقد يؤدي كذلك ربما إلى زعزعة النظام في إيران؟
5: انظروا، لقد أعددنا أنفسنا بالكامل لخوض حرب حاسمة، وأصبحت نقاط ضعف الجيش الأمريكي معروفة لنا بالكامل. ومن ناحية القصف الجوي الذي يريدون تنفيذه، فنحن هذه المرة أكثر استعدادا من السابق. استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه في حرب 40 يوما. لقد اختبرنا مؤخرا صاروخا مضادا للسفن الحربية، أي أطلقنا صاروخا انفجر بالقرب من حاملة الطائرات هناك وانشطر إلى 80 رأسا متفجرا، وكان هدفنا أن تصيب عدد من هذه القنابل الصغيرة حاملة الطائرات حتما. لقد اختبرنا ذلك وأجرينا التجربة، وكانت التجربة ناجحة. ولذلك إذا بدأت الحرب مجددا، فإن السفن الأمريكية ما لم تخرج من المحيط الهندي ستتعرض للهجوم في أي نقطة تكون فيها داخل المحيط الهندي. لقد توصلنا إلى هذه الأدوات وطورنا سرعة صواريخنا فرد صوتية من 6 ماخ إلى 10 ماخ، وطورنا أنظمة الحرب المضادة للإلكترونيات، وحسننا دفاعاتنا الجوية، ولدينا إجراءات أخرى أيضا سنستخدمها في الوقت المناسب. لذلك نحن مستعدون تماما، وفي حال بدأت أمريكا الحرب سنخوض المواجهة مع أمريكا بقوة أكبر وبضربات أكثر وأشد إيلاما.
3: من بين المخاوف التي تطرح خاصة لدول الجوار الإيراني أثناء الحرب الأمريكية الإيرانية هي الهجوم على هذه الدول، هجوم على الكويت أو الهجوم على قطر أو على الإمارات أو على البحرين أو على سلطنة عمان أو على المملكة العربية السعودية أو على الأردن. هل لا تزال هذه الاستراتيجية قائمة لدى إيران باستهداف دول المنطقة بحسب ما تقول هذه الدول، أم أن هناك تغيير في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية؟
5: انظروا، ماذا ينبغي لنا أن نفعل للدفاع عن أنفسنا؟ هل يمكن أن تكون هناك أماكن تقلع منها الطائرات وتأتي لقصف مدننا ثم لا نستهدف نحن تلك القواعد؟ لا من الناحية الإسلامية ولا من الناحية العقلانية ولا من أي ناحية أخرى يمكننا أن نقول إنه لا ينبغي استهداف تلك القواعد. نعم هناك حل، وهو أن تمنع الدول العربية أمريكا تماما وتقول لها لا يحق لكم الانطلاق من دولنا لقصف إيران. عندما تسمح دولة عربية، دولة شقيقة، دولة مسلمة لأمريكا بأن تقلع من قواعدها وتأتي لقصف مدن إيران وشعب إيران وقائد إيران ومدارس إيران ومدارس إيران الثانوية وملاعب إيران ويستشهد مواطنون منا ويستشهد مسلمون إيرانيون بواسطة طائرات تقلع من الدول العربية، أفلا يحق لنا استهداف تلك القاعدة؟ نعم، نحن لم نهاجم إطلاقا المدن العربية ولا المراكز التابعة للدول العربية نفسها حتى الآن. أي هجوم قمنا به؟ لقد استهدفنا القواعد التي تقلع منها الطائرات وتأتي لقصفنا. لا، نحن جادون في الدفاع عن أنفسنا. هذه المرة إذا بدأت الحرب فسنضرب بصورة أشد جميع القواعد الجوية الأمريكية التي تقلع منها تلك الطائرات. نعم، سنضربها بصورة أكثر قوة، وليس هناك سوى حل واحد، وهو أن تمنع دولنا الصديقة في المنطقة هذه الطائرات وتوقف طلعاتها.
3: ألا تخافون من تأثير هذه الحرب بعد الهجمات على هذه الدول على العلاقة ما بين إيران ودول المنطقة؟ وهل هناك من رؤية إيرانية ما بعد الحرب كيف ستكون علاقتها مع دول المنطقة؟
5: استراتيجيتنا في التعاون مع الدول الصديقة والمجاورة لنا واضحة تماما. نحن في هذا الاتفاق نفسه بين إيران وعمان وجهنا دعوة إلى العراق وخمس دول أخرى، يعني ثمانية دول بالإضافة إلينا وإلى عمان. وكان من المقرر عندما يذهب السيد عراقجي مع وزير خارجية عمان للتوقيع على اتفاقية إنشاء مسار جديد في مضيق هرمز، وقد دعونا الدول الأخرى المطلة على الخليج الفارسي أيضا أن تشارك في هذه المراسم، ولكنها لم تأتي. ثم في اليوم التالي ذهبت هذه الدول إلى ألمانيا وعقدت اجتماعا مع الإسرائيليين والقيادة المركزية الأمريكية سينتكوم. ماذا يعني هذا؟ نحن نقول إننا نريد أن نكون أصدقاء، ولكن تذهب الدول العربية إلى ألمانيا وتعقد اجتماعا مع سينتكوم والإسرائيليين. هذا بالضبط خطأ يتم ارتكابه للمرة الثالثة. في المرة الأولى التي وقع فيها الخطأ كان في الوقت الذي كنا قد قمنا فيه بالثورة، وهنا سمع القرآن الكريم للمرة الأولى عبر إذاعة إيران، وأقيمت الجمهورية الإسلامية بدلا من النظام الملكي، وتمت الإطاحة بالشاه الذي كان مع إسرائيل ضد العرب. وبدلا من أن ترحب الدول العربية بالجمهورية الإسلامية، ذهبت ووقفت خلف صدام حسين ودعمته بمليارات الدولارات، فهاجم إيران. حسنا، استمرت الحرب 8 سنوات. ماذا فعلنا بعد 8 سنوات؟ بعد 8 سنوات ذهب السيد هاشمي رفسنجاني في باكستان وأعاد مع الملك عبد الله إبرام اتفاق الصداقة، وظلت العلاقات جيدة لفترة طويلة. بعدها وقع حادث في السفارة السعودية، وكان ذلك الحادث مشبوها تماما، وفجأة قطعت السعودية علاقاتها معنا. ومجددا أبرم أخونا السيد شمخاني الذي كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حينها اتفاقا استراتيجيا مع السعودية في الصين. حسنا، نحن حتى الآن متمسكون باتفاقنا الاستراتيجي. نحن كنا دائما نسعى إلى الصداقة، لذلك فإننا نوصي الدول العربية بأن أمريكا وترامب سيرحلون. الجميع، كل العالم يعلم أن الاقتصاد الأمريكي يسير في الحقيقة في مسار الانهيار. خلال السنوات العشر المقبلة لن تكون أمريكا على هذا النحو، لكننا نحن والدول العربية باقون. نحن من يجب أن نصلح المنطقة. علينا أن نرسخ الأمن في الخليج الفارسي. علينا أن ننشئ ميثاقا للتعاون الاقتصادي وأن نكون أصدقاء معا في المنطقة. نحن عائلة واحدة، عائلة الخليج الفارسي، نحن 8 دول، وعلينا أن نهتم بالإعمار والتنمية الاقتصادية وأن نتعاون ونشارك بعضنا بعضا في استثماراتنا، بل وحتى أن تكون لدينا عملة موحدة وسوق مشتركة موحدة. هذه التصرفات من الدول العربية من الواضح تماما أنها تتم تحت تأثير إسرائيل وأمريكا. أنا متفائل بشأن المستقبل. لماذا؟ لأن الشعوب هي التي تحدد كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين إيران ودول المنطقة. هل الشعوب الموجودة في السعودية والكويت والبحرين وعمان الآن باتت ضد إيران؟ أم أنها سعيدة بمواجهة إيران لأمريكا وإسرائيل؟ وأي شاب مسلم في الدول العربية يقف إلى جانب إيران في مواجهة إسرائيل؟ إسرائيل هاجمت لبنان وهاجمت جنوب لبنان وجنوب سوريا وأوصلت غزة إلى هذه الحالة المزرية، وهاجمت الضفة الغربية، وقبل عدة سنوات هاجمت قطر. قطر دولة رسمية عضو في الأمم المتحدة، وهي إحدى الدول المعروفة والمهمة في المنطقة. إسرائيل هاجمت قطر. سؤالي للمسؤولين العرب هو: لو لم تقاوم إيران وكانوا قد أجبروا إيران على الاستسلام، ألم تكن إسرائيل قد هاجمت السعودية اليوم؟ ألم تكن إسرائيل قد تقدمت اليوم حتى دمشق؟ ألم تكن إسرائيل قد هاجمت العراق؟ نحن قدمنا شهداء هنا ونحن ندافع عن الدول العربية. لو لم نمرغ أنف أمريكا وإسرائيل بالتراب هنا في إيران، ولو كانتا قد شعرتا بالانتصار في إيران، لما كان هناك أحد في المنطقة يستطيع الوقوف في وجههما. كانت إسرائيل ستهاجم جميع الدول العربية وكانت أمريكا ستدعمها. لقد قاومنا، نعم دافعنا عن بلدنا، لكن دفاعنا عاد بالنفع على الدول العربية أيضا. ونحن نتوقع أولا أن تتخذ الدول العربية مواقف أقوى إزاء هذه الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد إيران، وإزاء هذا العدوان الذي تشنه إسرائيل الآن على لبنان وغزة وسوريا. نعم نحن نطالب أمريكا بجدية بأن تضغط لكي تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتنسحب من جنوب سوريا وتتوقف عن مهاجمة غزة والضفة الغربية لنهر الأردن. ونحن نعد هذا مصدر فخر لنا، وحتى في المفاوضات التي أجريناها مع أمريكا قلنا إنه يجب وقف الحرب في جميع هذه الجبهات.
3: لكن سيادة اللواء، دائما هناك نوع من المخاوف العربية الآن، مثلا الآن ما يحدث في اليمن، نوعا ما هناك نوع من الاتهام لإيران بأن إيران دخيلة بما يقع الآن في اليمن بدعمها لأنصار الله الحوثيين، وهي من تقدم لهم الدعم الكامل. فهذا يبعث على قلق داخل الدول العربية. كيف تقرؤون ذلك؟ كيف تفسرون؟ ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران لهذه الدول للخروج من حالة القلق والخوف من السياسات الإيرانية في المنطقة؟
5: نحن نريد حقا إنهاء الحرب بين السعودية واليمن، ونريد إنهاء الحرب بين أفغانستان وباكستان. وقد أعلننا أيضا أننا بصفتنا بلدا صديقا وشقيقا مستعدون للمساعدة على إنهاء هذه الحروب. لكن لاحظوا أن اليمن محاصر منذ 10 سنوات، وهو حصار اقتصادي، وفي نهاية المطاف كان ينبغي حل القضية وتسويتها عبر المفاوضات فيما بينهم. وحتى الآن أستبعد أن يكون اليمنيون غير راغبين في الجلوس مع السعودية وحل القضية فيما بينهم، لكننا لا نتدخل. فليجلسوا هم أنفسهم، إما في صنعاء أو في الرياض، ليجلسوا معا ويتحدثوا ويتفقوا فيما بينهم. وإذا طلبوا منا المساعدة أيضا فنحن مستعدون تماما لتحقيق السلام بين اليمن والسعودية. الشرط هو أن يجلس الطرفان معا ويتحدثا. وحتى الآن قيل لنا إن السعودية ليست مستعدة للجلوس والتحدث مع اليمنيين. حسنا، عندما لا تكون السعودية مستعدة للجلوس والتحدث مع اليمنيين وتبقيهم تحت الحصار، تقع أحداث، فما علاقة ذلك بتدخل إيران؟ أليست السعودية نفسها على صلة ببعض الجماعات في اليمن؟ ألا تزودهم بالسلاح؟ ألا يعد ذلك تدخلاً؟ يصبح تعاوننا مع أنصار الله تدخلا، كيف لا يكون ما تقوم به السعودية تدخلا؟ علاقتنا تعد تدخلا في حين أننا نريد إنهاء هذه القضية، لكن السعودية هي التي لا تريد أن تنتهي القضية. توجد الآن في اليمن حكومة مستقرة وقد أظهرت قدرتها وكفاءتها في إدارة اليمن. في الحقيقة إن السيد مالك بدر الدين إنسان وقائد مثقف، وقد أظهر أنه قادر على إرساء الأمن، وأظهر أنه يستطيع تشكيل حكومة، وأظهر أنه يستطيع تشكيل مجلس. لقد تشكلت حكومة ثورية في اليمن، فلتتجه السعودية إليها، ولتكن الدولتان صديقتين وشقيقتين، وليعملا معا، وأي شيء نستطيع القيام به فنحن في خدمتهم.
3: لكن سيادة اللواء، هناك من يقول بأن ملف اليمن وفتح ملف اليمن والحرب في اليمن في هذا التوقيت هدفه هو التأثير على باب المندب ليضاف إلى مضيق هرمز من أجل التأثير على سوق الطاقة العالمي، وبالتالي هذا جزء من السياسة الإيرانية وسياسة الاستراتيجية الحربية لإيران. كيف تفسرون ذلك؟ هل فعلا هذا يعكس حقيقة إيران بالذهاب إلى فتح باب المندب، علما أن كثير من المسؤولين كانوا يهددون بأن مضائق أخرى ستضاف إلى وقف تأثير على سوق الطاقة العالمية؟
5: وعلى أمريكا أن تكف عن الحرب. الآن إذا قام المسلمون المحيطون بجبل طارق غدا بإغلاق جبل طارق، هل سيقولون إن إيران هي التي أغلقته؟ أو إذا حدث غدا شيء في قناة السويس بسبب إطالة أمد الحرب، لماذا تطول الحرب؟ هذا الأمر ليس في هذه المنطقة وحدها. انظروا الآن إلى قضية أوكرانيا. توجهت مسيرة من الجانب الروسي نحو ليتوانيا، وبعد ذلك قال الناتو إن روسيا هددتنا. إن السيد ترامب ونتنياهو يشعلان فتيل الحرب العالمية الثالثة من خلال إطالة أمد الحروب والحماقات التي يرتكبانها. الآن تفاقمت قضية أوكرانيا وروسيا، وأصبحت علاقة أوروبا بأمريكا أسوأ، ودول المنطقة نفسها تعيش الآن حالة من التوتر، ويقولون إنه عندما خرج المشاركون من اجتماع الناتو الذي عقد في تركيا، قال الجميع إنه لم يجري الحديث في هذا الاجتماع عن أي شيء سوى الحرب، أي أن الأجواء العالمية تتجه بالفعل نحو حالة من انعدام الأمن الدولي ونحو حرب عالمية. من الذي يقوم بذلك؟ السيد ترامب ونتنياهو هما من يقومان بذلك. والآن ذهبت القوات اليمنية إلى باب المندب وسيطرت عليه وتمركزت هناك، فيقولون إن ذلك كان بتحريض من إيران. وغدا إذا حدث الأمر نفسه في جبل طارق فسيقولون مجددا إنه كان بتحريض من إيران. ما التحريض الذي قمنا به؟ هؤلاء أنفسهم يدفعون الشعوب إلى التمرد والثورة ضدهم. وبرأيي فإن السيد ترامب وهذا الكيان الإسرائيلي المشؤوم يقفان وراء جميع هذه القضايا.
3: دكتور، كذلك هناك سؤال جوهري الآن وتحدثت عن إنهاء الحرب. ما هو تصور إيران لوقف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل العودة إلى مذكرة التفاهم أم الدخول في مفاوضات أخرى؟ والدخول في مفاوضات أخرى، ما هي شروط إيران لهذه المفاوضات؟
5: انظروا، بعدما انسحب الأمريكيون من مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح هذا بالنسبة إلينا بمثابة إتمام للحجة، وأن علينا إدخال سياستنا واستراتيجيتنا وطريقة حربنا مع أمريكا في أنماط جديدة، ولذلك أجرينا تغييرات في الحرب وفي المفاوضات أيضا، وكذلك في مسألة الحصار الاقتصادي. ومنذ أكثر من شهر وبضعة أيام تقريبا بدأنا بإجراء هذه التغييرات. لقد رأيتم أننا في قضية مضيق هرمز استولينا للمرة الأولى على غواصة أمريكية، وهذه الغواصة التي استولينا عليها الآن هي من بين أكثر الغواصات الأمريكية تعقيداً، ويمكنها النزول إلى عمق يصل إلى 6,000 متر في المحيطات، ولديها تكنولوجيا معقدة للغاية. قد بدأنا الآن بالهندسة العكسية لها، ونحن نستخرج هندسة المواد بالكامل والأنظمة الإلكترونية وكل هذه الأمور ونستفيد منها. وكنا نلاحق غواصة أخرى بالقرب من ساحل عمان لكي نستولي عليها، كانت تفر فاضطررنا إلى استهدافها، واختبرنا صاروخنا على حاملة الطائرات الأمريكية. ومن جهة أخرى حددنا منطقة أوسع في الخليج الفارسي للسفن المخالفة. وفي مسار المفاوضات أيضا الأمر كذلك. وفيما يتعلق بالمفاوضات قلنا إن الشخص لا يحترم توقيعه، أي السيد ترامب جاء ووقع بينما كان السيد ماكرون رئيس فرنسا إلى جانبه، وكان السيد روبيو وزير الخارجية حاضرا أيضا، وقد وقع هو ووقع رئيس جمهوريتنا أيضا، ثم بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تراجع عن توقيعه وانسحب من الاتفاق الذي وقعه. لذلك كان لابد لنا من تغيير نهج المفاوضات، ولهذا قلنا الآن إن على أمريكا تنفيذ شروطنا أولا وبعد ذلك تأتي المفاوضات. هذا كل شيء، ولن يكون لدينا أي كلام آخر. على الأمريكيين في الحقيقة تنفيذ شروطنا، ولذلك غيرنا أيضا استراتيجيتنا في مسألة المفاوضات.
3: دكتور، إذا سمحت لي هنا قبل أن نذهب إلى الشروط، فقط في نقطة، الجانب الأمريكي يقول بأن إيران هي من خرقت مذكرة التفاهم باستهدافها لإحدى السفن بمضيق هرمز، وبالتالي هي المقصر في إفشال مذكرة التفاهم. ما تعليقكم على ذلك؟
5: إنهم يكذبون. السيد ترامب أصبح معروفا بأنه غير صادق في العالم، كل ما يغرد به كذب. هم هاجموا بندر عباس أولا، هم هاجموا مطار بندر عباس بمسيرة، وبعد ذلك استهدفنا نحن السفينة التي كانت تسير في مسار غير المسار المتفق عليه. والآن لنفترض أن خلافا كهذا قد نشأ، في الاجتماعات التي عقدها الدكتور قاليباف مع جي دي فانس نائب السيد ترامب، شكلوا لجنة لحل الخلافات، وكان من المقرر أن تتم العودة إلى أمير قطر ورئيس وزراء باكستان إذا نشأ خلاف. لكن ترامب قبل أن يلجأ إلى أمير دولة قطر أو إلى رئيس وزراء باكستان ويقول إن إيران فعلت هذا الأمر، انسحب من مذكرة التفاهم. وقد بدأوا مؤخرا هذا الحصار الاقتصادي، وفي إطار الحصار الاقتصادي أرسلوا فرقا إلى دول مختلفة لفرض حصار مالي على إيران. وأنا أقول الآن لجميع الدول العربية وجميع الدول المجاورة، إذا أراد الأمريكيون أن يعرقلوا علاقاتنا التجارية وعلاقاتنا المالية فسنقوم بأمرين. الأول أننا سنهاجم بالتأكيد الشركات الأمريكية مثل شركات الحفر الأمريكية الموجودة بكثرة حولنا، أو الشركات التجارية الأمريكية أو شركات الأعمال الأمريكية، سنستهدفها ونقول الهجوم على الاقتصاد الأمريكي في مقابل الهجوم الأمريكي على الاقتصاد الإيراني، هجوم في مقابل هجوم. ومن جهة أخرى نقول أيضا للدول المجاورة لا تتعاون مع أمريكا فنحن سنرد بالمثل، أي إذا تعاونت دولة مجاورة لنا مع الأمريكيين في الحصار الاقتصادي على إيران مثلا في المسائل والأعمال المالية المتعلقة بنا، فسنعاقب سفنها في مضيق هرمز وسنفرض قيودا على حركة مرورها وعلى بعض أعمالها، أو سنرد بالمثل فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. ولذلك فإن توصيتنا هي أن على أصدقائنا أن يعلموا أن علاقات الأخوة والصداقة هي أهم عامل رادع، وليس الصواريخ الأمريكية وليس القواعد الأمريكية. هل كانت الصواريخ والقواعد الأمريكية لدول المنطقة عامل ردع؟ هل جلبت لهم الأمن أم أنها تحولت إلى تهديد لهم؟ ولو أن الدول العربية حافظت على صداقتها وأخوتها معنا لما تكبدت كل هذه الخسائر. أمريكا تنهب أموالهم وزعزعت أمن دولهم، وعلى الرغم من ذلك لا يزال أصدقاؤنا في المنطقة يقولون لنجتمع بالأمريكيين في ألمانيا. ستكون الكلفة منخفضة جدا إذا ما حلت علاقات الأخوة والصداقة بين دول المنطقة، لأن الأخوة لن تكلف أحدا شيئا، بل إن لها مكتسبات كبيرة جدا. لماذا علينا أن نلجأ إلى قوة تتراجع؟ أمريكا لن تكون في المنطقة بعد 10 سنوات، فلماذا نذهب ونقوم بهذه الأمور مع دولة هي في طريقها إلى الانسحاب؟
3: سيادتي، وأن نعود إلى الحديث عن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثنا عن الشروط، كنت تتحدث عن شروط إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي هذه الشروط التي تطرحها الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
5: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة، وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة. لقد أبلغناهما بشروطنا، والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا، لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها، أي أن ينفذوها.
3: ما هي هذه الشروط؟
5: لقد أعلنا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمدة، وثانيا أن يعلنوا إنهاء الحرب على جميع الجبهات من لبنان إلى سائر الجبهات، وأن ينهوا الحرب، كذلك أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لإيران، وأن لا يتعاونوا مع المعارضين لثورتنا، وأن يوقفوا أي نوع من الاعتداء على الأراضي الإيرانية حتى لو كان بواسطة طائرات مسيرة، وألا يواصلوا اعتداءاتهم، وأن يرفعوا الحصار البحري. هذه هي الشروط التي ذكرناها مرارا، وقد تم إبلاغهم بها رسميا عبر دولتي قطر وباكستان.
3: سيادة اللواء، هناك مستجد الآن مطروح على إيران، وهي حمل ملف إيران إلى مجلس الأمن، الملف النووي، وكذلك تهديد أمريكي باستهداف جبل الفأس. أولا، تعليقكم على حمل ملف إيران إلى مجلس الأمن، وما هو رد الفعل الإيراني إذا ما تم استهداف جبل الفأس وكذلك اتخاذ قرارات في مجلس الأمن؟ ما هو الموقف إيران النووي خلال المراحل المقبلة؟ هل سنشهد تغيير في العقيدة النووية؟ هل سنشهد خروج إيران من معاهدة الحد من الانتشار النووي MPT؟
5: إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضدنا كانت تتيح لنا الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقاً لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأننا تعرضنا للتهديد. لقد تعرضنا للتهديد، لكننا لم ننسحب من المعاهدة حتى الآن. لقد ضربوا منشآتنا ومواقعنا النووية، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. على امتداد الأعوام العشرين الماضية جرت أكبر عمليات التفتيش في إيران، أي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا إيران أكثر من جميع الدول الأخرى، وكانت إيران تجيب دائما عن الأسئلة التي كانت لديهم. وعلى الرغم من كل هذا التعاون، تعرضت إيران للقصف وقصفت المواقع النووية الإيرانية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تدن أمريكا. لقد تعرضنا لظلم كبير جدا في الملف النووي، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعلنا ندرس الأمر حاليا. نحن نبحث الآن ما إذا كنا سننسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا. هذا الملف مفتوح الآن في مجلس الشورى الإسلامي وكذلك في هيئات أخرى، ويجري بحث ما إذا كانت إيران ستبقى في معاهدة الحد من الانتشار النووي أم ستنسحب منها.
3: هناك مسألة أخرى مطروحة، وهي قضية تغيير العقيدة النووية الإيرانية بالذهاب إلى القنبلة النووية. هل هذا مطروح لدى الإيرانيين الآن بهذا التوجه في التهديدات الحالية، أم أن إيران ستبقى على عدم الذهاب إلى التسلح النووي؟
5: ما زلنا متمسكين بفتوى إمامنا الشهيد، ولم يتغير موقفنا حتى الآن، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل. المستقبل غير واضح. هل يريد الأمريكيون مواصلة هذه الحرب؟ هل يريدون مهاجمة منشآتنا النووية مرة أخرى؟ لم نتخذ قرارا بشأن ذلك حتى الآن، وحتى هذه اللحظة لا تزال فتوى الإمام الشهيد قائمة.
3: كسؤال أخير سيادة اللواء، هل تتوقعون نهاية الحرب قريبا، أم أن هذه الحرب قد تطول ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حضور إسرائيل في هذا الحرب؟ هل تتوقعون أن يكون هناك أي تحرك إسرائيلي باتجاه طهران؟
5: إن كل جهد وتفكير لنتنياهو وترامب منصب حاليا على النجاح في الانتخابات. ما ليس مطروحا الآن هو الشعب الأمريكي. لماذا؟ لأن ترامب يريد الفوز بالانتخابات حتى لو تكبد الشعب الأمريكي أكبر الخسائر. وكما ترون الآن، وصل سعر البنزين إلى مستوى حرب الأربعين يوما، أي إذا ارتفع سعر البنزين 10 سنتات أخرى فسيصبح عند المستوى الذي كان عليه خلال حرب الأربعين يوما. ومن ناحية أخرى لم ينخفض سعر النفط عن $100 وهو باق عند هذا المستوى. الشعب الأمريكي يدفع بالفعل تكاليف باهظة جدا. من أجل من؟ من أجل أن ترامب يريد الفوز بالانتخابات. أما نتنياهو فقد أخذ الشعب الفلسطيني واليهود والمسيحيين في أرض فلسطين رهائن، وهاجم الشعب اللبناني، وهاجم جبل علي الطاهر الذي كان قد تم إخلاؤه أصلا قبل ذلك. كانت هذه الأنفاق قد أخليت مسبقاً ولم يكن هناك أحد فيها، وكانت جميع المعدات قد أخرجت منها. الإسرائيليون فجروا الأنفاق الفارغة في لبنان من أجل عمل دعائي واستعراض دعائي للفوز بالانتخابات. قاموا بالتقاط الصور والفيديوهات وقالوا انظروا كم أن نتنياهو رجل قوي. كل هذا عمل دعائي وكل هذا مرتبط بالانتخابات. أما عملنا فهو عمل قائم على المبادئ. نحن نقاتل بإيماننا. لقد رأيتم مؤخراً أن ما لا يقل عن 400 إلى 500 ألف شخص من أبناء الشعب ساروا في استعراض في طهران. هؤلاء فدائيو إيران، وقد سجل نحو 30 مليون شخص أسماءهم في هذه الحملة. القدرة الدفاعية لإيران قائمة على الشعب، أي أن الشعب هو الأساس، لأن الشعب الإيراني شعب عريق يعود تاريخه إلى آلاف السنين. صحيح أن الجمهورية الإسلامية حديثة النشأة، لكن الشعب الإيراني ليس شعبا حديث التكوين. فالشعب الإيراني لديه تاريخ يمتد آلاف السنين، فهل يستسلم هذا الشعب أمام أمريكا؟ لن نستسلم أبدا أبدا، وسندافع عن أنفسنا. لذلك فإن هذه الأعمال التي تقوم بها أمريكا، نعم قد تشمل هجوما استعراضيا أو هجوما دعائيا، لكنها لا تدخل ميدان حرب أساسية. وإذا كانوا صادقين فليأتي جنودهم ويدخلوا إيران. لماذا لا يدخلون القوات البرية؟ القوات البرية هي دائما التي تقول كلمة الفصل في الحروب. لماذا لا تدخل الفرق المحمولة جوا؟ لماذا لا تدخل القوات البرية الأمريكية إلى إيران؟ لماذا يقصفون من السماء فقط ثم يغادرون؟
3: إتمام لهذا السؤال، هل تتوقعون أن تطول هذه الحرب أم تنتهي قريبا؟
4: بلى،
5: هذه الحرب قائمة في الوقت الراهن، وبالطبع نسعى إلى أن تنتهي سريعا، لكن الأمريكيين وقعوا في مأزق كبير. وإذا تولى أشخاص عقلاء السلطة في أمريكا، وهذا احتمال كبير جدا لأن الحكومات المقبلة لن تتصرف مثل ترامب، تاريخ أمريكا يظهر أن هذا النوع من التحركات تتصدى له الحكومات الأمريكية اللاحقة بشدة. ولهذا السبب نطلب من الدول الإسلامية العزيزة أن لا تشارك ترامب في أفعاله. الإدارات الأمريكية المقبلة لن تكون مثل إدارة ترامب. كحد أقل على الدول الإسلامية القيام بعمل استراتيجي لمستقبل دول المنطقة.
3: إذن سيدة لواء محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، شكرا على حضورك معنا في هذا اللقاء على شبكة الجزيرة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا اللقاء من العاصمة الإيرانية طهران مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي. إذن إلى لقاء آخر، نستودعكم الله.
1: نهاية الساعة، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
6: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
7: خارع الهوى يا جماعة. بالتوازي مع مسار روما التفاوضي. يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
8: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
9: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
10: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
11: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
12: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
13: أمام السلطة تحديات كبيرة.
14: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
15: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
16: ما هو هذا ليس بديل أصلا. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
1: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
2: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
3: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
0: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
4: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
5: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
6: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
7: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأكد رضائي للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. وأضاف رضائي للجزيرة أن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وأن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمال تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. ميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبي محافظة مأرب. إذا نبدأ هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، نبدأ معك بأحدث التطورات، لا سيما ما نقلته فوكس نيوز عن عودة الرئيس ترامب من كامب ديفيد في وقت أبكر. هل تبين لماذا ذلك؟ وما تفاصيل آخر التصريحات الأمريكية؟
1: نعم، مرحبا جعفر. حتى الآن لم يوضح البيت الأبيض لماذا عاد الرئيس ترامب من منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند إلى البيت الأبيض بعد أن كان مقررا أن يقضي فيه عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم غد الأحد. نحن ما نزال في يوم السبت هنا في الولايات المتحدة، وترامب لم يكتب شيئا أيضا عن أسباب عودته إلى البيت الأبيض وقطع مدة إقامته في هذا المنتجع. هذا المنتجع لا يبعد كثيرا عن العاصمة واشنطن، وقبل ذلك كانت المصادر تتحدث عن اعتراض الطائرة كانت قد اخترقت المجال الجوي فوق المنتجع. هذه الطائرة لم تلتزم بتعليمات الامتناع عن التحليق فوق منتجع كامب ديفيد أثناء وجود الرئيس الأمريكي داخله، فقامت طائرة من طراز F-16 باعتراضها. وبعد ذلك أعلن في وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس ترامب عاد إلى البيت الأبيض دون توضيح المزيد من التفاصيل من قبل مسؤوليه. اللافت أيضا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تتزامن مع تأكيدات بأن الحراك الدبلوماسية بشأن إيران مستمر، وأن تبادل الرسائل أيضا مستمر عن طريق الوسطاء وعن طريق الإيرانيين أنفسهم بحسب ما كان يقول ترامب في الأيام القليلة الماضية. وفي تصريحاته اللافتة لموقع أكسيوس قبل أيام قليلة كان يقول إن التواصل المباشر بين إيران والولايات المتحدة مستمر، ويجدد أيضا مواقفه المتصلة بأن الولايات المتحدة لن توقع اتفاقا سيئا وإن هذه الحرب ستنتهي قريبا. كان يقول إنها ستنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة أو قبلها بقليل، ونحن على بعد 6 أسابيع تقريبا من موعد عقد هذه أو إجراء هذه الانتخابات. ترامب أيضا كان يقول في هذه التصريحات إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وكل هذه التأكيدات من ترامب تشي بأن التواصل مستمر، تبادل الرسائل مستمر، ولكن لا يتحدث ترامب عن مدى التقدم بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المحادثات وإلى أي مدى اقتربت المواقف الإيرانية من المواقف الأمريكية. الأخير هو ما كشف عنه بأن الولايات المتحدة الآن في يدها جملة من المطالب والشروط الإيرانية، لم يعلن بشكل رسمي هنا في الولايات المتحدة بشأن ذلك، ولكن هذا ما قد أعلن عنه الجانب الإيراني في وقت سابق. الجديد أيضا هو هذه التأكيدات التي صدرت عن الأدميرال براد كوبر، وهو قائد القيادة المركزية الأمريكية، قال إن الإدارة إن القوات الأمريكية مستمرة في توفير مظلة حماية منسقة لمسارات العبور عبر مضيق هرمز، وإنهم استطاعوا خلال الفترة الماضية تأمين عبور آلاف السفن. قال إن أكثر من مليار برميل من النفط عبرت المضيق خلال الشهرين الماضيين، وإن أكثر من 2000 سفينة تجارية وناقلة أيضا عبرت، وتحدث عن مسألة التنسيق المستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي وشركات الشحن بشأن تعزيز تدفقات النفط والغاز عبر المضيق، والتي قال إنها بلغت مستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة مقارنة بالستة أشهر الماضية.
0: هل هناك أي ردود فعل على التصريحات الإيرانية التي تؤكد جاهزيتها لأي تصعيد؟
1: حتى الآن لا تأكيد جديد من قبل الإدارة الأمريكية بشأن تعزيز القوات في المنطقة. هناك تأكيد فقط بالإبقاء على حالها وإبقاء حالة الانتشار حتى نهاية العام، وكذلك إبقاء حالة التأهب القصوى للقوات الأمريكية في المنطقة. ترامب نفسه كان يقول قبل يومين تقريبا بأن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم يتعلق بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران لحسم المواجهة أو للقضاء على النظام، وهي من المرات النادرة التي يشير فيها ترامب إلى مسألة القضاء على النظام الإيراني. دائما ما يقول إن الهدف هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، ولا علاقة لهذه الحرب بمسألة إنهاء النظام الإيراني. وبالتالي تأكيدات المسؤولين العسكريين وكذلك وزير الحرب بيت هاكسس تقول بأن القوات تبقى في حالة التأهب القصوى، وإن أي أوامر من ترامب هم مستعدون لتنفيذها. ترامب في الأيام الماضية كان يهدد إيران بأن موقع جبل الفأس تراقبه القوات الفضائية الأمريكية، وإنهم رصدوا أنشطة فيه وقد يستهدفونه قريبا.
0: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ومن طهران يجمل لنا زميل عمر هواش أبرز التصريحات التي وردت في المقابلة الخاصة مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني

0: للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية، قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي بأن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. ومن طهران الدكتور عباس خامهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. أبدأ معك دكتور عباس خامهيار. عندما يقول رضائي في مقابلته مع الجزيرة إن إيران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها، ما المقصود؟ كيف كانت الاستراتيجية وكيف أصبحت الآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين أيضا، وصباح الخير. قلناها دائما وخاصة في الفترة الأخيرة بعد التعيينات التي حصلت في ما يتعلق بالقادة العسكريين قبل حدود شهرين، قلنا بأن الاستراتيجية الإيرانية قد تتغير بهذه الترتيبة الجديدة وتأخذ طابعا هجوميا أكثر مما كانت عليه سابقا دفاعيا. إذا ما هوجمت إيران طبعا مرة أخرى، هذه نقطة مهمة للغاية. إضافة إلى ذلك بأن الإيرانيون استطاعوا من خلال وقف إطلاق النار النسبي في هذه الفترة أن يعيدوا بناء أو يغيروا نمط الوضع العسكري في الداخل الإيراني. لا أعرف مدى أو كيف استطاع طهران أن تحصل على بعض هذه المعدات العسكرية من خارج إيران، ولكن هناك ما يوجد التأكيد بأن كثير من هذه المعدات قد تطورت بشكل محلي، وهذا التطور هو الذي أتى أكله في الأيام الأخيرة أو الأسابيع الأخيرة من استهداف في القطع البحرية الأمريكية، والتي جعلت الأمريكيين يبتعدون عن الممر بنسبة واضحة ومسافة واضحة. كل الأمور تشير بأن الحصار البحري والحرب الاقتصادية بالرغم من تأثيرها على المواطن الإيراني، ولكن الإيرانيون في هذه المرحلة لن يخسروا شيء، واستطاعوا أن يسجلوا نقاط مهمة للغاية في هذه المعركة.
1: إذن الأساس كما أفهم منك في تغيير الاستراتيجية وتحولها إلى الطابع الهجومي. هنا أود أن أخذ رأي الدكتور إحسان في كنتاكي. هل تعتقد بأن تحول إيران إلى النمط الهجومي في هذه المواجهة يغير شيئا في استراتيجية واشنطن بخصوص هذه الحرب؟
3: تحية وشكرا للدعوة. يعني ذلك يعتمد، يعني هناك خطوط حمر عند ترامب يقول إذا كان هناك قتل الأمريكيين فسيكون هناك ردا عنيفا، ولكن أقل من ذلك يعتبر ربما ردا محدودا. رأينا في الماضي يضرب يومين ثلاثة بضعة أيام، يعتبر أنه هذا كافي للعقاب وللردع. أيضا اليوم هو يفضل الحرب الاقتصادية، وهو كان يعني أمرا حكيما التوجه إلى الحرب الاقتصادية الشعواء التي هي مختلفة نوعيا عن عقوبات، عن تاريخ العقوبات، وكان يراهن عليها، وإضافة لذلك النفط الذي يمر في المضيق يعني بكميات كبيرة نسبيا تساهم. ولكن المعادلة تغيرت عندما الحوثيين تحركوا وجماعة إيران تحركوا في العراق واستهدف المملكة العربية السعودية، فكان هذا تطورا أعتقد يعني ربما كان ينتظره ترامب، ولكن مع ذلك يعني تفاجأ به يبدو، وهو يعتبر أنه يمكن التعامل مع الدولة العراقية في موضوع

0: تحدثت عن الخطوط الحمر، هل كان استهداف المدمرات الأمريكية المباشر من جانب إيران ضمن الخطوط الحمر سابقا؟
1: أكيد نعم، لأنه رأوا فيه تصعيدا نوعيا، الأمريكي يريد ردعهم كي لا يحاول مرة أخرى، رغم أنه يعني صعب جدا يعني تحقيق أهدافه، لكن الأمريكي يقول ربما يحالفهم الحظ ويصيبوا الهدف، لذلك يعني هو كان يرد ردا عنيفا لعدة أيام لكي يرسل رسالة أنه هذا خط أحمر أيضا. ولكن أكثر الخطوط خطورة عند الأمريكي قتل الأمريكيين، ويرى أنه بحاجة إلى رد عنيف. إلى الآن يعني الأمريكي يبدو مرتاح، غير سعيد ولكن مرتاح، ولكن الجانب الإيراني هو الذي في وضع صعب جدا خاصة اقتصاديا، أو يحاول تحريك الملف خاصة بعد ما نجح الأمريكي بأن يكون هناك شحنات كمية كبيرة نسبيا من النفط تمر في المضيق. يعني المضيق يقول الإيراني مضيق لي، بينما المضيق مغلق بوجه إيران ولكن مفتوح إلى حد كبير بوجه بقية دول العالم، فهذا إحراج للنظام، وهو يعني لا يريد الانتظار بينما الأمريكي يخنقه اقتصاديا يوما بعد يوم.
0: دكتور حسن، كيف تقرأ رفع سقف التهديد العسكري من جانب إيران؟ هل هو لبناء قوة تفاوضية أم أنه استعداد فعلي لجولة جديدة من الحرب؟
2: جعفر صباح الخير والتحية لك وللضيفين الكريمين. أنا في ظني أن هذه التصريحات الإيرانية هي تخدم الغرضين، هي من ناحية تريد أن تكون على أهبة الاستعداد، لأنها ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تقوم بهجمات عسكرية، وتصريحات ترامب تشي بذلك بأن هناك هدفا كبيرا سوف يتم استهدافه، وهنا الحديث عن جبل الفاس، رأس الفاس. فبالتالي هذا الجانب. الجانب الآخر أيضا، تريد إيران أن تقول بأن لديها المزيد من الأسلحة، بأنها طورت في فترة قياسية أسلحة يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالقطع الأمريكية بالأصول الأمريكية، فبالتالي تريد أن ترفع من سقف الردع للرئيس ترامب حتى لا يقدم على مقامرة يمكن أن تؤدي إلى انزلاق الأمور إلى مواجهة شاملة لا تريدها إيران ولا تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي يعني أيضا إيران تستند إلى التصريحات الإعلانية لكي تعلن عن نيتها مسبقا، لترسم خطوطا حمراء جدد امام اي مغامره امريكيه قادم، او ربما مغامره اسرائيليه، لانه الان الحديث ربما يدور حول هل تخدم الحرب نتنياهو انتخابيا قبل شهر اكتوبر، وهو يعاني الامرين في الانتخابات الداخليه. فبالتالي السياق العام يقودنا الى نقطه واحده، ان ايران تريد اولا استعاده الردع او ربما فرض معادله ردع جديده، وثانيا ان تكون بالفعل مستعده لاي هجمات عسكريه يمكن ان تشن عليها من قبل اي طرف سواء كان الولايات المتحده او اسرائيل.
0: اعود الى دكتور عباس، ايران تشترط كما ورد على لسان مسؤولين ايرانيين رفع الحصار البحري والغاء العقوبات ووقف الهجمات. هل هذه شروط مسبقه للدخول في اي مفاوضات، ام انها تريد ان تحقق ذلك ضمن اي اتفاق يتم التفاوض بشانه؟
3: هذا ليست شروط جديدة، وإنما هذه بنود مذكرة التفاهم التي تؤكد عليها طهران، ولكن عندما يمزق هذه المذكرة الرئيس الأمريكي، إيران تأتي وتأخذ بعض هذه البنود لكي تؤكد عليها ولكي تجعلها مفاتيح لدخول مفاوضات مستقبلية محتملة بين قوسين، أو اتفاق جديد للدخول في مفاوضات جديدة. لذلك كل هذه البنود التي أكد، أو هذه النقاط التي أكدت عليها طهران، وخاصة في الرسائل الأخيرة التي حملها الأشقاء القطريون إلى الرئيس ترامب، هي تصب في هذا الإطار، وهي نقاط كانت قد أكدت عليها طهران. عندما يتحدث اللواء محسن رضاي على ضرورة وقف الجبهات أو الهدوء في هذه الجبهات، وكان يعتبر المادة الأولى والأهم في دخول المفاوضات، لذلك لا يستطيع أحد كما قلت سابقا أن يتنازل عن هذه البنود وعن هذه النقاط الأساسية التي تفتح المجال لمفاوضات مستقبلية محتملة.

0: كما قلت الأمور خلافا لما يقال، يعني الوضع الاقتصادي سيء صحيح، والضغط على المواطن الإيراني كبير، ولكن بالتأكيد الحرب الاقتصادية قد فشلت في إيران، لأن هناك لن يستجيب أحد من الدول المشاركة تجاريا مع إيران سواء في الإقليم أو على مستوى العالمي من قبل الصين وروسيا والهند. كل هؤلاء أكدوا على ضرورة استمرار التجارة مع طهران.
1: نعم
0: البيان الختامي لمؤتمر البريكس وشانغهاي جاء في هذا الإطار. هناك أبواب برية فتحت في الآونة الأخيرة، وإن كانت غالية الثمن لكنها أمنت بشكل كبير مستلزمات إيران تجاريا،
1: طيب،
0: وخاصة ما يتعلق ب
1: على ذكر التكلفة الاقتصادية، أتساءل الآن وسؤال موجه للدكتور إحسان. تقول طهران إن الوسطاء نقلوا شروطها إلى واشنطن، هل تعتقد بأن الإدارة الأمريكية الآن مستعدة لمناقشة إنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات كجزء من أي تسوية في هذه المرحلة؟
2: يعني بالنسبة للأمريكا، يعني أستمع إلى ضيفك من طهران، يعني الأستاذ عباس وإلى اللواء رضائي، يعني وأستغرب أنه يعيد الادعاءات الغير صحيحة التي أغضبت ترامب. يعني أكيد ليس هناك ثقة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، بينهم مصنع الحداد، ولكن ترامب وصل إلى اتفاق إطار معهم وكان واضحا في هذا الإطار. وجاءت إيران وقعدت تعيد تقول المادة الأولى انسحاب إسرائيلي من الجنوب، والأمريكي يقول غير صحيح، الإسرائيلي يقول غير صحيح، والإيراني يدعي أن المادة الأولى وقف إطلاق النار تعني انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، فهذا إطلاقا غير منطقي وغير عقلاني يعني، وأغضب الأمريكي، وكان دائما الأمريكي يقول غير صحيح، بينما هم في دعاياتهم يقولوا أن إيران حصلت على ذلك من الأمريكي. وأيضا المادة الخامسة بالنسبة للمضيق، أكيد يعني إن شارج تخيلوا أنهم يتحكموا في المضيق، أنه الأمريكي قال هذا المضيق لكم تحكموا به، وحتى لو كانت السفينة تمر المياه الأقليمية العمانية تستطيعوا أنتم أن تضربوها بالصواريخ والسيارات، غير صحيح إطلاقا، غير منطقي. هذا الذي أغضب ترامب، يعني ترامب أعطاهم، هم يقولون نريد العودة إلى المذكرة، كانت المذكرة هم الذين خرقوها، عفوا، عندما استهدفوا الملاحة يقولوا رفع الحصار، كلام رفع الحصار، وتم السماح لإيران بالبيع النفط بالدولار على أساس يريد بناء الثقة ترامب عن طريق هذا الاتفاق. كان سعيدا جدا به وكان متحمسا جدا له، وغضب غضبا استثنائيا عندما تم خرقه من جانب إيران، كان يعتبر أنه هو أرضية للاتفاق على موضوع مواضيع الخلافية الثلاثة، ولكن للأسف يعني لا يتحمل المسؤولية الجانب الإيراني، وإلى الآن يدعوا أن ترامب هو الذي خرق الاتفاق، مع أنه يعني الصحفية الإيرانية الأمريكية كتبت أنه هم الذين خرقوا الاتفاق، وتفاجأ الرئيس الإيراني وتفاجأ رئيس الحرس الثوري أيضا من خرق الاتفاق من طرف ثالث. الأمريكي يريد العودة ولكن ليس بشروط إيرانية إطلاقا، ويريد ضمانات أكيدة أن لن يكون هناك خرق لهذا الاتفاق.
1: بناء على ما ذكره الدكتور إحسان وسؤالي هنا للدكتور حسن البراري، كما ترى هناك تبادل للاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى أي مدى ترى بأنه ممكن بناء الثقة؟
3: يعني يبدو لي أن هناك فجوة كبيرة في الثقة بين الجانبين، وبخاصة من قبل الجانب الإيراني الذي لا يثق بتاتا في الجانب الأمريكي، ويردد هذه العبارة دائما. يعني كل محلل إيراني، كل مسؤول إيراني يقول بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم تنازلات لاستعادة ثقة الإيرانيين، لكن أيضا هذا يرافق فجوة في الشروط. يعني الشروط التي وضعت على لسان الإيرانيين بشكل عام هي شروط إملاء على الجانب الأمريكي، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت عسكريا وتنتظر الاستسلام. هكذا يتم تقديم أو تأطير المطالب الأمريكية على اعتبار الإيرانية، على اعتبار أنها مطالب تعجيزية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، في حين يجب أن تكون هذه المطالب هي نهاية المفاوضات. لكن أيضا مرة ثانية، والحديث عن مذكرة التفاهم، الصياغة اللغوية كانت أساسا أدت إلى نوع من اللبس في التفسير، فبالتالي كل طرف فسر البند الخامس بشكل أدى إلى تفجير هذه المذكرة بكليتها برمتها. وأيضا الحسابات الأخرى، يعني لا يمكن القول بأنه البند الأول ينطبق على كل جبهات، الجانب الإسرائيلي له مصلحة في إفساد كل هذه المذكرة، وربما كان على الجانب الإيراني أن يكون أكثر حذرا في البداية والتركيز على إنهاء الحرب ثم الانتقال إلى جبهات أخرى، لكن هذا الترتيب يعني يعود إلى الإيرانيين مع الأمريكان. أنا في ظني أن هناك فرصة كبيرة من أجل العودة إلى نوع من التفاهم، أنا لا أقول مذكرة التفاهم. علينا أن نراقب ثلاثة قضايا في الأسبوع القادم. القضية الأولى وهي الرد الأمريكي على الشروط الإيرانية الجديدة، لقاء ترامب مع القادة الخليجيين في نيويورك، وأيضا حقيقة أن عباس عرقجي ومسعود بزشيان سيكونا في نيويورك، وربما يجري خلف الكواليس ما يجري. علينا أن نراقب هذه التطورات، ربما ستنتج واقعا جديدا، أنا لا أقول اتفاقا لكن واقعا جديدا يؤدي إلى ربما بدء نوع من المفاوضات أو المحادثات. أنا أتفق مع الدكتور حسان وكما أتفق مع الأستاذ عباس يعني فيما يتعلق بأنه أن هذه الحرب لا يمكن حسمها عسكريا، وأنه لابد من العودة إلى المفاوضات كوسيلة لإنهاء هذه الحرب، لكن أيضا فجوة الشروط ما زالت موجودة، أيضا أن المطالب الأمريكية تفسر إيرانيا بأنه استسلام لإيران، وإيران لا ترى بأنها هزمت عسكريا في هذه المواجهة على الرغم من كل الصعوبات، على الرغم من الضغط العسكري والحصار البحري وحقيقة انهيار العملة الإيرانية. إيران تعتقد أن أن أن أن أن ما يجري الآن سيتحول إلى ملف سياسي داخل السياسة الأمريكية يحرج ترامب انتخابيا ويؤدي إلى خسارة على الأقل مجلس النواب، وهذا يعني أن ترامب سيقوم بالتعامل مع إيران وفق أو في بيئة سياسية متغيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل لصالح إيران في نهاية المطاف. هذا الرهان هو الذي يؤدي إلى ربما التملص والإفلات من حقيقة أنه يجب أن يكون هناك بدء المفاوضات، لكن أنا في ظني أن المفاوضات لن تبدأ غدا، لن تبدأ الأسبوع القادم، ربما علينا أن ننتظر حتى الانتخابات النصفية، إلا إذا حدث طبعا تطور عسكري كبير جدا، أنا لا يمكن أن نتوقع ذلك. نعم. الآن
1: دكتور عباس، الشروط الإيرانية على الولايات المتحدة هي إملاءات والولايات المتحدة هي الطرف الأقوى، ما ردك؟
0: لم تكن الطرف الأقوى، لا يعني إذا وضعنا الحسبان العدة العسكرية وكقوة عظمى وتملك المال والمعدات العسكرية وتملك كل مقومات الحرب، نعم هذا صحيح، وهي قوة الأقوى بالإطلاق على مستوى العالم وفي على مستوى الكون برمته، لكن الحرب هي لم تكن بهذا الشكل، هي حرب إيرادات. ماذا ما شاهدناه في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق، وأكبر دليل هو الصمود الإيراني في هذه الفترة.
1: ما أود أن أخذ رأيك فيه تحديدا دكتور عباس، ومسألة هذه الشروط الإيرانية التي يقول ضيوفي إنها تشبه الإملاءات وإن الولايات المتحدة الأمريكية ربما لن تذعن لإملاءات.
0: لم تكن إملاءات، وإنما الإملاءات أمريكية وليست إيرانية. الأمريكيون يؤكدون ورئيس ترامب يؤكد بأنه يجب أن تقبل إيران هذه الشروط 100%، وهو يتحدث عن انهيار النظام والقضاء على النظام، ويؤكد على ضرورة الاستسلام ورفع الرايات البيضاء. كل يعني هل ننسى هذه التغريدات وهذه التصريحات وهذه التأكيدات؟ يقول نريد تستسلم إيران، وهو وفريقه دائما يتحدثون بهذه اللغة. إيران لا تريد إملاءات ولن تستطيع أن تفرض إملاءات. إيران تقول وقعنا على اتفاقية على أعلى المستويات، وكانت هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم هي حصيلة جهود ثلاثة أشهر، جهود حثيثة من وسطاء باكستانيين وعمانيين وقطريين، وما هي الضمانة لمذكرة أخرى أو لتفاهم آخر يتم بين العاصمتين لاتخاذ المسار السلمي؟ إيران كانت مع واشنطن على وشك الاتفاق في الجولة السادسة من المفاوضات في عمان العام

0: الماضي، ولكن نسفت طاولة المفاوضات بإرادة أمريكية، وهكذا في جنيف بإرادة أمريكية وإسرائيلية، وإسلام آباد نفس الشيء. فإذا على أي قاعدة تبنى هذه المفاوضات المستقبلية؟ هل هذه هي إملاءات عندما تقول إيران نريد أن ننفذ ما جاء في المذكرة التي وقعت بين الرئيس ترامب والرئيس بوزيشيان؟ هل هذه إملاءات؟ إيران تقول أعطونا قاعدة، أعطونا خارطة الطريق، أعطونا ضمانات دولية لكي نتحدث معكم ولكي نتفاوض معكم للالتزام بهذه البنود.
1: الآن بعدما قدمت
0: المفاوض
1: إيران
0: الأول،
1: شروطها دكتور عباس، نود أن نتساءل، وسؤالي للدكتور إحسان، هل تتوقع أن يرد ترامب على هذه الشروط الإيرانية أم أنه سيتجاهلها؟
2: يعني اعتقد المفاوضات بشكل غير مباشر لم تنتهي مع الجانب الايراني، والموضوع العالق اليوم هو موضوع المضيق. اذا مستعد الايراني ان يقول هذا المضيق مضيق عالمي دولي مفتوح للجميع، لن اعطله، لن اتدخل به، عاد وضعه القانوني كما كان قبل الحرب، اعتقد هذا يكون يعني خطوه اولى مهمه بالنسبه لترامب. كل الشروط، كل الكلام الاخر، مش جبهات، رفع الحصار، المال الإيراني يؤخذ ويعطي، يعني الأمريكي عنده استعداد أن يرفع الحصار عنهم ووقف الحرب، ولكن ليس الانتحار الإسرائيلي أكيد، وأيضا موضوع المال بترتيبات معينة، ولكن المضيق هو العائق. هناك داخل إيران مشكلة في القرار، هناك من يتخيل أنه يستطيع فرض واقع جديد المضيق ويدور حول ذلك، والأمريكي رافض ذلك تماما، ولا أعتقد هناك استعداد إيراني لأن يعود المضيق كما كان في الماضي. هم بحاجة إلى نوع من السيطرة على هذا المضيق للادعاء أنهم خرجوا بانتصار من هذه الحرب، والأمريكي والعالم يرفض ذلك، وأنا أعتقد هذا العائق الأساسي. وكل الأمور الأخرى أعتقد ترامب يستطيع التفاهم معهم بالنسبة لهم.
1: دكتور حسن بلري، سؤال أخير وفي عجالة، هل تعتقد الآن بأنه يمكن فك الجبهة الإسرائيلية في أي مفاوضات بين إيران وأمريكا؟
3: في ظني صعب جدا، لأنه الجبهة الإسرائيلية اللبنانية هي ملف داخلي في السياسة الإسرائيلية، وهو ملف انتخابي قوي جدا، والآن نحن نعرف بأنه يفصلنا أسابيع عن الانتخابات، فبالتالي قبل هذه الانتخابات من الصعوبة أن نتوقع أن يقبل نتنياهو أو أي مسؤول إسرائيلي بفك، يعني بربط ما يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
1: أشكرك جزيلا الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية من الجامعة في الجامعة الأردنية، كما أشكر الدكتور عباس خامهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب تتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة، مع اختلاف مصادر التهديد في كل منهما. تطورات دفعت أوروبا إلى رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر بالتوازي مع تحركات دولية وخليجية لتعزيز حماية الممرات البحرية. فما المعادلات التي تحكم المضيقين اليوم؟ وكيف تتشكل حولهما خريطة الردع؟ المزيد في التقرير التالي.
4: مضيقان تفصل بينهما الجغرافيا بأكثر من 2000 كيلومتر، ويوحدهما السياق نفسه وإن بملامح مختلفة. هرمز شرقاً، هناك تهديد لحرية الملاحة وأمنها مع إغلاق إيران للمضيق، واستهداف للسفن مع رفض أي خيارات للعبور لا توافق عليها طهران. وباب المندب غرباً، هناك يعيد تقدم مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين رسم خريطة السيطرة على الساحل اليمني، وبينهما ترتفع مستويات التأهب وتصاغ معادلات جديدة تكرس أمن المضائق في صدارة الأجندتين الدولية والإقليمية. في هرمز تريد إيران ترجمة موقعها على الضفة الشمالية إلى سيطرة على المضيق، هذا سياسياً، أما عملياً فهي تريد وضع قواعد للمرور من مسارات السفن إلى الرسوم المفروضة عليها، وفي سبيل ذلك تأتي محادثاتها مع سلطنة عمان التي أسفرت عن تفاهم لم يتم إعلانه فعلياً حتى الآن. معادلة تواجهها دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا برفض أي قيود على العبور في المضيق.

0: التمسك بحرية الملاحة دون قيود أو سيطرة أحادية، وبرفض وجود أي سابقة بهذا البعد الجيوسياسي. في باب المندب المعادلة مختلفة، فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، خصوصاً مناطق المخا وميون ثم حنيش الكبرى والصغرى، قد وسع نطاق وجود الجماعة قرب المضيق دون أي إعلان رسمي أو تحرك فعلي يوحي بتغيير وضعه أو تهديد العبور فيه، رغم أن الجماعة واصلت في المقابل استهداف عدد من السفن السعودية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر. المضيق لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة 29 كيلومتراً، لكنه أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل البضائع والسلع من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس. من هناك تتحول السيطرة على الأرض إلى قدرة أكبر على مراقبة البحر وتهديد الملاحة حسب تحليلات رويترز، وهو ما يلفت النظر إلى الضفاف المقابلة لهذا البحر. فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين في جزيرة ميون يجعلها على بعد 32 كيلومتراً فقط من القاعدة الأمريكية الرئيسية في جيبوتي، الدولة الإفريقية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية ويابانية وفرنسية. وإلى الشمال منها تمتد إريتريا على الضفة الغربية للبحر الأحمر، فيما ينفتح جنوب المضيق على خليج عدن وسواحل الصومال والقرن الإفريقي. ضغط من الشرق إذن وتهديد يتصاعد من الغرب، عاملان يفسران التحركات الدولية الأخيرة. أوروبياً، وفي تحرك لافت أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كلاس رفع مستوى التأهب لسفن عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر بسبب ما وصفته بتدهور الوضع الأمني وتوسع نشاط جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدة استمرار مهام مرافقة السفن التجارية. أطلقت سبيدس في فبراير 2024 كمهمة دفاعية بحتة لحماية حرية الملاحة والسفن التجارية من هجمات أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان. وكانت هناك نقاشات بشأن توسيعها لتشمل هرمز دون قرار نهائي، لكن اتساع التهديد أعاد السؤال عن حجم القوة اللازمة لهذه الحماية. هذا السؤال قد تحول إلى استعداد للتحرك من إيطاليا على سبيل المثال، التي قررت التدخل بقواتها البحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة. فإيطاليا تمرر نحو 40% من تجارتها مع بقية دول العالم عبر قناة السويس وباب المندب، وبالتوازي مع التأهب الأوروبي ترتفع درجة الاستعداد في مظلة بحرية أوسع. فالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية بلغ قدرته التشغيلية الأولية، وفي اجتماعه التخطيطي الأخير قال إن أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع، مؤكداً على لسان قائده أن حماية الممرات مسؤولية دولية. وكان التحالف قد بحث الانتقال إلى الوجود الفعلي والعمليات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. على المستوى الخليجي يتسع مفهوم التهديد إلى ما وراء المضائق، فمجلس التعاون يجدد التأكيد على أن أمن الممرات ليس منفصلاً عن أمن محيطها، ويرى أن مضيق هرمز لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة. هكذا قد تختلف المعادلات التي تحكم المضيقين، لكن في كليهما ملامح تهديد تجعل الوضع الملاحي أكثر غموضاً والعالم أكثر استنفاراً.
1: حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمال تصعيد سريع. مزيد من الإضاءة على تطورات الملف اليمني مع الزميل محمود مراد في فقرة سياق الحدث وقراءة في تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين لوتيرة هجماتهم ودلالات ورسائل هذا التصعيد.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين وتيرة الهجمات ومساحتها والرسائل المراد منها، هل يشير إلى تصعيد ميداني مرحلي وقابل إلى الاحتواء، أم هي محاولة للجماعة لنقل الملف اليمني إلى مستوى إقليمي أوسع؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف: جماعة أنصار الله الحوثيين، الحكومة اليمنية، المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم. المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع المتحدث العسكري طبعا قال إن الجماعة هاجمت أهدافا سعودية في الرياض وينبع، وأضاف أن الجماعة مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد على حد تعبيره. الحكومة اليمنية من جهتها تقدم التصعيد بوصفه جزءا من معركة أوسع على الشرعية وعلى الدولة. فرئيس الوزراء شائع محسن الزنداني يقول إن التطورات الميدانية مهما كانت صعوبتها لن تغير الهدف الوطني الجامع للمعركة الوجودية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية وستواصل إسنادها وتوفير متطلبات الصمود. بهذا المعنى تريد الحكومة اليمنية القول إن توسيع الاستهدافات لن يغير بوصلة المواجهة، بل يعزز سردية أن المعركة لم تعد أمنية فقط بل صارت وجودية بالنسبة للدولة اليمنية. أما الخارجية السعودية فتكرر التأكيد على حق المملكة المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، وكانت دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات جماعة أنصار الله الحوثيين. أما المجتمع الدولي فيتعامل مع التصعيد من زاوية خطره على المدنيين وعلى المسار السياسي. فمجلس الأمن يطالب جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين، ويدعو الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية في اليمن. وهنا يحاول المجتمع الدولي إعادة الأزمة إلى منطق التهدئة والتسوية في مقابل مسار ميداني يدفعها نحو مزيد من الانفجار. إذن هو ميدان تتصاعد وتيرته ويتسع نطاقه في اليمن يوما بعد يوم. يطلعنا الزميل صهيب العصا على آخر تطوراته وعلى تفاصيله.
3: محمود، الآن بتنا نتحدث عن مساحتين أساسيتين لهذا التصعيد. المساحة الأولى هي الأرض اليمنية داخل الحدود اليمنية، وتحديدا في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، حيث تتمركز جماعة أنصار الله الحوثي في هذه المنطقة طبعا في صنعاء، ويمتد القتال نحو المنطقة الجنوبية باتجاه باب المندب. إذا ما رسمنا خريطة السيطرة وخطوط التماس والقتال الآن، يمكننا النظر إلى هذه الخريطة في المنطقة الغربية. كما ذكرت، المنطقة الملونة هي مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. بطبيعة الحال يسيطرون على العاصمة صنعاء، وتحركوا خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه من الحديدة باتجاه الجنوب، وصلوا إلى منطقة المخا وسيطروا على مضيق باب المندب. الآن النقاط التماس تتمركز عند هذه المساحات التي نشاهدها، سواء حتى في المنطقة الغربية باتجاه الجوف ومأرب، أو حتى في المنطقة الجنوبية باتجاه لحج تحديدا. بصورة أقرب لنقاط التماس والمعارك التي تدور الآن، يمكننا أن نشاهد هذه الخريطة ومحاولة الجماعة للسيطرة على جبال كهبوب، هذه الجبال المهمة لأنها تطل على الساحل المطل على مضيق باب المندب، وبالتالي تعطي سيطرة عملياتية على هذه المنطقة، وتعتبر أيضا نقطة انطلاق قوية باتجاه محافظة الجوف، لأن هناك تخوف من الحكومة اليمنية من أن تتقدم المعارك، تستطيع الجماعة أن تتقدم من هذه الخطوط، سواء من جبال كهبوب، من الوازعية، من الكدحة، باتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول هو باتجاه تعز حيث الحكومة اليمنية، والاتجاه الآخر باتجاه لحج وصولا إلى عدن حيث عاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية. وبالتالي إذا ما استطاعت الجماعة أن تدير هذه المعركة بقوة وأن تسيطر على هذه المساحات الواسعة، هذا يعني أن الجماعة ستعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن لتدخل إلى مساحة سيطرتها المناطق التي يخاف منها الجميع، وهي المناطق الجنوبية، لأنها ستصبح مطلة على منطقة خليج عمان، مسيطرة على مضيق باب المندب، مطلة على السواحل الغربية الحديدة والمخ على البحر الأحمر، وبالتالي تصبح هذه المنطقة كلها تحت سيطرة الجماعة. لذلك تضغط الحكومة اليمنية من اتجاه الجنوب، من اتجاه لحج واتجاه إب، اتجاه تعزيز القوات العسكرية في تعز حتى لا تنهار تعز أمام ضغط جماعة أنصار الله، وأيضا تضغط الحكومة من جهة الشرق، من جهة الجوف، من جهة المأرب، حتى تشتت القوة العسكرية للجماعة في هذه المنطقة. الآن جماعة أنصار الله الحوثيين وبيان يحيى سريع هذه الليلة يفيد بأن هناك حالة من توسيع العمليات للجماعة باتجاه العمق السعودي، ويعلن عن ضربتين أساسيتين، الضربة الأولى لشركة أرامكو للنفط السعودية في ينبع، والضربة الثانية للرياض للعاصمة السعودية. ينبع على قاعدة ما قاله يحيى سريع، الحصار بالحصار، يقول

0: حوثيون بأنهم سيواصلون الضغط على المملكة العربية السعودية على الشريان الاقتصادي الأساسي في ينبع، لأنه هو خط البديل عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز، هو تصدير النفط عبر من الدمام من البقيق باتجاه ينبع، وبالتالي الالتفاف على أزمة مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز. لذلك يكثفون ضغطهم على ينبع، على شركة أرامكو في ينبع وفي جازان، على قاعدة فرض الحصار بالحصار التي قالها يحيى سريع. وبالتالي نحن نتحدث عن مساحتين للتصعيد، مساحة في الأرض اليمنية لا تزال المعارك مشتعلة، ومساحة في العمق السعودي.
1: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن فعلا هي وتيرة متسارعة للتصعيد في الميدان اليمني كما تابعنا. نتعمق في تفاصيله ودلالاته مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. دكتور مرحبا بك. ما أهداف جماعة أنصار الله الحوثيين من التصعيد وتوسيع نطاق الهجمات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هنالك ثلاث رسائل يريدون أن يوصلونها، رسالة على المستوى الداخل اليمني، والأخرى على مستوى المملكة العربية السعودية، والرسالة الثالثة على مستوى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ما تحدثنا عن الرسالة على مستوى الداخل، يريدون أن يقولون أننا نستطيع اليوم أن نغير الواقع، بدل أن ندافع ونحافظ على المواقع التي لدينا، لدينا القدرة على أننا نتوسع داخل الجغرافيا اليمنية، وأننا نستطيع السيطرة على أماكن استراتيجية مهمة جديدة. وهذا ما حصل في جبهة الساحل إلى من المخا إلى باب المندب، ومحاولتهم اليوم يعني احتلال بعض المرتفعات الاستراتيجية في محافظة تعز ومحافظة لاحج، أيضا هذا مؤشر آخر يحاولون من خلاله أن يقولون أننا نستطيع أن نغير الخارطة ومناطق السيطرة في الداخل اليمني. الرسالة الأخرى موجهة للمملكة العربية السعودية، بأننا يعني وبالذات بعد الطيران الذي ضرب العاصمة صنعاء المسير، وأحدث يعني رغم أنهم لم يصرحوا ما هي الأضرار التي حدثت أو نتجت عن هذه الهجمات بالطائرات المسيرة، إلا أن بعض شهود العين يقول أن هنالك يعني ضربات موجعة في الداخل، وبالتالي هم لجأوا إلى ضرب الرياض وضرب أرامكو في ينبع. وبالتالي هذه الرسالة بتقول أنه كلما زاد الضغط على المستوى الداخلي، كلما انعكس ذلك على يعني تغيير قواعد الاشتباك في المعركة، وأننا سنذهب ليس في الداخل، سنذهب أبعد من ذلك، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي التي تدعم القوى أو الجيش الوطني اليمني. لذلك هذه رسالة
1: حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. الرسالة الثالثة
2: هي المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، أن لا تتعاملوا مع الملف اليمني بنوع من عدم الجدية، وأنه ملف داخلي شأن يمني. يجب التعامل مع الملف اليمني باعتبار أنه ملف إقليمي دولي، وأننا نستطيع أن نؤثر ليس فقط على الإقليم، بل سنؤثر أيضا على الملاحة الدولية والتجارة الدولية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت وتفاوضت معهم في عمان في السفارة الأمريكية مع مجموعات هي تصنفهم إرهابيين، ومع ذلك قبلت بهذه المفاوضات. قد تكون استراتيجية أمريكية من باب التكتيك الأمريكي لمرحلة معينة إلى حين، لكن في نهاية المطاف قعدوا معهم واتفقوا أننا لن نهاجمكم، لن نعتدي عليكم، ولن نعتدي على إسرائيل، ولن نعتدي على الأمريكان، سنعتدي على السعودية باعتبار أنها هي التي تحاصرهم.
1: وللمفارقة، هذه الرسالة تتفق فيها جماعة أنصار الله الحوثي مع الحكومة اليمنية أن الصراع ليس شأنا يمنيا خالصا، وإنما المجتمع الدولي معني به. في المقابل، عندما تقول الحكومة اليمنية أن معركتها ضد جماعة الأنصار الله الحوثيين معركة وجودية، ما الذي يعنيه ذلك سياسيا وعسكريا؟
2: بمعنى أنه لا خيارات، يعني أنه يعني الطريق واحد، one way يعني to take، يعني no other path to take كما يقولون. لا لديك، ليس خيارات أخرى لدى الحكومة اليمنية لأن تأخذها. حاولنا نكون مفاوضات يعني يقولون اتفاقيات، وساطات سعودية، وساطات خليجية، وساطات دولية أممية، تنفيذ للقرارات الأممية التي لم تنفذ منذ 10 سنوات، مع أنها ما زالت صالحة إلى اللحظة هذه. فما هي الخيارات الأخرى؟ إما أن أحكمك أو أقتلك، هذا المفهوم يعني خلاصة الموضوع. إما أن أحتل وأن تأتي في كنفي وفي طاعتي وتحت لوائي، وأنت غير معترف بك، وأنت غير شرعي، وأنت احتليت العاصمة احتلال، وأنت احتليت عمران احتلال، وأنت احتليت كل هذه المحافظات بالقوة العسكرية وبالدعم الخارجي المعروف. وإما أنه يعني الحرب إلى، فلذلك الحكومة الشرعية تقول أن هذه حرب.

0: يودي تغيير يعني لكل شيء في المجتمع اليمني إذا ما حكمت فئة يعني تستمد قوتها وأيديولوجيتها وخياراتها من منطقة أخرى ليست من اليمن، وبالتالي هي معركة بالفعل وجودية.
1: مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً شديد اللهجة يدين أفعال الحوثيين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن. هل هذا الموقف من مجلس الأمن يملك قدرة حقيقية للتأثير على سلوك جماعة الحوثي أو يمثل ضغطاً عليها، أم مجرد تعبير عن القلق المعتاد من المؤسسات الدولية؟
0: الإرادة الدولية تمثل بشرطي العالم اللي هو مجلس الأمن، إذا كانت هنالك رغبة حقيقية في تنفيذ ما هم نفذوا مثل هذه القرارات في 94 ضد يوغوسلافيا وفي البوسنة والهرسك، وكان في حقائق موجودة على الأرض وتمت يعني القضاء على هذه الفوضى الموجودة في قلب أوروبا. لكن مثل هذه التصريحات الموجودة اليوم فيما يخص الحوثي قد سمعناها من 2015، لم ينفذ قرار واحد لم ينفذ إلى الآن. هنالك قرارات بالعشرات فيما يخص الملف اليمني، هنالك جماعات توصف بأنها إرهابية وأشخاص إرهابيين ومطلوبين، ومع ذلك تقعد وتتفاوض معهم وفي سفارتك وداخل أراضيك، بمعنى أن السفارة هي أرض من أرض الدولة وبالتالي تتفاوض معه. إذن الجدية الحقيقية ليست موجودة. الإدانة قد تكون لها بعد سياسي ويمكن البناء عليه في المستقبل، لكن في على أرض الواقع لم نشهد شيء، يعني نشهد إدانات وقلق أممي وينتهي المطاف باحتلال مناطق جديدة يعني بالدعوة إلى وساطات جديدة فقط.
1: شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر، شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا للزميل محمود مراد. بعد أشهر من التوتر توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى اتفاق ينهي الأزمة بشأن جزيرة جرينلاند، ويمنح الاتفاق المعلن للولايات المتحدة وجودا عسكريا أوسع في الجزيرة. في المقابل يحفظ السيادة الدنماركية على جرينلاند ويكفل لشعبها الحق في تقرير مصيره. نتابع مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي.
3: لأمريكا الأمن وللدنمارك الاقتصاد والسيادة. الخطوط العريضة للاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة جرينلاند، وفق ما هو معلن فإن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وكوبنهاجن ونوك سيكون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب ما تكشف من تفاصيل حتى الآن، فإن الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند. وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ فوراً عملية تطوير وجود عسكري أكبر في الجزيرة. وتدير واشنطن قاعدة واحدة فقط شمال غرب جرينلاند، هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، وتؤدي مهام مرتبطة بالإنذار الصاروخي والدفاع ومراقبة الفضاء. أما الاتفاق الجديد فسيمنح الولايات المتحدة حضوراً عسكرياً أوسع. وفق مسؤولين أمريكيين فإنه يشمل ضمان استمرار وصول القوات الأمريكية إلى جرينلاند وحقوق التحليق، إلى جانب إمكانية زيادة المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية هناك. في المقابل يحظر الاتفاق على أي دولة من خارج الناتو إقامة قواعد أو أي وجود عسكري في جرينلاند، ويستهدف الاتفاق أيضاً الحد من الاستثمارات الحساسة التي يمكن أن تقوم بها دول تعتبرها واشنطن خصوماً لها، وفي مقدماتها الصين وروسيا، إذ ستخضع بعض الاستثمارات الأجنبية في جرينلاند لموافقة أمريكية. وعلى الرغم من حديث ترامب عن أن الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة أمنية دائمة على الجزيرة، فإن توصيف الجانب الدنماركي للاتفاق جاء أكثر تحفظاً، إذ أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن أن التفاهم يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة وحدة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير المصير. يقول رئيس وزراء جرينلاند يانس فريدريك نيلسون إن الاتفاق يعترف بمصالح جرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي، ويعزز أمن الجزيرة والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. يكشف الموقع الجيوسياسي لجرينلاند أن الجزيرة النائية تقع في قلب صراع عالمي يتشكل بصمت في منطقة القطب الشمالي. إذ تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها في القطب الشمالي وقربها من مسارات جوية وبحرية تربط روسيا وأمريكا الشمالية، وتعتبر واشنطن الجزيرة جزءاً أساسياً من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. لا يمكن فصل الاهتمام الأمريكي بغرينلاند عن تصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا في المنطقة القطبية، إذ تستثمر الصين في الموانئ والبنية التحتية ومشاريع البحث العلمي في المنطقة في إطار سعيها لتأمين طرق تجارة بديلة وموارد استراتيجية. وتمتلك روسيا الوجود العسكري الأكبر في القطب الشمالي وتعتبره امتداداً مباشراً لأمنها القومي. أما ما تحت جليد غرينلاند فيفوق بكثير ما فوقه. تخفي الجزيرة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية تشمل المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى احتمالات كبيرة لوجود النفط والغاز واحتياطات ضخمة من المياه العذبة. وينهي الاتفاق أشهراً من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، كما أنه يتوج جولات من مفاوضات هادئة مستمرة منذ يناير الماضي للبحث عن صيغة تعالج المخاوف الأمنية الأمريكية دون المساس بوضع غرينلاند والسيادة الدنماركية عليها. وظهرت أزمة غرينلاند في أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، واستمرت لولايته الثانية بانتقال خطابه من فكرة شراء الجزيرة إلى الاستحواذ عليها بالقوة، معتبراً الأمر مسألة أمن قومي، وهو ما أثار غضباً داخل الاتحاد الأوروبي ومخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وأحد حلفائها.
2: هذه التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة للتطورات في المنطقة، وعلى رأس الساعة تلقاكم الزميلة سالي عثمان. إلى اللقاء بإذن الله.
4: الآن نسمع
5: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
6: نقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سرته، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية
9: مع أن النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول.
10: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
11: قذيفة سقطت.
5: الجزيرة،
12: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زوايا.
13: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأكد رضائي للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. وأضاف رضائي للجزيرة أن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وأن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من 1 مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. وفي تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات. قالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمالية تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. وميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. والبداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، أهلا بك معنا من جديد، وربما في رصد لمجريات الأمور، ونتحدث الآن ربما عن حظوظ متساوية بين دبلوماسية وبين العسكرية، التصعيد العسكري في هذه الحرب الأمريكية على إيران. ربما أود سؤالك عن تقارير نقص الأسلحة الأمريكية التي برزت إلى السطح خلال الفترة الماضية في خضم هذا الحديث، هل من جديد؟
1: نعم، مرحبا سالي. هذه القضية ما تزال تثير ردود أفعال متباينة هنا في واشنطن بين من يعتقد بأن هذه التقارير صحيحة، لا سيما الديمقراطيين الذين يتهمون الإدارة بالافتقار للشفافية فيما يتعلق بمخزونات الذخائر والصواريخ الاعتراضية، وكذلك فيما يتعلق بخسائر الجيش الأمريكي في المواجهات ضد إيران، وبين الجمهوريين وإدارة ترامب التي تنفي هذه التقارير وتقول إنها أخبار كاذبة، وتؤكد بأن الولايات المتحدة لديها قدر كبير من الذخائر وكذلك الصواريخ الاعتراضية التي يجري تصنيعها، وأن ترامب كان قد أوصى ووجه شركات التصنيع الدفاعي هنا في الولايات المتحدة بمضاعفة إنتاجها. أما الجديد هنا في واشنطن سالي، فالآن الكثير من التكهنات باتت تتسيد وسائل الإعلام هنا بعد أن عاد ترامب من منتجع كامب ديفيد بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض قبل ساعات قليلة. رصدت وسائل الإعلام الأمريكية عودة ترامب إلى البيت الأبيض دون أن يحدد البيت الأبيض لماذا عاد بشكل مفاجئ من منتجعه في كامب ديفيد. كان قبل ذلك الحديث عن اعتراض طائرة قامت باختراق منطقة الحظر الجوي فوق المنتجع، وبعد ذلك رافقتها طائرة من طراز F-16 من القوات الجوية الأمريكية وأخرجتها، لأن القواعد تقول إن مسألة الطيران فوق المنتجع في ظل وجود الرئيس هي محظورة. ولكن هناك من يسأل أيضا عن مسألة هل الرئيس ترامب جاء بشكل مفاجئ لبحث أي خيار عسكري ضد إيران أو ضد الحوثيين، وهذه أيضا من ضمن الأسئلة التي نتابعها وتنتظر إجابات من قبل إدارة ترامب وربما تكشفها الساعات المقبلة. أيضا ترامب من المرتقب أن يذهب إلى نيويورك كما أشرت لعقد لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك ترقب لأن يعقد اجتماعا رفيع المستوى مع قادة دول الخليج يناقش معهم خطته ورؤيته بشأن الحرب ضد إيران. فيما يتعلق بالمواقف الجديدة من المفاوضات، لم تفصح الإدارة حتى الآن عن تلقيها لأي مقترحات جديدة أو شروط جديدة من قبل الجانب الإيراني، ولكن ترامب كان يؤكد بأن التواصل المباشر مستمر، وهذا يشي بأن المحادثات هي الأخرى مستمرة في ظل تهديد ترامب الأخير لإيران بأنه على وشك أن يتخذ قرارا حاسما ومنعطفا مصيريا في هذه الحرب يتعلق بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران لحسم المواجهة أو للقضاء على النظام الإيراني، وفق تعبيره في التصريحات التي كان قد أدلى بها قبل أيام قليلة لموقع أكسيوس. بكل أحوال هناك ترقب كبير لكيف ستتغير المواقف الأمريكية وكذلك الإيرانية مع هذا الجهد الدبلوماسي المكثف من قبل الوساطة الباكستانية وكذلك القطرية وغيرها من الوساطات الأخرى لتحريك الجمود في طاولة المفاوضات. وترامب كان يقول في الأيام الماضية أيضا إن هذه الحرب ستنتهي قريبا قبل الانتخابات النصفية بقليل أو بعدها مباشرة، ونحن على بعد 6 أسابيع فقط من هذه الانتخابات. لم يوضح ترامب كيف ستنتهي الحرب، هل ستنتهي بحسم عسكري أم من خلال حل تفاوضي؟
0: سنتابع معك بالتأكيد أحمد الرهيد مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ومن طهران يجمل لنا الزميل عمر هواش أبرز التصريحات التي وردت في المقابلة الخاصة مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
0: دفعت اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البديلة والسكك الحديدية وبحر قزوين. وحسب تقارير لصحيفتي فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال، فقد أدى ضعف البنية التحتية وتكدس الشاحنات والعقوبات إلى رفع كلفة النقل وكشف محدودية قدرة هذه المسارات على تعويض الموانئ الجنوبية.
3: قبل اندلاع الحرب كان حجم تجارة إيران يقدر بنحو 180 مليون طن سنوياً، 80% منها ينقل بحراً عبر موانئ الخليج. ومع تراجع حركة السفن أصبحت الحدود البرية مع 7 دول هي الملاذ لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار وتصدير المشتقات ومواد البناء. استراتيجية التحول البري حققت نتائج جزئية مبدئياً، فعلى سبيل المثال ارتفعت تجارة إيران مع تركيا 19% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 3 مليارات دولار، وزاد عدد الشاحنات القادمة من تركيا بنحو الثلث إلى قرابة 500 شاحنة يومياً. لكن النمو المفاجئ في حركة العبور تجاوز قدرة المعابر على الاستيعاب، فامتدت طوابير الشاحنات لبضع كيلومترات، وعلق أكثر من 3000 شاحنة على الجانب الإيراني، وطالت فترات الانتظار أحياناً إلى 20 يوماً. وتكرر المشهد على معابر أخرى، إذ ارتفع عدد الشاحنات المرة من أحد المعابر بين إيران وباكستان من 40 إلى 130 شاحنة يومياً من دون توسع مماثل في القدرة التشغيلية للمعبر نفسه. فاضطر المسؤولون لقصر العبور على 40 شاحنة يومياً، بينما تنتظر قرابة 700 أخرى دورها. ولجأت طهران أيضاً إلى الممرات الشمالية، فارتفعت الحركة عبر بحر قزوين 70% خلال 5 أشهر. وبينما زادت رحلات قطار الشحن بين إيران والصين من 4 إلى 10 رحلات شهرياً، حالت محدودية السكك الحديدية والمخازن والإجراءات دون استيعاب أحجام التجارة المتزايدة. ولم تكن الزيادة مجانية، فكلفة نقل حاوية بين الصين وإيران براً تقدر ب 12,000 دولار مقابل 3,000 عن طريق البحر، أي 4 أمثال الكلفة المعتادة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الصينية النفقات الإضافية الناجمة عن الحصار بنحو 18 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يضيف نحو 30% إلى تكلفة بعض السلع عند وصولها إلى طهران. وهكذا تفاقم تضخم الغذاء لأكثر من 120%. ورغم كل ذلك لم تكن تلك الإجراءات مضمونة الاستمرار، فالممرات البديلة معرضة للإغلاق مثل ما حدث في بعض المنافذ مع العراق، كما أن العقوبات الثانوية تهدد الشركات والدول التي تتعامل مع شبكات النقل الإيرانية، مثل ما حدث بوقف رحلات شركة طيران مهان إير الإيرانية إلى سلطنة عمان وتركيا. وهكذا رغم نجاح إيران في إبقاء جزء من تجارتها متدفقاً، فشلت في توفير بديل مكافئ لهرمز حجماً وكلفة، فلا البنية التحتية للمعابر البرية ولا موانئ بحر قزوين قادرة على تعويض ما كانت تتمتع به إيران على ساحل الخليج.
0: للنقاش ينضم إلي من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومن عمان أرحب بضيفي الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. وأبدأ معك دكتور جيمس، ربما من آخر التطورات وكما ذكرها مراسلنا أحمد الرهيد قبل قليل من واشنطن، عودة ترامب من منتجع كامب ديفيد إلى البيت الأبيض بصورة مفاجئة، ما دلالات هذه العودة وكيف تقرأها؟
4: أعتقد أن المحللين الأمنيين ومحللي وزارة الخارجية اطلعوا على التصاريح الصادرة عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وقاموا بدراسة هذه التصاريح عن كثب إلى جانب معلومات استخبارية أخرى، واتخذوا القرار بناء على ذلك بضرورة لقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض للتحدث معه بشأن هذه التصاريح الإيرانية وما تنطوي عليه من شروط، وما إذا كان ذلك يمثل على سبيل المثال عرضا شرعيا أو جديا للاتفاق وإنهاء الحرب. ويبدو أن هذا التطور قد يكون مهما، فكما تفضلت وذكرت الرئيس عاد باكرا من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض، حاليا الاجتماع قد بدأ وأعتقد أن الليلة قد تكون طويلة، ويبدو أن إيران تطالب بعدة شروط، على سبيل المثال تريد وقف الحرب بشكل بشكل كامل على الجبهات كافة، وهذا أمر تريده واشنطن أيضا. لكن واشنطن تفهم أيضا أن إيران تسيطر على أذرعها في لبنان وفي غزة وفي اليمن، وحين تطالب إيران هذه الأذرع بوقف القتال وهذا ما يجب أن تفعله، فهذه ستكون طبعا خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق السلام في المنطقة وإعادة فتح المضيق والاتفاق مع واشنطن على الملفات التي يعمل عليها الرئيس ترامب منذ 6 أو 7 أشهر. وبالتالي أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك نور في نهاية النفق صباح اليوم.

0: اليوم أعتقد أن تقدما ما ربما قد يتحقق، وآمل أن نكتشف قريبا ما إذا كان ذلك صحيحا.
1: دكتور عباس، هل تتفق مع دكتور جيمس فيما ذهب إليه ربما من تفسيرات متفائلة لهذه العودة للرئيس الأمريكي للبيت الأبيض؟

0: يعني لا تشجعنا أن نكون متفائلين، لكن في نفس الوقت نعرف بأن كل الحروب هي نهايتها ستكون المفاوضات. الأجدر والأفضل هو هذا الطريق الذي تريده شعوب هذه المنطقة ودولها. الإيرانيون مستعدون في هذا الإطار. أتصور ما قاله وفي مقابلته يوم أمس الجنرال محسن رباعي كان واضحا، وبزيه العسكري وبعزمه وبحلته العسكرية الجديدة مع زملائه العسكريين، تحدثوا بلغة سلمية وأكدوا على ضرورة الحل السلمي. ولكن هل تكون هناك استجابة أمريكية يا ترى؟ كما قلت، التجربة تبين وتوضح الأمور بشكل آخر. نأمل أن نسير في هذا الاتجاه. أتصور الإيرانيون مستعدون لهذا التفاوض. الرسائل كانت واضحة للأمريكيين، والبنود التي أكدت عليها طهران هي هذه البنود، هي أو النقاط التي أكدت عليها هي كانت طبيعية وتسير في اتجاه مذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران هي حلا أساسيا وخارطة الطريق للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة عند الأمريكيين هو تدخل الصهيوني السافر على القرار الأمريكي، وخاصة ما نسمعه دائما من نتنياهو عندما يتحدث بأن المهمة لم تنتهي، وهذا ما يكرره بعض الأحيان الرئيس الأمريكي ترامب عندما يتحدث عن ضرورة القضاء على النظام الإيراني، وهذا يعتبر عقبة أساسية في أي مفاوضات مستقبلية بين واشنطن وطهران.
1: دكتور حسن، يعني ما بين هذا التفاؤل ب يعني ربما نقاش جاد داخل أروقة البيت الأبيض ومن أعضاء الإدارة الأمريكية، وبين التشكيك ربما بتحريض أو تدخل إسرائيلي قد يشعل الأوضاع بعد جمودها، برأيك إلى أي الخيارات سيتوجه الرئيس الأمريكي؟
2: شكرا ساري. أنا يعني قبل ذلك فقط أود أن أذكر السيد جيمس باترسون بأن لا أذرع لإيران في غزة. غزة تتعرض إلى إبادة إسرائيلية، الحرب من جانب واحد، وبالتالي القول بأنه في غزة هناك أذرع لإيران تقاتل وأن إيران تسيطر عليها، أنا أعتقد أن في ذلك تضليل كبير جدا. غزة هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، 60% إلى 70% من أراضي غزة محتلة إسرائيليا، ولا توجد مقاومة ولا يوجد استهداف لأي هدف عسكري أو مدني إسرائيلي، بالعكس تماما، إسرائيل ما زالت تقوم بهدم البيوت على رؤوس ساكنيها مثل ما حدث في عمارة السعادة. فقط هذا التنويه. الآن الإجابة إلى سؤالك، أنا في ظني أن عودة الرئيس الأمريكي المفاجئة من منتجع كامب ديفيد ربما لا يعكس رغبة أمريكية في التعاطي مباشرة مع الشروط الإيرانية، لأنه يمكن أن ينتظر إلى يوم غد، يجب أن يكون هناك تطورات هامة جدا يريد أن يطلع عليها الرئيس، وهناك اجتماع يجري حاليا لاتخاذ قرارات، لا نعرف هل هي قرارات عسكرية أم ماذا، لأنه لا يمكن أن يقطع إجازته بهذه الطريقة لبحث مقترح إيراني وصل عن طريق الوسيط القطري. هو يستطيع أن ينتظر إلى أن تنتهي إجازته ويعود إلى البيت الأبيض ثم يناقش ذلك. فالمسألة ليست مسألة بمعنى ملحة أمريكيا ولا إيرانيا، يستطيع أن ينتظروا قليلا. لذلك أنا يعني لا أشاطر التفاؤل أو الإفراط في التفاؤل، لكن السياق العريض يعطي صدقية لهذا التفاؤل بهذا المعنى، وقد أبدو متناقضا لكن أنا أريد أن أوضح ذلك، يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد اتفاق وترامب يريد اتفاق مع الجانب الإيراني. إيران تدرك تماما بأنه لا يمكن لها أن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا أو أن تفرض شروطها على الولايات المتحدة، فبالتالي لابد من العودة إلى صيغة من التفاوض. كل ما نسمعه الآن من شروط سواء إيرانية أو أمريكية

0: الأمريكية هي إعلامية لا تعكس حقيقة الموقفين الأمريكي والإيراني، بمعنى هذه مواقف ابتدائية افتتاحية، لا يمكن للطرف أن يأتي إلا بأعلى سقف ممكن حتى يمكن أن يصل إلى تسوية ويحصل على الأقل على ما يريد، أو يعني نوع من المقايضات في بين الملفات. فبالتالي التفاؤل موجود، لكن الإفراط في التفاؤل أنا في ظني بأنه ليس في مكانه.
1: على الأقل خلال هذه المرحلة يعني التي يمارس فيها الطرفان هذه الضغوط. دكتور جيمس، من ضمن الضغوط التي نتابعها تارة تقارير إعلامية تتحدث عن نقص في مخزونات الأسلحة الأمريكية، أيضا تقارير تتحدث عن أن الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأمريكي ليست فقط المعلنة وربما تكون أكثر بقليل أو كثيرا مما يتم الإعلان عنه، كل ذلك يشكل ضغوطا ربما باتجاه الحسم العسكري وأيضا الكلفة المالية لاستمرار هذه القوات في المنطقة، القوات الأمريكية أعني. هل ذلك يمكن أن يشكل عامل ضغط على اتخاذ قرار الرئيس الأمريكي؟
2: إذا سمحت لي بالرد على ما تفضل الضيف الكريم من الأردن بذكره، لو كانت الولايات المتحدة تخطط لعملية عسكرية كبرى مساء اليوم أو في يوم غد أو في اليومين المقبلين، فلابد للرئيس ترامب من العودة إلى البيت الأبيض، وذلك للنظر في المقترح الإيراني. هناك أمور كثيرة لا نعرفها. ما نعرفه هو أن ما حصل الليلة كان جديا بما فيه الكفاية لإعادة الرئيس إلى البيت الأبيض لكي يتخذ قرارا، سواء بالمضي قدما بعملية عسكرية أو بالنظر في المقترح الإيراني. كما شاهدنا في التجمع الانتخابي في دالاس قبل بضعة أيام، فإن الشعب الأمريكي يقف خلف الرئيس ترامب، وأعتقد أن الجانب الإيراني شاهد هذا الأمر. ربما الإيرانيون كانوا يعتقدون أن حزب الرئيس ترامب سوف يضعف في انتخابات التجديد النصفي، لكن هذا الأمر ليس محسوما. الرئيس ترامب يبذل جهودا حثيثة ويعمل على إطلاع الشعب الأمريكي على مخططاته بالنسبة لإيران وما يمكن للمستقبل أن يقدمه، وبالتالي فإن هذا التجمع امتاز بدعم شعبي كبير. وأنا علمت
1: ولكن
2: أيضا
1: استطلاعات الرأي أحيانا هي تختلف عن ما تشير إليه. التجمع الانتخابي بطبيعة الحال يضم جمهوريين، ولكنه يعني لا يستعرض كافة التيارات المختلفة في المجتمع الأمريكي.
2: نعم، لكن استطلاعات الرأي تتغير يوما بعد يوم، ونحن بالنظر إلى تاريخ السياسة الأمريكية، عادة حين تخوض الإدارة أزمة دولية كهذه التي نشهدها اليوم، فإن الشعب الأمريكي غالبا ما يقف خلف الرئيس، وغالبا ما يساعد الحزب الحاكم للحفاظ على الأغلبية أو لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي. هذا ما تعلمناه من التاريخ، وسيكون علينا أن نرى ما الذي يخبئه المستقبل القريب. ولكن ما أعرفه هو أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودا حثيثة لإنهاء هذه الأزمة، وذلك لكي تتوقف المعاناة في إيران والمنطقة. والرئيس ترامب يعمل طبعا بشكل مهني من أجل خفض التصعيد فيما يتعلق بالقتال في المنطقة، وهو حقق بعض النجاح في العمل مع حلفائه في أكثر من دولة. أما فيما يتعلق برئيس الوزراء نتنياهو، فإن الرئيس ترامب تعامل بصرامة كبيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو. الرئيس ترامب يمتلك نفوذا مع رئيس الوزراء نتنياهو، ولا يمكن أن نقول إن بنيامين نتنياهو يتدخل بأي شكل من الأشكال في عملية صناعة القرارات لدى الرئيس ترامب، لا سيما فيما يتعلق بأعمال وأفعال الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
1: دكتور عباس، يعني أيضا الشروط والاستراتيجية الإيرانية الجديدة المفصح عنها من قبل الجانب الإيراني ربما أيضا تحتوي تصعيدا في اللهجة، وأن العقيدة تغيرت من دفاعية إلى هجومية، يقرأ ذلك في سياق الضغوط والوصول إلى الدبلوماسية أو مكاسب دبلوماسية عن طريق هذه الضغوط العسكرية، ولكنه أيضا ربما يقود إلى مخاطر توسع من هذه الحرب ويعني تعود بالضرر على الداخل الإيراني المتأزم اقتصاديا والذي يعاني أيضا من هذه الضربات السابقة للجانب الأمريكي.
3: لا أعرف لماذا تؤكدين حضرتك على الشروط الجديدة. لم تكن هناك شروط جديدة، كل ما قاله
1: هناك استراتيجية جديدة.
3: استراتيجية جديدة، نعم استراتيجية جديدة أمام هجوم وعدوان جديد، أمام حصار بحري وأمام معركة اقتصادية وحرب اقتصادية. هذه نعم هذه استراتيجية جديدة، يعني نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا. هذا أمر غير، الشروط لم تكن جديدة كما قلت. هناك
1: نعم، ولكن طريقة طرحها دكتور عباس يعني إن سمحت لي جديدة، ربما تفاصيلها متفق عليها في مذكرة التفاهم، ولكن الآن إيران تتعامل على أنها واجبة الإيفاء هذه الشروط في سبيل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، وهو تعاطي وآلية جديدة في التعاطي.
3: نعم، عندما تشاهد الإدارة الإيرانية بهذه الضغوط وخاصة بما يتعلق بموضوع الدواء، وهناك تركيز أمريكي على الحصار على الأدوية التي تستورد لصناعة الأدوية في الداخل كمواد أولية أو الأدوية للمرضى المستعصين، هذه عندما تشاهد هذه الأمور بهذا الشكل فمن الطبيعي أن تكون هناك مواجهة جديدة وهناك تكون ردود جديدة وطرق جديدة. هذا ما تقوم به طهران، تؤكد دائما بأن إذا كانت الاعتداءات ستستمر بأي شكل منها العسكري أو الأمني أو السياسي والاقتصادي فتكون الردود الإيرانية بشكل جديد. نعم، هو إعادة صياغة المواجهة أو إعادة صياغة الصمود بشكل آخر، هذا ما شاهدناه خلال الليلين الماضيين، وهذا الحضور الشعبي بمناسبة الذكرى أو بمناسبة مرور 200 يوم على الحضور الشعبي في الميادين والساحات الإيرانية. هذا شكل من أشكال التحدي، شكل من أشكال الصمود، وشكل من أشكال الحقيقة التعبئة لمواجهة العدوان على إيران. إذا كان الأمريكيون جادون في ما يتعلق بالحل الحلول السلمية فهذه الرسائل كانت واضحة، وكل ما تؤكد عليه طهران هو الرجوع إلى مذكرة التفاهم. أنا أتصور ضيفك الأمريكي عندما يتحدث عن الواقع في الساحة الأمريكية و يعني يتجاهل هذه الأرقام والأعداد ويتجاهل المواقف السياسيين الأمريكيين الذين تفاوضوا مع طهران في عام 2015 وتأكيدهم بأن الإيرانيون لا يتراجعون وأن أي غزو أجنبي لا يستطيع أن يفرق المجتمع الإيراني. عندما يتجاهل هذه الأمور ويتجاهل التضخم وهذه النسب الكبيرة التي تقدم من قبل مراكز الإحصاء ومراكز الدراسات في الداخل الأمريكي، هو الحقيقة ربما يريد أن يغطي على هذه الأزمة ويرمي الكرة في الملعب الإيراني. الأمور ليست بهذا الشكل، تجاهل هذه الأمور ومن ثم تضخيم ما يجري في إيران عن بعد لن تجدي ولن تكون نافعة للجانب الإيراني ولا الأمريكي ولا لشعوب المنطقة.
1: دكتور حسن، يعني ما أشار إليه دكتور عباس، ربما هذه التعبئة وهذه الجحافل البشرية في الشوارع يعني دعما للوضع الآن، وأيضا الحديث عن استراتيجية هجومية من قبل الجانب الإيراني، الرئيس الأمريكي أيضا في ذات الوقت يعني هنالك ضغوط كثيرة من الجمهوريين.

0: أنفسهم من الديمقراطيين وأيضا شعبية باقتراب الاستحقاق الانتخابي، كل ذلك هل من الممكن أن يقود ربما لتحركات ما قد تقود إلى مربع انفلات الوضع؟
1: يعني سالي، ربما المشهد الأمريكي أكثر وضوحا من المشهد الإيراني، لأنه نعرف استطلاعات الرأي تشير بشكل ممنهج بأن شعبية الحرب هي أقل من 31%، نسبة الرضا عن الرئيس أقل من أيضا 32%، ولأن تجربة عندما تخوض الولايات المتحدة حربا طويلة كما كان في العراق في عام 2003، في عام 2006 في انتخابات التجديد النفسي خسر الحزب الجمهوري المجلسين، وجاءت نانسي بولوسي وأصبحت هي رئيسة مجلس النواب. هذا بالجانب الأمريكي، هذا يغير البيئة بالنسبة لترامب، لأن هناك تصدع أيضا في الحزب الجمهوري عندما شق 7 من أعضاء مجلس النواب وصوتوا لصالح القرار الذي طالب بتقييد صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالحرب مع إيران. البيئة السياسية في الولايات المتحدة تفرض قيدا على الرئيس لكنها لا تقيده بشكل كامل. بالنسبة للمشهد الإيراني، أنا في ظني أن جزء من هذه الحشود هي يعني هناك تعبئة، بمعنى يطلب من الناس أن يخرجوا، هي ليست بمعنى خروج عفوي كما يقول الجانب الإيراني، ونحن نعرف بأن هناك ضنك كبير جدا وأن هناك ململة في إيران واستياء من استمرار هذه الحرب. هذا لا يعني بأنهم يحملون القيادة الإيرانية المسؤولية، لكن هذا الوضع بالنسبة إليهم هو غير مستدام. هذا يعني أن الألم عند الطرفين يصل إلى نقطة ربما يدفع القيادتين إلى أن يميلوا أو يعني أو يجنحوا باتجاه اتفاق أو الاتفاق حول بدء المفاوضات من أجل إنهاء هذه الحرب بشكل كامل.
0: دكتور عباس، هل لديك تعليق؟
2: أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن يخطئ من يتصور بأن الأناس الذين لن يتضرروا هم في الشوارع والساحات، بالعكس المتضررين من العقوبات الأمريكية هم أكثر حرصا لهذا الحضور. لا أتصور أحد يستطيع أن يملي على الشعب الإيراني وأن يجره إلى هذه الساحات على مدى 200 ليلة. هذا شيء ظاهرة غريبة في المجتمع الإيراني بهذه الطريقة. من يحضر هذه الاجتماعات ومن يحضر هذه الساحات سواء في طهران العاصمة أو في المناطق الأخرى من الجغرافيا الإيرانية الواسعة، حقيقة يستغرب، هذه لأول مرة يكون هذا الحضور مستمر على مدى 200 ليلة. وعندما تكون الحرب وجودية، عندما يستهدف الوطن بهذه الطريقة، والتاريخ الإيراني وتاريخ المجتمع الإيراني يؤكد على أن أي استهداف أو أي غزو خارجي يواجه بهذه الطريقة. لذلك أتصور صاحب القرار الإيراني هو بالرغم من الضغوط الذي يواجهه بسبب هذه الأزمات الاقتصادية، لكنه واثق ومطمئن بأن هناك يواجه دعم كبير جماهيري، وكل المسؤولين الإيرانيين على مختلف المستويات سواء العسكريين أو السياسيين هم يشيدوا إلى هذا الحضور وإلى هذا الدعم. إذا فقدت إيران هذه الورقة الشعبية، لا أتصور أن تستطيع أن تستمر في هذه المواجهة، ولا تستطيع أن تستمر في إدارة البلاد. لكن ذلك أنا أريد أن أؤكد، والدكتور حسن هو يعرف الواقع الإيراني، وأنا أشاهد يعني مقابلاته ودائما تحليلاته عن الواقع الإيراني هو صائب في كثير من الأحيان. لكن الحقيقة هذه الموجة التي نشاهدها في إيران والأمواج التي نشاهدها في مختلف المناطق الإيرانية، الحقيقة هي لن تكون مسيرة. أنا أستطيع أن أقول بأن هناك تنظيم يحكم، هذا لا ينكره أحد، لكن هذا نابع عن قناعات المواطن الإيراني عندما يعتبر الحرب هي حرب وجودية. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي على عن قناة الممر أو قناة هرمز، هو ممر ترامبي وأمريكي، هذا يعني يحسس الشارع الإيراني بشكل كبير ويؤجج الشارع الإيراني وبشكل كبير ويؤثر سلبا على المواطن الإيراني. وهذه أتصور هذه الأمور وهذه المواقف الأمريكية هي تخدم النظام الإيراني والحكومة الإيرانية وأصحاب القرار الإيرانيين، وتعطيهم مصداقية لهذه المواجهة وهذه
0: من هذه
2: الأزمات.
0: النقطة تحديدا دكتور
2: تعتبر
0: عباس، دعني أنتقل إلى الدكتور جيمس للسؤال عنها. يعني كانت هنالك تظاهرات قبل بداية هذه الحرب في الداخل الإيراني، عدت بالآلاف، تعترض على الأوضاع الاقتصادية، تململ من النظام وإلى آخره، ولكن جاءت هذه الحرب التي ظن الرئيس الأمريكي في بدايتها أنها ستسقط النظام خلال ساعات، وذلك ما لم يحدث، وربما قرأت أنها حولت الموقف العام باتجاه الالتفاف حول النظام، لأن هنالك مهدد كما أشار دكتور عباس ربما قومي ووجودي بالنسبة للشعب الإيراني. هل أخفق الرئيس الأمريكي إن صح التعبير في تقييم هذا الموقف، وربما ذلك ما قاد إلى هذه المرحلة الآن؟
3: أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب كان يتوقع أن النزاع مع إيران سوف ينتهي في غضون ساعات أو أيام أو أسابيع. أعتقد أن الرئيس ترامب كان يركز على تحقيق أهداف معينة مع بداية هذه الحرب، وكان يركز طبعا على أهداف محددة، هي الأهداف التي رسمها في بداية النزاع والتي
0: وهل
3: أعتقد طبعا
0: حققت
3: أنه
0: هذه الأهداف؟
3: في الواقع الرئيس ترامب اتخذ هذه القرارات التي اتخذها من أجل معالجة التهديد الأساسي، ألا وهو طبعا المنشآت النووية الإيرانية، نطنز وأصفهان وفوردو، وهذه المنشآت النووية تم تحييدها، وذلك كي لا تشكل تهديدا للقواعد الأمريكية في المنطقة أو للسفن أو لأي موارد أمريكية أخرى في المنطقة أو لحلفائنا في المنطقة أيضا. وبالتالي فإن هذا الهدف تحقق في غضون فترة قصيرة جدا. إذن هذه الأهداف بالإضافة إلى أهداف أخرى كان الرئيس ترامب يصبو إلى تحقيقها، ولكن الأمر المؤكد هو أنه لم يتوقع إسقاط النظام الإيراني في غضون ساعات. هذه أقوال مضللة.
0: نعم دكتور حسن، يعني الهدف بتحييد ربما القدرات النووية للجانب الإيراني، إذن لماذا نستمع الآن ونتابع تهديدات بضرب جبل الفأس؟
1: ببساطة لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهداف الحرب، لم تسقط النظام وكان هدفا معلنا وتحدث عنه الرئيس ترامب، وقد سمعناه جميعا على شاشات التلفزيون وقرأنا في كبريات الصحف الأمريكية بأن أحد أهداف الحرب هو أن إسقاط النظام، وهو يدعي الرئيس ترامب أنه قام بتغيير النظام في هذا تصريحاته. الهدف الثاني هو المسيرات والصواريخ، لم يعالج هذا الملف، ما زالت إيران تتمتع بهذه القدرات. النقطة الثالثة الحلفاء الإيرانيين في هذه المنطقة أو التي تسميهم الولايات المتحدة بالأذرع ما زالوا فاعلين، بالعكس يكتسبوا قوة، حزب الله عاد إلى معركة الإسناد، الحوثي الآن بدأ في معركة أخرى تتزامن مع مصالح إيران وتتقاطع مع مصالحها في هذه المنطقة. وبالتالي سؤال في موضوع الملف النووي، إذا كان بالفعل قام بتدمير هذه المنشآت، لماذا الآن يشترط أن تتعهد إيران بأن لا تحصل على سلاح نووي أو أن تسلم الغبار النووي أو اليورانيوم المخصب بنسبة 60%؟ هذا أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة تدميرية نجحت بشكل كبير في تدمير الكثير من الأصول الإيرانية، سواء في القوات الجوية أو البحرية أو المنشآت داخل كل نقطة في إيران، هذه قوة عظمى، لكن هذا لم يترجم ما يسمى بالإنجليزي فنجبل، أن تكيش هذه القوة العسكرية والتدميرية إلى مكتسب سياسي، ما زالت إيران صامدة.

0: زي ما زالت إيران تقول بأنها لن تخضع للإملاءات الإيرانية الأمريكية عفوا. فبالتالي هي حرب، أنا في ظني نعم هناك تفوق عسكري أمريكي، لكن هذا لم يترجم إلى مكتسب سياسي ناهيك عن أهداف إسرائيل في تفكيك الجغرافيا الإيرانية التي أيضا أخفقت بها.
1: دكتور عباس، انت حدثنا عن الضغوط الاقتصادية، يعني هنالك تقارير كثيرة تتحدث عن ان يعني محاولات ايجاد بدائل للموانئ الجنوبية لإيران ومحاولات فك اختناق هذا الحصار البحري الأمريكي على إيران متعثرة، محاولات تفعيل طرق النقل البري والسكك الحديدية مكلفة جدا، وفي ذات الوقت لا تفي بما يفي به النقل البحري. هل من خيارات أخرى لدى الجانب الإيراني؟
2: أول دعيني بملاحظة سريعة أجيب على ما تفضل به ضيفك الأمريكي. ما زال يتجاهل الواقع، وأتصور عليه أن يحترم الجمهور والمشاهدين بطريقة يعني أدائه. كيف ممكن أن ننسى ما قام به الرئيس ترامب عندما سلح واعترف بأنه يسلح المعارضة الانفصالية في شمال العراق في منطقة كردستان؟ وكيف ننسى ما كان يطلبه كما يقول هو بأن أكثر من 1,500,000 شخص إيراني هم يحتلون شوارع طهران، وكان يطلب منهم الاستمرار والمساعدات هي في الطريق؟ وكيف كان يتحدث، وكيف هو قام باغتيال القيادة الإيرانية على أعلى مستوياتها لتكون الضربة النهائية لإسقاط النظام، والاعترافات الدائمة والتي ما زال يكررها بأنه يريد إسقاط النظام؟ وكيف كان يتحدث عن سقوط مدينة مشهد، تلك المدينة الدينية التي لها مكانة خاصة عند الإيرانيين؟ وكانت كل هذه معلومات خاطئة تصله من المعارضة المسلحة الإيرانية، وكانت هذه المواقف تستهزأ من قبل المواطنين الإيرانيين. لا يستطيع أحد أن ينكر هذا حتى لو مر عليه الزمن. هذه نقطة. النقطة بالنسبة لسؤالك، نعم بالفعل كما قلت هناك أزمة اقتصادية، ولكن عندما تكون
1: نعم
2: الحرب وجودية، أتصور المواطن الإيراني يعي هذه الأمور ويستطيع أن يصمد.
1: نعم
2: كثير من
1: أشكرك.
2: الخطط التي لحظة واحدة كثير من هذه الخطط التي الآن على قيد التنفيذ هي كانت
1: عذرا على
2: جاهزة
1: المقاطعة
2: لأن
1: دكتور
2: الإيرانيين
1: عباس لانتهاء زمني، شكرا لكم ضيوفي الكرام. هذا وتبحث إيران عن بدائل للتجارة عبر معابر برية مع دول الجوار بسبب اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي على موانئها. التفاصيل في هذه الفقرة التحليلية مع الزميلة سلمى الجمل.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تكشف اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي عن سعي إيران إلى تقليص اعتمادها على الممرات البحرية عبر تنويع طرق التجارة وتعزيز الروابط مع دول الجوار. لكن هذا التحول يضع طهران أمام تحديات تتجاوز الجغرافيا واللوجستيات في ظل الحصار والعقوبات والضغوط السياسية التي تحد من قدرة البدائل البرية والشمالية على تعويض دور الموانئ الجنوبية. مناقشة هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور غازي العساف الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميلة سلام خضر وقراءة في هذا الملف على الشاشة التفاعلية. سلام، ما هي البدائل الإيرانية عن استخدام الموانئ الجنوبية في إيران؟
4: هناك شبكة سكك حديد، هناك نقل بري مع دول الجوار، وهناك موانئ بحر قزوين سنتطرق إليها. شكرا سلمى. إذا مع الحصار الأمريكي بدأت إيران في محاولة لتفعيل شبكات الربط البري بينها وبين دول الجوار. واحدة من أهم تلك الشبكات هي خط سكة الحديد التي تصل طهران عبر مجموعة من الدول وصولا إلى تشينجيانغ في الصين، سكة الحديد.

0: تحديد هذه تمر بتركمانستان وأوزبكستان، وهي رئيسية وأساسية بالنسبة لإيران وبالنسبة للصين أيضا. وهذا الخط البري تقول الصين بأن استخدام هذا الخط ارتفع بشكل لافت منذ أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على الموانئ الجنوبية الإيرانية. لكن بحسب الصينيين، غرفة التجارة الصينية الإيرانية، فإن هذا الخط صحيح أنه هو خط إمداد بالنسبة لإيران، لكنه رفع بشكل لافت كلفة النقل وما يستتبع ذلك طبعا من ارتفاع في كلفة السلع. تقريبا ارتفعت أسعار السلع في السوق الإيرانية، السلع المستوردة من الصين ولا سيما المواد الغذائية، بنحو 30%. ذلك أن النقل البري هو بطبيعة الحال أعلى كلفة من النقل البحري، حتى وصلت نسبة التضخم في أسعار الأغذية بأكثر من 120%. ونحن نتحدث عن السلع التي والأغذية التي تستوردها إيران من الصين تحديدا. ولكن خطوط الربط ليست الوحيدة مع الصين. هذا الخط الذي يظهر باللون البرتقالي هو خط سكة الحديد. لدى إيران أيضا خط آخر يربط المناطق تقريبا الجنوبية الشرقية من إيران بأوزبكستان عبر أفغانستان. هذا خط نقل بري تستخدمه أيضا إيران، وأيضا يرفد بمزيد من السلع. ولكن هذا الخط أيضا أمامه معوقات سنتحدث عنها بعد قليل. وهناك خطين بالغي الأهمية أيضا في المناطق في طهران تحديدا عند بحر قزوين. هذا الخط ربما هو الأهم، الذي يصل طهران بأستراخان في روسيا بشكل مباشر. وفي أستراخان هناك ميناء نهري أيضا يمكن عبره إنزال أو تحميل البضاعة، وهناك خط موازي له في خط النقل، ولكنه خط نقل بري بين إيران وبين روسيا. ونعود هنا أو سننتقل إلى المشكلة الثانية، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل البري مقارنة بالنقل البحري. هذه عدد من المعابر الحدودية الموجودة بين إيران وبين دول الجوار، مع باكستان، مع أفغانستان، مع أرمينيا ومع تركيا. بحسب وول ستريت جورنال، التجارة البرية بين إيران وتركيا ارتفعت في تقريبا الربع الأول من هذا العام عبر معبرين رئيسيين بنحو 19%. ولكن هذا لا يعني بأن هذه التجارة تسير بشكل سلس. هذه المعابر وفق وول ستريت جورنال بدأت تعاني من اختناقات عالية وتكدس في الشاحنات، وبالتالي مرور البضائع ليس بالسهولة التي يمكن أن تكون كافية بالنسبة لإيران لتعويض النقص في المناطق الجنوبية أو نتيجة توقف العمل بالموانئ الجنوبية. هذه ثلاثة من أهم موانئ إيران الشمالية على بحر قزوين، هي أيضا عصب تجاري مهم بينها وبين روسيا تحديدا، لا سيما بين ميناء بندر أنزلي وبين أستراخان في روسيا. هذه واحدة من البدائل، أو على الأقل ثلاثة طرق من البدائل التي لجأت إليها إيران: سكك الحديد، النقل البحري عبر قزوين أو من موانئ قزوين، وأيضا الطرق البرية.
1: شكرا لك سلام خضر على الخرطة التفاعلية. إذا معي الدكتور غازي العساف، الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع. دكتور غازي، هل هذه البدائل التي تحدثنا عنها، الطرق البرية، السكك الحديدية وموانئ بحر قزوين، هي قادرة وقابلة أن تعوض يعني خروج الموانئ الجنوبية الإيرانية في ملف نقل البضائع وإيصالها؟
2: شكرا لك سلمى على الاستضافة. حقيقة أولا لابد أن نشير أن إيران بنت تجارتها على مدار العقود الماضية دون أي تنويع يذكر، وبالتالي كانت أكثر كما ذكرتم في التقرير من 80% من تجارتها عبر الموانئ في المنطقة الجنوبية. الآن الحديث عن كل هذه البدائل تعني أن الاقتصاد الإيراني يمكنه اليوم أن يتنفس، لكن لا يمكنه أن يجد رئة بديلة عن الرئة الكبيرة التي كان يستخدمها في الحصول خاصة على إيرادات بيع النفط. فأنا أعتقد أن هذه البدائل إلى حد ما جيدة، لكنها جزئية وجزئية بشكل قليل جدا، لأنها تعني إدامة بعض السلع الأساسية وسلع الغذاء خاصة الحبوب من روسيا. لكن السلع الثقيلة التي كانت تصدرها إيران عبر البحر، هذا يعني أن الإيرادات المتحققة

0: رقم العملة الصعبة لا زالت يعني أمر صعب تعويضه من خلال هذه النواة.
1: دكتور غازي، أيضا يعني ملاحظة التعويض من خلال استخدام الطرق البرية، رافقه معلومات تشير إلى وجود طوابير وتكدس للشاحنات عند نقاط عبور بشكل كبير. هذه الاختناقات التي حدثت، ما الذي تكشفه عن هذا الخيار البديل بالنسبة لعملية التعويض وإمكانية أن يخدم الهدف المراد؟
0: أولا، كل هذه المعابر سلمى هي اليوم لتعويض سلع إلى حد ما خفيفة الوزن وذات قيمة مرتفعة، على رأسها الغذاء، الأدوية، وبعض قطع الغيار. لكن تعويض السلع كبيرة الحجم التي تحتاج إلى ناقلات ضخمة جدا، والتي كانت تستخدم عادة ويتم التجارة والتبادل بها عبر البحر، هذا لا يمكن تعويضه من خلال الشاحنات. وبالتالي أي سلع كبيرة حجم ستأتي من خلال هذه المنافذ يعني أن هناك تكدسا. هذا التكدس يعني أن البنية التحتية التي تستخدمها إيران في هذه المنافذ وضعف التنويع الاقتصادي اللي كان موجود على مدار السنوات الماضية يعني أنه لا يمكن تعويضها بشكل كبير وإنما جزئي. إضافة إلى أن هذا التكدس قد يرفع الكلف بشكل كبير، كما ذكرتم كلفة النقل البري هي حسب تقارير رسمية هي 4 أضعاف كلفة النقل البحري، وهذا يعني أن هذا التكدس يعني يضيف مزيد من الوقت، مزيد من الضرر لبعض السلع التي لا يمكن أن تتحمل الانتظار، خاصة السلع الغذائية، وبالتالي مصبها أخيرا هي الكلفة على المجتمع والأسرة الإيرانية، لأن هذا سيرفع من شأنه تكلفة وصول السلع كلها في ظل هذا التكدس إلى الاقتصاد الإيراني.
1: وهنا دكتور، يعني هل هذا الحصار الذي فرضته إيران على مضيق هرمز وارتد عليها حصارا مقابلا هو أدى إلى نتائج عكسية وبات الحصار وكأن إيران هي تحاصر ذاتها من خلال ما قامت به بإغلاق مضيق هرمز؟
0: هذه نقطة جوهرية، لأن مسألة الحصار والعقوبات وتزامنها على الاقتصاد الإيراني يعني أن هناك تأثيرات مزدوجة كبيرة وعميقة. نعم، أنا أتفق أن هناك تأثيرات عكسية باتت اليوم على المالية العامة للاقتصاد الإيراني، وما لانعكاسات ذلك على كل قنوات التأثير. لكن اليوم سلمى أعتقد أن انتقال قناة تأثير النقل التي يمكن أن تنعكس مباشرة في أسعار التضخم بات اليوم أسرع، وبالتالي كل هذه القنوات والإغلاقات والحصار والقنوات البديلة يعني أن تكلفة النقل والشحن ستظهر بشكل أكبر، وبالتالي ستنعكس سلبيا على تكلفة المعيشة. وهذا ما أظهرته الأرقام، أن وظهر يعني في التقرير أن تكلفة المواد الغذائية الآن والتضخم فيها تجاوز 120%، والأرقام يمكن أن تظهر الصورة بشكل أدق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي العساف، الأكاديمي والخبير باقتصاديات الدفاع، ضيفنا في الاستوديو. شكرا على المشاركة معنا. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: في تونس، طالبت منظمات وجمعيات مدنية بإطلاق سراح معتقلي أسطول الصمود، وحذرت تقارير حقوقية من تراجع حرية التعبير.
3: تزامنا مع إضراب الجوع الذي يخوضه ناشطو أسطول الصمود المعتقلون، تطالب هذه المسيرة الوطنية بإطلاق سراحهم ووقف استهداف العمل التضامني مع فلسطين. المسيرة دعت إليها هيئات ومنظمات مدنية إضافة إلى عائلات المعتقلين.
4: هذه المسيرة التي نظمت من خلال تشارك وتشاور بين عديد المنظمات المجتمع المدني التونسية هي للمطالبة من جديد بإطلاق سراح الفوري لمعتقلي أسطول الصمود، لأبطال الصمود الذين أطلقهم العدو الصهيوني وسجلهم نظام قيس سعيد في بلادهم.
3: إضراب الجوع الذي يخوضه ناشطو أسطول الصمود داخل السجن، تلاه إعلان المحامي والحقوقي العياش الهمامي دخوله في إضراب عن الطعام، تضامنا مع الناشطين. الهمامي المسجون على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بالتآمر. وتزامنت هذه التطورات مع تقارير حقوقية تطالب بالتحقيق في ظروف السجن، وبيانات لعدة منظمات بشأن وفاة محبوسين داخل السجون نتيجة موجة الحر والاكتظاظ وفق هذه المنظمات، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه السلطات. في سياق متصل، طالبت عريضة وقعها أكثر من 300 صحفي في تونس بالإفراج عن الصحفيين السجناء في البلاد. كما شددت نقابة الصحفيين ومنظمات دولية على أن حرية الصحافة والتعبير حق أساسي، داعية إلى عدم استخدام السجون والمتابعات القضائية وسيلة لترهيب الصحفيين أو التضييق على عملهم، وذلك وفق تعبير نقابة الصحفيين. في المقابل تؤكد السلطة وأنصارها احترامها للحقوق والحريات المضمونة بنص الدستور، وأن الملاحقات القضائية تأتي فقط كمسار إصلاحي لمحاربة الفساد والجريمة والإثراء غير المشروع، ولا تستهدف بأي شكل العمل السياسي والحريات.
5: لابد القانون يطبق على الجميع. ما معنى رئيس حزب لا يطبق عليك القانون؟ ما معنى صحفي لا يطبق عليك القانون؟ ما معنى لاعب كرة قدم لا يطبق عليك القانون؟ ما معنى وزير سابق لا يطبق عليك القانون؟ هل القانون يطبق على الضعفاء؟ أو وضع القانون لتطبيقه على الضعفاء؟ هذا ليس بالعدل. العدل أن القانون يحميني ويحميك ويحمي الجميع.
3: ويبقى واقع الحريات في تونس تحت مجهر منظمات حقوقية تنتقد ما تسميه مواصلة السلطات سياسة التضييق عبر الإيقافات والمحاكمات، وهو ما ترفضه الحكومة التي تعتبر الملاحقات لا تستهدف العمل السياسي بل تأتي في إطار تطبيق القانون على الجميع. سيف الدين بوعلاق، الجزيرة، تونس.
2: إلى اللقاء.
6: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
7: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
8: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
9: لاي درجة تستطيع الولايات المتحدة ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
10: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
11: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة المشاهدين من متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: قارع الهوى يا جماعة.
5: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
6: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
7: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
8: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
9: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
10: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
11: أمام السلطة تحديات كبيرة.
12: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
13: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
14: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
15: الوضع اليوم خطير وخطير جداً. أنت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
16: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
17: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
18: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
19: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
0: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم. وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأكد رضائي للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران لواشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. وأضاف رضائي للجزيرة أن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وأن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وإن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران ينطوي على احتمال تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. ميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. نبدأ هذه الساعة بملف التوتر الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، بعد التصريحات الإيرانية الأخيرة، نود أن تضعنا في صورة أحدث ما صدر عن واشنطن حتى الآن بخصوص الحرب بين أمريكا وإيران.
1: نعم، قبل ذلك لو بدأت فقط بأحدث تطورات الرئيس دونالد ترامب، وعلى نحو مفاجئ عاد إلى البيت الأبيض مساء السبت مختصرا إقامته في كامب ديفيد بيوم كامل، لكن حتى الآن لا يوجد أي تفسير رسمي لسبب هذه العودة المبكرة والمفاجئة. البيت الأبيض لم يعلن عن أي تغيير في برنامج الرئيس ترامب أو أي اجتماع طارئ اليوم، لكن التوقيت لافت للانتباه صراحة، خاصة أن هذه العودة تأتي بالتزامن مع تحذير أمني جديد أصدرته الخارجية الأمريكية للأمريكيين في المنطقة، دعتهم فيه إلى زيادة الحذر والاستعداد أيضا لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر. هناك متابعة في الحقيقة في واشنطن متزايدة وقلق لاحتمال اتساع المواجهة في البحر الأحمر، خصوصا بعد التصعيد الحوثي الأخير في المنطقة. وهذا تطور مهم، لأن إدارة ترامب تحاول في الوقت نفسه منع فتح جبهة جديدة إضافية تهدد الملاحة أو حتى إمدادات الطاقة، لا سيما أن إدارة ترامب تحدثت بالفعل عن اتصالات مع الحوثيين، وهو ما أكده ترامب يوم أمس لمحاولة الوصول إلى تفاهم كما قال. لذلك هذه العودة المبكرة والمفاجئة لترامب تكتسب أهمية من حيث التوقيت، خاصة أنها تأتي في وقت تدرس فيه إدارة ترامب خطواتها المقبلة بشأن الحرب مع إيران، وقبيل أيضا توجه ترامب إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك لقاء مرتقب مع الشركاء الخليجيين. وبالتالي نحن في الحقيقة نتابع ما سيصدر عن الإدارة الأمريكية بشأن هذه العودة المبكرة والمفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
0: ماذا بشأن محمد التفاعلات، خاصة وأن هناك تصريحات صادرة من إيران عن احتمالات التصعيد وتهديدات وشروط إيرانية لواشنطن من أجل العودة إلى التفاوض؟
1: نعم، في الحقيقة حتى الآن لا يوجد رد أمريكي معلن على تصريحات محسن رضائي للجزيرة، سواء بشأن الشروط التي تقول طهران إنها نقلتها عبر الوسطاء، أو بشأن حديثه عن اختبار صاروخ مضاد للسفن واستعداد إيران لاستهداف القطع البحرية الأمريكية، وحتى حديثه عن مسألة العقيدة النووية الإيرانية في خضم الصراع مع الولايات المتحدة. لكن يمكن قراءة الموقف الأمريكي من خلال الثوابت التي كررها ترامب خلال الأيام القليلة الماضية. أول هذه الثوابت أن ترامب يقول إن إيران تريد اتفاق، وإن باب التفاوض لا يزال مفتوحا، لكنه شدد بشكل واضح على أنه لن يقبل إلا بما يصفه باتفاق جيد يلبي المطالب الأمريكية، وهي مطالب باتت معروفة سواء فيما يتعلق مرحلة

0: بفتح مضيق هرمز أو فيما يتعلق بأبعاد المسألة النووية، سواء تخلي إيران عن السلاح أو البرنامج النووي، وكذلك تسليم مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. في أحدث أيضا المقابلات التي أجراها ترامب يوم أمس مع نيوز نيشن، عندما سئل عن احتمال العودة إلى ضرب إيران بقوة، ركز على مسألة المفاوضات وقال إن طهران تسعى إلى صفقة، وأكد وجود اتصالات، لكنه لم يحسم في الحقيقة ما إذا كان سيقبل بهذه الصفقة. الثابت الثاني أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا في حسابات الرئيس دونالد ترامب، خاصة بعد مقابلته التي خلطت الأوراق لأكسوس، عندما قال بأنه يقترب من اتخاذ قرار كبير بشأن ما إذا كان سيستأنف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه يريد أولا كما نقلت أكسيوس الاستماع إلى قادة دول الخليج الذين سيلتقي بهم في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الثابت الثالث هو الملف النووي، وترامب في كل أحاديثه يكرر بأن أي تسوية يجب أن تضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، بينما تقول طهران الآن بأنها سلمت شروطها عبر الوسيطين القطري والباكستاني وإنها تنتظر رد من ترامب. بالتالي لا نستطيع حتى الآن القول بأن واشنطن قبلت بالشروط الإيرانية أو بأنها سترفض هذه الشروط، بمعنى أن الاتصالات مستمرة، لكن تصريحات رضائي تشي عمليا بأن إيران تضع عرضا معلنا على الطاولة، في الوقت الذي يبقي ترامب جميع الخيارات مفتوحة في إطار غموضه الاستراتيجي، بمعنى أنه منفتح على مسألة المفاوضات، لكن خيار العودة إلى التصعيد العسكري لا يزال قائما.
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. ومن طهران يجمل لنا مراسل الجزيرة عمر هواش أبرز التصريحات التي وردت في المقابلة الخاصة مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: دفعت اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين. وحسب تقارير لصحيفتي فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال، فقد أدى ضعف البنية التحتية وتكدس الشاحنات والعقوبات إلى رفع تكلفة النقل، وكشف محدودية قدرة هذه المسارات على تعويض الموانئ الجنوبية.
3: قبل اندلاع الحرب كان حجم تجارة إيران يقدر بنحو 180 مليون طن سنويا، 80% منها ينقل بحرا

0: عبر مواني الخليج. ومع تراجع حركة السفن أصبحت الحدود البرية مع 7 دول هي الملاذ لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار وتصدير المشتقات ومواد البناء. استراتيجية التحول البري حققت نتائج جزئية مبدئياً، فعلى سبيل المثال ارتفعت تجارة إيران مع تركيا 19% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 3 مليارات دولار، وزاد عدد الشاحنات القادمة من تركيا بنحو الثلث إلى قرابة 500 شاحنة يومياً. لكن النمو المفاجئ في حركة العبور تجاوز قدرة المعابر على الاستيعاب، فامتدت طوابير الشاحنات لبضع كيلومترات، وعلق أكثر من 3000 شاحنة على الجانب الإيراني، وطالت فترات الانتظار أحياناً إلى 20 يوماً. وتكرر المشهد على معابر أخرى، إذ ارتفع عدد الشاحنات المرة من أحد المعابر بين إيران وباكستان من 40 إلى 130 شاحنة يومياً من دون توسع مماثل في القدرة التشغيلية للمعبر نفسه، فاضطر المسؤولون لقصر العبور على 40 شاحنة يومياً بينما تنتظر قرابة 700 أخرى دورها. ولجأ طهران أيضاً إلى الممرات الشمالية، فارتفعت الحركة عبر بحر قزوين 70% خلال 5 أشهر. وبينما زادت رحلات قطار الشحن بين إيران والصين من 4 إلى 10 رحلات شهرياً، حالت محدودية السكك الحديدية والمخازن والإجراءات دون استيعاب أحجام التجارة المتزايدة. ولم تكن الزيادة مجانية، فكلفة نقل حاوية بين الصين وإيران براً تقدر ب12,000 دولار مقابل 3,000 عن طريق البحر، أي 4 أمثال الكلفة المعتادة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الصينية النفقات الإضافية الناجمة عن الحصار بنحو 18 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يضيف نحو 30% إلى تكلفة بعض السلع عند وصولها إلى طهران. وهكذا تفاقم تضخم الغذاء لأكثر من 120%. ورغم كل ذلك لم تكن تلك الإجراءات مضمونة الاستمرار، فالممرات البديلة معرضة للإغلاق مثل ما حدث في بعض المنافذ مع العراق، كما أن العقوبات الثانوية تهدد الشركات والدول التي تتعامل مع شبكات النقل الإيرانية مثلما حدث بوقف رحلات شركة طيران مهان إير الإيرانية إلى سلطنة عمان وتركيا. وهكذا رغم نجاح إيران في إبقاء جزء من تجارتها متدفقاً، فشلت في توفير بديل مكافئ لهرمز حجماً وكلفة، فلا البنية التحتية للمعابر البرية ولا موانئ بحر قزوين قادرة على تعويض ما كانت تتمتع به إيران على ساحل الخليج.
1: يضم إلينا الآن من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أبدأ معك سيد محمد المنشاوي، مقابلة رضائي تضمنت شروطا للتسوية وتهديدا باستهداف السفن والقواعد الأمريكية. هل تعتقد بأن إيران الآن في موقع يسمح لها بإرسال رسالة قوة؟
2: ليس بالضرورة. أعتقد أن إيران كوننا في الشهر السابع من الحرب وصمودها أمام أقوى جيش في العالم إضافة إلى الجيش الإسرائيلي أعطاها وأعطى المسؤولين الإيرانيين المزيد من الثقة بالنفس، وأعتقد أن هذا ظهر في هذا الحوار اليوم مع القائد الإيراني مع شبكة الجزيرة. لم يكن هذا الشخص أي شيء جديد، هو كرر السردية الإيرانية وطالب الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها في منتصف شهر يونيو الماضي في مذكرة التفاهم، وهي التي تعتبرها واشنطن ملغية بكل الطرق وألغيت عمليا بالتبادل القصري بين الطرفين الإيراني والأمريكي خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. فأعتقد أن ما يطالب به من عودة أمريكا إلى الالتزام ببنود الاتفاق هي أحلام وليست أفعال واقعية، لن تقوم واشنطن بذلك. أعتقد أن الرئيس ترامب وكبار أركان الإدارة هنا في واشنطن اعتبروا هذه الاتفاقية لاغية ويتحدثون الآن عن اتفاق آخر إذا كان هناك مساعي لنجاح المسار التفاوضي، وإلا سيكون هناك حرب كما قرر الرئيس ترامب بعد الانتخابات القادمة في 3 نوفمبر. فأعتقد أن الرسائل التي قالها اليوم إلى واشنطن لن تجد أذانا صاغية. الولايات المتحدة ليست في رغبة من أمرها أن تعيد العمل بالاتفاقية التي تم القضاء عليها عمليا على أرض الواقع. وأعتقد أن الطرفان يجب عليهما التنسيق والتفاوض حول اتفاق جديد، اتفاق يمكن تطبيقه وليس اتفاق مثالي كما كان في

0: أتصور الرسالة الأهم من هذه المقابلة التي شاهدناها هو التأكيد على أو ربما بصورة مباشرة أو غير مباشرة التأكيد على التناغم بين السياسيين والعسكريين فيما يتعلق بالصراع والاعتداءات الأمريكية على إيران. هذه نقطة مهمة للغاية. شخصية عسكرية تحتل هذا المكانة في الهرم الأمني والعسكري وحتى السياسي الإيراني المتمثل في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو يعتبر صاحب القرار الأول فيما يتعلق بالسلم والحرب، يتحدث بلغة تناغمية تجمع السياسيين والعسكريين بآن واحد، وتجميع كما أشار الدكتور محمد، وربما لم يكن يأتي شيء جديد لكن في النهاية هي تجميع للمواقف التي اتخذت على مدى الأشهر السبعة الماضية، سواء المواقف الحرب العسكرية والسياسية. وهذه نقطة مهمة للغاية. هذا هو إضافة إلى التناغم الذي يبين التناغم السياسي العسكري، وهو في نفس الوقت يبين التناغم بين صاحب القرار والمجتمع الإيراني الذي خرج في الشوارع بعد 200 يوم قبل يومين. هذه أتصور الرسالة هي الأهم، لكن الاتجاهين يعني يؤكدان علي، أو الاتجاهان يؤكدان علي طهران، الاتجاه العسكري واتجاه الدبلوماسي. لكن المشكلة كما قلت سابقا هي عند صاحب القرار الأمريكي، هل هو جاد في مفاوضات مستقبلية ومن استجابة لهذه الرسائل الواضحة التي هي كانت تؤكد على ضرورة الرجوع إلى مذكرة التفاهم. لن تكون شروط جديدة ولن تكون بنود جديدة بقدر ما هي نوع من التأكيد على البنود الثلاثة والأربعة من مجموعة البنود الـ14 التي أتت في مذكرة
1: نعم
0: التفاهم والتي وقعت بين واشنطن وطهران.
1: دكتور حسن، أمام هذا الإصرار الإيراني على العودة إلى مذكرة التفاهم والإصرار الأمريكي على تجاوزها، هل نحن نبتعد أكثر من مرحلة نضج التسوية؟
2: نعم جعفر، بكل تأكيد هذا ما أسميه وتحدثت عنه في النشرات السابقة، فجوة الشروط. الولايات المتحدة الأمريكية تريد اتفاقا جديدا، في حين أن إيران تتمسك بمذكرة التفاهم لأنها ترى بأنها تحقق الكثير من مطالبها من مصالحها في هذه المذكرة. وكما قال السيد المنشاوي من واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن هذا الاتفاق، أو على الأقل هناك النقاد في الولايات المتحدة يرون أن في هذا الاتفاق هزيمة دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية، هناك نقد كبير جدا من قبل الصقور أيضا. فبالتالي يريد ترامب العودة إلى اتفاق، لكن ليس إلى مذكرة التفاهم. لكن إذا ما فكرنا يعني بمعنى، إذا أردنا أن نقرأ الممحي بمعنى ما لا يقال، حتى الاتفاق الجديد سيشمل نفس البنود التي وردت في مذكرة التفاهم. سيتم الحديث عن مضيق هرمز، إنهاء الحرب، الجبهات، رفع الأموال المجمدة إلى آخره. فبالتالي نعتقد أن التمسك هو لفظي من قبل الجانب الإيراني، والجانب الإيراني لا يستطيع أن يقدم تنازل في الإعلام. فبالتالي تصريحات محسن رضائي هي تعبر عن موقف إيراني ابتدائي، بمعنى هذا السقف الذي تطالب فيه إيران، لكن لا يعني هذا أن إيران لن تقبل أقل من ذلك. يعني هذا الأمر يحتاج إلى مفاوضات، يحتاج إلى لقاء أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة الآن، إجابة على سؤالك هل نحن أبعد، المشكلة في ظني أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم إذا بقيت هذه المعادلة الصفرية. فبالتالي لابد من التنازل، التزامن في الخطوات، خطوة هنا وخطوة هناك، مع أدوات للتحقق من التزام كل طرف. أنا أعتقد هذا هو الطريق لإنزال الجانبين من هذه الشجرة العالية. هم بحاجة إلى سلم من أجل النزول من هذه الشجرة والبدء حقيقة في مفاوضات لإنهاء ملف الحرب وإنهاء ملف مضيق هرمز بشكل دائم، لأن هذا من شأنه أن يريح إيران.

0: داخليا، نحن نعرف هناك ضنك اقتصادي، يساعد ترامب أيضا في إرساء تركة معينة ويريح المنطقة التي تدفع ثمن لهذا الصراع يعني السريالي إن شئت، دون أن يكون لها كلمات الفصل فيما في كل ما يجري. المطلوب هو العودة إلى المفاوضات، التمسك بمذكرة التفاهم مفهوم إيرانيا، لكن أيضا لا يمكن لإيران أن تحقق كل ما تريد في الشروط التي ذكرت على لسان السيد محسن رضائي.
1: سيد محمد المنشاوي، هل الولايات المتحدة مستعدة برأيك لتقديم تنازلات للخروج من هذه المعادلة الصفرية كما سماها الدكتور حسن؟
2: على الأقل ليس قبل الانتخابات القادمة في الثالث من نوفمبر. الرئيس ترامب بعد 7 أشهر من الحرب وبعد 7 أشهر من القوى الأمريكية القاهرة التي استعملت ضد إيران عسكريا وحصاريا في الاقتصاد، الآن من الصعب عليه أن يتنازل. هو الآن يجب أن يوفر أو يعطي للشعب الأمريكي انتصارا غير مسبوق، 7 أشهر من القتال ومن ارتفاع الأسعار ومن أزمة الطاقة العالمية وأزمة الأسواق لا يمكن أن تنتهي بتقديم تنازل أمريكي. الرئيس ترامب أعتقد أنه ورط نفسه في حرب طويلة، هو تعهد أنها ستنتهي سريعا في 4 أو 5 أسابيع على أقصى تقدير، لكن الآن في منتصف الشهر السابع دون أي أفق للحل السريع. فأعتقد أنه كلما أطال أمد الحرب وأعاد أمد الصراع أصبح من الصعب عليه التراجع. لا يمكن أن بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب يقدم الأمريكيين أكثر من انتصار كبير، وهذه هي الورطة التي أوجد فيها الرئيس ترامب نفسه. الرئيس ترامب أيضا لديه حسابات مختلفة تتعلق بإرثه السياسي، وأنه رئيس استثنائي لا يجب أن يهزم في أي معركة أو لا يحصل على حل وسط. من هنا هو يريد انتصار كامل ويتحدث عن استسلام إيراني، وأعتقد أن هذا هو ما يريده الرئيس ترامب سواء عسكريا أو دبلوماسيا، وأعتقد دبلوماسيا فشل في ذلك وعسكريا فشل في ذلك. فنحن الآن أمام نقطة حاسمة، هو ذكر ذلك في لقائه أمس أنه يجب عليه أن يتخذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع والكل ينتظر. لكن أعتقد أن الفترة القادمة 40 يوم أو 45 يوم حتى الانتخابات لن يكون فيها تصعيد كبير من الجانب الامريكي، لان الرئيس ترامب اذا صعد عسكريا ضد ايران في هذه الفتره سيكون الثمن غالي على الانتخابات القادمه للحزب الجمهوري وللرئيس ترامب نفسه في سنتي حكمه الاخيره.
1: دكتور عباس، من اجل الوصول الى نقطه التقاء، هل ستكون طهران جاهزه لتقديم بعض التنازلات ام انها ستمضي في الاستثمار في ورطه ترامب كما سماها ضيفنا من واشنطن؟
3: يعني تنازلات أمام أي شيء. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن ضرورة إنهاء النظام ويؤكد على الاستسلام ويؤكد على قبول الشروط 100% من قبل الإيرانيين، وعندما يتحدثون يعني يتحدث فريق الرئيس ترامب ويؤكد ويكرر هذه الشروط سواء وزير الحرب أو وزير الخزانة ووزير الخارجية، كلهم يصبحون عندما يتحدثون عن التفاوض كلهم يخرجون بزي وزراء الحرب. كيف تستطيع طهران أن تتنازل أمام أي شيء، تتنازل على أي قاعدة، تتنازل في أي مسار تفاوضي؟ تستطيع طهران أن تتنازل؟ نعم، إذا كان هناك معادلة ربح ربح وإذا كانت آلية لاتباع خطوة أمام خطوة، وربما يكون هناك نوع من المرونة، ولكن لا نشاهد أبدا أفق في الطرف الآخر يؤكد أو يسيرنا إلى نهاية هذا النفق المظلم. لذلك لا أتصور أحد يتجرأ في الشارع، يتجرأ في عند القرار الإيراني سواء سياسيين أو عسكريين أن يتحدثوا عن التنازل وحتى عن المرونة، لأنهم يواجهون الشارع، يواجهون التيارات السياسية المتعددة في الشارع الإيراني في هذه الظروف بالذات. يعني تكون خطوة مشجعة حتى نتحدث عن مرونة، نتحدث عن كما سميته حضرتك تنازل، لكن عندما نصل إلى طريق مسدود وعندما يتحدث الشارع الإيراني بأن الأمريكيون

0: ليسوا صادقون، وهم ينكثون عهودهم دائما. وعندما تعلو أصوات المعارضة لهذه المفاوضات والتي تؤكد على ضرورة الحرب، وإن كانت أصوات يعني من ناحية العدد قليلة جدا ولكنها عالية، والأمريكيون يعطون هذه الذرائع ويقدمون هذه الذرائع بالمجان. لذلك لا أتصور يتجرأ أحد الآن يتحدث عن التنازل أو المرونة في ظل هذه الظروف
1: نعم
0: التي نحن نلمسها.
1: دكتور حسن، أمام هذه المواقف المتصلبة، ما الذي تتوقعه من لقاء ترامب بقادة خليجيين المقرر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هل سيقود ربما إلى منعطف ما في هذا الصراع؟
2: يعني أمام هذا الجمود المؤلم لكل الأطراف، يبدو أن هذا اللقاء في غاية الأهمية. وأنا دائما أقول بأنه على الرئيس ترامب أن يستمع لقادة هذه المنطقة. القادة دول الخليج على وجه التحديد ربما لا تتفق على كل جزئية، لكن هناك اتفاق على ضرورة إنهاء الحرب. هي تعرف ما تريد، هذه الدول تريد إنهاء الحرب، تريد أن تكون الملاحة آمنة وحرة أمام الجميع وليس وفقا للوصفة الإيرانية أو المقترح الإيراني، ولكن أيضا تريد، لا تريد انهيار إيران بكل تأكيد حتى لا تتحول المنطقة إلى فوضى، وربما لا تريد انتصار إيران أيضا بالشكل الذي يسمح لها في الهيمنة على هذه المنطقة. من هنا تأتي أهمية هذا اللقاء، لأن الولايات المتحدة بكل تأكيد هي الشريك الأمني الوحيد لهذه الدول، وإن بدأت بعض الدول لاستراتيجية التحوط الاستراتيجي بمعنى تنويع الشراكات ومحاولة إقامة نظام إقليمي أو تحالفات حتى تكون مكملة لهذه المظلة الأمريكية. لكن في هذا اللقاء الملفت أخي جعفر أنه هناك نفوذ معاكس، بمعنى لم تعد المعادلة one way، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على هذه المنطقة وتطلب منها أن تتحمل تبعات القرار الأمريكي الأحادي. الآن هناك نفوذ معاكس، هذه الدول تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية، تدفع ثمنا لسياسات الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية، وتحولت في مرحلة ما إلى ساحة مفتوحة في مواجهة إيرانية أمريكية. الدول هذه تريد أن تخرج من هذا، وهي تمتلك الكثير من الأوراق والكثير من المصداقية، فبالتالي التأثير لن يكون أحادي بمعنى باتجاه واحد، سيكون باتجاهين. يعني ترامب يريد أيضا من هذه الدول أن تقف مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا هذه الدول تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تستنتج بأنه الحل في المسألة الإيرانية وحل دبلوماسي. لا يمكن لهذه الحرب أن تنتج اتفاقا في ظل هذه الظروف، لأنه الطرف الإيراني يؤطر الحرب بأنها معركة وجودية، وبالتالي عندما يؤطر الحرب بأنها معركة وجودية إذن هو مستعد لدفع أثمان أكبر بكثير من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في هذه المرحلة، بمعنى أن الوضع الأمريكي هش أمام الألم مقابل صمود إيراني، لأنه تعريف النصر والهزيمة والصمود في إيران له ربما أيضا أبعاد غير مادية. فبالتالي العقل الغربي الذي يفهم الأمور بأن معادلة كلفة وعائد رابح وخاسر لا يفهم الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يريد أن تسيرفايف، يعني أن يبقى ويبقي رأسه فوق الماء، وهذا يؤدي إلى صعوبة المهمة الأمريكية. أنا في ظني أن دول الخليج ستنقل هذه الرؤية، وستنقل معها أيضا بشكل مباشر المطالب الإيرانية للعودة إلى مذكرة تفاهم أو إلى مفاوضات جدية يمكن لها أن تنهي هذا الملف. لكن
1: نعم
2: أيضا نحن نعرف أن هناك حدودا للتأثير دول الخليج على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بكل تأكيد ليست دولا من دون أوراق في هذه المرة.
1: سيد محمد المنشاوي، ما الذي تتوقعه من هذا الاجتماع؟ ما الذي قد تسمعه الولايات المتحدة لدول الخليج، وما الذي قد تسمعه منه؟
3: أعتقد أن بداية هناك غضب كبير جدا في دول الخليج العربية، الخليفة لواشنطن بسبب هذه الحرب والتي أضرت ضرر غير مسبوق باقتصادياتها وترتيباتها الإقليمية والأمنية والاقتصادية. رأينا قطر تستورد الغاز الأمريكي، والسعودية تستورد البترول الأمريكي أيضا من أجل مد الأسواق بتعهداتها السابقة. فهناك ضربات قوية للبنية التحتية في دول الخليج، وهناك خسائر بمليارات الدولارات. وأعتقد أن الرئيس ترامب الذي تجاهل دول الخليج في بداية الحرب واتخذ قرار فردي بالتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يسمع ما يقوله القدر

0: الخليجيون اليوم يريدون وقف الحرب بصورة نهائية وكاملة، وهذا صعب جدا على أرض الواقع. أعتقد أن الدور الباكستاني والقطري وإن نجح في ردم الهوة الخلافات بين واشنطن وطهران، كل ذلك انهار وانهار، وأصبح اليوم هناك ابتعاد كبير بين واشنطن وطهران عن مسار التفاوض الذي تريد دول الخليج. دول الخليج لها علاقة، قادة دول الخليج لهم علاقة شخصية جيدة بالرئيس ترامب، وربما تسمح فرصة اللقاء القمة في على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الجمعية العامة أن يغيروا رأي الرئيس ترامب في ضرورة الوصول بسرعة إلى حل تفاوضي مع إيران. لكن الرئيس ترامب سيلتقي أيضا عشرات القادة الآخرين، وربما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي وسيسمع منه سردية مختلفة وضرورة الاستمرار في الحرب حتى انهيار النظام الإيراني على أقصى تقدير. وأعتقد أن هناك أيضا لقاء مهم جدا، أهم من كل هذه اللقاءات، مع الرئيس الصيني في البيت الأبيض بعد يومين من الآن. وأعتقد أن هذه الفعاليات الدبلوماسية قد تعطينا بادرة أمل في مسار تفاوضي جيد أو جديد للحرب على إيران، لكن لا أعتقد أنه سيتم حسم الموضوع سلما أو حربا قبل نهاية الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل.
1: دكتور عباس، هل تتوقع أن يتمكن الوسطاء من أن يستجلبوا مرونة أمريكية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بما قد يقود إلى حلحلة الوضع خلال الأسابيع المقبلة؟
2: الحقيقة هناك فقدان ثقة كبيرة بين القادة العرب، أو إذا أرادوا أن يخرجوا بدور وسطاء، وهذه الثقة أصبحت في حدها الأدنى. والنموذج الأخير هو طلب السعودي من الولايات المتحدة الأمريكية مرتين ومن الرئيس ترامب ذات لمساعدته لمواجهة أنصار الله الحوثيين، ولكن الأمريكيون لن يستجيبوا هذا الطلب. وهذا الطلب وعدم الاستجابة هي مكررة، حدثت عام 2019 عندما طلبت السعودية أيضا مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك في الدورة الأولى للرئيس ترامب. الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي للدوحة هو يأتي في هذا السياق، لذلك وعدم استطاعة القواعد الأمريكية في المنطقة للحفاظ على كثير من هذه المناوشات أو هذه الصراعات في المنطقة، هو يعني فقدان الثقة بشكل شبه كامل. في هذا السياق يجب أن لا ننسى الحاضر الغائب، وهو الكيان الصهيوني في هذه المفاوضات وتأثيره على الرئيس ترامب وحضور نتنياهو في أروقة الاجتماعات التي تتم بين هذه القادة العرب والرئيس ترامب. لذلك كل هذه الأمور هي تحد من أي اتفاق ربما يحصل بين هذه الدول والرئيس ترامب بما يتعلق بإنهاء الاعتداءات الأمريكية على إيران أو إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني. المشكلة في هذه المعركة لن تكون مشكلة وسطاء، الوسطاء كثيرون وجادون، وهم يسيرون في اتجاه حلحلة الوضع المجمد أو الفاتر في هذا الموقع بالذات. لكن المشكلة هو القرار الأمريكي والإرادة الأمريكية، هل هي تسير في اتجاه حل الأزمة أو تريد التأجيج وتريد التصعيد؟
1: دعني أسأل دكتور حسن، ما المؤشرات التي يتعين أن نراقبها لنعرف إن كان الوضع سيمضي نحو تسوية قريبة أم إلى تصعيد كبير؟
3: يعني أولا يجب أن نراقب رد ترامب على المقترح الإيراني. الآن الشروط الإيرانية التي أرسلت من خلال الوسيط القطري إلى الإدارة الأمريكية، سنعرف إن كان الرئيس يستجيب أو على الأقل يتفاعل مع هذه هذه الرسالة أو يتجاهلها بشكل كامل، هذا مؤشر. المؤشر الثاني أيضا لقاء مع دول الخليج عن ماذا سيسفر، ثم أيضا قدرة الجانب الإيراني. هناك في وفد إيراني برئاسة السيد مسعود بسكيان ووزير خارجيته السيد عباس عراقجي، خلف الكواليس ماذا سيجري؟ هل سيتم التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ ربما ما يجري خلف الكواليس أهم بكثير مما يتم الحديث عنه إعلاميا. والمؤشر الأهم أنا في ظني أيضا هو هل يستطيع نتنياهو أن يقنع الرئيس ترامب بالمضي بالاتجاه العسكري؟ يعني الرئيس يهدد بقصف منشأة كبيرة جدا أو هدف عسكري كبير جدا، يمكن أن يكون جيم تشينجر، بمعنى يغير لعبة أو قواعد اللعبة. هل سيستمر في ذلك؟ هل يكون لنتنياهو أي تأثير؟ أم أن بالفعل الرئيس ترامب لا يلقي بالا إلى نتنياهو أو مصير نتنياهو، وهو ينتظر أيضا سقوطه في الانتخابات الإسرائيلية؟ هذه مؤشرات يجب أن ننظر إليها، ناهيك عن مؤشر جبهة الحوثي مع السعودية. ما هي التطورات؟ نحن نعرف بأنه تم استهداف الرياض في الأمس، كيف سيكون الرد الأمريكي؟ ما هي المفاوضات الأمريكية السعودية الآن وهي منفصلة عن مفاوضات الوفد الخليجي أو دول الخليج، عن ماذا ستسفر؟
1: نعم،
3: هذه أمور كثيرة. يعني أنا أعتقد أنه حاصل المجموع سيعطينا مؤشر واضح تماما إن احنا
1: شكرا لك،
3: سنذهب باتجاه التصعيد العسكري أو ربما العودة إلى فكرة المفاوضات.
1: شكرا جزيلا دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. كما أشكر من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران أشكر الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب تتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة مع اختلاف مصادر التهديد في كل منهما. تطورات دفعت أوروبا إلى رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر بالتوازي مع تحركات دولية وخليجية لتعزيز حماية الممرات البحرية. فما المعادلات التي تحكم المضيقين اليوم؟ وكيف تتشكل حولهما خريطة الردع؟ مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: مضيقان تفصل بينهما الجغرافيا بأكثر من 2000 كيلومتر ويوحدهما السياق نفسه وإن بملامح مختلفة. هرمز شرقاً، هناك تهديد لحرية الملاحة وأمنها مع إغلاق إيران المضيق، واستهداف للسفن مع رفض أي خيارات للعبور لا توافق عليها طهران. وباب المندب غرباً، هناك يعيد تقدم مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين رسم خريطة السيطرة على الساحل اليمني. وبينهما ترتفع مستويات التأهب وتصاغ معادلات جديدة تكرس أمن المضائق في صدارة الأجندتين الدولية والإقليمية. في هرمز تريد إيران ترجمة موقعها على الضفة الشمالية إلى سيطرة على المضيق، هذا سياسياً. أما عملياً فهي تريد وضع قواعد للمرور من مسارات السفن إلى الرسوم المفروضة عليها، وفي سبيل ذلك تأتي محادثاتها مع سلطنة عمان التي أسفرت عن تفاهم لم يتم إعلانه فعلياً حتى الآن. معادلة تواجهها دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا برفض أي قيود على العبور في المضيق وبالتمسك بحرية الملاحة دون قيود أو سيطرة أحادية، وبرفض وجود أي سابقة بهذا البعد الجيوسياسي. في باب المندب المعادلة مختلفة، فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، خصوصاً مناطق المخا وميون ثم حنيش الكبرى والصغرى، قد وسع نطاق وجود الجماعة قرب المضيق دون أي إعلان رسمي أو تحرك فعلي يوحي بتغيير وضعه أو تهديد العبور فيه، رغم أن الجماعة واصلت في المقابل استهداف عدد من السفن السعودية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر. المضيق لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة 29 كيلومتراً، لكنه أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل البضائع والسلع من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس. من هناك تتحول السيطرة على الأرض إلى قدرة أكبر على مراقبة البحر وتهديد الملاحة حسب تحليلات رويترز. وهو ما يلفت النظر إلى الضفاف المقابلة لهذا البحر، فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين في جزيرة ميون يجعلها على بعد 32 كيلومتراً فقط من القاعدة الأمريكية الرئيسية في جيبوتي، الدولة الإفريقية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية ويابانية وفرنسية. وإلى الشمال منها تمتد إريتريا على الضفة الغربية للبحر الأحمر، فيما ينفتح جنوب المضيق على خليج عدن وسواحل الصومال والقرن الإفريقي. ضغط من الشرق إذن وتهديد يتصاعد من الغرب، عاملان يفسران التحركات الدولية الأخيرة. أوروبياً، وفي تحرك لافت أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كلاس رفع مستوى التأهب لسفن عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر بسبب ما وصفته بتدهور الوضع الأمني وتوسع نشاط جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدة استمرار مهام مرافقة السفن التجارية. أطلقت أسبيدس في فبراير 2024 كمهمة دفاعية بحتة لحماية حرية الملاحة والسفن التجارية من هجمات أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان. وكانت هناك نقاشات بشأن توسيعها لتشمل هرمز دون قرار نهائي، لكن اتساع التهديد أعاد السؤال عن حجم القوة اللازمة لهذه الحماية. هذا السؤال قد تحول إلى استعداد للتحرك من إيطاليا على سبيل المثال، التي قررت التدخل بقواتها البحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة. فإيطاليا تمرر نحو 40% من تجارتها مع بقية دول العالم عبر قناة السويس وباب المندب، وبالتوازي مع التأهب الأوروبي ترتفع درجة الاستعداد في مظلة بحرية أوسع. فالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية بلغ قدرته التشغيلية الأولية، وفي اجتماعه التخطيطي الأخير قال إن أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع، مؤكداً على لسان قائده أن حماية الممرات مسؤولية دولية. وكان التحالف قد بحث الانتقال إلى الوجود الفعلي والعمليات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. على المستوى الخليجي يتسع مفهوم التهديد إلى ما وراء المضائق، فمجلس التعاون يجدد التأكيد على أن أمن الممرات ليس منفصلاً عن أمن محيطها، ويرى أن مضيق هرمز لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة. هكذا قد تختلف المعادلات التي تحكم المضيقين، لكن في كليهما ملامح تهديد تجعل الوضع الملاحي أكثر غموضاً والعالم أكثر استنفاراً.
1: الآن إلى التطورات في اليمن مع الزميل محمود مراد في فقرة سياق الحدث، وقراءة في تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين لوتيرة هجماتهم ودلالات هذا التصعيد ورسائله.
5: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين وتيرة الهجمات ومساحتها والرسائل المراد منها، هل يشير إلى تصعيد ميداني مرحلي وقابل إلى الاحتواء؟ أم هي محاولة للجماعة لنقل الملف اليمني إلى مستوى إقليمي أوسع؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف: جماعة أنصار الله الحوثيين، الحكومة اليمنية، المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم. المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، المتحدث العسكري طبعا، قال إن الجماعة هجمت أهدافا سعودية في الرياض وينبع، وأضاف أن الجماعة مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد على حد تعبيره. الحكومة اليمنية من جهتها تقدم التصعيد بوصفه جزءا من معركة أوسع على الشرعية وعلى الدولة. فرئيس الوزراء شائع محسن الزنداني يقول إن التطورات الميدانية مهما كانت صعوبتها لن تغير الهدف الوطني الجامع للمعركة الوجودية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، ويؤكد أن الحكومة تقف إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية، وستواصل إسنادها وتوفير متطلبات الصمود. بهذا المعنى تريد الحكومة اليمنية القول إن توسيع الاستهدافات لن يغير بوصلة المواجهة، بل يعزز سردية أن المعركة لم تعد أمنية فقط، بل صارت وجودية بالنسبة للدولة اليمنية. أما الخارجية السعودية فتكرر التأكيد على حق المملكة المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها، وكانت دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات جماعة أنصار الله الحوثيين. أما المجتمع الدولي فيتعامل مع التصعيد من زاوية خطره على المدنيين وعلى المسار السياسي. فمجلس الأمن يطالب جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين، ويدعو الأطراف إلى الانخراط بصورة بناءة في جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية في اليمن وهنا يحاول المجتمع الدولي إعادة الأزمة إلى منطق التهدئة والتسوية في مقابل مسار ميداني يدفعها

0: نحو مزيد من الانفجار. إذن هو ميدان تتصاعد وتيرته ويتسع نطاقه في اليمن يوما بعد يوم. يطلعنا الزميل صهيب العصا على آخر تطوراته وعلى تفاصيله.
1: محمود، الآن بتنا نتحدث عن مساحتين أساسيتين لهذا التصعيد. المساحة الأولى هي الأرض اليمنية داخل الحدود اليمنية، وتحديدا في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، حيث تتمركز جماعة أنصار الله الحوثي في هذه المنطقة طبعا في صنعاء، ويمتد القتال نحو المنطقة الجنوبية باتجاه باب المندب. إذا ما رسمنا خريطة السيطرة وخطوط التماس والقتال الآن، يمكننا النظر إلى هذه الخريطة في المنطقة الغربية. كما ذكرت، المنطقة الملونة هي مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. بطبيعة الحال يسيطرون على العاصمة صنعاء، وتحركوا خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه من الحديدة باتجاه الجنوب، وصلوا إلى منطقة المخا وسيطروا على مضيق باب المندب. الآن النقاط التماس تتمركز عند هذه المساحات التي نشاهدها، سواء حتى في المنطقة الغربية باتجاه الجوف ومأرب، أو حتى في المنطقة الجنوبية باتجاه لحج تحديدا. بصورة أقرب لنقاط التماس والمعارك التي تدور الآن، يمكننا أن نشاهد هذه الخريطة ومحاولة الجماعة للسيطرة على جبال كهبوب، هذه الجبال المهمة لأنها تطل على الساحل المطل على مضيق باب المندب، وبالتالي تعطي سيطرة عملياتية على هذه المنطقة، وتعتبر أيضا نقطة انطلاق قوية باتجاه محافظة الجوف، لأن هناك تخوف من الحكومة اليمنية من أن تتقدم المعارك، تستطيع الجماعة أن تتقدم من هذه الخطوط، سواء من جبال كهبوب، من الوازعية، من الكدحة، باتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول هو باتجاه تعز حيث الحكومة اليمنية، والاتجاه الآخر باتجاه لحج وصولا إلى عدن حيث عاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية. وبالتالي إذا ما استطاعت الجماعة أن تدير هذه المعركة بقوة وأن تسيطر على هذه المساحات الواسعة، هذا يعني أن الجماعة ستعيد رسم خريطة السيطرة في اليمن، لتدخل إلى مساحة سيطرتها المناطق التي يخاف منها الجميع، وهي المناطق الجنوبية، لأنها ستصبح مطلة على منطقة خليج عمان، مسيطرة على مضيق باب المندب، مطلة على السواحل الغربية الحديدة والمخ على البحر الأحمر، وبالتالي تصبح هذه المنطقة كلها تحت سيطرة الجماعة. لذلك تضغط الحكومة اليمنية من اتجاه الجنوب، من اتجاه لحج واتجاه إب، اتجاه تعزيز القوات العسكرية في تعز حتى لا تنهار تعز أمام ضغط جماعة أنصار الله، وأيضا تضغط الحكومة من جهة الشرق، من جهة الجوف، من جهة المأرب، حتى تشتت القوة العسكرية للجماعة في هذه المنطقة. الآن جماعة أنصار الله الحوثيين وبيان يحيى سريع هذه الليلة يفيد بأن هناك حالة من توسيع العمليات للجماعة باتجاه العمق السعودي، ويعلن عن ضربتين أساسيتين، الضربة الأولى لشركة أرامكو للنفط السعودية في ينبع، والضربة الثانية للرياض للعاصمة السعودية. ينبع على قاعدة ما قاله يحيى سريع، الحصار بالحصار، يقول الحوثيون بأنهم سيواصلون الضغط على المملكة العربية السعودية على الشريان الاقتصادي الأساسي في ينبع، لأنه هو خط البديل عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز، هو تصدير النفط عبر من الدمام من البقيق باتجاه ينبع، وبالتالي الالتفاف على أزمة مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز. لذلك يكثفون ضغطهم على ينبع، على شركة أرامكو في ينبع وفي جازان، على قاعدة فرض الحصار بالحصار التي قالها يحيى سريع. وبالتالي نحن نتحدث عن مساحتين للتصعيد، مساحة في الأرض اليمنية لا تزال المعارك مشتعلة، ومساحة في العمق السعودي.
0: شكرا جزيلا لك صهيب. إذن فعلا هي وتيرة متسارعة للتصعيد في الميدان اليمني كما تابعنا. نتعمق في تفاصيله ودلالته مع ضيفنا هنا في الاستوديو، الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. دكتور مرحبا بك. ما أهداف جماعة أنصار الله الحوثيين من التصعيد وتوسيع نطاق الهجمات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هنالك ثلاث رسائل يريدون أن يوصلونها، رسالة على المستوى الداخل اليمني، والأخرى على مستوى المملكة العربية السعودية، والرسالة الثالثة على مستوى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ما تحدثنا عن الرسالة على مستوى الداخل، يريدون أن يقولون أننا نستطيع اليوم أن نغير الواقع، بدل أن ندافع ونحافظ على المواقع التي لدينا، لدينا القدرة على أننا نتوسع داخل الجغرافيا اليمنية، وأننا نستطيع السيطرة على أماكن استراتيجية مهمة جديدة، وهذا ما حصل في جبهة الساحل من المخا إلى باب المندب. ومحاولتهم اليوم يعني احتلال بعض المرتفعات الاستراتيجية في محافظة تعز ومحافظة لاحج، أيضا هذا مؤشر آخر يحاولون من خلاله أن يقولون أننا نستطيع أن نغير الخارطة ومناطق السيطرة في الداخل اليمني. الرسالة الأخرى موجهة للمملكة العربية السعودية بأننا يعني وبالذات بعد الطيران الذي ضرب العاصمة صنعاء المسير وأحدث يعني رغم أنهم لم يصرحوا ما هي الأضرار التي حدثت أو نتجت عن هذه الهجمات بالطائرات المسيرة، إلا أن بعض شهود العين يقول أن هنالك يعني ضربات موجعة في الداخل، وبالتالي هم لجأوا إلى ضرب الرياض وضرب أرامكو في ينبع. وبالتالي هذه الرسالة بتقول أنه كلما زاد الضغط على المستوى الداخلي كلما انعكس ذلك على يعني تغيير قواعد الاشتباك في المعركة، وأننا سنذهب ليس في الداخل، سنذهب أبعد من ذلك، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي التي تدعم القوى أو الجيش الوطني اليمني. لذلك هذه رسالة
0: حصار بحصار وتصعيد بتصعيد. الرسالة الثالثة
2: هي المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية أن لا تتعاملوا مع الملف اليمني بنوع من عدم الجدية وأنه ملف داخلي شأن يمني. يجب التعامل مع الملف اليمني باعتبار أنه ملف إقليمي دولي، وأننا نستطيع أن نؤثر ليس فقط على الإقليم بل سنؤثر أيضا على الملاحة الدولية والتجارة الدولية. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت وتفاوضت معهم في عمان في السفارة الأمريكية مع مجموعات هي تصنفهم إرهابيين، ومع ذلك قبلت بهذه المفاوضات. قد تكون استراتيجية أمريكية من باب التكتيك الأمريكي لمرحلة معينة إلى حين، لكن في نهاية المطاف قعدوا معهم واتفقوا أننا لن نهاجمكم، لن نعتدي عليكم، ولن نعتدي على إسرائيل، ولن نعتدي على الأمريكان، سنعتدي على السعودية باعتبار أنها هي التي تحاصرهم.
0: وللمفارقة هذه الرسالة تتفق فيها جماعة أنصار الله الحوثي مع الحكومة اليمنية أن الصراع ليس شأنا يمنيا خالصا، وإنما المجتمع الدولي معني به. في المقابل عندما تقول الحكومة اليمنية أن معركتها ضد جماعة الأنصار الله الحوثيين معركة وجودية، ما الذي يعنيه ذلك سياسيا وعسكريا؟
2: بمعنى أنه لا خيارات، يعني أنه يعني الطريق واحد one way يعني to take يعني no other path to take كما يقولون، لا لديك ليس خيارات أخرى لدى الحكومة اليمنية لأن تأخذها. حاولنا نكون مفاوضات يعني يقولون اتفاقيات وساطات سعودية وساطات خليجية وساطات دولية أممية تنفيذ للقرارات الأممية التي لم تنفذ منذ 10 سنوات مع أنها ما زالت صالحة إلى اللحظة هذه. فما هي الخيارات الأخرى؟ إما أن أحكمك أو أقتلك، هذا المفهوم يعني خلاصة الموضوع. إما أن أحتل وأن تأتي في كنفي وفي طاعتي وتحت لوائي وأنت غير معترف بك وأنت غير شرعي وأنت احتليت العاصمة احتلال وأنت احتليت عمران احتلال وأنت احتليت كل هذه المحافظات بالقوة العسكرية وبالدعم الخارجي المعروف، وإما أنه يعني الحرب إلى فلذلك الحكومة الشرعية تقول أن هذه حرب وجودية تغيير يعني لكل شيء في المجتمع اليمني إذا ما حكمت فئة يعني تستمد قوتها وأيديولوجيتها وخياراتها من منطقة أخرى ليست من اليمن، وبالتالي هي معركة بالفعل وجودية.
0: مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا شديد اللهجة يدين أفعال الحوثيين سواء داخل اليمن أو خارج اليمن، هل هذا الموقف من مجلس الأمن يملك قدرة حقيقية للتأثير على سلوك جماعة الحوثي أو يمثل ضغطا عليها، أم مجرد تعبير عن القلق المعتاد من المؤسسات الدولية؟
2: الإرادة الدولية تمثل بشرطي العالم اللي هو مجلس الأمن، إذا كانت هنالك رغبة حقيقية في تنفيذ هم نفذوا مثل هذه القرارات في 94 ضد يوغوسلافيا وفي البوسنة والهرسك، وكان في حقائق موجودة على الأرض وتمت يعني القضاء على هذه الفوضى الموجودة في قلب أوروبا. لكن مثل هذه التصريحات الموجودة اليوم فيما يخص الحوثي قد سمعناها من 2015، لم ينفذ قرار واحد لم ينفذ إلى الآن. هنالك قرارات بالعشرات فيما يخص الملف اليمني، هنالك جماعات توصف بأنها إرهابية وأشخاص إرهابيين ومطلوبين، ومع ذلك تقعد وتتفاوض معهم وفي سفارتك وداخل أراضيك، بمعنى أن السفارة هي أرض من أرض الدولة وبالتالي تتفاوض معه. إذن الجدية الحقيقية ليست موجودة. الإدانة قد تكون لها بعد سياسي ويمكن البناء عليه في المستقبل، لكن على أرض الواقع لم نشهد شيء، يعني نشهد إدانات وقلق أممي وينتهي المطاف باحتلال مناطق جديدة يعني بالدعوة إلى وساطات جديدة فقط.
0: شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور

0: بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر، شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: هذه هي التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
8: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
11: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
12: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.
13: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
4: بين التهدئة والتصعيد،
14: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
15: مو ناس تحديد مترسين ناس
4: مفاوضات.
16: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
17: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
4: ترقب،
18: الطرفان ينتظران إشارات
19: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
4: تحليل يقرأ ما بين السطور.
5: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
6: هي قضية تشكيكية،
2: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
4: المشهد كاملا أولا بأول.
8: هل هذه المرة مختلفة؟
10: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
13: خايف أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأكد رضائي للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران إلى واشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. وأضاف رضائي للجزيرة أن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وأن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وآلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين الذين تدعمهم إيران ينطوي على احتمال تصعيد سريح. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. ميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها قصفت بالطائرات تجمعات وآليات للحوثيين جنوبية محافظة مأرب. البداية إذن بملف التوتر الأمريكي الإيراني. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك رانيا لتضعينا في صورة التصريحات التي صدرت عن محسن رضائي في مقابلته مع الجزيرة.
1: نعم جعفر، أكد اللواء محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده يعني تتواصل مع الوسيط القطري والباكستاني بشأن التطورات الإقليمية والتصعيد مع الولايات المتحدة. تم التأكيد من قبل رضائي على أنه تم إبلاغ الوسيط القطري بشروط طهران من أجل خفض التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي. تحدث عن ثلاث شروط بالتحديد، وهي وقف القتال في جميع الجبهات وأيضا إنهاء الحصار، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأكد رضائي على أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن توافق وتنفذ الشروط الإيرانية، لأن بلاده كما يقول مستعدة لمعركة حاسمة. قال أنه تم يعني معرفتي بالتحديد ما وصفها بنقاط ضعف الجيش الأمريكي، وأنه تم تطوير أسلحة في هذا المجال، وأشار إلى أنه تم اختبار يعني صاروخ ضد السفن الحربية، وأكد على أن بلاده مستعدة لمواجهة قوية، وهدد بالرد بقوة على القواعد الأمريكية في المنطقة في حال تعرضت طهران للهجوم. أيضا تحدث روح محسن رضائي عن أن بلاده غيرت استراتيجيتها في التعامل مع الولايات المتحدة بعد خروجها من مذكرة التفاهم، وأكد على أنه يعني حتى الآن بلاده ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، وقال أن بلاده ملتزمة بهذه الفتوى، ولكن لا يعرف ما فيما بعد ماذا سيحدث وهل ستتواصل إيران الالتزام بها. ورهن التغيير العقيدة النووية التي لوح بها بقيام الولايات المتحدة بإجراءات معينة، رهنها بالسلوك الأمريكي، تأكيدات محسن رضائي على الاستعداد للحرب وأيضا مواصلة الجهود الدبلوماسية، تأتي في ظل يعني تأكيدات ورد من قبل وزارة الدفاع الإيرانية، وتحدث عن المتحدث باسمها فيما يتعلق بتصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية، اعتبر أن ما يقوله بشأن حركة السفن وأيضا خروج شحنات من النفط من المنطقة هي تصريحات غير صحيحة. أكد على أن بلاده ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، وتم التأكيد على أن إيران سترد على أي هجوم. هذا ما أكده يعني نائب قائد قيادة الحرس الثوري، والذي أكد على أن بلاده مستعدة للرد على أي هجوم. هناك تحسب إيراني لأي تطور عسكري من قبل الولايات المتحدة، ولكنها في الوقت ذاته تقلل ربما من إمكانية حدوث ذلك بسبب ما تعتبره طهران من قبل مستوياتها السياسية والعسكرية أن الولايات المتحدة تعاني من ضغوط اقتصادية وأيضا من بعض التعقيدات العسكرية، ولذلك رغم تقليلها من هذا الأمر لكنها تؤكد على أنها مستعدة لها بقوة، وتحذر بأنها سترد بشكل أكبر وأكثر تدميرا في حال قامت الولايات المتحدة جعفر باستهداف الأراضي الإيرانية، مع التأكيد على أنه الولايات المتحدة لن تحقق من خلال العودة إلى المسار العسكري مرة أخرى ما تسعى إليه. تعتبر طهران أن هذه الخيارات هي خيارات فاشلة لن تحقق شيئا للولايات المتحدة، وتتحدث عن ضعف في القدرات العسكرية الأمريكية في مواجهة القدرات الإيرانية وسيطرتها على المضيق بما تمتلكه أيضا كما تقول المستويات الأمنية والعسكرية من قدرات عسكرية جديدة تستطيع أن تواجه بها إيران الهجمات الأمريكية.
0: أشكرك جزيلا من طهران رانيا.

0: القاسمي مراسلة الجزيرة. أتحول الآن إلى واشنطن ومراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، هل تبينت أي تفاصيل بخصوص قرار ترامب المفاجئ قطع عطلته في كامب ديفيد؟
1: في الحقيقة لحد الآن لا توجد أي معطيات بشأن سبب عودة ترامب المفاجئة إلى البيت الأبيض. الرئيس دونالد ترامب عاد مساء السبت إلى المكتب البيضاوي مختصرا إقامته في كامب ديفيد بيوم كامل، حيث كان يفترض أن يبقى في المنتجع الرئاسي لغاية يوم الأحد. البيت الأبيض لحد الآن لم يقدم تفسيرا لهذا التغيير المفاجئ في جدول الرئيس ترامب. لا يوجد أيضا أي إعلان عن اجتماع طارئ أو برنامج استثنائي لترامب، لكن توقيت العودة ملفت للانتباه حقيقة، لأنها تأتي في الواقع وسط تصعيد جديد في المنطقة وقبل أيام من اجتماعات مهمة لترامب في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اجتماعات من المتوقع أن تركز بشكل كبير على الملف الإيراني. الخارجية الأمريكية كانت قد رفعت مستوى التحذير للأمريكيين في الشرق الأوسط قبيل هذه العودة المفاجئة للرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، ودعت الأمريكيين إلى توخي الحذر الشديد والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية وكذلك اضطرابات في حركة السفر. دعت أيضا الخارجية الأمريكية الأمريكيين خارج المنطقة إلى إعادة النظر بجدية في السفر إليها، محذرة من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد بشكل سريع. وهذا التطور يعكس أيضا قلقا أمريكيا من احتمال اتساع المواجهة في البحر الأحمر في وقت تحاول فيه إدارة ترامب منع فتح جبهة إضافية تهدد الملاحة وإمدادات الطاقة، بالتوازي أيضا مع الحرب المستمرة والنزاع المستمر مع إيران. مسؤولون أمريكيون للتذكير كانوا قد التقوا ممثلين عن الحوثيين في مسقط في محاولة للحفاظ على التهدئة مع واشنطن وأيضا أمن الملاحة في البحر الأحمر. والرئيس ترامب أيضا كان قد أكد وجود اتصالات مع الحوثيين بهدف التوصل إلى اتفاق من دون الكشف عن طبيعته. لذلك أهمية هذه العودة المبكرة تكمن حتى الآن في التوقيت وليس في وجود رابط معلن بينها وبين هذه التطورات، بسبب عدم وجود أي تفسير رسمي لحد الآن من جانب البيت الأبيض.
0: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. دفعت اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين. وحسب تقارير لصحيفتي فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال، فقد أدى ضعف البنية التحتية وتكدس الشاحنات والعقوبات إلى رفع تكلفة النقل، وكشف محدودية قدرة هذه المسارات على تعويض الموانئ الجنوبية.
2: قبل اندلاع الحرب كان حجم تجارة إيران يقدر بنحو 180 مليون طن سنويا، 80% منها ينقل بحرا عبر موانئ الخليج. ومع تراجع حركة السفن أصبحت الحدود البرية مع 7 دول هي الملاذ لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار وتصدير المشتقات ومواد البناء. استراتيجية التحول البري حققت نتائج جزئية مبدئيا، فعلى سبيل المثال ارتفعت تجارة إيران مع تركيا 19% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 3 مليارات دولار، وزاد عدد الشاحنات القادمة من تركيا بنحو الثلث إلى قرابة 500 شاحنة يوميا. لكن النمو المفاجئ في حركة العبور تجاوز قدرة المعابر على الاستيعاب، فامتدت طوابير الشاحنات لبضع كيلومترات، وعلق أكثر من 3000 شاحنة على الجانب الإيراني، وطالت فترات الانتظار أحياناً إلى 20 يوماً. وتكرر المشهد على معابر أخرى، إذ ارتفع عدد الشاحنات المرة من أحد المعابر بين إيران وباكستان من 40 إلى 130 شاحنة يومياً من دون توسع مماثل في القدرة التشغيلية للمعبر نفسه، فاضطر المسؤولون لقصر العبور على 40 شاحنة يومياً بينما تنتظر قرابة 700 أخرى دورها. ولجأ طهران أيضاً إلى الممرات الشمالية، فارتفعت الحركة عبر بحر قزوين 70% خلال 5 أشهر. وبينما زادت رحلات قطار الشحن بين إيران والصين من 4 إلى 10 رحلات شهريا، حالت محدودية السكك الحديدية والمخازن والإجراءات دون استيعاب أحجام التجارة المتزايدة. ولم تكن الزيادة مجانية، فكلفة نقل حاوية بين الصين وإيران براً تقدر ب 12,000 دولار مقابل 3,000 عن طريق البحر، أي 4 أمثال الكلفة المعتادة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الصينية النفقات الإضافية الناجمة عن الحصار بنحو 18 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يضيف نحو 30% إلى تكلفة بعض السلع عند وصولها إلى طهران. وهكذا تفاقم تضخم الغذاء لأكثر من 120%. ورغم كل ذلك لم تكن تلك الإجراءات مضمونة الاستمرار، فالممرات البديلة معرضة للإغلاق مثل ما حدث في بعض المنافذ مع العراق، كما أن العقوبات الثانوية تهدد الشركات والدول التي تتعامل مع شبكات النقل الإيرانية، مثل ما حدث بوقف رحلات شركة طيران مهان إير الإيرانية إلى سلطنة عمان وتركيا. وهكذا رغم نجاح إيران في إبقاء جزء من تجارتها متدفقاً، فشلت في توفير بديل مكافئ لهرمز حجماً وكلفة، فلا البنية التحتية للمعابر البرية ولا موانئ بحر قزوين قادرة على تعويض ما كانت تتمتع به إيران على ساحل الخليج.
0: معنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران الدكتور عباس خامهيار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك سيد بول، لعلك سمعت الخبر المتعلق بقطع ترامب عطلته في كامب ديفيد. هل تتوقع أي قرار حاسم من الإدارة الأمريكية؟ هل هناك مؤشرات يمكن أن تقرأ؟
3: هذه المرحلة لا أعرف ما الذي يحصل. الرئيس عاد من كامب ديفيد، هو عاد إلى البيت الأبيض، لا أعرف إلى أي درجة، ربما هذا مؤشر على ما يحصل في إيران، أو ربما هو تهيئة لخطابه في الأمم المتحدة. قطع ونهاية عطلة نهاية الأسبوع هو أمر ليس بغير المعتاد علينا أن نرى، ننتظر ونرى ما الذي يخطط له. هل هو سيتجه إلى غرفة الأوضاع الحساسة، أو أنه يتحدث ربما من أجل تهيئة خطابه في الأمم المتحدة؟
0: دكتور عباس، إلى أي مدى تتوقع أن تتجه الولايات المتحدة إلى التصعيد بعد التصريحات الأخيرة الصادرة عن إيران وعن الجانب الأمريكي؟
4: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة لا أتصور هناك خطوة تصعيدية قد غفلت عنها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العام الماضي. لكن المشكلة ليس قوة هذه القوة التصعيدية أو هذه الخطوات التصعيدية، المشكلة فقدان الاستراتيجية الأمريكية في نطاق هذا التصعيد التأرجح، والنقل بين يعني الأهداف وبين المواقع، من حرب ميدانية إلى حرب اقتصادية إلى حصار إلى تهدئة إلى مفاوضات إلى مذكرة تفاهم، وبعد ذلك إلى يعني نوع من هذه المتغيرات هي التي تضع الأمريكيون في موضع لا يحسد عليه. لذلك لا أتصور إيران تعول على هذه الحركات الزجزاكية التصعيدية أو التهدئة. إيران تسير في اتجاه معين على اتجاهان واضحان، اتجاه سلمي وتفاوضي، وتقوم بكل ما بوسعها من خلال الاتصالات الإقليمية والدولية، ومن خلال التباحث مع الوسطاء الذين الآن أصبحوا كثر والحمد لله. وفي نفس الوقت يعني إعادة صياغة منظومتها العسكرية سواء على مستوى القيادة أو على مستوى المعدات، وهذا ما نشاهده الحقيقة في الميدان. الاستهدافات الإيرانية القطاعات البحرية الأمريكية مؤخرا، هذا هو

ربما يؤدي ويؤكد على هذا التطور النوعي في الميدان، لذلك لا يعول أحد. وبالنسبة لسؤالك بالذات الكريم، أحب أن أقول إيران كذلك لا تعول على هذه يعني هذه المواقف الأمريكية التي تأتي في سياق الحرب المركبة على طهران، ومنها الإعلامية.

0: وسياسة العصا والجزر أيضا أصبحت سياسة تقليدية عفى
1: نعم
0: عنها الزمن، لذلك الأمور تسير في اتجاه آخر حسب قراءتي للشارع الإيراني ولصاحب القرار الإيراني.
1: سيد بول، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال في حديثه للجزيرة إن طهران تنتظر رد ترامب على شروط إيرانية نقلتها قطر. برأيك ما مدى استعداد إدارة ترامب للتعاطي مع شروط إيرانية؟
2: بشكل أساسي ومما سمعته وما رأيناه من مطالب إيران، هنالك في حقيقة الأمر ليس هنالك أمر جديد في هذه المطالب، هنالك أشياء ربما قليلة قد تخضع للمفاوضات ولمطالبة وقف الحرب على كل الجبهات. الولايات المتحدة ليست منخرطة مع إيران على كل الجبهات، في حقيقة الأمر هي إيران، إيران ووكلائها هم من يستمرون بالتحريض نحو العمل العسكري، الطلب أيضا بتخفيف العقوبات وأيضا إطلاق الأصول المجمدة هو أمر ليس بالجديد وكان معروضا على إيران مقابل قيام إيران بشيء ما، مثلا قيامها بفتح مضيق هرمز، هذه مرة أخرى لم يكن بالأمر الجديد. بالتالي هذا ما سنراه الرئيس، ورد الرئيس ربما من المحتمل سيكون عندما تقوم إيران بالتحرك نحو الدبلوماسية ونحو الحلول الدبلوماسية وتبتعد عن تهديداتها المستمرة لمهاجمة جيرانها ومهاجمة السفن في مضيق هرمز، وأيضا تعمل على تحريك وكلائها في تهديد دول المنطقة كما قام الحوثي بمهاجمة المملكة العربية السعودية. هذه خطوات ملموسة من إيران لإظهار أنها مستعدة للحديث بدلا من الاستمرار بإطلاق النار. يبدو من التصريحات الإيرانية أن إيران ما تزال تحاول أن ربما تقود الولايات وتجر الولايات المتحدة إلى نوع من التصعيد. الولايات المتحدة لن تتجه نحو هذه المعركة الحاسمة أو ترسل قوات برية، هي تستمر بفرض العقوبات الاقتصادية والحصار إلى أن يكون هنالك تحرك إيجابي من طرف إيران.
1: دكتور عباس، هل ما تطلبه إيران هو تحقيق هذه الشروط قبل الجلوس إلى التفاوض، أم أنها تقبل بالبدء في التفاوض للتوصل إلى اتفاق يتضمن هذه المطالب؟
0: يا أخي هذه ليست شروط بقدر ما هي تأكيد على البنود التي وقعها الرئيس الأمريكي ترامب، وبالمقابل وقعها الرئيس الإيراني بوشكيان، وهذه لم تكن شروط جديدة وإنما هي إبراز لبعض بنود مذكرة التفاهم التي تحتوي على 14 بندا. هذه أمور قديمة ووقع عليها، وهو التأكيد الإيراني على ضرورة المفاوضات إذا ما كان الأمريكيون جادون في هذه المفاوضات. لذلك هو إبراز البنود الأهم لدى الإيرانيين والذي ذكرها ليلة أمس اللواء محسن رضائي، وأكد بأن يجب وقف الحرب في الجبهات كافة، ويجب ارجاع او ارتجاع الأرصدة الإيرانية المجمدة، وفي نفس الوقت فك الحصار. هذه كلها مذكورة في المذكرة. الأمريكيون هم الذين يريدون فرض شروط جديدة، ومن هذه الشروط الذي يؤكد عليه الرئيس ترامب وفريقه سوى وزير الحرب او وزير الخارجية ووزير الخزانة عندما يفرضون ويريدون ويطالبون طهران بالاستسلام ورفع الرايات البيضاء، وهذا لن يتحقق. لذلك إذا كانت أمريكا جادة في هذه المفاوضات يجب أن تستغل

0: غل هذه الفرصة المتاحة قبل الانتخابات حتى، والجلوس على طاولة المفاوضات على مبدأ وعلى قاعدة مذكرة التفاهم التي قابلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن هناك أي مبرر للانسحاب من هذه المذكرة، كما لم يكن هناك المبرر من انسحاب الرئيس ترامب من اتفاقية عام 2015، والتي كانت اتفاقية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وكانت هناك التروكا الأوروبية إضافة إلى روسيا والصين كانوا
1: نعم
0: حاضران وشاهدان على هذه الاتفاقية التي كانت الحقيقة تنقذ المنطقة من هذه الأزمة وتنقذ
1: واضح.
0: مخاوف
1: طيب
0: الأمريكيين من
1: دكتور عباس،
0: مشروع نووي كانوا. نعم
1: دكتور عباس، دعني الآن أسأل سيد بول. تتمسك إيران كما تسمع من ضيفي بما ورد في مذكرة التفاهم، ما فرص الوسطاء في إيجاد نقاط التقاء بين الطرفين؟
2: تاريخ مذكرة التفاهم هو يتمثل بمحاولة الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق مقبول لكلا الطرفين، ويتم عقده بنية صادقة. لكن ما نتذكره أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم، إيران قامت بشكل فوري تقريبا بإطلاق النار على السفن التي كانت تمر عبر مضيق هرمز. جزء من مذكرة التفاهم كان يهدف إلى إيقاف القتال على كل الجبهات، وهذا يشمل لبنان. وبعد ذلك الولايات المتحدة قامت بجمع لبنان وإسرائيل للاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن إيران قامت بإعلام وكيلها حزب الله بتجاهل وقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار. بالتالي زميلي وضيفك من إيران قال وتحدث عن الاتفاق النووي. ترامب انسحب من الاتفاق النووي عندما أصبح واضحا أن إيران لم تكن تحترم تعهداتها، وكانت مستمرة بالتحرك نحو تطوير إمكانياتها النووية. ورأينا في نهاية المطاف أن إيران كانت قادرة على إنتاج كميات ضخمة من اليورانيوم المخصب، المستويات يسمح لها بالحصول على سلاح نووي. هم يتحدثون عن رغبتهم بالتوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يتفاوضون بنية صادقة، لأنه في كل مرة تم التوصل فيها إلى اتفاق، إيران خرقت الاتفاق. وهذا بالنسبة للولايات المتحدة تنظر إلى حقيقة الأمر، أن نحن نرغب بإجراء اتفاق بمفاوضات، لكن يجب أن تكون هنالك نية صادقة من جانب إيران.
1: أترك لك مساحة الرد دكتور عباس.
0: يعني أستغرب من هذه المواقف، وعفوا وأسامحك عذرا، وأسامح الضيف العزيز أيضا عذرا من هذه الأكاذيب. يعني كيف إيران التزمت ببنود الاتفاقية عام 2015، وانسحاب الرئيس الأمريكي كان انسحابي بسبب منافسته مع الرئيس أوباما، وقالها عدة مرات وكررها عشرات المرات بأنها كانت اتفاقية سيئة، وكان يريد أن يواجه حملته الانتخابية يواجه أوباما. يعني الوكالة الدولية للطاقة النووية في تلك الفترة وعلى مدى 16 بياناً أصدرتها، وممكن الضيف العزيز أن يراجع أرشيف الوكالة، 16 مرة وبياناً صدر عن الوكالة، وأكدت كل هذه البيانات على الالتزام الإيراني بكل بنود الاتفاقية، وأشادت بهذا الالتزام. إيران بقيت لمدة عامين بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاقية، بقيت ملتزمة بهذه الاتفاقية وبشهادة روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ولكن عندما وصلت الأمور إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على الشعب الإيراني، إيران اضطرت في تلك

0: المرحلة بعد عامين من البقاء والالتزام ببنود الاتفاقية، اضطرت أن تصعد نسبة التخصيب إلى ما يقال 60% لكي تتفاوض مع الأمريكان لرفع العقوبات على شعبها. هذه هي الحقيقة، وقلتها بدقة كاملة. وبإمكان ضيفك أن يراجع أرشيف الوكالة.
1: طيب
0: لذلك هذا تحريف التاريخ وتحريف للمواقع، ولا أتصور أحد يصدق هذه الرواية الأمريكية سواء في العالم العربي أو
1: طيب
0: العالم
1: حتى لا نعود
0: الأوروبي.
1: كثيرا إلى التاريخ، دعني أسأل سيد بول. ونحن نتوقع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء بين ترامب وقادة دول الخليج، ما الذي تتوقعه في هذا اللقاء؟
2: The president is going to, the president is, yeah, the question is going to, or the answer is simple.
3: الجواب هو
2: The president is going to
3: بسيط.
2: reiterate
3: الرئيس
2: to the Gulf
3: سيؤكد
2: States and to the
3: لقادة
2: nations
3: دول الخليج
2: several
3: وللجمعية العامة في الأمم المتحدة أن إيران لن يتم السماح لها بأن تكون قوة نووية، ولن يسمح لها بتطوير سلاح نووي. هذه هي نهاية النقاش فيما يتعلق بالولايات المتحدة. وكان هذا أيضا بداية النقاش، كان الأمر يتعلق بالسلاح النووي. إيران حولت الأمر إلى المضيق ومحاولة استخدام المضيق على أنه منطقة للتنافس والصراع، لكنه لم يكن ذلك. كانت دائما الملف النووي. وبالنسبة لضيفك لطهران، نعم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أن هنالك التزام بالاتفاق، لكنها قالت أنه كان هنالك تدمير وتخريب لعدد من الكاميرات التي كانت مثبتة في المنشآت الإيرانية. وأيضا لم يتم السماح للمفتشي الوكالة للدخول إلى بعض المنشآت النووية. في نهاية المطاف، إيران استمرت بتخصيب اليورانيوم. لا يمكنك أن يكون هنالك من الخطأ أن يقول أننا سنقوم بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة تسمح لنا بالحصول على أسلحة نووية من أجل رفع العقوبات. هذا الأمر ليس منطقيا على الإطلاق. الأمر ليس مساويا للآخر. العقوبات تأتي من أجل إيقاف الطرف الآخر أن يكون تهديدا، لكن عندما يكون هنالك تهديد ستزداد العقوبات سوءا، وهذا ما حصل، ورأينا تأثيرها على إيران. الاقتصاد الإيراني يعاني بشكل كبير، وأيضا الجيش الإيراني ليس كحاله من السابق. ليس منطقيا أن إيران لا تحاول أن تعود إلى الطاولة وتقول أن هذا جهد بنية صادقة. الآن نحن لا نرى مثل هذا الجهد من جانب إيران. بالتالي أنا لا أفهم ضيفك، ما يتحدث به ضيفك من إيران. إيران قامت ب خرق الاتفاقات عدة مرات، وأيضا انتقلت من الاتفاق النووي إلى مذكرة التفاهم، وقامت بخرق هذه المذكرة أيضا.
1: سيد بول، أمام هذه الخطوط الحمراء التي ذكرتها من جانب الولايات المتحدة، هل تتوقع إذن تصعيدا كبيرا بعد الانتخابات النصفية؟
3: لن يكون هنالك تصعيد عسكري كبير ما لم تقم إيران أو ما لم تستمر إيران بالاستمرار على والإصرار على نوع من العمل العسكري. الولايات المتحدة الآن تدخل فترة نأمل بأن يكون هنالك ربما ضغط كافي ومحفز كافي من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لدفعها للذهاب إلى طاولة المفاوضات. إيران يبدو وكأنها تحاول أن تدفع الولايات المتحدة إلى نوع من التصعيد العسكري، والولايات المتحدة تحاول أن تتفادى هذا الأمر. سترد الولايات المتحدة بالتأكيد إذا ما كان هنالك أي اعتداء من إيران، لكن فيما يتعلق بالحرب الكبرى أو إرسال قوات برية، هذا ما ترغبه إيران ولن تحصل عليه. عليهم أن يواجهوا تبعات العقوبات الاقتصادية والتعامل مع هذا الأمر.
1: نعم دكتور عباس، استمرار الوضع

0: الراهن بدون أي تصعيد عسكري واستمرار الضغوط الاقتصادية، إلى أي مدى يمكن إيران أن تتحمله في المرحلة المقبلة؟
1: أولا بعجالة أريد أعطي ملاحظة، ولا لست مضطرا أن أجيب على
0: باختصار لو سمحت، حتى
1: استمرار
0: نبقى
1: ضيفك.
0: حتى تجيب على سؤالي.
1: نعم، استمرار ضيفك على هذه الادعاءات الغير صحيحة والغير دقيقة. هناك أكثر من 130 مفتشا كانوا في إيران، وهناك كانت مئات الكاميرات ترصد كل شيء صغيرة وكبيرة. وكما قلت كانت إيران ملتزمة بكل الوثائق التي وقعتها مع الأطراف الدولية. الأمريكيون دائما ينقضون هذه العهود. هذا ما نشاهده في فلسطين بعد أحداث غزة، وفي لبنان بعد وقف إطلاق النار واتفاقية الليطاني، وفي كل مكان. هذا هو النهج الأمريكي عندما يدعم إسرائيل في قصف الدوحة، وهو الحقيقة تعتبر قطر الحليف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. على أي حال، هذا هو نهج أمريكي لا رجوع عنه. بالنسبة لما تفضلت به، نعم، الإيرانيون قدموا الشيء الذي يجب أن يقدموه. لا أتصور أحد يسير في اتجاه تقديم تنازلات أكبر أو مرونة إذا ما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية على نهجها العدائي. الأمريكيون يريدون كل شيء، يريدون فرض الشروط، ويريدون استسلام إيران، وهذا لن يحدث. بالتأكيد لإيران خطط لمواجهة هذا الحصار ولمواجهة العقوبات الاقتصادية والحرب الاقتصادية، وهذا ما نشاهده في الشارع الإيراني. صحيح المواطن الإيراني متألم ومتأثر بهذه العقوبات، ولكن لا أتصور أحد يستطيع أن يدعي بأن هناك أي نقص في السلع الغذائية والغير غذائية، ولا سلعة واحدة على مدى هذه المدة وفي معظم الحرب التي فرضت على إيران. لذلك عندما تكون الحرب وجودية، فتصور المواطن الإيراني يعي هذه المخاطر ويستطيع أن ربما يتحمل هذه المشاكل، وهذا ما نشاهده نحن في الشارع الإيراني. لكن المشكلة الأكبر ربما، وخاصة بالنسبة للتوقيت والزمن، هو عند الأمريكيين، الذين يضطر الرئيس الأمريكي أن يخرج كل لحظة ويطمئن الشعب الأمريكي على نهاية الحرب وعلى رجوع الأسعار كما كانت عليه. والوقت عند الأمريكيين ربما هو أكثر خطرا من التوقيت لدى الإيرانيين، والإيرانيين يستطيعون أن يتحملون هذه الأعباء، ولكن لا أتصور الأمريكي هو جاهز لخوض هذه المعركة لصالح الآخرين واستمرار في حرب فرضت عليهم من قبل الآخرين.
0: ما تعليقك على ما أشار إليه ضيفي بأن إيران تسعى للدفع للولايات المتحدة من أجل التصعيد العسكري، وأن الولايات المتحدة تتجنب ذلك لأنها تريد استمرار سياسة الضغوط الاقتصادية دون تصعيد؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية هي أتت المعركة وبدأت المعركة، وكانت تظن بأن المعركة ستنتهي عسكريا خلال 3 أيام، عندما الحقيقة جهز الرئيس ترامب المعارضة الانفصالية بأسلحة فتاكة وقالها واعترف بذلك، وعندما تحدث وطلب من المتظاهرين الذي هو قدرهم بمليون ونصف لاحتلال الدوائر الحكومية وإسقاط النظام، وعندما تحدث ولاقى استهزاء الشارع الإيراني،

0: كما قال بأن مدينة مشهد قد سقطت ولا أعرف هو كيف يعرف هذه المدينة وكيف يعرف خلفيات وثقافة وهذه المحافظة. على أي حال الأمريكيون كانوا يعني مصممون على إسقاط النظام، وفي ذلك ولذلك عندما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا هي لجأت إلى الخيار الاقتصادي، ومن ثم رجعت إلى الخيار العسكري، لأن هذا الخيار الاقتصادي والحرب الاقتصادية هي مفروضة على إيران، وجربتها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 4 عقود. ولذلك عندما فشل الخيار العسكري رجعوا إلى هذا الخيار مرة أخرى، وأتصور هذا الأمر سينتهي بشكل كبير ويكون هناك فشل آخر للأمريكيين.
1: سيد بول، هل تستثمر إدارة ترامب فعلا في إثارة القلاقل داخل إيران لدفع النظام للانهيار من الداخل؟
2: لا أعتقد أن الرئيس يركز على هذا الأمر بشكل كبير. الشعب الإيراني قد أظهروا وأنهم ليسوا راضين عن النظام، وهذا الأمر توج في احتجاجات والمجزرة، مجزرة عشرات الآلاف من الإيرانيين في شوارع على يد قوات الحكومة الإيرانية. هذا قبل الإجراءات الأمريكية على إيران. كان رأينا هذا الأمر يتكرر لعدة مرات. من المنطقي أن نفترض أن إيران يجب بطريقة أو بأخرى يكون لها تتفاعل مع رغبات مواطنيها، بدلا من أن الشعب الإيراني عندما يكونون تحت نظام ديكتاتوري يحاول أن يخضعهم. في كل مرة حاولوا فيها التعبير عن غضبهم تجاه الحكومة، قامت الحكومة بالرد بطريقة عسكرية وبالقمع. نفهم أن من الصعب جدا على الناس أن ينهضوا ضد الجيش، وبالطريقة التي تم إخماد فيها بعض الاحتجاجات. رأينا أيضا الأكراد ورأينا البلوش يحاولون أن يقوموا بشيء ما، لكن ربما سيكون شيء قليل ومتأخر إلى أن يتحرك ويقرر الشعب الإيراني أنه سينهي هذا الأمر. لا يمكنها الولايات المتحدة أن تنهي النظام في إيران. هذا ليس بالشيء في حقيقة الأمر متوقع. نحن نأمل أنه إذا ما انتهى هذا النظام سينتهي على يد الشعب الإيراني، وهذا ما ينتظره العالم بأكمله. ورأينا الولايات المتحدة ورأينا الاتحاد الأوروبي الآن يوافق على هذا الأمر عن طريق انضمامه إلى العقوبات، ورأينا أيضا دول المنطقة تحاول أن تتفاوض مع إيران، والنتيجة هي أن إيران قامت بمهاجمة جيرانها. بالتالي هذا أمر طويل الأمد. أنا أفهم ما قاله الرئيس أن الحرب ستنتهي خلال أسابيع قليلة.
1: شكرا جزيلا لك سيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. كما أشكر من طهران الدكتور عباس خامهيار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب تتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة، مع اختلاف مصادر التهديد في كل منهما. تطورات دفعت أوروبا إلى رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر بالتوازي مع تحركات دولية وخليجية لتعزيز حماية الممرات البحرية. فما المعادلات التي تحكم المضيقين اليوم، وكيف تتشكل حولهما خريطة الردع؟ مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: مضيقان تفصل بينهما الجغرافيا بأكثر من 2000 كيلومتر، ويوحدهما السياق نفسه وإن بملامح مختلفة. هرمز شرقاً، هناك تهديد لحرية الملاحة وأمنها مع إغلاق إيران المضيق، واستهداف للسفن مع رفض أي خيارات للعبور لا توافق عليها طهران. وباب المندب غرباً، هناك يعيد تقدم مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين رسم خريطة السيطرة على الساحل اليمني. وبينهما ترتفع مستويات التأهب وتصاغ معادلات جديدة تكرس أمن المضائق في صدارة الأجندتين الدولية والإقليمية. في هرمز تريد إيران ترجمة موقعها على الضفة الشمالية إلى سيطرة على المضيق، هذا سياسياً. أما عملياً فهي تريد وضع قواعد للمرور من مسارات السفن إلى الرسوم المفروضة عليها، وفي سبيل ذلك تأتي محادثاتها مع سلطنة عمان التي أسفرت عن تفاهم لم يتم إعلانه فعلياً حتى الآن. معادلة تواجهها دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا برفض أي قيود على العبور في المضيق وبالتمسك بحرية الملاحة دون قيود أو سيطرة أحادية، وبرفض وجود أي سابقة بهذا البعد الجيوسياسي. في باب المندب المعادلة مختلفة، فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن، خصوصاً مناطق المخا وميون ثم حنيش الكبرى والصغرى، قد وسع نطاق وجود الجماعة قرب المضيق دون أي إعلان رسمي أو تحرك فعلي يوحي بتغيير وضعه أو تهديد العبور فيه، رغم أن الجماعة واصلت في المقابل استهداف عدد من السفن السعودية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر. المضيق لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة 29 كيلومتراً، لكنه أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل البضائع والسلع من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس. من هناك تتحول السيطرة على الأرض إلى قدرة أكبر على مراقبة البحر وتهديد الملاحة حسب تحليلات رويترز، وهو ما يلفت النظر إلى الضفاف المقابلة لهذا البحر. فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين في جزيرة ميون يجعلها على بعد 32 كيلومتراً فقط من القاعدة الأمريكية الرئيسية في جيبوتي، الدولة الإفريقية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية ويابانية وفرنسية. وإلى الشمال منها تمتد إريتريا على الضفة الغربية للبحر الأحمر، فيما ينفتح جنوب المضيق على خليج عدن وسواحل الصومال والقرن الإفريقي. ضغط من الشرق إذن وتهديد يتصاعد من الغرب، عاملان يفسران التحركات الدولية الأخيرة. أوروبياً، وفي تحرك لافت أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كلاس رفع مستوى التأهب لسفن عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر بسبب ما وصفته بتدهور الوضع الأمني وتوسع نشاط جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدة استمرار مهام مرافقة السفن التجارية. أطلقت سبيدس في فبراير 2024 كمهمة دفاعية بحتة لحماية حرية الملاحة والسفن التجارية من هجمات أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان. وكانت هناك نقاشات بشأن توسيعها لتشمل هرمز دون قرار نهائي، لكن اتساع التهديد أعاد السؤال عن حجم القوة اللازمة لهذه الحماية. هذا السؤال قد تحول إلى استعداد للتحرك من إيطاليا على سبيل المثال، التي قررت التدخل بقواتها البحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة. فإيطاليا تمرر نحو 40% من تجارتها مع بقية دول العالم عبر قناة السويس وباب المندب، وبالتوازي مع التأهب الأوروبي ترتفع درجة الاستعداد في مظلة بحرية أوسع. فالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية بلغ قدرته التشغيلية الأولية، وفي اجتماعه التخطيطي الأخير قال إن أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع، مؤكدا على لسان قائده أن حماية الممرات مسؤولية دولية. وكان التحالف قد بحث الانتقال إلى الوجود الفعلي والعمليات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. على المستوى الخليجي يتسع مفهوم التهديد إلى ما وراء المضائق، فمجلس التعاون يجدد التأكيد على أن أمن الممرات ليس منفصلاً عن أمن محيطها، ويرى أن مضيق هرمز لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة. هكذا قد تختلف المعادلات التي تحكم المضيقين، لكن في كليهما ملامح تهديد تجعل الوضع الملاحي أكثر غموضاً والعالم أكثر استنفاراً.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن نحو 90 مستوطنا اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين اثنين، أحدهما طعنا بسكين على يد مستوطنين خلال هجوم على منطقة وادي الشاعر شمال الضفة الغربية. وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بالضفة نفذت خلالها حملات دهم واعتقال. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية.
4: جملة من التطورات والتصعيد في مناطق الضفة الغربية شهدتها منذ ساعات هذه الليلة وحتى صباح هذا اليوم، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جملة من الاقتحامات التي تنفذ بحق القرى والبلدات الفلسطينية بالتزامن مع اقتحام المسجد الأقصى المبارك. في آخر التطورات بما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، اقتحام لأكثر من 100 مستوطن بحماية شرطة الاحتلال، حيث أدوا طقوسا تلمودية في محيط باب الرحمة في قرب السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، فيما لا يزال هناك مئات المستوطنين يتحضرون لاقتحامات على عدة دفعات بالتزامن مع تجديدات أمنية إسرائيلية تفرض على البلدة القديمة، حيث وضعت عدد من الحواجز العسكرية تعيق من حركة دخول الفلسطينيين بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وعلى رأسها عيد الغفران اليهودي الذي سيمتد من ظهر هذا اليوم وحتى مساء غد الأربعاء بمدينة القدس، حيث تتواصل هذه الاقتحامات أيضا لعدة مقامات دينية حتى في الضفة الغربية، كما يجري في ساعات الليل في مقام العزير في بلدة عورتة إلى الجنوب من مدينة نابلس، واقتحام لعشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. جاء ذلك في أعقاب عمليات اقتحام واعتداءات نفذت أيضا في مناطق الضفة الغربية. في ساعات صباح هذا اليوم قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت إصابتين نتيجة الطعن ورشق الحجارة، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بالطعن والآخر برأسه نتيجة لإلقاء الحجارة من قبل المستوطنين. في منطقة واد الشاعر ما بين بلدتي اللبن الشرقية ومدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، حيث تم نقلهم للمستشفى ووصفت حالتهم بالمتوسطة وهي في هذه اللحظات مستقرة. جاء ذلك في أعقاب شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. تركزت هذه الاقتحامات في بلدة المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، وتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لجملة من الاعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض طوقا أمنيا وعمليات تحقيق واعتقالات في صفوف الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة مداهمات أخرى في بلدة كفر ثلث في مدينة قلقيلية، وحتى وصولا إلى مدينة طول كرم بلدة شويكة، إضافة إلى مدينة طباس وبلدة عقابة التي شهدت هي الأخرى عمليات مداهمة واعتقال لعشرات الفلسطينيين نتيجة هذه الاقتحامات التي لا تزال تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. في ساعات ما بعد منتصف الليل، مستوطنون هاجموا الأطراف الشرقية لبلدة اللبن الشرقية، وقاموا بتحطيم عدد من مركبات الفلسطينيين في تلك المنطقة، والذي يأتي في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات الاستيطانية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نتحدث عن عمليات هجوم واعتداء تنفذ يوميا بحق الفلسطينيين من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. هذه الاعتداءات تأتي بالتزامن مع إقامة بؤر استيطانية على أراضي الفلسطينيين، حاصرت الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية، عملت على حظر تواجد هؤلاء الفلسطينيين، كما يحدث اليوم في منطقة الرأس الأحمر ببلدة عطوف إلى الشرق من مدينة طباس شمال الضفة الغربية، حيث قطعت الاحتلال الإسرائيلي الإمداد الطريق عن 47 عائلة فلسطينية في تلك المنطقة بعد أن أقاموا شارعا عسكريا على مدار عدة أشهر، حيث يفرض اليوم على 47 عائلة فلسطينية إقامة جبرية. التحرك هناك صعب للغاية، لا يمكن للفلسطينيين الوصول إليهم أو حتى التنقل، بات للعائلات الفلسطينية يشهد تصاعدا وخطورة نتيجة قطع هذا الشارع العسكري. فبالتالي الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في الضفة الغربية، ما يشكل واقعا ديموغرافيا جديدا يطرأ على الجغرافيا الفلسطينية من جراء الحواجز العسكرية وإقامة البوابات، إضافة إلى شق طرق استيطانية تعمل على فرض وقائعة جديدة على الأرض بالتزامن مع استمرار فرض الاحتلال الإسرائيلي لعملية عسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية، مخيمات جنين، طول كرم، وكذلك نور شمس. تحاصر هذه المخيمات وتدمر البنى التحتية بها.

0: تزامن مع استمرار الانتشار العسكري حتى في المدينة.
1: من تولكر مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا. بعد أشهر من التوتر توصلت الولايات المتحدة والدنمارك إلى اتفاق ينهي الأزمة بشأن جزيرة جرينلاند، ويمنح الاتفاق المعلن للولايات المتحدة وجودا عسكريا أوسع في الجزيرة. في المقابل يحفظ السيادة الدنماركية على جرينلاند ويكفل لشعبها الحق في تقرير مصيره.
2: لأمريكا الأمن وللدنمارك الاقتصاد والسيادة. الخطوط العريضة للاتفاق بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة جرينلاند، وفق ما هو معلن، فإن التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وكوبنهاجن ونوك سيكون في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بحسب ما تكشف من تفاصيل حتى الآن، فإن الاتفاق يفتح الطريق أمام توسيع الوجود العسكري الأمريكي في جرينلاند. وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ فوراً عملية تطوير وجود عسكري أكبر في الجزيرة. وتدير واشنطن قاعدة واحدة فقط شمال غرب جرينلاند، هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، وتؤدي مهام مرتبطة بالإنذار الصاروخي والدفاع ومراقبة الفضاء. أما الاتفاق الجديد فسيمنح الولايات المتحدة حضوراً عسكرياً أوسع. وفق مسؤولين أمريكيين فإنه يشمل ضمان استمرار وصول القوات الأمريكية إلى جرينلاند وحقوق التحليق، إلى جانب إمكانية زيادة المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية هناك. في المقابل يحظر الاتفاق على أي دولة من خارج الناتو إقامة قواعد أو أي وجود عسكري في جرينلاند، ويستهدف الاتفاق أيضاً الحد من الاستثمارات الحساسة التي يمكن أن تقوم بها دول تعتبرها واشنطن خصوماً لها، وفي مقدماتها الصين وروسيا، إذ ستخضع بعض الاستثمارات الأجنبية في جرينلاند لموافقة أمريكية. وعلى الرغم من حديث ترامب عن أن الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة أمنية دائمة على الجزيرة، فإن توصيف الجانب الدنماركي للاتفاق جاء أكثر تحفظاً، إذ أكدت رئيسة الوزراء ميتا فريدريكسن أن التفاهم يعترف بسيادة مملكة الدنمارك على الجزيرة وحدة أراضيها وحق شعب جرينلاند في تقرير المصير. يقول رئيس وزراء جرينلاند يانس فريدريك نيلسون إن الاتفاق يعترف بمصالح جرينلاند ومكانتها في التعاون الدولي، ويعزز أمن الجزيرة والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي. يكشف الموقع الجيوسياسي لجرينلاند أن الجزيرة النائية تقع في قلب صراع عالمي يتشكل بصمت في منطقة القطب الشمالي، إذ تتمتع بأهمية استراتيجية بسبب موقعها في القطب الشمالي وقربها من مسارات جوية وبحرية تربط روسيا وأمريكا الشمالية. وتعتبر واشنطن الجزيرة جزءاً أساسياً من منظومة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي ومراقبة الفضاء. لا يمكن فصل الاهتمام الأمريكي بجرينلاند عن تصاعد نفوذ كل من الصين وروسيا في المنطقة القطبية، إذ تستثمر الصين في الموانئ والبنية التحتية ومشاريع البحث العلمي في المنطقة في إطار سعيها لتأمين طرق تجارة بديلة وموارد استراتيجية. وتمتلك روسيا الوجود العسكري الأكبر في القطب الشمالي وتعتبره امتداداً مباشراً لأمنها القومي. أما ما تحت جليد جرينلاند فيفوق بكثير ما فوقه. تخفي الجزيرة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية تشمل المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى احتمالات كبيرة لوجود النفط والغاز واحتياطات ضخمة من المياه العذبة. وينهي الاتفاق أشهراً من التوتر والتهديدات الأمريكية بالسيطرة على الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي، كما أنه يتوج جولات من مفاوضات هادئة مستمرة منذ يناير الماضي للبحث عن صيغة تعالج المخاوف الأمنية الأمريكية دون المساس بوضع جرينلاند والسيادة الدنماركية عليها. وظهرت أزمة جرينلاند في أغسطس 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، واستمرت لولاياته الثانية بانتقال خطابه من فكرة شراء الجزيرة إلى الاستحواذ عليها بالقوة، معتبراً الأمر مسألة أمن قومي، وهو ما أثار غضباً داخل الاتحاد الأوروبي ومخاوف داخل الناتو من مواجهة غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وأحد حلفائها.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
4: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
5: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق. بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
6: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
7: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
8: والله نفسي فرغ في الخبز. ها

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: مو ناس تحديد نترسين ناس
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم

0: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذاكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. رضائي أكد للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران إلى واشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. وأضاف رضائي في تصريحاته للجزيرة أن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، أين إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وبأن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين الذين تدعمهم إيران ينطوي على احتمال تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض، إضافة إلى شركة أرامكو في ينبع. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها معكم بمزيد من التفاصيل والتوضيحات، ومستهلنا ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال إن بلاده تتمتع بالجاهزية لخوض حرب حاسمة، وأن نقاط ضعف الجيش الأمريكي أصبحت معروفة لإيران بحسب تعبيره. رضائي أضاف في مقابلة خاصة مع الجزيرة أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الحرب مجددا، فإن بلاده ستخوض المواجهة معها بقوة أكبر وبضربات أشد إيلاما.
1: لقد أعددنا أنفسنا بالكامل لخوض حرب حاسمة، وأصبحت نقاط ضعف الجيش الأمريكي معروفة لنا بالكامل. ومن ناحية القصف الجوي الذي يريدون تنفيذه، فنحن هذه المرة أكثر استعدادا مما كنا عليه في حرب الأربعين يوما. لقد اختبرنا مؤخرا صاروخا مضادا للسفن، أي أطلقنا صاروخا انفجر بالقرب من حاملة الطائرات هناك وانشطر إلى 80 رأسا متفجرا. كان الهدف أن تصيب عدد من هذه القنابل الصغيرة حاملة الطائرات. لقد اختبرنا ذلك وكانت التجربة ناجحة. لذلك إذا بدأت الحرب مجددا، فإن السفن الأمريكية ما لم تخرج من المحيط الهندي ستتعرض للهجوم في أي نقطة.
0: كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضد إيران كانت تتيح لها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأنها تعرضت للتهديد. رضائي أضاف في مقابلته الخاصة مع الجزيرة أن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعل بلاده تدرس ما إذا كانت ستنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وهذا يعتمد على سلوك أمريكا بحسب تعبيره.
1: إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضدنا كانت تتيح لنا الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأننا تعرضنا للتهديد، لكننا لم ننسحب من المعاهدة حتى الآن. لقد ضربوا منشآتنا ومواقعنا النووية، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لقد تعرضنا لظلم كبير جدا في الملف النووي، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعلنا ندرس الأمر حاليا. نحن نبحث الآن ما إذا كنا سننسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وهذا يعتمد على سلوك أمريكا.
0: وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في مقابلته مع الجزيرة أن بلاده تواصل مشاوراتها واتصالاتها مع قطر وباكستان، وقد أبلغت الوسيطين بشروطها بشأن المفاوضات مع واشنطن وبأنها تنتظر الرد الأمريكي.
1: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة، وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة. لقد أبلغناهما بشروطنا، والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا، لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها، أي أن ينفذوها. لقد أعلنا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمدة، وثانيا أن يعلنوا إنهاء الحرب على جميع الجبهات من لبنان إلى سائر الجبهات، وأن لا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، وأن لا يتعاونوا مع المعارضين لثورتنا، وأن يوقفوا أي نوع من الاعتداء على أراضينا، وأن يرفعوا الحصار البحري.
0: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكم رانيا قاسمي، نتابع معك المسجدات القادمة من طهران، ولعل أبرزها تلك التصريحات الحصرية التي أدلى بها رضائي للجزيرة.
2: نعم محمد، يعني اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد للجزيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطأ في حساباته بشأن إيران، وهذه الخطأ في الحسابات هو الذي دفعه لشن حرب على إيران بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما يقول رضاي. ولذلك اعتبر أن التهديدات الجديدة للرئيس الأمريكي لن تحقق له أي نتيجة، والسبب في ذلك كما يقول هو واستعداد إيران لما وصفه بحرب حاسمة. قال أنها إيران تعرف حاليا نقاط ضعف القوات الأمريكية وأنها مستعدة أكثر لمواجهة الضربات الجوية، كما أنه أشار إلى أن إيران تختبر أسلحة جديدة ومن بينها صاروخ مضاد للسفن الحربية تم اختباره مؤخرا في المواجهات العسكرية المحدودة ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز. وقال أن هذا الصاروخ تم اختباره بنجاح، مشيرا إلى أن إيران أيضا لديها إجراءات أخرى، وقال إن بلاده سترد في أي مواجهة مقبلة بقوة وعلى المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة كما يقول. ولكن هذا لا يعني أن إيران أغلقت باب الدبلوماسية وأنها مستعدة للحرب، فقط أكد على مواصلة المشاورات الدبلوماسية مع الوسيط القطري والباكستاني أيضا، وأشار إلى أنه تم إبلاغ الوسيط القطري بشروط إيران لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة والعودة إلى المسار الدبلوماسي. كان يتحدث محسن رضائي عن 7 شروط، تحدث بشكل خاص عن الشرط المتعلق بوقف القتال في جميع الجبهات أو التهديد بالقوة، وأيضا ضرورة رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية الجنوبية، هذا بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي وخاصة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء العقوبات المفروضة على إيران. هذه أهم الشروط الإيرانية لوقف التصعيد، وخاصة أن محسن رضائي لوح بإمكانية تغيير العقيدة النووية لإيران ورهن ذلك بالسلوك الأمريكي. أشار إلى تعرض بلاده لما وصفه بالظلم في الملف النووي من تعرض المنشآت النووية الإيرانية التي يؤكد على أنها سلمية للهجمات، وتحدث عن احتمالية أن تقوم إيران بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا استمرت ما يصفه بالممارسات الأمريكية. بذلك أيضا يعني يلوح ويهدد محسن رضائي الولايات المتحدة في محاولة كما تقول المستويات السياسية لردع واشنطن عن مواصلة الحرب ودفعها للقبول بالشروط الإيرانية. هناك أيضا محمد يعني تصريحات إيرانية ترد على تصريحات القيادة المركزية الأمريكية، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية اعتبر أن هذه التصريحات غير صحيحة ومثيرة للسخرية كما يقول العميد أبو الفضل الشكرشي، والذي قال أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية ومنح القوات الأمريكية يعني دفعة معنوية بسبب الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدوها مع استمرار هذه الحرب. وهنا يؤكد على أن مضيق هرمز تحت سيطرة القوات الإيرانية المسلحة، وأن إيران هي من تملك زمام المبادرة في هذا المضيق. كما يقول هناك أيضا تأكيدات إيرانية عسكرية على أن البلاد مستعدة لأي مواجهة عسكرية، خاصة القوات البرية تتحدث عن استعدادها التام لرد أي هجوم أمريكي محتمل على البلاد. هذه التصريحات تأتي يعني في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية والاتصالات الدبلوماسية خاصة مع باكستان، ومن المتوقع أن يزور اليوم وزير الداخلية الباكستاني إيران لمواصلة المشاورات والعلاقات الدبلوماسية خاصة الاقتصادية والأمنية.
0: شكرا جزيلا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. محمد الأحمد، التصريحات القادمة من واشنطن تركز من جديد على موضوع مضيق هرمز، تقول بأنها تسيطر عليه، والحديث عن أكثر من مليار برميل من النفط استطاعت أن تؤمنها القوات الأمريكية للعبور عبر المضيق.
3: تماما، هذا ما ورد في إحاطة مصورة لقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في منشور على منصة إكس في الواقع، منشور مصور أكد من خلاله بأن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز أصبحت خالية من الألغام، وبأن حركة الملاحة عبر المضيق تشهد أيضا تحسنا واضحا وملحوظا. كوبر قال أيضا بأن القوات الأمريكية ساعدت خلال الشهرين الماضيين في تأمين خروج أكثر من مليار برميل من النفط الخام من الخليج. والتأكيد على مسألة الألغام محمد مهمة من قبل كوبر، لأنها كانت واحدة من أبرز المخاطر التي تهدد الملاحة في مضيق هرمز منذ بداية هذه الحرب. القيادة المركزية كانت قد أعلنت في نهاية أغسطس الانتهاء من إزالة الألغام من ممرات الملاحة الرئيسية، وكوبر أكد في هذه الإحاطة بأن هذه الممرات لا تزال خالية من الألغام، وبأن آلاف السفن استخدمتها منذ ذلك الحين. الأرقام التي قدمها أيضا قائد السنتكوم تهدف عمليا إلى القول بأن واشنطن نجحت في الفصل بين استمرار الحرب والحصار.

0: الإطار على إيران من جهة، وإعادة جزء متزايد من حركة التجارة والطاقة عبر هرمز من جهة أخرى. وهذه مسألة مهمة محمد، لأن واشنطن تؤكد على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا رفض كامل لأي قيود أو رسوم من قبل إيران على حركة الملاحة في المضيق، خاصة أن كوبر كشف أيضا عن بلوغ حجم النفط والغاز المسال والبضائع التي عبرت المضيق خلال الأسبوعين الماضيين، أعلى مستوى لها منذ حوالي 6 أشهر كما قال. لكن في المقابل الحصار الأمريكي على إيران مستمر وبقوة. كوبر أشار بأن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط عبر المضيق منذ استئناف الحصار، فيما أعلنت سنتكوم أيضا أنها أعادت توجيه 105 سفن تجارية لضمان الالتزام بهذا الحصار الذي تصفه واشنطن بأنه فولاذي. لافت أيضا بأن واشنطن تتحدث بالتوازي عن توسيع التعاون العسكري مع دول المنطقة، وأيضا تعزيز الدفاعات الجوية، وأيضا تشكيل وحدة مشتركة للمسيرات الهجومية. بمعنى آخر، من وجهة نظر واشنطن، مضيق هرمز لا يزال مفتوح أمام نفط دول الخليج والتجارة الدولية، وبأن إيران لا تسيطر عليه في الوقت نفسه تؤكد بأن الحصار يغلق تماما أي حركة لصادرات النفط الإيرانية، بمعنى أن واشنطن هي التي تملك ناصية القرار في حركة الدخول والخروج من المضيق.
1: ربما القرار ليس فقط في ما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن أيضا قرارات حاسمة قد يتخذها ترامب كما تقول المصادر في الإدارة الأمريكية، وذلك بعد مشاورات ستعقد مع قادة المنطقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمناسبة عاد بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء السبت، مختصرا إقامته في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكان يفترض أن يبقى في المنتجع الرئاسي لغاية يوم الأحد. البيت الأبيض في الواقع لم يقدم حتى الآن أي شرح لهذا التغيير المفاجئ في جدول الرئيس دونالد ترامب، لكن قبل ذلك الخارجية الأمريكية كانت قد رفعت مستوى التحذير للأمريكيين في الشرق الأوسط، وأيضا دعتهم إلى توخي الحذر الشديد والاستعداد أيضا لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. بكل تأكيد هذا التطور يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب إلى التوجه إلى نيويورك، حيث من المرتقب أن يعقد سلسلة لقاءات مع دول المنطقة، وأيضا سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي لقاءات وتحركات من المتوقع أن تركز بشكل كبير على مسألة إيران، وأيضا المشاورات بشأن الخطوة التالية المتعلقة بإيران. طبعا الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح خلال الأيام الماضية، وقدم في الواقع الكثير من التصريحات المتضاربة لنقل حول مسألة إيران، أبدى انفتاحا على مسألة التفاوض، وقال بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق، لكنه شدد في نفس الوقت على أن الولايات المتحدة لن تقبل باتفاق سيء. أيضا أشار في مقابلة وصفت بأنها لافتة مع أكسيوس بأنه يقترب من اتخاذ قرار وصفه بالكبير بشأن ما إذا كان سيوجه ضربة واسعة النطاق إلى إيران، بمعنى كل ذلك سيتم نقله في أعمال الجمعية العامة وخلال مشاورات ترامب الأسبوع المقبل في نيويورك، والتي ستركز كما قلت على المسألة الإيرانية.
1: شكرا محمد الأحمد، مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. دفعت اضطرابات الملاحة والحصار والأمريكي إيران إلى تحويل جزء متزايد من تجارتها نحو الطرق البرية والسكك الحديدية وبحر قزوين، بحسب تقارير لصحيفتي فاينانشال تايمز وول ستريت جورنال. فقد أدى ضعف البنية التحتية وتكدس الشاحنات والعقوبات إلى رفع كلفة النقل وكشف محدودية قدرة تلك المسارات على تعويض الموانئ الجنوبية.
2: قبل اندلاع الحرب كان حجم تجارة إيران يقدر بنحو 180 مليون طن سنوياً.

80% منها ينقل بحراً عبر موانئ الخليج. ومع تراجع حركة السفن أصبحت الحدود البرية مع 7 دول هي الملاذ لاستيراد الغذاء والأدوية وقطع الغيار وتصدير المشتقات ومواد البناء. استراتيجية التحول البري حققت نتائج جزئية مبدئياً، فعلى سبيل المثال ارتفعت تجارة إيران مع تركيا 19% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 3 مليار

0: الانتظار أحياناً إلى 20 يوماً. وتكرر المشهد على معابر أخرى، إذ ارتفع عدد الشاحنات المرة من أحد المعابر بين إيران وباكستان من 40 إلى 130 شاحنة يومياً من دون توسع مماثل في القدرة التشغيلية للمعبر نفسه، فاضطر المسؤولون لقصر العبور على 40 شاحنة يومياً بينما تنتظر قرابة 700 أخرى دورها. ولجأت طهران أيضاً إلى الممرات الشمالية، فارتفعت الحركة عبر بحر قزوين 70% خلال 5 أشهر. وبينما زادت رحلات قطار الشحن بين إيران والصين من 4 إلى 10 رحلات شهرياً، حالت محدودية السكك الحديدية والمخازن والإجراءات دون استيعاب أحجام التجارة المتزايدة. ولم تكن الزيادة مجانية، فكلفة نقل حاوية بين الصين وإيران براً تقدر ب 12,000 دولار مقابل 3,000 عن طريق البحر، أي 4 أمثال الكلفة المعتادة. وقدرت غرفة التجارة الإيرانية الصينية النفقات الإضافية الناجمة عن الحصار بنحو 18 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يضيف نحو 30% إلى تكلفة بعض السلع عند وصولها إلى طهران. وهكذا تفاقم تضخم الغذاء لأكثر من 120%. ورغم كل ذلك لم تكن تلك الإجراءات مضمونة الاستمرار، فالممرات البديلة معرضة للإغلاق مثل ما حدث في بعض المنافذ مع العراق، كما أن العقوبات الثانوية تهدد الشركات والدول التي تتعامل مع شبكات النقل الإيرانية مثل ما حدث بوقف رحلات شركة طيران مهان إير الإيرانية إلى سلطنة عمان وتركيا. وهكذا رغم نجاح إيران في إبقاء جزء من تجارتها متدفقاً، فشلت في توفير بديل مكافئ لهرمز حجماً وكلفة، فلا البنية التحتية للمعابر البرية ولا موانئ بحر قزوين قادرة على تعويض ما كانت تتمتع به إيران على ساحل الخليج.
1: من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية الإيرانية السابق، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بكما. دكتور هاشمي، التصريحات الحصرية التي أدلى بها محسن رضائي للجزيرة، إلى أي مرحلة من الشروط الإيرانية تنقلنا؟
2: تحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الأعزاء، وصباح الخير. الواقع أن ما تفضل به اللواء محسن رضائي جاء في سياق قسم كبير منه في رد السردية الأمريكية حول ما يجري داخل مضيق هرمز، والمواجهات الأخيرة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وقسم منها يعود إلى موضوع الجانب الاقتصادي وما أعلنت عنه الإدارة الأمريكية أو الجانب الأمريكي حول موضوع مرور السفن والشحن عبر مضيق هرمز. نفى كل هذه الرواية وهذه السردية.
1: واضح واضح. الحديث هو عن موضوع الشروط الإيرانية التي يقول بأن إيران قدمتها للوسيطين الباكستاني والقطري. إلى أي مدى ترى في فحوى حديثه أنها تطورت تغيرت بالنظر إلى ما كانت تعلنه طهران سابقا؟
2: بتقديري لم يتغير شيء في الشروط. هو أشار إلى شروط كانت مذكورة في مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانب الأمريكي والإيراني، أشار إلى البند الأول والبند الخامس والبند الذي يتعلق بموضوع الإفراج عن الأصول الإيرانية ورفع الحصار. هذه كلها جاءت في مذكرة التفاهم، وهو بذلك يؤكد على هذه البنود التي وقع عليها من الجانبين، ويؤكد أن لا شروط يعني غير هذه الشروط، ولا يمكن للخروج من هذه الأزمة ومن هذا المأزق سوى بالعودة عودة الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب إلى هذه الشروط.
1: سيد فرانكو، هذه الشروط الإيرانية تعيدنا إلى مذكرة التفاهم. يقول رضائي بأنها قدمت من جديد الوسيطين، وبأن طهران تنتظر الرد الأمريكي. في تقديرك كيف سيرد ترامب؟

0: Well, thank you for the invitation. I
1: شكرا
0: disagree with the
1: على
0: question you brought and I
1: الاستضافة،
0: didn't answer your question, so
1: وأنا
0: I
1: لا
0: will
1: أتفق مع
0: listen to
1: ضيفكم
0: the others who
1: الكريم
0: interviewed
1: الذي
0: and
1: لم يجب على سؤالكم.
0: Iranian
1: أنا تابعت
0: official was presenting something on
1: المقابلة
0: the record
1: التي
0: today
1: أجراها
0: as a person
1: المسؤول
0: I was
1: الإيراني
0: asking
1: مع
0: myself
1: الجزيرة، وكان
0: yesterday
1: يقدم
0: this time
1: رواية
0: yesterday,
1: مختلفة.
0: and that
1: و
0: is yes, of course there are points that
1: نعم،
0: may have
1: هناك
0: that
1: نقاط
0: will lead to sanctions relief
1: ستقود
0: in
1: إلى
0: certain
1: تخفيف
0: conditions and
1: العقوبات إذا
0: negotiations or
1: ما
0: not.
1: تم
0: But if you listen to
1: تحقيق
0: the others in
1: مجموعة
0: the
1: من
0: interview,
1: الشروط. لكن
0: it's a
1: إذا ما
0: different tone,
1: صغينا
0: Rob.
1: إلى
0: They're not
1: المقابلة
0: directly the
1: فهناك
0: questions. As you
1: رسائل
0: raised yesterday, your guest was
1: مختلفة،
0: saying that you
1: والضيف
0: that the Strait of Hormuz was
1: كان
0: going to
1: يقول
0: be controlled by
1: بأن
0: Iran,
1: إيران
0: they wanted
1: ستسيطر
0: sharp
1: على
0: freeze,
1: مضيق
0: let's see
1: هرمز
0: if
1: وأنها
0: it's controlled.
1: ستفرض
0: This is
1: رسوم، وأن على أمريكا إغلاق
0: conflicts in
1: القواعد
0: regional demand
1: العسكرية،
0: for
1: وكل
0: Sakhalin under the control of the United
1: النزاعات
0: States.
1: في المنطقة ينبغي أن
0: Also,
1: تنتهي.
0: so
1: ولكن
0: the
1: هذا
0: message
1: طبعا
0: in the
1: غير ممكن،
0: interview
1: لأن هذا
0: was
1: خارج
0: very different, and that
1: سيطرة
0: is, of
1: أمريكا.
0: course, if there's
1: وإذا
0: any agreement, it
1: ما
0: would
1: كان
0: lead to
1: أي
0: things
1: اتفاق
0: like
1: فهو
0: the lifting of sanctions
1: سيقود
0: and the
1: إلى
0: lifting of the naval blockade.
1: رفع
0: But those
1: الحصار
0: are
1: البحري وأيضا
0: subsequent or
1: العقوبات.
0: follow
1: طبعا هذه أمور
0: a negotiated
1: مرتبطة
0: agreement. In the
1: بالمفاوضات
0: past,
1: على
0: Obama once
1: اتفاق.
0: it was a
1: في
0: precondition,
1: السابق
0: and that
1: كانت
0: based on
1: شروط
0: the interview,
1: مسبقة،
0: seems to have been a shift from
1: ويبدو
0: Iran, a
1: بأن هناك
0: change.
1: تغير
0: And the
1: في
0: reason that
1: الموقف
0: change happened is
1: الأمريكي،
0: because Iran
1: وسبب
0: exhibited
1: هذا
0: the
1: التغير هو
0: pressure
1: أن إيران
0: of
1: تشعر
0: economic sanctions
1: بالضغط
0: that are
1: الذي
0: quite significant.
1: ينتهي بسبب
0: This is why
1: العقوبات
0: they staged this
1: الاقتصادية.
0: government
1: لذلك نرى
0: rally
1: بأن
0: to try to show support
1: الإيرانيين
0: because of
1: يحاولون
0: victory
1: أن يقوموا
0: feelings.
1: بكل شيء
0: So
1: من
0: this is
1: أجل
0: what
1: أن
0: happened during
1: يخففوا
0: the
1: من الضغط،
0: slow
1: ولذلك
0: Asian
1: قاموا
0: strategy
1: بذلك
0: works.
1: التجمع
0: It's
1: الشعبي
0: the
1: الذي
0: economic
1: رأيناه
0: pressure
1: بالأمس.
0: that we're putting on
1: أعتقد
0: Iran
1: أن
0: in our
1: هناك
0: naval
1: محاولة
0: blockade
1: لتخفيف الضغط
0: prevents us from
1: الاقتصادي والضغط
0: exporting oil.
1: الشعبي،
0: That
1: لأن
0: is why
1: إيران
0: Iran is
1: لا
0: changing its
1: تستطيع
0: position
1: تصدير
0: towards
1: النفط،
0: coal
1: ولهذا إيران
0: exports
1: تعمل
0: are
1: على
0: no longer
1: تغيير
0: precondition, and
1: سرديتها
0: that's
1: أو
0: clearly what the
1: تغيير أيضا
0: interview
1: النبرة.
0: said.
1: وأعتقد أننا لمسنا هذا من خلال مقابلة رضائي مع الجزيرة.
2: دكتور هاشمي، عندما يتحدث رضائي عن إمكانية انسحاب بلاده من معاهدة الحد من الانتشار النووي، كيف تفهم رسالته ولمن يوجهها في تقديرك؟
3: الواقع أن القيادة الإيرانية هنا والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يدرس هذا الأمر بجدية، وهو مطروح حتى في البرلمان، ويدرس البرلمان هذا الموضوع. كما أشار اللواء رضائي أن ما قامت به أمريكا والكيان الصهيوني دفع بإيران إلى التفكير جديا بهذا الأمر، لا سيما بعد أن الوكالة سيست قرارها وبعثت بتقريرها إلى مجلس الأمن. ولذلك إيران تنتظر يعني أول إجراء أمريكي ضد إيران، ستتخذ إيران هذا القرار، وهذا بحد ذاته يشكل تحول كبير في موضوع الانسحاب. يعني هناك أصوات جدية في البرلمان الإيراني وبين النخب الإيرانية والإعلام الإيراني أن الوقت حان للانسحاب من معاهدة انتشار النووي، ولذلك الموضوع جدي بكل معنى الكلمة. وهذه هي مرحلة أولى للتوجه إلى عسكرة الملف النووي الإيراني. باعتقادي إيران على يعني على عتبة اتخاذ القرار وتغيير العقيدة النووية، كما أشار اللواء رضائي فيما يخص موضوع عسكرة الملف النووي، وهذا سيكون بعد الانسحاب من هذه المعاهدة التي في الواقع لم تجدي إيران شيئا، لأن إيران قصفت مواقعها النووية رغم أنها هي عضوة في هذه المعاهدة، وحتى أن الوكالة لم تدين هذا القصف الأمريكي والإسرائيلي لمواقعنا النووية. وليس هناك أي فائدة من البقاء داخل هذه المعاهدة، هذا كما تقوله النخب ويقوله الإعلام الإيراني، ويبحث كما أشرت إليه في البرلمان الإيراني. ولذلك
2: نعم.
3: الموضوع جدي وأشار إليه اللواء رضائي في هذا السياق.
2: سيد أدولفو، جاء دونالد ترامب ليقول بأن المهمة الأبرز هي الحد من البرنامج النووي الإيراني وإلغاء أي تهديد نووي إيراني، ولكن يبدو أن ردة الفعل الإيرانية قد تكون عكسية. تهديد بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار وإمكانية تغيير العقيدة العسكرية المتعلقة بالبرنامج النووي.
0: هذا
1: مثير للضحك. طبعا إيران هي الآن تواجه الكثير من الأكاذيب التي كانت تنشرها لسنوات. السيد غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ليس أمريكي، وهذه المنظمة التي يقودها هي منظمة مستقلة، والأمم المتحدة ستتخذ الخطوات الضرورية والإجراءات الضرورية. إذن إيران لن تغادر هذا الاتفاق. هي أعتقد تحاول أن تفلت من العقوبات التي قد تفرضها هذه الوكالة، وأمريكا انسحبت من الاتفاق النووي لأن إيران كانت تغش وتكذب. ومجموعة من الخبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالوا بأن هذا التصرف الإيراني استمر لسنوات طويلة. دعونا نذكر بأن استراتيجية إيران كانت دائما تعتمد على الخداع، وإيران ستواجه الكثير من العقوبات. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تشن ضربات ضد منطقة جبل الفأس، حيث تعمل إيران على تطوير أسلحة نووية، وأمريكا تعرف ذلك والأمم المتحدة تعرف ذلك. بالتالي إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي من خلال تحييد هذه المناطق التي يتم فيها تطوير أسلحة نووية. أعتقد أن إيران تشبه حالة شخص توقفه الشرطة وبعد ذلك يقول أنه ينفي أي علاقة له بالموضوع. بالتالي هذا لن يغير من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تقول بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأمريكا جاهزة لاتخاذ كل الخطوات العسكرية لضمان هذا الهدف.
2: وبالتالي دكتور هاشمي، تصريحات رضائي سيرد عليها بحسب ما يقول سيد أدولفو بمزيد من التشديد الأمريكي، وبالتالي رفع مستوى التهديد إذا أقدمت على تلك التهديدات إيران.
3: الواقع أن التهديد الأمريكي، رغم أن القيادة الإيرانية هنا تأخذه على محمل الجد، ولكن إيران جاهزة لكل هذه السيناريوهات. وما يتعلق بموضوع الملف النووي، العالم شهد أن هناك كان اتفاق عام 2015 مزقه رئيس ترامب على أساس أنه هذا اتفاق أوباما وهو يريد اتفاق أفضل. ورغم كل هذه المحاولات اليائسة والفاشلة من الإدارة الأمريكية ومن الرئيس الأمريكي خلال الفترة المنصرمة، لم يستطيعوا أن يحققوا أي شيء، إن كان في المجال النووي أو في مجال مضيق هرمز. وما الأكاذيب والطرهات التي تطرحها الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي لأجل الاستهلاك المحلي في الداخل الأمريكي الضاغط على الرئيس الأمريكي بشكل كبير جدا، إن كان في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري حتى، كل هذا لم يفد الإدارة الأمريكية بشيء.
2: ولكن إلى أي مدى تستطيع، أبقى معك، إلى أي مدى تستطيع دكتور هاشمي أن تحقق تلك التهديدات إيران المتعلقة بالبرنامج النووي، خاصة أن منشآت كثيرة يقول دونالد ترامب بأنه استطاع تدميرها، الحديث عن نطنز وفوردو إلى غير ذلك، وتهديد مباشر لمنشأة جبل الفأس التي يقول ترامب بأنها تخفي برنامجا نوويا ربما أكبر مما كان في النقاط الأخرى. باختصار من فضلك.
3: بتقديري أنا شخصيا، أولا إيران بلد واسع وجغرافيتها واسعة جدا، وهؤلاء لا يستطيعون أن يقضوا على كل هذا الجهد الإيراني المتنامي حتى في المجال النووي أيضا.

0: وسيشهد العالم عما قريب أن إيران نكاية بهذا الموقف الأمريكي المتكرر لمئات المرات. يقول الرئيس والإدارة الأمريكية أنه نحن لا نسمح، أولا هم يسمحوا أو لا يسمحوا، إيران لها عقيدتها
1: واضح.
0: النووية
1: أشكرك.
0: والفتوى الصادرة على سماحة الإمام الشهيد، ولذلك هي إيران متى ما صممت ستتخذ القرار رغم أنف الإدارة الأمريكية ورغم أنف الرئيس الأمريكي، لأنها
1: شكرا شكرا، اسمح
0: لا
1: لي على المقاطعة، انتهى
0: تكتنف.
1: الوقت المخصص لهذه المقابلة. من طهران الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسي الإيرانية السابق. شكرا لأدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن، كنت معنا. بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب تتصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة مع اختلاف مصادر التهديد في كل منهما. تطورات دفعت أوروبا إلى رفع مستوى التأهب في البحر الأحمر بالتوازي مع تحركات دولية وخليجية لتعزيز حماية الممرات البحرية. فما المعادلات التي تحكم المضيقين اليوم وكيف تتشكل حولهما خارطة الرد؟ على المزيد في هذا التقرير.
2: مضيقان تفصل بينهما الجغرافيا بأكثر من 2000 كيلومتر ويوحدهما السياق نفسه وإن بملامح مختلفة. هرمز شرقاً، هناك تهديد لحرية الملاحة وأمنها مع إغلاق إيران المضيق واستهداف للسفن مع رفض أي خيارات للعبور لا توافق عليها طهران. وباب المندب غرباً، هناك يعيد تقدم مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين رسم خريطة السيطرة على الساحل اليمني. وبينهما ترتفع مستويات التأهب وتصاغ معادلات جديدة تكرس أمن المضائق في صدارة الأجندتين الدولية والإقليمية. في هرمز تريد إيران ترجمة موقعها على الضفة الشمالية إلى سيطرة على المضيق، هذا سياسياً. أما عملياً فهي تريد وضع قواعد للمرور من مسارات السفن إلى الرسوم المفروضة عليها، وفي سبيل ذلك تأتي محادثاتها مع سلطنة عمان التي أسفرت عن تفاهم لم يتم إعلانه فعلياً حتى الآن. معادلة تواجهها دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا برفض أي قيود على العبور في المضيق وبالتمسك بحرية الملاحة دون قيود أو سيطرة أحادية، وبرفض وجود أي سابقة بهذا البعد الجيوسياسي. في باب المندب المعادلة مختلفة، فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين على الساحل الغربي لليمن خصوصاً مناطق المخا وميون ثم حنيش الكبرى والصغرى قد وسع نطاق وجود الجماعة قرب المضيق دون أي إعلان رسمي أو تحرك فعلي يوحي بتغيير وضعه أو تهديد العبور فيه، رغم أن الجماعة واصلت في المقابل استهداف عدد من السفن السعودية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر. المضيق لا يتجاوز عرضه عند أضيق نقطة 29 كيلومترا، لكنه أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل البضائع والسلع من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس. من هناك تتحول السيطرة على الأرض إلى قدرة أكبر على مراقبة البحر وتهديد الملاحة حسب تحليلات رويترز، وهو ما يلفت النظر إلى الضفاف المقابلة لهذا البحر. فتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين في جزيرة ميون يجعلها على بعد 32 كيلومترا فقط من القاعدة الأمريكية الرئيسية في جيبوتي، الدولة الإفريقية التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية ويابانية وفرنسية. وإلى الشمال منها تمتد إريتريا على الضفة الغربية للبحر الأحمر، فيما ينفتح جنوب المضيق على خليج عدن وسواحل الصومال والقرن الإفريقي. ضغط من الشرق إذن وتهديد يتصاعد من الغرب، عاملان يفسران التحركات الدولية الأخيرة. أوروبياً، وفي تحرك لافت أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس رفع مستوى التأهب لسفن عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر بسبب ما وصفته بتدهور الوضع الأمني وتوسع نشاط جماعة أنصار الله الحوثيين، مؤكدة استمرار مهام مرافقة السفن التجارية. أطلقت سبيدس في فبراير 2024 كمهمة دفاعية بحتة لحماية حرية الملاحة والسفن التجارية من هجمات أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان. وكانت هناك نقاشات بشأن توسيعها لتشمل هرمز دون قرار نهائي، لكن اتساع التهديد أعاد السؤال عن حجم القوة اللازمة لهذه الحماية. هذا السؤال قد تحول إلى استعداد للتحرك من إيطاليا على سبيل المثال، التي قررت التدخل بقواتها البحرية في المنطقة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة. فإيطاليا تمرر نحو 40% من تجارتها مع بقية دول العالم عبر قناة السويس وباب المندب، وبالتوازي مع التأهب الأوروبي ترتفع درجة الاستعداد في مظلة بحرية أوسع. فالتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية بلغ قدرته التشغيلية الأولية، وفي اجتماعه التخطيطي الأخير قال إن أي تهديد لحرية الملاحة سيواجه بالردع، مؤكداً على لسان قائده أن حماية الممرات مسؤولية دولية. وكان التحالف قد بحث الانتقال إلى الوجود الفعلي والعمليات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. على المستوى الخليجي يتسع مفهوم التهديد إلى ما وراء المضائق، فمجلس التعاون يجدد التأكيد على أن أمن الممرات ليس منفصلاً عن أمن محيطها، ويرى أن مضيق هرمز لا يجوز أن يتحول إلى ورقة مساومة. هكذا قد تختلف المعادلات التي تحكم المضيقين، لكن في كليهما ملامح تهديد تجعل الوضع الملاحي أكثر غموضاً والعالم أكثر استنفاراً.
1: مشاهدينا، الآن ننتقل بكم إلى التطورات المتعلقة باليمن وكل ما يحدث هناك والتصريحات القادمة من مختلف الأطراف. وتنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. مرحبا هديل، نتابع معك أبرز المستجدات.
3: نعم، نتحدث اليوم نحن هنا في محافظة تعز، وهناك تطورات ميدانية متصاعدة في الحقيقة. نبدأ أولا من الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية، بدأ منذ البارحة بطلعات جوية كنا نسمعه هنا في محافظة تعز، وقام بشن ضربات في الجهة الشرقية لمحافظة تعز، ثم انتقل إلى جنوب شرق هذه المحافظة وشن ضربات في منطقة الراهدة حول تبت علي حنش، ثم انتقل بعد ذلك إلى الجهة الغربية وشن أيضا ضربات على مناطق الحوثيين في منطقة الأحطوب في المخشب التابع لخابة غيل بني عمر غربي تعز. ثم بعد ذلك على التطورات الميدانية الموجودة على الأرض، القوات الحكومية تشن معارك مع جماعة الحوثي، وهي معارك عنيفة للغاية خاصة في المناطق التي تحدثنا عنها البارحة في كهبوب التي هي في الوازعية وفي باب المندب التابع لباب المندب، هناك كانت معارك متصاعدة للغاية طيلة فترة الليل. أيضا إذا ما انتقلنا إلى جبل النومان في الوازعية أيضا هناك اشتباكات ضارية، تحدثت الحكومة اليمنية عن أن جماعة الحوثي حاولت خلال ساعات الليل عمل أكثر من هجوم باتجاه مواقعهم، لكنهم تمكنوا من صد هذا الهجوم. وفي تطور لافت، تمكنت هذه الجماعة وفق مصادر عسكرية ميدانية تحدثت إلينا أن جماعة الحوثي تمكنت من السيطرة على تباب شريرة وأيضا قرية هناك موجودة في منطقة الشمايتين، مديرية الشمايتين المترابطة مع مديرية المضاربة في محافظة لحج. المعارك هنا تدور بشكل متواصل، وهناك تعزيزات عسكرية قادمة للأطراف المتصارعة على هذه المناطق بشكل مستمر. هناك تستخدم الأسلحة العنيفة والقصف أيضا في مختلف الجبهات خاصة التي تتعلق والمطلة على مديرية باب المندب وعلى الساحل الغربي كما تحدثنا. يحاول الحوثيون فتح جبهات متعددة لتخفيف الضغط عليهم في بعض مناطق الساحل الغربي. أما إذا تحدثنا عن المحافظات في اتجاه الشرق ووسط اليمن، نتحدث عن مأرب، البيضاء، الجوف، هناك أيضا ضربات للقوات الحكومية ضربت مناطق تمركز جماعة الحوثي وآليتهم العسكرية لا سيما التي يستخدمونها لإطلاق الصواريخ باتجاه مواقع الحكومة اليمنية. كما تحدثت أيضا القوات هناك عن عمليات لمحاولة اختراق بعض المواقع لكنهم تصدوا لهذه الهجمات. حتى هذه اللحظة الأوضاع الإنسانية لم يتغير حالها، ما زالت عملية النزوح مستمرة المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية لا زالت تناشد من أجل وقف التصعيد في هذه العمليات العسكرية ومساعدة النازحين في مختلف هذه الجبهات على امتداد الطريق الواصل عدن تعز المخا. لا ننسى أن التجمع السكاني في هذه المحافظة والكثافة السكانية كبيرة جدا، ما يضغط بشكل كبير على المتواجدين في المدينة وتزداد احتياجاتهم، وهناك حاجة كبيرة لمساعدتهم. ما يصل إلى هؤلاء الناس هي كما تحدثنا سابقا مجرد مساعدات يقوم بها المحيطين بهذه المناطق، والتي تساعدهم في توفير حاجاتهم الأساسية فقط. هم بحاجة إلى خيام، مناطق للإيواء، للأدوية، للأغذية وإلى غيرها. بالنسبة للمحافظة والخدمات التي متواجدة فيها فهي متدهورة ومتدنية. السلطات المحلية وبفعل العمل العسكري على هذه الجبهة تعطي أولوية للميدان والعمليات العسكرية، وتبقى مستوى الخدمات متدهور وضعيف بفعل التصعيد العسكري الذي شن هذه الجبهات في الفترة والآونة الأخيرة.
1: التصعيد العسكري الحالي وأيضا الحالة التي تشهدها اليمن خلال سنوات طويلة. شكرا جزيلا لك من تعز، مراسلة الجزيرة هديل اليماني. إلى التطورات في الضفة الغربية، إذا أفاد مراسل الجزيرة أن 100 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين أحدهما طعنا بسكين على يد مستوطنين خلال هجوم على منطقة وادي الشاعر في شمال الضفة الغربية. وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بالضفة، نفذت خلالها حملات دهم واعتقال. من طول كرم في شمال الضفة الغربية ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. مرحبا ليث، نتابع معك أبرز المستجدات في الضفة وذلك مع التصعيد الإسرائيلي المستمر إن كان على يد قوات الاحتلال أو حتى على يد المستوطنين.
4: بالطبع محمد، هو ذات المشهد اليومي الذي تواجهه الضفة الغربية من جراء اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي التي تنفذ بحق القرى والبلدات الفلسطينية تارة وتارة أخرى عبر الهجمات التي تنفذ من قبل المستوطنين. منذ ساعات الصباح جملة من الهجمات التي نفذت من قبل المستوطنين تحديدا في مناطق الضفة الغربية، كان أبرزها خلال الساعة الفائتة واعتداء المستوطنين على فلسطيني في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل برشه بغاز الفلفل خلال هجوم على رعاة أغنام في تلك المنطقة، إضافة إلى الهجوم أيضا على رعاة أغنام في منطقة خربة الخرابة بمسافر يطا جنوب الخليل. سبق ذلك عملية هجوم لمجموعة من المستوطنين على عدد من الفلسطينيين خلال تصدي الفلسطينيين لهم في منطقة واد الشاعر ما بين بلدتي بلدة اللبنة الشرقية ومدينة سلفيت. تم طعن أحد الفلسطينيين بسكين، إضافة إلى رش آخر بالحجارة ما أدى إلى إصابته في الرأس. تم نقلهم للمستشفى، وصفت حالتهم بالمتوسطة. بعد هذا الهجوم نفذ المستوطنون هجوما آخر على بلدة اللبن الشرقية إلى الجنوب من مدينة نابلس، وكان هناك عملية تخريب لممتلكات الفلسطينيين ومركباتهم وتحطيمها من قبل مجموعة من المستوطنين. جاء ذلك في أعقاب حملة اقتحامات واسعة نفذت في مناطق الضفة الغربية، كان أبرز في بلدة المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات طالت عددا من منازل الفلسطينيين. انتقل الأمر إلى بلدة عقابة إلى الشرق الشمالي من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وتم اعتقال عدد آخر من الفلسطينيين، فيما نفذ الاحتلال اقتحامات طالت مدينة نابلس وعدد من الأحياء منها، إضافة إلى مدينة طول كرم وضاحية شويكة. جاء ذلك في أعقاب ما يقوم به المستوطنون بمناسبة الأعياد اليهودية، وهو عيد الغفران اليهودي، حيث كان هناك عمليات اقتحام واسعة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال لمقامات دينية في الضفة الغربية، كان أبرزها مقام العزير في بلدة عورتة إلى الجنوب من مدينة نابلس، والذي يشهد منذ الأيام السابقة عمليات اقتحام ومساندة من قبل الجيش الإسرائيلي لهؤلاء المستوطنين الذين يقتحمون يقتحمون المقامات الدينية في الضفة الغربية. في منذ ساعات الصباح أيضا في مدينة القدس المحتلة تشهد عمليات اقتحام واسعة من قبل أكثر من 100 مستوطن حتى الساعة في المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال التي تؤمن دخول المستوطنين باتجاه ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة في الأطراف الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، فيما لا يزال هناك مئات المستوطنين ينتظرون الدخول واقتحام المسجد الأقصى عبر دفعات متواصلة بالتزامن مع عيد الغفران اليهودي في مدينة القدس المحتلة، والذي يشهد أيضا وأخيرا عمليات حصار واسعة وتجديدات أمنية تفرض من قبل شرطة الاحتلال على الفلسطينيين

0: الذين يحاولون الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك.
1: شكرا ليث جعار، كنت معنا من طول كرم. ننتقل بكم الآن مشاهدينا إلى التطورات في السودان، إذ قالت مصادر بالجيش السوداني للجزيرة إن الدفاعات الأرضية تصدت فجر اليوم لمسيرات من قوات الدعم السري حاولت استهداف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأفادت المصادر بأن الجيش يواصل عمليات تمشيط واسعة ومركزة تشمل القرى والبلدات غربية مدينة بارا، وهي أبرز مدن شمال كردفان. من أم درمان ينضم إلينا مراسل الجزيرة هيثم أويت. هيثم، نتابع معك أبرز المستجدات الميدانية القادمة من أم درمان تحديدا، التي تحولت خلال الأيام الماضية إلى جبهة قد تكون رئيسية للقتال.
2: نعم، ولاية شمال كردفان تحديدا هي الجبهة الأبرز الآن سخونة واشتعالا للعمليات العسكرية. بحسب المصدر العسكري الذي تحدث للجزيرة، فإن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان فجر اليوم استقبلت عدد من المسيرات أو سرب من المسيرات الانقضاضية حاولت استهداف أهداف مدنية وحكومية تعامل معها الجيش بحسب المصدر، وأسقط هذه المسيرات الانقضاضية التي حاولت استهداف مدينة الأبيض. طبعا مدينة الأبيض وهي عاصمة ولاية شمال كردفان، وأيضا تضم مقر الفرقة الخامسة مشاهد تابعة للجيش، تعتبر مركز العمليات العسكرية في إقليم كردفان، وهي المنطقة التي انطلقت منها الجيوش الآن نحو مناطق مختلفة، واستعاد الجيش العديد من البلدات في محليات شمال كردفان، ووصل إلى تخوم مدينة سودري بالقرب منها، واستعاد آخر بلدة، بلدة الجمامة بالقرب من مدينة سودري، وأيضا انفتح غربا نحو مناطق أخرى في اتجاه ولاية غربي كردفان. هذه العمليات الواسعة، يقوم الجيش أيضا بعمليات عسكرية جوية عبر سلاح الطيران المسير، واستهدف عدد من المواقع والبلدات التي تتحصن بها قوات الدعم السريع. وربما بحسب المصدر أن هذه العمليات العسكرية هي ربما السبب في هذا الهجوم الذي تعرضت له مدينة الأبيض اليوم، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها مدينة الأبيض بالهجمات بالمسيرات، واستقبلت أكثر من مرة هجمات مماثلة وأوقعت أيضا ضحايا وسط المدنيين، وهناك عدد من المسيرات كانت قد سقطت في أحياء مدنية بمدينة الأبيض. لكن الهجوم الأحدث اليوم هو ربما هجوم واسع بعدد كبير من المسيرات منذ فجر اليوم، وحتى قرب ساعات الصباح الأولى كانت هذه المسيرات تهاجم مدينة الأبيض. لكن ميدانيا الجيش ما زال يتوسع على بلدات عديدة نحو مدينة سودري في محلية سودر، وكذلك نحو ولاية غربي كردفان، وهو يهدف إلى استعادة هذه المناطق وإعلان ولاية شمال كردفان خالية من وجود الدعم السريع، بالتوازي مع العمليات التي تجري كذلك في جنوب كردفان وأيضا في إقليم النيل الأزرق الذي يشهد هو الآخر عمليات عسكرية محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية من جهة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك هيثم أويت، كنت معنا من أم درمان. إلى ألمانيا، حيث انطلقت عملية التصويت في ولايتي برلين وماكلنبورغ فوربوميغن الألمانيتين، حيث سيختار الناخبون برلمانين جديدين في استحقاقين انتخابيين يحظيان باهتمام سياسي واسع على مستوى ألمانيا. هذه مشاهد مباشرة من أحد مراكز الاقتراع في ماكلنبورغ فوربوميغن كما تشاهدون على شاشة الجزيرة. ومن برلين ينضم إلينا مراسل الجزيرة عيسى طيبي. مرحبا عيسى، نتابع معك أبرز المعطيات المتوفرة حول هذه العملية الانتخابية، حيث يشتد التنافس بناء على نتائج استطلاعات الرأي.
3: نعم، افتتحت مراكز الاقتراع منذ أقل من ساعة، وبدأ السجال الحقيقي في الساعات القليلة، الساعة السادسة بتوقيت المحلي، لإعلان النتائج. في برلين 78 دائرة انتخابية موزعة على 12 بلدية في عموم البلاد، وبالتالي سينتخب مباشرة 78 نائبا من مجموع 130 نائبا في البرلمان المحلي بشكل مباشر. في ماكلنبورغ العدد قليل، 36 دائرة انتخابية لعدد السكان، عدد المشاركين أو من يحق لهم التصويت 1,300,000 في ماكلنبورغ، أما في برلين فنحو 2.5 مليون. التنافس الآن بدأ واضحا في منطقتين مختلفتين. في برلين لا يزال اليسار متصدرا، يليها المسيحيين الديمقراطيين، أما في ماكلنبورغ فالاشتراكيون يتصدرون بفارق كبير عن بقية الأحزاب ما عدا البديل، 37%

0: للاشتراكيين و 36% للبديل. والمفارقة أن استطلاعات الرأي الأخيرة أن أغلب سكان المدينة بنحو 61% من ولاية ماكلنبرغ فوركومن يصوتون ويفضلون رئيسة الوزراء الحالية الاشتراكية مانويلا شفيزيك، ومقارنة بنحو 26% للبديل. المفارقة أيضا الأخرى أن حزب المستشار الاتحاد المسيحي الديمقراطي من المحتمل ألا يحصل على حتى على عتبة الدخول إلى برلمان ماكلنبرغ. في برلين المنافسة شديدة، المستشار يعتقد بأنه إذا استطاع حزبه أن يحقق اختراقا في برلين فإنه سيتنفس الصعداء، وبأنه بإمكانه المقاومة أمام الأصوات التي تطالبه بالتنحي قبل نهاية السنة. الساعة 6 مساء ستكون الفيصل، لكن تجري الإشارة إلى أن هذه الانتخابات تشهد لأول مرة مشاركة الشباب ما بين 16 و 17 سنة، وهما يعطيها زخما جديدا. اليساريون الآن في برلين يعتمدون على هذه الشريحة بشكل كبير، وخصوصا تصريحات زعيمتهم إليلف إغلاب التي تقول بأننا سنفرض نموذجا جديدا، وتقصد به نموذج مامداني في نيويورك. وهكذا صرحت وقالت بأننا سنعيد تدريس الخطاب السياسي في البلاد، وأيضا تحدثت عن إنجازات طيب ولكن عيسى هي بتوليها في حال فوزها. طبعا هناك
1: اسمح لي فقط على المقاطعة لنفهم الموضوع أكثر فيما يتعلق بخصوصية الانتخابات الألمانية. برلمانان جديدان في محافظتين مختلفتين، إلى أي مدى نتائجهما ستنعكس على البلاد بشكل عام؟
0: النظام الاتحادي الفيدرالي الألماني لدى كل ولاية ألمانية برلمانها الخاص وحكومتها المحلية الخاص ووزراؤها وغيرها، وتأثيرها على النظام الاتحادي على الحكومة المركزية هو تأثير مباشر وحساس، لأنه اقتراع على الثقة مباشرة في الحكومة الاتحادية وعلى شخص المستشار. وهذا تقليد متعارف عليه في ألمانيا بأن نتائج الولايات هي من تحسم المعركة النهائية، وهي أيضا ما تضفي شرعية من عدمها على القيادة الاتحادية في البلاد. لذلك المستشار يعي جيدا بأن كل تصويت في كل ولاية وكل توجه في البرلمان ينسحب منه حزبه أو يخسر فهو تصويت عليه مباشرة، ولذلك يعتقد بأنه عليه وعلى حزبه أن يفوز بأي ثمن في برلين. ورأينا أمس التصريحات والتهديدات من قيادات الحزب بأن حزب اليسار إذا نجح، كما قال رئيس نقابة الشرطة الاتحادية الألمانية وهو قيادي في حزب المسيح الديمقراطي، قال إذا نزح اليسار في برلين فإن برلين من المحتمل أن تتحول إلى عاصمة للإسلاميين. وأيضا تحدث بأن على البرلينيين أن يعوا بأن عاصمة ألمانيا تقع فريسة بين هؤلاء اليساريين المتحالفين مع الإسلاميين على حد قوله. وبالتالي المستشار الآن كل الأدوات السياسية بما فيها غير الأخلاقية مرات نسمعها في هذه التصريحات من أجل وقف المعارضة، ونتحدث عن برلين وهي واحدة من معاقل اليسار تاريخيا، يريد المستشار أن يبقي حزبه على هذه المنطقة على العاصمة على الأقل ليفاوض إلى غاية نهاية السنة ولمواجهة الهجمات الكبيرة سواء سياسية أو إعلامية على شخصه وعلى سياسته. نعم. وهذا بإقرار منه بأنه إلى غاية هذه اللحظة يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ورغم أن زعماء كثيرين من الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
1: شكرا جزيلا لك، اسمح لي على المقاطعة عيسى الطيبي مراسل الجزيرة، كنت معنا من برلين. بين معدل فائدة أمريكية عند 4% تقريبا ومشتريات رسمية تتجاوز 5 أضعاف مستويات ما قبل عام 2022، يدخل الذهب مرحلة جديدة قد يصبح فيها شراء البنوك المركزية للمعدن النفيس أقوى من أثر التجديد النقدي للفيدرالي الأمريكي. المزيد في هذا التقرير ليوسف خطاب.
2: لعقود كان مسار أسعار الذهب يقرأ من زاوية واحدة تقريبا، الفائدة والدولار، لكن قواعد اللعبة بدأت تتغير مع تحول المعدن النفيس لأداة في إعادة ترتيب الاحتياطيات العالمية، فرفع الفائدة لم يعد عاملا مؤثرا كما كان في السابق في تحديد سعر أونصة الذهب. مفارقة تبدو للوهلة الأولى ضد قواعد السوق، فالفيدرالي رفع سعر الفائدة ومع ذلك

0: أمريكا، فإن بنك جولدمان ساكس ما زال يرى الذهب عند 5400 دولار لكل أونصة بنهاية 2027. وما تغير هذه المرة هو وجود مشتر ضخم لا يتصرف كالمستثمر العادي، البنك المركزي. ويقدر جولدمان ساكس أن مشتريات البنوك المركزية تدور حاليا حول 91 طنا شهريا، مقابل متوسط لم يتجاوز 17 طنا شهريا في 2022، أي أكثر من 5 أضعاف المعدل السابق. بل إن جولدمان ينسب إلى طلب البنوك المركزية معظم الارتفاع المتوقع بنسبة تصل ل 23% في أسعار الذهب حتى نهاية 2027. المفارقة أن جولدمان ساكس لم يتراجع عن رهانه الصعودي، فحتى بعد رفع الفائدة أخيرا إلى مستوى يقترب من 4%، وتوقع رفع آخر في أكتوبر القادم، فإن جولدمان ساكس يرى أن التشديد النقدي سيبطئ الصعود ولن يلغيه. والرهان هنا أن البنوك المركزية لا تشتري الذهب لتحقيق مكسب قصير الأجل، بل لتنويع الاحتياطات وتقليل الاعتماد على أصول وعملات بعينها، إذ يقدر نصيب الذهب من هذه الاحتياطات بما يصل ل 27% حسب تقديرات البنك المركزي الأوروبي. وهكذا يتحول السؤال في سوق الذهب من هل ترفع الفائدة الأمريكية كلفة الاحتفاظ بالذهب إلى سؤال أكبر، هل أصبحت مشتريات الدول أقوى من تأثير الفيدرالي نفسه؟ وجواب جولدمان ساكس حتى الآن هو نعم، الفيدرالي قد يبطئ رحلة ارتفاع أسعار الذهب، لكن البنوك المركزية هي التي ستحدد وجهة أسعار الذهب على المدى الطويل.
1: 10:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، أحييكم من جديد وأصحبكم في ساعة جديدة من الجزيرة، وتغطيتنا المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن الرضائي للجزيرة، قال إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الجانب الأمريكي من مذكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأكد رضائي للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيطة القطرية نقل شروط طهران إلى واشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس دونالد ترامب عليها. وأضاف في تصريحاته للجزيرة أن تهديدات ترامب لن تحقق أي نتيجة، وقال إن إيران مستعدة لحرب حاسمة. من جانب آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن ممرات العبور الرئيسية في هرمز خالية من الألغام، وبأن آلاف السفن عبرت المضيق، وإن الولايات المتحدة قدمت الدعم لإخراج أكثر من 1 مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات. قالت إن تصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين الذين تدعمهم إيران ينطوي على احتمال تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قد قال إن الهجمات التي قادتها الجماعة بصواريخ ومسيرات استهدفت أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. مشاهدينا، نتابع معكم تفاصيل أكثر عن كل تلك التطورات، ولكن قبل ذلك ننتقل إلى قطاع غزة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي لشبكة المنظمات الأهلية بوزارة الصحة بالقطاع بشأن أزمة الوقود.
2: مراسلي الفضائيات والإعلام الاجتماعي، شكرا لكم على تغطية هذه الفعالية التي تنظمها شبكة المنظمات الأهلية. المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء، وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي. بعد مضي قرابة العام على ما يسمى بإعلان وقف إطلاق النار، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس إجراءاتها الساعية إلى تقييم

تأييد العمل الإنساني وإضعاف عمل المنظومة الصحية في قطاع غزة، فكما تعمدت استهداف المنظومة الصحية في بداية حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 بكل مكوناتها المادية والبشرية، ما زالت مستمرة باستهداف المنظومة الصحية بعد إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار من خلال فرض قيود مشددة على الإمدادات اللازمة لعمل المنظومة الصحية بكافة تشكيلاتها التي تضم قائمة طويلة من الإمدادات بدءا من الوقود والمحروقات والزيوت المعدنية والمولدات الكهربائية ونظم الطاقة الشمسية وقطع الغيار والإمدادات والمستهلكات والأجهزة الطبية، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف، وأصبحت المنظومة الصحية على شفا حفرة من التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات. وبناء عليه وبعد توجيه الشكر للأشقاء في قطر ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا على استجابتهم لنداء المنظومة الصحية في حل الأزمة، فإننا في شبكة المنظمات الأهلية وقطاع العمل الصحي الغير حكومي نطالب بالتالي: الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إمداد قطاع غزة بالكهرباء وإعادة توصيل خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة والتي قام الاحتلال بوقفها في بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، رفع القيود التي يفرضها الاحتلال تحت ذريعة ما يسمى بالاستخدام المزدوج للمستلزمات والمستهلكات الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيل ما تبقى من منظومة العمل الصحي بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير جزئي وكلي لعدد 28 مستشفى من أصل 35 مستشفى. الضغط على الاحتلال من أجل إيجاد آلية لإدخال المولدات الكهربائية ونظم الطاقة الشمسية وقطع الغيار والأجهزة الطبية وكافة المستلزمات والإمدادات اللازمة لعمل المنظومة الصحية في قطاع غزة، إيجاد آلية جديدة للإجلاء الطبي للمرضى الذين يحتاجون لعلاج خارج قطاع غزة، حيث أن آلاف المرضى مهددون بفقدان حياتهم نتيجة الإجراءات التي يفرضها الاحتلال على الإحالة إلى خارج قطاع غزة. ونطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية باتخاذ خطوات جدية من أجل ضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها في إعلان وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2025 والتي تمثل أقل من الحد الأدنى المطلوب لتوفير الكرامة الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة، القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية. شكراً لكم.

0: تمام.
1: إذا مشاهدينا نتابع هذه الوقفة التي سبقها ذلك المؤتمر الصحفي وذلك التصريح من النصيرات في قطاع غزة. المؤتمر الصحفي كان باسم شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة، وكان الحديث الأبرز عن

0: أزمة الوقود، ولكن تم التطرق مثل ما تابعتم إلى كل التفاصيل المتعلقة بالمستلزمات الملحة للقطاع الصحي في قطاع غزة. ينضم إلينا من وسط القطاع من النصيرات أيضا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. مرحبا أشرف، تابعت أجواء ذلك المؤتمر الصحفي، نتابع معك مزيدا من التفاصيل.
1: فعلا محمد، هي أزمة إنسانية متفاقمة هنا في القطاع وتلقي بظلالها على كل شيء وخاصة على القطاع الصحي. اليوم شبكة المنظمات الأهلية برفقة عدد من المؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة أطلقت نداء استغاثة جديد بخصوص الوضع الصحي داخل مستشفيات القطاع. فبالتالي نحن نتحدث عن أزمة إنسانية ما زالت متفاقمة وتتفاقم ساعة بعد أخرى. هذا الإنذار جاء بعد أيام قليلة فقط من أيضا تحذير وزارة الصحة الفلسطينية هنا في قطاع غزة من أزمة إنسانية باتت تهدد المنظومة الطبية والصحية في قطاع غزة. يعني حقيقة هذه الوقفات باتت تشكل يعني عامل كبير للضغط على المؤسسات الدولية، على المجتمع الدولي، على العالم بأسره بضرورة التدخل بشكل عاجل وسريع في المرحلة الحالية لإنقاذ المنظومة الطبية المدمرة هنا في قطاع غزة. فنتحدث عن عديد من المستشفيات في قطاع غزة ما زال الاحتلال الإسرائيلي يستهدفها بشكل مباشر، بالإضافة أيضا لتنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والصحية للقطاع. فمنذ 11 أكتوبر، أي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وحتى الآن الاحتلال الإسرائيلي يتنصل بشكل واضح وجلي من تنفيذ هذا البروتوكول الإنساني المرتبط بدخول المساعدات الإنسانية هنا في داخل المستشفيات، وهي التي تعاني الأمرين ويتكدس بداخلها أكثر من 20,000 مريض وجريح حسب وزارة الصحة الفلسطينية. تتحدث بأن عبر كشوفات الانتظار ينتظر في المرحلة الحالية هذا العدد الكبير من الجرحى والمرضى، وهم يريدون الخروج لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع ويكتفي فقط في المرحلة الحالية بإخراج عدد قليل جدا من الجرحى والمرضى لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة. هناك أيضا أزمة المولدات الكهربائية، بالإضافة أيضا لنقص قطاع الغيار والزيوت المطلوبة في المرحلة الحالية. هذه المولدات الكهربائية محمد التي تعمل في المرحلة الحالية داخل المستشفيات في كافة أنحاء القطاع في الوقت الحالي هي مهددة بالتوقف، وإن كان جزء كبير منها توقف فعليا في المرحلة الحالية، ولكن هناك ما تبقى من هذه المولدات التي تعمل في الوقت الحالي مهددة في أي وقت بالتوقف، وهذا ينذر بكارثة إنسانية كبيرة ستحل بالقطاع في الوقت الحالي. القطاع يعاني أزمة إنسانية كبيرة وخاصة داخل المستشفيات. على سبيل المثال هنا مستشفى العودة، وهو يتبع لجمعية العودة الصحية والمجتمعية، يقدم خدمات لأكثر من 15,000 مريض وجريح في وسط القطاع فقط في يعني شهر من الزمن، ولكن هناك مطالبات ويعني مناشدات بضرورة التدخل محمد في المرحلة الحالية من قبل منظمة الصحة العالمية، من قبل الصليب الأحمر الدولي، من قبل المجتمع الدولي برمته لمحاولة إنقاذ المنظومة الصحية والطبية قبل فوات الأوان حسب ما تحدثت شبكة المنظمات الأهلية والخدمات الطبية، بالإضافة أيضا لعديد من المؤسسات الفلسطينية. وأيضا وزارة الصحة هي الأخرى أطلقت نداءات استغاثة عديدة خلال الأيام القليلة الماضية بأن الوضع الصحي متفاقم للغاية، هناك نقص في أيضا يعني محطات الأكسجين، هناك نقص في الأدوية، هناك نقص في المستلزمات الطبية، وهذا يلقي بظلاله على شريحة مهمة من المرضى والجرحى داخل المستشفيات. فنتحدث عن حضانات الأطفال حديثي الولادة الخذج، بالإضافة لغرف العمليات، بالإضافة أيضا لغرف العناية المركزة، وأيضا أقسام الاستقبال والطوارئ. كل هذه الأقسام المهمة في المرحلة الحالية تتأثر وبشكل مباشر جراء هذا يعني هذه المماطلة الإسرائيلية في إدخال الزيوت وقطع الغيار والمولدات الكهربائية، بالإضافة للوقود في الوقت الحالي للقطاع.
0: أشكرك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من النصيرات وسط قطاع غزة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده تتمتع بالجاهزية لخوض حرب حاسمة، وأن نقاط ضعف الجيش الأمريكي أصبحت معروفة لإيران بحسب تعبيره. رضائي أضاف في مقابلة خاصة مع الجزيرة أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الحرب مجددا فإن بلاده ستخوض المواجهة معها بقوة أكبر وبضربات أكثر وأشد إيلاما.
2: لقد أعددنا أنفسنا بالكامل لخوض حرب حاسمة، وأصبحت نقاط ضعف الجيش الأمريكي معروفة لنا بالكامل. ومن ناحية القصف الجوي الذي يريدون تنفيذه، فنحن هذه المرة أكثر استعدادا مما كنا عليه في حرب 40 يوما. لقد اختبرنا مؤخرا صاروخا مضادا للسفن، أي أطلقنا صاروخا انفجر بالقرب من حاملة الطائرات هناك وانشطر إلى 80 رأسا متفجرا. كان الهدف أن تصيب عدد من هذه القنابل الصغيرة حاملة الطائرات. لقد اختبرنا ذلك وكانت التجربة ناجحة. لذلك إذا بدأت الحرب مجددا فإن السفن الأمريكية ما لم تخرج من المحيط الهندي ستتعرض للهجوم في أي نقطة.
0: كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضد إيران كانت تتيح لها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأنها تعرضت للتهديد. أضاف رضاي في مقابلته الخاصة مع الجزيرة أن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعل بلاده تدرس ما إذا كانت ستنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وقال إن ذلك يعتمد على سلوك أمريكا.
2: إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضدنا كانت تتيح لنا الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأننا تعرضنا للتهديد، لكننا لم ننسحب من المعاهدة حتى الآن. لقد ضربوا منشآتنا ومواقعنا النووية، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لقد تعرضنا لظلم كبير جدا في الملف النووي، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعلنا ندرس الأمر حاليا. نحن نبحث الآن ما إذا كنا سننسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وهذا يعتمد على سلوك أمريكا.
0: كما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في مقابلته مع الجزيرة تغيير طهران لاستراتيجيتها تجاه واشنطن، وذلك بعد انسحاب الجانب الأمريكي من مذاكرات التفاهم. أوضح أن بلاده تواصل مشاوراتها واتصالاتها مع قطر وباكستان، وقد أبلغتهما بشروطها بشأن المفاوضات مع واشنطن وبأنها تنتظر الرد الأمريكي.
2: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة، وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة. لقد أبلغناهما بشروطنا، والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا، لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها، أي أن ينفذوها. لقد أعلنا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمدة، وثانيا أن يعلنوا إنهاء الحرب على جميع الجبهات من لبنان إلى سائر الجبهات، وأن لا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، وأن لا يتعاونوا مع المعارضين لثورتنا، وأن يوقفوا أي نوع من الاعتداء على أراضينا، وأن يرفعوا الحصار البحري.
0: ننوي مشاهدينا بهذا التصريح الذي ننقله على شاشة الجزيرة، وهو لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الذي يقول بأن الرؤية التي تتبنى الحرب وترفض أي مسار دبلوماسي تدفع البلاد للاستنزاف وحرب لا نهاية لها. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكم رانيا قاسمي، نتابع معك تلك التصريحات الأحدث التي نقلنا تصريحا واحدا منها فعليا لمحمد باقر قليباف.
3: نعم محمد، يعني تواصل طهران الرد على التصعيد الأمريكي سواء السياسي أو عسكري والاقتصادي أيضا. وفي هذا الإطار يقول محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني اليوم على أن إيران تتعامل بمنطقية وشروطها الدبلوماسية واضحة ومنطقية، هكذا يتحدث، ويقول أن إيران نقلت شروطها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، وأن الولايات المتحدة تعرف أن مسار الأحادية، الشروط الأحادية وأيضا مسار الخداع قد توقف. قال أنه لن يتم العودة إلى المسار أو ظروف التفاوض السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز طالما لم تنفذ الولايات المتحدة الشروط الإيرانية وتعترف بحقوق الشعب الإيراني، هكذا تحدث محمد باقر قاليباف، الذي أكد أيضا على أنه لن يتم السماح لما

وصفه بأوهام العدو بأن تبطئ نبض الحياة والإنتاج والعلم في إيران. وهنا رد على التيارات السياسية في الداخل التي إما تدعو لمواصلة الحرب وترفض أي تفاوض مع الولايات المتحدة، والتيار آخر يعني يرى في أنه من أجل إنهاء الحرب يجب القبول بالشروط الأمريكية. أكد محمد باقر غاليباف أن الرؤيتان يعني

0: كما يقول محمد باقر قالبوف، ولذلك أكد على أن الحل هو الحرب بمنطقية وقوة وأيضا التفاوض بعقلانية وقوة أيضا في الوقت المناسب، معتبرا أن ثنائية الحرب والتفاوض ليست حقيقية وأنه يمكن التفاوض من أجل يعني الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. هكذا تحدث محمد باقر قالبوف، وذلك بعد تصريحات لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي أكد فيه على استعداد بلاده لخوض حرب حاسمة مع الولايات المتحدة في حال قامت بشن هجوم على إيران، وأشار إلى أن سبب قدرة إيران على الدخول في هذه الحرب هو استعدادها لجميع السيناريوهات، أنها إيران تعرف نقاط الضعف في القوات الأمريكية كما يقول، هذا بالإضافة إلى أنها يعني مستعدة لمواجهة الضربات الجوية، هذا بالإضافة إلى اختبارها أسلحة جديدة من بينها الصاروخ لاستهداف السفن الحربية. ولكنه أكد في الوقت ذاته على أن إيران يعني تواصل مشاورتها مع الوسطاء، الوسيط القطري والباكستاني، وأنه تم إيصال شروط إيران للولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، وأن طهران بانتظار الرد من الرئيس الأمريكي، الذي أكد محسن رضائي على أنه لن يحقق شيئا من خلال العودة مرة أخرى إلى الحرب، بسبب أن هذه الحرب بدأت منذ البداية على يعني حسابات خاطئة وبتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهنا يلوح محسن رضائي بإمكانية أن تغير إيران عقيدتها النووية، ولكنه ربط هذا الأمر بسلوك الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها وأنه لن تتم المساومة على هذه الشروط.
1: شكرا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. إليك محمد الأحمد في واشنطن. والتصريحات الأحدث القادمة جاءت على لسان براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية.
2: نعم، قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في تصريحات مصورة خلال منشور على منصة إكس، أكد بأن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز أصبحت خالية من الألغام، وبأن حركة الملاحة عبر المضيق تشهد تحسنا واضحا. كوبر قال أيضا بأن القوات الأمريكية ساعدت خلال الشهرين أو الأشهر القليلة الماضية في تأمين خروج أكثر من مليار برميل من النفط الخام من الخليج، وهو رقم لافت حقيقة. والتأكيد أيضا على مسألة الألغام كانت لافتة من قبل كوبر، لأنها مهمة في الحقيقة باعتبار أنها كانت واحدة من أبرز المخاطر التي هددت الملاحة في هرمز منذ بداية هذه الحرب. القيادة المركزية أيضا كانت قد أعلنت في نهاية أغسطس الانتهاء من إزالة الألغام من ممرات الملاحة الرئيسية، وقائد السنت كوم من خلال هذا المنشور أكد بأن الممرات لا تزال خالية من الألغام، وبأن الآلاف من السفن تستخدمها منذ ذلك الحين، في رسالة واضحة بأن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. أيضا كوبر أشار عمليا إلى أن واشنطن نجحت في الفصل بين استمرار الحرب والحصار المفروض على إيران من جهة، وإعادة مسألة مهمة وهي حرية الملاحة خاصة بالنسبة لحركة التجارة والطاقة من مضيق هرمز. أيضا كشف عن بلوغ حجم النفط والغاز المسال والبضائع التي عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين، أعلى مستوى له منذ 6 أشهر. في المقابل أيضا شدد على أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران لا يزال مستمر وبقوة، وبأن إيران لم تتمكن من تصدير أي برميل من النفط من مضيق هرمز منذ استئناف هذا الحصار الذي تصفه واشنطن بالفولاذي. لحد الآن آخر أرقام قدمتها سنتكوم تشير إلى أنها أعادت توجيه أكثر من 105 سفن تجارية لضمان أو في إطار تطبيق هذا الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. محمد،
1: طيب فيما يتعلق بما الذي سيحدث، هناك ذلك التنبيه الذي صدر من الخارجية الأمريكية للرعاية الأمريكيين في المنطقة، وهناك أيضا العودة التي لم تكن مبرمجة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعدما كان في كامب ديفيد، كيف يتم التفاعل مع هذا التطور محمد؟
2: نعم، في الحقيقة الرئيس

0: دونالد ترامب بشكل مفاجئ عاد إلى البيت الأبيض مساء السبت، وكان من المفترض أن يبقى في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد إلى حدود يوم الأحد. لحد الآن البيت الأبيض لم يقدم أي تفسير لهذا التغيير المفاجئ في جدول الرئيس دونالد ترامب، لكن العودة جاءت بعدما رفعت الخارجية الأمريكية مستوى التحذير للمواطنين الأمريكيين سواء في المنطقة أو من خارج المنطقة، ودعتهم أيضا للاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق المجالات الجوية، وحذرت من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد وبشكل سريع. وهذا تطور مهم، خاصة أن واشنطن تحاول منع فتح جبهة إضافية في البحر الأحمر، تهدد إمدادات الطاقة بما قد يربك أيضا الوضع الاقتصادي العالمي المتأثر أصلا بالحرب مع إيران. وفي هذا السياق أيضا واشنطن كانت قد أجرت بالفعل اتصالات مع الحوثيين في مسقط في محاولة للحفاظ على التهدئة وأمن الملاحة، وأيضا الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه بين الجانبين العام الماضي وفق ما كشفت عنه أكسيوس في وقت سابق. بالتوازي أيضا مع ذلك لا يوجد حتى الآن رد أمريكي معلن على تصريحات محسن رضائي للجزيرة بشأن الشروط التي نقلتها طهران عبر الوسطاء لإنهاء الحرب. الموقف الأمريكي كما يقدمه ترامب لا يزال يقوم على ما صرح به خلال الأيام القليلة الماضية، وهي أن باب المفاوضات والاتفاق مفتوح، ولكن بالشروط التي تقبلها واشنطن في إطار اتفاق يريد ترامب أن يكون جيدا بالنسبة للولايات المتحدة. محمد،
1: أشكرك من واشنطن محمد الأحمد مراسل الجزيرة. في الاستوديو نرحب بضيفينا ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما مجددا. دكتور محسن، إلى أي مدى تعتقد بأن التصريحات الأحدث لقليباف والتي استعرضناها مع مراسلات الجزيرة رانيا أو الدكتور عباس عفوا مع رانيا قاسمي قبل قليل تحمل رسائل مختلفة للداخل الإيراني، هكذا بدت؟
2: أعتقد أن ما تحدث عنه رئيس البرلمان هو كان وتوجهه إلى جمهوره المحلي. هنالك ربما جزء يصر على أن الدبلوماسية هو أمر مستحيل مع الولايات المتحدة، وهنالك معسكر آخر يصر على أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد بدون الاعتماد على القوى العسكرية. أيضا كان هنالك طلب من المعسكر الآخر لطلب للاستسلام. ما كان يحاول القيام به أن كلا الموقفان ليس صحيحان. ما يمكن أن يحصل أن هنالك مزيد من الموقفين. في عندما تكون معرضا للهجوم يجب أن تقاتل، وأيضا عندما يكون يتم تفسير المفاوضات في ذلك الوقت عندما تكون معرضا للهجوم على أنه استسلام، هو كان يحاول القيام بذلك. لكن في نفس الوقت يجب أن يكون هنالك ربما تسوية سياسية وتفاوضية من أجل أن يكون هنالك حل، والاستمرار بالحرب بدون وجود أي فكرة أو خطة أو رؤية لما تريد أن تحققه سياسيا لن يكون مفيدا. بالتالي هو أراد أن يخلق توازنا بين الرأيين، بين أنه لا يفضل رأيا على الآخر، لكنه كان يريد موقفا متوسطا. إذا ما كان هنالك اعتداء يجب أن يكون هنالك دفاع، لكن هنالك أيضا تفكير في الحل الدبلوماسي الذي سيستخدم.
1: هل هناك انقسام بهذه الحدية في إيران؟
2: كلا، المواقف التي أتحدث عنها هي ربما مواقف سياسية، وبين ربما هنالك أسئلة من بعض الأشخاص إذا ما كان هنالك ربما اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون نافعا أم لا. هذه أسئلة جدية لأن هنالك سبب، وفي الماضي إيران في عام 2015 وكان هنالك إذن مذكرة التفاهم، لكن الولايات المتحدة مزقت وانسحبت من هذه الاتفاقات. بالتالي عندما ننظر إلى دائرة اتخاذ القرار مجلس الأمن القومي وبضمنه المسؤولين المدنيين من الحكومة وقادة في الحرس الثوري والقادة العسكريين سيقول

0: يقولون أن موقف سيكون لديهم موقف موحد هذه الأيام من حرس الثوري والمسؤولين الآخرين. ما يصرون عليه هو شروط مذكرة التفاهم. إحدى هذه الشروط إنهاء الصراع والتهديدات وأيضا رفع الحصار البحري من على كلا الطرفين وأيضا رفع العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية وإمكانية وصول إيران لوصولها. هذه المطالب التي تحدثت عنها إيران. هنالك توافقات في هذا السياق على في أجزاء مختلفة من الحكومة وفي أجزاء مختلفة من البلاد أيضا.
1: سيد ديفيد، واضحة شروط الإيرانية أشار إليها الدكتور عباس وقالها محسن رضائي في تصريحاته الخاصة للجزيرة أمس، وقال أيضا بأن هذه الشروط قدمت من جديد إلى الوسيطين، الوسيط القطري تحديدا، بأن إيران تنتظر ردا أمريكيا. كيف سيكون في تقديرك؟
2: هو يوم صعب بالنسبة للدكتور أصلاني. نحن لا نعرف من يدير ومن يقود إيران. القيادة الإيرانية هم يزعمون أنهم يحكمون تحت اسم شخص وسلطة شخص لا نعرف أنه إذا ما كان حيا. ليس هنالك أي دليل على أن مجتبى خامنئي حي. بالتالي نرى انعداما للتجانس والالتصاق. قبل أشهر قال الجميع في الحكومة الإيرانية أننا لن نفاوض مع الولايات المتحدة، هذه خطيئة، وبعد ذلك نحن نطالب بالتعويضات. إذن لن كان رضائي يتفاوض مع الأمريكيين. بالتالي رأينا هذا الاتساق، عدم الاتساق. عندما لم تكن مذكرة التفاهم رفعت الولايات المتحدة الحصار وسمحت لإيران ببيع نفطها، لكن القيادة الإيرانية ربما رضائي لم يكن قادرا على احترام الشروط التي وقع عليها بازشكيان، وهي التوقف عن إطلاق النار على السفن المدنية. تم كتابة هذا الأمر على القيام بشخص بالتصرف سلطة شخص لا نعرف أصلا أنه على قيد الحياة.
1: بغض النظر عن ذلك، ولكن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تحدث، وأيضا باقر قليباف تحدث، وبيزشكيان أشرت إليها الرئيس الإيراني، كلهم أجمعوا على أن السبيل الوحيد هو العودة إلى مذكرة التفاهم. هل دونالد ترامب في وارد القبول بالعودة إلى ذلك؟
2: أعتقد أنه قد يقوم بذلك. في نهاية المطاف مذكرة التفاهم هو برنامج للعمل وليس اتفاقية. القضية عندما تنقسم القيادة الإيرانية وكانوا شعروا بالإحراج أنهم ربما قد خانوا حزب الله، وبالتالي قال رضائي والمتشددين من حوله إذن سيطروا على عرقجي وعلى بازشكيان ويستمرون بمهاجمة السفن تحت اسم المرشد الأعلى ويستخدمون سلطة المرشد الأعلى الذي لا أحد يعرف أنه على قيد الحياة، وبعد ذلك يقولون أن إسرائيل عليها أن تنسحب من لبنان. وهم ينسون أن هنالك التزام متبادل. إذا مسألة وقف الأعمال العدائية، هذا يعني أيضا أن حزب الله يجب أن يلقي سلاحه ويسلمه إلى الحكومة، وأن الحشد الشعبي في العراق عليه أن يقوم بنفس الشيء. إذا ما أمرت إيران حزب الله القيام بذلك سيقومون بذلك. هنالك التزام متبادل مشترك، بالتالي انعدام للاتفاق في الحكومة الإيرانية. لكن حقيقة أن رضائي ربما قدم الطلب الأكثر الذي يدعو للغضب، مسألة التعويضات ومسألة خوضه في المفاوضات ربما تكون علامة جيدة.
1: هذه العلامة الجيدة قبلها دكتور عباس تصريح مختلف ربما على لسان محسن رضائي، عندما أشار إلى موضوع إمكانية انسحاب إيران من معاهدة الحد من الانتشار النووي وتغيير الاستراتيجية أو العقلية العسكرية تجاه البرنامج النووي. إلى أي مدى تعتقد بأن ذلك يمكن أن يتحقق بالنظر إلى انفتاح إيران على التفاوض؟
2: أعتقد بداية أن محسن رضائي هو ليس مفاوضا في وقت المفاوضات هذه، حتى الولايات المتحدة لا تعرف من الذي يفاوض ومن لا يفاوض. بالتأكيد أن القائد موجود لأن البلاد تحارب حربا معقدة، وبدون هذه القيادة لن يكون من الممكن أن استمرار بهذا القتال. والمفاوضين الإيراني لا يريدون أن يرضوا الجانب الأمريكي عن طريق إجراء مقابلات تلفزيونية.

0: زي وهم لا معرفة عدم معرفتهم مكان المرشد هم هو موجود خلف الكواليس لأن البروتوكولات ولأن
1: اسمح لي لا ندخل كثيرا في هذه الجدلية تم الحديث عنها كثيرا لو نستطيع فقط أن نجيب عن السؤال تفضل
0: ما تقوله الولايات المتحدة والإسرائيل أنهم ليسوا قلقين عن أنهم قلقون عن وحدة القيادة الإيرانية وأن إيران بالتأكيد لن تستفز من هذه التصريحات ولن تشجع إيران على أن يظهر الرئيس لأن هنالك محاولات لاغتياله. ما هو واضح أنه برغم وجود الواضح للرئيس ووجوده المنظور ليس هنالك استراتيجية واضحة علينا. هنالك مساران، المسار الدبلوماسي، قادة البلاد حاولوا، كان هنالك تواصل من دول المنطقة من الصين.
1: سؤال عن حديث محسن رضائي عن موضوع إمكانية انسحاب إيران من معاهدة الحد من الانتشار النووي وإمكانية تغيير الاستراتيجية العسكرية المتعلقة بالبرنامج النووي.
0: بالنسبة للقضية النووية تعاونت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل عقد اتفاق 2015 وعملت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخضعت لعمليات تفتيش مكثفة وأيضا كان هنالك الجهد للتفتيش المنشآت الإيرانية كان كبيرا. لكن إذا ما كان هنالك إيران تقول إنه إذا ما كان هنالك ضغط وكان هنالك اعتداء فإن هذا سيدعونا إلى مراجعة عقيدتنا، بمعنى أن التصعيد والاعتداء لن يحل المشكلة لأنه سيخلق مشكلة أخرى.
1: باختصار سيد ديفيد، دونالد ترامب جاء لينهي البرنامج النووي الإيراني وإيران تقول بأنها يمكن أن تنسحب أصلا من معاهدة الحد من الانتشار جراء السلوك الأمريكي على حسب ما قال محسن الرضائي.
0: لا أعتقد أن إيران جدية حول مسألة انسحاب من مذكرة حظر انتشار الأسلحة. قد تكون حالها مثل حال كوريا الشمالية، هي تدعمها الصين كوريا الشمالية بشكل كبير. إيران هي تبيع النفط بأسعار مخفضة لكن الصين لن تقوم بذلك بأي شيء. إذا ما قال أن هنالك أن ربما الصين لن تتأثر به هذا الأمر، أعتقد أن مستقبل إيران هو استخدام الابتكار الهندسي. إذا ما ركزوا على الإبداع في الهندسة المدنية كل شيء سيتم تصنيعه في مساحة كبيرة سيكون أصله أو يتم تصنيعه بإيران. ربما لن نتحدث ربما عن طهران لأن هذا الأمر ربما سيكون هنالك توجيه للموارد لصالح إيران. إيران أشخاص مثل رزائي يعتقدون أن القتال أفضل من الرفاهية، لكن مرة أخرى لا أعتقد أنه تهديد جدي لأنهم يدركون أن عزل إيران، إيران لن يكون لها علاقات تجارية مع إيران، بالتالي إيران محكوم عليها أن تعيش في ضيق وفقر.
1: شكرا جزيلا لك ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. شكرا جزيلا لك الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية. الآن إلى مستجدات الملف اليمني، إذ نرصد آخر التطورات الميدانية والتصريحات المتعلقة بالأوضاع هناك، وتنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ضعينا في صورة التصريحات وأيضا التحديثات الميدانية التي استطعت الوصول إليها.
2: على المستوى السياسي والعسكري هناك اجتماعات متواصلة تتعلق بالتطورات العسكرية هنا في جبهات الساحل الغربي أو حتى في جبهات مختلفة تتضمن جبهات مأرب والجوف وأيضا البيضاء. العمليات العسكرية ما تزال مستمرة في جبهة الجوف والبيضاء ومأرب، هناك ضربات للقوات الحكومية أو الطيران الحربي شنت ضرباتها في أماكن تتمركز فيها جماعة الحوثي لا سيما جنوب مأرب، وأيضا تمكنت القوات المسلحة في آخر التطورات من إسقاط مسيرة لجماعة الحوثي قالت أنها من نوع رجوم. أما في الساحل الغربي الاشتباكات ما زالت مستمرة، امتدت في البارحة في سلسلة جبلية ممتدة من الشمايتين، نتحدث أيضا عن الوازعية، نتحدث عن مقبنة، ونتحدث عن أيضا مناطق تطل على مديرية باب المندب. قلنا أن التحالف الذي تقوم به القوات التابعة للحكومة اليمنية، وتحاول أيضا أن تتلاحم في جبهات مختلفة ابتدادا من الغرب حتى الجنوب، أن تشتبك من الساحل الغربي وتتلاحم مع قوات أخرى في الجنوب وخاصة في محافظة لاحج، لا سيما وأن المعارك تتحدث اليوم وتحصل في منطقة تسمى طور الباحة، تتصاعد العمليات العسكرية فيها وهناك قتال مستمر ما بين أبناء المنطقة وهي التي تساند القوات الحكومية وبين جماعة الحوثي. اليوم الأحداث المتطورة كثيرا هنا في تعز وفي جبهاتها، نتحدث عن جبلين مهمين، جبل نعمان في جبل حبشي، وأيضا نتحدث عن نومان في منطقة الوازعية وهي مناطق مرتفعة تطل أيضا على الريف الغربي لتعز وتطل على مناطق الساحل. هناك تدور اشتباكات عنيفة تحاول فيها القوات الحكومية أن تسيطر وأن أيضا تسيطر على جبهاتها وأن تسيطر سيطرة نارية على المواقع المحيطة بها حتى تتمكن من تأمين المدينة أولا، مدينة تعز، وحتى أيضا تحاول التقدم أكثر باتجاه مديريات الساحل الغربي. نتحدث عن تقريبا 6 جبهات مختلفة فتحت في الآونة الأخيرة في جبهة الساحل الغربي، وذلك لما لها من أهمية عالية في تأمين باب المندب والساحل الغربي. لا ننسى أن المخا باب المندب منطقة استراتيجية اليوم لها أهمية كبيرة على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الإقليمي والعالمي وتمس خطوط التجارة العالمية. مدينة المخا تحت سيطرة جماعة الحوثي، ولكن لا نستطيع أن نقول أنها سيطرة كاملة، لا سيما وأن السلسلة الجبلية المحيطة بهذه المنطقة لا تزال في أيدي الحكومة اليمنية، تحاول هذه الجماعة أن تسيطر عليها، لكن حتى الآن ليس هناك جديد. إذا ما انتقلنا إلى التداعيات الإنسانية لهذه المنطقة فهي كبيرة ومتفاقمة للغاية. منظمة حكومية أيضا تدعو وهي منظمة سام، وقد رصدت الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة، تحدثت عن الفئات الهشة في المجتمع، النساء والأطفال، وقالت هم الأكثر تضررا، وقالت أن الأطفال أكثر من 137 ألف طفل من الساحل الغربي اليوم باتوا دون مستقبل، مدارسهم حتى الآن ابتعدوا عنها ولا يستطيعون العودة إليها، لأن أبناء هذه المنطقة هم منطقة حاضنة للبيئة وحاضنة للقوات الحكومية، فبالتالي هربت من الأماكن التي كانت متمركزة فيها خوفا من أي إجراءات قد تقوم بها جماعة الحوثي ضدهم. أيضا تحدثت هذه المنظمات الإنسانية عن انتهاكات كبيرة بالنسبة للمنظمات ومراكز الإغاثة في الساحل الغربي، وقالت أن هناك ما سمتها بانتهاكات ذات طابع انتقامي في تلك المنطقة، وأطلقت نداءات واستغاثات بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه العملية العسكرية وتذكير الأطراف المتصارعة بأن المدنيين ليس لهم علاقة بأي صراع يدور في تلك المناطق. بالنسبة للطيران الحربي هنا في محافظة تعز، فقد منذ ليلة الأمس تقريبا حتى الصباح الباكر تشن ضربات متعددة على جبهات مختلفة.
1: شكرا هديل اليماني مراسلة الجزيرة، كنت معنا من تعز. في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا أحمد.
3: مرحبا محمد.
1: مثل ما أشارت هديل، جبهات كثيرة مفتوحة، هذه التطورات الميدانية كيف يمكن قراءتها بناء على أولويات كل طرف؟
3: يبدو أن الأطراف جميعها سواء في غربي تعز أو شرقي تعز أو مناطق الساحل أيضا أو المناطق المطلة على باب المندب تراوح في مكانها، القتال يدور في ذات المناطق. يعني مثلا في بالأمس كنا نسمع عن تقدم القوات الحكومية في مناطق في الوازعية، ثم في الفجر يعني عادة الحوثيون ليتقدموا في مناطق معينة. نحن نتكلم عن جبال وتضاريس، وبالتالي المعركة يعني إذا كان لابد أن تحسم فيجب أن يكون لدى الطرف الذي يريد أن يحسمها أدوات ووسائل قوة أكبر، ويبدو أن هناك تعادل ما بين الطرفين. الحوثيون لديهم أيضا قوة في الإمدادات وفي التنسيقات وفي أيضا في محاولات التطويق وأيضا في التجربة والخبرة، ولكن القوات الحكومية أيضا لديها قوة في الحاضنة وأيضا الكثافة العددية وربما أيضا السلاح الأقوى هو سلاح الجو. لذلك نرى بأن المعركة تراوح في نفس المناطق وفي نفس المكان، والأهداف كالتالي: الحوثيين يريدون أن يبعدوا القوات الحكومية من هذه المناطق تفقد القوات الحكومية السيطرة النارية ويثبتوا مناطقهم في ساحل باب المندب، وفي أيضا يمنعوها من السيطرة على منطقة كهبوب، ويحاولوا أن يدخلوا لهذه المنطقة. وبالمناسبة جبال كهبوب هي

0: تزيد عن 30 كيلومتر وتسيطر عليها القوات الحكومية اليمنية، والصراع الآن يدور بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية أنهم يحاولون أيضا ألا يجعلوا القوات الحكومية تسيطر ناريا، لكن القوات الحكومية هي التي مسيطرة على هذه المناطق. طبعا هذا
1: الحديث عن هذه المناطق يقودنا إلى غربي اليمن، تحديدا موضوع مضيق باب المندب، وكانت هناك نداءات واضحة من الحكومة اليمنية تتعلق بأن شأن المضيق ليس يمنيا فحسب بل دولي، ويبدو أن الجانب الدولي بدأ يتدخل أو يدخل على الخط.
0: هناك مسألتان مهمتان، موضوع مضيق باب المندب وسنتحدث عنه طبعا، وموضوع أيضا نقل الضغط إلى المملكة العربية السعودية. الحوثيون يركزون على هذين الأمرين باعتبار أنهما سيضغطان على الإقليم وعلى دول العالم، لأنهم طبعا عندما يهددون باب المندب هذا يعني أنهم يعني يهددون مضيقا بحريا مهما جدا، بالإضافة بالإضافة إلى الحسابات الإقليمية الإيرانية. بالأمس تحدث محسن رضاي الأمين العام للأمين المجلس القومي الإيراني، وتحدث بصراحة عن يعني موضوع اليمن عندما سأله مذيع الجزيرة، وقال مجموعة أمور. قال أن يعني على السعودية أن تذهب إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين، وقال أيضا سمى الحوثيين بأنهم الحكومة اليمنية، وقال بأن أيضا على السعودية أن تختار يعني ما الذي ستفعله. كان واضح جدا أن هناك علاقة لإيران من خلال هذا الحوار بما يحدث في اليمن، وبالتالي هناك عدة يعني تفاعلات تحدث من خلال هذا الأمر، خاصة مع سيطرة الحوثيين على باب المندب وربط الكثيرين لهذا الأمر بما يحدث في إيران ومضيق هرمز. إذن نحن أمام تصعيد، سواء ما يتعلق بالتصعيد الميداني، هذا التصعيد الميداني هو الصدى للحركة السياسية وللتفاعلات التي تحدث في المنطقة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات، وذلك نتيجة للتصعيد العسكري. وقد تزايد الضغط على مخيمات النزوح في محافظة مأرب شرقي البلاد بعد وصول نازحين إليها من مناطق أخرى. مراسل الجزيرة محمد القاضي زار بعض المخيمات هناك.
2: أحمد حسن غادر مع عائلته مديرية الخوخة غربي اليمن ليستقر بهم المقام هنا في مخيم القوز في مأرب شرقي البلاد، رحلة طويلة من غرب البلاد إلى شرقها.
3: نزحنا إلى المنصورية في 2015 وجلسنا فيها 3 أشهر، ثم انتقلنا مباشرة إلى الطائف والنخيلة، وبعدها يعني ما في 3 سنوات انتقلنا إلى عند التموضع إلى الخوخة، ومن وجلسنا في الخوخة حوالي 7 سنوات، ثم أتانا الكارثة الأخيرة وانتقلنا مباشرة إلى أدان.
2: منذ اندلاع الحرب تكررت موجات النزوح من محافظة إلى أخرى، وفي مأرب تتزايد الضغوط على المخيمات ومجمعات الإيواء، بينما تتسع الاحتياجات أسرع من قدرة الاستجابة الإنسانية.
4: هذه الموجة من النزوح ستضاعف المعاناة لدى النازحين والذين يفتقدون إلى أقل الإمكانيات كالمأوى والإيواء والغذاء والدواء. نحن نناشد الأمم المتحدة ونناشد المنظمات الدولية بسرعة التدخل لإيواء هؤلاء النازحين لعدم وجود إمكانيات لدى الوحدة التنفيذية بمأرب.
2: جولة في عدد من مخيمات النزوح شمالي محافظة مأرب تكشف حجم المعاناة وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. هنا في مخيم الميل يلهو التلاميذ أمام هذه الخيمة التي قيل إنها مدرسة.
5: بعض الطلاب ما يحضروا بسبب الشمس الحارة، ونحتاج للمدرسة خيام أو كناتير وماسات وكتب، الكتب مع برضو ناقصين، المنهج ناقص.
2: هكذا يبدو المشهد شمالي محافظة مأرب، صحراء قاحلة غطتها خيام النازحين ومخيمات تعج بها آلاف الأسر الهاربة من جحيم حرب ما إن تهدأ حتى تشتعل من جديد.
6: غادرت هذه الأسر منازلها بحثاً عن الأمان، ووصلت إلى مخيمات النزوح وهي تحمل ما تبقى من الحياة، لكن الوصول في اليمن لا يعني دائماً

0: من نهاية النزوح، فما يحتاجه النازحون ليس مكاناً يختبئون فيه من الحرب فحسب، بل حياة لا يضطرون إلى مغادرتها مرة أخرى. محمد القاضي، الجزيرة، من مخيم السويداء للنازحين، شمالي محافظة مأرب.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن 100 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين، أحدهما طعنا بسكين على يد مستوطنين خلال هجوم على منطقة وادي الشاعر في شمال الضفة الغربية. وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بالضفة، نفذت خلالها حملات دهم واعتقال. من رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصر، مرحبا منتصر، نتابع معك أبرز تلك التطورات.
2: تحية لك محمد. دعني أبدأ بالاقتحامات المتعلقة بالمسجد الأقصى. قرابة 100 مستوطن حتى هذه اللحظة اقتحموا المنطقة عند منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من سور المسجد الأقصى المبارك ضمن جولات اقتحام دعت لها منظمات الهيكل في ما يعرف بعيد الغفران لدى اليهود. هذه الاقتحامات ستستمر حتى مساء يوم غد العيد وفق المعتقدات اليهودية، سيدخل ظهر هذا اليوم وينتهي مساء يوم غد. وهذه الاقتحامات لا تقتصر ولن تقتصر فقط على المسجد الأقصى، المئات من المستوطنين بحافلات كانوا وفدوا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الاقتحامات بعد ظهر هذا اليوم سواء في المسجد الأقصى أو حتى في الحرم الإبراهيمي الشريف. هذا يأتي بالتزامن أيضا مع اعتداءات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الأبرز والأهم الاعتداء الذي نفذ في منطقة وادي الشاعر بسلفيد شمالي الضفة الغربية، مستوطن قام بطعن أحد الفلسطينيين بسكين ما أدى إلى إصابته، إضافة إلى إصابة فلسطيني آخر بعد أن ألقى مستوطن الحجارة وأصيب في منطقة الرأس ونقل لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة فلسطيني بعد رشه بغاز الفلفل في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وهذا يأتي بالتزامن أيضا مع هجوم نفذه مستوطنون فجر هذا اليوم على منطقة برقة شرق رام الله. الهجوم كان على مرحلتين، المرحلة الأولى في المنطقة القريبة من المجلس القروي، وكان هناك هجوم بالتزامن أيضا في الجهة الشرقية من هذه القرية. على صعيد الاقتحامات، الأبرز والأهم هو الاقتحام المستمر والمتواصل لقرية المغير شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية بعشرات الجنود، دهمت عشرات المنازل وخلفت خرابا كبيرا فيها، اعتقلت أكثر من 35 فلسطيني وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني، وقامت بإغلاق المداخل المؤدي للمغير، وهذا أدى إلى تعطيل المدارس في المنطقة وشل الحياة بشكل كامل تقريبا. إليك محمد.
1: شكرا منتصر نصار من رام الله، كنت معنا. إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ قال عمدة موسكو إن مسيرات أوكرانية أصابت مصفاة للوقود في ضواحي العاصمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إسقاط نحو 1600 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة إلى موسكو. هذا ونقلت وكالة تاس عن مسؤولين أن أكثر من 30 رحلة جوية تعذر هبوطها في مطارات موسكو بسبب القيود الأمنية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية، كما شنت ضربات واسعة على منشآت في كييف تستخدم لأغراض عسكرية. من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. مرحبا بكما أسد الله، نتابع معك أبرز المستجدات على الجبهة في أوكرانيا والحديث عن استهداف روسي لأكثر من 17 موقعا بينها مواقع في إقليم كييف.
3: نعم محمد، دعنا نبدأ من أحدث التطورات. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي كان له تصريح قبل دقائق قليلة، قال فيه إن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى أصابت خلال الليل في منطقة موسكو منشأة رئيسية في قطاع النفط الروسي ومنشأة لوجستية، مشيرا إلى أن كلا المنشأتين تدعمان كما يقول آلة الحرب الروسية في حربها على موسكو بمليارات الدولارات. في هذه الضربة حسب زيلينسكي استخدمت أحدث الأسلحة الأوكرانية وعلى رأسها صواريخ فلامينغو التي طورتها أوكرانيا ووصل مداها إلى 3000 كيلومتر. هذا يأتي محمد بعد ساعات من اجتماع عقده الرئيس الأوكراني مساء أمس مع

0: وزير الدفاع وقائد هيئة الأركان الأوكرانية. وفي هذا الاجتماع أعلن زيلينسكي أنه تم التوافق وتحديد قائمة أهداف داخل روسيا لتوسيع الضربات الأوكرانية وزيادة مداها، وهذا يعني أن أوكرانيا تنوي شن حملة موسعة في الفترة القادمة بعكس ما فعلت في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة من استهداف فقط منشآت النفط. هذا دليل ربما على أن أوكرانيا تسعى إلى توسيع حملتها في الداخل وفي العمق الروسي. بالنسبة للضربات الروسية في داخل أوكرانيا، من أبرز ما جاء فيها هو الضربة التي توفيت فيها أم وابنها في منطقة كييف، وأيضا هناك ضربات أخرى في عدة مناطق. إليك محمد.
1: شكرا أسد الله الصاوي من كييف. رانيا دريدي، فيما يتعلق بالرواية الروسية، فيما تقول كييف بأنها استهدفته وأصابته في روسيا لا سيما موسكو؟
2: نعم بالفعل محمد، اليوم في اليوم الختامي من الانتخابات البرلمانية في روسيا تعرضت العاصمة موسكو وضواحيها لهجوم مكثف بالمسيرات. وفقا للعمدة موسكو سيرجي سابانين بأنه تم إسقاط أكثر من 1600 مسيرة كانت متجهة الليلة الماضية نحو العاصمة موسكو. بالفعل هناك حديث وتأكيد عن استهداف مصفات للنفط، في تقع هذه المصفاة على أطراف العاصمة موسكو في منطقة تدعى كابوتنيا. وأود الإشارة إلى أن هذه المصفات ذاتها التي تم استهدافها بمسيرات أوكرانية قبل نحو شهرين، وهذا الحادث كان قد تسبب بأزمة وقود في العاصمة موسكو. ولكن الضربة الأكبر جاءت من نصيب المقاطعة، مقاطعة موسكو. السلطات هناك تتحدث عن هجوم مكثف تعرضت له في الفترة ما بين الثالثة والخامسة فجرا، وهذا الهجوم لا يزال مستمر. هذا الهجوم بحسب السلطات تم إسقاط خلالها أكثر من 250 مسيرة. هذا الهجوم تسبب بمقتل مدنيين وإصابة عدد آخر من المدنيين بما فيهم طفلان، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المباني السكنية، المنازل الخاصة، المسيرات ومستودعات. وهناك منصات إخبارية تتحدث أيضا عن اندلاع حريق في مقاطعة موسكو في شركة أزون للتجارة الإلكترونية. بالتزامن مع ذلك وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن أن القوات المسلحة الروسية في المقابل قامت بشن هجمات مكثفة الليلة الماضية باستخدام مسيرات هجومية على العديد من المراكز اللوجستية والمواقع العسكرية في أوكرانيا.
1: شكرا رانيا دريدي، كنت معنا من موسكو، ومعك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. تغطيتنا مستمرة على رأس الساعة، يتجدد اللقاء بحول الله.
3: نبدأ بهذا الخبر،
4: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
5: أحداث تتسارع،
6: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
7: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
5: إذا مشهد يتغير
9: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
5: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
10: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
5: نلاحق ما يستجد.
11: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
5: ونواكب ما يحدث.
12: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
5: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
13: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
5: نبقى مع كل تطور. عواجل تتوالى،
14: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
5: بث مباشر دون توقف.
15: هذه الساعة نفتح نوافذ
5: خاصة،
15: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
5: وتحليل للأحداث
13: في المتابعة شبكة مراسلين
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
16: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
17: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بليل.
18: خايف على اولادي مش على نفسي. شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل

0: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
1: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
2: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
3: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
4: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
5: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
6: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
7: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الجانب الأمريكي من مذكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأكد رضائي للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران إلى واشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني أن الرؤية الداخلية التي تتبنى الحرب وترفض الدبلوماسية تدفع البلاد للاستنزاف ولحرب لا تنتهي، وأن التيار الداخلي الذي يطالب بالاستسلام يجر البلاد لتقديم مواردها وعزتها الوطنية للعدو. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن الصراع بين السعودية والحوثيين ينطوي على احتمال تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع كان قد قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. وفي غزة، قالت شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة إن المنظومة الصحية أصبحت على شفة التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده تتمتع بالجاهزية لخوض حرب حاسمة، وإن نقاط ضعف الجيش الأمريكي أصبحت معروفة لإيران حسب تعبيره. وأضاف رضائي في مقابلة خاصة مع الجزيرة إنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الحرب مجددا فإن بلاده ستخوض المواجهة معها بقوة أكبر وبضربات أكثر وأشد إيلاما.
1: لقد أعددنا أنفسنا بالكامل لخوض حرب حاسمة، وأصبحت نقاط ضعف الجيش الأمريكي معروفة لنا بالكامل. ومن ناحية القصف الجوي الذي يريدون تنفيذه، فنحن هذه المرة أكثر استعدادا مما كنا عليه في حرب 40 يوما. لقد اختبرنا مؤخرا صاروخا مضادا للسفن، أي أطلقنا صاروخا انفجر بالقرب من حاملة الطائرات هناك وانشطر إلى 80 رأسا متفجرا. كان الهدف أن تصيب عدد من هذه القنابل الصغيرة حاملة الطائرات. لقد اختبرنا ذلك وكانت التجربة ناجحة. لذلك إذا بدأت الحرب مجددا فإن السفن الأمريكية ما لم تخرج من المحيط الهندي ستتعرض للهجوم في أي نقطة.
0: هذا وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضد إيران كانت تتيح لها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأنها تعرضت للتهديد. وأضاف رضائي في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة أن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعل بلاده تدرس ما إذا كانت ستنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وهذا يعتمد على سلوك أمريكا حسب تعبيره.
1: إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضدنا كانت تتيح لنا الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأننا تعرضنا للتهديد، لكننا لم ننسحب من المعاهدة حتى الآن. لقد ضربوا منشآتنا ومواقعنا النووية، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لقد تعرضنا لظلم كبير جدا في الملف النووي، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعلنا ندرس الأمر حاليا. نحن نبحث الآن ما إذا كنا سننسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وهذا يعتمد على سلوك أمريكا.
0: وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في مقابلته مع الجزيرة تغيير طهران استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الجانب الأمريكي من مذكرة التفاهم، وأوضح أن بلاده تواصل مشاوراتها واتصالاتها مع قطر وباكستان، وقد أبلغتهما بشروطها بشأن المفاوضات مع واشنطن وتنتظر الرد الأمريكي.
1: الحكومة القطرية المحترمة وكذلك الحكومة الباكستانية المحترمة تجريان معنا حاليا مشاورات بصورة مستمرة، وهناك اتصالات ولقاءات متواصلة. لقد أبلغناهما بشروطنا، والأمريكيون أنفسهم يعرفون شروطنا أيضا، لكننا أبلغناهما بشروطنا وننتظر أن يقبل الأمريكيون الشروط ويلتزموا بها، أي أن ينفذوها. لقد أعلنا لأمريكا أن أحد شروطنا هو الإفراج عن أموالنا المجمدة، وثانيا أن يعلنوا إنهاء الحرب على جميع الجبهات من لبنان إلى سائر الجبهات، وأن لا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، وأن لا يتعاونوا مع المعارضين لثورتنا، وأن يوقفوا أي نوع من الاعتداء على أراضينا، وأن يرفعوا الحصار البحري.
0: معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. والبداية معك رانيا قاسمي، بين تصريحات قاليباف وتصريحات رضائي، كيف جاءت المواقف الإيرانية؟
2: نعم روعة، يعني يمكن القول أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين تأتي ردا على التصريحات والتهديدات الأمريكية. أكد اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للجزيرة أن الولايات المتحدة شنت حربا على إيران بناء على خطأ في الحسابات وبتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولذلك اعتبر أن تهديدات الرئيس الأمريكي مجددا بتصعيد العسكري هي لن تحقق أي نتيجة للولايات المتحدة، وذلك على أساس أن إيران مستعدة لخوض حرب حاسمة كما يقول. قال أن إيران استعدت للضربات الجوية، اختبرت يعني أسلحة جديدة ومنها صاروخ لاستهداف السفن الحربية تم اختباره بنجاح كما يقول ضد حاملة الطائرات الأمريكية خلال المواجهات العسكرية الأخيرة ما بين البلدين في مضيق هرمز. وأكد أيضا على أن إيران في الوقت ذاته لن تتنازل عن حقوقها وشروطها. قال أنه المشاورات مستمرة مع الوسطاء، وتم نقل شروط إيران لإنهاء هذه التوترات إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري. اعتبر أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تنفذ الشروط الإيرانية، لأنه لا سبيل آخر أمام واشنطن كما يقول غير هذا الأمر، ولو واحد إمكانية تغيير العقيدة النووية، ولكنه رهن هذا الأمر بالسلوك الأمريكي. أيضا تصريحات محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني تأتي في هذا السياق، اعتبر أن مواقف بلاده الدبلوماسية منطقية وواضحة، وأن من وصفه بالعدو يعرف أن مسار الشروط الأحادية والإملاءات قد أغلق تماما. قال أنه تم يعني إيصال الرسائل والشروط الإيرانية إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، وأن مضيق هرمز لن يفتح حتى تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ الشروط الإيرانية. وقام باقر قاليباف بتوجيه رسالة إلى الداخل الإيراني سواء التيار الذي يرى أن يجب أن تواصل طهران الحرب مع الولايات المتحدة وترفض الحلول الدبلوماسية، قال أن هذا يعتبر خطأ في الحسابات لأنه يعمل على استنزاف البلاد ولا يقدم رؤية لإنهاء الحرب بعزة كما يقول. ورد على التيار الآخر الذي يطالب ب يعني التوصل إلى حل والقبول بالشروط الأمريكية، اعتبر أن هذا يعني يفتح الباب أمام المزيد من التنازلات وتقديم مقدرات البلاد وثرواتها لمن وصفه أيضا بالعدو. اعتبر أن الرؤيتين ليست صحيحتين، وأنه لا يمكن يعني مواصلة الأمر على هذا النحو، وأن الحل هو

0: الحرب بعقلانية والتفاوض بقوة في الوقت المناسب. هناك تمسك بالمواقف الإيرانية، وأيضا هناك رد حتى من المستويات العسكرية على تصريحات القيادة المركزية الأمريكية. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن ما يتم تداوله بشأن أن المضيق تحت السيطرة الأمريكية والحجم الكبير من صادرات النفط هي تصريحات غير صحيحة، واعتبرها المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد أبو الفضل الشكارشي مثيرة للسخرية. قال أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية لرفع الروح المعنوية للقوات الأمريكية بسبب ما تتكبده الولايات المتحدة من خسائر وأضرار مادية وبشرية أيضا، وأعاد التأكيد على أن يعني السيطرة في مضيق هرمز هي للقوات المسلحة الإيرانية. تقول إيران أنها تراقب المضيق بدقة وأيضا يعني تعمل على السيطرة على المضيق الذي تؤكد أنه ما زال مغلقا أمام حركة السفن بسبب ما تعتبره طهران الممارسات العدائية الأمريكية، وتؤكد على أن المسار الجنوبي هو مسار غير آمن وغير قانوني، وتحذر السفن من العبور من هذا المسار روعة.
1: نعم، شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. يعني بين الترقب بعد قطع الرئيس الأمريكي إجازته في كامب ديفيد وبين تصريحات السفارة الأمريكية، كيف هو المشهد وما الذي يدور في كواليس واشنطن؟
2: في الحقيقة روعة لا أحد يعلم ما الذي يدور حقيقة في واشنطن بعد أن عاد الرئيس ترامب بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء السبت، حيث اختصر إقامته في كامب ديفيد التي كان من المفترض أن يبقى فيها لغاية يوم الأحد. البيت الأبيض لم يقدم حتى الآن أي تفسير أو شرح لهذا التغير المفاجئ في جدول الرئيس ترامب، لكن العودة جاءت في الواقع بعدما رفعت الخارجية الأمريكية مستوى التحذير للسفر بالنسبة للأمريكيين في الشرق الأوسط، ودعتهم للاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية، محذرة من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد بشكل متسارع. بالتوازي مع ذلك أيضا على الصعيد التصريحات السياسية والدبلوماسية روعة، لا يوجد حتى الآن أي رد فعل أو تعليق رسمي أمريكي على التصريحات التي أدلى بها محسن رضائي للجزيرة بشأن الشروط التي نقلتها طهران عبر الوسطاء لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. الموقف الأمريكي كان قد قدمه ترامب على مدار الأيام الماضية وهو قائم على نفس المبدأ، باب الاتفاق مفتوح ولكن بالشروط التي تقبلها واشنطن. في نفس الوقت ترامب كان واضح في مقابلته مع أكسيوس بأن الخيار العسكري لا يزال مطروح وبقوة في حساباته. ترامب أيضا كان قد أشار إلى أن إيران تريد اتفاق، وأكد بأن الاتصالات لا تزال مستمرة مع الجانب الإيراني، وتوعد بأن الحرب ستنتهي قريبا، لكن من دون أن يوضح حتى الآن كيف ستنتهي هذه الحرب. إما أنه كان يشير إلى اتفاق أو أنه كان يشير إلى احتمال عودة الحرب. النقطة الحاسمة أيضا التي يؤكد عليها ترامب في كل تصريحاته وفعالياته أيضا بأن واشنطن تصر على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا باعتباره الهدف الرئيسي المعلن أصلا لهذه الحملة. ميدانيا أيضا وعلى صعيد متصل، قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر قدم صورة أكثر إيجابية عن حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث أكد بأن ممرات العبور الرئيسية أصبحت خالية من الألغام، وبأن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر القليلة الماضية في خروج أكثر من مليار برميل من النفط من الخليج، فيما بلغت أيضا حركة النفط والغاز المسال والبضائع خلال الأسبوعين الماضيين بحسبه أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر روعة.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. هذا وكان هناك تصريح لقائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن تقديم الدعم لإخراج أكثر من مليار برميل نفط من الخليج خلال الشهرين الماضيين. تنضم إلينا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لرصد هذا التصريح.
3: روعة، والنقطة الرئيسية في إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن إخراج أو تسهيل إخراج قرابة مليار برميل من النفط

0: من مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين هو الممر الجنوبي في مضيق هرمز، هذا الممر الذي يسلك أو تسلكه السفن وناقلات النفط والغاز المسال عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان بدلا من استخدام المضيق أو المنطقة التي حددها الحرس الثوري لإخراج لدخول وخروج السفن، وهو عبر جزيرة لارك. القيادة المركزية الأمريكية تستخدم هذا المسار عند المياه الإقليمية العمانية بعد سلسلة من العمليات التي أجرتها القيادة المركزية في قلب مضيق هرمز. هذا المضيق كانت القيادة المركزية قالت إن إيران قد زرعت فيه عددا من الألغام البحرية، وبالتالي بدأت القيادة المركزية عملية في نهاية أو منذ بداية شهر يونيو الماضي، استمرت أكثر من شهر في مياه مضيق هرمز لتنظيف الألغام منه. استندت هذه العملية على مسألتين اثنتين، أولا على القوة البحرية الكبيرة المنتشرة في بحر العرب والمنطقة، هناك حاملتي طائرات مع المجموعات القتالية، من ضمن المجموعات القتالية وهي مجموعات السفن التي ترافق عادة حاملات الطائرات، هناك سفن برمائية يضاف إليها سفن متخصصة بعمليات الإنزال تحمل على متنها أكثر من 5000 عنصر من المارينز والنيفي سيلز، هؤلاء أيضا شاركوا في العملية عبر إنزال جوي باستخدام الطائرات المروحية. هذه صورة سبق للسنتكم أن نشرتها، ويمكن أن نلاحظ فيها وجود غطاسين أمريكيين على الأقل اثنين، طبعا في هذه الصورة هناك اثنان فقط، الأول موجود داخل المياه والثاني يستعد أيضا للانضمام إلى المجموعة التي تعمل في تلك المنطقة. واستخدمت أيضا الولايات المتحدة في هذه العملية سبميرسيفل درونز، بمعنى أنها مسيرات تعمل تحت الماء فيما وصفت بأنها أول عملية تنظيف ألغام فعلية في منطقة قتال النشط. أيضا ما يدعم الإعلان الأمريكي بأن إيران لم تعد قادرة على تصدير النفط وأن الولايات المتحدة هي من يسهل خروج النفط الخام على الأقل من مضيق هرمز هو خط الحصار الأمريكي. الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية يبدأ عند آخر ميناء إيراني طبعا خارج مضيق هرمز، ميناء تشابهار هو ميناء استراتيجي، ولكن جميع الموانئ الإيرانية تخضع للحصار، بمعنى يمنع على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو التي تخرج منها العبور بسبب هذا الحصار الذي يفرض بالقوى العسكرية كما ذكرنا. وهذا ما دفع إيران أخيرا، وهذه نقطة أخيرة، إلى محاولة الاعتماد على التجارة البرية عبر خط من سكك الحديد يربطها بالصين المجاورة، إضافة إلى خطوط نقل برية عبر أفغانستان إلى تركمانستان، وهناك أيضا خطوط نقل من بحر قزوين باتجاه روسيا، إضافة إلى المعابر البرية، ولكن هذه رفعت كلفة النقل البري روعة، وأيضا كلفة السلع بالتالي داخل إيران.
1: شكرا لك سلام. يعني وبالفعل هناك أيضا وسائل أخرى ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة مثلا إلى مستوى تاريخي بسبب أزمة هرمز، فالرحلة الواحدة من مياه الخليج إلى الصين تجاوزت تكلفتها اليومية مليون دولار، ودفع هذا الارتفاع الطلب على بناء سفن جديدة من هذا النوع إلى مستوى قياسي في وقت تجاوزت فيه فترة الانتظار في أحواض البناء 4 سنوات. تفاصيل أكثر عن هذه الناقلة التي توصف بالعملاق الفولاذي في تقرير عمار طيبي.
2: تجوب هذه الناقلة بحار العالم ومحيطاته بين منتجي النفط ومستهلكيه، محملة بمليوني برميل من الخام. هذه هي ناقلة النفط الخام العملاقة VLCC، يصل طولها إلى 350 متراً والعرض إلى 60 متراً، ويبلغ عمق الغاطس لديها 22 متراً. السفينة التي توصف بالعملاق الحديدي أصبحت جزءاً من مشهد أزمة الطاقة الأشد في التاريخ بسبب تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. الأزمة أدت إلى ارتفاع تكلفة استئجار هذا النوع من الناقلات إلى مستويات قياسية، فتكلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة من الخليج العربي إلى الصين تجاوزت المليون دولار يومياً بسبب مخاطر الإبحار عبر المضيق. كما تضاعفت تكلفة استئجار ناقلة مماثلة من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين إلى نحو 45 مليون دولار. عالمياً يبلغ عدد ناقلات النفط العملاقة 928 ناقلة على الورق.

يبدو العدد متناسباً وسوق الشحن البحري للنفط، لكن التفاصيل تظهر واقعاً آخر، فالمتاح للشحن التجاري هو 570 ناقلة فقط، فأين ذهبت البقية؟ 230 ناقلة عملاقة باتت تعمل ضمن أسطول الظل المخصص.

0: نتيجة لهذه المتغيرات تضاعفت أرباح ناقلة النفط العملاقة متجاوزة 100,000 دولار يومياً وفقاً لتقديرات شركة كيبلر. الأزمة شجعت على الاستثمار في هذا النوع من الناقلات، فمنذ مطلع العام الجاري تم التوقيع على عقود بناء ما يصل إلى 180 ناقلة عملاقة، رقم يعادل نحو إجمالي ما تم طلبه خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة. الطلب المتزايد رفع أسعار بناء هذه الناقلة لأعلى مستوى منذ عام 2008 لتبلغ 135 مليون دولار، تكلفة أصبحت أعلى بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه قبل 6 أعوام. أحواض بناء الناقلات صارت مزدحمة، ومعها طالت فترة الانتظار لما يصل إلى 4 سنوات بعد أن كانت في حدود عام ونصف العام. وضع الشحن البحري حالياً المأزوم بصدمة الطاقة يؤكد أن المعضلة في اتساع، فالبيانات تكشف أن نصف أسطول ناقلات النفط العملاقة المتاح مشغول بمسارات طويلة جداً، والنصف الآخر يعمل في الظل أو عالق في مناطق حرب خنقت العبور.
1: معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور شرقاوي. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال للجزيرة أن طهران وصلت إلى قناعة بضرورة تغيير استراتيجيتها، وأنها غيرت استراتيجيتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من مذكرة التفاهم. برأيك كيف تغيرت هذه الاستراتيجية الإيرانية؟ كيف نقرأها اليوم؟
2: بدأ تغيير هذه الاستراتيجية مع مستهل الشهر السابع من هذه الحرب، مع بداية سبتمبر، خاصة عندما أظهرت إيران للمرة الأولى قدرتها على الاستهداف المباشر للمدمرات الأمريكية. لأول مرة يتم استهداف قطع أمريكية موجودة في الخليج، وأيضا توسيع نطاق الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية على قاعدة الملك حسين وقاعدة الزرقاء في الأردن. كان هناك رقم قياسي في اليوم الأول 20 صاروخا، وفي اليوم الموالي 12 صاروخا. إيران تنطلق من قناعة أنها تستطيع أن تغير من طبيعة المواجهة، وإن كانت مواجهة غير مباشرة، وبالتالي أيضا تريد أن تؤكد أن لها أيضا رؤية استباقية، أنها مستعدة أو لها الجاهزية العسكرية أن تغير بشكل مرن مما هو دفاعي إلى ما هو هجوم. الآن هي تقول حسب ما قال محسن رضائي الخطة دفاعية وهجومية في آن واحد، بمعنى أن الإيرانيين وخاصة الحرس الثوري مستعد لامتصاص الضربة، ولا أحد يعلم هل ستكون على مدن الساحل، هل في طهران، هل في جبل الفأس بالضبط. يترقبون ضربة أمريكية غير مسبوقة، ويبدون الخطاب على الأقل بأنهم مستعدون، وفي نفس الوقت هم ينبهون الرئيس ترامب أنهم لن يتوقفوا عند هذا المستوى، هم أيضا سيبحثون عن أهداف أخرى. وبالتالي التحدي الآن، هل نتحدث عن نفس الأهداف، بمعنى الأردن مثلا أو الكويت كما يعني تابعنا من قبل، أم ربما قد ينطلق الحرس الثوري في استهداف يعني منشآت خارج الأردن أو أبعد من الأردن وبعد من الخليج. هنا القراءة غير واضحة إلى أي حد العنصر الهجومي يتغير عن العنصر أو عن المنطلق الدفاعي في استراتيجية طهران.
1: ولكن ما موقع أيضا المسار الدبلوماسي في الاستراتيجية الإيرانية؟ يعني شهدنا الكثير من التحركات لوزير الخارجية، الكثير من اللقاءات والاتصالات، وهناك أيضا حديث من رضائي أنهم أرسلوا بالشروط النهائية لواشنطن حاليا وينتظرون رد واشنطن.
2: إذا اعتبرنا مقابلة محسن رضائي بالأمس مع الجزيرة وكأنها بمثابة رسالة إلى زعماء الخليج وزعماء الشرق الأوسط الذين سيلتقون بالرئيس ترامب يوم الثلاثاء في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المرتقب أيضا أن يكرر الرئيس بيزشكيان بعض النقاط التي جاءت في تصريح محسن رضائي، بمعنى الموقف النهائي الإيراني في هذه المرحلة، قد نجد مزيد من هذه القابلية أو هذا الانفتاح على المسار التفاوضي. فبالتالي الخلاف ليس على فكرة التسوية الدبلوماسية، يبدو أنه في المحصلة النهائية خلف كل الخطابات التصعيدية سواء عند ترامب أو عند الحرس الثوري، هناك استعداد بل هناك حاجة لبدء أي مسار تفاوضي.

0: ولكن على أي شروط؟ هنا المشكلة. المشكلة الأساسية أن إيران الآن تريد أن يبدأ أي مسار تفاوضي انطلاقا من البنود 14 في مذكرة التفاهم، خاصة البند الأول الذي كان عليه الخلاف، بمعنى إنهاء الحروب على كافة الجبهات. في المقابل ترامب لم يعد يعتد بتلك المذكرة، فبالتالي هنا منطقة رمادية قد نحتاج فيها لبعض الانتظار حتى نرى ما قد يرشح ما بعد أشغال الأمم المتحدة.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى مستجدات الملف اليمني، حيث نرصد آخر التطورات الميدانية والتصريحات المتعلقة بالوضع هناك. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، ضعينا في صورة آخر التطورات.
2: نعم، آخر التطورات تحذر مراكز الاقتصادية التابعة هنا سواء للحكومة الشرعية أو حتى للمنظمات التي تعمل في الشرق الأوسط من الوضع الاقتصادي السيء التي تمر بها مناطق الصراع كالساحل الغربي مثلا وعدن ولحج، واللي هي الأماكن التي انتقل إليها النازحون، لا سيما وأنتم تعرفون أن أصحاب هذه المناطق هي حاضنة شعبية للقوات الحكومية اليمنية، معظمهم يعملون ضمن القوات الحكومية أو مزارعين أو يعملون في الصيد، وبالتالي بمجرد اشتعال في هذه المناطق فهي أثرت بشكل كبير على هؤلاء وحرمتهم من المساعدات التي من الممكن أن تصلهم. لا ننسى أن ميناء المخا هو الميناء الوحيد الذي كان يعمل خلال الفترة السابقة في الساحل الغربي كاملا، وبمجرد اشتعال الجبهات هناك توقف عن العمل واتجهت الأنظار إلى ميناء عدن، وميناء عدن الآن يتحمل طاقة استيعابية كبيرة وهناك كلفة عالية ترفع من قيمة المواد الغذائية وترفع أيضا من طول أمد إيصالها إلى السكان والمواطنين. المساعدات التي تصل إلى البر في عدن تواجه العديد من التهديدات، خاصة وأن خط الإمداد الذي يربط عدن بمحافظات لحج بمحافظة تعز أيضا تطل عليها مناطق فيها اشتباكات. الاشتباكات هذه تكون عادة بالأسلحة بالصواريخ بالمدفعية الثقيلة، وما بين الحين والآخر يتم رصد سقوط هذه القذائف في الطريق الواصلة ما بين هذه المحافظات، وهذا يؤثر بشكل كبير على وصول المواد الغذائية والدوائية إلى هناك. الحكومة اليمنية تتحدث عن أعداد كبيرة للنازحين، عشرات الآلاف، وهناك منظمات تحدد أعدادهم بأنهم 120 ألف أو ما يزيد عن ذلك. تحدثت أيضا عن الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه هؤلاء. بالنسبة للجبهات وبالنسبة لمناطق الصراع ما تزال حتى هذه اللحظة متطورة ومتصاعدة، لا سيما في الساحل الغربي. اليوم نتحدث عن سلسلة جبلية تمتد من تعز باتجاه باب المندب ثم لحج، وهذه مناطق وسلسلة جبلية تطل على الساحل الغربي، تطل أيضا على العاصمة المؤقتة عدن، وهي معنية بشكل كبير بأماكن تواجد الحكومة وتنطلق منها معظم العمليات والقرارات السياسية. أيضا محافظة لحج اليوم تجري بالحدود مع محافظة تعز، هناك جبال وسلسلة جبلية تقام فيها معارك مستمرة منذ ليلة البارحة حتى هذه اللحظة، هناك جرحى في صفوف الطرفين وهناك أيضا قتلى في صفوف الطرفين. هناك أيضا عمليات زيارة ميدانية عسكرية للقادة في الجبهات، خاصة لا سيما في الساحل الغربي، وهناك أيضا تواصل مع القادة السياسية التابعة للحكومة اليمنية لمناقشة آخر التطورات. في الساحل الغربي هناك معارك ضارية حقيقة في جبهة الكدحة، نتحدث أيضا عن مقبنة، نتحدث أيضا عن كهبوب، ونتحدث أيضا عن الوازعية وهي أبرز الجبهات المشتعلة هناك. قبل قليل ونحن قبل أن نطلع الهواء مباشرة كان هناك سماع لصوت ضربات، ويبدو أنها انطلقت من شرق مدينة تعز، وهي عادة ما تحمل منصات صواريخ تستهدف بها جماعة الحوثي مناطق تمركز القوات الحكومية في غرب هذه المدينة أو في جبل حبشي أو في مناطق في الوازعية. ولا ننسى خلال الفترة السابقة هذه الصواريخ وصلت حتى ميناء المخا وحتى مناطق كبيرة في الساحل الغربي، وبالتالي هناك تطورات عسكرية محتدمة للغاية، وهناك أيضا واقع إنساني مزري للغاية يتحمل أعباؤه السكان وأيضا النازحين. كما تعلمين الوضع الاقتصادي في اليمن وبفعل أمد وإطالة هذه الحرب هو متدهور للغاية وبحاجة عاجلة للمساعدات والدعم، لكن أيضا تأخذ العمليات العسكرية حقها وحق الآخرين في حرمان هؤلاء من ما قد يستطيعون الحصول عليه من المنظمات الإنسانية أو الدولية.
1: شكرا لك هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. ومعنا في الاستوديو زميل احمد الشلفي محرر الشؤون اليمنيه في قناه الجزيره. اهلا بك احمد. يعني بين التطورات على الارض وبين الاوضاع الانسانيه المعقده

0: قد ثم هذا التصريح الأمريكي من احتمال تصعيد من السفارة الأمريكية في المنطقة باحتمال التصعيد بين السعودية والحوثيين أيضا، كيف نقرأ المشهد اليوم؟
1: نعم، واضح طبعا أن الوضع الأرضية في الأرض الميداني الذي يحدث الآن في اليمن يعني ينتقل يعني ببطء أو بسرعة ليكون أيضا وضع إقليمي. هذا من الواضح، يعني القتال يدور بين الحوثيين والقوات الحكومة اليمنية، كل واحد يريد أن يسيطر ويثبت، كل واحد يريد أن يطوق في هذه المنطقة، نتحدث خاصة عن ساحل البحر الأحمر، عن باب المندب، لكن واضح أنه بدأ ينتقل ليكون وضعا إقليميا، وهذا ما كنا نتحدث عنه ويتحدث عنه الكثير منذ بداية هذه الحرب بأن هناك حسابات إقليمية. لذلك هناك ثلاث معطيات يمكن أن نتحدث عنها للقول بأن الأمر بدأ ينتقل ليكون يعني جزء من هذه الحسابات الإقليمية. أولا، نقل الحوثيين الكلفة إلى المملكة العربية السعودية، واضح من أن الحوثيين بضغطهم هذا يحاولون أيضا إرسال رسالتين إلى السعودية، إما اختيار هذا الوضع الحالي وهذه الضربات والاستهدافات أو التفاوض، وهذا طبعا يعطي أيضا نفس المعطى الذي تحدثنا عنه بأنهم يحاولون أيضا يعني خلط الأمور وتشابك الأمور بحيث لا تصير فقط محلية ولكن لتكون إقليمية ودولية أيضا. الأمر الآخر طبعا التصريح الأمريكي الذي تحدثت عنه قبل قليل، هذا قبل ساعات وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ربما يفند الحديث الذي يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتدخل. لا شك أن الوضع اليمني جزء من التصعيد العام، فالتصريح يقول بأن يحذر المواطنين الأمريكيين من الذهاب أو يعني الذهاب إلى المنطقة بسبب أن التصعيد بين الحوثيين والسعودية سيرتفع خلال الأيام القادمة كما يقول تصريح وزارة الخارجية الأمريكية. هذا يجعلنا أيضا أمام مجموعة من المؤشرات التي تقول بأنه فعلا هناك رؤية بأن سواء ما يتعلق بالصراع في اليمن أو الصراع في المنطقة، واليمن جزء بسيط منه يعني وصغير منه، ولكن طبعا مع سيطرة الحوثيين على باب المندب أصبح يعني أكثر تركيزا، سيتصاعد خلال الفترة القادمة. التصريح الآخر أو المعطى الآخر وهو التعامل الإيراني والتصريح الإيراني مع القضية والأزمة اليمنية. بالأمس عندما سأل مراسل الجزيرة الأمين المجلس القومي الإيراني محسن رضائي عن اليمن، يعني حدثه بطريقة توحي بأن الإيرانيين يعني ينظرون إلى قضية اليمن كأنها قضيتهم، طبعا وهم دائما يتحدثون بهذا الأمر، والموضوع باب المندب ليس جديدا على هذا الأمر، وقال بأن على السعودية أن تختار منطقة للتفاوض مع الحوثيين، وأيضا قال بأن عليها أن تذهب إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ولم ينكر أيضا الدعم الإيراني لجماعة الحوثي. كل هذه المعطيات تعطيك يعني أيضا ملمح بأن الصراع ينتقل من اليمن كصراع عسكري، يعني اليمن بس أرضية لهذا الحوار وهذا التنافر السياسي الذي يحدث سواء داخل اليمن أو في الإقليم مع المملكة العربية السعودية أو عموما ما بين أمريكا وإيران.
0: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قالت شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة إن المنظومة الصحية أصبحت على شفة التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات، كما طالبت بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة إمداد القطاع بالكهرباء. ينضم إلينا من مخيم صيرات في وسط قطاع غزة مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، ضعنا في صورة ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي.
2: شبكة المنظمات الأهلية هنا في قطاع غزة روعة أطلقت نداء استغاثة عاجل وجديد هنا من وسط القطاع من أمام مستشفى العودة، حيث هذا المستشفى الذي يستقبل يوميا المئات من المرضى والجرحى هنا ويقدم الخدمات العلاجية والطبية له. نحن نتحدث عن أزمة إنسانية تتفشى كالنار في الهشيم داخل مستشفيات القطاع، وخاصة مع توقف مزيد من المولدات الكهربائية. نحن هنا نتواجد داخل أروقة مستشفى العودة، هنا توقفت كافة المولدات، والذي يعمل في المرحلة الحالية مولد كهربائي واحد يولد الطاقة بطبيعة الحال للأقسام المهمة التي في الوقت الحالي يتكدس عليها المرضى لمحاولة تقديم العلاجات اللازمة له. قسم الاستقبال والطوارئ هو الذي يعمل في المرحلة الحالية. وزارة الصحة الفلسطينية قالت أيضا في تصريحات لها خلال الساعات الماضية بأن 70% من المولدات الكهربائية هي متوقفة بشكل كامل جراء النقص الكبير في

0: قطع الغيار في أيضا الزيوت وفي الوقود، امدادات الوقود بالكاد تصل للحد الأدنى في المرحلة الحالية، وهذا أدى أن تطلق هذه المؤسسات الفلسطينية بالإضافة لوزارة الصحة وأيضا عديد من المستشفيات كمستشفى الكويت التخصص في خان يونس وأيضا المستشفى الكويتي التخصص في دير البلح أيضا اليوم توقفا عن العمل بشكل كامل، وفقط من يعمل الآن هو قسم الاستقبال والطوارئ، يستقبل الحالات الحرجة والصعبة في المرحلة الحالية. الاحتلال الإسرائيلي يتنصل بشكل كامل من تنفيذ البروتوكول الإنساني روعة في إدخال المستلزمات الطبية، من إدخال أيضا الأدوية والحاجيات الأساسية، ولكن في الآونة الأخيرة موضوع الكهرباء بدأ يطفو على السطح من جديد ويلقي بظلاله على كل المنظومة الصحية، بالإضافة أيضا للكوادر الطبية التي كانت تأتي عبر الحافلات منذ ساعات الصباح الأولى لتقدم خدمات صحية وعلاجية للمرضى داخل المستشفيات، هذه الحافلات توقفت بشكل كامل بسبب يعني الأعطال الكبيرة في هذه الحافلات وبسبب أيضا فقدان الزيوت وقطع الغيار الذي من خلاله يتم تصليح بعض هذه الحافلات. هنا أزمة إنسانية كبيرة جدا، والمطالبات بدأت تتصاعد بشكل لافت والإنذارات حقيقة خطيرة جدا في المرحلة الحالية، بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي لحلحلة هذه الأزمة الإنسانية المتفشية في القطاع بشكل كامل. نحن نتحدث أيضا عن أكثر من 20,000 مريض وجريح يتكدسون داخل مستشفيات القطاع حسب وزارة الصحة الفلسطينية، هم مسجلون عبر كشوفات الانتظار وينتظرون فقط السماح لهم وإعطائهم الضوء الأخضر للخروج عبر معبر رفح البري لاستكمال علاجهم خارج قطاع غزة، لأن هناك نقص أيضا حاد وكبير في المستلزمات الطبية في الأدوية داخل مستشفيات القطاع، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يخرج أعداد قليلة جدا لا تتجاوز يعني العشرات من هؤلاء المرضى والجرحى الذين ينتظرون السفر خارج قطاع غزة لإفساح المجال داخل المستشفيات هنا لمزيد من المرضى والجرحى الذين يأتون تباعا. هناك أقسام مهمة وحيوية في الوقت الحالي مهددة بالتوقف كأقسام حضانة الأطفال حديثي الولادة الخذج، بالإضافة لغرف العمليات هناك عديد منها توقف فعليا حسب وزارة الصحة الفلسطينية، على سبيل المثال في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وهناك أيضا غرف العمليات والعناية المركزة، وفقط الذي يعمل في المرحلة الحالية أقسام الطوارئ والاستقبال تستقبل الحالات الطارئة والعاجلة في الوقت الحالي. هناك أيضا أقسام غسيل الكلى هي مهددة بالتوقف، وهذا كله يلقي بظلاله بشكل سلبي وسيء على الحالات المرضية التي كل يوم يعني تموت جراء هذا النقص الكبير في الأدوية والوقود وقطع الغيار والزيوت التي بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخالها لقطاع غزة بشكل كامل في الوقت الحالي.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة، مراسل الجزيرة من مخيم أنصرات في وسط قطاع غزة. إذن هذه التحذيرات من شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة تأتي أيضا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية إيقاف إمدادات السولار عن أكثر من 20 مستشفى ومركزا صحيا في قطاع غزة بسبب نقص التمويل، ما دفع مستشفيات كبرى مثل مستشفى الكويت الميداني إلى وقف معظم خدماتها والاقتصار على الطوارئ. القطاع الطبي أيضا في غزة يعاني من تضييق الاحتلال الإسرائيلي على ما يدخل إلى القطاع من شاحنات بالكاد تصل إلى ثلث ما يحتاجه القطاع يوميا في مجمل الاحتياجات الغذائية والطبية، وليس فقط الطبية، فلكم أن تتخيلوا حجم ونسبة هذه الاحتياجات الطبية من مجمل هذه الشاحنات التي تدخل. هذا فيما يستمر الاحتلال باستهداف القطاع بشكل متكرر منذ التوقيع على وقف إطلاق النار العام الماضي، فيما يعني ما يقرب تقريبا نحن على أبواب عام على توقيع وقف إطلاق النار. الحصيلة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول وصلت إلى 73,910 شهداء و174 ألف مصاب، وقالت المصادر الطبية أيضا إنها استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 4 شهداء و17 مصابا. عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر تشرين الأول وصل إلى 1390 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 4800. معنا أيضا من أنصراط وسط قطاع غزة الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة. أعود معك على الوضع الصحي حاليا، ما هي أبرز الاحتياجات وبأي يعني ما مدى الاستعجال على دخول هذه الاحتياجات؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. طبعا الاحتياجات كثيرة، وهذا الاحتياج بدأ ينفذ، يعني نحن منذ فترة طويلة ونحن نناشد بإدخال مستلزمات، بإدخال أدوية. ما يتم إدخاله هي كميات قليلة سواء من الأدوية أو من المستلزمات، والآن ظهرت الكثير من المشاكل وخاصة موضوع قطع الغيار والزيوت. وآخر يعني آخر مشكلة تم إبلاغنا من عبر منظمة الصحة العالمية أنه سيتم وقف إمداد السولار. كل هذه المشاكل أصبحت أمور ملحة، نحن نعمل بالقليل القليل، هناك الكثير من المعيقات، هناك توقف الكثير من الخدمات الصحية نتيجة هذه المعيقات. لو أتيحت لنا كل الإمكانيات سنقدم خدمة صحية مناسبة. وللأسف يعني كما تشاهدون الأعداد من المصابين ومن الجرحى والحالات المرضية تحتاج إلى الإمداد وتحتاج إلى الاستمرار. يعني أملنا الكبير سواء في منظمة الصحة العالمية أو المؤسسات العاملة الدولية ألا تتوقف وألا توجد مشاكل توقف هذا الإمداد، لأننا في حالة صعبة. والآن كما تشاهدون نحن الآن مقبلون على فصل الشتاء ولا توجد أي موارد لدينا، يعني هناك نقص في الخيام، هناك نقص في الأدوية، هناك نقص في المستلزمات. وأيضا يعني مادة السولار مادة مهمة جدا للمنظومة الصحية العاملة. عندما نتحدث أن الاحتلال دمر كل موارد الطاقة سواء بالبطاريات والخلايا الشمسية، الآن المتبقي فقط هي المولدات، وهذه المولدات منذ بداية الحرب تعمل ولا يسمح لنا لا بدخول قطع غيار لها ولا زيوت. هذا أدى الأمر إلى تقليص الكثير من الخدمات الصحية.
1: كيف تعملون في هذه الظروف؟ يعني ما هي الخدمات التي ما زلتم تستطيعون تقديمها، وبأي وسائل مع غياب يعني جزء كبير من المستلزمات الطبية؟ وما هي الحالات التي يتم حاليا إغفالها لأنه لا يوجد أساسا المواد اللازمة لرعايتها؟
2: طبعا هناك أولوية في العمل، يعني نحن الآن نوضع أولوياتنا في المراكز الثابتة الموجودة داخل مدينة غزة التي يحيط بها الأعداد الكبيرة من المواطنين. مركزنا الكبير ومراكزنا الكبيرة داخل مدينة غزة أو في المناطق الجنوبية الآن تخدم الأعداد الكبيرة، لكن هناك لدينا أيضا نقاط طبية ومراكز متنقلة، هذه تم تقليصها وخاصة العيادات المتنقلة حتى يعني نوجد إمكانيات نستطيع أن نخدم بها. هناك يعني عدد ساعات العمل قلصت نتيجة كما تحدثنا كمية السولار المتبقية. لو أتيحت، وهذا الأمر نؤكد عليه، لو أتيحت لنا الفرص بإدخال ما يلزم لنا سنمدد وسترجع تقديم الخدمة الصحية في كل المناطق. وكما تعلمون أن العيادات المتنقلة لدينا تذهب إلى المناطق الصفراء والمناطق البعيدة التي لا يوجد بها خدمات صحية. يؤلمنا جدا أن نوقف هذه الخدمات، لكن اضطرارنا لعدم وجود زيوت وعدم وجود إمكانيات هو الذي يجبرنا على تقليص هذه الخدمات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة، كنت معنا من انصراط وسط القطاع. إلى التطورات في السودان، حيث قالت مصادر بالجيش السوداني للجزيرة أن الدفاعات الأرضية تصدت فجر اليوم لمسيرات من قوات الدعم السريع حاولت استهداف مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. من جهة أخرى قال مصدر بالجيش السوداني أن الجيش أسقط مسيرات للدعم السريع كانت تستهدف مطار عطبرة في ولاية نهر النيل. معنا من أم درمان وراسل الجزيرة هيثم أويد. هيثم، ضعنا في صورة آخر التطورات.
3: نعم روعة، هذه التطورات المتلاحقة والمتسارعة في العمليات العسكرية وخاصة ما بات يعرف بحرب المسيرات. اليوم فجر هذا اليوم استقبلت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان سرب من الطائرات المسيرة الانقضاضية من قبل قوات الدعم السريع، بحسب مصدر عسكري قال إنها كانت تستهدف مواقع عسكرية وحكومية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، واستطاعت المضادات الأرضية للجيش التعامل مع هذه المسيرات. كذلك بحسب مصادر عسكرية أن هذه المسيرات أيضا هاجمت مدينة عبرة، مطار عبرة في ولاية نهر النيل أو عاصمة ولاية نهر النيل. طبعا هذه العمليات تأتي بالتزامن مع تحركات واسعة للجيش في ولاية شمال كردفان تحديدا، حيث قام الجيش بتمشيط مناطق واسعة في محلية السودري شمال شرق مدينة الأبيض، وقام باستعادة العديد من البلدات في هذا المحور واقترب من مدينة سودري التاريخية والاستراتيجية. وقال الجيش الآن بات على مقربة من دخول هذه المدينة التي تعد مفتاح لطريق صحراوي يربط ولايات شمال دارفور بولاية شمال كردفان وكذلك بوسط السودان وصولا إلى الخرطوم. من جهة أخرى كذلك الجيش وسع من عملياته العسكرية غرب مدينة الأبيض وقام بتمشيط مناطق واسعة بحسب مصادر عسكرية كذلك في الاتجاه نحو ولاية غرب كردفان. هذه العمليات أيضا بالتزامن تأتي مع عمليات أخرى تجري في ولاية أو في إقليم النيل الأزرق، حيث قام الجيش كذلك بتنفيذ عمليات محكمة وكمائن لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في هذا المحور، ما يعني أن كل هذه المحاور الآن تشهد عمليات متسارعة. الجيش قال بأنه مصمم على استرداد كافة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وإخراجها من هذه المناطق وبالدخول إلى كذلك ولايات دارفور بحسب تصريحات الجيش. وفي سبيل ذلك دفع الجيش بتعزيزات عسكرية خلال الفترات الماضية، تعزيزات عسكرية من ألوية ونخب مختلفة من قواته والقوات المساندة له نحو محاور القتال المختلفة في سبيل تحقيق هذا الهدف. روعة،
1: ماذا عن الأوضاع الإنسانية هيثم؟
3: إنسانيا بطبيعة الحال تتفاقم الأوضاع الإنسانية في كثير من المواقع خاصة في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور. بحسب منسقية النازحين واللاجئين أن أعداد كبيرة من الأسر وصلت إلى منطقة طويلة هربا هذه المرة من الجفاف ومن العطش ومن أيضا فقدان مصادر المياه وكذلك المأكولات وجفاف المحاصيل. قالت المنسقية بأن عدد النازحين تجاوز 2300 نازح وصلوا إلى طويلة.
1: شكرا لك هيثم أويت مراسل الجزيرة من أم درمان. إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال عمدة موسكو إن مسيرات أوكرانية أصابت مصفاتا للوقود في ضواحي العاصمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إسقاط نحو 1600 مسيرة أوكرانية كانت متوجهة إلى موسكو. قبل أن نكمل الخبر الأوكراني ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. إذن هيئة البث الإسرائيلية تفيد بإطلاق نار من سيارة على مستوطنين في منطقة نيفيتسوف شمال غرب رام الله وانسحاب المنفذ، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته توجهت إلى نيفيتسوف وسط الضفة الغربية بعد بلاغ عن إطلاق نار في المنطقة. القناة الرابعة العشرة الإسرائيلية تفيد بوقوع إصابة بجروح خطرة وهروب المنفذ بعد إطلاق نار إذن في مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية شمال غرب رام الله. وسنتابع إذن هذه تطورات هذه الحادثة فور ورود المزيد من المعلومات. أعود إلى الملف الأوكراني الروسي وإلى ما قالته وزارة الدفاع الروسية التي أفادت بأن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية. معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دويدي. والبداية معك أسد الله الصاوي وآخر التطورات من الجانب الأوكراني.
4: نعم روعة، بحسب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي نشر يعني سلسلة من المعلومات خلال الساعة الماضية عن الهجمات الأوكرانية، هذه الهجمات تركزت في منطقة موسكو وطالت منشأة لتكرير النفط رئيسية في العاصمة الروسية أو بالقرب من العاصمة الروسية، وطالت أيضا مستودعات ومخازن. قال الرئيس الأوكراني إنها تساهم في المجهود الوقود الحربي الروسي ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى أهداف في منطقة فورونيج القريبة من الحدود الأوكرانية. ولكن المثير للأمر في هذه الضربة الأوكرانية ليس فقط حجمها أو الأضرار التي سببتها، والصور تظهر حرائق كبيرة للغاية في منطقة موسكو، ولكن أيضا أوكرانيا استخدمت في هذه الضربة الصاروخ طويل المدى، صاروخ كروز أوكراني الصنع من طراز فلامينغو، وهذا الصاروخ مداه 3000 كيلومتر، ولم تستطع روسيا إسقاط هذا الصاروخ مما أدى إلى هذه الحرائق الكبيرة. هناك أيضا استخدام لأول مرة، ومع التأكيد لأول مرة، على استخدام صاروخ باليستي أوكراني الصنع لأول مرة يستخدم في هذه الهجمات على روسيا حسب التأكيد الأوكراني. هذا الصاروخ الباليستي

0: قصير المدى. وأثبتت هذه التجربة حسب السلطات الأوكرانية أن روسيا فشلت أيضا في اعتراض هذا الصاروخ. هذين السلاحين ربما يوازنان الكفة قليلا فيما يخص مسألة الدفاع الجوي، لأن أوكرانيا تعاني من نقص كبير في الصواريخ الاعتراضية القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية، والآن باتت لديها أسلحة تستطيع أيضا اختراق الدفاعات الجوية الروسية.
1: شكرا لك أسد الله الصاوي. رانيا دريدي، ما الذي تقوله روسيا؟
2: نعم، الجانب الروسي، السلطات الروسية تؤكد عن تعرض العاصمة موسكو وضواحيها ومقاطعة موسكو لهجوم مكثف بالمسيرات الليلة الماضية، وذلك تزامنا روعة مع اليوم الختامي من الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا في روسيا. عمدة موسكو سيرجي سابانين تحدث عن إسقاط نحو 1600 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، وبالطبع هناك تأكيد من قبل عمدة موسكو حول استهداف مصفات للنفط تقع في أطراف العاصمة موسكو في منطقة تدعى كابوتنيا.
1: رانيا ابقي معنا، سأعود إليك بعد هذا الخبر. هيئة البث الإسرائيلية تفيد إذن بإصابة إسرائيلي بجروح خطرة في عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تطارد منفذ العملية، عملية إطلاق النار في مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله. هذه الصور إذن من موقع الحادثة. معنا فاطمة خمايسم مراسل الجزيرة من رام الله. فاطمة، ما المعلومات حول هذه الحادثة؟
3: نعم روعة، هي معلومات أولية بطبيعة الحال. نحن نتحدث عن عملية إطلاق نار من مركبة باتجاه مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب محافظة رام الله، وبناء على المعلومات الأولية المتداولة عملية إطلاق النار هذه أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح حرجة، وهذه العملية تمت من خلال مركبة كانت في تلك المنطقة ومن خلالها مسلح على ما يبدو أطلق النار على مجموعة من المستوطنين كانوا يتواجدون بالقرب من عين مياه في تلك المنطقة. نيفيتسوف هي مستوطنة حلميش سابقا شمال غرب رام الله، وبناء على هذا التطور الميداني قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوجه إلى تلك المنطقة، فتحت أيضا في مطاردة من أجل القبض على منفذ العملية الذي انسحب من هناك. بالإضافة إلى ذلك بدأت القوات الإسرائيلية تغلق المناطق والمداخل والمخارج في تلك المنطقة من أجل العثور على المنفذ. حالة من الاستنفار في تلك المنطقة بخصوص هذا التطور الميداني روعة، وطبعا هذا الأمر يتقاطع مع حالة من التأهب والاستنفار العسكري في كامل الجبهات من بينها الضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية، اليوم عشية عيد الغفران اليهودي، ودوما ما تأخذ المؤسسة العسكرية بعين الاعتبار احتمالية أن يتم استهداف المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية. أيضا تتأهب في كامل الجبهات في قطاع غزة في الجبهة اللبنانية لاحتمالية سيناريوهات تصعيد، وهذا الأمر ما قد حصل بناء على المعلومات الإسرائيلية المتداولة. قبل دقائق قليلة فقط تم تنفيذ عملية إطلاق نار من مركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، وهذه العملية أسفرت بناء على المعلومات الأولية عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطرة. بناء على ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المداخل والمخارج في تلك المنطقة وبدأت تنفذ عملية لمطاردة هذا المنفذ الذي أطلق النار باتجاه مجموعة من المستوطنين. هذه هي مجمل التطورات ومجمل المعلومات روعة بخصوص هذا التطور الميداني، وكما أشرنا هذا الأمر يقع في ظل الاستنفار الإسرائيلي وحالة التأهب لاحتمالية حدوث مثل هكذا عمليات إطلاق نار استهدافات للمستوطنين في ظل الأعياد اليهودية. طبعا إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي تطرق إلى هذه المسألة، تطرق إلى حالة الجهوزية رئيس الأركان. أيضا على مستوى الضفة الغربية كان هنالك تدريبات واسعة في الآونة الأخيرة تحاكي سيناريوهات التصعيد، وكل هذا الأمر يتقاطع مع حالة التصعيد والتوتر الملموسة في أنحاء الضفة، سواء من اعتداءات المستوطنين المتصاعدة، عمليات الاقتحام والمداهمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة مرتفعة وبوتيرة يومية، بالإضافة إلى حملات الاعتقال التي تطال أعداد كبيرة من الشبان الفلسطينيين. كل هذا الأمر يأتي في ظل محاولة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تحبط عمليات تستهدف

0: المستوطنين، وأيضا أن تتجنب حدوث مثل هكذا عمليات إطلاق نار روعة. ولكن على ما يبدو بناء على المعلومات الأولية كما أشرنا، تم تنفيذ عملية إطلاق نار من قبل مسلح استخدم سيارة، وبناء على ذلك هذه العملية أسفرت حتى اللحظة إصابة مستوطن بجروح حرجة.
1: فاطمة، كان هناك خبر أن قوات الاحتلال تغلق مدخلي عين سينيا وعطارة شمال رام الله وتحاصر بلدات في المنطقة. دعينا في صورة المنطقة جغرافيا، نيفيتسوف أين تقع وما هي الطرق المؤدية إليها، وأين تجري يعني عملية ملاحقة منفذ العملية بحسب الجيش الإسرائيلي؟
0: طبعا روعة، عندما يتم تنفيذ مثل هكذا عمليات دوما ما تتخذ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تنفيذ وتطبيق ما يسمى بسياسة العقاب الجماعي عبر تطويق المنطقة، محاصرة أهالي القرى المحيطة من مكان وقوع العملية، إغلاق للمخارج والمداخل في مكان حدوث هذه العملية لأنها تطبق حصار في ذلك الموقع، خاصة عندما تشرع بتنفيذ عمليات لمطاردة وملاحقة المنفذ، فبالتالي هذا الأمر يندرج في سياق العقوبة الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالمناسبة، بمعزل عن هذه العملية، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي عازمة على إغلاق المداخل والمخارج في إطار الإجراءات الاحترازية التي تأخذها بسبب الاستنفار والتهوب العسكري في إطار الأعياد اليهودية روعة. بخصوص المنطقة التي وقعت في هذه العملية، كنا نتحدث عن مستوطنة حلميش. هذه المستوطنة استبدل اسمها الآن إلى مستوطنة نافي تسوف، وهي تقع شمال غرب محافظة رام الله.
1: ابقى معنا، منتصر نصار مراسلنا من حاجز عطارة، ضعنا في صورة المشهد هناك منتصر.
2: نعم روعة، الحديث حتى اللحظة تحديدا عن موقع حدوث العملية هو في منطقة شمال غرب رام الله، وتحديدا عند قرية دير نظام، وبالتحديد منطقة عين وادي ريا في هذه المنطقة حسب المصادر الإسرائيلية، والذي تحدث عنها الزميلة فاطمة قبل قليل، فلسطيني أطلق النار باتجاه المنطقة هناك، وهذا الأمر أدى إلى إصابة مستوطن بجراح خطيرة جدا حسب ما تحدث به الإسعاف الإسرائيلي. لكن على الأرض ميدانيا باشرت قوات الاحتلال على الفور بإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى هذه المناطق، مناطق شمال غرب رام الله، فرضت الحواجز وطوقت وفرضت طوقا أمنيا شاملا في المنطقة، وشرعت بعمليات مداهمة وتفتيش عما قال الجيش أنه بحث عن منفذ العملية، عملية إطلاق النار التي وقعت في المنطقة. وهذه العملية تأتي بالتزامن أيضا مع دخول عيد يوم الغفران اليهودي، والذي تفرض فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عادة إغلاقات وإجراءات أمنية مشددة، سواء تلك المتعلقة في المعابر المؤدية إلى القدس وإلى إسرائيل، أو حتى التشديدات والإجراءات العسكرية ما بين مناطق الضفة الغربية. لوقوع هذه العملية بطبيعة الحال سنشهد خلال كما هو المعتاد خلال الساعات القليلة القادمة والدقائق القادمة مزيد من التصعيد الإسرائيلي تحديدا في مناطق شمال غرب رام الله، إضافة إلى عمليات البحث والتمشيط الواسع التي ستنفذها قوات الاحتلال. حاجز عطارة، ونحن نتحدث إليكم الآن، أزمة خالقة في المكان بعدما فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا وأغلقت الحاجز بشكل كامل، والإغلاق ليس فقط لمنطقة حاجز عطارة، منطقة عين سينيا والمناطق القريبة أيضا أغلقتها قوات الاحتلال بشكل كامل، وهي تقوم بعمليات التمشيط والبحث الواسعة في المنطقة وفي المكان. وكما ذكرت، تتوقع حقيقة أن تشهد الساعات القادمة مزيد من التصعيد، ذلك لأن الجيش الإسرائيلي كان قد حذر مرارا وتكرارا خلال الأيام القليلة الماضية من التوتر أو التصعيد الأمني في الضفة الغربية، وتحدث كذلك عن أن ما يجري في هذه منطقة الضفة الغربية يستنزف قدرات الجيش الإسرائيلي في عمليات التأمين والحماية لاقتحامات المستوطنين المستوطنين، وهذا أيضا ما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي مرارا ورسائل التحذير التي تحدث عنها بشكل مستمر خلال الفترة القليلة الماضية. المشهد ميدانيا أيضا روعة كما ذكرت، مزيد من الإغلاقات، ونحن نتحدث إليكم في هذه اللحظات أيضا نتابع أن سلاح الجو أيضا سلاح الجو يشارك كذلك في البحث.
1: منتصر ابقى معنا، تغطية مستمرة أيضاً. تغطية هذا الخبر ستكون مستمرة مع الزميل محمد مزيمز على رأس الساعة، ابقى معنا أنت والزميلة فاطمة خميسة. إليك محمد.
3: بالتأكيد روعة، شكرا جزيلا لك، حياكم الله مشاهدينا من جديد، والتغطية مستمرة من الجزيرة لمتابعة هذا التطور العاجل في الضفة الغربية. إذا أفاد مراسل الجزيرة بأن 100 مستوطن كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال ساعات ماضية. على أي حال، التطورات الحالية كما تتابعون على شاشة الجزيرة تتعلق بهذا الإعلان الجديد للجيش الإسرائيلي الذي يقول بأن قواته تطارد منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة نيفي تسوف الواقعة في شمال غربي رام الله، وذلك بعد أن تم الإعلان عن إصابة مستوطن هناك. وقد تناولت أيضا وسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأن هناك أكثر من إصابة، وكان قد قال مراسل الجزيرة منتصر النصار بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالفعل بإغلاق الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة وأغلقت حواجز. هذه الصور التي تتابعون الآن تظهر تلك مستوطنة نيفي تسوف الواقعة في شمال غربي رام الله، المكان الذي وقع في ذلك الحادث أو تلك العملية. إذاعة الجيش الإسرائيلي تنقل عن مصدر طبي بأن الإصابة حرج في إطلاق النار بتلك المستوطنة الواقعة قرب حاجز رانتيس بالضفة الغربية. فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة تنضم إلينا الآن. فاطمة، نتابع معك المعلومات التي تأكدت حتى اللحظة بخصوص ما وقع في مستوطنة نيفي تسوف.
0: نعم محمد، المعلومات المؤكدة حتى اللحظة هي كالتالي: قبل دقائق قليلة فقط تم تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه مجموعة من المستوطنين كانوا على مقربة من عين مياه في مستوطنة نيفي تسوف شمال غرب رام الله. عملية إطلاق النار هذه أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح حرجة، على إثر ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المنطقة وبدأت بعملية مطاردة من أجل القبض على منفذ هذه العملية. بحسب المعلومات الأولية حول كيفية تنفيذ عملية إطلاق النار هذه، فإن المنفذ استخدم مركبة، وهذه المركبة ترجل منها وأطلق النار باتجاه مجموعة المستوطنين في مستوطنة نيفي تسوف شمال غرب رام الله. وبناء على ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تتخذ سياسة العقاب الجماعي فلسطينيا عبر إغلاق المداخل والمخارج، عرقلت حركة الطرق، وأيضا هنالك حالة من الاستنفار التهاب الأمني، وهذا الأمر ينعكس بأعداد القوات التي تصل إلى تلك المنطقة، وأيضا استدعاء ما يسمى بقطع جوية تابعة لسلاح الجو على ما يبدو بأنها مسيرات من أجل أن تشارك بعمليات التمشيط ورصد أين يتحرك منفذ العملية. طبعا هذه المعلومات تأتي في ظل رفع حالة الجهوزية بشكل مسبق من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كان هنالك نشر لقوات إسرائيلية إضافية في أنحاء الضفة الغربية، وهذا الأمر يأتي دوما في ظل الاستعدادات الإسرائيلية على المستوى الأمني عشية الأعياد اليهودية، واليوم هو عشية عيد الغفران اليهودي. فبالتالي كانت المؤسسة العسكرية تحاول أن تتجنب طيلة الفترة السابقة عبر تنفيذ عمليات الاعتقال الاقتحام اليومي مثل هكذا عمليات على المستوى الأمني، وهو ما حصل اليوم بناء على هذه التطورات الميدانية. كما أشرنا، عملية إطلاق نار من قبل شاب فلسطيني استخدم سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، وقد بدأ بتنفيذ إطلاق نار باتجاه مجموعة من المستوطنين وانسحب من المكان، وبناء على ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي تمشط المنطقة، تنفذ عملية مطاردة، وأيضا تقوم بإغلاق المداخل والمخارج في تلك المنطقة القريبة من قرى وبلدات فلسطينية. بطبيعة الحال أقرب بلدة فلسطينية بحسب المعلومات هي بلدة مدينه النبي صالح الواقعه شمال غرب رام الله. طبعا هنالك حاله من الاستنفار، حاله من التاهب كما ذكرنا في اعقاب هذا التطور، وايضا هنالك حاله من احتماليه زياده اعداد القوات الاسرائيليه، لان المؤسسه العسكريه كانت قد جهزت قوات مستنفره، قوات على اهبه الجاهزيه محمد، ان استدعى الامر ستقوم باستدعاء هذه القوات، وعلى ما يبدو بان هذه الحاله الامنيه

0: تتطلب المزيد من القوات بحسب ما هو متداول إسرائيلية. هنالك قوات من وحدة المستعربين تم استدعائها على إثر هذا التطور الميداني، بالإضافة إلى مشاركة سلاح الجو في عملية التمشيط والقوات التي تقوم بمطاردة الشعب. هذه هي مجمل المعلومات المتداولة حتى هذه اللحظة محمد، وعلى ما يبدو بأن الشاب قد ترجل من السيارة وهرب مشيا على الأقدام. هذه آخر المعلومات التي توردها وسائل الإعلام الإسرائيلية بناء على هذا التطور الميداني الأخير محمد.
1: بالنسبة للمصاب، الإسعاف الإسرائيلي يقول بأنه في حالة حرجة جدا وبأن عمليات إنعاشه مستمرة. إذن لا نزال نتابع معك كل هذه التفاصيل فاطمة خميسي وهذه الرواية الإسرائيلية في ما يتعلق بما حدث في هذه المستوطنة نافي تسوف، ونتابع أيضا معك تلك الردود، ردود الفعل التي بدأت تصدر اتباعا والتي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية. هل يمكن الوقوف باختصار عند أبرزها وأهمها؟
0: حتى هذه اللحظة ما يتم تناوله بشكل أساسي في وسائل الإعلام الإسرائيلية محمد تفاصيل حدوث هذه العملية وصورة الوضع الميداني حاليا. لا يوجد هنالك أي من ردود فعل سياسية أو عسكرية، ولكن سبق أن توعد بنيامين نتنياهو الضفة الغربية بالمزيد من الإجراءات الحازمة، وأيضا إسرائيل كاتس كان قد توعد الضفة الغربية بالمزيد من العمليات على اعتبار أنه يسعى إلى تفكيك ما يسمى البنية التحتية العسكرية خاصة في مخيمات شمال الضفة الغربية، وكان قد روج للإنجازات التي تم تحقيقها على مختلف الجبهات. أيضا في سياق التصريحات المتعلقة بالضفة الغربية سبق وأن كان هنالك تصريحات من قبل التيار اليميني المتطرف الذي كان يتوعد الضفة الغربية بتحويل مصيرها إلى مصير قطاع غزة بشكل مشابه من أجل ردع تنفيذ مثل هكذا عمليات على المستوى الأمني. وأيضا هذا الأمر يندرج في سياق الحملات الانتخابية وفي إطار التنافس الانتخابي الإسرائيلي، لذلك كان هنالك عمليات إسرائيلية متواصلة. أيضا في الآونة الأخيرة كان هنالك مناورات تدريبات لرفع جهوزية قوات الاحتلال الإسرائيلي تحسبا لمثل وقوع هكذا عمليات على مستوى أمني محمد. وكما أشرنا الآن إسرائيل في فترة أعياد يهودية، ودوما خلال هذه الفترة يتم رفع الحالة الأمنية خشية أن يتم تنفيذ أي عمليات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية المستوطنين، وحتى في الداخل الإسرائيلي أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق نار في المدن المختلطة أو المدن اليهودية. يتم تأمين أيضا عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، يتم تسجيل أيضا أرقام قياسية في إطار وتيرة هذه الاقتحامات، لأن هنالك سياسة إسرائيلية تسعى إلى تغيير الوضع القائم في كل مكان في أنحاء فلسطين، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، وأيضا على مستوى السياسة الحالية في المسجد الأقصى.
1: بالنسبة لهيئة البث الإسرائيلية فهي من جهتها تؤكد إذن إصابة إسرائيلي بجروح وصفتها بالخطيرة في تلك العملية، عملية إطلاق النار في شمال غرب رام الله. نشير أيضا مشاهدينا إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية بثت تحذيرات اتباعا من مخاوف وقوع هجوم آخر بعد تمكن منفذي الهجوم على نافي تسوف وسط الضفة من الفرار بسلاحه. الجيش الإسرائيلي أيضا في هذا الصدد يقول بأن قواته تطارد منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة نافي تسوف بشمال غربي رام الله. ومن القدس ينضم إلينا الآن الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا دكتور، نتوقف معك لو سمحت مع دلالات هذه العملية.
2: التحية لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. كما تذكر جزء كبير جدا من الإعلام الإسرائيلي تناول الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وهذا الانفلات لقطعان المستوطنين في الضفة الغربية، وحتى أن مستويات أمنية حذرت من أن الضفة الغربية على شفا الانفجار. هذا الاستفزاز اليومي، هذا الضغط اليومي الذي يمارسه قطعان المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، هم قالوا بألسنتهم أنه سيقود إرادات فعل في صفوف الفلسطينيين إن لم يكن على المستوى التنظيمي فبالتأكيد على المستوى الفردي، وها هو يحدث ما حذرت منه حتى مستويات أمنية إسرائيلية. يعني كان هذا متوقعا حتى من طرفهم، أن مجمل الإجراءات والانتهاكات اليومية التي يقوم بها المستوطنون والاعتداءات التي تتصاعد يوميا وتجد التغطية من قبل الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ستقود بالفعل إلى ردة فعل. الفلسطيني يحشر في الزاوية، تنتهك حرمات منازلهم يوميا، تحرق مواشيهم ومزارعهم، تقتلع أشجارهم، الجيش الإسرائيلي يغطي على انفلات المستوطنين، وبالتالي يعني ردات الفعل التي تأتي وكأنها بشكل أو بآخر ردة فعل على هذا السلوك الإسرائيلي، وكأن يعني حكومة إسرائيل أصمت أذنها عن كل التحذيرات التي أطلقها المستوى الأمني والجيش الإسرائيلي من إمكان حدوث هذا، وكأنها كانت تنتظر حدوث هذا لأنها تريد أن تركب على ظهر التصعيد ومثل هذه العمليات لتقوم بعمليات انفلات أكثر بطشا تجاه الفلسطينيين. وأنت تذكر ربما قبل أيام بثثتم وحللنا معكم لماذا يستخدم الجيش الإسرائيلي الطائرات العسكرية والدبابات وربما الآليات العسكرية تجاه الضفة الغربية، وكأنه كان ينتظر مثل هذه المشهدية ويدفع
1: طيب
2: باتجاهه
1: نحتاج
2: ليستخدم
1: منك
2: كل
1: تفسيرا
2: هذه
1: أكثر،
2: الآلة أمام الجيش الإسرائيلي.
1: نحتاج منك لو سمحت تفسيرا أكثر لنفهم هذا المشهد عن قرب بمزيد من التحليل. كيف يمكن لحكومة أجهزتها الأمنية والعسكرية ومراكز الدراسات تقول بأن الوضع على شفا الانفجار وبأن إطلاق يد المستوطنين وقوى جيش الاحتلال يؤدي إلى هذا الواقع، ولكن رغم كل هذا نشاهد كل هذه العمليات التصعيدية التي لا تتوقف لا في الضفة الغربية ولا في المسجد الأقصى الذي اقتحم بأكثر من 100 مستوطن خلال الساعات الماضية؟
2: أخي محمد، هذا إجابته واحدة وحيدة حتى مرة أخرى على ألسنة المؤسسة الأمنية التي تقول بأنها تشتم رائحة الاعتبارات الانتخابية التي تقف خلف مثل هذا السلوك المتعامي الذي يضع رأسه في الرمال ولا يستجيب لتحذيرات المستوى الأمني المتلاحقة. وحتى أنهم هم قالوا المستويات الأمنية أن الضفة الغربية تشهد انخفاض منسوب ما تسميه العمليات العدائية أو الإرهاب الفلسطيني أيضا بين هلالين، ولذلك كان من المفترض أن تستجيب المؤسسة والمستوى السياسي وحتى المستوى الأمني بالرد على الهدوء بهدوء وألا تسمح لقطعان المستوطنين بهذا الانفلات، لكن واضح جدا كان بأن المؤسسة أو المستوى السياسي يسعى إلى استدراج ردة فعل، أن يخلق الانطباع العام في الداخل الإسرائيلي بأن الضفة الغربية ما زالت تهدد يعني بشكل كبير الأمن الإسرائيلي، ما يعني خلق بعبع وفزاعة كبيرة حول الضفة الغربية تستدعي استمرار الانقضاض عليها. الضفة الغربية منهكة مسحوقة بشكل كامل، لا يعني حالة تنظيمية فصائلية فيها، حتى المستوى الفردي من العمل الفدائي الفلسطيني قل بشكل كبير جدا من داخل الضفة الغربية، ومع ذلك استمر هذا الانقضاض. هذا كان هدفه، أن يركب نتنياهو على ظهر هذا التصعيد ليحصد إنجازات انتخابية في صندوق الاقتراع، وهو ذات الشيء الذي يفعله في قطاع غزة وفعله في لبنان ويفعله في سوريا أيضا. هو يريد أن يستمر في تأجيج الجبهات المختلفة لعل وعسى أن يرفع رصيده أمام الداخل الإسرائيلي، حيث يسوق مثل هذه العمليات على أنها إنجاز وبأن خصومه مردعون وبأنه ما زال لديه اليد الطولة، يضرب ويبطش ولا يستطيع أحد أن يأتي بردة فعل لا في غزة ولا في لبنان ولا في سوريا، وكذلك الحال في الضفة الغربية. ولذلك مرة أخرى الإجابة هي أن هذا الذي يجري هدفه انتخابي دعائي مرتبط باقتراب موسم الانتخابات ورغبة نتنياهو أن يزيد رصيده أمام الداخل الإسرائيلي.
1: ولكن في المقابل نتنياهو الذي يبحث عن تعلية رصيده مثلما أشرت قال في مرات سابقة بأننا استطعنا أن نطوق بين قوسين ما يسميه الإرهاب في الضفة الغربية. نتذكر تلك الحملة التصعيدية الكبيرة التي طالت مستوطنات الضفة الغربية وبخاصة في شمالية الضفة إلى غير ذلك، ولكن رغم كل ذلك لا تزال ردود الفعل الفلسطينية كما نشاهد في هذه العملية وشاهدنا كثيرا خلال عمليات سابقة.
2: أولا فيما يتعلق برواية نتنياهو، لو أن قصة يعني الهدوء وفرض الهدوء يخدم مقاربة نتنياهو في حملته الانتخابية لفرض الهدوء على المستوطنين ولا منع هذا الانفلات الذي يجري، لكن مرة أخرى نقول بأن استدعاء حالة التوتر الدائم في الضفة الغربية الإشارة إلى أن الضفة الغربية ما زالت تشكل تهديدا وأن هنالك يعني ما زال حالة تنظيمية فصائلية إرهابية بين هلالين في الضفة الغربية تستدعي استمرار التجيش والتأجيج واستخدام الآليات العسكرية المختلفة والزج بوحدات للجيش الإسرائيلي. هذا يخدم نتنياهو، ولذلك هو يستثمر فلسطينيا مرة أخرى. مع أننا نشير دائما إلى أن الوضع الفلسطيني وضع منهك، وبأن إسرائيل تلاحق العمل التنظيمي وتسحقه أيضا، وتلاحق حياة الفلسطينيين، قطعان المستوطنين أيضا تضيق

0: على الفلسطينيين، إلا أن مثل ردات الفعل التي حصلت ربما في مثل هذه العملية، إن كانت عمليات فردية أو في عمليات كما تذكر سابقة، هي تأتي ردة فعل على هذا التضييق الفلسطيني، يحشر في الزاوية، لا يترك له أي متنفس. حينما يأتي المستوطن إلى بيت الفلسطيني يحرق أغنامه، يحرق مواشيه، يحرق مزروعاته، يقتلعها، يلاحق حياته، يطلق النار عليها، يسرق مواشيه أيضا، لا يترك المجال أمام الفلسطيني إلا أن يدافع بكفه الأعزل عن حياته، خاصة بأنه تغيب مثلا الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يغيب دور السلطة الفلسطينية بشكل كامل، يغيب دور القانون الدولي والمؤسسات الدولية التي لا يبدو بأنها تردع هذا اليمين المنفلت وهذه الحكومة عن استمرار إجراءاتها ضد الفلسطينيين، ولذلك يجد الفلسطيني نفسه أعزل، وتحدث مثل هذه العمليات الفردية التي تأتي ردة فعل على الضغط الفلسطيني، على حشر الفلسطيني، على خنق الفلسطيني، على قتل اليوم الذي يجري تجاه الفلسطين. قبل يومين أخي محمد نشرت أجهزة الجيش الإسرائيلي بيانا ومعلومات قالت الفلسطينيين فيها، وأنت تعلم أننا في موسم قطاف الزيتون، أن يمنع على الفلسطينيين أن يقطفوا زيتونهم في مناطق واسعة جدا من المصنفة سي، وأنها يعني يسمح لهم فقط في مناطق بي وإي. هذا معناه أن مصادر رزق الفلسطينيين التي كانت تعتمد بشكل أساسي، أو عائلات كبيرة جدا كانت تعتمد على مردود ما يأتيها من هذا الموسم، ستحرم منه هذا العام، بالإضافة إلى حرمانها من مصادر رزق أخرى حيث تقطع إسرائيل السبل عليهم. ولذلك هذا مرة أخرى يجعل الفلسطيني أمام خيارات محدودة جدا، إما أنه يقتل وهو صامت، أو أن عليه على الأقل أن يجب عن نفسه بعض هذه الاعتداءات أو هذا الذي يجري. وبالتأكيد هذه الحالات الفردية، حتى مرة أخرى أؤكد أن مؤسسات أمنية واستخبارية إسرائيلية قالت بأن هذه ردات الفعل ستأتي وهي نتاج سلوك المستوطنين المنفلت، نتاج أيضا الجيش الإسرائيلي وسكوته المستمر على انتهاكات المستوطنين اليومية لحياة الفلسطينيين. يعني هذا ردة فعل وفق الإسرائيليين ردة فعل طبيعية وكانت منتظرة، حذرت منها المؤسسات الأمنية، لكن مرة أخرى نقول بأن المستوى السياسي تخدمه مثل هذه العمليات، يخدمه تصعيد الحالة، تقدم كإشارات على أن الضفة الغربية ما زالت تشكل حالة تهديد، ولذلك هو سيستثمر هذا الذي جرى لمزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين، شن حملات أمنية واستخدام أدوات لم يستخدمها من قبل، تشريعات جديدة في موسم انتخابي كما تعلم. قضية الأمن هي الفزاعة الأساسية، هي المادة الأساسية التي يجري التنافس فيها كل طرف من الإسرائيليين، من الأحزاب السياسية، من المتنافسين، يقدم الرواية أكثر والموقف الأكثر تشددا من الفلسطين، ولذلك سيستثمر هذا الفعل تجاه الفلسطين بمزيد من الانقضاض والتغول والبطش تجاه الفلسطينيين.
1: مراسل الجزيرة في هذه الأثناء يقول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع المداخل المؤدية إلى مناطق شمال غرب رام الله وسط الضفة، وقال أيضا قبل قليل بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية دير النظام الواقعة في شمال غرب رام الله بوسط الضفة الغربية. هذا يقودنا دكتور محمد إلى الإجراءات المتوقعة عقب تلك العملية.
0: لدينا في الماضي شواهد كثيرة جدا على كيف أن إسرائيل بمستواها السياسي والأمني استثمر مثل هذه العمليات لمزيد من التضييق على الفلسطينيين. على مستوى التشريعات ستتخذ الآن مزيد من التشريعات للتضييق على حياة الفلسطينيين، مزيد من الأوامر العسكرية التي تصدر لجهات أمنية لتضييق الخناق على الفلسطينيين، ربما إغلاق طرق، ربما هدم، ربما منع حركة الفلسطينيين، تطويق القرى الفلسطينية، فرض منع تجول على الفلسطينيين، هدم سموتريتش في آخر عملية حدثت في قرية تل، قام بسلسلة من عمليات الهدم التي طالت بعض المنازل حتى المرخصة في مناطق بي المصنفة بي في داخل الأراضي الفلسطينية. ولذلك أعتقد أيضا بأن هذه العملية ستستثمر بشكل كبير جدا من المستوى السياسي في محاولة يعني تشريع مزيد من عمليات الانقضاض على الحياة الفلسطينية، على مزروعات الفلسطينيين، على أراضي الفلسطينيين، على حركة الفلسطينيين، على حياة الفلسطينيين. وبالتأكيد هذا موسم تنافس فيما بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، ستشهد استعراضات لبن غفير وسموتريتش ولكاتس ولكل رموز اليمين المتطرف تجاه الفلسطينيين. وبالتأكيد ما سنشهده ليس محاولة مراجعة للذات الإسرائيلية تجاه ما يجري مع الفلسطينيين بالقول بأن هذا التغول يقود إلى ردة فعل، هذه الاعتداءات تقود إلى ردة فعل في الطرف الفلسطيني، إنما أن يصموا آذانهم وأعينهم، أن يضعوا رؤوسهم في الرمال نحو مزيد من الانقضاض على الفلسطينيين، التضييق على الفلسطينيين. وفلسفة هذا اليمين التي تحكم علاقته مع الفلسطينيين والعرب بشكل عام، أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، ولذلك سنشهد يعني نماذج من القوة المستخدمة ضد الفلسطينيين في مستوى التشريعات وفي مستوى السلوك على الأرض. حتى المستوطنين اليوم سيستغلون هذا الحدث الذي يجري، وربما تشهد بعد قليل دعوات من قبل الجماعات الاستيطانية للتجمهر على مفترقات الطرق، إلقاء الحجارة على الفلسطينيين، اعتداءات على الفلسطينيين، منع أكثر

0: ضربة الحجر على أنها تهديد وجودي لإسرائيل، فما بالك حينما يكون إطلاق نار من قبل فلسطيني؟ بالتأكيد هل سينفخ فيه كثيرا في محاولة لشرعنة كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية والجيش والمستوطنين، وحتى في محاولة استجلاب ردة فعل
1: طيب إلى
0: وتعاطف
1: أي مدى؟
0: دولي مع الحالة الداخلية في الضفة الغربية؟
1: إلى أي مدى تعتقد بأن للتوقيت أيضا دلالة أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية وعشية عيد الغفران تحديدا؟
0: طبعا نذكر قبل أيام قال الجيش الإسرائيلي بأنه يزيد من نشر قواته وحالة التأهب التي يعيشها، والمستويات الأمنية أيضا قالت بأنها ترفع من مستوى التأهب يعني خشية من حدوث عمليات. تزامن هذه العملية ليس مرتبط في ظني بالأعياد اليهودية بقدر ما هو مرتبط بالتضييق الذي يزداد كلما اقتربنا من صندوق الاقتراع ونشهد
1: طيب
0: شواهده
1: نتحدث
0: اليومية
1: عن
0: كما كنت
1: التضييق
0: أشرت إلى
1: فقط،
0: بعضها.
1: اسمح لي أن ننوه أيضا إلى أن مراسل الجزيرة يقول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع مداخل ومخارج محافظة رام الله والبيري الواقعة في وسط الضفة الغربية.
0: نعم، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل. أنا قلت بأنها ستتخذ سلسلة من الإجراءات الفورية على الأرض، ثم لاحقا سيتبعها سلسلة من الأوامر العسكرية وربما التشريعات التي تصدر عن كاتس وعن نتنياهو، بين غفير وسموتريش وغيرهم، في محاولة لاستثمار هذا الحدث لمصلحتهم إلى الحد الأقصى. لكن لا يمكن أن نتوقع أن الطرف الإسرائيلي كما قلت لك ربما يستجيب لحساب الذات بالقول بأن هذه العملية أتت ردة فعل على السلوك الإسرائيلي المنفلت سواء في المستوى العسكري أو المستوى الاستيطاني. إسرائيل ستستثمر هذا الحدث للحد الأقصى لمحاولة الانقضاض وقهر الفلسطينيين أكثر وأكثر. واليوم يعني صحيح نحن نتحدث عن مقاربة أمنية توظفها إسرائيل لاعتبارات انتخابية أيضا، لكن هنالك اعتبار أيضا وهو الأهم الذي تستثمر فيه الاعتبارات الانتخابية والاعتبارات الأمنية، وهو الاعتبار الأيديولوجي القاضي بالحسم مع الفلسطينيين. مثل هذه العمليات ستسمح لإسرائيل بتهجير الفلسطينيين، لأن خلق واقع خانق طارد على الفلسطينيين سيدفع بعض التجمعات الفلسطينية والقرى وربما العائلات الفلسطينية إلى الرحيل خشية على حياتها من هذا الانفلات الذي يجري، وهذا يخدم الأجندة في نهاية المطاف التي يقودها هذه اليمين والتي تقضي بفكرة ترحيل الفلسطينيين، أرض أكثر عرب أقل، وهذه لم تعد يعني قضية خافية من تحت الطاولة يتحدث فيها الإسرائيلي، هذه باتت أجندة تضعها الحكومة الإسرائيلية على الطاولة، يفاخر فيها جزء من أعضاء الائتلاف الحاكم وحتى في المعارضة يحاول كل منهم أن يقدمها كمادة دعائية لجمهوره بأنه في حال وصل إلى الحكم سيقود حملة لتهجير الفلسطينيين وبسط السيطرة الكاملة والسيادة الكاملة على الضفة الغربية. هذا جزء أو هذه الإجراءات جزء من محاولات إسرائيل يعني بعد أن فرضت الضم واقعا على الأرض وحولت كثير من الأراضي الفلسطينية تحت
1: نعم،
0: السيادة الإسرائيلية بحكم المستوطنات المختلفة، أن يشرعن هذا الأمر بسبب هذه العمليات، أن تتخذ مثل هذه
1: واضح.
0: العمليات أيضا ذريعة للدفع نحو اتخاذ الضم أو تشريع وإعلان الضم بشكل رسمي من طرف الإسرائيلي.
1: ابقى معنا دكتور محمد هلاسة من القدس. أعود من جديد إلى مراسلات الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله لمتابعة آخر التحديثات القادمة من المؤسسات الأمنية الإسرائيلية فاطمة، وأيضا تلك القادمة من وسائل الإعلام الإسرائيلية.
2: نعم محمد، عملية المطاردة والبحث عن المنفذ لا تزال متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت بكميات كبيرة، بالإضافة إلى استدعاء مساعدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي عبر رصد مروحة عسكرية تحلق في سماء المنطقة، بالإضافة إلى ذلك تم استدعاء على ما يبدو مسيرات من أجل تمشيط المنطقة جويا والعثور على منفذ هذه العملية. وبحسب المعلومات الأمنية الإسرائيلية تداول فإن عملية إطلاق النار هذه التي وقعت في مستوطنة نافيت سوف شمال غرب رام الله وأسفرت عن إصابة مستوطن بجروح حرجة كانت قد تمت من قبل مسلح واحد على ما يبدو، وهذا المسلح استخدم سيارة فلسطينية تحمل لوحة ترخيص فلسطينية بطبيعة الحال، ترجل من هذه السيارة تقدم باتجاه مجموعة من المستوطنين كانوا على مقربة من عين مياه في تلك المنطقة وأطلق النار باتجاههم وهو ما أسفر عن إصابة هذا المستوطن بجروح حرجة. على إثر ذلك ترجح المؤسسة العسكرية بأن هذا المنفذ انسحب مشيا على الأقدام من تلك المنطقة، وحتى هذه اللحظة لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة بكثافة من مختلف
1: طيب
2: أيضا وحدات والعناصر.
1: فاطمة، فقط
2: تحدثنا
1: لتوضيح
2: عن
1: نقطة
2: مشاركة سلاح

0: الجو الإسرائيلي بالإضافة إلى قوات من المستعربين.
1: نعم، نوضح فقط نقطة فيما يتعلق ب من المعلوم بأن الاحتلال الإسرائيلي يقيم حواجز كثيرة، وأيضا سياسة الفصل الموجودة في تلك المناطق القريبة من تلك المستوطنة مثل ما هو معروف. هل من العادي أن تستطيع سيارة تحمل لوحة ترقيم فلسطينية أن تدخل إلى تلك المنطقة تحديدا؟
0: نعم محمد، طبعا هنالك ما يسمى بالشوارع الالتفافية، هذه الشوارع خصصت من أجل تخصيص شوارع خاصة فقط لحركة المستوطنين، فبالتالي هذا الأمر يأتي في ظل المساعي الإسرائيلية الأمنية لتجنب تعرض المستوطنين لمثل هكذا عمليات إطلاق نار. نذكر بأن المستوطنات في الضفة الغربية هي مقامة على أراضي فلسطينية، مستوطنة نافيت سوف بالقرب من بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله، هذه المستوطنة محاطة بقرى فلسطينية ومقامة على أراضي فلسطينية، فبالتالي بعض الشوارع هي شوارع مشتركة للفلسطينيين والمستوطنين، والمستوطنين يقومون باستخدام هذه الشوارع، وبناء على ذلك تم اللجوء إلى مصادرة المزيد من الأراضي وشق ما يسمى بالطرق الالتفافية من أجل تجنب مثل هكذا حوادث إطلاق نار تستهدف المستوطنين الذين يتشاركون مع الفلسطينيين في ذات الشوارع. لذلك هذه السياسة، سياسة مصادرة الأراضي من أجل بناء شوارع التفافية، تقع في إطار عدة أمور. بداية كما ذكرنا الهدف الأسمى منها هو تجنب استهداف المستوطنين الذين يسلكون ذات الطريق مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك هذه الشوارع ترسخ فكرة الأبارتهايد وهي الفصل العنصري، أيضا تقطع أوصال الضفة الغربية على المستوى الجغرافي، فبالتالي تكون البلدات بسبب هذا الواقع مفصولة عن امتدادها الجغرافي الطبيعي مع بعضها البعض. وأيضا ذكرت نقطة بغاية الأهمية ألا وهي الحواجز والبوابات التي انتشرت بكثرة في أنحاء الضفة الغربية بعد عملية 7 أكتوبر، وهذا الأمر أيضا يقع في إطار المساعي الإسرائيلية لإحكام السيطرة على البلدات الفلسطينية وإغلاق مداخل ومخارج هذه البلدات عند وقوع حدث أمني أو عندما تريد المؤسسة العسكرية أن تتحكم بمصائر الفلسطينيين. نعم. وأن تقوم أيضا بالتضييق عليهم وعلى حياتهم اليومية لكي يدركوا بأن الاحتلال قائم، الاحتلال ينغص عليهم، فبالتالي كل هذا الأمر يقع في إطار المساعي الإسرائيلية الأمنية من أجل توصيل رسائل ردع لعدم تنفيذ أي عمل يقاوم هذا الاحتلال، وأيضا من أجل تأمين المستوطنين بطبيعة الحال.
1: ابقى معنا، نعود إليك بين الفينة والأخرى فاطمة خميسي لمتابعة هذه التطورات المتلاحقة أولا بأول على شاشة الجزيرة ضمن تغطيتنا المستمرة والمفتوحة. ينضم إلينا الآن من نابلس الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية. مرحبا دكتور. الضغط يولد الانفجار، هذا أمر معروف. تقارير إسرائيلية حذرت مرارا وتكرارا إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي على يد المستوطنين وقوات جيش الاحتلال لن يؤدي إلا إلى عمليات مثل التي شاهدناها ونتابع تطوراتها الآن والتي وقعت في نافيت سوف المستوطنة الإسرائيلية. كيف يمكن فهم أن من يمسك بزمام الأمور في إسرائيل يضرب عرض الحائط كل تلك التقارير ويستمر في تصعيده؟
2: يعني واضح زي ما حكيت حضرتك أن الضغط يولد الانفجار. طوال الفترة الماضية هناك في عمليات عنف من المستوطنين، هناك في اعتداءات على أراضي الفلسطينيين من المستوطنين، هناك في مزيد من المصادرة، بناء بوار استيطانية، وكل هذا حقيقة زي ما ذكرت حضرتك حذرت منه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للمستوى السياسي الإسرائيلي إنه هذا ممكن يجر المنطقة ويجر الضفة الغربية إلى انفجار. وبالتالي يعني لا يمكن قراءة هذا الحدث الأمني حقيقة ما حدث اليوم بمعزل عن كل هذه الظروف المحيطة في هذه الأحداث الأخيرة. هل الحكومة الإسرائيلية ستستثمر هذا الحدث؟ نعم صحيح ستستثمر هذا الحدث. شفنا إنه نتنياهو خلال الأسبوعين الماضية وردا على تحذيرات المستوى الأمني لم يكترت حقيقة في توصيات المستوى الأمني الإسرائيلي في قمع جذور هذا التصعيد الاستيطاني وما إلى ذلك، ولكن اهتم بكيفية أن يجهز الجيش نفسه لانتفاضة أو لردة فعل فلسطينية. وبالتالي واضح أن نتنياهو وحكومته هو المنتفع الوحيد.

0: للأسف من هذه الأحداث ومن هذه العمليات حاليا في ظل الانتخابات الإسرائيلية. ولكن أيضا يمكن فهم الحدث بطريقة أخرى، خاصة فيما يتعلق في المعارضة. المعارضة الإسرائيلية أيضا، وهناك يعني حسب استطلاعات الرأي الأخيرة أنه هي تتفوق على نتنياهو حاليا، هي تحاول أن تحذر المجتمع الإسرائيلي من هذه السياسة اليمينية الاستيطانية في الضفة الغربية ومن هذه الإجراءات القمعية في الضفة الغربية. وبالتالي هذا الحدث قد يستغل من الجهة الحكومة اليمينية من أجل حصد مزيد من الأصوات اليمين ومزيد من أصوات الاستيطان عبر القمع وعبر آليات العسكرة في الضفة الغربية. وفي المقابل قد تستفيد أيضا الأحزاب المعارضة لنتنياهو ولسياسته في الضفة الغربية وإيزنكوت وغيره، بأنه هذا عدم السيطرة على أحداث المستوطنين وعنف المستوطنين في الضفة الغربية ومزيد من البؤر الاستيطانية وما إلى ذلك، هذا من شأنه أيضا بأنه يؤثر على أمن إسرائيل ويؤثر على الجيش الإسرائيلي ويؤثر على المستوطنين أنفسهم. أعتقد أنه هذا الحدث جاء نتيجة هذه الظروف، وقد يستغل بطريقة ما مع اليمين وحكومته، وقد يستغل أيضا بطريقة ما مع المعارضة في ظل الأجواء الانتخابية الإسرائيلية الحالية.
1: دكتور رائد، أشرت إلى موضوع التصعيد الذي يمكن أن يقدم عليه نتنياهو وحكومته التي توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل جراء هذه العملية، والشواهد كثيرة في عمليات سابقة. أنت مختص في القانون الدولي، كيف ينظر لعمليات العقاب الجماعي التي ستقدم عليها الحكومة الإسرائيلية؟
0: يعني كل حدث أمني صغير حقيقة يحدث في الضفة الغربية تقابل الحكومة الإسرائيلية بإجراءات قمعية وعقاب جماعي، سواء باعتقالات أو مزيد من المصادرة أو مزيد من بناء الاستيطان. هذا العقاب الجماعي واضح في القانون الدولي، في اتفاقيات لاهاي وفي اتفاقية جنيف وتحديدا الرابعة، بأنه هذه جرائم حرب ولا يجوز في القانون الدولي. حتى المصادرة الأراضي والإحلال السكاني، أعتقد أنه كل السياسات الإسرائيلية حاليا في الضفة الغربية سواء متعلقة بالمصادرة والاستيطان والقمع والعقاب الجماعي والحد من حرية التنقل وما إلى ذلك، أعتقد كلها جرائم حرب في القانون الدولي الإنساني. وأعتقد أنه كثير من المؤسسات الدولية واللجان الحقوقية الدولية يعني أشارت في مئات بل آلاف من التقارير الدولية بأن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني تمارس الاحتلال على الضفة الغربية. وكانت آخر نافذة قانونية وأهم نافذة قانونية بعتقد اللي هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 2024، بأنه اعتبرت أنه كل الاحتلال نتيجة هذه السياسات الإسرائيلية هو أصلا احتلال غير شرعي وغير قانوني، وطالبت المجتمع الدولي بعدم التفاعل معه وعدم التنسيق معه وعدم التعاون معه أيضا من أجل إنهاءه.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية. بالتأكيد تلك التطورات نتابعها بمزيد من التفاصيل خلال هذه التغطية المستمرة من الجزيرة. وننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده تتمتع بالجاهزية لخوض حرب حاسمة، وقال إن نقاط ضعف الجيش الأمريكي أصبحت معروفة لإيران بحسب تعبيره. رضائي أضاف في مقابلة خاصة مع الجزيرة أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الحرب مجددا فإن بلاده ستخوض المواجهة معها بقوة أكبر وبضربات أكثر وأشد إيلاما.
2: لقد أعددنا أنفسنا بالكامل لخوض حرب حاسمة، وأصبحت نقاط ضعف الجيش الأمريكي معروفة لنا بالكامل. ومن ناحية القصف الجوي الذي يريدون تنفيذه، فنحن هذه المرة أكثر استعدادا مما كنا عليه في حرب الأربعين يوما. لقد اختبرنا مؤخرا صاروخا مضادا للسفن، أي أطلقنا صاروخا انفجر بالقرب من حاملة الطائرات هناك وانشطر إلى 80 رأسا متفجرا. كان الهدف أن تصيب عدد من هذه القنابل الصغيرة حاملة الطائرات. لقد اختبرنا ذلك وكانت التجربة ناجحة. لذلك إذا بدأت الحرب مجددا فإن السفن الأمريكية ما لم تخرج من المحيط الهندي ستتعرض للهجوم في أي نقطة.
1: كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضد إيران كانت تتيح لها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأنها تعرضت للتهديد. رضائي أضاف في مقابلته الخاصة

0: مع الجزيرة أن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعل بلاده تدرس ما إذا كانت ستنسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وقال إن ذلك يعتمد على سلوك أمريكا.
1: إن الإجراءات التي قامت بها أمريكا وإسرائيل ضدنا كانت تتيح لنا الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وفقا لأحكام المعاهدة نفسها، وذلك لأننا تعرضنا للتهديد، لكننا لم ننسحب من المعاهدة حتى الآن. لقد ضربوا منشآتنا ومواقعنا النووية، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لقد تعرضنا لظلم كبير جدا في الملف النووي، ومع ذلك لم ننسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن الأمريكيين يدفعون الأوضاع في اتجاه جعلنا ندرس الأمر حاليا. نحن نبحث الآن ما إذا كنا سننسحب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أم لا، وهذا يعتمد على سلوك أمريكا.
0: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكما رانيا قاسمي، نتابع معك أبرز التصريحات الإيرانية، أبرزها ما جاء على لسان رضائي في مقابلته الخاصة مع الجزيرة، وأيضا تلك التي جاءت قبل حوالي ساعة ونصف الساعة من الآن على لسان رئيس البرلمان الإيراني.
2: نعم محمد، يعني تواصل طهران التأكيد على أن مواقفها الدبلوماسية واضحة وأن شروطها غير قابلة للمساومة، تؤكد على ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة الشروط الإيرانية إذا كانت بالفعل ترغب في تهدئة الوضع وإيجاد حل للتوتر القائم بين البلدين. هذا ما أكده محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي قال أن التهديدات الأمريكية، تهديدات الرئيس دونالد ترامب، لن تحقق له نتيجة، وذلك لأن الحروب السابقة التي شنها على إيران كانت نتيجة خطأ في الحسابات وبتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تحقق أيضا نتيجة للولايات المتحدة. وأكد أيضا على أن استعداد إيران لمواجهة حاسمة مع الولايات المتحدة، ستؤكد هذا الأمر بأن الولايات المتحدة لن تكسب شيئا من الخيار العسكري. تحدث عن أن إيران مستعدة لمواجهة حاسمة، مستعدة للحملات والغارات الجوية، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرات البلاد بأسلحة جديدة، تم اختبار أحدها، أحد الصواريخ المضادة للسفن الحربية، وذلك خلال المواجهات العسكرية الأخيرة ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز، حيث تم اختبار صاروخ مضاد السفن كما يقول بنجاح، وذلك بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية. كما يؤكد يعني محسن رضائي على أن إيران نقلت شروطها للولايات المتحدة عبر الوسيط القطري، والذي يتواصل المشاورات معه، وذلك من أجل يعني إنهاء هذا الوضع، وقال أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تنفذ الشروط الإيرانية. هذا أيضا ما أكد عليه محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي قال أن شروط بلاده منطقية، وأن مضيق هرمز لن يفتح حتى تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ هذه الشروط. يعتبر أيضا أن الولايات المتحدة بسبب ما تعرضت له من خسائر هي يعني مضطرة في النهاية للقبول بهذه الشروط، وأن إيران أفهمت الولايات المتحدة كما يقول بأن الشروط الأحادية والإملاءات قد انتهت هذه المرحلة وانتهى هذا المسار، مع التأكيد أيضا على أن البلاد ستواصل الإنتاج وستواصل يعني العبور من مرحلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تفرضها الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأمريكية. هذا ما تطالب به طهران، وتتمسك بالعودة لبنود مذاكرة التفاهم، خاصة وقف القتال ورفع الحصار، وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. كما تعتبر أيضا أن التصريحات الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز هي غير صحيحة، هذا ما يؤكده المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، التي اعتبر مثل هذه التصريحات، خاصة الحديث عن حجم صادرات النفط من المضيق، هي يعني تصريحات غير صحيحة، وأكد أنها تأتي في إطار الحرب النفسية، وذلك من أجل تقديم دعم للمقاتلين الأمريكيين بعد الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا رانيا قاسمي من طهران. محمد الأحمد في واشنطن، ربما التصريحات أقل عدا تلك التي جاءت على لسان براد كوبر.
3: نعم تصريحات أقل، وكلنا بانتظار في الحقيقة أي بيانات

0: من جانب البيت الأبيض بشأن سبب عودة ترامب المفاجئة إلى المكتب البيضاوي مساء السبت، حيث اختصر إقامته في كامب ديفيد ليوم كامل بعد أن كان مفترض أن يبقى في المنتجع الرئاسي حتى يوم الأحد. لا شرح من جانب البيت الأبيض لسبب هذا التغير المفاجئ في جدول الرئيس، وغير واضح في الحقيقة محمد ما إذا كان مرتبط بأي تطورات تتعلق بإيران أو حتى الوضع في البحر الأحمر في اليمن بالتحديد، خاصة أن هذه العودة جاءت بعد أن رفعت الولايات المتحدة رفعت الخارجية الأمريكية مستوى التحذير للأمريكيين في الشرق الأوسط، ودعتهم للاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات حيوية، حيث حذرت من أن المواجهة بين السعودية والحوثيين قد تتصاعد سريعا. وهذا ملف في الحقيقة تحول أيضا إلى مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة بأن واشنطن تحاول منع فتح بؤرة توتر جديدة في المنطقة تهدد الملاحة وأيضا إمدادات الطاقة. وترامب كان قد تحدث في وقت سابق بأن هناك اتصالات بالفعل مع الحوثيين لإبرام اتفاق، وأيضا مسؤولون أمريكيون كانوا قد أجروا اتصالات مع الحوثيين في مسقط في وقت سابق في محاولة للحفاظ على التهدئة وأمن الملاحة، وفق ما كانت قد كشفت عنه أكسيوس قبل أيام. بالنسبة للتصريحات الأمريكية والمواقف الأمريكية، حقيقة نحن بانتظار أي رد فعل أمريكي على تصريحات محسن رضائي للجزيرة بشأن الشروط التي نقلتها طهران عبر الوسطاء لإنهاء التوتر مع الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب وفق تصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية قرأت على أنها مراوحة بين الانفتاح على المفاوضات لكن بالشروط الأمريكية، وفي نفس الوقت كان واضح في مقابلته مع أكسيوس بأن خيار التصعيد العسكري لا يزال قائما وقائما بقوة. ترامب كان قد أشار إلى أن إيران تريد اتفاقا، وكشف بأن الاتصالات لا تزال مستمرة، ولوح بأن الحرب ستنتهي قريبا. لكن السؤال الذي يطرحه الجميع في واشنطن وخارج واشنطن، كيف ستنتهي هذه الحرب من طرف الرئيس دونالد ترامب الذي يبدو أنه ينهج غموضا استراتيجيا بشأن هذا الملف، إما الاتفاق مع إيران أو أنه قد يكون يقترب من نقطة حاسمة لتوجيه ما يوصف بضربة الحسم على إيران. لكن كل ذلك أيضا مرتبط بسياق داخلي يتعلق بمسألة انتخابات التجديد النصفي، والتي تعتبر بأنها ستكون انتخابات حاسمة بالنسبة لترامب وللأغلبية الجمهورية في الكونغرس. محمد،
1: أشكرك. محمد الأحمد من واشنطن كنت معنا. الآن إلى مستجدات الملف اليمني، حيث نرصد وإياكم آخر التطورات الميدانية والتصريحات المتعلقة بالأوضاع هناك. من تعز تنضم إلينا مراسلات الجزيرة هديل اليماني. مرحبا هديل. بناء على بيانات القوات الحكومية اليمنية أو جماعة أنصار الله الحوثيين، فإن جبهات كثيرة مشتعلة في اليمن.
2: نعم، هناك كانت ضربات جوية للقوات الحكومية مؤخرا أيضا في البيضاء وفي أيضا في مأرب، وأيضا قامت بصد أكثر من هجوم في محاولة منها لمحاولة جماعة الحوثيين اختراق جبهات القوات الحكومية. ولكن لدينا تطور بارز هنا في الجبهة الغربية في تعز. هناك مصادر ميدانية تتحدث عن السيطرة عن جبل النعمان في جبل حبشي، وبذلك تكون الطرق بني بكاري الأشروح أيضا البيرين أصبحت مؤمنة بشكل كبير. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الجبهة الآن أصبحت ملتحمة مع جبهة الكدحة. هذا يوفر ممرا حيويا للقوات الحكومية، يجعلها متلاحمة مترابطة، يسهل عليها عملية الإمداد العسكري ما بين المقدمة الخلفية والأمامية، يمنع أيضا جماعة الحوثي من عمل الكمائن أو محاولة الاختراق بشكل كبير. كبير. الإمدادات العسكرية في هذا المكان سوف تتعزز بحسب هذه المصادر الميدانية، لا سيما وأن هؤلاء الجبلين النعمان والكدحة والسلسلة الجبلية المحيطة بهما قد أصبحت تقريبا بشكل كامل بيد الحكومة اليمنية، وهذا قد يعطي تطورات لافتة ميدانيا خلال الساعات المقبلة. هناك أيضا تطورات ميدانية أخرى في البيري في الوازعية وأيضا في جبال كهبوب. جبال كهبوب لا زالت حتى هذه اللحظة هناك تطورات ميدانية، وهناك أيضا قصف واشتباكات عنيفة ما بين القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي في الوازعية أيضا، وباتجاه محافظة لحج هناك محاولات لجماعة الحوثي بقطع الطريق أمام القوات الحكومية ومنعها من عملية الإمداد العسكري. بالنسبة للأوضاع الإنسانية هي صعبة للغاية حقيقة، وبفعل هذه الاشتباكات المتواصلة تواجه الإمدادات سواء العسكرية أو حتى الإنسانية صعوبات جمة في من خلال إيصالها لجماعة النازحين. نتحدث عن نزوح لأكثر من أسبوع لهؤلاء، نتحدث القوات الحكومية تتحدث عن عشرات الآلاف لهؤلاء المواطنين، وتستمر عمليات المساعدات والمناشدات لإنقاذ إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم المساعدات العاجلة لهؤلاء النازحين. بالنسبة للخدمات المقدمة لهم من قبل السلطات المحلية هي محدودة وضعيفة، ويكتفي هؤلاء فقط بالمساعدات أو المبادرات الاجتماعية التي يقدمها أهالي المنطقة لمساعدتهم في تخفيف أعباء النزوح. المواقع التي نزحوا إليها هي مواقع تضاريسية صعبة، جغرافية صعبة، جبال في ساعات الصباح الأولى وفي ساعات الظهر كما تشاهدون الآن هناك شمس حارقة، الخيام التي لديهم لا تحميهم من حر الشمس، وأيضا خلال ساعات الظهر أو العصر لدينا سقوط خفيف للأمطار أو أحيانا يكون ثقيل، وبالتالي هناك لديهم أطفال فيشعرون بالبرد وليس لديهم الإمكانية الكافية لتلافي أي أضرار قد تواجههم خلال رحلة نزوحهم. نود التأكيد أيضا أن هؤلاء النازحين ليست المرة الأولى بالنسبة لهم، لقد نزحوا في مرات ومرات طيلة تقريبا سنوات الحرب منذ العام 2015 إلى هذه إلى هذا العام ونحن في العام 2026.
1: شكرا هدي اليمني مراسلة الجزيرة من تعز، كنت معنا. ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا أحمد. تطرقت هديل إلى جبهات كثيرة مشتعلة في اليمن، من الملاحظ بأن ليس لأي طرف ربما سيطر على جبهة على حساب الآخر، هذا يقودنا إلى مواطن الضعف والقوة لدى الطرفين.
3: هناك سؤالان مهمان في هذا الأمر، هل يستطيع الحوثي وقواته بأن يحولوا السيطرة التي اكتسبوها الآن في ساحل البحر الأحمر إلى سيطرة مستقرة؟ هذا سؤال بالنسبة للحوثي. بالنسبة للحكومة اليمنية، هل تستطيع من خلال تفوقها الجوي أن تحول هذا التفوق الجوي بسلاح الجو إلى قوة واحدة وهجوم متماسك؟ ولذلك نحن نقرأ مناطق الضعف والقوة، خاصة وأننا بدأنا من 3 سبتمبر بهذا الهجوم، يعني الحوثي بدأ هذا الهجوم من 3 سبتمبر. نقاط القوة بالنسبة للحوثي أنه استطاع بسرعة السيطرة على مناطق مهمة وهي ساحل البحر الأحمر، هذه نقطة قوة. نقاط القوة أيضا الانسحاب الذي حدث، يعني هو منحه قوة كبيرة جدا لأنه انسحاب بدون قتال، عشرات الآلاف من المقاتلين في منطقة معينة تركوا مناطقهم في المخا والخوخة وحيس ويعني سلموا بدون قتال، ولا زال هذا لغزا حتى هذه اللحظة. هذه من نقاط قوة الحوثي أيضا. من نقاط قوة الحوثي أيضا هو القيادة الموحدة والمركزية للقتال في سواء في هذه المناطق أو في غيرها. طبعا هو يتسم بوحدة تنظيم ووحدة قتال في كل مناطقه القتالية، يعني ليس هناك رؤوس متعددة لإصدار الأوامر وإصدار القرارات. نقاط الضعف بالنسبة للحوثي أبرزها طبعا أن مساحة واسعة للمساحة الواسعة للقتال والحاضنة وأيضا تفوق الحكومي في السلاح الجوي. وواحدة من نقاط الضعف أيضا نقله يعني المعركة إلى المملكة العربية السعودية،
1: هذه نقطة مهمة جدا. يعني
3: دعني أكمل فقط، لأنه يعني نقل المعركة هو يعتبره بأنه عامل صحيح يعني لصالحه، ولكن هو في نفس الوقت يستدعي عليه أيضا تدخلات إقليمية ودولية،
1: ليس فقط السعودية وإنما يهدد الملاحة العالمية في باب المندب.
3: بالتأكيد، فهي نقطة قوة ونقطة ضعف في نفس الوقت، يعني بينما هو يشعر بأنها نقطة قوة أيضا هي نقطة ضعف في نفس الوقت.
1: بالنسبة للقوات الحكومية،
3: بالنسبة للقوات الحكومية، نقاط القوة في القوة العددية

0: أولا، في التفوق في سلاح الجو، في الحاضنة التي تتواجد فيها هذه المنطقة، وخاصة من أن المقاتلين في هذه المناطق هم من أبناء المناطق المحلية الذين يتبعون القوات الحكومية. ونحن نعرف في اليمن بأن الحاضنة بالنسبة للحوثيين، تحدث عن الحاضنة من كل الجهات، ولا نريد أن نفتح هذا الموضوع طبعا لأنه سيطول، لكن ربما تعتبر يعني الحاضنة صفر بالنسبة للقوات الحوثية يعني في هذه المناطق. أتحدث عن غربي تعز، جنوبي غربي تعز، شرق تعز، أيضا حتى جبال كهبوب، ما يتعلق أيضا بالمساحة بين لحق وتعز.
1: نعم، هذا الذي أدى إلى نزوح الآلاف من الأسر من تلك المناطق، وهذا يقودنا للحديث عن الشأن الإنساني. مهم جدا، ربما نستفيض في الحديث عن الشأن العسكري، ولكن دائما الإنسان هو أكثر من يتأثر جراء كل هذه النزاعات.
0: بالتأكيد محمد، طبعا المنطقة الكثيفة جدا، نحن نتحدث عن تعز وعن الحديدة وعن أيضا أجزاء من لحج. هذه المناطق وخاصة مناطق الساحل والمناطق في تجمعات سكانية كبيرة في الريف، تمتد بين الريف والجبل والساحل، وهي مناطق كبيرة. لذلك رأينا أن الأمم المتحدة تتحدث عن عشرات الآلاف من النازحين في هذه المناطق، وعن الآلاف من اللاجئين الذين بدأوا يصلون إلى جيبوتي وإلى صوماليلاند وإلى غيرها من هذه المناطق. بالتأكيد النازحين واللاجئين في هذه المناطق عانوا وهم يعني يذهبون إلى هذه المناطق، خاصة وأنهم من ذوي الدخل المحدود والفئات الأدنى يعني دخلا.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة. مشاهدينا، ننوه بهذا الخبر العاجل، المراسل والجزيرة يقول بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على فلسطينيين قرب حاجز غنيم شرق جنين في شمالي الضفة الغربية. والجيش الإسرائيلي قبل قليل قال بأنه قتل شخصا حاول دهس جنود إسرائيليين عند حاجز غنيم في شمالي الضفة الغربية. ينضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومن حاجز عطارة في رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. مرحبا بكما منتصر، نتابع معك التفاصيل المتوفرة حول ما حدث عند حاجز غنيم.
2: محمد، على الأرض وقبل الحديث عن منطقة حاجز غنيم، والحديث هناك يجري عن قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار صوب فلسطينيين اثنين، ووفق تأكيدات الجيش الإسرائيلي الحديث عن مقتل فلسطيني أيضا جراء ما قال الجيش أنه محاولة تنفيذ عملية دهس. هذا ما توفر من معلومات حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد نحن قيد المتابعة. لكن هنا في منطقة شمال غرب رام الله حيث نحن نتواجد تحديدا عند حاجز عطارة الذي يظهر في هذا هذه الصورة مغلق تماما في وجه المركبات الفلسطينية، حاله حال كل الحواجز والمداخل والمخارج المؤدية من وإلى محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، أغلقتها قوات الاحتلال بشكل كامل بعد الحديث عن عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة حلميش، وهي المنطقة الواقعة بين قريتي دير نظام النبي صالح شمال غرب رام الله، وتحديدا عند منطقة عين وادي ريا. هناك وفق ما قال بيان الجيش الإسرائيلي، مسلح فلسطيني ترجل من مركبة وسار مشيا على الأقدام نحو مجموعة من المستوطنين الذين تجمعوا عند العين، وأطلق الرصاص بشكل مباشر ما أدى إلى إصابة مستوطن وصف الإسعاف الإسرائيلي جراحه بالحرجة جدا. قوات الاحتلال على الفور قامت بفرض طوق أمني شامل على كافة المداخل والمخارج المؤدي إلى المنطقة، كما يظهر على الأقل هنا، وهذه زاوية وجانب من كثير من الحوادث والمداخل المؤدية إلى مناطق شمال غرب رام الله تحديدا، وإلى كل محافظة رام الله وسط الضفة الغربية.
1: طيب منتصر، ابقى معي، اسمح لي فقط،
2: نحن نتحدث إليكم أيضا المسيرات.
1: واضح، فقط لكي نبقى في هذا المستجد الخبري المتعلق بعملية ثانية مختلفة حدثت بحسب الروايات الإسرائيلية المتوفرة حتى اللحظة عند حاجز غنيم في شمالي الضفة الغربية، ونتعرف على تفاصيلها أكثر بحسب الرواية الإسرائيلية. بالتأكيد معك فاطمة خميسي.
3: نعم محمد، بالفعل تطورات متلاحقة بعد الساعة تقريبا من عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة نافيتسوف شمال غرب رام الله. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تعرض قواته لعملية دهس في منطقة مستوطنة جنيم شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وبناء على ذلك وعلى هذا البيان أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه فلسطين.

0: فلسطيني بزعم بأنه حاول تنفيذ عملية لدهس الجنود في تلك المنطقة. لم تسجل إصابات في صفوف القوة الإسرائيلية، وتم إطلاق النار مباشرة على هذا الشاب على اعتبار أنه حاول تنفيذ عملية دهس. هنالك حالة من الاستنفار الأمني، هنالك حالة من الاستياء على مستوى الداخل الإسرائيلي، وأيضا حالة من الانتقادات التي تطال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة في هذا التوقيت الذي فيه تحيي إسرائيل الأعياد اليهودية، خاصة أيضا عشية عيد الغفران اليهودي. وبناء على ذلك إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي كان قد أجرى جلسة لتقييم الوضع الأمني بناء على هذه التطورات الميدانية المتلاحقة في الضفة الغربية، أوعز بتعزيز القوات الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء الضفة، وأيضا أعطى تعليمات بمواصلة عملية المطاردة والبحث بخصوص العملية المتعلقة بإطلاق النار في نافيت سوف. لذلك هنالك حالة من الاستنفار بخصوص هذا المعطى المستجد على المستوى الميداني المتعلق بشمال الضفة الغربية، تحديدا ذلك الواقع في مستوطنة جنيم. إذا ما أردنا أن نتطرق ونعطي لمحة حيال هذه المستوطنة محمد، نحن نتحدث عن مستوطنة أنشئت حديثا بعد أن أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. عاد إليها المستوطنون في شهر أغسطس الماضي، وشارك في افتتاحها وزير الدفاع الإسرائيلي. كما ذكرنا تبعد كيلومترات قليلة فقط عن مدينة جنين من ناحية الشرق، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث في هذه الدقائق عن إحباط ما يسمى بعملية دهس حاول فلسطيني تنفيذها باتجاه القوة الإسرائيلية المتموضعة بالقرب من هذه المستوطنة محمد. تم إطلاق النار على الفلسطيني، وعلى ما يبدو من الترجيحات الأولية بأنه تم إعدامه وقتله بشكل مباشر، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في إطار القوة الإسرائيلية المستهدفة بحسب بيانات الجيش.
1: على أي حال، مراسل الجزيرة يقول بأن قوات الاحتلال فعليا أطلقت النار على فلسطينيين قرب حاجز غنيم شرق جنين في شمالي الضفة الغربية، بينما تقول مصادر الجيش الإسرائيلي بأن المستهدف هو شخص، والذي مثل ما أشرت قتلته مباشرة بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين. أعود إليك منتصر النصار أيضا لنفهم الخارطة على الأرض، وكيف تطبق قوات الاحتلال الإسرائيلي غلقها لكل تلك المناطق بعد العملية في مستوطنة نافيت سوف.
2: محمد، منطقة عين وادي ريا والمنطقة الواقعة بين قريتي دير نظام النبي صالح هي تبعد عن هذا الحاجز الذي يظهر خلفي فقط مسافة 10 دقائق ربما وأكثر بقليل. الطريق كما تشاهد هي مغلقة تماما. قوات الاحتلال بطبيعة الحال اقتحمت قرية دير نظام شمال غرب رام الله، والترجيحات وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المسلح الذي أطلق النار ونفذ العملية ربما يكون قد تمكن من الوصول إلى هذه القرية. لكن الإغلاق لم يشمل دير نظام لوحدها، منطقة النبي صالح وكما ذكرت كافة المناطق المؤدية إلى قرى وبلدات شمال غرب رام الله. وكنا، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل الانتقال للزميلة فاطمة، كنا ولا زلنا نسمع حتى هذه اللحظة دوي وأصوات الطائرات المسيرة في سماء المنطقة، والتي تشارك في عمليات التمشيط والبحث عن منفذ العملية. وهذا ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي، قال بأن مروحيات أيضا تشارك في عملية البحث عن منفذ العملية. هذه العملية في الضفة الغربية تأتي بالتزامن مع عيد يوم الغفران اليهودي، وتأتي أيضا بعد سلسلة محمد من التحذيرات التي كان الجيش الإسرائيلي قد تحدث بها وأرسلها إلى الحكومة الإسرائيلية، ومن أعلى المستويات في الجيش الإسرائيلي أيال زمير وغيره كانوا قد أوصوا أو أرسلوا بتوصيات إلى الحكومة الإسرائيلية بأن الأمور في الضفة الغربية على لغم، وأن الأمور في الضفة الغربية ربما تنفجر في أي لحظة، وهي تحذر بشكل مستمر من هذا الموضوع وكذلك من اعتداءات المستوطنين المتكررة والمتواصلة في الضفة الغربية.
1: نحن على رأس الساعة تقريبا، ابقى معنا أيضا فاطمة خميسي من رام الله، والتغطية مستمرة وتصحبكم فيها روعة وجه.
3: شكرا لك محمد رأس الساعة. مشاهدينا الكرام، مستمرون في تغطية التطورات في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار شمال غرب رام الله. من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل شخصا حاول دهس جنود إسرائيليين عند حاجز غنيم شمالي الضفة الغربية. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين اثنين قرب حاجز غنيم شرق جنين شمالي الضفة الغربية. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومعنا من حاجز عطارة شمال غرب رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار. والبداية معك فاطمة خميسي، وآخر ما تقوله السلطات الإسرائيلية والجهات الرسمية الإسرائيلية حول هذه الحادثة.
0: نعم روعة ما يقال إسرائيليا بأن هنالك حالة من الاستنفار، حالة من التأهب في مختلف أنحاء الضفة الغربية بسبب الحوادث الأمنية المتعاقبة. قبل ساعة من الآن كنا نتحدث حول عملية إطلاق نار نفذت من قبل شاب فلسطيني عبر استخدام مركبة في منطقة نافيت سوف شمال غرب رام الله، وهذه العملية أسفرت حينها عن إصابة مستوطن بجروح حرجة. قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بمطاردة هذا الشاب، والآن بتنا نتحدث عن عملية أخرى يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته تعرضت لها في منطقة جنين شمال الضفة الغربية، تحديدا على مقربة مستوطنة جنيم في شمال الضفة والتي تقع إلى الشرق من مدينة جنين. بحسب هذا البيان الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الدقائق، تم الحديث بأن قواته قتلت فلسطينيا بادعاء أنه حاول تنفيذ عملية دهس لهذه القوة المتمركزة هناك. قتل هذا الشاب الفلسطيني فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف هذه القوة التي تقع على مقربة من مستوطنة جنين. بطبيعة الحال هنالك موقع عسكري، ويتحدث جيش الاحتلال بأنه كان هنالك محاولة لتنفيذ عملية دهس تطال هذه القوة، ولكن شهود عيان كانوا قد أفادوا بأن ما حصل هو عملية إعدام ميداني لشاب، ولم يتم الحديث عن محاولة دهس من قبل هذا الشاب. وأيضا هنالك تفاوت بخصوص الأرقام، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إطلاق نار على شاب فلسطيني، بينما تتحدث المعلومات الفلسطينية الأولية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين اثنين وأعدمت أحدهما ميدانيا بحسب المعلومات الأولية. هنالك حالة من الاستنفار في الضفة الغربية بسبب هذه الحوادث الأمنية المتعاقبة روعة، وبناء على ذلك إيال زمير رئيس الأركان أجرى تقييما للوضع الأمني وأوعز باستمرار عملية مطاردة الشاب المسؤول عن عملية إطلاق النار في منطقة نافيت سوف شمال غرب رام الله. وأيضا قائد فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي كان قد توجه إلى موقع عملية إطلاق النار شمال غرب رام الله، وهنالك تعزيز للقوات الإسرائيلية المشاركة في عملية المطاردة. تم استدعاء أيضا مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بالإضافة إلى المسيرات. قوات من وحدة المستعربين أيضا تشارك في عملية المطاردة هذه. إسرائيل أيضا في إطار هذه الإجراءات الأمنية الشديدة قامت باتخاذ سياسة العقاب الجماعي كما تسمى فلسطينيا عبر إغلاق المداخل والمخارج في منطقة محافظة رام الله من أجل العثور على هذا الشاب. طبعا كل هذا الأمر يتزامن مع حالة الاستنفار المسبقة والاستعدادات على المستوى الأمني تحسبا لمثل هكذا حوادث، تتزامن مع فترة الأعياد اليهودية روعة. وبناء على هذا الاستنفار أيضا كما أشرت تم استدعاء المزيد من القوات. بخصوص آخر المعطى الميداني فيما يتعلق بعملية الدهس المتداولة إسرائيليا في منطقة مستوطنة جنيم، إذا ما أردنا أن نعطي لمحة عن هذه المستوطنة روعة فإننا نتحدث عن مستوطنة عاد المستوطنون إليها حديثا بدعم من هذه القوة، بدعم من هذه الحكومة الإسرائيلية عفوا. هذه المستوطنة عاد إليها المستوطنون في شهر أغسطس الماضي، وشارك في افتتاحها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وهذه المستوطنة كانت قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط، ولكن نحن نعلم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية والتيار اليميني المتطرف فيها يسعى إلى إعادة الاستيطان وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية عبر إعادة المستوطنات في شمال الضفة الغربية التي أخليت سابقا، بالإضافة إلى إلى تعزيز ما يسمى بالبؤر الاستيطانية والسماح للمستوطنين بمواصلة الاعتداء على الفلسطينيين. لذلك هنالك حالة من التوتر تشهدها الضفة الغربية بعد ساعة من عملية لإطلاق النار التي وقعت تحديدا في مستوطنة نافيت سوف شمال غرب رام الله روعة.
3: ابقي معنا فاطمة منتصر نصار مراسل الجزيرة من حاجز عطارة، حيث يعني تم إغلاق هذا الحاجز أمام حركة المرور. ضعنا في صورة المشهد وآخر التطورات.
2: روعة، هذا ليس فقط هو الحاجز الوحيد المغلق من حيث الحواجز المؤدية من وإلى رام الله وسط الضفة الغربية، هذا واحد من عشرات الحواجز والمداخل التي قامت قوات الاحتلال بإغلاقها بشكل كامل تزامنا مع اقتحام قرية دير نظام شمال غرب رام الله ومنطقة النبي صالح أيضا، لأن عملية إطلاق النار هي تحديدا وقعت بالقرب من مستوطنة حلميش، وهي منطقة عين وادي ريا الواقعة بين قريتي دير نظام والنبي صالح شمال غرب رام الله. والترجيحات وفق المنظومة الأمنية الإسرائيلية ترجح أن منفذ العملية بعدما تمكن من الانسحاب من مكان إطلاق النار، ربما تشير الترجيحات والتقديرات الأمنية أنه تمكن من الوصول إلى هذه البلدات، ربما دير نظام أو النبي صالح أو غيرها من المناطق القريبة والمحيطة، ذلك لأن الترجيح الإسرائيلي يفيد بأنه ترجل من هذه المركبة وأطلق الرصاص بعدما مشي أو بعدما سار مشيا على الأقدام باتجاه مجموعة من المستوطنين في المنطقة ثم انسحب من المكان. وهذه هي الصورة التي تظهر على الأقل خلفنا مباشرة، هو هذا الإغلاق واصطفاف لهذه المركبات الفلسطينية التي تنتظر قيام قوات الاحتلال بفتح هذا الحاجز الذي تم إغلاقه وهو حاجز عطارة. لكن على الأرض الذي يجري عمليا هو عملية إطلاق نار وقعت في الضفة الغربية بالتزامن مع عيد يوم الغفران اليهودي، وهذه العملية جاءت بعد سلسلة من التحذيرات من المنظومة الأمنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذه التحذيرات التي جاءت من على أعلى المستويات في قيادة الجيش الإسرائيلي جاءت بعد ازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والتي كان آخرها هذا اليوم في عدد من المناطق في مسافر يطة وفي منطقة برقة هنا في رام الله وفي غيرها من المناطق. وهذه العملية أيضا وهذه التحذيرات من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية تأتي أيضا بعد جملة من الاقتحامات الواسعة والكبيرة التي نفذتها قوات الاحتلال، والتي آخرها أيضا ما يجري حتى اللحظة في قرية المغير شمال شرق رام الله، اقتحام لعشرات المنازل، تحويل منازل لثكنات عسكرية، اعتقال أكثر من 40 فلسطيني. وبالتالي التحذيرات روعة مستمرة من موضوع الوضع الميداني هنا في الضفة الغربية. أسمعك روعة، تفضل.
3: هيئة البث الإسرائيلية تفيد الآن في خبر عاجل بمقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة، إذن هذا هو الخبر، ومقتل آخر أيضا مقتل فلسطيني في عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين اثنين قرب حاجز غنيم شرق جنين شمالية الضفة الغربية. أعود إليك فاطمة خميسة وآخر هذه العواجل، ما آخر المعلومات؟
0: نعم روعة، بالفعل وسائل الإعلام الإسرائيلية ونقلا عن الإسعاف باتت تتحدث بأن المستوطن الذي أصيب بعملية إطلاق النار التي وقعت في نافيت سوف شمال غرب رام الله قد تم الإعلان عن مقتله ووفاته، وحتى هذه اللحظة لا تزال عملية المطاردة والبحث عن منفذ العملية متواصلة. هنالك تعزيزات للقوات الإسرائيلية في إطار عملية المطاردة هذه، وبناء على المعلومات الأولية المتداولة إسرائيليا فإن منفذ عملية إطلاق النار كان قد استخدم سلاح من نوع M16 عندما قام بتنفيذ هذه الهجوم باتجاه هذه المجموعة من المستوطنين في مستوطنة نافيت سوف. أما فيما يتعلق بعملية الدهس التي تحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بالقرب من مستوطنة جنيم شمال الضفة الغربية، فإنه يتحدث عن مقتل فلسطيني في إطار إحباط عملية الدهس المزعومة هذه واعتقال فلسطيني آخر قد أصيب في إطار محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحييد هذه العملية. وبناء على المعلومات فإن الفلسطيني المعتقل المصاب في وصفت جروحه بأنها جروح أيضا خطيرة روعة. هذه مجمل المعلومات المتداولة بخصوص هذه التطورات الأمنية. مقتل مستوطن إسرائيلي بعد أن تعرض لعملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة نافي تسوف قبل نحو ساعة من الآن. عملية المطاردة والبحث حول منفذ هذه العملية لا تزال متواصلة، فيما تم الإعلان أيضا إسرائيليا حول مقتل فلسطيني واعتقال آخر بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس تطال القوات الإسرائيلية في موقع عسكري على مقربة من مستوطنة جنين شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية روعة.
3: فاطمة، هل هناك أي ردود أفعال؟

0: أجواء رسمية أو شعبية حتى الآن حول ما جرى؟
1: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي ردود فعل صادرة سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي روعة، ولربما الأمر يعود إلى التوقيت. توقيت هذه العملية يتزامن مع عيد الغفران اليهودي، وعادة في مثل هكذا مناسبات يكون هنالك التزام للصمت، خاصة في ظل إحياء الشعائر والمعتقدات اليهودية في مثل هكذا مناسبات. لذلك قلما ما يرد أي ردود فعل بخصوص مثل هكذا تطورات. ولكن على مستوى التقييم الأمني، إيال زامير كان قد أجرى تقييما للوضع الأمني في الضفة الغربية، أوعز بتعزيز القوات الإسرائيلية ومواصلة عملية البحث والمطاردة من أجل القبض على منفذ عملية إطلاق النار. هنالك استياء، هنالك غضب ملموس متداول على مستوى الإعلام الإسرائيلي، لأن المؤسسة العسكرية كانت تتوقع وكانت تتهيأ لمثل هكذا عمليات، وكانت أيضا تشرع باتخاذ ما يسمى بالإجراءات الاحترازية. هذه الإجراءات الاحترازية كانت تتبلور وتتترجم إلى عمليات عسكرية، إلى عمليات اعتقال، إلى عمليات مداهمة، بمعزل عن اعتداءات المستوطنين المتواصلة التي كانت تتم بتأميم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه التدابير الأمنية كانت تتخذ من أجل منع مثل هكذا حوادث روعة على المستوى الأمني. بخصوص عملية إطلاق النار التي وقعت أيضا على مقربة من بلدة النبي صالح وهي مستوطنة نافيت سوف، روعة الترجيحات الأمنية المتداولة إسرائيليا بأن الشاب هذا كان قد خطط مسبقا لعمليات إطلاق النار هذه، وهنالك خشية من أن ينفذ عملية إطلاق نار خلال فراره أو أن يشتبك مع القوات الإسرائيلية. لذلك أيضا هنالك حالة من التأهب الأمني وحالة من الإجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص هذه السيناريوهات، أن يواصل هذا الشاب عمليات إطلاق نار باتجاه مستوطنات أو باتجاه القوات الإسرائيلية وأن يشتبك معهم. لذلك هنالك أيضا سيناريوهات توضع في إطار هذا الحدث المتواصل والذي لم ينتهي حتى هذه اللحظة. نتحدث عن عملية متواصلة منذ نحو ساعة من الآن، والقوات الإسرائيلية لا تزال تبحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في مستوطنة نافيت سوف. عقب ذلك كان هنالك أيضا حديث عن محاولة تنفيذ عملية دهس لقوات إسرائيلية بالقرب من مستوطنة جنيم شرق مدينة جنين. المصادر الفلسطينية المحلية ونقلا عن شهود عيان روعة كانوا يتحدثون بأن لم يكن هنالك بالفعل عملية دهس مخطط لها من أجل استهداف القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة، بل ما حصل هو إعدام ميداني. وأيضا كان هنالك في حالات سابقة تكرار لمثل هكذا حوادث. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن محاولات لتنفيذ عملية دهس، ولكن ليتضح بأنه ما تم هو فقط استشعار خطر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أحيانا يكون هنالك طلبات من الجنود لعدد من السائقين الفلسطينيين مثلا بالتوقف، لا يتوقفون، فبالتالي الجيش يرى من المناسب إطلاق النار. وهذا الأمر أيضا يندرج في سياسة إطلاق النار المتساهلة المعطاة للجنود في الميدان. لذلك شهود العيان يفيدون بأن ما حصل لم يكن عملية دهس مخطط لها، وما حصل هو إعدام ميداني لشاب فلسطيني واعتقال آخر. بينما الرواية الإسرائيلية الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال تتحدث بإحباط عملية دهس كانت قد حاول من خلالها شاب أن يستهدف القوة في تلك المنطقة. تم إطلاق النار على هذا الشاب وتحييده بحسب المصطلح الإسرائيلي، أي بمعنى التهديد الصادر عنه قد حيد، وتم اعتقال آخر بحسب الرواية الإسرائيلية روعة.
0: أعود إليك منتصر نصار مراسل الجزيرة من حاجز عطارة شمال غرب رام الله. إغلاق هذا الحاجز والحواجز الأخرى ماذا يعني بالنسبة للتنقل بالنسبة للفلسطينيين اليوم؟
2: ونحن نتحدث روعة عن مزيد من هذه التشديدات والإجراءات الأمنية، وهذا ما يفسر ما تحدثت به الزميلة فاطمة قبل قليل، أن شهود عيان في منطقة جنين تحدثوا عن عملية إعدام وإطلاق نار على فلسطينيين وليست عملية دهس. وهذا يفسر سلوك جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد وقوع عملية كالتي نتابع تداعياتها وأبعادها في هذه اللحظات. مباشرة قوات الاحتلال أغلقت الحواجز، وهو يظهر خلفي واحدة من هذه الحواجز، هي تطلق قنابل الصوت والغاز قبل قليل عند حاجز جبع، أحد الحواجز المؤدية إلى رام الله. أطلقت قنابل الصوت والغاز عند المركبات المتوقفة هناك.

0: إضافة إلى أن عملية التشديدات والإجراءات الأمنية والتي كما ذكرت هذه صورة مقتضبة منها باتت تتوسع أكثر ولا ترتبط فقط بمناطق رام الله وسط الضفة الغربية. وفدنا قبل قليل بإغلاق معظم الحواجز المؤدية إلى نابلس شمال الضفة الغربية، حاجز دير شرف والمربعة وعورتة، وهنالك أيضا حاجز لقوات الاحتلال وتفتيش لمركبات وأزمة خانقة على حاجز صرة. وبالتالي الإجراءات على الأرض تسير نحو تصعيد أكبر، لا سيما أيضا بعد الإعلان عن مقتل المستوطن قبل قليل وفقا للإسعاف الإسرائيلي. هنا نرصد تحرك آلية عسكرية إسرائيلية باتجاه الحاجز في هذه اللحظات، وعدد من الآليات لعلنا نرصد أيضا روعة في هذه اللحظات اقتراب عدد من الآليات العسكرية. نعم، واضح أن هناك تجهز ربما لاقتحام أحد المناطق القريبة هنا. يظهر أمامنا في هذه الصورة هذا العدد من المركبات العسكرية الإسرائيلية التي تتجمع عند هذا الحاجز، حاجز عطارة. عملية الاقتحام هي كما ذكرت تشمل دير نظام، النبي صالح وغيرها من مناطق شمال غرب رام الله. وأيضا هنالك تحذيرات من تزايد وتيرة اعتداءات المستوطنين على طول الطرق الواصلة ما بين مناطق الضفة الغربية شمالها ووسطها إلى جنوبها. إذا هنا يظهر في هذه الصورة تقدم هذه الآليات العسكرية عند حاجز عطارة، وهذا يأتي في إطار التعزيزات والتشديدات العسكرية الإسرائيلية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة، وإن كانت متركزة أكثر هنا في مناطق شمال غرب رام الله. إليك روعة.
1: ابقى معنا منتصر، أنتقل إلى ليث جعار مراسل الجزيرة من طول كرم لمزيد من المعلومات عما جرى قرب مستوطنة جنيم قرب جنين.
2: نعم، بالطبع في هذه اللحظات قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا واسعا على منطقة حداد وكذلك محيط مستوطنتي جانيم وكاديم إلى الشرق من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، في أعقاب ما قالت عنه وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش عن محاولة فلسطينيين تنفيذ عملية دهس تجاه أحد الجنود الإسرائيليين المتواجدين عند النقطة العسكرية التي تفصل مدينة جنين قراها بالمنطقة الشرقية منها. ما حدث وفق شهود عيان فلسطينيين هو إقدام وقيام جنود إسرائيليين بإعدام فلسطينيين وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر خلال تواجدهم واقترابهم من ذلك الحاجز، في عقاب التصعيد المتواصل في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح، حيث قام الجنود بإطلاق النار عليهم ومن ثم إخراجهم من المركبة ليتم الإعلان عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر وتم اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية. جيش الاحتلال فرض طوقا أمنيا واسعا على المنطقة الشرقية من مدينة جنين. مستوطنة جنيم التي وقعت عندها هذه العملية أو هذا الحادث تحديدا هي مستوطنة من المستوطنات الأربعة التي أعيد بناؤها والتي كانت قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط لتعاود الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إنشاء وإقامة المستوطنات الأربعة، ومن بينها مستوطنة كاديم وجانيم المقامتا على أراضي شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وبطبيعة الحال حتى هذه اللحظة وفق المصادر الفلسطينية الخاصة للجزيرة تقول بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يفرض حصارا وحظرا ومنع للفلسطينيين من الاقتراب من محيط الحاجز في أعقاب ما حدث في ظهر هذا اليوم في منطقة رام الله من تنفيذ عملية إطلاق النار، وهو بطبيعة الحال يأتي في سياسة العقاب الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. نتحدث عن عملية دهس أو الحديث عن عملية دهس كما تقول إسرائيل، أو ما يقوله الفلسطينيون بأن الجيش الإسرائيلي هو أقدم على إعدام فلسطينيين اثنين وإطلاق النار عليهم ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخر نتيجة هذا الاستهداف، فيما بدأ بفرض حواجز عسكرية وإغلاق واسع في مناطق شمال الضفة الغربية وصولا من مدينة جنين حتى وصل الأمر إلى قرى وحواجز مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى حواجز مدينة طول كرم في شمال الضفة الغربية. في هذه اللحظات تشهد حصارا واسعا من قبل القوات الإسرائيلية التي تحاصر الحواجز. نشير بأن الاتصال قد انقطع، لكن العملية العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية لا يزال متواصل حتى هذه اللحظة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي الدفع أيضا باتجاه مستوطنة جنيم التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين، وتحديدا بلدة عنين التي تشهد عمليات هدم متواصلة من قبل القوات الإسرائيلية على مدار الأشهر والأسابيع السابقة لشق طرق استيطانية تارة وتارة أخرى لإقامة موقع عسكري وهو موقع جنيم الذي يربط ويعرقل حركة الفلسطينيين بشكل يومي في منطقة

0: موقع هذه العملية، لا سيما ونحن نتحدث عن طوق أمني بدأ يفرض بشكل كامل في هذه اللحظات، حيث يقول الجيش الإسرائيلي بأنه قتل فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس تجاه أحد الجنود الإسرائيليين المتواجدين عند النقطة العسكرية التي أقيمت مؤخرا قرب قرية حداد المتاخمة في التخومة الشرقية تحديدا لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وأن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس في تلك المنطقة، ما دفع جنود الاحتلال الإسرائيليين لإطلاق النار عليه بشكل مباشر قبل أن يبدأ بإغلاق الحاجز بشكل كامل ومنع الفلسطينيين من الاقتراب أو التحرك. حتى اللحظة هذه
1: المعطيات
0: الأولية حول ما يجري وجرى في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية والحصار الذي يفرض على مدينة رام الله وقرى مدينة رام الله وصولا
1: لا يسمعني. سنعود لمزيد من التفاصيل مع مراسلينا في الضفة الغربية، ولكن على الخريطة التفاعلية سترصد لنا الزميلة سلام خضر مجمل هذه الأحداث المتفرقة في الضفة الغربية. إليك سلام.
2: روعة، الأحداث الخبرية التي تجري الآن تجري في منطقتين رئيسيتين في رام الله وفي جنين، وهناك بحسب الجيش الإسرائيلي محاولات دهس ومحاولة إطلاق نار. يقول الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا نفذها في مستوطنة نفيتسوف شمال غرب الضفة الغربية. هذه العملية وقعت في هذه المستوطنة، هذه المستوطنة ليست الوحيدة في شمال أو شمال غرب رام الله المنطقة المحيطة، هناك أحزمة من المستوطنات، ولكن الرد الفعل المباشر قوات الاحتلال عمدت إلى إقامة مناطق أمنية وفرض حصار على مجموعة من البلدات والقرى في دير نظام. هناك حصار، البلدة الآن تخضع لحصار كامل من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مناطق أمنية في رام الله وفي البيري إلحاقا بهذه العملية التي تقول إسرائيل إن أحد المستوطنين في إنفيت أصيب بشكل حرج نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل فلسطيني طبعا، والعهدة على الجيش الإسرائيلي. في شمال الضفة الغربية قرب جنين تحديدا في المناطق الشرقية من جنين أيضا تحدث الجيش الإسرائيلي عن أن فلسطينيين اثنين حاولا تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين عند حاجز يؤدي إلى مستوطنة جنيم. هذه المستوطنة كما ذكر ليث جعار هي واحدة من المستوطنات التي فككت وفق خطة فك الارتباط عام 2005، ثم أعيد العمل وبدأ البناء بها من جديد مع وصول بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي الذي يوصف بأنه يتضمن أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي المتطرف في الضفة الغربية. ولكن هذه الحوادث روعة لا يمكن أن تقرأ بمعزل عن ما يجري في الضفة الغربية. هذه بلدة تل نابلس أيضا كما يبدو بدأت تشهد تحركات عسكرية وفق الزملاء في الميدان، ولكن طبيعة هذه التحركات غير واضحة حتى الآن. ولكن نابلس كغيرها من المناطق بدأت تشهد وتشهد بشكل متكرر هجمات من المستوطنين على بلدات وقرى فيها، وهؤلاء المستوطنين يأتون أو يهاجمون من مستوطنات قريبة من القرى الفلسطينية. هناك أحزمة من المستوطنات تزنر غالبية القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، والتحليل الأوسع أو القراءة الأوسع بأن ما يجري حاليا في الضفة الغربية هي محاولة إسرائيلية لإعادة بناء خطوط من المستوطنات تصل أقصى السواحل الإسرائيلية مع مناطق الأغوار والمستوطنات في الأغوار، وهذه الأحزمة من المستوطنات والعمل الإسرائيلي يتم عبر نقطتين أو انطلاقا من نقطتين، من نتانيا مرورا بنابلس وصولا إلى الأغوار، ومن تل أبيب مرورا برام الله وأيضا وصولا إلى الأغوار. إذن روعة، هذه ليست حوادث منفصلة، هذه يمكن أن تقرأ في ظل سياق أوسع مع استمرار سياسة الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. روعة،
1: شكرا لك سلام. نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا الدكتور رائد النعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن جنين السيد أيمن يوسف، الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية. أبدأ معك دكتور يوسف، كيف تقرأ هذه الأحداث من ناحية توقيتها وسياقها؟
3: نعم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. حقيقة

0: يعني الجغرافيا السياسية الفلسطينية في الضفة الغربية تشهد توتر شديد، وأنا بتفق تماما مع التقرير التفاعلي التي عرضتموه قبل يعني ثوان من الآن. توتر واضح، عربدة للمستوطنين وإجراءات الاحتلال في كل مكان، أكثر من 18 بؤرة استيطانية في منطقة جنين التي كانت خالية تقريبا، في عنا عشرات الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بسلاح المستوطنين، وهذا تطور مهم. لذلك من المتوقع أن يكون هناك ردود أفعال فلسطينية حتى وإن كانت فردية، حتى وإن كانت غير منظمة، لأنه الفلسطيني حاليا في كل الضفة الغربية من جنين مرورا في نابلس وصولا إلى يطا في جنوب الخليل تحت الضغط الاستيطاني وتحت الضغط العسكري، وبالتالي الهاجس الأمني الإسرائيلي الذي كان يتحدث أن المستوطنين أصبحوا عبء، سلوك المستوطنين أصبحوا عبء على جيش الاحتلال، وأنا بعتقد أن الدوائر الأمنية والاستخبارية المرتبطة بالشباك وبجيش الاحتلال يدركوا ذلك تماما. طبعا تزامن كل ذلك مع احتفالات إسرائيل يعني بأعيادها وقرب الانتخابات الإسرائيلية، إضافة طبعا إلى التوسع الاستيطاني وسلوك جنود الاحتلال يوميا في شهداء في الضفة الغربية، اعتقالات، حواجز، وبالتالي هذا رد فعل طبيعي في هذه المرحلة يعني من المواجهة مع جنود الاحتلال ومستوطنيه.
1: دكتور رائد النعيرات، كان هناك تحذيرات أمنية أساسا من الجهات الأمنية الإسرائيلية بأن الوضع في الضفة الغربية مع الاقتحامات الإسرائيلية يعني تنذر بانفجار الوضع، ولكن قبل ذلك نرحب بضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أنتقل إليك العقيد نضال أبو زيد بسؤال: كيف نقرأ هذه التحركات وهذه الأحداث الأمنية؟
2: يعني هذا الحدث الذي حدث قبل ساعات له دلالات زمانية ودلالات مكانية. فيما يتعلق بالدلالات الزمانية، أعتقد أنه يتزامن مع أعياد اليهودية، وهو عيد الغفران الذي يبدأ مع ساعات مساء اليوم وينتهي مع ساعات مساء يوم غدا، وهذه مناسبة مهمة بالنسبة للإسرائيليين. النقطة الأخرى أن الكيان الصهيوني نفسه ذهب باتجاه مرحلة تصعيدية اعتبارا من 11/9 عندما بدأت القيادة العسكرية الوسطى الإسرائيلية تدريبات في الضفة الغربية. بالمناسبة عندما أتحدث عن القيادة العسكرية الوسطى أو أتحدث عن المنطقة العسكرية الوسطى، هنا نتحدث عن فرقة يهودا والسامرة، وأتكلم من زاوية عسكرية. فرقة يهودا والسامرة مقسمة على عدة ألوية مثل لواء شومر في نابلس، لواء أفرام في طول كرم، بالإضافة إلى اللواء الأهم وهو لواء بنيامين الذي يأتي في مكان الحادث الذي وقع اليوم. بالتالي هذا التصعيد تزامن مع عدة أحداث تصعيدية إسرائيلية، بالإضافة إلى زيارة نتنياهو يوم أمس إلى حائط المبكى، وكانت زيارة أيضا تصعيدية. يضاف إلى ذلك كل ما يقوم به الميليشيات المتطرفة من قبل الميليشيات اليهودية المتطرفة، سواء ميليشيا شبيبة التلال أو حماة الهيكل، والتي تتبع إلى مدرسة زموتريتش أو مدرسة بن غافير التصعيدية. كل ذلك يشير إلى أن المرحلة التصعيدية جاءت من قبل الاحتلال، أضيفت إلى التخطيط الاستراتيجي العسكري الإسرائيلي الذي ذهب إلى عملية الضم بالقطعة في الضفة الغربية، بمعنى تقسيم أواصل الضفة الغربية حتى يتم احتواء المنطقة ج من الضفة الغربية، والتي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية. وبالمناسبة حتى تكون الصورة واضحة للمتابع، المنطقة ج لا تخضع لا للسلطة الوطنية ولا تخضع للاحتلال الإسرائيلي، وإنما تخضع إلى ما يعرف بمفاوضات الحل النهائي. هذا تجاوز الاحتلال الإسرائيلي وأراد ضم هذه المناطق، الأمر الذي شاهدنا به هذا التصعيد الذي حدث اليوم من عمليات في المستعمرة القريبة من شمال غرب رام الله.
1: دكتور رائد نعيرات، يعني حجم هذه العملية في النهاية يعني لا يعد كبيرا نسبيا، ولكن بالنسبة للسياسيين الإسرائيليين الذين يقدمون على انتخابات، حياة إسرائيلي واحد هي مهمة جدا بحسب يعني تصريحاتهم السابقة أساسا. كيف سيتم توظيف هذه الحادثة في الانتخابات برأيك؟
3: نعم روعة، أهلا بك وبضيوفك الأفاضل وبمشاهدي قناة الجزيرة. يعني عندما نتكلم عن حجم هذه العملية أو ما نتج عنها، نعم هو ليس كبير مقابل ما يحدث كل لحظة فلسطينيا، أو ما يمكن تقييمه على أنه حدث طبيعي وأمر طبيعي قد يحدث، ولكن أثر هذا الحدث كبير جدا جدا. باعتقادي أثره كبير جدا جدا لعدة أسباب. علاوة على ما ذكرتيه وهو الحالة الانتخابية الإسرائيلية ومحاولة استرضاء المستوطنين اليوم، ويأتي هذا الحدث في إطار أن هناك ضرر وقع على المستوطنين وبالتالي على الدولة وعلى السياسيين وعلى المرشحين وعلى الأحزاب أن تستنفر وتستفز باتجاه تحقيق مطالب هؤلاء المستوطنين. إذا ما علمنا أن ما سيقوم به المستوطنون من استفزازات لن يقود إلا إلى توليد مزيد من العنف وتوسيع دائرة العنف وجعل الضفة الغربية أكثر قابلية للانفجار كما يحذر الجيش طوال الفترة السابقة وكما الجيش يتأهب لهذا التصعيد. فعملية ضبط المستوطنين ستشكل معضلة بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للمرشحين، إلا أن باعتقادي المستوى الأهم هو أن هذه العملية زمانا ومكانا ذات أهمية خاصة، حيث أنها تقود إلى تقديم مؤشر على فشل كل السياسات الأمنية الإسرائيلية السابقة. لا يمكن إخفاء أن الضفة الغربية بها 26 كتيبة حاملة، الضفة الغربية بها 1000 حاجز. منذ 3 أيام تم إغلاق كل الحواجز في الضفة الغربية وإغلاق كل المدن، ورغم ذلك تأتي عملية كهذه وتحدث. هذا دليل على أن ما يتبع من سياسات أمنية بغض النظر عن حجمها وقوتها وعن الاعتقالات والاقتحامات والتدمير إلا أن هذا ليس هو الحل، وهذا يتعارض مع منطق ما تريده الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية. هي دائما تحاول أن تثبت أن ما لم يتحقق بالقوة يتحقق بمزيد من القوة. تأتي هذه العملية وتقول أنه كلما كانت هناك قوة هذا لا يعني أنها ستنهي ردة الفعل الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية. القضية الثانية والمهمة باعتقادي وهي المكان. لطالما روجت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين أن الأفعال المقاومة وأن المقاومة الفلسطينية والممانعة الفلسطينية هي في شمال الضفة الغربية، وترك وسط الضفة وجنوبها مستباحا للمستوطنين. الآن تأتي هذه العملية ليس في شمال الضفة الغربية وإنما تأتي في وسط في منطقة رام الله، وبالتالي هذا يستفز جدا المؤسسة الأمنية وستحاول المؤسسة السياسية واليمين توظيف هذه القضية تجاه السلطة الفلسطينية ومحاولة تبيان بأن السلطة الفلسطينية عاجزة عن القيام بدورها وأنها عليها أن تقوم بدورها، وهذا شهدناه على ألسنة بعض المحللين على مدار الساعة والنصف السابقة. ولذلك كذلك لا يستثنى من هذا التوقيت أو المكان الرمزية المكانية، لا يستثنى ما حدث في جنين. باعتقادي أن إذا ملنا أكثر للرواية الفلسطينية لما حدث في جنين، نعم يمكن تصديق بأن هذا الحدث الذي حدث وهو القتل السائق الفلسطيني يأتي في سياق محاولة حرف البوصلة عن المكان وعودة إلى الذاكرة الإسرائيلية التي تتكلم عن شمال الضفة الغربية وتحاول أن تنسج أن المعضلة كلها تكمن في شمال الضفة الغربية. لذلك حتى وإن بدت العملية بسيطة روعة إلا أن آثارها وتداعياتها قد تكون كبيرة، نتيجة لما ما هو موجود على أرض الواقع ونتيجة إلى ما يريده السياسي الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك وهو العامل المتداخل وهي الانتخابات الإسرائيلية الحالية.
1: دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، ما أثر برأيك هذه العملية على الفلسطيني الذي أساسا يعني يعاني من التصعيد المستمر منذ ما يقرب 3 أعوام الآن في الضفة الغربية؟
0: يعني أنا بعتقد مزيد من التصعيد ومزيد من التوتر، لكن سيكون هناك ردود فعل فلسطينية. يجب أن نتذكر أنه عملية حلميش أو نبيت سوق التي وقعت اليوم شمال غرب رام الله جاءت بالسلاح بام 16، وبالتالي انا برايي هذا سيشكل خطر كبير وفشل كبير للاستخبارات الاسرائيليه. اسرائيل اليوم تطارد اطفال فلسطينيين يحملوا الحجاره، يحملوا الاعلام الفلسطينيه، يحملوا السكاكين، يمكن ان يقوموا بعمليات عبر السيارات، لكن ان يكون هناك عمليه في شمال غرب رام الله بالسلاح من خلال الام 16 ومصدره هذا يعني هو سلاح اسرائيلي، هذا بعتقد انه يمكن ان يكون عمل فردي، لكن اكيد هذا العمل الفردي فيه له ملهم ربما من الفصائل ومن التنظيمات الفلسطينيه، وبالتالي رده فعل الفلسطيني ستكون ربما اكبر مستقبلا. يجب ان نتذكر ايضا من منظور الجغرافيا السياسيه اسرائيل والمستوطنين عرضوا كثيرا في طرمسعية، في المغير، في كسرى، وهذه كلها قرى تقع شرقي رام الله. اليوم الرد جاء في شمال غرب رام الله، وكأن يعني الفلسطيني أيضا يقرأ الخريطة السياسية للعمليات ويقرأ العقل الإسرائيلي، وأنا بعتقد أن هذه العملية سيتم استغلالها حتى الداخل الإسرائيلي من قبل المعارضة، تحديدا من قبل أيزنكوت على أنها فشل ذريع لحكومة الاحتلال، لأن نتنياهو ما فتئ ليل نهار صباحا ومساء يتباهى أنه في كل الجبهات تقريبا انتصر، وأن الضفة الغربية حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، وبالتالي سيتم استغلال هذه العملية من قبل المعارضة الإسرائيلية من أجل يعني كسب مزيد من الأصوات. يجب أن نتذكر أيضا أنه حتى جيش الاحتلال وبعض الدوائر الاستخبارية تتململ بشكل واضح من قبل سياسات هذه الحكومة، ويمكن هذا أن يستغل على نطاق كبير من قبل المعارضة الإسرائيلية. أنا أعتقد الهاجس الأمني، يعني أنا موجود في جنين والحواجز موجودة وفي هناك إغلاق يعني تقريبا على كل قرية ومخيم وتم تهجير المخيمات، لكن ما زال الهاجس الأمني موجود، في هناك توتر على الحواجز وعلى المحاسيم، وبالتالي هذه الحالة ستتزايد، وأعتقد أنه حتى ستتزايد ردود الفعل الفلسطينية يعني على هذه السياسات وعلى عربدة المستوطنين، ويمكن أن يكون عدد أكبر من مساحات الضم ومساحات الاستيطان وحتى عدد الشهداء. نحن في مواجهة، ويبدو أنه إسرائيل في هذه المرحلة معني أنها تفتح هذه المواجهة من أجل مزيد من الاستيطان ومزيد من المصادرات وتضييق الحيز المكاني في الريف الفلسطيني في مناطق يعني من شمال الضفة إلى جنوبها. وأتفق تماما أنه كان الهاجس التخوف من مخيمات شمال الضفة الغربية، لكن اليوم المعركة انتقلت إلى الوسط، وأعتقد يمكن أن تخرج حتى بعض العمليات من جنوب الضفة الغربية، اللي دوائر الأمن والاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أنها مطمئنة لمثل هذه الحالة في الجنوب، وبالتالي الضفة الغربية يعني تتحول إلى قرى نار، وهذه القرى تتدحرج من سهول جنين إلى جبال رام الله وصولا إلى صحراء الخليل.
1: دكتور أيمن يوسف، ابقى معنا، ننوه إلى هذه الصور التي يبدو أن أحد المستوطنين هو من صورها أثناء حادثة إطلاق النار. إذن في مستوطنة نيفيتسوف يظهر أحد المستوطنين وهو يختبئ، ونسمع أصوات إطلاق النار.
4: יש פה צבא?
5: משטרה פה?
4: אלה.
5: יאללה, אלה.
4: שי, בוא לפה.
5: איפה זה? איפה זה?
4: יש פה צבא?
5: משטרה פה?
1: أعود إلى العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي معنا في الاستوديو. إذن كيف نفكك بؤر التوتر في الضفة الغربية لنقرأ منها رمزية هذه العملية اليوم في نيفيتسوف؟
2: دائما المخيمات كانت مصدر قلق بالنسبة لنتنياهو، خاصة مخيم جنين طول كرم، وخاصة مخيم نور الشمس في طول كرم، ومخيم طوباس، مخيم طوباس. هذه المخيمات كانت تشكل هاجس كبير لقيادة المنطقة الوسطى الإسرائيلية، لذلك المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دفعت بالجنرال أفي بلوت ليكون على رأس المؤسسة، وأفي بلوت له رمزية، رمزية أفي بلوت تكمن بأنه محسوب على اليمين الإسرائيلي، بالتالي جنرال محسوب على اليمين الإسرائيلي يقود المنطقة الوسطى التي تتولى العمليات العسكرية في الضفة الغربية، هذا مؤشر تصعيدي ومؤشر حاجز أمني كبير لدى نتنياهو. أمر آخر، أنا نتحدث اليوم عن تقريبا أقل من 37 يوم على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وهذا يرتبط بما يتم الإشارة إليه في الصحافة العبرية عن تراجع شعبية نتنياهو في استطلاعات الرأي، بالتالي هو بحاجة لتصدير الأزمة السياسية الداخلية بعمل عسكري، هذا العمل العسكري بتصعيد أمني في الضفة الغربية في ظل جمود الجبهات سواء في غزة أو تقريبا

0: سنقول جمود الجبهات في غزة أو في جنوب لبنان، لذلك هو بحاجة إلى عمل عسكري. هذا العمل مرتبط بالعمل الأمني الذي حصل اليوم، لذلك سيستغل هذا الحادث من حكومة نتنياهو المتطرفة، وسيستغل أمنيا وعسكريا للتصعيد أكثر في الضفة الغربية لتحقيق مكاسب سياسية.
1: دكتور رائد النعيرات، يعني خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية حاولت إسرائيل تفكيك المخيمات في الضفة الغربية، هذه العملية اليوم ما الذي تعكسه عن هذه الاستراتيجية التي كانت تنتهجها خلال الأعوام الماضية؟
2: روعة. نعم، يعني كما قلنا سابقا وكما أكدنا، الحل لا يكمن في العمل العسكري. يعني منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 والجيش الإسرائيلي لا يمتلك إلا أداة واحدة، وهي القوة ومزيد من القوة، التدمير، الاعتقالات، القتل، تقطيع الأوصال، ولكن كل هذا لم ينهي يوما من الأيام المقاومة الفلسطينية. هذا صحيح أنه قد يؤدي إلى تخفيف وطأة المقاومة زمنيا، ولكن نشهد دائما أنه، وهذا أمر طبيعي، أن أي مجتمع، أي مجموعة من البشر قد تفاجئيها بالصدمة عندما تحدثي لها صدمة من القوة، خاصة ما يفعله الاحتلال عندما يقوم بممارسة أعلى مستويات وتيرة من القوة على الفلسطينيين العزل، سواء باستخدام الطائرات، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، باستخدام المسيرات، باستخدام أدوات التجسس العالي. ولكن نلاحظ انه هذا، يعني من يتابع مسيره العلاقه الفلسطينيه الاسرائيليه، او دعيني اسميها خارطه الزمن للمقاومه الفلسطينيه، يجد انه تبدا الصدمه، ولكن بعد فتره يتعود المجتمع على هكذا ممارسه ويولد ادوات تتناسب وحجم الفعل الذي قام به الاحتلال. ولذلك نجد انه خلال فقط الأسبوع الأخير تم اعتقال 230 فلسطيني، تم مصادرة 100 قطع سلاح، حكي عن تدمير للعديد من المجموعات الصغيرة المسلحة. طب إذا كان على مدار ثلاث أعوام فقط لو أردنا أن نأخذ المعيار الزمني، ثلاث أعوام من احتلال المخيمات، تدمير المخيمات، تقطيع أوصال شمال الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 10,000 شخص، قتل أكثر من 3,000 شخص، كل هذا وفي النهاية تكون النتيجة أن هناك مجموعات مسلحة تتشكل، كل هذا يأتي اليوم كذلك في سياق آخر، وهو سياق عملية. هذا لن ينهي العمل المقاوم الفلسطيني، لن ينتهي العمل المقاوم الفلسطيني بأدوات عسكرية، لن ينتهي العمل المقاوم الفلسطيني إلا ببعث روح الأمل لدى الشعب الفلسطيني. لا يمكن أن نبقي الفلسطيني أمام، إما أن يموت بصمت أو يموت بدافعية ذاتية، وهذه المعادلة بالتأكيد سيختار الفلسطيني أن يموت بدافعية ذاتية مقاوما بدل أن يموت بصمت. الأصل أن يقدم للفلسطيني الأمل، وأن يكون هناك مشروع سياسي يقدم للفلسطيني، وليس المشروع الوحيد هو أن يبقى الفلسطيني تحت الاحتلال، يبقى محاصر، يبقى مصادر، وحجم المصادرات وحجم الممارسات بات شيء غير قابل للتصديق. يعني تخيلي أنه يمنع على الفلسطيني قطف الزيتون في مناطق سي، اللي كلها أصلا كل زيتون الضفة الغربية موجود في مناطق سي، وبالتالي حتى ثمرة الزيتون بات الفلسطيني محروم من أن يتمتع بها.
1: سأعود إليك دكتور رائد النعيرات، ابقى معنا، ولكن بداية ننوه إلى هذا الخبر العاجل. رئيس الوزراء الإسرائيلي في أول تعليق له على ما جرى اليوم يقول إن إسرائيل ستحاسب جميع من وصفهم بالمخربين في غزة ولبنان والضفة الغربية. نعود إلى مراسلتنا في رام الله فاطمة خمايسي. فاطمة، إذن لخصي لنا آخر المعلومات حول ما جرى اليوم.
3: نعم روعة، لا تزال عملية المطاردة متواصلة حتى هذه اللحظة.

0: محظى وقوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى عبر فرض سياسة العقاب الجماعي والإغلاقات المكثفة لمداخل ومخارج محافظة رام الله بإلقاء القبض على منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل نحو ساعة من الآن في مستوطنة نافيت سوف شمال غرب رام الله. بنيامين نتنياهو على إثر ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلق في منشور نشره قبل قليل ويتوعد الضفة الغربية بالمزيد، وليس فقط في الضفة الغربية، كل شخص يهدد أمن إسرائيل سواء في لبنان وفي غزة بالمحاسبة وبالعقاب، على اعتبار أنه لا يوجد أي شخص بمنأى عن هذا العقاب ولا يوجد أي تحصين لمثل هكذا شخصيات تهدد أمن إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك هو يتطرق إلى العملية التي وقعت أيضا بالقرب من جنين، تحديدا مستوطنة جنيم التي تقع إلى الشرق من جنين، وهو يتفاخر بإحباط جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية دهس في تلك المنطقة عبر قتل فلسطيني واعتقال آخر بحجة أنهما حاولا دهس قوة إسرائيلية في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تطرق إلى السياسة التي ستنتهجها القوات الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة والتي تتمثل بعمليات
1: في إطار ما تقولينه الآن. دعيني فقط أنوه إلى ما قاله نتنياهو، قال إنه أوعز للجيش والشباك بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ هجمات وحملات اعتقال حفاظا على أمن إسرائيل. إذا نتنياهو أوعز للجيش والشباك بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ هجمات وحملات اعتقال حفاظا على أمن إسرائيل، وكان قد قال في وقت في نفس التصريحات إن إسرائيل ستعاقب من وصفهم بجميع المخربين في غزة والضفة ولبنان. أعود إليك فاطمة إلى مزيد من التفاصيل إذن حول التحركات الإسرائيلية منذ هذه الحادثة.
0: نعم روعة، بخصوص هذه التحركات الإسرائيلية فهي متواصلة، وكما أشرت بنيامين نتنياهو يوعز بالمزيد من القوات التي تشارك في عملية المطاردة هذه، وأيضا يرسم السياسة الأمنية التي ستنتهجها القوات الإسرائيلية للتعامل مع مثل هكذا حوادث عبر مواصلة عمليات الاقتحام، عمليات الهدم التي ستطال منزل منفذ العملية بشكل فوري، بالإضافة إلى فرض عمليات أيضا لإغلاق المدارس داخل والمخارج ومحاصرة الأهالي والقرى الفلسطينية في إطار ما يسمى بسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية. على الأرض لا تزال عملية المطاردة متواصلة منذ نحو ساعة من الآن، منفذ إطلاق عملية إطلاق النار كان قد استخدم سلاح من صنف M16 لتنفيذ هذه العملية التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي، وبناء على ذلك سلاح الجو أيضا يشارك في تمشيط المنطقة جويا. هنالك أيضا مسيرات كانت انتشرت في إطار هذا الغطاء الجوي وفي إطار عملية التمشيط، وحدات من قوات المستعربين أيضا تشارك في عملية المطاردة. هنالك خشية من أن يقدم منفذ العملية على استهداف المزيد من المستوطنين خلال عملية انسحابه وفراره أو أن يشتبك مع القوات الإسرائيلية روعة، لذلك هنالك تأهب أمني وحالة من الاستنفار وأيضا إغلاقات لكامل الحواجز في محافظة رام الله.
1: وسنواصل متابعة هذه التطورات معكم شبكة مراسلين فور ورودها. ابقي معنا فاطمة خميسي. معنا في الاستوديو الزميل وليد العمري. وليد، يعني أسألك عن أهمية هذه العملية وأثرها.
2: أولا، موقع هذه العملية هي قرب قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله، من محاذاة شارع رئيسي يوصل إلى يمتد إلى باقي القرى في تلك المنطقة وحتى إلى داخل الخط الأخضر، وهي عين ماء لديها بركة سيطر عليها المستوطنون منذ مدة طويلة، ويتجمعون غالبا ما يتجمعون في هذه المنطقة، وهناك المستوطنة بيت سوف المقامة على أراضي نفس القرية. هذا الهجوم المسلح الذي جرى من داخل سيارة مسافرة، إطلاق النيران ومقتل أحد الإسرائيليين هناك، بطبيعة الحال هي منطقة أمنية، هي ليست منطقة يستطيع الفلسطينيون التحرك فيها بها بشكل يعني آمن، لأن هناك حركة متواصلة للمستوطنين، هناك سلسلة من الاعتداءات قام فيها المستوطنون بهذه المنطقة، ولذلك الآن عندما يستهدفون بمثل هذا الموقع من شأن ذلك أن يدفعهم إما للاختباء مرة أخرى أن لا يتجمعوا في مثل هذه المناطق إذا أصبحت هناك خلايا فلسطينية تقوم بإطلاق النيران عليهم وترد على اعتداءاتهم، أو أنهم سيزيدون من تجمعهم وربما ينشئون بؤرة استيطانية في تلك المنطقة؟ نحن نتحدث عن عمليتين هنا، العملية التي تم فيها إطلاق نار ومقتل المستوطن، وهناك العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جنين حيث أطلق النار على سيارة وقتل سائقها وأصاب شخص آخر بذريعة أنه كانت هناك عملية دهس. الآن نتنياهو يتحدث عن عملية عسكرية وتضخيم العملية العسكرية، أصلا الضفة الغربية تجري فيها عملية عسكرية وهناك كثافة وتعزيز للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأن يقع مثل هذا الهجوم في هذا الوقت بالذات وفي هذه المنطقة، نحن عشية يوم الغفران لدى الإسرائيليين، وهو عادة من ساعات الظهر اليوم حتى مساء يوم غد يكون حالة شلل تام وإسرائيل تعزل نفسها كليا عن العالم، لكن هذه التجمهرات تجري وسط تعزيز أمني هائل إسرائيلي هائل في المنطقة.
1: وبالتالي يعني ماذا يعني أن يقول نتنياهو الآن إنه أوعز للشباك والجيش بمزيد من التعزيزات؟
2: نعم، نتنياهو بطبيعة الحال يستغل ذلك أيضا ويوظفه من أجل حملته الانتخابية، ويريد أن يظهر أنه الرجل المسؤول عن أمن الإسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو غيرهم، وعندما يعلن مثل هذا الإعلان على أساس أن الجيش يقوم بعمليات وأن الأمر صدر منه وبإعاز منه. الآن منطقة رام الله مغلقة بالكامل، كل مداخلها مغلقة، القرى في تلك المنطقة دير غساني بيت ريما ام صفا وغيرها ودير نظام جميعها أيضا تمت اقتحامها من قبل القوات الإسرائيلية. يشار في هذا الصدد إلى أن ميليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية هي جزء من منظومة الاحتلال في نهاية المطاف، لأن هؤلاء يتحركون ودائما هناك حراسة، وبالقرب من هذه المنطقة هناك برج عسكري إسرائيلي وهناك عدد من المستوطنات وهناك قاعدة عسكرية أيضا وليس فقط. لذلك نتنياهو يحاول أن يظهر بأنه يعطي الأوامر للقيام بعملية عسكرية وكأنه ليس هناك عملية عسكرية متواصلة في الضفة الغربية أصلا، لكن مثل هذا الهجوم يضع علامة سؤال كبيرة على كل الإجراءات والتأهب العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وغيرها، ومن شأن هذا أن يجعل حالة التغول الاستيطاني والاحتلالي تشتد أكثر تجاه الفلسطينيين، وقد يحظرون حركتهم حتى على الشارع الرئيسي يربط عدة قرى فلسطينية في تلك المنطقة ويهيمن على ذلك المستوطنون لاحقا.
1: نعيد التذكير بما قاله نتنياهو حتى الآن أنه أوعز للجيش والشباك بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ هجمات وحملات اعتقال حفاظا على أمننا. نتنياهو يقول أيضا أنه أمر باتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل من وصفه بالإرهابي الذي نفذ الهجوم القاتل في نيفيتسوف وسط الضفة، لا نعرف فعليا إذا كان قد تم تحديد هوية منفذ عملية نيفيتسوف حتى الآن من قبل الاحتلال، ولكن يعني نتنياهو أمر باتخاذ إجراءات فورية لهدم منزله. نتنياهو يقول أيضا سنحاسب جميع المخربين في غزة ولبنان والضفة الغربية، وإن مقاتلين قضوا على مسلح حاول تنفيذ هجوم في شمال الضفة. يتحدث هنا عن من قتلوه في
2: جنين بذريعة أنه كانت هناك محاولة للدهس، رغم أن ليس هناك ما يشير إلى ذلك. عادة هذا أصبح الذريعة جاهزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، بأنه عندما يطلقون النار ويقتلون سائق سيارة فورا يعلنون بأنه كان يحاول القيام بعملية دهس. وسط الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الهائلة الموجودة في الضفة الغربية من الصعب استيعاب أنه كانت هناك عملية دهس. ثانيا، هذه وقعت في منطقة شرقي مدينة جنين، مستوطنة أعيد تأهيلها من جديد منذ عدة أسابيع، وهي من التي تم إخلاؤها عام 2005 في عملية الانفصال عن غزة، أربع مستوطنات. لذلك نتنياهو يحاول أن يضخم المسألة بشكل كبير ليبرر أيضا ما يجري. أشير فقط إلى أن إفلات ميليشيات المستوطنين منذ 7 أكتوبر بهذا الشكل الذي يتم، واعتداءاتهم على الفلسطينيين وعلى أراضيهم وممتلكاتهم وكل ما يجري، واضح بأنه يهدف محاولة إلى جر رد فعل فلسطيني يبرر لإسرائيل أن تفعل بالضفة الغربية ما فعلته في قطاع غزة، فأصبح الفلسطيني إذا حاول أن يدافع عن منزله من هجمات المستوطنين هو المتهم والمستوطن البريء في حساباته.

0: لإسرائيل وقانونها.
1: أعود إلى ليث جعار مراسل الجزيرة في طولكرم. ليث، إذا ضعنا في صورة آخر التشديدات الإسرائيلية هناك، خصوصا بعد استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جنين.
2: بالطبع روعة، لا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر المنطقة، منطقة حداد التي وقعت قرب هذه الحادثة، والتي أكدت مصادر فلسطينية بأن ما جرى هو عملية إعدام بدم بارد، ولم تكن هناك عملية دهس أو محاولة لعملية الدهس. الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار صوب مركبة كان يستقلها فلسطينيين، ومن ثم بدأت الإغلاقات الإسرائيلية لذلك الحاجز وتلك النقطة العسكرية عند مستوطنتي جانيم وكاد إلى الشرق من مدينة قلقيلية في التخوم، أو عفوا إلى الشرق من مدينة جنين وفي التخوم الشرقية لتلك المدينة، حيث بدأ الاحتلال الإسرائيلي بوضع حواجز وعراقيل على تلك المنطقة بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية التي تنطلق من حاجز الجلمة وصولا إلى الشارع الالتفافي وصولا إلى تلك المنطقة، منطقة حداد بالقرب من مستوطنة جانيم التي أعيد بناؤها وشرعنتها، وقد افتتحت قبل أقل من شهر في تلك المنطقة، وتم استقطاب عائلات إسرائيلية للاستيطان في هذه المستوطنة. وفق الشهود العيان الذين أكدوا بأن ما جرى ليست عملية دهس أو محاولة لعملية الدهس، وإنما هو ضمن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، وفي إطار حالة التوتر الواقع الآن في مناطق الضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار التي وقعت في وسط الضفة وتحديدا في مدينة رام الله. هناك حالة من التوتر حتى في أوساط الجنود الإسرائيليين الذين باتوا يعتدون على الفلسطينيين ويطلقون النار بشكل مباشر صوبهم. لم تكن الحادثة هي الوحيدة في شمال الضفة الغربية بعد تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة رام الله، كان هناك عمليات خلال الدقائق القليلة الفائتة، عمليات اعتداء على فلسطينيين عند حواجز عسكرية من شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وصولا إلى منطقة حاجز عناب في طولكرم، وصولا في النهاية إلى مناطق مدينة جنين التي تشهد في هذه اللحظات إغلاقات واسعة من منطقة الزبابدة شرقا وصولا إلى منطقة وبلدة رمانة، وكذلك عدد من القرى والبلدات الفلسطينية المتاخمة كبلدة عرانة تحديدا التي أغلق الاحتلال الإسرائيلي كافة الطرق المؤدية إليها لمنع الفلسطينيين من التحرك في تلك المنطقة بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى تلك المنطقة. الجيش الإسرائيلي اعتقل الفلسطينيين، تم احتجاز جثمان الشهيد الذي أعلن عن استشهاده، إضافة إلى اعتقال الشخص الآخر وهو مصاب بعد إطلاق وابل من الرصاص الحي من قبل الجنود الإسرائيليين المتواجدين على ذلك الحاجز، وتم اقتيادهم حتى هذه الساعة إلى جهة مجهولة لم تعلم بعد إلى أين تم نقل هؤلاء الفلسطينيين الذين تم الاعتداء واستهدافهم بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية دهس في تلك المنطقة تستهدف عدد من الجنود الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات يبدأ أيضا بحالة من فرض قيود على كافة الحواجز المحيطة بشرق مدينة جنين.
1: ليث، ابقى معنا رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في الضفة الغربية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز للجيش والشباك بتعزيز القوات في الضفة الغربية وفرض إغلاقات وتنفيذ هجمات وحملات اعتقال. يأتي ذلك بعد مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن البحث عن منفذ عملية إطلاق النار وفي إنجار، وإنه في عملية ثانية أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل شخص واعتقال آخر. قالت إنهما حاولا تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة جنيم شمالية الضفة الغربية. معنا إذن مراسلين، معنا منتصر نصار من حاجز عطارة شمال غرب رام الله المغلق منذ العملية، ومعنا أيضا في الاستوديو الزميل وليد العمري. وأبدأ معك منتصر نصار، إذن ما هي آخر التطورات؟
0: اقتحامات متتالية روعة لعدد من البلدات والقرى الواقعة شمال غرب رام الله. قبل قليل نحن نتحدث عن قوة إسرائيلية كبيرة باتجاه الجلزون، قبلها قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وقبل ذلك الاقتحام كان لقرية دير نظام وأيضا النبي صالح، وهذا ما كان يتحدث عنه الزميل وليد قبل قليل عن هذا الامتداد لهذه القرى والبلدات الواقعة إلى الشمال الغربي من رام الله، إضافة إلى أننا لازلنا نستمع في سماء المنطقة لذوي المسيرات الإسرائيلية والمروحيات التي تشارك حتى هذه اللحظة في إطار ما قال الجيش أنه البحث عن منفذ إطلاق النار. وهذه صورة مقربة أكثر من هنا من حاجز عطارة لهذا الاصطفاف بالطوابير وبالعشرات للمركبات الفلسطينية، ويظهر أيضا قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بتفتيش المركبات على هذا الحاجز دون السماح لها بالمرور. قبل قليل وفي النشرة السابقة كنا وثقنا اقتحام قوة إسرائيلية وصلت هنا إلى هذا الحاجز ومكثت لبعض الوقت ثم أعادت بالانسحاب من هذا المكان، ويبدو أنها توجهت كما ذكرت وهو الاقتحام المستمر والمتواصل إلى مناطق قرى شمال غرب رام الله. على الأرض لا نتحدث فقط عن إغلاق وهو يشمل كافة المداخل والمخارج المؤدية من وإلى رام الله، وامتد الأمر إلى نابلس أيضا شمال الضفة الغربية، إغلاق لمعظم الحواجز المؤدية إلى نابلس شمال الضفة الغربية، بل نتحدث كذلك أيضا عن تحذيرات فلسطينية من أن يكون هناك اعتداءات من قبل المستوطنين، لا سيما بعد الإعلان عن مقتل المستوطن في هذه العملية. ما يجري أيضا ميدانيا هو يأتي في إطار ما حذر منه الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا عن الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية. اليوم لا نتحدث فقط عن هذه العملية، صباح هذا اليوم كان هناك اقتحام كبير لقرية المغير شمال شرق رام الله ومداهمة لعشرات المنازل واعتقال أكثر من 40 فلسطيني وإغلاق لكافة المداخل المؤدية إلى هذه القرية وتعطيل للمدارس، اعتداءات للمستوطنين في برقة شرق رام الله وفي مسافر يطا جنوب الخليل وفي غيرها من المناطق، وبالتالي ميدانيا على الأرض الضفة الغربية على صفيح ساخن سواء تلك الأحداث المتعلقة باقتحامات الجيش الإسرائيلي والاعتقالات بالعشرات واقتحام المدن الفلسطينية، وشاهدنا قبل أيام قليلة عمليات الإنزال الجوي التي وثقناها في منطقة يطا جنوب الخليل، وأيضا هذه الاقتحامات التي تتم للبلدات والقرى وحملات الاعتقالات الضخمة والكبيرة التي تطال أسرى محررين وغيرهم، تحول قوات الاحتلال المنازل في هذه البلدات والمدن إلى ثكنات عسكرية وتحقق مع هؤلاء الفلسطينيين قبل أن تفرج عن معظمهم لاحقا، إضافة إلى أننا نتحدث كذلك أيضا عن تصاعد ملحوظ وكبير في اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الحالي 2026، نحن نتحدث عن 28 شهيد برصاص مستوطنين فقط، نتحدث كذلك عن أكثر من قرابة 100 شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام، فاق عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى قرابة 1000 وبالعشرات شهداء أيضا، إضافة إلى حوالي 10,000 معتقل داخل السجون الإسرائيلية، وبالتالي لا نستطيع القول أن الضفة الغربية قبل هذه العملية وحتى ما بعدها تعيش بصورة مختلفة، الانتهاكات والاقتحامات والإجراءات والتشديدات الإسرائيلية كذلك الأمر أيضا هي مستمرة ومتواصلة روعة.
1: شكرا لك منتصر نصار مراسل الجزيرة من حاجز عطارة شمال غرب رام الله، سنعود إليك فور حدوث أي تطورات. إذا معنا في الاستوديو الزميل وليد العمري. وليد أهلا بك، كيف نقرأ مجريات اليوم؟
3: مجريات اليوم تستخدم من قبل إسرائيل لمزيد من التصعيد، علما أن الضفة الغربية بكاملها هي تحت الاحتلال، وتصريحات بنيامين نتنياهو التي يهدد فيها ويقول أنه أصدر الأوامر إلى الجيش من أجل والشباك من أجل أن يهدم منزل المنفذ رغم أنه لم يتم إلقاء القبض عليه بعد، هذه ليست إجراءات جديدة، هذه تجري دائما. عمليات الإعدام الميداني كما جرى في شرقي جنين واضح من شهود العيان كما ذكر مراسلنا ليث قبل قليل في النشرة السابقة من أن شهود العيان يقولوا أن لم تكن هناك أي محاولة دهس وأطلقت النيران عليه، وهذا تكرر مرارا. وزميلنا المنتصر يشير إلى الإحصائية بأن هناك أكثر من 100 فلسطيني قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذا العام و27 قتلهم المستوطنون، هذا يشير إلى هذه الحالة، إلى أن إسرائيل خلال هذه الفترة وعلى ما يبدو بقرار من نتنياهو يريدون تصعيد الموقف وزيادته، وهذا كان متوقعا بالمناسبة لأن إفلات المستوطنين المستوطنين وميليشيات المستوطنين على النحو الذي جرت خلال الأشهر الأخيرة وفي هذه الأيام مؤشر على أنهم يريدون أن يخرجوا في نهاية المطاف، وقد نفذوا جزءا مما يسميه حتى رئيس مسؤولين كبار سابقين في الجيش الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية اسمه تطهير عرقي. والتطهير العرقي جرى في مرحلته الأولى من خلال إخلاء وتشريد سكان مجمعات بدوية كانت نائية، ثم بدأوا على بالهجوم على أطراف القرى والبلدات مثل ما يجري في منطقة المغير وترمس عيا في شرق مدينة رام الله. والآن مع هذه الأحداث واضح بأنهم سيتوسعون أكثر فيما يعرف بالمنطقة باب، وهي المنطقة التي يفترض حسب اتفاقيات أوسلو أن تكون خاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، بينما المنطقة سي وهي 62% من مساحة الضفة الغربية خاضعة للاحتلال بالكامل. وما يريدون فعله هو أن يوسعوا حتى المنطقة سي التي يتمنون أن تأذن لهم الولايات المتحدة بضمها بشكل كامل. تصريحات نتنياهو على جانب من الخطورة، وإن جاءت موظفة هي بالأساس للانتخابات لأنه أيضا يريد أن يكسب أصوات المزيد من الأصوات من الشارع الإسرائيلي ومن المستوطنين على وجه الخصوص. واللافت في كل ما يجري أنه من صور التي نشاهدها على الشاشة، هذا الصورة التي على اليمين ومكتوب عليها مباشر، هذه في المنطقة، هذا مفرق الذي يقود إلى 4 قرى في تلك المنطقة، بيت ريما ودير غسانة وأيضا دير نظام من الجهة الأخرى وإم صفا وغيرها، هذا مغلق. لكن إذا نظرت إلى هذه ليست حواجز، هذه معسكرات معسكرات، وبجانب كل معسكر هناك حاجز يسد المنافذ إلى هذه القرى. وحيث كان زميل منتصر ما يعرف بحاجز عطارة وبيزيت، هو حاجز مغلق معظم الوقت يفتح لساعات، لكن هو المدخل الشمالي الرئيسي لمنطقة رام الله. ومنطقة رام الله بالكامل الآن مغلقة، وقبل هذا الحادث كانت هناك مجموعة من المستوطنين قد توغلت إلى منطقة عين كينيا وهو المدخل الغربي لمدينة رام الله وأيضا تواجدت هناك. واضح بأن هذه الميليشيات الاستيطانية في البداية هي جزء من منظومة الاحتلال، وهي تحظى بحماية سياسية وحماية أمنية من قبل قوات الاحتلال، لذلك يسمحون لهم بالتوغل. وإذا حاول الفلسطيني أن يدافع عن منزله أو عن أرضه أو عن أبنائه يتهم وربما يقتل إسرائيليا ولا يحاسب أي مستوطن. 27 فلسطيني قتلوا منذ بداية هذا العام ولم يعتقل مستوطن واحد.
1: ابقى معنا وليد العمري. هذه الصور نشرها الجيش الإسرائيلي لانتشار قواته في موقع قتل المستوطن الإسرائيلي في مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. إذن هذه الصور التي نتابعها الآن نشرها الجيش الإسرائيلي ليظهر فيها انتشار قواته في موقع قتل المستوطن الإسرائيلي في مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. فاطمة، ما آخر المعلومات من الجانب الإسرائيلي؟
4: نعم روعة، بخصوص الخطوات التي اتخذت على الأرض، فإن رئيس الأركان إيال زمير توجه إلى مقر للإشراف على عملية المطاردة لمنفذ العملية الذي أطلق النار باتجاه مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله، وأسفر ذلك عن مقتل مستوطن. وحتى هذه اللحظة لا تزال القوات الإسرائيلية تواصل البحث عنه وتحاول إلقاء القبض عليه. وكان هنالك تعليمات صادرة من أعلى المستويات في إسرائيل سواء على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري بتعزيز القوات. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أوعز للشباك وللجيش بتعزيز القوات من أجل إلقاء القبض على هذا المنفذ. إيال زمير رئيس الأركان يشرف على عملية المطاردة هذه. قائد فرقة الضفة الغربية أيضا توجه إلى موقع العملية التي وقعت في وسط الضفة الغربية. وأيضا بناء على المعلومات المتداولة إسرائيليا، فإن إيال زمير أوعز باستدعاء كتيبة الاحتياط التي كانت قد استعدت مسبقا لاحتمالية اندلاع حالة طوارئ في الضفة الغربية. وبناء على ذلك تم تعزيز القوات الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية بعدد غير مسبوق من الكتائب روعة، وصل إلى نحو 27 كتيبة إسرائيلية إسرائيلية تنتشر في الضفة الغربية، وهو رقم بحسب توصيف الإعلام الإسرائيلي غير مسبوق منذ اندلاع الحرب قبل نحو 3 سنوات من الآن. لذلك هنالك حالة من الاستنفار على المستوى الأمني، تعزيز للقوات الإسرائيلية بمختلف وحداتها، استدعاء وحدة إيجوز في التحديد في سياق عملية تعزيز القوات الإسرائيلية، وكل هذا من أجل القبض على منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل نحو ساعة من الآن بالقرب من مستوطنة نافيت سوف شمال غرب رام الله. طبعا هذه التفاعلات الميدانية تحظى بردود فعل أيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، تصريحات متلاحقة في حقيقة الأمر، آخرها ما صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي يدرك بأن القوات الإسرائيلية تتمتع بالمؤهلات من أجل إلقاء القبض على منفذ العملية ومحاسبته فور إلقاء القبض عليه. إيتمار بن غفير من ناحية أخرى وزير الأمن القومي يتطرق إلى مسألة أخرى ألا وهي حق الحركة، هو يعتبر بأن المستوطنون يتمتعون بحق الحركة والذي يتفوق على حرية الفلسطيني بالحركة، ويتوعد منفذ العملية بالإعدام شنقا في حال تم إلقاء القبض عليه على قيد الحياة، وهنا يروج إلى قانون الإعدام الذي شرعه حزبه خلال الفترة الأخيرة، والذي ينص بأن أي فلسطيني يقدم على تنفيذ عمليات تطال الإسرائيليين وتسفر عن مقتل أحدهم فإن مصيره تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا بحقه روعة. لذلك هو يحاول توظيف هذا الحدث الأمني في إطار الترويج لهذا القانون الذي شرعه في الفترة الأخيرة، ونحن نعلم أن هذا الأمر أيضا يصب في سياسة الترويج لحملته الانتخابية في ظل استياء وغضب كبير من قبل الشريحة الاستيطانية القاطنة في الضفة الغربية، يعتقدون بأن الجيش الإسرائيلي متساهل مع الفلسطينيين، لا يقوم بتأمين المستوطنات كما يجب، وهو ما أدى إلى اندلاع هذه العملية، وهذه العملية أسفرت عن مقتل المستوطن. لذلك هذه الشريحة الآن غاضبة بشكل كبير، تنتقد المؤسسة العسكرية، تنتقد أيضا ممثليها في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم بن غفير ووزير المالية أيضا بتسلئيل سموتريتش. في المقابل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يحاول إخماد هذا الغضب عبر قوله بأن هنالك عملية مطاردة متواصلة، وبأنه سيحاسب كل من يمس بأمن إسرائيل في مختلف الجبهات في الضفة الغربية في لبنان وفي قطاع غزة، وبأنه لا يوجد أي شخص محصن وبمنأى عن العقاب. وأيضا هو يتطرق إلى مسألة السياسة الأمنية التي أوعز من خلالها بتعزيز القوات الإسرائيلية بانخراط جهاز الأمن العام الشباك في الضفة الغربية وفي إطار المساعي الإسرائيلية الأمنية لإلقاء القبض على منفذ عملية إطلاق النار، وتوعد أيضا بهدم فوري لمنزل منفذ العملية في إطار محاولة رد فعل سريعة من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. كل هذا للجم الاستياء المتصاعد لدى الشريحة الاستيطانية، والتي بلا شك تشكل قاعدة انتخابية للتيار اليمين المتطرف. لذلك نرى بأن هنالك تشابك، هنالك تقاطع أيضا هام بخصوص المسار السياسي، المسار الانتخابي، مع الحالة الأمنية التي تسود الضفة الغربية، تعزيز للقوات الإسرائيلية، وحالة من المطاردة لا تزال متواصلة حتى اللحظة روعة.
1: شكرا لك فاطمة خماسي، سنعود إليك فور وجود أي تطورات، ولكن أعود إلى وليد العمري بداية، ودلالات استمرار هذه المطاردة حتى الآن بعد أكثر من ساعة على العملية، ونزول إيال زمير للمشاركة فيها وللإشراف عليها.
3: بداية، هناك أمران هامان مما ذكرته الزميلة فاطمة. الأول بأن القوات الإسرائيلية من الجيش الموجودة بالضفة الغربية هي 27 كتيبة، لكن هذه 27 كتيبة يضاف إليها قوات الشرطة وقوات حرس الحدود وكتائب الحراسة الخاصة بالمستوطنين. معنى ذلك نحن نتحدث عن ضعف هذه القوة الموجودة. الأمر الآخر، إذا لاحظت في الصورة تحديدا أن هناك قوات للشرطة الإسرائيلية هي الموجودة في المنطقة، وهذا يعني بأن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع هذه المناطق كأنها مضمومة للسيادة الإسرائيلية وليست مناطق محتلة. المفروض حسب القانون الإسرائيلي حتى أن تكون هناك متواجد قوات من الجيش فقط، ولكن ما لاحظناه هو موجود قوات من الشرطة، وهذا يشير إلى أنهم يتعاملون مع هذه المناطق التي وقعت فيها هذه الأحداث، خاصة منطقة شمال غرب رام الله، وكأنها منطقة مضمومة إلى إسرائيل. الأمر الآخر أن يقع مثل هذا الهجوم في ظل حالة الاستنفار الهائلة المعلنة والمنفذة والمطبقة في الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى، مع بمناسبة الأعياد اليهودية، واليوم نحن عشية يوم الغفران الذي تعزل إسرائيل نفسها بالكامل عنه، هذا معناه أن هناك

0: مخروقات في هذا الأمن، حتى وأن حشدوا ليس 27 كتيبة وإنما أكثر. والأهم من هذا كله بأن هذه القوات التي يحشدوها عادة لحماية المستوطنين، هي ليست لا تأتي لا لحماية الفلسطينيين ولا لضبط الأمن في الضفة الغربية، هي لحماية المستوطنين المعتدين عادة على الفلسطينيين. استمرار البحث يعني أن المنفذ قد يكون ما تصفه الدوائر الإسرائيلية بالذئب المنفرد، وهو أي أنه يتمكن شخص بمفرده، ليس له ارتباطات مع فصائل، وقد يكون قد تم أو مع أشخاص آخرين، وليس لديه مساعدين، لذلك يجدون صعوبة حتى الآن في العثور عليه أو العثور. هم داهموا القرى المحيطة، أربعة قرى في المنطقة التي وقع فيها الهجوم داهموها، أغلقوا كل منطقة رام الله وامتد الإغلاق إلى منطقة نابلس. وأصلا هذه المناطق جميعها تتواجد فيها حواجز على منافذها بشكل كامل، وهناك دوريات للشرطة وللجيش ولحرس الحدود وللمستوطنين دائمة الحركة فيها كل الوقت. الآن نسمع بن غفير يقول تأمين الحركة للمستوطنين، المستوطنون هم الذين يتحركون ويهددون حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية. ثانيا، هذا مادة يستخدمها اليمين الإسرائيلي المتطرف، سواء كان سموتريتش أو بن غفير أو حتى نتنياهو، من أجل الآن لتوظيفها أساسا في عملياتهم الانتخابية والإظهار للمستوطنين على وجه الخصوص الموجودين بالضفة الغربية. نحن نتحدث عن نحو 450 ألف مصوت، هذه قوة انتخابية كبيرة، يريد كل طرف منهم أن يحاول أن يأخذ الجزء الأكبر منها، رغم أنهم جميعهم يتصب أصواتهم عند اليمين المتطرف الحاكم حاليا. عدم العثور على أو ضبط أو إلقاء القبض على المنفذ حتى هذه الساعة، واضح أننا نتحدث على الأغلب كما قلت عن ذئب منفرد، شخص بمفرده هو الذي نفذ هذه العملية وشن الهجوم واختفى.
1: معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك سيد عادل شديد. ماذا تعني هذه العملية اليوم للداخل الإسرائيلي؟
2: تحياتي لكم أستاذ روعة ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري ما يعطي هذه العملية أهمية هي مجموعة من المتغيرات، أولاها أنه بالقراءة الإسرائيلية أن تأتي هذه العملية بهذه النتيجة ومقتل مستوطن، هذه يعني تعتبر نتيجة قاسية جدا وموجعة. والدليل هذه الردود السريعة من قبل مجلس مستوطنات الضفة، من قبل رئيس الحكومة من يمين نتنياهو وجملة التهديدات التي صدرت عنه، ثم وزير جيش إسرائيل كاتس قبل دقائق، ثم قبله رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير. هذا
1: سيد عادل شديد، عذرا على المقاطعة، ولكن أنوه لهذا الخبر العاجل التي تنقله القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، أنباء عن محاولة دهس إسرائيليين اثنين قرب سلواد شرق رام الله واعتقال السائق. إذن أنباء عن محاولة دهس إسرائيليين اثنين قرب سلواد شرق رام الله واعتقال السائق بحسب القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية. أعود إليك سيد عادل شديد، وكنت تقول إن هذه العملية موجعة، ولكن كان هناك تحذيرات أمنية إسرائيلية للسلطات الإسرائيلية بأن كل هذا التصعيد في الضفة الغربية يعني ينذر بانفجار قريب. لماذا لم تتخذ السلطات الإسرائيلية احتياطات أخرى؟
2: هذا دليل أنه لا يمكن كسر وقهر إرادة الشعوب. يعني ليس فقط القوى العسكرية الموجودة بالضفة الغربية هي 27 كتيبة عسكرية للجيش الإسرائيلي وكتيبة وحدة الإيغوز، الوحدة المختارة، وحدة الكوماندوز التي سيتم جلبها للضفة الغربية، إنما أيضا شرطة الاحتلال وحرس الحدود التابع للشرطة ولبن غفير، آلاف العناصر موجودين أيضا بالضفة، المستوطنون ما يسمى وحدات الأمن والحراسة للمستوطنين، آلاف المستوطنين المدربين المسلحين بأحدث الأسلحة، ثم هنالك منظومة واسعة من الرقابة الإلكترونية، الكاميرات الحديثة، الأقمار الصناعية التي تراقب حركة كل فلسطيني. وبالتالي في خضم وظل هاي المنظومة القاسية من الرقابة بالضفة، وأن تحدث هذه العملية النوعية وفي قلب الضفة الغربية وتؤدي إلى مقتل مستوطن، هذا يعني ببساطة أنه لا يمكن هزيمة الشعب نهائيا. هذا يعيدنا إلى النقاش الذي يعني عاشه المجتمع الإسرائيلي والمنظومة السياسية فترة الانتفاضة الأولى حين رابين المرتبط اسمه بحرب 67 والانتصار العسكري الإسرائيلي الكبير، حين أعطى تعليمات بتكسير عظام كل فلسطيني يلقى القبض عليه حي، وأخيرا اضطر للاعتراف أنه لا يمكن كسر إرادة الفلسطينيين. اليوم نحن أمام واقع مختلف، واقع أن هنالك منظومة يميني جزء منها يميني ديني عقائدي يرى بضرورة

0: سمونا بمعارضي وخصوم بنيامين نتنياهو الذين يقبلون وجود الفلسطينيين في هذه البلاد، ولكن تحت الشروط وتحت الحذاء والصفوة الإسرائيلية. بالتالي هنالك إجماعا في إسرائيل على رفض الحقوق الفلسطينية، وهذا بالتأكيد سيقود إلى مزيد من هذه العمليات. ثم أن تأتي هذه العملية في ذروة الحرب الإسرائيلية على هذه الجبهات وفي ظل النقص الحاد والكبير بالضباط والجنود بعد أن استطاعت السنوات الثلاثة الماضية من تحييد وإخراج 20,000 جندي وضابط عسكري، 1,000 منهم قتلوا والآخرين أصيبوا إما إصابات جسدية أو نفسية، وهنالك يعني حاجة ماسة للجنود في ظل رفض الحريديم التجنيد، وأن يتم جلب كل هذا العدد من الجنود في ظل النقص وعلى حساب الساحة اللبنانية والسورية وغزة وما واحتمالات التصعيد القريبة مع إيران، هذا من شأنه أن يربك المنظومة العسكرية. والدليل أن هذه العملية يعني لا تقاس نتائجها بعدد القتلى الإسرائيليين، إنما بالتوقيت وتداعيات حديث بنيامين نتنياهو.
1: إلى أي مدى أيضا سيد عالد الشديد، إلى أي مدى أساسا يمكن قياسها أيضا بجدية السلطات الإسرائيلية وتحديدا نتنياهو بالتعامل مع التحذيرات بعدما نشرته هارتز عن حصوله على تحذيرات حول 7 أكتوبر؟
0: بتقديري أنه قبل 7 أكتوبر واقع مختلف وما بعد 7 أكتوبر واقع مختلف، وبنيامين نتنياهو مختلف تماما، ولكن حديث بنيامين نتنياهو بعد دقائق فقط من الإعلان عن مقتل هذا المستوطن وأن يقول أنني أعطيت تعليماتي بملاحقة هذا القاتل وتسريع بهدم منزله، هذا لا يفهم فقط في سياق أن نتنياهو مصر على تحدي القانون الدولي وفرض عقوبات جماعية بهدم منزل أسرة كاملة قد يكون أغلبهم لا علاقة لهم بما حدث، إنما يريد إرسال مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى التي يريدها بنيامين نتنياهو هو أنه هو الذي يدير الحالة الأمنية والعسكرية بالضفة ولا يثق بالأجهزة الأمنية ولا بالأجهزة العسكرية، هذا أولا. ثانيا، نتنياهو أكثر سردية خدمته الهدوء الحالي بالضفة الغربية بالسنوات الماضية، والذي وظف بنيامين نتنياهو أنه لولا قبضته الحديدية لما أدى إلى هذا الهدوء التام بالضفة الغربية في ذروة إبادة ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وبالمقابل بالضفة هنالك هدوء شبه تام. نتنياهو فسر ذلك أنه استطاع أن يهزم الفلسطينيين. أن تحدث عملية اليوم بهذا التوقيت هذا كسر لهذا الادعاء، لهذا الخطاب من نتنياهو أنه رجل الأمن وسيد الأمن المصطفى.
1: سيد عادل شديد، سنواصل هذا النقاش، ولكن نعود لفاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، والمستجدات لديك فاطمة.
2: نعم روعة، بداية جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية باتت تتحدث عن إلقاء القبض على منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل أكثر من ساعة من الآن في مستوطنة نافيت سوف شمال غرب رام الله، وبحسب أيضا المعلومات الواردة فلسطينيا فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل اقتحمت مشفى في مدينة رام الله بعد ورود معلومات تفيد بوجود منفذ العملية في تلك المنطقة. إذن هذه هي آخر المعلومات الإسرائيلية، إلقاء القبض على منفذ العملية على قيد الحياة بعد أن شاركت أيضا قوة من وحدات المستعربين في عملية المطاردة، وآخر هذه العملية كانت قد وصلت إلى مدينة رام الله تحديدا إلى إحدى المشفيات في المدينة، وقوات من وحدة المستعربين كانت قد شاركت في عملية المطاردة وإلقاء القبض على منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل أكثر من ساعة من الآن وأسفرت عن مقتل مستوطن، وأثارت سلسلة من ردود الفعل الإسرائيلية سواء على المستوى العسكري وأيضا على المستوى السياسي. كان هنالك أيضا مشاركة لسلاح الجو الإسرائيلي في تمشيط المنطقة، مروحية عسكرية بالإضافة إلى المسيرات، وبعد مرور أكثر من ساعة على تنفيذ هذه العملية القوات الإسرائيلية تلقي القبض على منفذ العملية على قيد الحياة. إذن هذه هي آخر التطورات فيما يتعلق بعملية إطلاق النار روعة والتي أسفرت عن مقتل مستوطن. كان هنالك حالة من الاستنفار الأمني، استدعاء لكتيبة كانت قد خصصت لحالات الطوارئ. إيال زمير رئيس

0: الإمكان الإسرائيلي أشرف على عملية المطاردة عبر تخصيص موقع لمراقبة سير هذه العملية وللإشراف عليها. قائد فرقة الضفة الغربية أيضا كان قد اتجه إلى موقع تنفيذ عملية إطلاق النار. هذه العملية نفذت عبر استخدام مركبة، ومن خلال هذه المركبة ترهجل منفذ العملية وأطلق النار مستخدما سلاح M16 باتجاه مجموعة من المستوطنين كانوا يتواجدون في عين مياه بالقرب من مستوطنة نافيت سوف شمال غرب رام الله. تلا ذلك أيضا عملية الدهس التي تحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرى إحباطها من وجهة النظر الإسرائيلية عبر إطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس باتجاه قوة في مستوطنة جنيم شرق جنين، واعتقال فلسطيني آخر بشبهة تنفيذ عملية الدهس هذه من وجهة النظر الإسرائيلية. إذن بعد أكثر من ساعة على وقوع عملية إطلاق النار، الآن باتت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إلقاء القبض على منفذ العملية على قيد الحياة. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير روعة في إطار ردود الفعل الإسرائيلية حيال هذه التطورات الأمنية التي وقعت خلال اليوم في الضفة الغربية كان قد توعد منفذ هذه العملية بالإعدام شنقا، على اعتبار أنه قام بتشريع قانون يتيح له استخدام صلاحياته وبتطبيق هذا القانون والذي يتفاخر به علنية إيتمار بن غفير. وبينص هذا القانون بأن أي فلسطيني يقوم بقتل إسرائيليين على خلفية قومية مصيره الإعدام شنقا، وهو كان قد توعد منفذ العملية في حال تم إلقاء القبض عليه على قيد الحياة أن يطبق عليه هذا القانون، وفي حال تمكنت القوات الإسرائيلية من قتله فيرى بأن هذا هو مصير الشاب الذي يقوم باستهداف الإسرائيليين والمستوطنين عموما. بالإضافة إلى ذلك تطرق إلى ما يسمى بحق حرية الحركة للمستوطنين والتي تفوق حركة الفلسطينيين، ويجب ممارسة المضايقات على حركة الفلسطينيين لتجنب مثل هكذا عمليات. أيضا بنيامين نتنياهو كان قد أوعز للقوات الإسرائيلية فور إلقاء القبض على منفذ هذه العملية بهدم منزله في إطار ردود الفعل السريعة. بالإضافة إلى تعزيز القوات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، توعد بمحاسبة كل من يحاول المس في أمن إسرائيل ومواطنيها على حد قوله في مختلف الجبهات سواء في غزة في لبنان وفي الضفة الغربية، على اعتبار أنه لا يوجد أي شخص محصن، لا يوجد أي شخص بمنأى عن العقاب. وكان أيضا قد رسم السياسة الأمنية التي سيتبعها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة والتي تتمحور حول مواصلة تنفيذ عمليات الاقتحام، الإغلاقات وأيضا الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من أجل تجنب مثل هكذا عمليات. طبعا وبشكل مسبق كانت المؤسسة العسكرية تضع أمام أعينها عدة سيناريوهات لتفادي مثل هكذا حوادث أمنية خلال فترة الأعياد اليهودية واليوم عشية عيد الغفران اليهودي، فبالتالي كان هنالك أساسا حالة من الاستنفار الأمني. وفي أعقاب هذه الحوادث الأمنية المتتالية التي شهدتها منطقة شمال ووسط الضفة الغربية، تم تعزيز القوات الإسرائيلية بكتائب أكبر، وصل عددها إلى نحو 27 كتيبة، وهو رقم غير مسبوق بحسب توصيف الإعلام الإسرائيلي منذ بداية الحرب.
1: شكرا لك فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله. نعود إليك فور حدوث أي تطورات وورود أي معلومات إضافية من نابلس. معنا الدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور أيوب، يعني كانت تحدثنا فاطمة عن التعزيزات الأمنية غير المسبوقة في الضفة الغربية، وبالتالي ما دلالات هذه الحادثة اليوم؟
2: مرحبا بك أستاذ روحة وبالضيوف الكرام. علينا أن نتذكر أن بنيامين نتنياهو كان قد أعلن قبل أكثر من أسبوعين أنه اتخذ قرارا وأوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في كل أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك ضد السلطة الفلسطينية. وتواترت الأنباء أيضا عن سعي إسرائيلي أو نية إسرائيلية لسحب أسلحة أجهزة الأمن الفلسطينية بشكل كامل، خشية وفق ما تقول إسرائيل من أن تستخدم هذه الأسلحة فيما يشبه ما حدث في انتفاضة الأقصى، الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أو قبلها ما حدث في العام 96 فيما عرف باسم هبة النفق. لهذا السبب فإن إسرائيل تحاول أن تظهر بأن هناك ما يجيز أو ما يبيح أو ما يبرر اتخاذ خطوات عسكرية وأمنية واسعة النطاق في الضفة الغربية. الهدف الأساسي من ورائها هو هدف سياسي بكل تأكيد، لأنه بكل الأحوال مثلما أشير قبل قليل يعني من قبل عدد من المتحدثين بأن إسرائيل تنشر في الضفة الغربية 27 كتيبة، هذا يقارب حوالي 15 إلى 20 ألف جندي إسرائيلي منتشرون في كل أنحاء الضفة الغربية، وينتشر أيضا في الضفة الغربية ما يقارب من 1000 حاجز عسكري، وغير طبعا ناهيك عن الإغلاقات والبوابات الحديدية وما إلى ذلك. أي أن الضفة الغربية كلها هي تحت السيطرة العسكرية والأمنية المباشرة للجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية. فما المبرر إذن من التصريحات ومن القول بأن إسرائيل تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري في الضفة الغربية؟ هذا وراءه هدف واحد وواضح يحيل إلى مسألة التهجير الجماعي، وقد مورست عملية التهجير منذ 7 من أكتوبر ضد 75 تجمع فلسطيني جرى تهجيرها من مناطق سي باتجاه مناطق بي ومناطق اي، نتحدث عن آلاف الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم، هذا لا يشمل بطبيعة الحال مخيمات شمال الضفة الغربية. ويجري الآن عملية سيطرة واسعة النطاق على كل المنطقة المسماة منطقة من قبل المستوطنين والبؤر الاستيطانية
1: دكتور حسن،
2: انتقالا إلى
1: دكتور حسن
2: المنطقة
1: أيوب،
2: نعم.
1: أقاطعك لأنوه بالخبر العاجل الذي ورد الآن. الجيش الإسرائيلي الآن يؤكد اعتقاله منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية، بعد أن كانت الأنباء التي حدثتنا عنها الزميلة فاطمة خميسة نقلا عن صحف وسائل إعلام إسرائيلية. إذن الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقاله منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. أعود إليك دكتور حسن أيوب لتكمل فكرتك.
2: نعم، ما كنت أقوله أن الضفة الغربية تخضع لأنظمة متعددة من السيطرة والتحكم المكاني والجغرافي والسيطرة على السكان من خلال العمليات العسكرية المتواترة التي تهدف بشكل أساسي ليس فقط إلى إنكار حقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال والاستعمار، إنما تعزز نظام الفصل العنصري. وتصريحات بن كفير التي نقلت قبل قليل حول حق الفلسطينيين بالتنقل بأنه أقل بكثير من حق المستوطنين هي أحد تعبيرات نظام الفصل العنصري الذي يهدف إلى حشر الفلسطينيين في أضيق زاوية ممكنة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. ويحيلنا أيضا ذلك إلى أن الضفة الغربية تعتبر أستاذ روعة حسب كثير من الدراسات أنها أكثر منطقة على وجه الكرة الأرضية تخضع لأنظمة الرقابة والتحكم الإلكتروني من خلال 3 أنظمة معروفة بأنها أنظمة الذئب الأزرق والأسود والأحمر. هذا لا يعني بطبيعة الحال أن كل فلسطيني يخضع للرقابة، لكن هذه أنظمة بإمكانها أن تتتبع حركات الفلسطينيين وسكناتهم، اتصالاتهم، أين يوجدون. وقد كشف قبل بضعة أيام من خلال فيلم نازا كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لتنفيذ عمليات القتل، ويستخدم في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات التطهير العرقي، حيث أن المستوطنين لديهم دخول إمكانية الدخول واستخدام هذه الأنظمة في تتبع أماكن وجود الفلسطينيين والقيام بعمليات ترحيلهم وملاحقتهم وأيضا ملاحقتهم الأمنية والعسكرية. ولذلك ليس من المستغرب أن تتمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن تلقي القبض على منفذ عملية اليوم، لكن الحقيقة التي تبقى ماثلة رغم هذا الاعتقال بأن كل الإجراءات الأمنية التي تقوم بها إسرائيل لا تستطيع فعليا
1: نعم،
2: ولا تضمن أن تبقى إسرائيل تعيش على حد السيف. الادعاء
1: بالحديث عن
2: الإسرائيلي
1: هذه
2: الأساس
1: الإجراءات الأمنية
2: نعم
1: ابقى معنا دكتور حسن أيوب. أنتقل إلى ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وبسؤال يعني وسط الإجراءات الأمنية اللي أساسا مشددة في الضفة الغربية وكل وسائل الرقابة الموجودة اليوم، نتنياهو ردا على هذه العملية يوعظ للجيش والشباك بمزيد من التعزيزات في الضفة، ماذا يعني ذلك؟
3: نعم، يعني هذا أمر ملفت أن يوعظ للجيش والشباك. عادة يتم الإعاز للجيش أو إلى وحدات الشرطة مثل وحدة اليمام، أما أن توعز لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى التي يقودها إفي بلوت وهي عبارة عن 4 أو 5 ألوية موجودة موزعة في الضفة بالإضافة إلى الشباك، هذا يعني أن الطابع للعملية هو طابعا أمنيا أكثر مما هو عسكريا. ماذا أعني بطابع أمني؟ المزيد من الاعتقالات، المزيد من التضييق، والمزيد من الحواجز في الضفة الغربية. بالمناسبة الضفة فيها أكثر من 100 ألف حاجز موجودين، بالتالي أن يوعز للشباك يعني المزيد من التضييق. ما شكل التضييق وكيف سيتم تطبيق ملامحه بدأت تظهر عندما يعلن الآن في العاجل الذي ورد على الجزيرة قبل قليل بأن وحدة دوف دافان قامت بإلقاء القبض على منفذ العملية. هذا ملفت. وحدة دوف دافان هي أحد الوحدات التي تتبع لفرقة القوى الخاصة 98 والتي تتشكل من وحدة أجوز وماجلان بالإضافة إلى دوف دافان. أن تقوم وحدة دوف دافان بإلقاء القبض هذا يعزز تحليلنا الآن الذي نتحدث عنه بأن العمل سيكون في الضفة الغربية ذا طابعا أمنيا أكثر مما هو طابعا عسكريا، بمعنى لن نرى وحدات عسكرية تتحرك بقطاعات وكتائب من الفرقة أو من المنطقة العسكرية الوسطى التي يقودها أفي بلوت، لن نرى من فرقة يهودا والسامرة تشكيلات بقدر ما سنرى تحركات لوحدة اليمام التابعة للشرطة، لوحدة دوف دافان التابعة لفرقة القوات الخاصة، وهذا يعزز أن ارتفاع مستوى التضييق على الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية سيكون العنوان خلال المرحلة القادمة. التضييق بدأت ملامحه من انتشار لوحدات الشرطة على المواقع أو على المصادر العلنية على طريقين، الطريق الرئيسي الذي يأتي من أقصى شمال الضفة إلى أقصى جنوب والذي يعرف بطريق 60، والطريق واحد رقم واحد الذي يأتي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب مرورا بالقدس باتجاه تل أبيب. بالتالي هذا جغرافيا عسكريا يعني أن الاحتلال قسم الضفة الغربية إلى 4 قواطع أمنية سيتم العمل بها استنادا إلى المؤشرات حدثنا بها قبل قليل.
1: وليد العمري، يعني كل هذه الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وما تم الإعلان عنه عن تشديدات اليوم، هل هي في إطار رد الفعل فقط على عملية الدهس أم أنها في إطار أوسع للمخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية؟
4: ما أشار إليه سيادة اللواء الآن حول الوضع يشير إلى أن هذا في إطار مخطط تصعيدي لخدمة مشروع إسرائيلي بخصوص الضفة الغربية، وهو مشروع الضم أو كما سماه بعض الإسرائيليين حتى التطهير العرقي لبعض المناطق لحشر الفلسطينيين في معازل، تحويل مدنهم وبعض القرى القريبة منها إلى معازل. الموقع الذي جرت فيه هذه العملية أولا حيث قرى النبي صالح وبيت ريما ودير غساني ودير نظام ومن قبلها إم صفا، هذا الموقع، هذه القرى تتبع لمدينة رام الله، الآن أصبحت معزولة عن منطقة رام الله بالكامل. المواقع التي فيها الحواجز مثل حاجز عطارة وهو عند المدخل الشمالي أيضا لبلدة بير زيت وهو المدخل الشمالي لمدينة رام الله، يعني بأنهم يريدون أن يعزلوا هذه المناطق عن امتدادها الريفي لتسهيل التمدد والتوسع الاستيطاني. ثانيا قضية عملية إلقاء القبض أو اقتحام مدينة رام الله من قبل وحدات دوف دافان والمحسوبة أيضا على قوات المستعربين، هي من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي إلى جانب ماجلان وغيرها وأيضا اليمام التابعة للشرطة الإسرائيلية، تمت في مستشفى الأتش كلينيك في حي المصايف وهو حي تقريبا مشترك بين مدينتي رام الله والبيرة وبالقرب من شارع الإرسال الرئيسي في تلك المدينة. لذلك واضح بأننا أمام مشروع إسرائيلي يتمدد بهذا الهجوم وبدونه، ولكن يستغل مثل هذا الهجوم أيضا لتوسيعه وللتعمق أكثر، وقد تشهد الأيام المقبلة مزيدا من محاولات المستوطنين الانتشار واحتلال مناطق في محيط مدينة رام الله وإقامة بؤر عليها أو ما يسمونها بالمزارع الاستيطانية.
1: ننوه وليد وضيوفنا الكرام إلى هذه الصورة لعملية اعتقال الجيش الإسرائيلي لمنفذ هجوم مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. إذن عملية الاعتقال كما هو واضح في الصورة تمت داخل مستشفى قريب من موقع العملية، وكانت يعني المعلومات الأولية تفيد بأن هو يعني داهمت القوات الإسرائيلية لمستشفى بعد شكوك عن أن منفذ عملية مستوطنة نيفيتسوف مصاب ومتواجد داخل أحد المستشفيات. إذن كما قال وليد العمري هذه المستشفى إن إتش كلينيك في منطقة المصايف إذن القريبة من موقع العملية، وكانت الصورة لمنفذ العملية وهو على السرير، سرير المرضى وفي حالة يعني انعاش. أعود إلى السيد عادل شديد، يعني كنا نتحدث عن دلالات هذه العملية، تحدثنا أيضا عن أثرها، كيف يعني ستنعكس الإجراءات الإسرائيلية على يعني موقف الرأي العام الإسرائيلي من نتنياهو وحكومته حاليا، كيف ينقسم هذا الرأي العام؟
5: يعني أولا أكثر يمينية وتطرفا من هذه الحكومة لم تعرف إسرائيل منذ نشأتها.

0: بالعام 48. وبالتالي لو كانت حكومة مختلفة لشاهدنا غضب الرأي العام الإسرائيلي ينصب على هذه الحكومة ويتهمها بالتقاعس ويتهمها بما يسمى باليسارية، والتي بات ينظر إليها اليوم كلمة يسار على أنها جزء من الخيانة. لذلك شاهدنا بنيامين نتنياهو بحديثه وهو يحاول أن يرمي عن نفسه المسؤولية من خلال اتهام الآخرين، حين يقول أعطيت تعليماتي بتسريع عملية هدم المنزل. هو يريد أن يوصل رسالة للرأي العام الإسرائيلي أن القضاء الإسرائيلي المسؤول عن إجراءات هدم المنازل الفلسطينية هو لا يتصرف كما هو مطلوب منه فيما يسمى محاربة الإرهاب. وبالتالي هذا يريد من نتنياهو مسألتين، رسالتين: الأولى إلقاء المسؤولية عنه كرأس الهرم بالسلطة التنفيذية في إسرائيل، واتهام القضاء الإسرائيلي بالتقصير لتبرير سلوك نتنياهو بملاحقة القضاء وإضعافه والسيطرة عليه واتهامه بما يسمى اليسار في إسرائيل. هذا أولا. ثانيا، من تداعيات العملية الحالية أنها ستعزز الأزمة الحالية داخل الجيش الإسرائيلي، وليس فقط ما بين المستويين العسكري من جهة والسياسي اليميني من جهة. اليوم الجيش الإسرائيلي لم يعد تلك المؤسسة التي كانت سابقا، وكانت جزءا مهما وفاعلا بما يسمى مطبخ القرار والدولة العميقة في إسرائيل. وما كان لرئيس حكومة أن يتخذ قرارا بدون العودة إلى الجيش، أو بدون أن يكون هذا القرار خلاصة توصيات المؤسسة العسكرية. اليوم الجيش الإسرائيلي يضم بداخله مجموعة من التيار الديني الاستيطاني الذين باتت توصياتهم تنسجم مع الفكر الأيديولوجي العقائدي، ولم تعد تنسجم مع ما هو مطلوب منهم مهنيا وأمنيا. وهؤلاء يدعمون ما يقوم به المستوطنين بالضفة. شريحة أخرى بالجيش التي باتت مقتنعة أن قرار بقائها وعدمه بيد المستوى السياسي وبنيامين نتنياهو، وبالتالي غير مستعد لمواجهة بنيامين نتنياهو وترفع له ما يريد. والشريحة والفئة الثالثة التي لا زالت تنتمي إلى بدلتها العسكرية، وترى أن مسؤولية الأمن بالضفة ملقاة على عاتق الجيش وليس على عاتق المستوى، ممنوع إعطاء كل هذا الهامش والمساحة للمستوطنين على حساب الجيش وإضعافه. لأن ما حدث في قصرة لم يكن فقط تقصيرا من قبل الجيش، أن الجيش شاهد ما يقوم به المستوطنين من محاصرة منازل وقطع الماء والكهرباء عنهم، إنما تلقى تعليمات من قبل مسؤول وزير جيش الاحتلال أنه ممنوع أن تتدخل، اترك المستوطنين ليفعلوا ما يشاءوا هناك. هذا الموضوع
1: نعم.
0: لا يروق لجزء من النخبة العسكرية التي لا زالت ترى أنها يجب أن تكون جزءا من القرار، لا أن تتحمل مسؤولية الإخفاق بعد حدوث العملية. لذلك الآن هذا الادعاء
1: نعم،
0: السريع
1: اتفقنا
0: من
1: سيد
0: قبل
1: عادل
0: الجيش.
1: شديد، ننوه إلى هذه الصور التي ترد الآن من أمام مستشفى ان اتش كلينيك في منطقة المصايف في رام الله، إذن حيث تم اعتقال مصاب فلسطيني متواجد داخل المستشفى، كان يرقد على السرير، وتشتبه قوات الاحتلال بأنه منفذ عملية نيفيتسوف التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخرين. إذن هذه الصور للآليات الإسرائيلية أمام عيادة أو المركز الطبي أو مستشفى ان اتش كلينيك في مصايف، في منطقة المصايف في رام الله، حيث كان يتواجد ما تشتبه إسرائيل بأنه منفذ العملية. وليد العمري، إذن هذه الصور كيف نعلق عليها؟
2: أولا، هذا يؤكد مجددا أن الضفة الغربية مستباحة بالكامل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وأن تقسيمات أوسلو وأوسلو لم تعد قائمة على أرض الواقع بتاتا. رام الله هي منطقة إيه؟ يفترض أن ذلك يتم بالتنسيق، لكن إسرائيل تقتحمها مثلما تقتحم نابلس ومن قبل جنين والخليل وغيرها وطول الكرم. لذلك بالنسبة لإسرائيل هذا الاتفاق لم يعد قائم. الضفة الغربية مستباحة بشكل كامل،

0: وواضح ما هذا من ناحية. من الناحية الأخرى أن إلقاء القبض على متهم بتنفيذ العملية من داخل المستشفى واضح أن الجيش الإسرائيلي أيضا أو السلطات الإسرائيلية لا تقيم وزنا حتى للقوانين الدولية، وهو ما فعلته في غزة من قبل وفعلته في جنين وفعلته مرارا في الضفة الغربية، ليس بعد 7 أكتوبر فقط وإنما قبل 7 أكتوبر، وأن أنها لا تلتزم بأي من الاتفاقيات. الأمر الثالث أن الحرب الإسرائيلية هي حرب شاملة وهي ضد الكل الفلسطيني بهذه العملية وبدونها، أي تستهدف كل شيء فلسطيني من على كافة المستويات والصعد، وهذه مقدمات إلى أن هذه الحكومة بالأساس حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، هذه الحكومة بالأساس هي تنفذ ذلك كمشروع للترويع وب مفهومها لردع الفلسطينيين حتى بالضفة الغربية. تدرك جيدا أن السلاح في الضفة الغربية غير متوفر بأيدي المواطنين الفلسطينيين وبأيدي الميليشيات المستوطنين أولا، وميليشيات المستوطنين قتلت 27 فلسطيني منذ بداية هذا العام، بالإضافة إلى عدد كبير ضعف هذا العدد 3 مرات قتلهم جيش الاحتلال فقط من بداية هذا العام. لكن الملاحقة هي للفلسطينيين بالأساس، لم تعتقل أي من المستوطنين الذين يقتلون الفلسطينيين ويعتدون عليهم وعلى ممتلكاتهم وعلى منازلهم باستمرار، حتى أن هؤلاء المستوطنين لم يترددوا في أن يقتحموا ترمس عية عندما زارها السفير الأمريكي قبل نحو 2 أسبوع. لذلك نحن أمام تنفيذ ليس كردة فعل فقط وإنما كامتداد لمشروع، والمشروع يهدف إلى محاولة ضم وقضم أكبر مناطق ممكنة من الضفة الغربية قبل استبدال هذه الحكومة، وإذا بقيت هذه الحكومة أو لم تحسم الانتخابات النتيجة معنى ذلك أن الضفة على وجه الخصوص ستشهد المزيد من التغول الإسرائيلي سواء الرسمي أو الاستيطاني.
1: دكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يبدو أننا فقدنا الاتصال. سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، فعليا يعني مشروع الضم والقضم من الضفة الغربية إلى أي مدى مستعدة الحكومة الإسرائيلية تسريعه قبل الانتخابات؟
2: يعني المشروع قطع شوطا طويلا، وإسرائيل بدل أن تذهب باتجاه تمرير قوانين بالكنيسة لفرض الضم، هي فرضت واقع يسمى ديفاكتو باللغة العبرية، إنه الواقع الحالي بالضفة الغربية وهذه السيطرة على الحد الأقصى من الجغرافيا من الأراضي تحت مرة بالمزارع لمشاريع طاقة شمسية لمستوطنات شوارع التفافية، إنما يراد منها تحقيق هدفين. الهدف الأول هو طبعا إضافي إلى السيطرة على الحد الأقصى من الأراضي الفلسطينية والموارد والمياه وما شابه، الهدف الأول هو ربط كل التجمعات الاستيطانية بالضفة الغربية مع إسرائيل بحيث أنه لا يكون هنالك فوارق، وإلغاء الحدود، أن تختفي حدود 67 عن حدود 48. هذا أولا. ثانيا، عملية ربط هذه التجمعات مع بعض، هذا يعني تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني سكانيا وجغرافيا واقتصاديا، هذا بمعنى أنه نحن ننتظر بالخطوة الأخيرة من هذا المشروع، وهي معاملة تلك المناطق كما تعامل تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس، منع الفلسطينيين من استخدامها للمرور، وهذا يعني أنه تفكيك الجغرافيا، ولم يعد بمقدور أي فلسطيني من رئيس السلطة الفلسطينية حتى أصغر مواطن من الانتقال من منطقة إلى منطقة، من مدينة إلى قرية، من محافظة إلى أخرى بدون التصريح الإسرائيلي، سواء مشيا على الأقدام أو من خلال السيارات. وما يحدث الآن في قصرى، ما الذي يراد بقصرى من خلال هذا الإصرار بالقصرى والمغير وجلود؟ هناك مجموعة من القرى الفلسطينية التي ينظر إليها إسرائيليا ضمن هذا المشروع الذي يتحدث عنه الأستاذ وليد بالاستوديو، أنه هذا المشروع ليس فقط مشروعا أيديولوجيا عقائديا يراد منه سيطرة، إنما يراد تفكيك فصل شمال الضفة عن وسطها، إزالة هذه القرى والبلدات، يعني أنه ربط

0: مجموعة مستوطنات من خلال أنقاض تلك القرى والبلدات كما حدث بالأعوام الثلاث الماضية من تهجير بالحد الأدنى 118 تجمعا فلسطينيا لإحكام ربط تلك المستوطنات، وحينها سيتم ربط أقصى غرب شمال الضفة مع الغور، وحينها ستكون إسرائيل قد نجحت في موضوع فصل الشمال عن الوسط. بالأمس كان حديثا أن وزير خارجية الاحتلال وعد مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي عن تأجيل استكمال مشروع إيوان الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها. اليوم يجري مشروعين، مشروع بالجنوب يفصل بيت لحم عن الخليل من خلال ربط مستوطنات شرقي عصيون مع المستوطنات غرب عصيون، وبالتالي يبقى شارع 60 هو الهامش الوحيد المتبقي من الحركة ما بين الخليل، محافظة الخليل التي تضم أكثر من 800 ألف فلسطيني وتشكل جغرافيا خمس مساحات الضفة الغربية مع محافظة بيت لحم وباقي وسط وشمال الضفة، وهنالك بالشمال يجري هذا المشروع. بالتالي هذا الموضوع قطع شوطا، وحينها لن يكون بمقدور السلطة أن تمارس لنا بحاجة الحركة. لذلك هذا يعيدنا إلى حديث الإخوان بالستوديو عن موضوع مصادرة أسلحة السلطة، حينها سيعاد بناء مؤسسات سلطوية جديدة على شكل إمارات كما تحدث موتي كيدار قبل سنوات، أو بلديات، أو سموها كما شئتم، لأنه رابين حين سئل حول هل ستقبل دولة فلسطينية قال بالتأكيد لا، لن نقبل أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة فلسطينية. وحين سئل أنه هل سيقبل الفلسطينيين قال إن شاء الله ما قبلوا، حين كل واحد بحافظ قال طب وما على الفلسطينيين، قال ليسموا كيانهم دولة إمبراطورية ليفعلوا ما يشاءوا. وهذا الذي يحدث الآن، هو هذا الخطاب الإسرائيلي الذهب باتجاه عليكم أن تقبلوا هذا الواقع الذي أنتم فيه أو أن تبحثوا بالمكان آخر خارج هذه البلاد. وهذا جوهر خطة الحسم التي تبنتها الصهيونية الدينية عام 2017 بزعامة المستوطن بتسليل سموتريتش، اللي هو اليوم وزير المالية ووزير في وزارة الجيش، يعني أهم مصادر القرار والسلطة والنفوذ في الحكومة الإسرائيلية مع هذا المستوطن، والذي تم تبنيه من قبل الحكومة ببرنامجها السياسي الحالي حين شكلت بشهر ديسمبر عام 2022. يعني البعض يحاول ربط ما يحدث بالضفة بالسنوات الثلاث الماضية مع ما يحدث في غزة وربط وتحميل 7 أكتوبر المسؤولية. هذا ليس دقيقا، لأنه هذا المشروع بالضفة بدأ العمل به من قبل هذه الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها بشهر 12 عام 2022، أي قبل 7 أكتوبر بعشر شهور. وما يحدث الآن هو ترجمة دقيقة للبرنامج السياسي للحكومة الحالية. صحيح أنه في حالة تسارع وسواق مع الوقت، خشية من خسارة الحكومة الحالية وائتلاف اليمين العالي من الحكومة، وفق كل استطلاعات الرأي والتي باليومين الماضيين برز هناك تحول صالح بنيامين نتنياهو. ولكن اليوم ما يحدث ليس كما يتوقع الكثيرين، أنه محاولة إسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية، هذا ليس صحيحا. لم يعد هنالك أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية. اليوم ما يقام هو تفتيت الشعب الفلسطيني وتحويل البيئة الفلسطينية إلى بيئة طاردة غير قادرة على استيعاب الفلسطينيين، 3 ملايين فلسطيني موجود بالضفة الغربية. وبالتالي أن يتم الخطاب الإسرائيلي أنه إن أردتم ظروف حياتية أفضل ما عليكم إلا الهجرة للخارج. وهذا الخطاب الذي يتبناه بنيامين نتنياهو وبن كبير وسموتريتش تجاه قطاع غزة، حين يحمل مصر مسؤولية إغلاق حدود غزة لمنع تهجير الفلسطينيين الذين حسب فلسفة بنيامين نتنياهو يريدون البحث عن مكان أفضل من غزة. يعني حين يحول غزة إلى جحيم، والآن بالضفة ولكن تحت نار أكثر هدوءا من النار التي حدثت بغزة، الإبادة حدثت بالجملة بالضفة بالتقسيط، ولكن اليوم أصبحت أيضا بالجملة. وهذا ترجم إلى مشروع برنامج الحكومة التي لم تعد قادرة اليوم على بقاء الفلسطينيين بهذه البلاد ما بين النهر والبحر، وليس فقط في المناطق المعترف فيها دوليا أنها محتلة، أي الضفة والقطاع.
1: سأعود إليك سيد عادل شديد، ولكن وليد العمري، الأدوات التي طورتها إسرائيل أساسا لتنفيذ هذا المشروع، منها مثلا قانون الإعدام وغيرها، بأي أدوات اليوم تنفذ إسرائيل هذا المشروع في الضفة الغربية؟
2: على أرض الواقع، على الأرض هي تستخدم ميليشيات المستوطنين خاصة المسلحة من ناحية، وأيضا الجيش من خلال إقامة بؤر استيطانية أصبحوا يطلقون عليها اسم المزارع الاستيطانية، بحيث يتم تمويل مستوطنين شرسين للانقضاض على الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها. أكثر من 1,000,000 دونم في الضفة الغربية سيطروا عليها خلال الأشهر الماضية بهذه الآلية. الجيش الإسرائيلي من ناحيته يقوم بمصادرة أراضي والإعلان أنها لاعتبارات عسكرية، ثم يقيم عليها معسكرات ويأتي المستوطنون أيضا، بمعنى أننا نشهد عملية توالد استيطاني متواصلة بشكل متسارع. هذه ضمن الخطة التي تحدث عنها الأستاذ شديد، وهي خطة الحسم التي وضعتها هيئة أو كوهيلت فورم، وتبنتها الصهيونية الدينية ويتبناها نتنياهو بالمناسبة. هي خطة هدفها ليس فقط فصل وسط الضفة عن شمالها وجنوبها وانتزاع القدس، هي تحويل المجمعات السكنية المدن الفلسطينية مع بعض امتداداتها الريفية، تحويلها إلى معازل بالأساس، والحفاظ على تواصل جغرافي بين المستوطنات.
1: السيد عادل شديد، يعني استراتيجية ما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد من القوة، هذه العملية اليوم إلى أي مدى يمكن أن تدفع بإسرائيل لمراجعة هذه الاستراتيجية، أم أنها على العكس ستذهب لمزيد ومزيد من القوة؟
0: يعني في ظل التركيبة المجتمعية السياسية السلطوية الحالية في إسرائيل، لا أعتقد ذلك نهائيا، لسبب بسيط، أنه بالحكومات ما يسمى حكومات المعراق، حزب العمل، حتى قبيل اتفاق أوسلو كان يستخدم، كانت القوة العسكرية تستخدم كأداة الاعتبارية، جزءا من طبيعة المشروع الصهيوني كمشروع عنيف ودموي ولأهداف سياسية، خلق واقع سياسي. اليوم لا، اليوم تستخدم السياسي وتستخدم القوة العسكرية لتحقيق برنامج أيديولوجي. واليوم لم تعد القوة بالمنظور اليميني الحالي في إسرائيل فقط على عدد الذين سيتم قتلهم فلسطينيا أو المنازل التي ستهدم، إنما على منظومة واسعة من الإجراءات الإسرائيلية تبدأ بتجويع الفلسطينيين من خلال حرب وضغط اقتصادي لم تشهد له الضفة الغربية منذ العام 67، حين يحرم العامل من العمل في مكان عمله بالداخل، وحين يحرم موظف السلطة ورجل الأمن الذي يفترض أن يحمي أمن المنطقة من راتب، وحين يمنع المزارع والفلاح الفلسطيني.
1: سيد عادل شديد، عذرا على المقاطعة، شكرا لك على هذه المداخلة. التغطية مستمرة لهذا الملف مع زميلة رنيم بخزام على رأس الساعة، إليك.
3: شكرا لك روعة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في الضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلا شابا مصابا في مستشفى في رام الله بتهمة إطلاق النار في نيفيتسوف. وفي عملية ثانية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل شخص واعتقال آخر، قالت إنهما حاولا تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة غانيم شمالي الضفة الغربية. من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني إثر إطلاق النار عليه قرب حاجز غانيم شرقي جنين واحتجاز جثمانه. وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الجانب الأمريكي من مذكرة التفاهم. وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأكد رضائي للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط طهران إلى واشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني أن الرؤية الداخلية التي تتبنى الحرب وترفض الدبلوماسية تدفع البلاد للاستنزاف ولحرب لا تنتهي، وأن التيار الداخلي الذي يطالب بالاستسلام يجر البلاد لتقديم مواردها وعزتها الوطنية للعدو. وفي تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن الصراع بين السعودية والحوثيين ينطوي على احتمال تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف أنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش والطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. والبداية ستكون معنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومن حاجز عطارة شمال غرب رام الله مراسل الجزيرة منتصر نصار، من طول كرم ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار، ومن محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. نبدأ معك فاطمة ومع آخر المعطيات المتعلقة بالحوادث الأمنية التي حصلت اليوم.
4: نعم رنيم، بداية قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مستشفى اتش كلينيك وسط مدينة رام الله بعد أن اعتقلت شابا مصابا يرجح بأنه منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل نحو 3 ساعات من الآن في مستوطنة نافيتسوف شمال غرب رام الله. وبناء على المعلومات المتداولة والواردة فأن قوات الاحتلال اعتقلت هذا الشاب المصاب، بالإضافة إلى سحب المركبة التي يرجح بأنه استخدمها خلال عملية إطلاق النار. إذا ما أردنا أن نتطرق إلى حيثيات عملية الاعتقال والقبض على منفذ العملية، فإن الرواية الإسرائيلية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحدث عن إطلاق قصاص أثر كان يتواجد في المنطقة عند وقوع هذا الاستهداف قبل نحو 3 ساعات من الآن، وبناء على ذلك أطلق قصاص الأثر النار على منفذ العملية، وهو ما أدى إلى إصابته في أرجله، ومن ثم لاذ بالفرار وتوجه إلى هذا المشفى وسط مدينة رام الله. وكان هنالك مطاردة واسعة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مستوطن بعد أن كانت إصابته حرجة، وكان هنالك حالة من التأهب والاستنفار بشكل واسع. إياد زمير رئيس الأركان الإسرائيلي أشرف على عملية المطاردة وأوعز بتعزيز القوات الإسرائيلية العسكرية في إطار هذه العملية. كان هنالك استدعاء لسلاح الجو الإسرائيلي الذي نشر مروحية لتمشيط المنطقة جويا، بالإضافة أيضا إلى نشر مسيرات خلال عملية المطاردة التي استمرت لساعات وانتهت بإلقاء القبض على منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة شمال غرب رام الله تحديدا مستوطنة نافيتسوف. وبناء على المعلومات بخصوص كيفية تنفيذ هذه العملية إيرانيين، فإن الشاب وصل إلى تلك المنطقة مسلحا، ترجل من السيارة وأطلق النار على مجموعة من المستوطنين كانوا في منطقة عين مياه في تلك المنطقة، وهو ما أدى إلى مقتل المستوطن بعد أن أصيب. وبعدها تمكن الشاب من الانسحاب من تلك المنطقة، واندلعت على إثر ذلك مطاردة واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لينتهي المطاف باعتقال شاب مصاب من داخل مشفى في وسط مدينة رام الله. وبناء على المعلومات الإسرائيلية، وحدة من المستعربين المعروفة باسم الدفدفان هي من تمكنت بإلقاء القبض على هذا الشاب بعد المطاردة الواسعة التي وقعت، وتخللها بطبيعة الحال إغلاق محكم لجميع الحواجز والمداخل والمخارج المؤدية إلى محافظة رام الله، وحالة من الحصار المطبق على تلك المنطقة. طبعا كل هذه التطورات الأمنية المتعلقة بهذه العملية حظيت بردود فعل على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي في إسرائيل. بداية بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية توعد كل شخص يشكل مصدر تهديد على أمن إسرائيل بالعقاب، على اعتبار أنه لا يوجد أي شخص محصن، وتوعد بمعاقبة كل من يحاول استهداف إسرائيل في مختلف الجبهات بالعقاب، من الضفة الغربية، من قطاع غزة، ومن لبنان، الأمان وأيضا أوعز للقوات الإسرائيلية بتعزيز تواجدها العسكري في أنحاء الضفة الغربية وبهدم منزل منفذ العملية بشكل فوري، بالإضافة إلى مواصلة عمليات الاقتحام وعمليات الاعتقال التي تطال الفلسطينيين. كل هذا

0: الرجيم يأتي لاحتواء الغضب المتصاعد من قبل الشريحة الاستيطانية التي تقطن في الضفة الغربية، والتي تعتبر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بالجهد المطلوب من أجل تأمينها، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية المسبقة التي اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل تأمين المستوطنين خلال فترة الأعياد اليهودية. رئيس الأركان كما ذكرنا أجرى تقييم للوضع الأمني خلال هذه الفترة، وبناء على ذلك أوعز بنشر المزيد من القوات العسكرية، استدعاء كتيبة كانت مخصصة لحالات الطوارئ، فبالتالي وصل عدد الكتائب المنتشرة في الضفة الغربية إلى نحو 27 كتيبة، وهو رقم قياسي غير مسبوق. نقطة أخيرة أود أن أختم بها رنيم، إلى ما ستؤول إليه الأمور؟ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان قد توعد منفذ العملية في حال إلقاء القبض عليه حيا فإن مصيره تطبيق وتنفيذ قانون الإعدام الذي شرعه، على اعتبار أن هذا القانون الذي شرعه حزب قوى يهودية بزعامة إيتمار بن غفير يتوعد أي فلسطيني يرتكب عملية تسفر عن مقتل إسرائيليين بالإعدام شنقا. لذلك أيضا هنالك تساؤل على المستوى الداخل الإسرائيلي، هل بالفعل سيقدم إيتمار بن غفير على تطبيق هذا القانون أم أن هذا القانون سيبقى في إطار الحملات الدعائية من أجل حشد المزيد من الأصوات؟
1: ابقي معنا فاطمة، ونتحول إلى الزميل منتصر نصار الموجود عند حاجز عطارة شمال غرب رام الله. إذن كيف يبدو المشهد لديك، وما هي آخر المعطيات التي توفرت؟
2: روعة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي إلقاءه القبض على منفذ هذه العملية، إلا أن الوضع الميداني على الأرض لا زال كما هو، مزيد من الإغلاقات والتشديدات، ولا زلنا نسمع بين الفينة والأخرى تحليق لمروحيات إسرائيلية في سماء مناطق شمال غرب رام الله. أنا أقف عند حاجز عطارة، وهو واحد من عديد الحواجز التي قامت قوات الاحتلال بإغلاقها. لا زالت حتى هذه اللحظة المداخل والمخارج المؤدية من وإلى رام الله وسط الضفة الغربية مغلقة بالكامل، وكما تشاهدين هذا التكدس وهذا العدد الكبير للمركبات المتوقفة. هؤلاء هم فلسطينيون موظفون أو طلبة جامعات كانوا في أشغالهم وأعمالهم، هم يهمون الآن بالمغادرة إلى منازلهم، وهم محتجزين كما هو الحال على العديد من الحواجز في رام الله. إضافة إلى أن الوضع الميداني على الأرض هو اقتحامات لأكثر من بلدة وقرية. كان هناك اقتحام لقرية دير نظام والنبي صالح وبيت ريما والجلزون، إضافة إلى ما تحدثت عنه الزميلة فاطمة قبل قليل، اقتحام حي المصايف تحديدا مستشفى اتش كلينيك الذي قامت قوات الاحتلال بإلقاء القبض على منفذ هذه العملية داخل هذا المستشفى. وفق مصادر فلسطينية، منفذ العملية ينحدر من بلدة بدو شمال غرب القدس في الثلاثينيات من عمره، وهذا ما توفر بالمعلومات حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهويته. متوقع لا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أصدر أوامره بهدم منزل منفذ العملية بشكل فوري. متوقع أن يكون هناك اقتحام لبلدة بدو كما جرت العادة عندما يتم الكشف عن هوية وعن اسم من يقوم بتنفيذ العملية، تقتحم قوات الاحتلال منزله وتجري تحقيقا ميدانيا واستجوابا مع أفراد أسرته، إن لم يكن هناك اعتقال أيضا في صفوف أفراد الأسرة. إضافة إلى أن الوضع الميداني والإغلاقات التي أتحدث عنها في الضفة الغربية لم تقتصر فقط هنا على المداخل المؤدية إلى رام الله، الأمر طال أيضا عديد المداخل المؤدية إلى نابلس شمال الضفة الغربية. قوات الاحتلال إما أغلقت مداخل بشكل كامل أو حتى وضعت حواجز على بعض المداخل ودققت في هويات الفلسطينيين وفتشت مركباتهم. هذا يأتي تزامنا أيضا ميدانيا، نحن نتحدث هذا يأتي بالتزامن أيضا مع تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين، رغم أننا نعيش اليوم وغدا هو ما يسمى بيوم الغفران اليهودي، وفي هذا العيد بالنسبة لديهم يعزلون أنفسهم تماما عن العالم، إلا أن هنالك انتشارا للمستوطنين ومجموعاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في منطقة عين سينيا وفي منطقة برقة شرق رام الله. وهذا يأتي بالتزامن أصلا مع حملات دهم واعتقالات واقتحامات واسعة وكبيرة نفذتها قوات الاحتلال في مناطق رام الله، تحديدا في قرية المغير شمال شرق رام الله. كانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت عشرات المنازل، خلفت خرابا كبيرا فيها واعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز استجواب وتحقيق ميداني وأيضا

0: بقيت قوات الاحتلال منتشرة في كافة الأحياء بالقرية وأغلقت كافة المداخل المؤدية إليها، وبالتالي نحن نتحدث عن تصعيد ميداني أصلا في الضفة الغربية، سواء قبل هذه العملية وما بعدها ما تبعه من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي وليتمار بن كبير وغيره. الوضع ميدانيا في الضفة الغربية على صفيح ساخن، والأمور تسير نحو مزيد من التصعيد سواء على صعيد الاقتحامات أو حتى على صعيد اعتداءات المستوطنين. إليك روعة.
1: ابقى معنا منتصر، ونتحول إلى طول كرم مع مراسل الجزيرة ليث جعار. إذا حكي عن عملية دهس تم أحباطها، كل التفاصيل معك ليث وآخر المعطيات.
2: بداية، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل عن استشهاد فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي عند مستوطنة جانيم التي حدثت قبل أكثر من ساعة، بدعوة أو بمزاعم إسرائيلية تنفيذ عملية دهس ومحاولة تنفيذ عملية دهس تجاه أحد الجنود الإسرائيليين. لكن فلسطينيا لا تزال الرواية واضحة بأن ما جرى في مدينة جنين وتحديدا في محيط مستوطنة جانيم هو مرور لأحد المركبات الفلسطينية وقيام الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار بدم بارد تجاه الفلسطيني وإعدامه على الفور، فيما أصيب آخر وتم اعتقاله من تلك المنطقة. في أعقاب ذلك دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى تلك المنطقة. الشاب سامي حسن حسين زوايد 32 عاما من مخيم جنين، وهو نازح خرج من منزله بعد العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية منذ عام ونصف العام، حيث يواصل تهجيره في تلك المنطقة. بلدة عرانة التي شهدت اعتداء وحصار وإغلاق بعد تنفيذ أو وقوع هذه الحادثة قرب مستوطنة جانيم التي أعيد شرعنتها مؤخرا، مع أربع مستوطنات أخليت عام 2005 وأعيد شرعنتها من جديد والاستيطان بها في تلك المناطق، الأمر الذي زاد من معاناة الفلسطينيين فلسطينيين في تلك المنطقة. وفق مصادر فلسطينية للجزيرة قالت بأن عدد من القرى والبلدات الفلسطينية انطلاقا من بلدة الزبابدة في أقصى الجنوب الشرقي من مدينة جنين قد أغلق المدخل الرئيسي لها، وصولا إلى عدد من القرى والبلدات الفلسطينية مرورا في بلدة عرانة المتاخمة لمستوطنة جانيم، وصولا إلى حاجز الجلمة الذي يدفع به الاحتلال الإسرائيلي ومن خلاله تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى تلك المنطقة. لكن اللافت أيضا هو عملية الإغلاق التي وقعت في المناطق الغربية من مدينة جنين وتحديدا في بلدة كفيرت، بلدة يعبد في أقصى الغرب من مدينة جنين، تم إغلاق مداخل تلك البلدات الفلسطينية في عقاب هذه الحادثة التي قال عنها الجيش الإسرائيلي بأنه تمكن من قتل فلسطيني واعتقال آخر بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية دهس في تلك المنطقة. هذا يأتي في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، لا سيما مدينة جنين التي تشهد هي ومدينة طول كرم، مخيمي طول كرم ونور شمس، منذ أكثر من عام ونصف العام على عملية عسكرية قالت عنها إسرائيل بأنها تهدف إلى القضاء على الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة والبنى التحتية لها. المخيمات الفلسطينية مدمرة، التهجير الفلسطيني لأكثر من 45 ألف فلسطيني هجروا من شمال الضفة الغربية على وقع العملية العسكرية، وسامي الذي استشهد اليوم هو أحد هؤلاء النازحين الذين خرجوا من ديارهم بعد تنفيذ هذه العملية ليلقى حتفه عند محيط نقطة عسكرية أطلق عليها بحاجز جانيم الذي أقيم خلال الأشهر السابقة على حساب أراضي الفلسطينيين في المناطق والتخوم الشرقية لمدينة جنين، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، ليس فقط في مدينة جنين أو حتى في طول كرم، وإنما من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها.
1: ابقى معنا ليث، وننتقل إلى محيط المسجد الإبراهيمي في الخليل مع مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذن محمد، ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بالاقتحامات المستمرة؟
3: الاقتحامات ما زالت متواصلة، الجيش الإسرائيلي ينتشر بشكل مكثف في محيط هذه المناطق تحديدا، وهناك عمليا إغلاق كامل للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. القوات الإسرائيلية اقتحمت قبل قليل رنيم هذا المكان تحديدا، وأجبرت موظفي الأوقاف على إخلاء المسجد الإبراهيمي بشكل كامل. الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بشكل مكثف، يطلق طائرات لدرون باتجاه أيضا الفلسطينيين وفي سماء هذه المنطقة على مسافة قريبة جدا. نلحظ حتى هذه اللحظة وصول حافلات تقل مستوطنين إلى محيط المسجد الإبراهيمي الذي من المقرر أن يستمر إغلاقه حتى يوم الغد مساء، وذلك بحجة الأعياد اليهودية أو ما يعرف بيوم الغفران تحديدا الذي يبدأ مع مغيب شمس هذا اليوم تحديدا. حتى هذه اللحظة يمكن الإشارة رنيم إلى تواجد قوات الاحتلال بشكل كبير في النقاط العسكرية، اعتلاء أسطح المنازل، الانتشار أيضا في عدة مناطق في هذه المنطقة تحديدا التي نتواجد بها، وعلى بعد عشرات الأمتار فقط هناك دورية إسرائيلية تدقق وتفتش بهويات الفلسطينيين في هذا المكان وتنكل بهم، خاصة أن ذلك يأتي في سياق محاولة تأمين هذه الاقتحامات للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي الذي كان قد شهد في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإغلاقات الكبيرة، الاقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين، وأيضا التضييق على الفلسطينيين من سكان هذه المناطق. خاصة نحن نتحدث الآن وطائرة الدرون الإسرائيلية هي على مسافة قريبة جدا من المكان الذي نقف به، وهذا الإجراء تتبعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة منع الفلسطينيين لمجرد اعتلاء أسطح المنازل التي تطل على المسجد الإبراهيمي في طبعا بالتزامن مع الأعياد اليهودية، هذا من جهة، وأيضا الانتشار العسكري الذي طبعا يتبع إطلاق هذه الطائرات التي طبعا يمكن أن تكون في هذه المناطق على وجه التحديد عمليا. نحن نتحدث عن حالة من الاستنفار الأمني القصوى التي كانت خلال الدقائق القليلة الأخيرة في محيط هذا المكان تحديدا مع انتشار جيش الاحتلال، إغلاق كامل للمسجد الإبراهيمي. من المتوقع أن تبدأ الطقوس في الساعات القليلة القادمة ما قبل مغيب الشمس في باحات المسجد الإبراهيمي في الخليل، ونرصد تحرك عدة حافلات تقل مئات المستوطنين باتجاه هذه المنطقة لأداء الصلوات داخل المسجد الإبراهيمي مع بدء انطلاق هذا اليوم تحديدا. وعمليا نتحدث عن إجراءات مكثفة كانت قد تمت داخل هذا المسجد وحتى خارج أسوار هذا المسجد بشكل متواصل في الأسابيع والأشهر الأخيرة. نحن نتحدث عن اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالاستيلاء الفعلي على هذا المسجد تحديدا، محاولة تهويده وتغيير صورته طبعا في أذهان الفلسطينيين من خلال تغيير طبعا الهوية البصرية، رفع الأعلام والرموز الإسرائيلية فوق هذا المسجد، منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد من خلال تقييد قدرة الفلسطينيين الوصول إلى هذا المكان عبر الحواجز العسكرية التي أصبحت بمعظمها مغلقة في هذا المكان، إضافة إلى التنكيل المتواصل بالفلسطينيين في هذه المنطقة. ما نشاهده هو وصول دفعات من المستوطنين باتجاه منطقة الحرم بشكل متواصل بالتزامن مع تواجد قوات الاحتلال بشكل مكثف رنيم في هذا المكان الذي نتواجد به على وجه التحديد.
1: شكرا لك محمد الأطرش ولشبكة مراسلي الجزيرة على هذه الإحاطة، وينضم إلينا في الاستوديو الزميل وليد العمري، أهلا بك. بداية، واضح من موقف نتنياهو أنه أخذ هذا الموضوع في إطار أوسع، تحدث هو عن مخربين في الضفة وفي غزة وفي لبنان، برأيك كيف سيستغل ما حصل اليوم؟
4: ويستغله ليخدم حملته الانتخابية، لكن الصورة التي نقلها الزملاء الأربعة في الضفة الغربية ونحن لم نتحدث بعد عن غزة تشير إلى حجم التغول الإسرائيلي ضد الكل الفلسطيني. من كافة أنحاء الضفة الغربية تشهد عمليا اعتداءات واقتحامات إسرائيلية. في منطقة جنين هناك إعدام ميداني لمواطن بذريعة أنه حاول الدهس، وشهود العيان يقولوا أنه لم يكن هناك عملية دهس، وهناك مستوطنة جديدة أقيمت، وهؤلاء المستوطنين من أجل وهم عدد قليل جدا قامت قوات الاحتلال بتدمير محاصيل زراعية في بداية مواسمها في منطقة شرق جنين وتابعة لأهالي قريتي عران والجلمي وغيرها. وفي منطقة رام الله كما لاحظنا هناك إغلاق تام، اقتحام لمستشفى واعتقال شخص بشبهة أو تهمة أنه هو المنفذ. وكذلك الحال سواء في منطقة رام الله والحواجز المنتشرة في كافة أرجاء الضفة الغربية أو منطقة الخليل. نتنياهو في تصريحه فعلا كان لافت ويتحدث عن أنه سيحارب ويقضي على من وصفهم بالمخربين في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان، بمعنى أن هذه الجبهات بحساب نتنياهو مفتوحة وأن جيشه مخول أن يفعل ما يشاء فيها. وهذا يعني أن نتنياهو لا يفكر أصلا بنهايات للحرب سواء في غزة

0: كاملة ضد الكل الفلسطيني، سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. لكن لا يكتفي نتنياهو في ذلك، لأن الولايات المتحدة أعطته هامش واسع من الحرية للتمادي في حربه في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان. وخير دليل على أن القرار أو الموقف الأمريكي هو متصل أو يستمد من القرار الإسرائيلي، كما جرى في قضية البيز للرئيس الفلسطيني وطاقمه لنيويورك الذي رفضوه، واضح بأن الولايات المتحدة تأذن له بذلك. ويضاف إلى هذا كله بأن السفير الأمريكي عندما جاء إلى ترمس عيا قال أنا قادم لزيارة مواطنين أمريكيين، لم يقل للبلدة.
1: إذن تابعنا الحواجز وتوقيف الفلسطينيين، برأيك هل تذهب الأمور نحو المزيد من التهجير للفلسطينيين؟ وأيضا كيف تعرقل هذه الإجراءات الأمنية حياة الفلسطينيين اليومية؟
0: هي تشل حياة الفلسطينيين في الحقيقة، هي تعطل مصالحهم، تعطل حركتهم، تعطل مدارسهم، تعطل جامعاتهم، تعطل كل شيء. وهذا ضمن مخطط، لأنهم يريدون أن يخلقوا ظروفا مستحيلة للعيش في العديد من مناطق الضفة الغربية، لدفع المواطنين في القرى وبعض التجمعات إلى النزوح نحو المدن، وهناك يتم محاصرتهم مثل ما هو جاري في المناطق الأخرى. الأمر الآخر الذي لابد من الإشارة إليه، أننا دائما هنا ما نتحدث عنه هو مشروع إسرائيلي، هي ليس ردة فعل على إطلاق نار ومقتل مستوطن. ثانيا، هذه العين التي قتل فيها المستوطن وهناك بركة هي تتبع لقرية النبي صالح بالأساس، ومستوطنة فيت سوف المقامة على الجهة الأخرى هي تأتي غرب قرية أم صفا ومستوطنة حلميش، والمستوطنون استولوا على هذه البركة. يفترض أنه لو كان الجيش مسؤولا أنه أخلاهم من تلك المنطقة منذ مدة بعيدة، لكن هذا لم يفعله لا في هذه المنطقة ولا في عشرات المواقع الأخرى التي استولوا عليها بحماية من الجيش ومن القيادة السياسية.
1: شكرا لك الزميل وليد العمري. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور، أبدأ معك من النقطة التي انتهى عندها الزميل وليد العمري، وهو أن هذا مخطط إسرائيلي يهدف لتهجير الفلسطينيين. إذن هل ترى أن كل عملية أمنية معينة ستستغل بالطريقة ذاتها من أجل الاستمرار في تهجير الفلسطينيين؟
2: نعم، تحية لك وللمشاهدين. يعني واضح بمعزل عن وجود عملية أو عدم وجود عملية، إسرائيل لديها مخطط واسع وشامل، وجزء من الوزراء تحدث عنه بوضوح، يعني سموتريتش تحدث بوضوح عن خطة الحسم. الحكومة الإسرائيلية لم تعلن أنها تتبنى خطة الحسم، لكن أهم مركز أبحاث في إسرائيل اللي هو معهد الدراسات الأمن الاستراتيجية INSS قال بوضوح أن هذه الحكومة تطبق كل ما جاء في خطة الحسم، وبالتالي المخطط واسع ولكن الحسم بثلاثة مستويات. المستوى الأول هو الحسم الجغرافي، بمعنى السيطرة على الطرق وقطع أوصال الضفة الغربية، مثلا إيوان، ما يجري في الخليل ما بين الخليل وبيت لحم، وما يجري في شمال الضفة الغربية، هذا نسميه الحسم الجغرافي. ثم لدينا الحسم الإداري، بمعنى الأماكن التي تسيطر عليها إسرائيل والجيش الإسرائيلي بشكل مباشر بخلاف ما تم الاتفاق عليه بأوسلو، يتم الحسم الإداري بمعنى نقل الصلاحيات الإدارة الفعلية إلى ما يسمى بالإدارة البدنية، ولكن هي بالأساس إدارة عسكرية. والنقطة الثالثة وهذه الأداة المهمة وهي الحسم الأمني، والحسم الأمني له مستويان. المستوى الأول هو الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بالاعتداءات ويقوم بالانتهاكات والاعتقالات والقتل والآخره. إلى جانب في هذا الحسم الأمني، إلى جانب الجيش، لدينا أيضا المستوطنين. المستوطنين يقومون بدور أيضا أمني في الضبط والرقابة والسيطرة والاعتداء على الفلسطينيين بشكل ممنهج. لذلك ما يجري في الضفة الغربية أن لم يعد هناك ما يسمى منطقة ألف وباء وبجيم. الحدود الفاصلة ما بين ألف وباء وجيم، وهي ما تم التوافق عليها في اتفاق أوسلو، انهارت تدريجيا مع هذه الحكومة بشكل مخطط وممنهج. وبالمناسبة هذا ما قاله بوضوح سموتريتش. سموتريتش قال أن الحدود الفاصلة لمنطقة ألف وباء وجيم بناء على اتفاقية أوسلو يجب أن تنتهي.
1: نعم دكتور، انطلاقا من الخبر العاجل الذي يرد في أسفل الشاشة، وهو أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقول نطالب بإعدام منفذ هجوم نيفيتسوف وسط الضفة ليكون أول من يطبق

0: عليها القانون. إذا ستستغل هذا أو سيستغل هذا الحادث الأمني لبدء تطبيق هذا القانون، كيف تقرأ هذا المشهد؟
1: يعني أول من دعا لتطبيق هذا القانون لأول مرة كان أحد أهم الصحفيين في إسرائيل، واسمه عميد سيجل المقرب من نتنياهو. صرح بذلك قبل أكثر من ساعة، قال بوضوح أن بناء بعد المصادقة على القانون الذي تم الاتفاق عليه والمصادقة عليه في القراءة الثالثة في الكنيسة من ثم الإجراءات المتتالية، أصبح هذا الفلسطيني لأنه أغلقي القبض عليه حيا، هذا الفلسطيني يجب أن ينطبق عليه القانون. وهو يقول يتساءل، هل هذا القانون فقط للإعلام وهو العلاقات العامة أم للتطبيق الفعلي؟ وبالتالي هو يستفز الحكومة الإسرائيلية، لأن هناك يعني هذا التصريح لعميد سيجل الصحفي الإسرائيلي وصحفيين آخرين، لأنهم أزعجهم فكرة أنه أن يتم إلقاء القبض عليه حيا، هم يريدونه ميتا، وبالتالي دفعوا الوزراء من أجل التصريح. وبطبيعة الحال وزير شعبوي إلى حد بعيد مثل بن غفير تلقف هذه الملاحقة وقال بوضوح أنه ينوي الإعدام. الآن بناء على القانون الإسرائيلي الجديد الذي تم المصادقة عليه بأغلبية في الكنيسة سوف يتم إعدام هذا الشاب، لكن أيضا لا ننسى أن هناك إجراءات يعني بيروقراطية مرتبطة في الإعدام. المسألة ليست مرتبطة ببن غفير وحده، هناك مؤسسة قضائية، ولكن الطريقة التي تم صيغة فيها قانون الإعدام في إسرائيل لا يفسح المجال لأي استئناف لأي شخص يتم الإقرار بإعدامه، وبالتالي أي شخص متورط في قتل يهودي يطبق عليه تلقائيا قانون الإعدام، ولكن أي يهودي يقتل العربي لا يطبق عليه أي إعدام. على العكس تماما، هناك عقوبات مخففة لليهودي الذي يقتل الفلسطيني، وأكثر من ذلك إسرائيل تشجع المستوطنين المدنيين اليهود لقتل الفلسطينيين، ورأينا عشرات الحالات من القتل التي تجري بطرق ممنهجة في الضفة الغربية دون أي حساب ودون أي عقاب، ممن يفسر ذلك أو يفسر ذلك بأن إسرائيل تدفع المستوطنين والاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم.
0: شكرا لك دكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. ولمزيد من التفصيل بشأن التطورات في الضفة الغربية نتحول إلى هذه النافذة مع روعة.
2: شكرا لك رنيم. مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. نذر تصعيد عسكري إسرائيلي ميداني في الضفة تترافق مع مشهد التوتر المخيم على المنطقة، خصوصا بعد إعلان نتنياهو وكاتس عن تعزيز انتشار الجيش الإسرائيلي وفرض إغلاقات وتنفيذ هجمات وحملات اعتقال. يأتي ذلك بعد مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق النار عند مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية. فأين يتجه التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة؟ وما طبيعته وأهدافه؟ هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك. لكن قبل النقاش أتوجه إلى الزميلة سلام خضر لقراءة في هذا الملف على الخريطة التفاعلية. إليك سلام.
3: روعة، والتوتر بدأت تتسع رقعته، كان بدأ تقريبا قرب رام الله ثم انتقل بشكل سريع إلى جنين. نابلس الآن هناك قوة إسرائيلية تتجه إلى المدينة، وفي الخليل أعلن قبل قليل عن إغلاق الحرم الإبراهيمي. طبعا إغلاق الخليل ربط بمناسبة دينية يهودية. سنبدأ من رام الله. الجيش الإسرائيلي يقول إن مستوطنا قتل في عملية إطلاق نار في مستوطنة نيفيتسوف، وتقول إن أحد الفلسطينيين هاجم هذا المستوطن الذي أعلن بداية عن إصابته بجروح خطيرة ثم قبل قليل عن مقتله. فورا الجيش الإسرائيلي قام بفرض حصار تقريبا على جميع المداخل الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية لرام الله. عطارة، بيرزيت، أم صفا، النبي صالح تخضع حاليا لعملية حصار كاملة من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى دير نظام عبود ومناطق أخرى. هذه محاصرة بشكل شبه كامل في الضفة الغربية، ورئيس الأركان يقول إن الجيش الإسرائيلي دفع بمزيد من القوات إلى الضفة الغربية التي يعمل فيها حاليا قرابة 27 كتيبة وفق إعلان إيال زمير بنفسه. رغم هذا العدد الذي يعد غير مسبوق من عدد الكتائب الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، يبدو أن هناك تعزيزات أرسلت وقيد الإرسال إلى المنطقة. وقبل قليل أيضا أعلن في رام الله عن تعرض واحدة من المستشفيات MH Clinic إلى اقتحام من قبل الجيش الإسرائيلي.

0: الجيش يقول إن منفذ العملية نقل إلى هذه المستشفى، والجيش اقتحم غرفة الطوارئ في تلك المستشفى الواقعة إلى تقريبا إلى الشرق من مدينة رام الله. فإذا رام الله تقريبا تحت حصار شبه كامل من ثلاث نواحي من قبل الجيش الإسرائيلي، ومن جنوب رام الله طبعا هناك حزام واسع من المستوطنات والمستوطنين، وبالتالي هناك حصار بحكم الجغرافيا. في جنين أيضا الجيش الإسرائيلي قال إن فلسطينيين اثنين حاولا تنفيذ هجوم على حاجز للجيش الإسرائيلي عند مدخل مستوطنة غنيم. هذه المستوطنة إضافة إلى مستوطنة كاديم هي من المستوطنات التي فككت بعد قرار فك الارتباط عام 2005، وهي من المستوطنات التي أعيد البناء إليها مع وصول حكومة بنيامين نتنياهو ومن يصفون بأحزاب اليمين الديني المتطرف. هما اثنتان من المستوطنات التي تخضع لإعادة بناء في الضفة الغربية. جنين أيضا تخضع لعملية تطويق تقريبا من لاسيما من الجوانب الشرقية المحيطة مباشرة بالمستوطنات الإسرائيلية. هذه العمليات التي حدثت اليوم لا يمكن أن تقرأ بوصفها أحداثا منفصلة عن سياق أوسع، بينما نابلس حاليا هناك أو كما ذكرنا توجهت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى مدينة نابلس. كانت المدينة والقرى المحيطة بها لا سيما تل وصرة كانت خضعت لعملية حصار وهجمات من قبل المستوطنين من المستوطنات القريبة منها، وهؤلاء المستوطنين قاموا بمصادرة مجموعة من المنازل بطريقة إقامة أو وضع خيم أمام منازل المواطنين، وما يحول المنزل إلى شبه تكنة عسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي يتحول بشكل مباشر إلى المكان لحماية هؤلاء المستوطنين. في قصرى أيضا شهدنا السيناريو نفسه تقريبا، مجموعة من المستوطنين شنوا هجمات على البلدة التي بقيت تحت الحصار الإسرائيلي لفترات طويلة. هذه الهجمات مع المستوطنين تضع الضفة الغربية أمام مزيد من التحديات على مستوى تقطيع الاتصال الجغرافي بين المناطق والمدن والتجمعات السكانية الفلسطينية. كنا نتحدث عن أن المشروع E1 أو مستوطنة E1 وطريق E1 يقسم الضفة الغربية إلى جزئين شمالي وجنوبي، وبالتالي يفقد الاتصال الجغرافي بينها. الآن يبدو أن خط، إذا ما تتبعنا خط هذه الهجمات، يبدو أن الضفة الغربية أمام خطر المزيد من التقطيع، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية اتصالا من نتانيا مرورا بقلقيليا وتل إلى إيتمار وصولا إلى أقصى المناطق الشرقية في الأغوار، والأمر عينه أيضا في بالنسبة لمدينة رام الله والمناطق المحيطة بها روعة، والمشهد يتصاعد من ناحية التوتر.
1: شكرا لك سلام العقيد. نضال أبو زيد، التصعيد الذي تحدثت عنه سلام، هذا المشهد الذي سيتصاعد، كان هناك تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي يقول فيها أنه أوعز للجيش والشباك بتعزيزات أمنية في الضفة وهجمات وحملات اعتقال. ما طبيعة هذا التصعيد وما أهدافه بناء على ما صرح به نتنياهو؟
2: نعم روعة، هذه عبارة إعلامية، دعينا نقوم بتفكيكها بطريقة عسكرية. هذه العبارة الإعلامية التي أوعز بها نتنياهو إلى الجيش والشباك بعملية زيادة عمليات التعزيزات في الضفة الغربية تشير بكل وضوح إلى أننا أمام واقع أمني جديد في الضفة الغربية، وإدخال الشباك في عنصر العملية يعطي مؤشر على أن العملية ستكون عملا أمنيا أكثر مما هو عمل عسكري. نترجم ذلك على الخارطة مباشرة، يمكن أن نقول أن الزج في الوحدات مثل وحدة الشباك بالإضافة لوحدات قيادة المنطقة العسكرية الوسطى التي يقودها الجنرال أفي بلوت، وبالتحديد لواء بنيامين الذي يتمركز في هذه المنطقة القريبة من نفيت سوف وهي موقع العملية العسكرية، تشير بكل وضوح إلى أن كل الإجراءات الأمنية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي لم تجدي نفعا أمام القيام باختراق كل هذه الإجراءات وتنفيذ عملية مثل العملية التي حصلت قبل ساعات من الآن. بالإضافة إلى أن الملفت، الاحتلال حصلت العملية بالقرب من رام الله وذهب إلى التصعيد بالقرب من منطقة غنيم، هذه المنطقة القريبة من جنين.
1: العملية الاعتقال التي حصلت بالنسبة لمنفذ العملية في مستوطنة نيفيتسوف، كان هناك صور نشرت، كيف تقيم هذه الصورة؟
2: يعني هل المقاطع التي تظهر الآن على هذا

0: المقعد المقطع الذي يبث يشير إلى أن الاحتلال زج بوحدة دوفدوفان، وحسب ما أعلن بإعلانات رسمية من قبل الاحتلال أن وحدة دوفدوفان هي الوحدة التي تولت عملية إلقاء القبض،
1: وهي وحدة المستعربين.
0: وحدة دوفدوفان هي وحدة المستعربين، هي أحد وحدات تابعة للواء 98 قوات خاصة. هذا اللواء يضم بالمناسبة كتيبة دوفدوفان، أجوز وماجلان. وحدة دوفدوفان، هذه الصورة ملفتة. الاحتلال يعلن أن من قام بتنفيذ العملية وحدة دوفدوفان، لكن إذا ما دققنا في شكل الإشارات الموجودة على اللباس العسكري لجنود الكيان الصهيوني للاحتلال الإسرائيلي، هذه ليست إشارة وحدة دوفدوفان. إذن ما الذي حدث؟ تفكيك هذه الصورة الإعلامية إلى مشهد عسكري يعطينا مؤشر على أن من نفذ هي وحدة دوفدوفان المستعربين، التي لا تظهر نتيجة لخصوصيتها وسريتها، ومن طبق عملية الاعتقال والتحويل هي هذه الوحدة التي ظهرت، وهي وحدة اليمامة التابعة للشرطة وليست تابعة للجيش.
1: إلى أين يتجه التصعيد برأيك؟
0: يعني نترجم سؤالك على الخارطة روعة مباشرة، يمكن أن نقول أن شكل التعزيزات العسكرية والتعزيزات الأمنية للاحتلال تشير على ما يبدو أن الاحتلال قطع واصل الضفة الغربية إلى مربعات أمنية. مربع يبدأ من أقصى شمال الضفة الغربية على طريق يعرف بطريق 60، هذا الطريق الذي يبدأ من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وهو ظاهر على الخارطة، والطريق الآخر هو طريق رقم 1 الذي يبدأ من القدس باتجاه جنوب رام الله ولغاية تل أبيب. ما يعني أننا أمام تقطيع للضفة الغربية إلى قواطع سيكترز، هذه القواطع الأمنية سيقوم الاحتلال بتطبيق الاعتقالات، الاختناقات، زيادة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في أراضيهم من أجل القيام بمزيد من الضغط. لا ننسى أن هذا العمل يحصل وهذا التصعيد يحصل عشية يوم الغفران لدى الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي نتنياهو يريد أن يستغل هذه المناسبة من أجل تصدير أزماته الداخلية.
1: ما هي الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الآن في هذا التصعيد العسكري؟
0: دعينا نذهب إلى الخارطة. إذا ما نظرنا إلى الخارطة مباشرة، هناك وحدات المشاة العادية الموجودة لدى لواء بنيامين الذي يتمركز بالقرب من في تسوف موقع العملية. هناك القيادة الفرقة أو قيادة المنطقة العسكرية الوسطى التي تتمركز في الضفة الغربية ويقودها الجنرال أفي بلوت. إذا ما نظرنا إلى عقلية وتفكير أفي بلوت العسكري، هو محسوب على مدرسة زيموتريتش اليمينية المتطرفة. ما يعني أننا أمام تصعيد يميني متطرف عشية يوم الغفران، وهذا التصعيد سيشمل الدفع بوحدات من قوات النخبة الإسرائيلية بالإضافة للمستعربين داخل مناطق العمليات أو ما تعرف لدى الكيان بالمناطق الساخنة، وهي المناطق المتوقع بها عمليات عسكرية. أعتقد أيضا دخول عنصر الطائرات المروحية قد يكون موجود للقيام بعمليات الاستطلاع ضمن المنطقة في الضفة الغربية، بالتالي نحن أمام مرحلة تصعيد قبل ليلة الغفران، والأهم قبل يوم الخميس وهو موعد زيارة نتنياهو لنيويورك ولقائه مع ترامب، حتى يشير على أن هناك تصعيدا موجود ويعزز فكرة ضم المنطقة جيم من الضفة الغربية.
1: وقوع هذه العملية رغم التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من احتمال تفجر الوضع في الضفة الغربية، ورغم كل التعزيزات الأمنية التي قامت بها إسرائيل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في الضفة، من وسائل مراقبة إلى تضييق إلى تواجد عسكري، ما دلالات وقوع هكذا حادثة أمنية رغم كل الإجراءات الإسرائيلية؟
0: يعني روعة، دعيني أشير إلى نقطة في الشق الثاني من سؤالك. التصعيد بدأ في مناطق المخيمات، في مخيم جنين، في مخيم نور الشمس في طول كرم، وفي مخيم طوباس، في مخيم عوفدة في طوباس، ثلاث مخيمات رئيسية تقلق الاحتلال الرئيسي في الضفة الغربية. ولكن بالشق الأول على سؤالك، الآن العملية لم تحصل في المخيمات، حصلت في منطقة قريبة من رام الله، هذه المنطقة التي كان يعتقد جيش الاحتلال أن محمية الظهر بها، بالتالي يبدو أن ممارسات القمعية للاحتلال في الضفة الغربية هي التي دفعت بالشبان والعناصر الفلسطينيين في الضفة لمواجهات من هذا القبيل، من مواجهات في المناطق الغير متوقعة.
1: شكرا لك العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك روعة. والآن نتحول إلى ملف التوتر الأمريكي والإيراني وآخر المواقف والتصريحات من الطرفين. وللمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نبدأ معك بابا ولد حرمة ومع آخر التصريحات من طهران.
3: نعم، هناك هذه التصريحات وهذه التي جاءت في هذه المقابلة التي المقابلة الخاصة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضاي مع الجزيرة، يؤكد على هذه القدرات العسكرية لبلاده ويؤكد استعدادها لخوض حرب حاسمة واستعدادها أيضا للدفاع ضد أي هجمات أو إجراءات تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. يؤكد أيضا هذه القدرات المتطورة لبلاده القدرات العسكرية واختبارها هذا الصاروخ، ويشير أيضا إلى استمرار التواصل والمشاورات بين طهران والوسيطين القطري والباكستاني. ويقول إن بلاده يقول في هذه المقابلة الخاصة مع الجزيرة إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة عبر الوسيطين شروطها لإنهاء هذه الحرب، ويسوق منها وقف الحرب، وقف الولايات المتحدة الحرب على جميع الجبهات، إنهاء الحصار البحري، وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. ويؤكد استمرار هذه المشاورات ما بين طهران والوسيطين القطري والباكستاني. هناك أيضا هذه التصريحات لمقر خاتم الأنبياء الذي يقول إنه رصد وفق الأنباء الواردة وفق ما لديه من معلومات عن استعداد واشنطن لاتخاذ بعض الإجراءات ضد إيران وبضوء أخضر كما يقول مقر خاتم الأنبياء من بعض دول المنطقة، ويحذر من تداعيات ذلك ويقول إن ردها سيكون مؤلما ومتواصلا ومستمرا ولن تكون هناك أي قيود أو اعتبارات لدى طهران في حال شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما عليها. يقول إنها سترد على قواعد والمراكز الأمريكية في المنطقة في حال أي هجوم تشنه الولايات المتحدة على إيران. هناك أيضا هذه التأكيدات من قبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف بشأن هذه السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، ويقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد أن تفي الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الشروط، والشروط الإيرانية التي عادة يقدمها الإيرانيون في هذا الصدد كما جاءت على لسان محسن رضاي أيضا خلال هذه المقابلة الخاصة مع الجزيرة. تضم بعض البنود من بينها الواردة في مذكرة التفاهم، من بينها مثلا وقف الحصار البحري الأمريكي على إيران، ومن بينها كذلك وقف الحرب وعلى جميع الجبهات. يؤكد الإيرانيون يؤكد بتحديد محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالإضافة إلى رفع التجميد عن الأموال الإيرانية ووقف كذلك الحصار البحري والحصار على بيع النفط الإيراني. يؤكد الإيرانيون أنهم باتوا يمتلكون من القدرات أكثر مما كانوا يمتلكون خلال حرب الأربعين يوما، من ذلك مثلا تجربة هذا الصاروخ الذي ينشطر إلى عشرات الرؤوس القنابل، والذي جربه يقولون وفق تصريحاتهم قرب بعض الآليات البحرية الأمريكية. يؤكد الإيرانيون أيضا استمرار هذه السيطرة على مضيق هرمز، وخلال الأيام الماضية كانت هناك هذه الإعلانات سواء عن استهداف ناقلة نفط أثناء عبورها من ممر تصفه طهران بالمخالف بغير القانوني، سواء كذلك تعلق الأمر بالإعلان الحرس الثوري عن إسقاط هذه المسيرات الأمريكية من طراز ميكيو 1 ومن طراز ميكيو 9. والتأكيدات الإيرانية تمضي أيضا في اتجاه هذا الصمود في وجه هذه الإجراءات الاقتصادية، الضغوط الاقتصادية الأمريكية، العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على إيران. يؤكد مسعود بزشكان أن حكومته تتخذ بعض الإجراءات الخاصة في هذا الصدد من أجل تخفيف وطأة العقوبات لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة وفقرا.
2: شكرا لك بابا ولد حرمة. ونتحول إلى واشنطن مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي وآخر المعطيات من العاصمة الأمريكية. تفضلي وجد.
4: العاصمة الأمريكية تلتزم الصمت، تحديدا الرئيس دونالد ترامب منذ يومين لم يصدر أي تصريح عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن ما نعرفه أنه عاد إلى واشنطن على عجل إلى البيت الأبيض تحديدا، وقطع عطلته الأسبوعية التي كانت مقررة في كامب ديفيد حتى مساء اليوم، لكنه عاد بالأمس دون أن يقدم البيت الأبيض أي تفسير لعودته المفاجئة والتي كما قلنا جاءت على عجل. حتى اللحظة لا تفسيرات من الإدارة الأمريكية، وكما قلنا الرئيس ترامب يلتزم الصمت منذ يومين تحديدا فيما يتعلق بالشأن الإيراني. طبعا عودته جاءت بعد أن أصدرت الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا جديدا للأمريكيين في الشرق الأوسط من ضرورة أن يمارسوا أعلى درجات اليقظة والحذر، وأن يكونوا مستعدين في حال صدور اضطرابات وإلغاءات محتملة على صعيد رحلات الطيران أو ربما إغلاقات للأجواء في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الخارجية الأمريكية معللة ذلك بأن الحوثيين المدعومين من قبل إيران يهاجمون أو يشنون اعتداءات على المملكة العربية السعودية بما في ذلك المطارات المدنية، على حد قول الخارجية الأمريكية. إذن تنبيه جديد من الخارجية الأمريكية للأمريكيين في الشرق الأوسط وللذين توجد لديهم خطط بالذهاب إلى الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في خططهم وأن لا يتوجهوا إلى هناك. في المقابل القيادة المركزية أمس وفي إطار حديثها وتأكيدات متتالية أمريكية من أن السيطرة على مضيق هرمز هي للولايات المتحدة، قال الأميرال براد كوبر قائد القوات المركزية القيادة المركزية الأمريكية إنه تم تمرير أكثر من مليار برميل نفط خلال الشهرين الماضيين، وبأنه تم تنظيف كل المسارات البحرية عند مضيق هرمز من الألغام، وبأن العبور يتم بشكل سلس، وبأنه خلال الشهرين الماضيين عبرت 2000 سفينة شحن تجارية مضيق هرمز، وأثنى بالطبع على عمل القوات الأمريكية هناك.
2: شكرا لك واجد وقفي على هذه الإحاطة. والآن إلى المستجدات. الملف اليمني، حيث نرصد آخر التطورات الميدانية والتصريحات المتعلقة بالوضع هناك. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد القاضي. نبدأ معك محمد ومع آخر التطورات الميدانية، تفضل.
5: آخر التطورات هنا حيث أقف في محافظة مأرب بهذه الصورة. هنا الجبهات الشمالية، جبهات الكسارة وكذلك سلسلة جبال هيلان، ومن ثم محافظة الجوف التي تدور فيها اشتباكات كذلك متقطعة. هنا في جبهات مأرب الاشتباكات كانت محتدمة في الجبهة الجنوبية وكذلك في الجبهة الغربية، والقصف المدفعي المتبادل. وقالت لنا مصادر محلية إن قوات الحوثي أطلقت على مواقع للقوات الحكومية صاروخين اثنين باليستيين، ولم تتضح إذا كانت هذه الصواريخ أحدثت أضرارا أو خلفت ضحايا. كذلك تبادلت قوات الحكومة القوات الحكومية مع قوات الحوثيين القصف المدفعي، سواء بقذائف المدفعية أو قذائف الهاون أو بصواريخ الكاتوشا، وكذلك بالأعيرة النارية، وأيضا بسلاح الطيران المسير. هناك ضغط يبدو على ما يبدو على جبال البلق، وهذه الجبال كجبال كسلسلة جبال هيلان. سلسلة جبال هيلان تقع تحت سيطرة الحوثيين وتبعد عن مدينة مأرب، عن غرب مدينة مأرب نحو 20 كيلومتر، فيما سلسلة جبال البلق هذه التي تحتضن السد بمثابة الحزام الأمني ومن أعلى قمة البلق الشرقي ربما تشاهد حقول صافر. فلذلك هناك استماتة من قبل قوات الحوثيين في إحراز تقدم ما في سلسلة جبال البلق، وهناك مقاومة شديدة وكبيرة من قبل قوات الحكومة اليمنية. إلى الجنوب من مأرب كذلك قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أحبطت هجوم للحوثيين في مديرية العين المحاذية لمحافظة مأرب من الجنوب، وهي تابعة إداريا لمحافظة شبوة. قالت إنها أحبطت هجوم واسع وبأسلحة متعددة خلال الساعات الماضية، وكبدت الحوثيين خسائر في العتاد وفي الأرواح. كذلك بالنسبة لمحافظة تعز تدور اشتباكات شرسة في مختلف الجبهات، وهناك اشتباكات ما زالت حسب المصادر ربما قائمة حتى الآن على جبل نعمان، وهو جبل استراتيجي ومطل على الوازعية، ومن ثم في حالة السيطرة عليه من قبل أي طرف يتحكم في الجبهة المحيطة به الوازعية وما بعد الوازعية الساحل الغربي. إلى ذلك قالت لنا مصادر محلية في الراهدة جنوب

0: غربي محافظة تعز إن تعزيزات للحوثيين وصلت إلى الجبهة، ومن ثم تم إعادة توزيعها إلى جبهات كرش باتجاه محافظة لحج والمحافظات الجنوبية. كذلك قالت لنا مصادر خاصة إن غارة جوية استهدفت مؤخرة قوات الحوثيين في الراهدة بمحافظة تعز، وخلال تواجد أحد القيادات الميدانية هناك، إلا أنه حسب تقديرها أنه نجا من هذه الغارة وسقط قتلى وجرحى من مرافقيه. كذلك في لحج ما زالت الاشتباكات في أشدها، خصوصا على سلسلة جبال كهبوب، ومحاولات متكررة للحوثيين للسيطرة على هذه السلسلة، ومن ثم مد هذه السلسلة بالوازعية، وهذه السلسلة خطورة السيطرة عليها كما تطل على مضيق بالمندب. العفو.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة محمد القاضي، كنت معنا من مأرب. ونتحول إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسف. إذا ما هي آخر التصريحات الواردة من صنعاء؟ تفضل.
2: نعم، حكومة التغيير والبناء بصنعاء وكذلك القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أكدت بأنها ستواصل من معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع كان قد أعلن خلال الساعات الماضية عن عمليتين عسكريتين أكد بأنها استهدفت أهدافا حساسة في الرياض وكذلك في منطقة ينبع وبالتحديد شركة أرامكو، وأكد بأنه قد خلفت هذه الطائرات عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة. أكد سريع بأنها قد خلفت حرائق واسعة في المكان، وأضاف أيضا بأن هذه الاستهدافات في العمق السعودي تأتي ردا على 732 غارة جوية سعودية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد سريع بأن طائرات تايفون وF-15 قد انطلقت من قاعدتي الخميس مشيط في وكذلك قاعدة الطائف الجوية واستهدفت محافظات مختلفة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وكذلك دمار في المنشآت والبنى التحتية. كما أكد أيضا بأنهم سيواصلون من عملية استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال في اليمن. في الإطار الآخر وبالتحديد في الجانب مضيق باب المندب، أكدت وزارة النقل هنا بصنعاء بأنه وخلال منذ العاشر من شهر سبتمبر وحتى الثامن عشر وخلال نحو 8 أيام عبرت من خلال مضيق باب المندب نحو 316 سفينة من هذا المضيق بمعدل حسب وزارة النقل بصنعاء 35 سفينة بمعدل متوسط 35 سفينة في اليوم الواحد. وأكدت وزارة النقل بأن السفن تمر بسلاسة وبأمان في مضيق باب المندب. نعم.
1: نعم، إذن شكرا لك نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء لإطلاعنا على آخر المواقف الصادرة من هناك. وإشارة إلى الخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات. وأيضا كان هناك خبرا عاجلا يتعلق باقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن كفير، وهو اقتحم المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة أمنية مشددة. إذن نقلا عن محافظة القدس. إذن وبالعودة إلى سياق التطورات، رغم ما يبثه الإيرانيون بشأن صمود الشعب خلال فترات التوتر العنيفة التي تمر بها البلاد، فإن كثيرا من المسؤولين اعترفوا أكثر من مرة بأن هناك معاناة شديدة وضغوطا يعيشها المواطنون بسبب التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية. الزميل يوسف خطاب يستعرض أهم ملامح الضغوط الاقتصادية التي فرضتها الحرب وتداعياتها على الإيرانيين.
3: رقم واحد يختصر حجم الضغط المعيشي على الإيرانيين: التضخم قفز من 31.16% في أغسطس 2024 إلى 89% في أغسطس 2026. لكن الصدمة أشد على مائدة الطعام، إذ بلغ تضخم الغذاء والمشروبات 127.5%، أي أن أسعار هذه السلع ارتفعت بأكثر من الضعف خلال عام واحد. وخلال عامين فقط ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من 260 إلى 700 نقطة،

0: أي بنحو 169%، ما يكشف حجم التآكل المتراكم في القوة الشرائية. في المقابل، رفعت الحكومة الإيرانية الحد الأدنى الأساسي للأجور من نحو 7 ملايين تومان شهريا في 2024 إلى 16 مليونا في 2026، أي بزيادة تقارب 132%. لكن الأسعار ارتفعت خلال نفس الفترة بوتيرة أسرع، ما يعني أن الزيادات الإسمية في الأجور لم تكن كافية لتعويض كامل خسارة القوة الشرائية. والضغط لا يأتي من الأسعار وحدها، فقد ارتفع أيضا معدل البطالة بنحو 29% في الربع الممتد من شهر مارس وحتى شهر يونيو 2026 بزيادة 1.18 نقطة مئوية عن 2025. في الوقت نفسه، انخفض عدد المشتغلين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بعام 2025 إلى قرابة 24.700.000 شخص. حتى الموظفون الحكوميون لم يكونوا بمنأى عن هذه الضغوط التضخمية، فمتوسط الراتب ارتفع تقريبا من 17 مليون تومان في أغسطس 2024 لنحو 31 مليون تومان في أغسطس 2026، أي حوالي 78% فقط. وهذا يعني أن نمو رواتبهم الإسمية كان أبطأ بكثير من ارتفاع مستوى الأسعار خلال الفترة نفسها، ما يشير لتراجع واضح في القوة الشرائية الحقيقية. ومع تضخم غذائي يتجاوز 127% وبطالة شبابية فوق 23%، تتحول الأزمة من مجرد أرقام نقدية لضغط مباشر على الاستهلاك ومستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.
1: إذن أهلا بكم ومستمرون معكم في هذه التغطية للوضع في الضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. في عملية ثانية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل شخص واعتقال آخر، قالت إنهما حاولا تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة غانيم شمالي الضفة الغربية. من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني إثر إطلاق النار عليه قرب حاجز غانيم شرقي جنين واحتجاز جثمانه. وبشأن التوتر الأمريكي الإيراني، قال مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وأضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. من جهته، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي للجزيرة إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الجانب الأمريكي من مذكرة التفاهم، وأضاف أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأكد رضائي للجزيرة أن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة، وأن الوسيط القطري نقل شروط إيران إلى واشنطن، مشيرا إلى أن إيران تنتظر ردا من الرئيس ترامب عليها. من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني أن الرؤية الداخلية التي تتبنى الحرب وترفض الدبلوماسية تدفع البلاد للاستنزاف ولحرب لا تنتهي، وأن التيار الداخلي الذي يطالب بالاستسلام يجر البلاد لتقديم مواردها وعزتها الوطنية للعدو. وفي تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت أن الصراع بين السعودية والحوثيين ينطوي على احتمال تصعيد سريع. هذا وقال المتحدث باسم التحالف إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض، مؤكدا إحباط محاولات الحوثيين استهداف مدنيين في بيش وطائف وفرسان وينبع. وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال إن الجماعة هاجمت بصواريخ ومسيرات أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. والبداية من تطورات الضفة الغربية ومن حاجز عطارة في رام الله، ينضم إلينا مراسل الجزيرة.

0: منتصر نصار، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. نبدأ معك منتصر ومع آخر المعطيات المتعلقة بالحوادث الأمنية التي وقعت اليوم.
1: بالفعل رنيم، لازلنا نتواجد عند حاجز عطارة وهو مغلق منذ حوالي 4 إلى 5 ساعات بعد قيام فلسطيني بتنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة الواقعة بين قريتي دير نظام ونبي صالح شمال غرب رام الله. وهذه هي الصورة، وهي صورة مشابهة حقيقة لما يجري في عديد مناطق الضفة الغربية الآن. فقط رنيم، على ما يبدو تم فتح الحاجز في هذه اللحظات ونحن نتحدث إليكم. هذه المركبات منذ حوالي 4 إلى 5 ساعات متوقفة. هؤلاء هم فلسطينيون، جزء منهم موظفون وطلبة جامعات وغيرهم، كانوا في طريق العودة، وحقيقة هم محتجزون منذ حوالي 4 إلى 5 ساعات. يبدو أن الحاجز تم فتحه وإن كانت الحركة بطيئة. الحال والصورة مشابهة لما يجري في عديد المناطق والمداخل المؤدية إلى محافظة رام الله وسط الضفة الغربية. إغلاق شامل كان لكافة المداخل واقتحام لعدد من البلدات والقرى الواقعة شمال غرب رام الله، تحديدا دير نظام، النبي صالح، بيت ريما، الجلزون وغيرها من المناطق، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى اتش كلينيك الواقع في حي المصايف برام الله، حيث كان يتحصن بداخله الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار. الرواية الإسرائيلية تحدثت عن متعقب لآثار في المنطقة، منطقة وقوع العملية، كان أطلق النار باتجاه هذا الفلسطيني وأصابه بجراح وانتقل من المنطقة التي وقعت فيها العملية إلى المشفى، وهناك اقتحمت وحدة الدف دوفان الخاصة بالاعتقالات والاقتحامات المستشفى وقامت باعتقاله مصابا، هو فلسطيني ينحدر من بلدة بدو شمال غرب القدس في الثلاثينيات من عمره. يبدو أن الحاجز عاد للتوقف من جديد كما يظهر في هذه الصورة. ذلك يعني أن قوات الاحتلال حتى وإن قامت بفتح الحاجز تقوم بالتدقيق والتفتيش في مركبات الفلسطينيين والتنكيل بهم، وهذا ما نرصده على الأقل منذ ساعات في هذه المنطقة. لكن على صعيد التطورات بشكل عام في الضفة الغربية، قبل قليل فقط مستوطنون هاجموا الفلسطينيين في منطقة أم صفا ببلدة بتمر شمال الخليل، وهذا جاء أيضا بعد سلسلة هجمات نفذها مستوطنون هذا اليوم في منطقة برقة شرق رام الله وفي منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. صباح هذا اليوم المستوطنون قاموا برش غاز الفلفل في وجوه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة فلسطيني ونقل على إثره لتلقي العلاج، إضافة إلى التشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال ليس فقط عند المداخل المؤدية إلى رام الله بل أيضا نابلس شمال الضفة الغربية قامت قوات الاحتلال بإغلاقها. هذا يأتي أيضا بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه فلسطيني كان يقود شاحنة في المنطقة القريبة من حاجز غنيم في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية، وهذا الأمر أدى إلى استشهاده وفق ما أعلنت وزارة الصحة. رواية الجيش الإسرائيلي تتحدث عن محاولة دهس، لكن شهود عيان وفلسطينيون كانوا تواجدوا في المنطقة أكدوا أن ما جرى هو إعدام ميداني، أطلاق النار على هذا السائق بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده وإصابة آخر تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وهذا يأتي أيضا بعد سلسلة اقتحامات كانت نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عديد مناطق الضفة الغربية أبرزها في المغير شمال شرق رام الله، اعتقال أكثر من 40 فلسطيني وتحويل منزل لثكنة عسكرية وأجرى تحقيق ميداني مع الفلسطينيين وإغلاق للمدارس في المنطقة.
0: شكرا لك منتصر نصار، وننتقل إلى رام الله مع مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. إذن فاطمة، تابعنا التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين، هلا وضعتنا بجو هذه التصريحات؟
2: نعم رنيم، في جوهرها والمشترك فيها هو توعد الفلسطيني بالمزيد من العقاب وعدم التساهل مع أي من التهديدات في مختلف الجبهات في غزة، لبنان وفي الضفة الغربية. هذا الأمر هو الأمر المشترك في كافة التصريحات الإسرائيلية، سواء تلك الصادرة على لسان الساسة أو على لسان المستوى العسكري في إسرائيل. بداية، بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية كان قد توعد بمعاقبة كل من يهدد إسرائيل، على اعتبار أنه لا يوجد حصانة لمن يهددها في مختلف الجبهات، بالإضافة إلى ذلك أوعز بتنفيذ أمر هدم لمنزل منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت في الساعات الأخيرة عند مستوطنة نافيت سوف شمال غرب رام الله، وأدت إلى مقتل مستوطن. وبناء على ذلك أيضا أوعز لنشر قوات مكثفة من القوات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، إشراك جهاز الأمن العام الشباك أيضا بالإضافة إلى قوات الجيش من أجل تأمين المنطقة خلال فترة الأعياد اليهودية. وأيضا أصدر تعليمات بمواصلة عمليات الاقتحام، بمواصلة فرض عمليات الإغلاق التي تطوق الضفة الغربية عبر إغلاق الحواجز وإغلاق المداخل والمخارج المؤدية إلى البلدات الفلسطينية، كما عكست صورة الزميل منتصر قبل قليل واقع الفلسطينيين في تلك المنطقة في أعقاب هذه العملية التي وقعت قبل نحو 4 ساعات من الآن رنيم. بالإضافة إلى ذلك هو يطالب باستمرار عمليات الاعتقال التي تطال الشبان الفلسطينيين كنوع من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في هذه الفترة وأيضا طيلة الفترات السابقة لمنع تكرار مثل هكذا حوادث أمنية، بالإضافة إلى توظيف هذه التطورات الميدانية في السياق السياسي كما بدا واضحا من خلال تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي سارع للتذكير بالقانون الذي كان قد شرعه في الفترة الأخيرة والذي يقضي بإعدام أي فلسطيني يقوم بارتكاب عملية تسفر عن مقتل إسرائيليين. لذلك إيتمار بن غفير استغل هذا الحدث ليروج لهذا القانون وليطالب بإنزال عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق منفذ العملية الذي اعتقل من مشفى في وسط رام الله مصابا وعلى قيد الحياة. لذلك نرى كيف يستثمر إيتمار بن غفير هذا الحدث في سياق الحملة الانتخابية وفي سياق محاولة إخماد غضب الشريحة الاستيطانية التي تستوطن في الضفة الغربية، التي تعتبر بأن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بما هو مطلوب من أجل تأمينهم خاصة في هذه الفترة الحساسة وهي فترة الأعياد. بنيامين نتنياهو أيضا عبر هذه الأوامر والتعليمات التي أصدرها بشكل فوري يحاول امتصاص غضب هذه الشريحة المتصاعد والاستياء الملموس أيضا. وعلى المستوى العسكري رئيس الأركان إياد زمير، وكنقطة أخيرة رنيم، كان قد أوعز بتعزيز القوات الإسرائيلية، استدعى كتيبة كانت مخصصة لحالات الطوارئ لينتشر في الضفة الغربية نحو 27 كتيبة في ظل هذه الحالة من الاستنفار الأمني، وأكد في ختام جلسة لتقييم الوضع في أعقاب هذه الحوادث الأمنية بأن الجيش مستعد للتعامل مع كافة السيناريوهات في مختلف الجبهات.
0: شكرا لك فاطمة خميسي، كنت معنا من رام الله. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من رام الله الدكتور إبراهيم ربيعة الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك أستاذ سليمان، إذا تابعنا التصريحات التابعة للمسؤولين الإسرائيليين وكيفية استغلال ما حدث في شؤون متعددة، برأيك ماذا ستكون التبعات على الفلسطينيين بشكل عام؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي يجب أن نقرأ سياق هذه العملية ضمن سياقين اثنين، سياق ما قبل العملية من تحضيرات للضفة الغربية والقول أن الضفة الغربية على يعني واجهة انفجار والحشد العسكري الإسرائيلي والتضخيم لخطر الضفة الغربية، والسياق الذي هو رافق هذه العملية وما بعدها من تصريحات ومواقف سياسية. هذا يدلل على أن المعادلة الأمنية ومعادلة الضفة الغربية هي بالدرجة الأولى معادلة سياسية لدى المستوى السياسي الإسرائيلي، وهذا هو ربما الإجابة على السؤال الذي تفضلت به، وهو أن الضفة الغربية وكل ما يجري فيها تسعى القيادات والمستوى السياسي الإسرائيلي إلى عملية تسويق مجريات الواقع الميداني بالضفة ضمن الحالة السياسية الإسرائيلية. وهذا بالمناسبة يخدم بنيامين نتنياهو بشكل أساس ويخدم الحكومة الإسرائيلية بشكل أساس، يخدمها باتجاهين اثنين أيضا، الاتجاه المرتبط بالحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، ولكن الأهم من ذلك باعتقادي يخدم إسرائيل من الناحية السياسية فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية الإسرائيلية استراتيجية بالضفة الغربية، أكان ذلك المشروع الاستيطاني الذي سعت إسرائيل إلى تعزيزه والعمل على تسريع بنية المستوطنات والعمل على توسيع انتشار المستوطنين وكل الإجراءات التي جرت، وأيضا البعد الثاني هو المرتبط في الوجود الفلسطيني. إسرائيل عندما تذهب إلى هذا السياق من

0: تحويل معادلة الضفة الغربية إلى معادلة سياسية، هي تعمل على عملية شرعنة كل الإجراءات والممارسات ضد الفلسطينيين، ابتداء من خنق الحالة اليومية الإنسانية في الضفة الغربية، ووصولا إلى كل الإجراءات والعقوبات المفروضة على الفلسطينيين، كان ذلك من خلال عمليات الاعتقال أو القتل أو عمليات الترحيل أو تدمير وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل هي تحول الواقع الأمني بالضفة الغربية ضمن المفهوم السياسي وضمن الاستثمار السياسي بهدف تعزيز المنهجية الإسرائيلية بشكل متكامل، وباعتقادي هذا هو الخطير بالأمر. عملية الاستثمار السياسي في كل الواقع الأمني بالضفة الغربية، إسرائيل هذا الأمر بالنسبة لها مهم جدا، وأنا باعتقادي هي تحاول أن تذهب أيضا إلى إيجاد ذريعة أساسية لتقول أن كل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات بالضفة الغربية هي ممارسات مبررة تحت إطار الغطاء الأمني وبشكل مباشر في هذا الإطار. هذا الأمر هو مهم جدا في المنظور الإسرائيلي في هذا التوقيت مرحليا، ومهم جدا في المنظور المستقبلي الاستراتيجي الإسرائيلي لمستقبل كل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع.
1: نذهب إليك دكتور إبراهيم، برأيك عندما يتحدث بن غفير عن تطبيق قانون الإعدام بحق أي فلسطيني يقوم بقتل إسرائيلي، ما هي الرسالة التي يحاولون إيصالها للفلسطينيين؟
2: يعني أولا هذا مشروع بن غفير، يعني هو يريد أن يطبق مشروعه على الأرض بهذا التوقيت تحديدا، لأنه يرى بذلك أنها فرصة انتخابية. هذا من جانب. من جانب آخر، هذا يعبر عن برنامجه الذي جاء به والذي هندس من خلاله إدارة السجون، العلاقة مع الفلسطينيين بموقعه كوزير لما يسمى الأمن الداخلي. ويضاف إلى ذلك أيضا هذه إشارة إلى أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا بأي حال من الأحوال إن نفذ هذا القرار لكل الانتقادات الدولية ذات الصلة، وهذا يعكس هوية إسرائيل الحاكمة حاليا بكل الأحوال. يعني هذه محاكاة أيضا للمزاج العام تحديدا بين جمهور المستوطنين الذي يعتبر، وهذه قاعدة أيضا معتمدة بهذه الحكومة، بأن ما لا يعالج بالقوة يعالج بمزيد من القوة، وبالتالي هذه القناعة السياسية والأمنية الإسرائيلية القائمة على مقاربة القوة والقوة فقط هي لا ترى الفلسطيني، وتذهب إلى قراءة الفلسطيني بأنه مقيم مؤقت بانتظار إتمام برنامج الترحيل الذي يعني هو عصب أيضا هذه الحكومة. خلال الساعات القادمة أيضا والساعات الحالية تتصاعد أيضا الدعوات باتجاه تجمعات للمستوطنين، وهذا ما عرفناه أيضا في تجارب سابقة وبأحداث مماثلة سابقة من أجل تنفيذ ما يسمى أحداث انتقامية تجاه القرى والمدن والمناطق الفلسطينية، اعتداءات اليوم وبهذه اللحظات على الفلسطينيين على الشوارع الخارجية، وهي تظهر وكأنها بمنظور انتقامي، ولكنها جزء أيضا من استراتيجية والأدوات الاستراتيجية التي جاء عليها مؤخرا تقرير بيت سالم الذي تحدث عن العنف والعنف المطلق وحالة محاولة تثبيت قواعد ردع للفلسطيني وفرض الانكماش على الفلسطيني وتطويق للفلسطيني باستثمار كل الأحداث المشابهة.
1: نعود إليك أستاذ سليمان، إذا تابعنا منذ لحظات الخبر العاجل المتعلق باقتحام بلدة الشاب الذي نفذ العملية، عملية إطلاق النار على المستوطنين. إذا أصبح هذا النهج نهجا معتمدا، بأنه عندما يحصل أي عملية أمنية يذهب الإسرائيلي نحو اقتحام واسع للبلدات وتهجير للفلسطينيين. إذا هل ترى أيضا كما ضيفنا دكتور إبراهيم بأن وكما ضيفنا بأن هذا النهج هو الهدف منه الاستمرار بعملية التهجير؟
0: نعم، هنا تتحول منهجية العقاب من منهجية فردية إلى عقاب المنهجية الجماعية، وهذا جزء من المنهجية الإسرائيلية المعتمدة ضد الفلسطينيين، عندما تتحول الممارسات الإسرائيلية إلى عقاب جماعي ضد الفلسطينيين، وهو يخدم في الرؤية الاستراتيجية مفهوم مشروع التهجير ومفهوم الاستيلاء والسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل. ولكن أنا باعتقادي هنا هذا الذي كنا نتحدث عنه أيضا في بداية المداخلة، أن إسرائيل تحاول أن تعمل على خدمة الأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني بالضفة الغربية في أكثر من اتجاه، أكان ذلك مرتبطا في البعد الجغرافي أو مرتبطا في البعد الديموغرافي أو حتى بشكل المنظومة السياسية بشكل كامل. وهذا يتطابق بشكل كبير عندما كنا نتحدث أنه لا يمكن أن نفصل سياق هذه العملية والإجراءات الإسرائيلية عن السياقات التحضيرية للضفة الغربية من قبل إسرائيل على مدار الأسابيع والأيام والشهور الماضية، أن إسرائيل هي معنية في محاولة نزع مفهوم الشرعية الوجودية الفلسطينية بالمفهوم السياسي وبالمفهوم الإداري أيضا بالضفة الغربية، بمعنى أن إسرائيل عندما تعمل على عملية السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعملت بشكل كبير جدا على فرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الضفة الغربية هي بالأساس منطقة عسكرية متكاملة. الوجود العسكري الإسرائيلي هذا الضخم وهذا الحشد العسكري الكبير 27 كتيبة عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية إضافة إلى الوجود الاستيطاني والوجود الشرطي الإسرائيلي، كل ذلك يدلل على أن الضفة الغربية تحولت إلى منطقة عسكرية متكاملة. الهدف الأساسي منها هو ليس فقط عملية عقاب جماعي للفلسطينيين وفرض إجراءات، بل هي عملية تضييق على مفهوم الوجود الفلسطيني بكل جوانبه حتى يتم التأسيس إلى منهجية أساسية، وهو الدفع بالفلسطينيين إما إلى عمليات الهجرة الداخلية وبالتالي عمليات إفراغ مناطق ومساحات جغرافية على حساب حشر الفلسطينيين في مناطق ضيقة جدا وهي ربما مراكز المدن، أو الدفع بالفلسطينيين إلى محاولة الهجرة إلى الخارج والبحث عن مسارات للحياة خارج الأراضي الفلسطينية بشكل كبير. وبالتالي في كلا الاتجاهين تخدم إسرائيل المشروع الجوهري وهو في فرض الدولة اليهودية على الأرض الفلسطينية بشكل كامل. وهذا باعتقادي هو الخطير بكل الممارسات الإسرائيلية، هي عملية تأطير وعملية استغلال لكل الأحداث في بعدها الأمني ولكن لخدمة الأهداف الأيديولوجية والسياسية الإسرائيلية بشكل كبير جدا. وأنا باعتقادي هذا يخدم أيضا،
1: هل ترى بأن نتنياهو أيضا قد يستفيد مما حصل ويستغل ما حصل قبيل زيارته للأمم المتحدة، أم أن هؤلاء أمران مختلفان؟
0: بالعكس، هي عملية متكاملة، وأنا ربما هذه النقطة التي كنت سأصل إليها أن إسرائيل ستستفيد وستستثمر كل ما يجري بالضفة الغربية الآن في النطاق السياسي، أكان ذلك مرتبطا بالحالة السياسية الإسرائيلية أو فيما يتعلق في مكانة إسرائيل والخطاب الإسرائيلي الموجه للعالم. كلنا يعلم أن إسرائيل خصوصا في الآونة الأخيرة وما بعد حرب الإبادة على قطاع غزة تعرضت إلى انتقاد شديد، والبيان الذي خرج من 12 دولة أوروبية كان واضح وجلي إلى إدانة إسرائيل وممارسة الإسرائيلية وإلى العنف الذي يمارسه المستوطنون تجاه الفلسطينيين بشكل كبير جدا، حتى أن السفير الإسرائيلي الأمريكي، صحيح أنها انتقادات لم تصل ولم ترتقي إلى حجم وطبيعة العنف الذي ينفذ من المستوطنين، ولكن واضح جدا أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو سيحاول أن يستثمر أو أن يستغل هذه الأحداث في محاولة لتبرير ولتمرير السردية الإسرائيلية بشكل أو بآخر ضد الفلسطينيين.
1: دكتور إبراهيم، هناك محاولة خنق ممنهجة أو هناك خنق ممنهج للفلسطينيين، وبالتالي ما هي الطرق لمحاربة هذا الخنق وللاستمرار بالحياة بشكل شبه طبيعي برأيك؟
2: يعني أولا، الاستمرار بالحياة بشكل شبه طبيعي أصبح مستحيل بالضفة الغربية في ظل هذه الظروف. يعني على سبيل المثال نحن نتحدث عن قطع مفاجئ لكل الطرقات بشكل كامل، وبالتالي شل الحركة بالضفة الغربية، تصبح المدن الفلسطينية مدن أشباح، ويصبح الفلسطيني العائد من عمله هو محاصر على الحاجز ليبقى لساعات، ليبقى أكثر من ذلك، يعود ليبحث عن ملاذ. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة من عدم اليقين يسبح بها الفلسطيني بالضفة الغربية في ظل المنظومة المركبة والمعقدة التي يعني تحدث بها الأستاذ سليمان. نحن اليوم نواجه، إضافة إلى العنف الجماعي والحالة أو العقاب الجماعي الذي يقوم به وتقوم بها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، الانتقام وحالة الانتقام المنفلت، بمعنى أنه مع كل حدث يذهب المستوطنون بمساحة وكأنه متفق عليها مع المؤسسة العسكرية لانتقام جماعي من مناطق فلسطينية واسعة. ومن الواضح أن هذه المناطق هي مناطق مستهدفة باستهداف استراتيجي، وتتصل بالمشاريع الاستيطانية وتتصل بالمخططات الاستيطانية، سواء بالاستيلاء على الأراضي،
1: نعم
2: طرد الفلسطينيين من هذه المناطق أو حصار الفلسطينيين. إذا نحن نتحدث عن منظومة متكاملة يحاول الفلسطيني فيها أن يعني يذهب إلى حالة من حالات الصمود، ولكن أيضا مقومات
1: نعم
2: الصمود الفلسطيني تتآكل في ظل أن هذا الحصار متعدد الأبعاد، وبظل أن التكامل بالسياسات يأتي من المؤسسة العسكرية والسياسية.

0: تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وأضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وللمزيد حول هذه التصريحات ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نبدأ معك بابا ولد حرمة ومع هذه التصريحات لمقر ختم الأنبياء، تفضل.
1: عم بالفعل مقر خاتم الأنبياء يقول إن المعلومات الواردة إليه تشير إلى أن واشنطن تستعد لاتخاذ بعض الإجراءات ضد إيران، ويحذر من أن أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة الأمريكية ستنجم عنه هجمات إيرانية على القواعد، على المراكز وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة، وفق ما جاء في هذا البيان لمقر خاتم الأنبياء المركزي، وهو ذلك المركز الذي تصب فيها وتنتهي إليه كل التشكيلات العسكرية الإيرانية من حرس ثوري وجيش وغيرها. وقبل تصريح هذا وقبل هذا البيان، بيان خاتم الأنبياء، كانت هناك أيضا هذه التصريحات لمحسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في مقابلة خاصة مع الجزيرة، يؤكد فيها أيضا استعداد بلاده لمواجهة حاسمة، ويؤكد فيها تطوير بلاده قدراتها العسكرية، وكذلك فهمها الذي صار أعمق للقدرات العسكرية الأمريكية. ويقول إنه في الآن ذاته وفي ظل هذه الاستعدادات لدى طهران فإنها تواصل هذه المشاورات والاتصالات والمحادثات مع الوسيطين القطري والباكستاني. ويقول محسن رضائي في هذه المقابلة الخاصة مع الجزيرة، يقول إن الولايات المتحدة أبلغت بالشروط الإيرانية لإنهاء الحرب، وإن طهران تنتظر رد ترامب على تلك الشروط. ومن بين هذه الشروط التي يسوقها محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وقف الحرب الأمريكية، وقف الحرب في كافة في الجبهة كافة بما فيها لبنان، وكذلك وقف هذا الحصار البحري الذي تضربه الولايات المتحدة على إيران، وإنهاء كذلك حالة الحصار على بيع النفط الإيراني. يؤكد محسن رضائي أن تلك هي شروط بلاده لوقف هذه الحرب. ولمحمد بقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني، وهو رئيس أيضا وفد التفاوض الإيراني، هذه التعقيبات بشأن هذه الرؤى المتضاربة في إيران، ينتقد ما يسميها ذلك التيار الذي يسعى يتبنى الحرب ويسعى نحوها دون أن تكون له أفاق لإنهائها ولمواصلتها. يقولون إن ذلك يستنزف البلاد في حرب لا نهاية لها. ينتقد أيضا من يقسمهم بأولئك الساعين إلى الاستسلام، يقول إن ذلك أيضا تفريط في الثروات في المقدرات الوطنية لإيران.
0: شكرا لك بابا ولد حرمة، وإلى الزميلة وجد وقفي من واشنطن، وآخر المعطيات من واشنطن، تفضلي.
2: رنيم، قبل قليل مايك وولتس المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة كانت له تصريحات على قناة CNN، المعذرة، وأكد فيها بأن الرئيس ترامب يأخذ ما يجري في باب المندب على ببالغ الجدية، وكذلك يراقب الهجمات أو محاولات الحوثيين للسعي للاقتراب من باب المندب والتقدم باتجاهه. وكذلك قال وولتس بأن النظام الإيراني يتصرف كإرهابي من خلال مهاجمته السفن التجارية المدنية عند مضيق هرمز بحسب وصف وولتس. وأكد بأن الرئيس ترامب وإدارته حريصون على حرية الملاحة عند مضيق هرمز. بالنسبة للرئيس ترامب، حقيقة هو يلتزم الصمت فيما يتعلق بإيران منذ يومين، ولكنه قطع إجازته الأسبوعية التي كانت في كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض على عجل الليلة الماضية. وحتى اللحظة البيت الأبيض لم يقدم أسبابا لعودته المبكرة، لكن عودته جاءت بعد أن أصدرت الخارجية الأمريكية تنبيها أمنيا جديدا للأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط بضرورة توخي أعلى قدر من اليقظة والحذر، وكذلك من يريد السفر

0: إلى الشرق الأوسط أن يعيد النظر بجدية فيما يتعلق بخطط السفر، وذلك بسبب احتمال إلغاء عدد من الرحلات الجوية وبسبب احتمال إغلاق المجال الجوي بحسب ما ورد في تحذير الخارجية الأمريكية طبعا. وعللت هذا التحذير الجديد الذي صدر اليوم بالقول إن الحوثيين المدعومين من إيران يقومون باعتداءات على المملكة العربية السعودية تشمل اعتداءات على المطارات المدنية فيها على حد قول الخارجية الأمريكية في تنبيهها. وبالتالي هناك الكثير من التأهب والحذر فيما يتعلق بحالة السفر إلى المنطقة.
1: شكرا لك الزميلة وجد وقفي. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أبدأ معك السفير جوي هود، بين تصريح رضائي للجزيرة وبين تصريح رئيس البرلمان الإيراني، هل وجدت مواقف متجانسة؟
2: يبدو أنها متجانسة ويبدو أنها تصريحات متكررة، فما سمعناه من القيادة الإيرانية منذ فترة هي على هذا النحو. هم يطالبون انسحاب الجيش الأمريكي من كافة أنحاء المنطقة، يطالبون بالاعتراف بسيادتهم على مضيق هرمز وعدد من المطالب الأخرى، ويتعذر على الولايات المتحدة أن ترضيهم بهذه المطالب، ولو فعل فهذا سوف يحطم الاقتصاد الأمريكي. فالسيطرة على مضيق هرمز من شأنه أن يمنح إيران القدرة على السيطرة على الاقتصادات في الخليج العربي، وبدون تعاون أمريكي أمني معهم. إضافة إلى ذلك، ستتمكن إيران من إملاء كل شيء اقتصاديا وسياسيا على المنطقة. أول ما ستطلبه هو سحب كل الاستثمارات من الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يدمر الاقتصاد الأمريكي سريعا. إذن ترامب لن يرتكب انتحارا اقتصاديا بهذه الطريقة. في الوقت نفسه يستمر ترامب بمطالباتهم بأشياء غير واضحة، لا يبدو أنها ترسم مسارا عبر المفاوضات للخروج من الأزمة. إذن لدينا قيادات من البلدين لديها مطالب تعجيزية ولا تعطي الطرف الآخر شيئا للتقدم بالمفاوضات الدبلوماسية.
1: دكتورة عاطفة، ماذا نفهم من قول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف بأنه من يذهب نحو تبني الحرب ورفض الدبلوماسية هو يجر البلاد نحو حرب لا تنتهي؟ من يقصد بهذا الكلام؟
3: You mean the internal things that is happening.
2: نتحدث عن الوضع الداخلي في إيران. طبعا الحروب عادة تؤثر بطريقة نفسية على المجتمعات، هذا أمر معروف. ومع كثرة السرديات والكلام في إيران بالقول إننا فزنا، كسبنا، حشرنا الولايات المتحدة في الزاوية، هناك مبالغات كثيرة ومغالات كثيرة. وإلى حين ترجمة إيران لهذه المكاسب إلى مخرجات سياسية، لا يمكننا أن ندعي النصر. فالقول أننا هزمنا الولايات المتحدة وغيرنا الجغرافيا ووسعنا الحرب بطريقة أفقية وقمنا بجر الولايات المتحدة إلى جوانب أخرى من جوانب النزاع، كل هذا صحيح، ولكن ما لم نترجمه في رأس مال سياسي يكون ذلك مغالاة ومبالغة لا أكثر ولا أقل. هذا كله من أجل التأثير على نفسية الناس، لا سيما القاعدة الشعب، من خلال هذه المطالب التعجيزية. أعتقد أن قاليباف يحاول أن يقول إنه لو أرادت إيران أن تجلس إلى طاولة المفاوضات، يجب أن نرفع هذا الحاجز الذي فرضته هذه المبالغة وهذه المغالات الداخلية.
1: السفير جوي هود، ماذا تفهم من صمت ترامب؟ وهو أمر غير لم نعتد عليه، هناك يومان تقريبا من

0: الصمت وقطع إجازته والعودة إلى البيت الأبيض. ماذا يفهم من هذا الأمر بالترابط مع الإعلان والتحذير للأمريكيين في الشرق الأوسط؟
1: Yeah, he's certainly not Mujtaba Khamenei hiding somewhere and not.
2: طبعا هو ليس على غرار مجتبى خامنئي يختبئ ولا يتحدث إلى أحد، بل لدينا مشكلة عكس ذلك في الولايات المتحدة، حتى أنه ينشر أكثر من 60 منشورا في اليوم الواحد، ولكن حين يمتنع عن ذلك نطرح الأسئلة. قد تكون المسألة بسيطة، ربما يستمتع بوقته مع أسرته، لهذا هو في كامب ديفيد، أو ربما يشعر بوعكة صحية، ربما لهذا عاد باكرا وقطع إجازته، أو يفعل ما وعدنا به، أي دراسة مختلف الخيارات العسكرية المتاحة أمامه. على الأرجح هو يستعد للقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس شي رئيس الصين، وهو يريد لهذه الزيارة مع الرئيس الصيني أن تجري على ما يرام، فهي أول زيارة لهكذا رئيس صيني منذ 11 عاما. حتى لو كان يشن حربا ضد إيران تبقى هذه المسألة بالغة الأهمية. إذن ربما بكل بساطة الرئيس ترامب يتصرف كأي رئيس طبيعي، مع أن هذا مفاجئ، ويستعد لاجتماعات كبيرة، لا مشكلة أكثر من ذلك.
0: كدبلوماسي ماذا تفهم من التحذيرات للأمريكيين في الشرق الأوسط؟
2: هناك جماهير مختلفة يتوجه إليها القادة الإيرانيون وكذلك الرئيس ترامب. في الوقت الحالي الجمهور الأبرز طبعا هو موجود في كل من الدولتين، وبالتالي يقرعون على صدورهم ويتحدثون عن مكاسبهم وانتصاراتهم وضربات العسكرية التالية الحاسمة. لو كان لكل طرف القدرة على حسم الأمر لحسمه منذ فترة، وبالتالي يجب أن نتجاهل وباستمرار ما يدعيه كل طرف، لأن مصداقيته صارت تتقوض مع الوقت. في الوقت نفسه يتوجهون إلى جماهير في بيجين وفي العواصم الخليجية. في طهران يطالبون باستمرار، هل اكتفيتم أم تريدوننا أن نقصفكم بعد؟ لأنه لدينا صواريخ باليستية ومسيرات كثيرة بعد. أما من جانب ترامب فهو يقول أنا لن آتي لكي أقاتل حرباكم مع الحوثيين، ولكنني سأرسل لكم مستشارين إلى ما هنالك، وهذا ربما سيكون كافيا لكم. لا أعتقد أن أي من هذه الجماهير راض، وبالتالي في الأسبوع المقبل مع هذه الاجتماعات مع دونالد ترامب سنرى قادة دول الخليج والصين يحاولون إقناعه باعتماد مسار آخر والقيام بما هو مختلف لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة. إذا وافق على ذلك زيارتهم التالية ستكون إلى طهران.
0: دكتورة عاطفة، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر واشنطن منذ بعض الوقت من أي خطأ كما قال، هل لا يزال لدى إيران أو لا تزال لديها القوة لتنفيذ هذه التحذيرات؟
3: Of course, I think that this is not my competency to talk about.
2: هذا ليس اختصاصي لكي أتحدث عن القدرات العسكرية في البلاد، ولكن إلى حد علمي حاولت إيران أكثر من مرة أن تنقل رسالة مفادها لسنا ضعفاء، لدينا القدرات، وقبل شن الحرب حاولت تنفيذ مناورات، حاولت أن تظهر للدول الأخرى قدراتها الصاروخية، ولكن أحدا لم يصدقها. يبدو أنها فاجأت الجميع من خلال قدراتها العسكرية. في الوقت نفسه أعتقد أن أمامها خيارات أخرى مطروحة على الطاولة، أوراق ضغط أخرى يمكنها أن تستخدمها، ليس بالتحديد في المجال العسكري، ولكن أدوات أخرى يمكنها أن تعرقل، أن تعيق المسار من خلالها، قد تضر وقد تؤلم الأمريكيين.
0: الحوثيين أيضا وأم فقط ما يتعلق
2: ليس فقط الحوثيين، هناك أوراق أخرى يمكنهم أن يلعبوها. إيران قادرة ليس عسكريا فقط، ولكن أيضا في مجالات أخرى، لكن المقصود هنا هو أنهم يبعثون برسالتين إلى واشنطن.
3: mostly talking about the negotiations.
2: فمعناهم يتحدثون عن المفاوضات والقدرات، و

0: في الوقت نفسه يهددون، يقولون نحن قادرون على التصعيد، ولكن في الوقت نفسه يقولون عكس ذلك، وفي الأيام المقبلة سوف نرى المزيد من طهران. فهناك عدد من السيناريوهات من المنظور الإيراني مثل التصعيد وبما يفاقم الأمور ويزيدها سوءا، أيضا وقف إطلاق نار بدون أي مكاسب سياسية واستمرار العقوبات. السيناريو الآخر مثلا قد يكون على سبيل المثال مذكرة التفاهم بنسخة جديدة، وهذا أفضل خيار للإيرانيين. لدي ملاحظات هنا. حرب باردة بكل بساطة. إذا أعتقد أن هذا أحد السيناريوهات المطروحة. أسوأ خيار أمام إيران هو هذه الحرب الاستنزافية، وإذا دخلت حرب الاستنزاف سوف يكون من الصعب جدا عليها أن تستمر. الانتقال من التصعيد إلى وقف إطلاق النار ومن ثم أخرى إلى التصعيد، وهذا أمر سيء، وبالتالي الخيار الأفضل هو نسخة جديدة من مذكرة التفاهم. فالمذكرة الأساسية قد أجهدت، والنسخة الجديدة إذا كانت مقبولة من الطرفين ستكون ممتازة، أو مجرد حرب باردة إذا لم نفلح بخيار مذكرة التفاهم، ولكنهم يحاولون أن يحافظوا على هذا الوضع قبل الحرب، وإيران تحاول أن تضغط باتجاه المفاوضات.
1: هل تعتقد كما قالت دكتورة عاطفة بأنه لا يزال لدى الإيرانيين أوراق متعددة لاستخدامها في هذا التوتر؟
0: كلا، هذا قتال وجودي لهم، ولو كانت هذه الأوراق موجودة للعبوها واستخدموها. وأنا كدبلوماسي أمضيت أسابيع عبر مسيرتي المهنية وأنا أستعد أو في أحضر سيناريوهات لها علاقة باحتماليات شن حرب على إيران. اعتبرنا أن بداية الحرب قد تكون بسبب خطأ في الحسابات في العراق في لبنان، حيث أن ميليشيات إيران قد تقوم بقتل أمريكيين.
1: ولكن لأننا كنا نتحدث عن صمت ترامب، ترامب يقول لي فوكس نيوز أنا في وضع اتخاذ القرار وأمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب. هل لديك أي تعليق حول هذا الكلام قبل أن تستكمل الإجابة؟
0: فقط لأقول أنني كنت محقا. إذن سيناريوهات التخطيط هذه لطالما افترضت أن إيران ستتمكن من إقفال المضيق 100% وليس 50 أو 30 أو 70%، إغلاق تام وكامل، وأنا سوف تفعل ميليشياتها في العالم وهي عاجزة عن ذلك.
1: كان لك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وشكرا لك دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وإشارة إلى هذا الخبر العاجل ترامب لفوكس نيوز. الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو ترك إيران تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. إذن الآن إلى وأيضا في خبر عاجل آخر ترامب لفوكس نيوز، سؤالي هو متى وإذا كنت سأفجر إيران بأكملها ومن الأفضل أن يحسنوا التصرف. إذن هذه التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية. ونبقى مع ضيوفنا نظرا لهذه التطورات. إذن كيف تنظرين إلى هذا الكلام الذي صادر عن الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن السؤال هو متى وإذا كنت سأفجر إيران بأكملها ومن الأفضل أن يحسن التصرف؟ إذن إشارة إلى، أعيد وأذكر بهذا الخبر العاجل بأن ترامب قال لفوكس نيوز أن السؤال هو متى وإذا كان سيفجر إيران بأكملها ومن الأفضل أن يحسن التصرف. كيف تقرأين دكتور عاطفة وكيف تتلقفين هكذا تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ إذن نعيد السؤال، كيف تقرأين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ما يسأل نفسه هو ما إذا كان سيفجر إيران أم أنه على الإيرانيين أن يحسنوا التصرف؟
0: طبعا هذا موقف مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وكما قلت هذه فترة من أجل أن تفكر في إمكانيات التوجه إلى تصعيد أو دخول إلى مفاوضات لتحقيق مكسب.

0: بين ما أو إنجاز ما، فهذا من شأنها أن يؤدي إما إلى تصعيد أو إلى مفاوضات.
1: أيضا ترامب لفوكس نيوز يقول منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. إذن يقول بأنني أفكر ما إذا كنت سأفجر إيران بالكامل، ولكني منفتح على لقاء مع الرئيس الإيراني. ماذا يفهم من هذا الكلام؟
0: هذا يبدو بالتحديد ما قاله السيد قليباف والسيد رضائي. هم مستعدون لتفجير، لضرب القواعد في المنطقة، لمكسب أو انتصار كبير. كما قلت مرة أخرى، يجب أن نغض النظر عفواً عن ما يقولونه، يقول هؤلاء القادة الذين يريدون تصعيد، وأن ندعم المفاوضين ومن يحاول أن يخرج بأفكار مبتكرة، وأن نساعدهم، بحيث أنه إذا عقد لقاء بين الرئيسين بوشكيان وترامب يمكن تحقيق تقدم. ولكنني أشكك بذلك، لأن مذكرة التفاهم وقعت في 17 من يونيو، والبسيج لم يكونوا راضين وقاموا بضرب صواريخ على السفن التجارية في 25 من يونيو، ما أجهض وأنهى مذكرة التفاهم. أمل في حال حصل لقاء آخر بين الدولتين، سوف تأتي إيران ملتزمة بتعهداتها وما يوافق عليه الرئيس ترامب.
1: هي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ترامب عن تفجير إيران بالكامل. من وجهة نظرك، هل تعتقدين بأنه فعلا قد يذهب نحو خطوة من هذا النوع؟
0: أعتقد أن الرئيس ترامب قد كسر الكثير من المعايير الدولية، ومن الممكن جدا بالنسبة إليه أن يفعل شيئا غير مألوف، غير معتاد، يكون على عكس القوانين الدولية التي أصلا شاركت الولايات المتحدة في صياغتها وكذلك في مؤسستها. إذن يبدو أنه مستعد لتدمير كل ذلك. لو سمحت لي، بالنسبة لمذكرة التفاهم، أنا أعتبر أنه من الجانبين حصل ما فجر هذه المذكرة وأجهضها فعليا. أولا من الجانب الأمريكي، كان هناك همس من نتنياهو إن صح الوصف، حيث يقول بالنسبة إلى إيران، إذا استمرت بتنفيذ مذكرة التفاهم سوف يستمرون بتصرفاتهم وسوف يضربونها. إذن أراد أن يثبت لترامب أن إيران لن تلتزم بالمذكرة. من الجانب الإيراني الأمر سيان. إيران اعتبرت أن ترامب لم يلتزم بأي اتفاق خلال كل رئاسته. يعني مثلا بالنسبة إلى كندا والمكسيك، وقع الاتفاق ولكنه انسحب منه في عهدته الثانية. إذن حتى طهران رأت ذلك واعتبرت أن الولايات المتحدة لن تلتزم بالمذكرة، سوف تعيد بناء قدراتها وتعود لضربنا. إذن الجانبان لم يثقا ببعضهما، ويستوقفني هذا الموضوع.
1: إشارة أيضا إلى الخبر العاجل الجديد، إذن ترامب لفوكس نيوز، الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران وتركها تتعفن اقتصاديا أو توصل إلى صفقة. وأيضا هناك المزيد من الأخبار العاجلة التي ترد. إذن وهو كان قال بأنه في وضع اتخاذ القرار وأمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. إذن هذه تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز، وهو كان يسأل ما إذا كان سيفجر إيران بأكملها، ومن الأفضل أن يحسن الإيرانيون التصرف. إذن عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترك إيران تتعفن اقتصاديا، من فهمك للشعب الإيراني، هل برأيك أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع الشعب الإيراني للتحرك؟
0: سؤال وجيه فعلا، وأعلم أن كثيرين يحاولون الإجابة عليه، ولا جوابا قطعيا حين تصل الأمور إلى هذه الدرجة، إلى رقم معين سوف يركع الإيرانيون. هذا ليس شيئا يمكننا أن نتنبأ به. ما يمكننا أن نقيمه هو أسئلة أساسية يطرحها الشعب الإيراني كل يوم. معظم الإيرانيين ليسوا منحازين، لا يدعمون طرفا دون آخر، ولكنهم يريدون حياة عادية، يريدون العيش بكرامة بكل بساطة. أحيانا يفكرون في الخيارات المطروحة، ومن خلال التحركات العدائية الأمريكية يجعلون الشعب الإيراني يفكر بأن حياتهم لن تكون أفضل بعد اجتياحهم إذا حصل الاجتياح، لأننا سندمركم، نركعكم، نمحو حضارتكم. إذن هذا السؤال الذي يطرحه الإيرانيون، كيف نحافظ على حياة طبيعية ونعيش بسلام؟ تأتي الولايات المتحدة وتقول لا، لا يحق لكم ذلك، سوف نقوم بالاعتداء عليكم واجتياحكم. طالما أن الجواب من الجانب الأمريكي يبقى كلا، لن تعيشوا حياة طبيعية، سيستمر الإيرانيون بالمقاومة على ما هم عليه الآن.
1: انطلاقاً مما تفضلت به دكتور عاطفة، إذن هل تعتبر بأن الضغوط الاقتصادية وعودة ترامب للحديث عن التعفن الاقتصادي قد يغير شيئاً بعد كل هذا الوقت الذي لم يتحرك فيه الشارع؟ وأيضاً هل تقنعك المسيرات المسلحة التي تشاهدتها الشوارع الإيرانية؟
0: كلا، أنا لا أقتنع يوما من خلال مظاهرات تنظمها أي حكومة في العالم دعما لنفسها، فهذا أمر بديهي. ولكن إذا نظرنا إلى تاريخ الحكومة الأمريكية وسياستها الخارجية تجاه العالم، هي قادرة على تغيير سياساتها مع الحكومات التي تغير سياساتها أو تجاه تلك الحكومات. فرضت عقوبات كبيرة، وكانت علاقتنا سيئة جدا مع حكومة حافظ وبشار الأسد. حين تغيرت الحكومة السورية وغيرت سياساتها، تغيرت سياستنا تجاهها، رفعت العقوبات، سوريا صارت مرتبطة بالنظام المالي العالمي، وهناك طاقة حماسية وإيجابية جدا تخرج من سوريا الآن. الأمر تكرر في التسعينيات مع الفيتنام، أكثر من 50,000 أمريكي قد قتلوا هناك مع مليون فيتنامي. حين غيرت الحكومة الفيتنامية سياساتها، فعلت الحكومة الأمريكية شيئا نفسه. إذن من الممكن للولايات المتحدة وإيران أن تبني علاقات مثمرة وإيجابية، لكن هذا لن يحصل حين تخصص الحكومة الإيرانية جهودها للعداء الأمريكي.
1: إشارة أيضا إلى الخبر العاجل الجديد، ترامب لفوكس نيوز: بعض المسؤولين الإيرانيين يختبئون ولا يمكن إيجاد أشخاص قادرين على إبرام صفقة. ونتحول إلى الزميلة وجد وقفي من واشنطن. إذا كسر ترامب هذا الصمت، وهل وضعتنا بآخر تفاصيل هذه المواقف التي أعطاها لفوكس نيوز؟
2: صحيح رنيم، بمكالمة هاتفية مقتضبة مع فوكس نيوز كسر الصمت في هذه التصريحات التي جدد فيها القول بأنه بصدد اتخاذ قرار كبير في المستقبل القريب متعلق بإيران، والقرار والخيارات أمامه تتراوح ما بين إما محو إيران على الخريطة أو أن يتركها تتعفن اقتصاديا كما قال. وقال إن السؤال الكبير الآن هو ما إذا كنت سأفجر إيران أم لا. الملفت في تصريحه أيضا بأنه قال إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني بازشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا نعلم بأن الرئيس ترامب سوف يتوجه إلى هناك يوم غد للقاء عدد من قادة العالم، وحتى إنه صرح بأن إيران هي ستكون محور رئيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأيضا سوف يلتقي بعدد من القادة تحديدا قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن لمناقشة المضي قدما مع إيران. إذن هو بصدد اتخاذ هذا القرار الكبير، ويبدو أنه قد يتخذه بعد مناقشته مع قادة دول العالم. لكن الرئيس ترامب أكد لفوكس نيوز بأنه هذا الأسبوع، أي أسبوع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يتواجد في نيويورك في هذا الأسبوع 180 قائدا لدولة، الرئيس ترامب قال هذا الأسبوع لن يحدث أي شيء في الشرق الأوسط، رغم إصدار الخارجية الأمريكية تحذيرها الأمني المتعلق بوجود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط. وكأنه يعني يطمئن العالم بأن الولايات المتحدة في حال توجه باتخاذ قرار استئناف العمليات العسكرية الكبرى، فإن هذا الأمر لن يتم خلال هذا الأسبوع، أسبوع الأمم المتحدة. وكما قال الرئيس ترامب وأكد بأنه بصدد اتخاذ هذا القرار في القريب العاجل كما قال.
1: شكرا لك وجد. إذن فعلا يعني هذه المواقف الجديدة للرئيس الأمريكي. كنا نتحدث عن مسألة التحذير للمواطنين الأمريكيين، وهو قال بأن هذا الأسبوع لا يختلف عن غيره بالشرق الأوسط رغم هذه التحذيرات. إذن لماذا تصدر هذه التحذيرات إذا كان هذا الأسبوع لا يختلف عن غيره؟
0: أعتقد أنه يتهيأ للقاءاته مع قادة الخليج والصين. لو لم يكن يقول شيئاً وقال لا أعرف ما يكتنزه المستقبل، هذا أمر نموذجي بالنسبة إليه. هذا أولاً. ثانياً، يريد أن ينقل إلى الناخبين في الولايات المتحدة وإنه هو الذي يقرر، هو المسؤول، هو يقرر السلم والحرب، ومن ثم يدبر اجتماعاته مع قادة آخرين حتى يقنعوه بالتراجع. وليقنعوه بالتراجع عن هذا الخيار العسكري قد يطالبهم بشيء في المقابل، قد يكون جزءا من التفاوض.
1: دكتور عاطفة، هل تتوقعين في ظل هذه المواقف المتطرفة لطرفي الصراع، هل تتوقعين أن يكون هناك خرق ما في مكان معين وربما على هامش جمعية الأمم المتحدة؟
0: أعتقد أنهم لم يصلوا إلى هذه المرحلة أو لم يقتربوا حتى من حل كل المشاكل. أنا لا أرى هكذا مؤشرات من أي من الطرفين، ولكن الطرفين يجريان حساباتهما ويدرسان خيارات التصعيد وخيارات التفاوض، ويحاول كل طرف أن يحدد ما يطالب به الطرف الآخر. حين وافقت طهران على مذكرة التفاهم، رأت أن واشنطن مستعدة لإعطائها أكثر مما طالبت به، وبالتالي وافقت. أعتقد في نهاية المطاف سوف نصل إلى المفاوضات، سيكون هناك حل دبلوماسي. طبعاً كل الحروب تنتهي بالتفاوض، ويحاول الطرفان أن يضمن أن هذا التأثير له نتائج سياسية.
1: شكرا لك دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وشكرا لك السفير جوي هدنة ابن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إذن هذه التغطية مستمرة وعلى رأس الساعة، وعلى رأسها تطورات الملف الأمريكي الإيراني ومضي قرم. شكرا لكم.
3: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
4: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
5: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
6: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
7: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
8: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
9: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحري. بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
10: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
11: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
12: والله نفسي في رغيف خبزها.
13: اخبار عاجله، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
14: في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.
15: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
14: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
16: مشاهدينا حياكم الله، مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وكذلك التطورات في اليمن وجديد المشهد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في وضع اتخاذ القرار وإن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. أضاف ترامب لفوكس نيوز أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وقال ترامب إن السؤال هو متى وإذا كان سيفجر إيران بأكملها، مشيرا إلى أنه من الأفضل لطهران أن تحسن التصرف. وقال ترامب لفوكس نيوز إنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في طهران. قال مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وأضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. كما قال رئيس البرلمان الإيراني إن الرؤية الداخلية التي تتبنى الحرب وترفض الدبلوماسية تدفع البلاد للاستنزاف ولحرب لا تنتهي، وأن التيار الداخلي الذي يطالب بالاستسلام يجر البلاد لتقديم مواردها وعزتها الوطنية للعدو. في الضفة الغربية مشاهدينا، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. وفي عملية ثانية أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل شخص واعتقال آخر. قالت إنهما حاولا تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة جانيم شمالي الضفة الغربية. من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني إثر إطلاق النار عليه قرب حاجز جانيم شرق جنين واحتجاز جثمانه. في تطورات الملف اليمني، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن الصراع بين السعودية والحوثيين ينطوي على احتمال تصعيد سريع. وقالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها الحربية تستهدف عناصر واعتاد ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. لمتابعة مزيد من التفاصيل مشاهدينا، انضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكم بابا، سأبدأ معك بابا ولد حرمة في طهران. الحقيقة بالإضافة إلى ما صرح به أمين المجلس القومي الإيراني علي رضائي بالأمس، اليوم لدينا تصريحات جزء منها تصب في صالح تعزيز الرؤية التي أطلقها أو التي تحدث عنها رضائي بالأمس، وأيضا هنالك تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني. أترك لك الكلمة في إيجاز الموقف إيرانيا.
17: نعم نشوان، يمكن تلخيص الموقف الإيراني بهذه التهديدات، بهذه التحذيرات من أن الرد الإيراني على أي هجمات سيكون أقوى وأشد وطأة مما كان عليه ذاك. مثلا ما كان محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قد صرح به في هذه المقابلة مع الجزيرة، وذاك أيضا ما يؤكده مقر خاتم الأنبياء المركزية، ليشير إلى أن لديه هذه المعلومات التي تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاتخاذ إجراءات ضد إيران. يحذر مقر خاتم الأنبياء من أن أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة الأمريكية سيجعل مراكزها ومصالحها وقواعدها العسكرية هدفا للهجمات الإيرانية في المراكز والمصالح الأمريكية في المنطقة. يقول مقر خاتم الأنبياء ستكون في مرمى القوات المسلحة الإيرانية في حال ارتكاب أي خطأ، في حال الإقدام على هذه الإجراءات التي يقول مقر خاتم الأنبياء إن لديه علما بها وأن لديه معلومات تشير بأن واشنطن تسعى إلى اتخاذها ضد إيران. محسن رضائي من المجلس الأعلى للأمن القومي كان قد أكد على أن لدى بلادي هذه القدرات، هذا الاستعداد للرد على أي هجمات ضد إيران وبقوة أكبر مما كان عليه الحال في السابق. يقول إن بلاده بات لديها هذه القدرات العسكرية الأكبر، يتحدث عن تجربته هذا الصاروخ وعن تجربته ضد هذا الصاروخ الجديد الذي ينشطر إلى عشرات الرؤوس القنابل وتجربته قرب إحدى الآليات البحرية الأمريكية. ويقول أيضا إن بلاده بتت على اطلاع أدق بتفاصيل نقاط الضعف لدى القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. يؤكد محسن رضائي وفي الآن نفسه أن هناك هذه المشاورات الدبلوماسية المستمرة بين طهران والدوحة وإسلام أباد بشأن هذه المفاوضات. يقول إن بلاده أبلغت شروطها لإنهاء الحرب، الولايات المتحدة أبلغتها عبر هذين الوسيطين القطري والباكستاني، وأنها تنتظر الرد الأمريكي، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحديد. هناك أيضا هذا التأكيد على هذه السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز تأتي على لسان محمد بكر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، وهو أيضا رئيس الوفد المفاوضي الإيراني، يقول إن فتح مضيق هرمز رهن بتلك الشروط التي كانت بلاده قد وضعتها على الطاولة، بلغتها عبر الوسطين الولايات المتحدة الأمريكية. تلك الشروط يفصل فيها الإيرانيون. كان هناك هذا الحديث لمحسن رضائي للجزيرة، يقول إن من بين هذه الشروط وقف الحرب في كافة الجبهات، في الجبهات كافة، وقف الحصار البحري على إيران، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. ويحذر المسؤولون الإيرانيون عسكريون وسياسيون من أن أي خطأ ترتكب الولايات المتحدة الأمريكية سيجعل مصالحها، قواعدها العسكرية، مراكزها في المنطقة عرضة للهجمات الإيرانية.
16: أشكرك بابا ولد حرمة. سنتابع الموقف في واشنطن مع وجد وقفي. إذن وجد، مرة أخرى لغة التهديد يعتمدها الرئيس ترامب، ثلاثة خيارات أساسية: محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو صفقة، وأيضا هو منفتح على مسألة لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك. وجد.
18: نعم صحيح، نعم هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي نشوان، قال إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني بشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا الرئيس ترامب أيضا نعلم بأنه سوف يغادر يوم الغد إلى نيويورك لحضور هذه الاجتماعات والمشاركة فيها عبر خطاب سيلقيه، وسوف يركز فيه على إيران وعلى ضرورة أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. طبعا بالنسبة
2: بالنسبة للرئيس الأمريكي كما قلت خياراته أمام إيران ثلاثة، وهذا ما سيناقشه مع قادة العالم وتحديدا قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. الخيارات هي إما محو إيران على الخريطة أو ترك إيران تتعفن اقتصاديا طبعا من خلال الحصار البحري وكذلك من خلال العقوبات التي تعزلها عن النظام المالي العالمي، أو التوصل إلى اتفاق. هي لغة تهديد وكذلك لغة ترغيب من خلال تأكيده على أنه منفتح للقاء الرئيس الإيراني، وفي حال تم ذلك بالفعل قد يكون نقطة تحول كبيرة في مسار هذا التوتر الأمريكي الإيراني. الرئيس ترامب حتى أنه في معرض حديثه عن التهديدات قال لفوكس نيوز خلال المكالمة الهاتفية المقتضبة معها أن السؤال الأساسي هو ما إذا كنت سوف أفجر إيران أم لا، وأكد بأنه بصدد اتخاذ هذا القرار الكبير جدا في المستقبل القريب. في الوقت ذاته أجاب على سؤال متعلق بتحذير الخارجية الأمريكية للأمريكيين في الشرق الأوسط ما إذا كان مرتبطا بعملية عسكرية هذا الأسبوع ضد إيران، رد الرئيس ترامب بأن الأوضاع الأمنية لن تتغير هذا الأسبوع، وبالتالي هذه تطمينات من قبل الرئيس الأمريكي وتأكيدات بأنه في حال ميله للقرار العسكري والاستئناف العمليات العسكرية الكبرى فإن هذا الأمر لن يتم خلال هذا الأسبوع. طبعا هذا الأسبوع كما قلنا نحو 180 من قادة دول العالم وكبار المسؤولين معهم يرافقونهم موجودون في نيويورك لاجتماعات سنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الرئيس ترامب كونه من المقرر أن يجري الكثير من المشاورات استبعد حدوث أي توتر عسكري من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإيران.
16: شكرا لك وجد من واشنطن مراسلة الجزيرة. مشاهدينا في الاستوديو هنا سفير جو هود نائب مساعد وزير خارجية الأمريكي السابق، وفي الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران لمناقشة هذه المعلومات. نبدأ بطبيعة الحال معك طالما أن تصريحات الرئيس ترامب الآن هي الأحدث. الحقيقة نذكر مرة أخرى بأن كلا الطرفين الإيراني والأمريكي كما تابعت بالأمس من محسن رضائي واليوم شفعه عدد آخر من تبعه عدد آخر من القادة الإيرانيين ولا سيما خاتم الأنبياء وغيرهم من القيادات يعني بنفس اللهجة، لكن إما نسف إيران إما صفقة، وبالتالي يترك مساحة الدبلوماسية واضحة لكل من يسمع هذه التصريحات، مساحة الدبلوماسية واضحة. هل هذا هو الخيار المرجح؟
19: Well, God save us from all these old men.
0: نتمنى أن يخلصنا الرب من كل هؤلاء الرجال العجائز. يبدو أنهم ليسوا قادرين على الاستثمار في الجهود الدبلوماسية المطلوبة للخروج من هذه الأزمة. بدلا من استخدام هذه اللهجة المدمرة والعدائية حول تحطيم بعضهم ومحو الحضارات وتدمير السفن إلى ما هنالك وما سيقيلونه لبعض، والناس تعاني وتتألم في إيران والولايات المتحدة ومنطقة الخليج. آمل وأنا أعتقد أن ما يتحضر له ترامب هو ليس ضربة عسكرية.
16: سنتابع الآن كلمة لرئيس الوزراء القطري.
20: لنفس السؤال، وهي عندما ينقطع الأمداد على ما نعول بالنسبة لدولة قطر الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي مرتبطاً الدبلوماسي تساعد على الاستثمار وعلى التجارة وعلى التخطيط، والأمن لا يمكن بدوامات التصعيد، بل ذلك يجعل كل الدول معرضة لعدم الاستقرار. علينا أن نقضي على مصادر الاختلاف، ولا يمكن أن تفرض أي دولة التهديد على الأخرى. علينا أن نواصل الارتباط وفتح القنوات وكذلك مساندة التفاهم الدبلوماسي. لقد اكتشفنا بأن التحالف يتطلب كذلك الإعداد والتحضير مؤسسات وبنية تحتية قبل بداية الأزمات. الأزمة تختبر هذه المؤسسات وتعرقل الأنشطة، ونظامنا المالي يتواصل في العمل وأعمالنا تتواصل، وذلك يعكس سنوات من الأعداد تحت رؤية.
1: The North Field expansion will reinforce our role as a reliable energy supplier and support further diversification. Energy is our strength.
20: الطاقة هي نقطة قوتنا وصمودنا، والتكنولوجيا تمثل مستقبلنا. السيدات والسادة، عبر ثلاث عقود قطر بنت منشآت ومؤسسات.

0: وشركات وعملنا اليوم هو أن نثمن هذه المؤسسات وكذلك أن نعد للمرحلة القادمة من التطوير والتنمية. ومن أجل تطوير المرحلة القادمة دولة قطر والدوحة للاستثمار هي المنصة من أجل إعداد حافظات الاستثمار وكذلك لزيادة قيمة الاقتصاد القطري. عبر هذه المنصة كذلك نريد تعزيز دور المؤسسات الخاصة والتنمية، وذلك سيعزز الأعمال وكذلك يعمق رؤوس الأموال ويجلب الاستثمارات الخارجية وكذلك الخبرة لدعم هذا الجهد من أجل الحوكمة ومساعدة الأعمال على التنافس وأن تكون جاهزة للمواجهة. هذا النجاح يتم قياسه بالمشاركة في اقتصاد متنافس مع القطاع الخاص الذي يلعب دورا كبيرا. وخلال السنوات الخمسة القادمة نتوقع بأن نصل إلى 38 مليار دولار بالاستثمار مع المؤسسات الخاصة. وإلى جانب ذلك فإن قطاع العقارات سيجلب 22 مليار دولار في الاستثمارات، وذلك يشمل مشاريع ستستقطب 5.8 مليار دولار ومشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها كذلك. هذه تمثل أكثر من 60 مليار دولار في الاستثمار على 5 سنوات. هدفنا هو أن نجلب الاستثمارات الخاصة ورؤوس الأموال والخبرات الدولية. نبحث عن شركات وعن شركاء يأتون بالتكنولوجيا ومن هم مستعدون ليبني معنا على المدى الطويل. السيدات والسادة الكرام، نحن لا نقل من تقدير المستقبل، لكن لا نسمح على المدى القصير الاضطرابات. عبر الدبلوماسية نعمل على الاستقرار الإقليمي، وعبر الاستثمار نصلح ونزيد في صمودنا ونخلق الفرص من أجل النمو. دولة قطر ستواصل أن تكون قادرة على الإمداد والاستثمار، ومن يسألون عن هذا الصمود فإن التزامنا سيتواصل وأبوابنا ستبقى مفتوحة للشكر. شكرا، وأتمنى لكم منتدى حافل بالنجاح.
1: إذن مشاهدينا تابعنا هذه الكلمة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال قمة قطر الاقتصادية. تابعنا فيها جملة من المواقف، من ضمنها قول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: منطقتنا شهدت ما لا يمكنني وصفه إلا بالزلزال، وأيضا الطاقة نقطة قوتنا والتكنولوجيا هي مستقبلنا. وقال: الموجات الارتدادية لما شهدته منطقتنا امتدت إلى ما هو أبعد من حدودنا. وأيضا قال: إن ما شهدته منطقتنا هو وضع افتراضات الأمن والاستقرار أمام اختبار حقيقي. إذن هذه كانت أبرز المعلومات التي أوردها أو تحدث عنها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في قمة قطر للاقتصاد. وأيضا نذكر مرة أخرى بأنه قال: إن الطاقة هي نقطة قوتنا، وأن التكنولوجيا هي مستقبلنا، وأن منطقتنا شهدت ما لا يمكنني وصفه إلا بالزلزال والموجات الارتدادية لما شهدته منطقة الشرق الأوسط امتدت إلى ما هو أبعد من حدودنا. وأيضا قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: إن كل المحادثات خلال الأزمة كانت تبدأ بالأمن ثم تنتقل لإمدادات الطاقة والشحن. معنا من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، تطلعنا على مزيد من التفاصيل. بيسان،
2: نعم، هذا المنتدى الذي يتحدث فيه طبعا رئيس الوزراء القطري يعني يأتي ضمن طبعا تنسيق مع بلومبرغ لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والاستثمارات وهذه التغييرات الجيوسياسية في المنطقة. سمعنا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يقول أنه لا يتم التقليل من حجم حالة عدم اليقين التي تنتظرنا، ولكن لن نسمح للاضطرابات قصيرة الأمد بأن تحدد المسار الطويل، بأن كان هناك صمود يعني داخل قطر على عدة مستويات بسبب التحضيرات التي كانت تتم في السابق من أجل التعامل مع الأزمات، ولكنه بالفعل وصف ما حدث بأنها هزة أرضية تردداتها وتداعياتها استمرت حول العالم، وأن طبعا قضايا الأمن والتصعيد الآن ما يتم النظر إليه هو عدم يعني الجهوزية فيما يتعلق بأي قضايا يتم فيها اهتزازات في هذه المنطقة بالتركيز على قضايا الأمن. رئيس مجلس الوزراء قال أنه يتم العمل من خلال الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة. تحدث أيضا عن أن الموجات الارتدادية لما شهدته هذه المنطقة امتدت إلى ما هو أبعد من حدودها، طبعا بالحديث عن إمدادات الطاقة، وأن الاستقرار أمام اختبار حقيقي، بأنه يجب وضع إطار للعمل في هذه في المنطقة من أجل يكون الجميع يحترمه بحيث لا تهدد دولة دول أخرى في المنطقة، وأن قطر ستظل شريك ملتزم بالوساطة. وطبعا هذه نقطة أساسية يعني نتحدث عنها منذ بداية هذه الأزمة، ويتم تكرارها الآن في كلمة رئيس الوزراء القطري، بأن قطر ستظل شريكا ملتزما بالوساطة وموردا موثوقا للطاقة وشريكا استثماريا على المدى الطويل. لذا يعني هو تأكيد على دور قطر وصمود الاقتصاد القطري فيما يتعلق بهذه الأزمة، وأيضا القضية الأساسية هي قضية الوساطة واستمرار قطر في هذا الدور والتأكيد عليه. هذه هي الخطوط العريضة نشوان فيما يتعلق بهذا المنتدى الذي سيكون فيه أيضا حوار مع رئيس الوزراء القطري، وسيتحدث فيه أيضا وزير الطاقة القطري وعدد من المسؤولين القطريين ليتناول كل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وأيضا من المنظور الاقتصادي والاستثمارات. لذا ربما يعني التأكيد الأساسي هو على دور قطر كشريك في الوساطة، أن من خلال الاستثمار سيتم هناك مضي قدما في الإصلاح وتعزيز القدرة على الصمود وخلق فرص للنمو، العمل من خلال الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة، وعدم تقليل من حجم حالة عدم اليقين، ولكنه لن يتم السماح للاضطرابات وهذا التصعيد المتكرر. هذه ربما هذا النمط في التصعيد وخفض التصعيد، بأن تتكرر هذه الاضطرابات وأن تستمر وأن تحدد المسار على المدى الطويل، وأن دور طبعا قطر ويعني إمكان ما خاضته منطقة الخليج يجب أن يتم وضع أطر عمل وتفاهمات تحترم من قبل الجميع لحماية المنطقة من هذه أي أزمات مستقبلية، والعمل في المستقبل لتعامل وحل أي أزمات مستقبلية. لذا الآن هو تركيز على المستقبل، وكان هناك يعني قضية أساسية تم التركيز عليها في كلمته، على أن بعد النظر في السابق والتحضيرات التي كانت قد وضعت في السابق طبعا تحت إشراف سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، هي التي مكنت قطر كما قال رئيس مجلس الوزراء من يعني أن تصمد في ظل ما واجهته المنطقة من تصعيد.
1: طيب شكرا لك بيسان بوكويك.

من نيويورك، وبطبيعة الحال ستبقين معنا في سياق هذه التغطية. الآن انضم إلينا هنا في الاستوديو أيضا الدكتور عمر حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي. دكتور أهلا بك دكتور عمر. حقيقة كنت أتحدث مع سعادة السفير قبل أن نذهب لمتابعة كلمة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وكنا نتحدث عن الخيارات التي عاد ترامب وتحدث عنها، محو إيران، تعفنها اقتصاديا أو صفقة

0: إلى اتفاق إذا كان الجميع يفاوض أمام الكاميرات. حاولت قطر جاهدة، ولكن كلما جربت يتحدث ترامب عن الموضوع قالباف يقرع على صدره ويبدون أو يحاول كل منهما أن يبدو أكثر قوة وذكورية من زميله. المفاوضات الفعلية تحصل خلف الكواليس كما فعلوا في جرينلاند. إذا هدد ترامب باجتياحها والسيطرة عليها وفجأة توقف عن الحديث عنها. ولكن فجأة علمنا هذا الأسبوع أنه تم توصل لاتفاق. جرينلاند راضية، دنمارك راضية، وترامب يبدو أنه راض. هذه الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم في هذه الأزمة، ولا أعتقد أننا سوف نحقق تقدما، بل ستستمر حرب الاستنزاف.
1: لم تغب دكتور عاطفة، لم تغب لغة العسكر في تصريحات رضا يوم أمس، وتعززت وترسخت اليوم مرة أخرى لغة التهديد من خلال مقر خاتم الأنبياء، حتى كلام رئيس البرلمان قالب. يعني ما نزال ندور في فلك العسكر. مفهوم أنه رد فعل أحيانا يكون على الولايات المتحدة، لكن السؤال ربما المركزي الآن، ما الذي يمنع إيران من أن تذهب خطوة أبعد في الدبلوماسية؟ أتحدث عن اللحظة، عن الآن.
0: هناك عدد من الأسباب في الحقيقة. الأهم بينها هو أنه ليس هناك مطالب واضحة تصدر عن الجانب الأمريكي. أنا فعليا لم أرى صياغة لمطالب واضحة من الولايات المتحدة تجاه إيران باستثناء إركاعها الاستسلام، وكل هذا لا معنى له من منظور إيراني. إلى درجة أن الولايات المتحدة لا تفكر حتى بالنتيجة ولا توضح ما الذي تريده على الأرض، وليس مجرد أوهام. البعض يقول إنها مطالب وتمنيات أو دونكيشوتية إن صح الوصف، عودة إلى الأدب الإسباني، ولكن هناك أشياء مثالية ولكن يجب أن يقولوها بوضوح على الأقل. هذه التمنيات يجب أن تصغى بكلام واضح. لم نسمع ذلك من الأمريكيين. لم يقولوا ما يريدونه بما يخدم المصالح الإيرانية، وبالتالي هذا ليس خيارا مطروحا أمام إيران. هذه ملاحظاتي. أنا فعلا أتمنى أن تقوم الولايات المتحدة بالخروج بنتيجة واضحة.
1: ينتظران شيئا الطرفان الأمريكيون والإيرانيون؟ يعني هذا الوقت من الحالة الرمادية الجمود.
2: الطرف الأمريكي كالطرف الإيراني يبدو أن الطرفين اعتادا على لعبة الاستنزاف، ولعبة الاستنزاف لها مجموعة من المقومات التي تديرها بها. الأول هو التصعيد الكلامي، أنت ترى الطرف الإيراني يصعد كلاميا فيصعد الرئيس الأمريكي كلاميا أيضا، فهناك مكون التصعيد الكلامي. وكما أشار السفير، هذا يتناقض تماما مع دبلوماسية جادة تدار عادة خلف الأبواب الموصدة عبر الوسطاء أو بصورة مباشرة، إن تم لقاء في نيويورك أو في غيرها. وهذا تماما النقيض من التصعيد الكلامي المستمر. الأمر الآخر إن هناك تهديد باستمرار باستخدام الورقة العسكرية. إيران تحركت عبر أطراف قريبة منها، عبر أذرع إيرانية، الحوثي تحديدا. ما حدث بالأمس لا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من أهميته ومن دوره في قراءة القوى الإقليمية وقراءة العالم ككل. والولايات المتحدة الأمريكية ترد أيضا باستعدادها ربما للقيام بضربات عسكرية. فهناك نظر مستمرة بتهديد عسكري قد يتصاعد إلى عمليات عسكرية. الأمر الثالث والأخير،
1: لكن عفوا قبل الأمر الثالث،
2: نشوان
1: الحوثي كملف بالنسبة لترامب، كما قال بعض المقربين من ترامب يوم أمس في أكثر من وسيلة إعلام أمريكية، ليس بوارد خاطر ترامب الآن أن يتحرك ضد الحوثيين، وبالتالي كملف ما يزال على حاله، يعني موقف أن لا يتم مهاجمة الحوثيين أمريكيا.
2: لا، هي أهمية ملف الحوثي لا تتعلق بما يحدث في اليمن بالتحديد، ولكن بما يحدث في مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر.
1: يعني يمكن أن يتغير؟
2: طبعا، لأن ما يتغير الآن هو الوزن التكتيكي والاستراتيجي لورقة هرمز في يد الطرف الإيراني، لأن الأطراف الخليجية تمكنت بوسائل مختلفة وبتكتيكات مختلفة وبدور أمريكي من تجاوز الضغوط الإيرانية

0: على امدادات الطاقه عبر مضيق هرمز خلال الفتره الماضيه. القياده الامريكيه تحدثت عن مليار برميل خلال الشهرين الماضيين. بالامس واول امس كان هناك عدد كبير ايضا من براميل النفط التي خرجت وغاز طبيعي ايضا للمره الاولى. فهناك تغير في وزن ورقه هرمز ترد عليه ايران بتوظيف الحوثيين للسيطره على باب المندب، فهذا يدخل باب المندب والحوثي في المعادله الاقليميه ككل. ولكن النقطه الثالثه والاخيره التي يريد الاشاره اليها بجانب التصعيد الكلامي والنظر المستمر بالعمليات العسكرية هو لعبة حافة الهوية، وهذا أمر خطير للغاية. الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بيمارس لعبة حافة الهوية باستمرار، ونحن ندرك أن هناك أطراف تريد للحرب أن تستأنف، أطراف إقليمية وأطراف داخل إيران وربما أطراف داخل الولايات المتحدة الأمريكية داخل الإدارة الأمريكية. لعبة حافة الهوية هذه خطيرة للغاية، لأن قد تنفلت الأمور على الرغم من أنه ربما لا يريد الرئيس الأمريكي العودة إلى الحرب، ربما لا يريد رئيس البرلمان الإيراني العودة إليها.
1: فتحت لنا باب الحديث عن الداخل الأمريكي سعد سفير. مفهوم أن الرئيس ترامب الآن لديه أزمة مع الصحافة الأمريكية، مفهوم، سواء CNN أم أس ناو ربما نيويورك تايمز، لكن استطلاعات الرأي والتي يعني لهثت هذه الوسائل خلفها، الآن مثلا NBC تتحدث عن أقل نسبة تأييد له بسبب إيران تحديدا، سبب سياسة إيران أضر هو بالاقتصاد، هذا ما تقوله على الأقل استطلاعات رأي، 41% نسبة التأييد فقط. بالإضافة إلى ذلك وهو أمر أكثر خطورة ربما حتى على حزبه هنا، 49% يؤيدون انتخاب من يمثل دورا رقابيا على ترامب في الكونغرس، فقط ربما 25% أو 26% فقط يؤيدون انتخاب من يؤيد ترامب، وبالتالي علامات نذر شؤم على الحزب الجمهوري، نذر شؤم على سياسة ترامب في إيران.
2: No, but Trump is looking out.
3: كلا، ولكن ترامب يسعى لخدمة مصالحه، هذا ما يهتم له ولا يهتم لمصلحة حزبه أو لأي أشياء أخرى. دعونا لا ننسى، لسنا نظاما برلمانيا. في بريطانيا، في دول أخرى لديها نظام برلماني. إذا كان القائد قد تدنت معدلات دعمه، يسعى الحزب إلى إيجاد من يحل محله. هذا لن يحصل في الولايات المتحدة. لدينا ترامب لسنتين ونصف تقريبا بعد، على الأرجح سوف يخسر الأغلبية في الكونغرس، ولكن هذا لن يؤثر تأثيرا كبيرا على قدرته في اتخاذ قرار حول كيفية استخدام القوات العسكرية والجيش. قد يضطر لتقديم تنازلات من هنا أو من هناك إذا أراد الموافقة على الميزانية، ولكن هذا لن يغير قدرته على ضربة مثلا على جبل الفأس من أجل الحفاظ على حصار بحري. قد تنزل شعبيته إلى صفر، وهذا كله لن يغير شيئا من صلاحياته في الولايات المتحدة. الغالبية التي على الأرجح سوف يفوز بها الحزب الديمقراطي في الكونغرس لن تكون كافية أصلا من أجل عزله أو محاكمته بهدف العزل. دعونا لا ننسى أن محاكمته بهدف العزل هي محاكمته أمام مجلس الشيوخ، ومن ثم على مجلس الشيوخ أن يصوت بغالبية الثلثين لكي يعزله، وحتى لو جرب مرة أخرى لن يحصل ذلك. إذن طهران يجب أن تدرك أنه لديها هذا الرئيس لسنتين بعد، ويجب أن تتحمله، ويجب أن تفكر بعده ماذا سيأتي بعده، ما هو الاتفاق الذي من شأنه أن يخدم مصلحتها.
1: دكتور عاطف، أستميحك عذرا، فقط أريد أن أكمل هذه الفكرة المتعلقة بترامب والحزب الجمهوري ثم أعود إليك. اعتاد السفير على فكرة أن رئيس ترامب غير مهتم بالحزب الجمهوري، لكن هذا ليس ما تقوله آخر المعلومات، على الأقل نفس المعلومات التي أشرت إليها أمس، قالت أن ترامب الآن في حالة من الضيق، وهو يراقب أكثر بقلق مسألة الاستطلاعات الرأي هذه وتأثيرها على الحزب، حتى أنه بدأ يؤيد بعض المرشحين من ويدفع ربما حتى بعض التبرعات. هل تعتقد بأن حرب إيران ستنعكس سلبا على ترامب نفسه وبالتالي على حزبه؟
0: هو من جهة يحاول الرئيس ترامب بالوسائل المعتادة في الداخل الأمريكي في مواسم الانتخابات الأمريكية، السلاح الأهم هو سلاح المال، لأن من سلاح المال توظف السلاح الثاني وهو سلاح الإعلانات، وهو يحاول من خلال ضخ تبرعات مالية عبر الوسائل المعتادة في الداخل الأمريكي من جماعات ضغط وما إلى ذلك لإنقاذ عدد من السباقات لكي تكون نتيجة الجمهوريين في مجلس النواب أفضل مما تتوقع استطلاعات الرأي الآن وكذلك في مجلس الشيوخ. ولكن على الرغم من الاهتمام إلا أن هذا الاهتمام

0: يتناقض مع أمرين. الأمر الأول أشار إليه السفير جوي بالفعل، وهو أن رئيس ترامب بتركيبة الرجل هو مهتم بما يفعله هو وبصورته هو وبمستقبله السياسي هو وبالحكم عليه هو، يعني قليل الاهتمام بمن يحيط به من الجمهوريين. الأمر الآخر هو أن انعكاسات الحرب على المواطن الأمريكي أصبحت حالة وملموسة، وهي الانعكاسات الاقتصادية.
1: اليوم الديزل سجل رقما قياسيا،
0: يعني وهو دائما نشوان انعكاس لحالة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يبدو أن التوقعات تقول أنها قد تخرج عن السيطرة. فهناك انعكاس على حياة الأمريكيين سيترجم بكل تأكيد في صناديق الانتخابات. فعلى الأرجح كما تشير التوقعات لن يتمكن الحزب الجمهوري من الاحتفاظ بالأغلبية في الكونغرس، سيخسر على الأرجح مجلس النواب، وسنرى ما الذي سيحدث في مجلس الشيوخ. ولكن الأمر الآخر هو أن في مجال السياسة الخارجية تحديدا الرئيس الأمريكي، أي رئيس أمريكي نشوان، له صلاحيات تنفيذية واسعة، وهذه الصلاحيات كما تمت الإشارة بالفعل لن يتمكن الكونغرس من الحد منها إلا إن توفرت أغلبيته سلسلة العزل للرئيس، وهي لم تتوفر. فإذا في مجال السياسة الخارجية سيتصرف ولنجر كما يتصرف. المحددات التي ترد على سلوكه ترتبط ربما بأدوار آخرين. ما الذي تقوله المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، رأي نائب الرئيس، رأي وزير خارجية العار، رغم أن هذه الأصوات تبدو وكأنها أصوات في أوركسترا ترامب، إنما يمكن أن تلعب أدوارا تعقل إلى حد ما من اندفاعات الرئيس.
1: جميل. دكتور عاطفة، ترامب ترك اللغة مفتوحة فيما يتعلق بنوعية التهديد، ما يترك المجال مفتوحا للتفكير بالتدخل البري، وإن كان مستبعدا من كثير من المعاهد المرموقة في الدراسات العسكرية على الأقل حاليا، ولكن لا أحد يعلم. لكن ماذا لدينا هنا على المستوى الإيراني؟ تصريحان جديدة لقائد القوة البرية في الجيش الإيراني، قال إن القوات الإيرانية البرية الآن أصبحت تركز على الحدود الشمالية الغربية، الجنوبية الشرقية، سواحل مكران. هل هنالك قناعة الآن في إيران بضرورة الاستعداد بريا؟ هل الجو العام لدى القيادات الإيرانية الآن تتحدث عن احتمال غزو بري في المدى المنظور؟
2: technically it's quite very hard.
3: في الحقيقة هذا أمر صعب جدا من الناحية الفنية، هذا ما أسمعه عادة، وربما هذا بحاجة إلى شخص مختص في المجال العسكري، ولكن بحسب ما أسمعه وما يتم تداوله هناك بعض الأفكار أو بعض الكلام أن هذا قد يحصل، ولكن يعتقدون أن من سيقوم بذلك هي الأذرع التي ستستخدمها الولايات المتحدة أو تستخدمها في المنطقة، مثل الجماعات الكردية أو مثلا داعش أو مجاهدين خام وغيرهم، كلهم استخداماتهم الولايات المتحدة ضد إيران في عدد من الحوادث خلال الحرب في العراق إلى ما هنالك. أما احتمالية أن يشكلوا شبكة فعالة وناشطة داخل البلاد حتى يبدأوا فعلا بالتحرك بما يؤذي ويؤلم البلاد أو يتسبب بفوضى داخل البلاد، هذا ما أعتقد قد يحصل، من أكثر ترجيحا من اجتياح بري.
1: السبب أني سألتك عن هذا الجو العام في المخاوف من احتمال غزو بري هو إلى أي مدى تأخذ القيادة الحالية وفق ما لديك من معلومات متاحة مسألة التهديدات الأخيرة على نحو أكثر جدية، لأن الإيرانيين دائما يقولون أن هذه التهديدات لا قيمة لها.
3: إيران بارعة جدا في التصدي لأي عمليات برية، فمحسن رضائي مثلا كان قائدا للقوات في الحرب بين إيران والعراق لمدة 8 سنوات، وبالتالي إيران قادرة على التصدي في هكذا مواجهة برية، ولكنني لا أعتقد أنهم قلقون من هذا الموضوع. أضف إلى ذلك عنصر الجغرافيا، التضاريس الإيرانية، كيف أن توزع المناطق من شأنه أن يعرقل تقدم أي قوات تحاول اجتياح البلاد، كثرة الجبال، التضاريس والجغرافيا بحد ذاتها من الصعب تخطيها. إذا نظرنا عبر التاريخ، عادة حين اجتاحت القوات الخارجية الأراضي الإيرانية عرقلتها التضاريس، الجبال، الصحراء، لم تتمكن من أن تقطعها بسبب عرقلتها لها إلى ما هنالك. إذن إيران تعتقد أن هذا ليس خيارا مطروحا، وحتى على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن نكون مستعدين لوفيات كثيرة إذا حصل.
1: سمعت ما قالته، هذا هو الفهم العام عند الإيرانيين لمسألة التدخل البري، الذي قد يكون إما معقدا أو حاسما في مسألة التدخل العسكري، وبالتالي ما قيمة هذه التهديدات التي يطلقها ترامب؟
3: أنا لا أعتقد أن ترامب مستعد لاستخدام كل الأسلحة وكل القدرات العسكرية الأمريكية، مثل الاجتياح البري، مثل الأسلحة الاستراتيجية والنووية، والحمد لله أنه لن يستخدمها طبعاً. عليه أن يركز على ما يمكن للولايات المتحدة استخدامه بما يضمن دعم الحزبين له. نتحدث هنا عن العقوبات الاقتصادية وعن الحصار البحري. حتى لو اشتكى ديمقراطيون من قيادته أو انعدام قيادته أو حيثه القيادي، عادة يدعمون هكذا إشراءات بحق إيران. السؤال الآن، هل يمكن للحكومة الأمريكية في عهد ترامب أو في عهد أي رئيس آخر أن تقرر دعم حركات مقاومة أخرى داخل إيران؟ نعم طبعا، هذا ممكن جدا، وحين ذاك يكونون قد تعلموا من طريقة عمل إيران كما فعلت في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وحاولت أن تفعل ذلك في دول الخليج.
1: حتى وإن كان يفتقر إلى الدعم الدولي، ليس لدى ترامب الآن دعم دولي كما كان لدى الإدارات السابقة. يعني
3: Has Trump ever sought international support for anything? هل سعى ترامب يوما للحصول على أي دعم دولي في أي قرار اتخذه؟
1: طيب، سأكتفي بهذه الإجابة، وشكرا لكم جميعا، سفير جوي هود والدكتور عمرو حمزاوي وأيضا الدكتور عاطف، شكرا جزيلا لكم، مع حفظ الألقاب. مشاهدينا، الآن نأخذكم إلى تطورات المشهد في الضفة الغربية ونرصد مستجداته مع مراسلنا. انضمت إلينا جيفارا البوديري من رام الله مراسلة الجزيرة، وأيضا منتصر نصار من رام الله أيضا مراسل الجزيرة. سأترك لكما الكلمتين، سأبدأ معك جيفارا لرصد آخر التطورات.
4: على المستوى العسكري نشوان، بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة بيدو شمال القدس المحتلة تحديدا، حيث مسقط رأس الشاب قدري سمارة الذي اتهم بتنفيذ عملية صباح هذا اليوم بالقرب من مستوطنة نافيت سوف، وهي بين بلدتي دير نظام والنبي صالح. بالطبع هذه العملية التي نفذت صباح اليوم وأدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي استدعت الكثير من التصريحات الأمنية والسياسية والعسكرية، ولكنها أيضا شابها الكثير من التوتر الذي تشهده الضفة الغربية. نتنياهو أعلن بأنه سيتم تعزيز كافة القوات في الضفة الغربية والوصول إلى كل من وصفهم بالمخربين في غزة ولبنان والضفة الغربية. رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي زمير وصل إلى المنطقة التي وقعت فيها العملية، وأكد أن الجيش الإسرائيلي حتى في يوم الصيام، أي في يوم الغفران الذي يعتبر يوم تنفصل فيه إسرائيل بالكامل عن العالم، فإنه أيضا سيتم العمل على تعزيز القوات في كل الجبهات تحديدا في الضفة الغربية، وأيضا في غور الأردن، ولكن بالطبع ذلك أيضا يأتي مع سيل للتصريحات. اليوم كان اللافت فيها هي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، حيث استغل هذه العملية ليعلن صراحة ويطالب بإعدام الأسرى، أي بتطبيق هذا القانون، قائلا أن منفذ العملية هذا اليوم لا زال على قيد الحياة، وبالتالي طالب الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هذه العقوبة، عقوبة الإعدام التي لم تطبق حتى هذا الآن، حتى هذه اللحظة بحذافيرها، رغم حرب الإبادة التي تفرض على الأسرى في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. ولكن بن غفير يطالب الآن بتنفيذ هذه العقوبة، وأن هذه قد تكون أول حالة تنفذ فيها عقوبة الإعدام. بالطبع الجيش الإسرائيلي أعلن أن عدد الكتائب التي أرسلت إلى الضفة الغربية وصلت إلى 27 كتيبة، وهي الأعلى منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات. أيضا في شيء أخير نشوان، أثنى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وأيضا وزير الدفاع كاتس على الجنود الذين قاموا ظهر هذا اليوم بإطلاق النار على شاب فلسطيني قرب موقع جنيم شرق جنين، والذي أدى إلى استشهاد فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية لدهس جنود شمال الضفة الغربية.
1: شكرا جيفارا. منتصر، كيف انعكس كل ذلك على المواطنين في الضفة؟
5: بالفعل ما تحدثت به جيفار هو ياتي على صعيد ردود الافعال الاسرائيليه، اما ميدانيا اضافه لما بدات به الحديث عن الاقتحام في بيدو، ما يجري في بيدو الان وفق اخر التطورات الوارده الينا هو وصول مزيد من التعزيزات العسكريه الى منطقه بيدو شمال غرب القدس، وهي مسقط راس منفذ العمليه هذا اليوم. الاقتحام لمنزله ولمنزل والده ايضا بالتزامن، وهما في منطقتين مختلفتين، اضافه الى حصار عدد من المصلين عند مسجد يقع بالقرب من منزل منفذ العملية. استمر هذا الحصار للمصلين داخل المسجد لأكثر من ساعة قبل أن تقوم قوات الاحتلال قبل قليل بالإفراج عنهم، لكن هذا يأتي أيضا بالتزامن مع إجراءات كانت فرضتها قوات الاحتلال عند كافة المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. بعض الحواجز وهذه المداخل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتحها قبل قليل، لكن لا تزال تتواجد عليها وتنكل بالفلسطينيين وتقوم بعمليات التفتيش لمركباتهم وفي هوياتهم والتدقيق في هذه الهويات. مداخل أخرى ما زالت مغلقة حتى هذه اللحظة. بعد وقوع العملية مباشرة قوات الاحتلال اقتحمت عدد من المناطق الواقعة شمال غرب رام الله، دير نظام والنبي صالح وبيت ريما والجلزون وغيرها من المناطق، وانتهت هذه الاقتحامات باقتحام أحد المشافي الواقع في حي المصايف بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وقامت قوات الاحتلال باعتقال منفذ العملية بعد أن كان أصيب بالرصاص خلال وجوده في المنطقة. منطقة تنفيذ العملية كان أحد المستوطنين المتواجدين في المنطقة أطلق الرصاص عليه وأصابه وانتقل إلى أحد المشافي، وهناك وحدة الدفدفان الخاصة بالجيش الإسرائيلي اقتحمت المشفى وقامت باعتقاله مصابا، قبل أن تقوم أيضا بمصادرة المركبة التي كان يستقلها عند تنفيذ العملية. الإغلاقات والتشديدات العسكرية لم تقتصر على رام الله فقط، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية قوات الاحتلال أغلقت معظم المداخل المؤدية إلى نابلس، وهذا نشوان جاء بالتزامن أيضا مع تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في بيت أمر شمال الخليل. المستوطنون أضرموا النار في عدد من مركبات الفلسطينيين في حي صافة ببلدة بيت أمر، وهو الواقع ما بين بيت أمر وصريف شمال الخليل، إضافة إلى هجوم كان المستوطنون نفذوه في منطقة برقة شرق رام الله. وقبل ذلك أيضا العملية العسكرية الواسعة قبل حدوث هذه العملية بوقت قليل، كانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله ونفذت حملة مداهمات واسعة في القرية، حولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية واعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا غالبيتهم من الأسرى المحررين، وخلفت خرابا كبيرا في عشرات المنازل التي اقتحمتها في منطقة المغير شمال شرق رام الله. إليك نشوان.
1: منتصر نصار وجبار البديري من رام الله مراسلين الجزيرة، شكرا جزيلا لكم. الآن إلى مستجدات الملف اليمني، فقد قالت القوات الحكومية اليمنية أن الطائرات الحربية استهدفت عناصر وعتاد ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. معنا من تعز مراسلة الجزيرة زميلها هديل اليماني، ومن مأرب ينضم إلينا مراسل الجزيرة الزميل محمد القاضي. أهلا بكما هديل، سأبدأ معك نتابع معك إذن أبرز ما هو متوفر من معلومات محدثة. تفضلي.
6: نعم نشوان، حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن الجبهات حتى هذه اللحظة تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. هناك محاولات للسيطرة على مديريات ساحل تعز وأيضا الريف الغربي. المعارك هناك تدور منذ مساء اليوم تقريبا وتتصاعد بشكل كبير جدا، وليس هناك، نستطيع أن نقول في هذه الساعات ليس هناك سيطرة لأي طرف دون الآخر. الحكومة اليمنية أو القوات الحكومية تتحدث عن كسر هجمات، تقول أنها كسرت هجمات على طول مديريات الساحل من جبهات، سواء الجبهات الست التي كنا نتحدث عنها، الكدحة، مقبنة، الوازعية.

0: ومروراً أيضاً بجبال كهبوب. هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية، وتحاول جماعة الحوثي بحسب بيانات القوات الحكومية تحاول فتح ثغرة هناك ليتم الالتفاف على المواقع وتأمين ساحل مديرية تعز. وبعد ذلك هناك صباح اليوم ضربات مسنودة أيضا بالقبائل المنطقة وأيضا القوات الحكومية تقوم بتمشيط بعض الأماكن وبعض المناطق التي كانت قد استعادتها ليلة البارحة. بالنسبة للوضع الإنساني، الوضع الإنساني صعب للغاية نشوان، وهناك أيضا محاولات من قبل السلطة المحلية اليوم للانتشار الأمني داخل محافظة تعز، وقالت أنها بهذه الخطوة تحاول أن تتدارك أي اختلالات أمنية قد تحصل في هذه المدينة، لأنها تعيش حالة من الحرب وتريد بذات الوقت أن تؤمن جبهتها الداخلية. القوات الحكومية المنتشرة على سلسلة جبلية تمتد من الكدحة إلى تقريبا مديريات الساحل لمحافظة تعز تحاول قدر الإمكان الاحتفاظ بمواقعها تأمينا للشريط الساحلي لمحافظة تعز وأيضا للمناطق في الريف الغربي. إذا ما تحدثنا أيضا عن الوضع الإنساني، هناك منظمات اليوم حقوقية معنية بالشأن الإنساني، وهناك أيضا منظمات معنية بالشأن الاقتصادي أطلقت نداءات استغاثة وتقول أن الأوضاع النازحين باتت سيئة للغاية، ومن اللازم أيضا أن تسعى الأمور وأن تحاول الحكومة اليمنية إطلاق نداءات استغاثة للملمة الأوضاع التي تحيط بهم في هذه المنطقة. طبعا العمليات العسكرية التي موجودة اليوم في محافظة تعز أو في المحافظات المجاورة لها مسنودة بالطيران الحربي، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة. نعم،
1: شكرا لك هديل. دعينا نتابع أيضا الوضع في ضفة أخرى، في جبهة أخرى، في مأرب تحديدا، مع محمد القاضي. محمد تفضل.
2: نشوان، أنا أقف هنا على مشارف مدينة مأرب وعلى بعد مسافات متباينة ومختلفة من الجبهات، مسافات قد 10 كيلومترات أو 20 كيلومتر أو أكثر من ذلك. شاهدنا قبل قليل قصفا مدفعيا القوات الحكومية استهدفت من خلاله مواقع للحوثيين وفقا لمصادرنا. شاهدنا القصف وسمعنا دوي الانفجارات من هنا، من هذا المكان الذي نقف فيه. قابلنا مصادر في الجبهة الجنوبية تحدثت لنا عن القتال الذي دار خلال الأيام الماضية في الجبهة الجنوبية، وكيف استماتت قوات الحوثي في إحراز تقدم في الجبهة الجنوبية، وطريقة القتال التي دارت في هذه الجبهة الجنوبية. المصدر يتحدث عن عشرات القتلى في الجبهة الجنوبية، ويتحدث عن تدمير نحو 15 آلية عسكرية للحوثيين خلال هذا الهجوم. الهجوم كان بستة أنساق، النسق الأول والثاني والثالث والرابع، ودارت معارك شرسة في هذه الجبهة. ما يدور خلال الساعة الماضية هو قصف مدفعي متبادل بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية في مختلف الجبهات هنا، سواء في الجبهة الجنوبية أو جبهة الغربية أو الجبهة الشمالية. هناك استماتة من الحوثيين في إحراز تقدم في سلسلة جبال البلق، وسلسلة جبال البلق بمثابة حزام على مدينة مأرب، ومن هذه الجبال الحاكمة والتي تحتضن سد مأرب يمكنك أن تشاهد من البلق الشرقي حقول النفط في صافر، وكذلك بإمكان المسيطر على هذه السلسلة الجبلية أن يتحكم في مدينة مأرب. هناك استماتة في الدفاع على المواقع، وهناك استماتة في الهجوم. هناك تخندق من سنوات استفاد الطرفان من الهدنة الهشة التي مرت بها اليمن، وتخندق الجميع في مواقعهم وفي هذه الجبهات. هناك خبرة متراكمة لدى الطرفين، نحن نتحدث عن 10 سنوات من القتال، راكمت خبرات لدى المقاتلين سواء مقاتلي الحوثي أو مقاتلي الحكومة اليمنية. القصف يتركز، القصف المدفعي، على القصف المدفعي وكذلك قذائف الهاون، وقوات الحوثي وفقا لمصادر قصفت مواقع عسكرية للحكومة الشرعية، الحكومة اليمنية، في محافظة الجوف شمالية اليمن، تحديدا في الجبهة الشرقية. ووفقا لمصادرنا أحدثت هذا القصف الصاروخي، قصفت بصاروخين مواقع هناك، أحدث أضرارا في عربات للجند في هذا الموقع. نتحدث عن جبهات تمتد من شمال محافظة مأرب وحتى جنوب محافظة مأرب.

0: نتحدث عن عشرات المواقع التي تدور فيها الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بمختلف أنواع الأسلحة وخصوصا الطيران المسير.
1: شكرا لك محمد القاضي من المأرب، وأيضا شكر موصول لهدي اليماني في تعز. الآن مشاهدينا معنا في الاستوديو هنا أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، أهلا بك. هل تتوسع بناء على هذه المعطيات رقعة الاشتباك؟
2: طبعا من الواضح أن المؤشرات أولا تقول بأن القتال يتصاعد، وثانيا أستطيع أن أقول لك بأن هناك أربع مسارح عمليات. المسرح الأول دعنا نقول بأنه مسرح الساحل الغربي، وهو ربما نستطيع أن نقول أنه شمال غربي، يعني يمتد إلى محافظة الحديدة، وهذا المسرح هو الذي سيطر عليه الحوثيون ويحاولون أن يستقروا فيه ويثبتوا أمورهم فيه، ويحاولون أيضا أن يحموا جبهتهم الخلفية عن طريق جبال كهف.
1: هل يواجهون فيها أي معاناة على مستوى الانكشاف؟
2: طبعا هم منكشفين لأنه لدى القوات الحكومية سلاح الجو، لديهم أيضا يعني المنطقة اللي سلسلة الجبال كهبوب التي تشرف على باب المندب، وفيها قوات حكومية وفيها أيضا ضربات بالصواريخ وبالمدفعية، بالإضافة أيضا إلى سلاح الجو. فهذا المسرح الأول. المسرح الثاني هو ريف تعز، غربي تعز، وأيضا جنوب تعز. هذا المسرح أيضا الآن فيه قتال، والحقيقة أن المصادر المحلية والمصادر العسكرية تقول بأنه قتال قوي، ولكن طبعا كر وفر، يعني الحوثي يتقدم يوما، القوات الحكومية والقبائل المحلية في هذه المنطقة تتقدم يوما آخر، ويبدو أن الغرض للحوثي من هذا الأمر أنه يؤمن الساحل أولا، والأمر الآخر أيضا أن يحاصر مدينة تعز. وليس لديه مانع طبعا، إذا ما رأينا طبعا طريقة الحوثيين في الحديث عبر السوشيال ميديا وعبر الإعلام، أيضا من التمدد إلى جهة عدن وأيضا لتأمين لحج وهذه المناطق. إذن الحوثي في الآن هو في معضلة أولا التثبيت، وفي معضلة أخرى وهي سلاح الجو، وهو الذي تتفوق عليه الحكومة اليمنية. المسرح الثالث هو مأرب، وكما لاحظت زميلنا محمد أيضا يتحدث عن قتال في هذه المنطقة، ومأرب طبعا
1: واستماتة
2: طبعا ومنذ فترة. القوات الحكومية اليمنية ما زالت تقول بأنها تصد، ونحن قلنا بالأمس بأنهم يستخدمون، ربما أنهم يريدون التقدم، ولكن يستخدمون كلمة الصد والردع وهذه الأمور حتى لا يتحدثوا على أنهم يهاجمون. مأرب مهمة لأسباب كثيرة طبعا، سياسيا هي تعتبر قلب وجود الحكومة اليمنية في تلك المنطقة، اقتصاديا تعتبر فيها حقول نفط صافر، وطبعا تعرف النفط موجود في ثلاث محافظات شرقية، هي مأرب وحضرموت وشبوة، وطبعا جغرافيا هي متواجدة في المنطقة التي تربط الحدود اليمنية، تربطها بالحدود اليمنية السعودية، تربطها أيضا بالجوف المحاذية لصعدة والحدود اليمنية السعودية أيضا، وتربطها أيضا بمناطق كثيرة. أما المسرح الرابع والمهم فهو المسرح الذي أراده الحوثيون، وهو مسرح الذي المملكة العربية السعودية والهجوم الذي يتم إلى المملكة العربية السعودية. بناء على كل هذه المسارح نرى بأن المؤشر يقول بأن هناك تصعيد من قبل الحوثي ومن قبل طبعا جميع الأطراف. الحوثي يصعد يهجم والحكومة اليمنية ترد، وأيضا المملكة العربية السعودية ستكون أيضا معنية بالرد بشكل أو بآخر، وبالتأكيد أن هناك أيضا أمور أخرى تحصل في الميدان لا تعلن.
1: طب لو فصلنا قليلا في طبيعة القوات الحكومية وليس الحوثيين، أنصار الحوثيين الحكومية أو القوات المتحالفة معها، طبعا نستثني هنا المملكة العربية السعودية، نتحدث عن الساحل تعز مأرب، هل تختلف طبيعة تشكيلات هذه القوات؟
2: تختلف طبيعة التشكيلات. لماذا؟ أولا دعني أصف لك كيف يبدو وضع القوات الحكومية. القوات الحكومية مكونة من الجيش النظامي، وهو يتكون من مناطق سبع، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، تتوزع جنوب شرق غرب وسط اليمن. هذه المناطق السبع الآن تمت هيكلتها وبلغ تعدادها 400,000 فرد وضابط، جندي وضابط في هذه المناطق. الآن خلال الفترة الماضية بعد، وخاصة بعد خروج المجلس الانتقالي وخروج الإمارات من اليمن، تم هيكلة أيضا مجموعة من القوات. هذه القوات كانت تتمثل أولا في حراس الجمهورية الذين خرجوا من المخا وانسحبوا من المخا، لديك أيضا لواء الولايات العمالقة، لديك أيضا درع الوطن، ولديك أيضا قوات الطوارئ، ولديك أيضا دفاع شبوة. هذه كلها التشكيلات التابعة للحكومة اليمنية والتشكيلات الموازية لها. هذه القوات طبعا تمتلك قدرات عسكرية، تمتلك أيضا تدريب، ولكن

0: لكن أيضا خلال الفترة الماضية كانت تفتقر إلى القرار العسكري الموحد. الآن يبدو أن القرار العسكري الموحد موجود، بالإضافة طبعا إلى الوسائل والأدوات والتي تتعلق طبعا بالطيران السلاح الجو وأيضا الطيران المسير وغيرها من الأدوات.
1: أشكرك شكرا جزيلا محرر الشؤون اليمنية هنا في الجزيرة أحمد شرفي، زميل أحمد شرفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. والآن مشاهدينا نكاد نصل بكم إلى رأس الساعة بعد ثوان، ومستمرون بطبيعة الحال في قناة الجزيرة في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، وكذلك المشهد في الضفة الغربية والتطورات في اليمن كما تابعناها قبل لحظات في آخر المستجدات. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في وضع اتخاذ قرار بشأن إيران، وأن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب لفوكس نيوز أن السؤال هو متى وإذا كان أو ما إذا كان سيفجر إيران بأكملها، وأشار إلى أنه من الأفضل لطهران أن تحسن التصرف. أضاف ترامب لفوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران فقال مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وأضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني إن الرؤية الداخلية التي تتبنى الحرب وترفض الدبلوماسية تدفع البلاد للاستنزاف ولحرب لا تنتهي، وأن التيار الداخلي الذي يطالب بالاستسلام يجر البلاد لتقديم مواردها وعزتها الوطنية للعدو. هذا وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن أن تفرض أي دولة تهديدا على البقية، وأنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وذلك في تطورات أو عفوا الآن في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية تستهدف عناصر وعتاد ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. من جانب آخر حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن الصراع بين السعودية والحوثيين ينطوي على احتمال تصعيد سريع. في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نفي تسوف وذلك شمال غرب رام الله وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. في عملية ثانية أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل شخص واعتقال آخر، قالت إنهما حاولا تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة جانيم شمالي الضفة الغربية. من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني إثر إطلاق النار عليه قرب حاجز جانيم شرق جنين واحتجاز جثمانه. البداية الآن في التوسع في المعلومات من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي أنه في وضع اتخاذ القرار وأن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. وأضاف ترامب لفوكس نيوز أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. في طهران نكرر ما ذكره مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني بأنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وأضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. مزيد من المعلومات مع وجد وقفي مراسلة الجزيرة انضمت إلينا من واشنطن، وبابا ولد حرمة من طهران. وجد لك الكلمة.
2: نعم نشوان، هذه التصريحات غاية في الأهمية للرئيس دونالد ترامب التي أكد فيها بأنه بصدد اتخاذ قرار كبير جدا في المستقبل غير البعيد كما قال فيما يتعلق بكيفية المضي قدما مع إيران. هو أكد بأن الخيارات أمامه هي ثلاث، إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى اتفاق، وفي على صعيد التوصل إلى اتفاق لدى سؤاله من قبل فوكس نيوز ما إذا كان منفتحا للقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رد الرئيس ترامب بالإيجاب وقال إنه على الأرجح منفتح للقاء كهذا، وبالتالي لغة التهديد وكذلك الترغيب بدت واضحة في تصريحات الرئيس ترامب الذي أكد أيضا بأنه السؤال الآن الأكبر بالنسبة له هو ما إذا ومتى سوف يتخذ القرار بشأن تفجير إيران كما قال الرئيس الأمريكي. طبعا هذه التصريحات تأتي أيضا على وقع تحذيرات من الخارجية الأمريكية لمواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي أكبر قدر من اليقظة والحذر، ولمن يفكر في التوجه والسفر إلى الشرق الأوسط أن يعيد بشكل جدي النظر في خطط السفر. الرئيس ترامب قال فيما يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع هي كغيرها لن يحدث أي شيء، وكذلك في هذا الأسبوع أيضا المقبل الرئيس ترامب وعلى صعيد حديثه عن أنه بصدد اتخاذ قرار كبير هو سوف يلتقي وعلى جدوله لقاءات مع عدد من قادة دول العالم من بينهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين على الأرجح إيران سوف تسيطر على لقائهم، وسيناقش معهم الرئيس ترامب كيفية المضي قدما فيما يتعلق بالشأن الإيراني. طبعا نحن حقيقة على بعد أيام حاسمة، وعندما يقول الرئيس ترامب أنه سيتخذ قراره بالمستقبل غير البعيد لا نعلم ما إذا كان يتحدث عن أيام أو بضعة أسابيع، لكن على الأرجح قراره سوف يتخذ بعد لقاءاته المرتقبة في نيويورك على هامش اجتماعات سنوية الأمم المتحدة. نشوان.
1: طيب شكرا لك وجد في واشنطن. بابا والحرمة في طهران يرفضون أيضا بآخر المواقف في إيران. بابا
3: أما نشوان، هناك هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهناك أخرى لمقر خاتم الأنبياء، وكانت هناك أيضا هذه التصريحات الخاصة للجزيرة في هذه المقابلة الخاصة لرئيس لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي. الخيط الناظم المشترك بين مختلف هذه التصريحات يمكن وصفه بأنه الرفع لهجة التهديد والتوعد ضد أي هجمات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران في إطار هذه التصريحات، وبعد ذلك التلويح الذي رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام ثم عاد وفصل فيه وقال ما كان قد قاله قبل قليل بشأن هذه الاحتمالات إزاء إيران. يؤكد المسؤولون الإيرانيون مثلا مقر خاتم الأنبياء يقول إن لديه هذه المعلومات، لديه ترده معلومات تشي بأن هناك سعيا من الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد إيران. يقول مقر خاتم الأنبياء يهدد من أن أي خطأ في الحسابات الأمريكية سيجعل المصالح القواعد مراكز الأمريكية في المنطقة في مرمى القوات المسلحة الإيرانية في مرمى الإيرانيين. يقول مقر خاتم الأنبياء. يؤكد أيضا محسن الرضائي في هذه المقابلة الخاصة مع الجزيرة يؤكد أن بلاده، يقول الإيرانيون جادون في الدفاع عن بلادهم وسيردون بقوة أكبر في حال تعرضهم لهجوم. يقول إن بلاده بات لديها قدرة أكبر يسوق مثلا اختبار بلاده لذلك الصاروخ المضاد للسفن، ويقول إن بلاده اختبرت قرب سفيرة حربية أمريكية، ويقول أيضا إن بلاده باتت تدرك بصفة أدق وأعلى من السابق نقاط الضعف لدى القوات الأمريكية، لكنه في الآن ذاته يشير إلى استمرار هذه المفاوضات، هذه المشاورات والاتصالات بين بلاده والوسيطين الباكستاني والقطري. ويقول إن بلادها أبلغت لهذين الوسيطين أطلعتهما على الشروط وأنها تنتظر رد الأمريكيين رد الرئيس ترامب عليها يسوق جملة من الشروط من بينها وقف الحرب على الجبهات كافة، إنهاء الحصار البحري، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية وغيرها من الشروط التي ستجعل إيران تتوقف وتنهي هذه الحرب. لك أيضا ما يكرره ويؤكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الذي يقول إن بلاده لديها مطالب واقعية وإنها

0: لا تساوم أيضا على تلك المطالب، يقولوا إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلبي الولايات المتحدة الأمريكية الشرطة الإيرانية في هذا الصدد. يحذر محمد بكر قالي باف رئيس البرلمان الإيراني من هذه الثنائيات، ثنائيات تفاوض والحرب، وكذلك ثنائيات المواقف بين من يسعى للإسلام وبين من يسعى لاستمرار الحرب بصفة تستنزف البلد وفق تعبيره.
1: طيب أشكرك شكرا جزيلا بابا الحرمة في طهران. الآن سنذهب إلى بيسان أبو كويك في نيويورك مراسلة الجزيرة، كنا تابعنا معك بيسان كلمة لوزير خارجية رئيس الوزراء القطري تحدث فيها عن جملة من القضايا، جملة من التحديات في المنطقة، في منتدى الاقتصاد. نتابع معك ربما التفاصيل أوفى عن هذه الكلمة والمنتدى.
2: بالفعل طبعا كلمة رئيس الوزراء القطري كانت هي الكلمة الافتتاحية في هذا المنتدى، منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون هنا مع بلومبرغ والذي سيعقد العام المقبل في الدوحة. ركز في كلامه على أن منطقة الشرق الأوسط مر بما وصفه بهزة، وأن تردداتها لم تقتصر على منطقة الشرق الأوسط بل على العالم. تحدث عن أنه يجب التوصل إلى تفاهم في المنطقة يحترم من قبل الجميع، تحترم فيه سيادات الدول، وأن هذه الأنماط المتكررة من التصعيد وخفض التصعيد لا يمكن أن تظل في المنطقة بهذا الشكل. وركز بشكل أساسي في كلامه على إبقاء قنوات الحوار والدبلوماسية، وطبعا دور قطر فيما يتعلق بالدبلوماسية والمفاوضات، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تشكل تهديدا على دول أخرى، وأن قطر تحديدا بالنسبة لها فإن الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي مرتبطان بشكل وثيق، وأن الدبلوماسية هي التي تتيح للناس التجارة والاستثمار والتخطيط، وأنه لا يمكن البناء في المنطقة ولقطر تحديدا أمن دائم كما قال على دورات متكررة من التصعيد والرد أو من خلال ترتيبات تترك أي دولة عرضة بصورة دائمة لانعدام الأمن، وأنه يجب معالجة مصادر التوتر. كان هناك أيضا في ظل معرض كلامه وفي حوار معه كلام أيضا عن غزة واتفاق وقف إطلاق النار في غزة وما تفعله إسرائيل من انتهاكات لذلك الاتفاق. أيضا كان هناك تصريحات للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي قال إن الدبلوماسيين والوسطاء القطريين يتنقلون بين العواصم وهناك تبادل للكثير من الأفكار بين الطرفين، ليست فقط على مستوى صيغة سلسلة من الوثائق بل هناك محاولة للبناء على ذلك وإيجاد لحظة مناسبة للمضي قدما، ويأمل في كلامه أن يقود ذلك إلى وثائق وأفكار أخرى يمكن أن تسهم في تطوير النقاش، وأن هناك حاجة كما كان قد قال رئيس الوزراء القطري إلى حل إقليمي فيما يتعلق يعني الأزمة في الخليج، يحقق الاستقرار في المنطقة وتفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل مضيق هرمز، لأن كما قال وما نسمعه حقيقة من المسؤولين القطريين ومسؤولين آخرين هذه التحذيرات من أن أزمة مضيق هرمز لا تقتصر فقط على مضيق هرمز، وإذا تمكن طرف من تهديد الاقتصاد العالمي بمهاجمة هذه الممرات المائية و يعني التصعيد وزعزعة الاستقرار في الممرات المائية فإن ذلك سيتكرر في أماكن أخرى. وماجد الأنصاري الحقيقة في كلامه يعني أشار إلى ما يحدث في باب المندب، وأن قطر طبعا تتواصل مع جميع القوى الكبرى في العالم ومع الشركاء لضمان وجود فهم دولي لطبيعة هذه الأزمة، وأيضا ضرورة حماية الممرات المائية وعدم استخدام هذه الممرات كوسيلة للضغط وزعزعة يعني ليس الأمن والاقتصاد حول العالم.
1: أشكرك شكرا جزيلا بيسان أبو كويك من نيويورك متابعة المنتدى قطر الاقتصادي هناك، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا سنناقش آخر التطورات. معنا هنا في الاستوديو دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، أيضا نرحب بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق هنا في الاستوديو أيضا، و في الاستوديو الدكتور عمرو حمزاوي مدير برنامج شرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي. سأبدأ معك دكتور عمرو حمزاوي. استمعنا من زميلتنا في نيويورك بسان بوكويك بعض المعلومات المتعلقة بالدبلوماسية القطرية. الحقيقة لا أحد يشكك في أهمية الوساطة، لكن بناء على ما ذكرته الدبلوماسيون القطريون يعملون مع أطراف مختلفة، هذا العمل القصد منه التوصل إلى أفكار. أي أفكار يمكن أن نتخيلها الآن يمكن أن تغير الواقع المتشنج؟ لدينا طرفان عنيدان إلى حد بعيد فيما يتعلق بالتوصل إلى أرضية مشتركة.
3: نعم، السؤال رائع لسببين. أولا لأن اللحظة التي نمر بها الآن بعد التصعيد الذي شهدناه بالأمس وأول أمس هي لحظة تقرب المنطقة ككل مجددا من حافة الهوية بانفتاح موجة من العمليات العسكرية لا نعلم مداها ولا نعلم مسارحها. هل ستقتصر على مسرح ما أم ستمتد إلى مسارح مختلفة؟ والمسارح الموجودة في المنطقة كثيرة كما تعلم نشوان، من الخليج إلى مضيق هرمز إلى إيران إلى باب المندب إلى مسارح أخرى. السبب الثاني لأهمية السؤال هو أن هناك موجة من التصعيد الكلامي من الطرفين الأمريكي والإيراني، وبالتالي إزاء هذين العاملين الوسيط القطري الوسيط الباكستاني. تركيا تحدث وزير الخارجية أيضا عن أفكار تقدم وتطرح، الوسطاء يواجهون بيئة صعبة ومعقدة. بالتأكيد الهدف الأول للوسطاء هو أن تبعد المنطقة عن شبح تجدد الحرب مرة أخرى، عن نظر الحرب، واحد. اثنين، أن تطرح مجموعة من الأفكار التي على أساسها يمكن للطرف الأمريكي والطرف الإيراني أن يتفاوض من خلال الوسطاء. هذه الأفكار قد تكون أولا بشأن مستقبل الممرات المائية، وحديث المتحدث باسم الخارجية القطرية شديد الأهمية، لأنه لا يجوز علينا في هذه المنطقة أن نتقبل كأمر واقع أن تسيطر دولة ما على ممر مائي دولي. حديث إيران عن السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم وما إلى ذلك هو يخالف ويضرب عرض الحائط بكل قواعد القانون الدولي. حديث الحوثيين عن أنهم يهاجمون في باب المندب السفن السعودية أو المرتبطة بالسعودية فقط، هذا أمر لا يمكن السكوت عليه حتى وإن كنت لا تتحدث باسم الدولة المضرة، يعني بعيدا عن السعودية هذا أمر لا ينبغي أيضا الصمت عليه. فإذا الممرات المائية
1: بمعنى أنها لن تدوم، لا تعتقد بأن هذه المرحلة ستدوم؟
3: لا يمكن. الأمر الآخر هو لابد من ضمانات أمنية. الطرف الإيراني محق عندما يقول كيف أثق في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن ضربت عرض الحائط بتوافقات، والطرف الأمريكي يقول أيضا أن إيران أخلت بتوافقات. فالضمانات هنا أهمية عمل الوسطاء وأهمية أن تكون هناك مجموعة من الضمانات الإقليمية على الأطراف الإقليمية الفاعلة، وتتحدث عن تركيا وعن قطر وعن باكستان وعن دور لمصر وعن دور للسعودية. هذه الأطراف عليها أن تقوم بالحوار مع الطرفين والوصول إلى مجموعة من الضمانات الإقليمية التي يمكن على أساسها تهدئة الأوضاع. هل سينجح هذا؟ توقعاتي للأسف صعب جدا، وأن حرب الاستنزاف مرشحة للاستمرار في المنطقة، ولكن إن نجح فهذه هي الشروط.
1: طيب أنقل هذه الفكرة إلى دكتور عاطفة، ما الذي يصعب؟ يعني بالأمس من يسمع محسن رضائي يتحدث للجزيرة لا سيما عن الوسطاء حديث ناعم، حديث مرحب بأفكار الوسطاء، لكن ما الذي يمنع الطرف الإيراني من أن يكون أكثر إيجابية ومرونة في هذه المرحلة التي كما ذكر الدكتور عمرو مرحلة خطرة؟
4: Of course this is a war that's going on.
5: مما لا شك فيه أننا نشهد حربا في هذه المرحلة وهي مستمرة، والنظرية التي اهتموا بها هي أن المراهنات في هذه الحروب تستند إلى أفكار مختلفة تصف الظروف. على سبيل المثال الأطراف يعملون على الحصول على أوراق للتفاوض، هذه الأوراق مثلا بالنسبة إلى الإيرانيين تتضمن ورقة هرمز، بالنسبة إلى الأمريكيين الأفضلية العسكرية. في بعض الأحيان الورقة التفاوضية تصبح الحرب بحد ذاتها، الطرفان يقولان إن باستطاعتهما أن يكسبا فيها. أود أن أشير إلى نقطة أساسية تفضلت بالإشارة إليها. في هذه الحرب تعرضت إيران بشكل أحادي لفرض للعقوبات ولا يمكن

0: إنه أن تعمل أو تتعامل إيران مع هذا الموضوع. حاولت إيران في البداية في بعض السبل أن تخاطب الأوروبيين، حاولت أيضا أن تتعامل مع الصينيين لكي تتخطى العقوبات، وحاولت إيران أن تقنع الأطراف لكي يتعاونوا مع إيران، لأن ترامب أيضا انسحب في السابق من خطة العمل الشاملة المشتركة. إيران لم تتمكن من فعل ذلك. أيضا إيران قادرة عسكريا، ولكن ليس باستطاعتها أن تستخدم صواريخها من أجل رفع العقوبات. لذلك هذه الحرب قامت بتنشيط القوة العسكرية الإيرانية لكي تواجه العقوبات الاقتصادية، لأن الأطراف الأخرى لم تتمكن من رفع العقوبات المفروضة على إيران. إذن نعود إلى هذه الأوراق. بالنسبة إلى الإيرانيين، الورقة هي الحرب والصواريخ في مواجهة العقوبات. العقوبات هي شكل من أشكال الحروب، وهنا نتحدث عن حرب ناشطة. وإيران قالت إنها سوف تتصرف ضد هذه العقوبات من المنظور العسكري. هذه الورقة عززت من قبل الأمريكيين، لم تكن قائمة قبل الحرب.
1: مثل ما أن الأمريكيين خاصة بعد الحديث عن نورماندي الاقتصاد الجديدة، العقوبات المغلظة، كانوا يتحدثون صراحة إما أن تكونوا معنا أو أن تكونوا مع إيران، لا حد ثالث. نفس اللهجة تقريبا سمعناها بالأمس من محسن رضائي. ألا يحسب الطرفان حسابا؟ يعني هذه منطقة تقع بالفعل في وسط الطرفين عنيدين جدا، يخرجان حتى عن إطار تهديد بعضهما للبعض الآخر. أي طرف يساعد الطرف الآخر هو أيضا خصم بالنسبة لي. هل هذا يبدو منطقيا؟
2: It's very logical from the American side because
0: هذا منطقي من منظور الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا ما كان الخيار بين الحصول على القدرة على الوصول إلى الدولار الأمريكي والمنظومة المالية الدولية أو التعامل مع إيران، تقريبا كل دولة في العالم سوف تختار الولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو لم تحبذ الرئيس الأمريكي ولا سياسات الإدارة الأمريكية، غير أن الدول سوف تذهب باتجاه الولايات المتحدة. وهذا أدى إلى عزلة متزايدة فرضت على إيران. إيران قامت بتعميق هذه الهوة عوضا عن محاولة الخروج منها، وذلك من خلال رعاية العنف في الدول الأخرى. رأينا ما حصل في السويد. السويد في الأسبوع الماضي طردت الدبلوماسيين الإيرانيين لمحاولتهم زرع العنف بين أوساط المنظمات في تلك البلاد، وبالتالي القائمة تطول. لذا لا أعتقد أن ترامب أو القادة في إيران يمكن أن يعتمد عليهم للخروج من هذه الأزمة بالسبل الدبلوماسية. الدكتور عمر كان يتحدث عن أمور مهمة، الدول في المنطقة، تركيا، مصر، باكستان، وفقا لاتفاق مكة، أو لربما من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قوة لمراقبة السلام تدخل في الخليج، تدخل إلى الخليج وأيضا بحر العرب في أجزائه الشمالية، لكي تتأكد بالفعل أنه ما من حاجة للتبادل الإطلاق النار في تلك المنطقة. إذا إيران تتوقف عن قصف السفن، ترامب يرفع الحصار البحري، وهذا يفسح في المجال للمفاوضين وللوسطاء لكي يعملوا على المسائل الأخرى. ولكن من دون هذه الآلية ومن دون هذا التفويض الأممي، أنا لا أعتقد أن أي من الطرفين سوف يسمح للوسطاء.
1: أستمر معك في مسألة في الحديث عن الوسطاء. ثم ما عدا طبعا المحادثات مع الطرفين الخصمين، هنالك حديث جانبية، سواء القطري مع التركي، التركي مع المصري، مع السعودي إلى آخره. هذه المحادثات التي قد يبدو الأثر أو الغرض منها إيجاد أفكار جديدة، لكن هل الأمريكي برأيك، هل ترامب يعني هو بانتظار أفكار من هذه الأطراف من خلال هذا الجهد الدبلوماسي؟ ما الذي يمكن أن يغيره جهد كهذا؟
3: الرئيس ترامب ليس في انتظار أفكار من أحد، سواء فيما خص الداخل الأمريكي أو فيما خص السياسة الدولية. ولكن واقع الأمر أن بعيدا عن مواقف الرئيس ترامب هناك حركة داخل الإدارة الأمريكية على صعوبتها. أنت تعلم أن تم توقيع بعد تصعيد كلامي وتهديدات أمريكية متتالية باتجاه الدنمارك فيما يخص السيطرة على جرينلاند، تم توقيع اتفاق أمني يبعد الصين وروسيا عن التواجد بالقوة.

0: واضحة مع الولايات المتحدة ومع إيران، مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن التلويح بالتصعيد العسكري باستمرار لا يخدم أي محاولة لسحب المنطقة بعيدا عن مجرى الحرب.
1: هذا مضمون ما قاله وزير الخارجية
0: رئيس الوزراء. أحسنت. والأمر الآخر مع إيران، لا، لابد من الكلام بلغة صريحة. الطرف الإيراني إن استمر في تصوير الأمر على أن إيران ترد على الفعل الأمريكي ويقف عندها، فهذا أمر يجانب الصواب، لأن الطرف الإيراني له سياسة عدوانية في الشرق الأوسط ومنذ سنوات طويلة. انظر إلى ما تفعله أزرع إيران في أماكن مختلفة، في العراق منذ 2003، والطرف الإيراني هو المستفيد من عدم الاستقرار في العراق ومن غياب سيادة الدولة العراقية. في لبنان نفس الأمر، في سوريا حتى زوال نظام بشار الأسد، في اليمن، في مواقع كثيرة. وأزرع إيران تتصرف بأمر من إيران، وأي حديث آخر يجافي الحقيقة، لأن المال والسلاح يأتيان من إيران وليس من أمر آخر. فلابد من الحديث من جانب الوسطاء مع إيران بصورة قاطعة أن هذا السلوك العدواني في المنطقة لا يمكن له أن يستمر. ثلاثة، الحديث عن أن الممرات المائية يمكن السيطرة عليها بصورة أحادية من أي طرف كان هو أمر يتعارض مع قواعد القانون الدولي ولا يمكن التسليم به، وإلا تصبح هذه المنطقة مستباحة لفعل كل من له قدرة على المغامراتية العسكرية. ويكفينا أن هناك إسرائيل. إيران تقف بسياستها في خانة قريبة جدا من مغامرات إسرائيل العسكرية ولا تنضبط. وهذا لا يعني أني أبرر الفعل الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية فعلها لا ليس له شرعية دولية، يخالف أيضا قواعد القانون الدولي، وليست هذه المرة الأولى الولايات المتحدة غزت العراق. طيب، دون شرعية
1: حتى
0: دولية.
1: حتى أستفيد من ما تبقى من الوقت، هل يمكن أن يغير الوسطاء رأي طهران؟ هل يمكن ذلك؟
2: في بعض الأحيان نتحدث عن الوسطاء بطريقة وكأننا نصفهم على أنهم يترجمون مثلا الأفكار، في بعض الأحيان الأخرى على أنهم يبادرون. أعتقد أن العملية الحسابية بالنسبة إلى طهران يجب أن تأتي إلى الإيرانيين ببعض الضمانات، وعلى سبيل المثال يمكننا أن نتحدث عن رفع العقوبات. الإيرانيون على استعداد للتفاوض بشأن البرنامج النووي، ليس للتوقف عن هذا البرنامج بشكل كامل. نعرف أن الدول الأخرى من مثل السعودية تحاول أن تدخل في الفضاء النووي الآن، ولكن للتفاوض بهذا الخصوص. طبعا الأمريكيون يهددون بشكل مستمر، وإذا ما تمكن الوسطاء يعني يأتوا بشيء ما إلى طاولة المفاوضات على شكل ضمانات، هذا ممكن بالنسبة إلى الإيرانيين. وأعتقد أن الصين هي الوسيط الوحيد الذي باستطاعته أن يقدم هذا الأمر، ولكنني لست متأكدا من أن الصين لديها الإرادة أن تفعل ذلك
1: بشكل سريع. لكن أيضا الصين هل لديها الموافقة الأمريكية للتدخل؟
3: I don't believe so, and I don't believe it would be interested.
2: لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أنها سوف تكون مهتمة أصلاً. فهي لم تعرب عن أي اهتمام سياسي في منطقة الشرق الأوسط، وأنا لا ألوم الصين.
1: نفس السؤال، الصين، لأن الحقيقة موضوع الصين يعني الصين دخلت على الخط، سواء من خلال اعتبار مصالحها أو بشكل فيما يتعلق باحتمال تدخلها سياسيا.
0: الصين تريد أن تستمر في الخانة التي هي بها، وهي خانة التجارة في المقام الأول والاستثمار في المقام الثاني، وبعيدة تماما عن التورط عسكريا وأمنيا في شرق أوسط صعب، وبه حرب استنزاف متسعة المسارح.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو حمزاوي، دكتور عاطف الطغياني أيضا شكرا جزيلا لك، وسفير جوهود شكرا جزيلا، مع حفظ الألقاب شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، الآن إلى مستجدات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أن الطائرات الحربية استهدفت عناصر وعتاد ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. لمزيد من التفاصيل معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة النبيل اليوسفي. ياسر، سأبدأ معك، تفضل.
4: نعم، آخر التطورات وما تم الإعلان عنه هنا في تعز عن غارات جوية استهدفت منطقة تسمى تبت علي حنش، وهي واقعة في مدينة الراهدة أو مديرية الراهدة جنوب شرق تعز. أيضا كانت هناك غارات جوية على الحوثيين وعلى تجمعات للحوثيين في مناطق تقع شرق تعز أيضا.

0: هذا فيما يتعلق بالغارات الجوية. على الأرض ما زالت هناك اشتباكات تدور في الساعات الماضية في جبهات الكدحة ومقبنة وأيضا في مديرية الوازعية. الوازعية يسيطر عليها الحوثيون، لكن أجزاء منها ما زالت مع القوات الحكومية وتدور هناك اشتباكات عنيفة بين الطرفين. أيضا في جبهة كهبوب الواقعة على الساحل الغربي والمطلة على باب المندب كانت هناك اشتباكات عنيفة، وأكدت القوات الحكومية هناك من قوات العمالقة ودرع الوطن وأيضا من قبائل الصبيحة التي تساند القوات الحكومية، أكدت أنها صدت هجمات عدة للحوثيين أو عدة هجمات للحوثيين هناك، وقالت إنها كبدتهم خسائر في المعدات والأرواح. وأيضا بالذهاب إلى مأرب كانت هناك أيضا غارات جوية استهدفت الحوثيين هناك، وأيضا كانت هناك ضربات للمدفعية كانت قد استهدفت الحوثيين في الجبهات الجنوبية لمأرب. أيضا كان المتحدث باسم القوات الحكومية الرسمية أكد أن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن. هذا على الجانب الحربي والجانب الميداني. أيضا إذا ذهبنا إلى الأوضاع الإنسانية، ما زالت الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية، وآخر تحديث الإحصائيات هناك زيادة في عدد النازحين. حتى في تعز نفسها هنا كان العدد يصل إلى 11,000 أسرة نازحة، الآن أي ما يعادل 76,000 شخص. اليوم هناك إحصائية جديدة تؤكد أن العدد وصل إلى 83,000 شخص نازح خلال التصعيد الأخير هنا في تعز وفي كافة مناطق اليمن.
1: شكرا لك ياسر. الآن سنذهب إلى نبيل، سنتابع أيضا أحدث المواقف إن كان هنالك بيانات من أنصار الحوثيين، إن كان هنالك أيضا معلومات محدثة على المستوى الميداني. نبيل يوسفي في صنعاء، تفضل.
2: نعم نشوان، لا زالت السلطات في صنعاء وكذلك القوات المسلحة تؤكد بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار سوف تستمر، وأكدت أيضا بأنها ستواصل من عمليات استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، كما ستواصل استهداف العمق السعودي حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار حسب السلطات في صنعاء. كان قد أرنا الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأنهم نفذوا خلال الساعات الماضية عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا حساسة حسب الناطق العسكري في الرياض وكذلك في شركة أرامكو في ينبع بالمملكة العربية السعودية. وأكد أيضا سريع بأنها قد خلفت حرائق واسعة بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وأيضا الصواريخ المجنحة، وأكد بأن هذه الغارات أو هذه الاستهدافات العمليات العسكرية بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة جاءت ردا على 732 غارة جوية شنها الطيران السعودي على نحو 8 محافظات واقعة تحت سيطرات سلطات صنعاء. وأكد سريع بأن هذه الغارات التي استهدفت هذه المناطق خلال الأيام الماضية قد تسببت بسقوط ضحايا في صف المدنيين وتسببت أيضا في تدمير للبنى التحتية، كما أكد أيضا بأن هذا الاستهداف في العمق السعودي يأتي ردا على انطلاق الطائرات من نوع تايفون F-15 من قاعدتي الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد في الطائف، وبأن العملية العسكرية سوف تستمر ردا على أيضا على محاولة اتهامهم بمحاولة استهداف مكة المكرمة، وأيضا على عمليات قال الناطق العسكري بأنها كانت ستستهدف مدنيين هنا في صنعاء. في الجانب الآخر وبالتحديد في مضيق باب المندب، أكدت وزارة النقل هنا في صنعاء بأن مضيق باب المندب حركة السفن تمر على ما يرام، وبأن نحو 316 سفينة قد مرت خلال نحو 8 أيام الماضية، وبمعدل متوسط حسب وزارة النقل بصنعاء بلغت 35 سفينة تمر عبر مضيق باب المندب. وأكدت أيضا بأن حركة السفن تمر بشكل آمن بعد أن أكد أو أن تم تأمين مديريات الساحل الغربي بما فيها منطقة المخا ومضيق باب المندب بعد أن سيطرت عليه السلطات في صنعاء والقوات المسلحة منذ نحو 10 أيام، وأكدت بأنها قد أعادت الحياة أيضا إلى طبيعتها في مديريات تابعة لمحافظة تعز في الساحل الغربي، ومديريات أخرى تابعة أيضا لمحافظة الحديدة غربي اليمن. نعم.
1: شكرا لك نبيل يوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة، سنبقى في متابعة لملف اليمن. انضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا بك مجددا. الخارجية الأمريكية حذرت رعاياها الأمريكيين سواء الموجودين في المنطقة سواء الذين لديهم نية للقدوم إلى منطقة الشرق الأوسط أو العبور حتى عبر المنطقة من مسألة اليمن احتمال التصعيد، وبالتالي هنالك بالإضافة طبعا إلى معلومات كثيرة تابعناها بالأمس قناعات معينة لدى القيادة الأمريكية متعلقة باليمن، لكن نبدأ الآن من مسألة احتمال التصعيد.
3: واضح أن التصعيد يعني وارد، لأن الآن اللاعبين الرئيسيين جميعهم قالوا رأيهم في موضوع اليمن. لديك الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن اليمن، لديك أيضا إيران عبر محسن الرضائي يعني مسؤول الأمن القومي الإيراني أيضا تحدثت عن اليمن، ولديك أيضا الخارجية الأمريكية التي قالت بأن التصعيد في اليمن بين الحوثيين والسعودية وارد، ولديك أيضا المملكة العربية السعودية التي تتعرض للضغوط من قبل الحوثيين والهجمات، وهي أيضا تحدثت عن الرد سواء الرد المناسب لهذه الهجمات أو غيرها. وبالتالي يعني واضح أن اليمن أصبح الميدان لتصفية الحسابات.
1: وهذا التصريح أيضا الذي نتابعه المتحدث باسم التحالف نؤكد الحق في اتخاذ ما نراه مناسبا لردع الحوثيين.
3: صحيح، هذا جزء من المشهد. هذا يعني أن اليمن لم يعد في الحسابات اليمنية فقط، وهو كان منذ البدء في الحسابات الإقليمية وفي الصراع بين إيران وأمريكا. جدد هذا الأمر فقط ما حدث في الساحل الغربي، سيطرة الحوثيين على المخا وباب المندب والساحل الغربي وضمهم أيضا للمناطق التي لم يكونوا يسيطروا عليهم في جنوب الحديدة. هذا يعني أنهم يسيطرون على ساحل البحر الأحمر، هذا بالتأكيد سيستدعي يعني ردا دوليا. والتصريحات التي الآن نشهدها من الولايات المتحدة الأمريكية، من دول أخرى، من إيران، هذا يعني أننا أمام صراع يعني إقليمي. ربما أيضا خلال الفترة القادمة نحن لا نعلم ما الذي سيقرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول يعني الصراع الأمريكي الإيراني، وبالتالي هو تحدث اليوم وقال أكثر من كلام. لكن من الملحوظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقول شيئا بشأن الحوثيين، يعني الرئيس الأمريكي صرح أكثر من تصريح
1: قتالهم. حتى المواقف المعلنة الآن على الأقل، رغم أنه بالأمس كان هنالك موقف مهم عبر عنه مقرب من ترامب أحد مستشاري ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية ومنها CNN، أنه لا يستبعد أن يتغير الموقف الأمريكي، لكن في الوقت الحاضر هو عدم قتال.
3: أنت قلت المواقف المعلنة، وتعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا لديه موقف معلن، وأحيانا يكون لديه موقف آخر خلف الموقف المعلن. فهل تعني الولايات المتحدة الأمريكية عبر تصريح الرئيس ترامب أو عبر تصريح الخارجية أو عبر تصريح نائب الرئيس الأمريكي الذي كان أول من تحدث عن هناك اتصال مباشر بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، هل يعنون فعلا احتواء الموقف؟ ولماذا طبعا ينوون احتواء الموقف؟ نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، هي حليفة للمملكة العربية السعودية وحليفة أيضا للمنطقة، وهناك قتال يدور أصلا بالأصل منذ فبراير بين إيران وبين إسرائيل وأمريكا، هناك قتال يدور بالتأكيد،
1: ولديها مصالح في البحر،
3: واليمن أيضاً تفصيل واحد من التفصيلات التي يعني تتم في المنطقة. يعني دخول اليمن ليس جديدا، ولكنه ربما كان مفاجئا وكبيرا بالنسبة للاستيلاء على باب المندب، على أهمية باب المندب سواء للولايات المتحدة الأمريكية، للسعودية، لكل دول العالم. وبالتالي أنا أعتقد طبعا بأن الفترة القادمة تشهد تصعيدا من نوع، يعني الآن تشهد تصعيدا من نوع سياسي، لكن هل سيكون احتواء الحوثيين هو السبب؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الأمر سيتعلق أيضا بالمشهد الدولي والمشهد الإقليمي، وسيكون اليمن جزء من هذا المشهد، خاصة مع تصريحات أيضا محسن الرضائي الذي قال يعني نصح السعودية بأن تقابل الحوثيين في صنعاء، وأيضا يعني تقريبا تبنى ما فعله الحوثيون في باب المندب والساحل الغربي.
1: أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات المشهد في الضفة الغربية مشاهدينا، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نفي تسوف وذلك شمال غرب رام الله وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. مزيد من التفاصيل مع جيفارا البديري مراسلة الجزيرة، انضمت إلينا من رام الله، وكذلك منتصر نصار مراسل الجزيرة أيضا من رام الله جيفارا، سنتابع معك أبرز ما قيل عن هذه الحادثة إسرائيليا، أيضا تداعياتها، وأيضا إن كان هنالك معلومات محدثة.
4: بداية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي ظهر بفيديو يهدد ويطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، قائلا بأن ما حدث اليوم أي العملية التي نفذت عند مستوطنة نفيت سوف شمال غرب رام الله فإن المنفذ لا يزال على قيد الحياة، وبالتالي هذه الفرصة السانحة لبدء تطبيق عقوبة الإعدام، وأن هذا التشريع أصبح ساريا وبالتالي الآن يمكن تطبيقه واستغلال هذه الفرصة. بالطبع حتى الآن لم ينفذ أي قانون أو أي عملية إعدام حتى هذه اللحظة، ولكن يبدو أن نفذ ذلك فهذه ستكون المرة الأولى. ولكن أيضا بن غفير ومن خلال سيل التصريحات اليوم عقب هذه العملية أيضا طالب المستوطنين في كل مكان بحمل السلاح، قائلا لهم احملوا السلاح، وبأنه تم إصدار أكثر من 300 ألف رخصة تصريح لحمل الأسلحة في الضفة الغربية، وأنه يمكن الآن التوجه إلى الكنس والصلاة فيما يسمى بعيد الغفران بكل سلاسة وبأمان. أما على مستوى السياسي كان هناك أيضا تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي أكد بأنه تم الوصول إلى منفذ العملية، بأنه أيضا سيتم العمل على الوقوف في وجه من يصفهم بالمخربين في الضفة الغربية في قطاع غزة وأيضا في لبنان. رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الذي كان اليوم في جولة في المنطقة التي وقعت فيها العملية أكد بأنه سيتم مواجهة ما يصفه بالإرهاب وسيتم العمل على نشر المزيد من الكتائب، وفق أيضا ما أكدته الكثير من القيادات السياسية والعسكرية، بما يرفع عدد الكتائب العسكرية لجيش الاحتلال المنتشرة في الضفة الغربية إلى أكثر من 27 كتيبة، وهو الأعلى منذ بداية الحرب قبل 3 سنوات. أما على الصعيد العملياتي العسكري في هذه الأثناء ووفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي تبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في قرية بيدو شمال غرب القدس المحتلة، وهي مسقط رأس منفذ العملية صباح هذا اليوم، وهو قدر سمارة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد بأنها ستقوم باعتقال من تعتقد أنه يشتبه فيه بمساعدة هذا الشاب على تنفيذ هذه العملية التي أدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي. أن العمليات العسكرية أيضا وفق مصادر عن الجيش الإسرائيلي ستتسع مساء هذا اليوم وأيضا يوم الغد في كل أنحاء الضفة الغربية وأيضا غور الأردن، وأنه سيكون هناك حملة اعتقالات واسعة. ولكن بالطبع كما نرى على الأرض نشوان ليل نهار الاعتقالات لا تتوقف، العمليات العسكرية لا تنتهي، وبالتالي واضح وفق عدد من المراقبين والسياسيين الإسرائيليين وحتى الفلسطينيين بأن ما حدث اليوم وهذه العملية وأيضا العملية الثانية التي كانت في شمال الضفة الغربية تحديدا عند حاجز جنيم شرقي جنين وأدت لاستشهاد فلسطيني بزعم محاولته دهس جنود، أنه أيضا يأتي في إطار المزايدات الانتخابية الإسرائيلية.
1: شكرا لك جيفارا. منتصر تنفيذ هجمات، فرض إغلاقات، اقتحامات، عمليات عسكرية، كيف ينعكس كل ذلك على المواطنين في الضفة؟
5: نشوان، هذا ما ازدادت وتيرته حقيقة بعد العملية التي كانت جيفارا تتحدث عن تداعياتها وأبعادها. حقيقة أن مناطق قرى وبلدات شمال غرب رام الله ناهيك عن الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال لعدد من هذه البلدات كدير نظام والنبي صالح وبيت ريما والجلزون وغيرها من المناطق. المستوطنون هذا اليوم أيضا قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى منطقة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهي واحدة من القرى القرى التي تعرضت إلى اقتحامات وإلى تشديد إجراءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق كافة المداخل والمخارج المؤدية من وإلى رام الله وسط الضفة الغربية، وهذا الأمر امتد إلى نابلس في شمالها وفي معظم مناطق الضفة الغربية. وأيضا في بلدة بتمر شمال الخليل المستوطنون أضرموا النيران في عدد من مركبات الفلسطينيين في منطقة صافا الواقع بين بلدتي بتمر وصريف، وسبق ذلك أيضا قيام المستوطنين بقطع أشجار زيتون في منطقة غوين ببلدة السموع جنوب الخليل، وقبل ذلك قيام المستوطنين برش غاز الفلفل على فلسطيني في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وهذا جميعه يأتي في إطار ما حذر منه الجيش مرارا وتكرارا. الجيش الإسرائيلي كان قد بعث بعدد من الرسائل إلى قيادة الحكومة الإسرائيلية يحذر فيها من أن الضفة الغربية تسير أو باتت على شفا انفجار كبير ممكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، وهذا ما يحذر منه الجيش مرارا وتكرارا، وهذا ما تحذر منه العديد من الأوساط الدولية والمحلية الفلسطينية أيضا نتيجة اعتداءات المستوطنين المتكررة والمتزايدة، نتيجة هذه الاقتحامات التي باتت تأخذ شكلا أعم وأوسع كالذي جرى في قرية المغير شمال شرق رام الله هذا اليوم. قوات الاحتلال اقتحمت القرية، دهمت عشرات المنازل، خلفت خرابا كبيرا فيها، واعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا معظمهم أسرى محررين، تعطلت المدارس في هذه القرية. وهذه الاقتحامات كما ذكرت باتت شكلا معتادا في معظم مناطق الضفة الغربية، بمعنى أن الوضع الميداني في الضفة الغربية يسير نحو مزيد من التصعيد، وواضح أن الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير يمارسون كل ما له علاقة بصور وأشكال الدعاية الانتخابية، ومن يدفع فاتورة هذه الدعاية الانتخابية هم الفلسطينيون في الضفة الغربية، سواء هذه التسهيلات التي تمنح للمستوطنين في موضوع الاقتحامات والاعتداءات وعدم المحاسبة والمتابعة لها، أو حتى شكل الاقتحامات الذي بات كما ذكرت يأخذ شكلا أوسع. واقتحامات المسجد الأقصى هذا اليوم، أكثر من 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى هذا اليوم بمناسبة يوم الغفران اليهودي، وكذلك الأمر في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، حافلات منذ الليلة الماضية وفجر وصباح هذا اليوم تقل عددا كبيرا من المستوطنين الذين شاركوا في الاقتحامات في الحرم الإبراهيمي، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الإغلاقات للحارات الشرقية للحرم الإبراهيمي كحارة جابر والسلايم وواد الحسين. الفلسطيني بات محاصرا في بلداته وقراه وفي الطريق إلى أرضه الزراعية وحتى في الوصول إلى المقدسات، وهذا ينذر كما ذكرنا بمزيد من التصعيد في الضفة الغربية.
1: منتصر نصار من رام الله مراسل الجزيرة، شكرا لك. في قطاع غزة يفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا على دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يفاقم مأساة النازحين من ناحية الغذاء والاحتياجات الأساسية والأوضاع الصحية. تفاصيل أوفى في هذه الفقرة الإنسانية مع الزميلة مريم بالعالية.
6: أهلا بكم في هذه الفقرة الإنسانية. في قطاع غزة تتواصل معاناة آلاف العائلات الفلسطينية، ولا سيما في مناطق النزوح، مع نقص الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية. تواجه هيئات الاستجابة الإنسانية قيودا يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، كما يواجه القطاع الصحي في غزة أزمة متفاقمة بعد تضرر مستشفيات القطاع نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، بينما لا يعمل منها سوى عدد محدود وبإمكانات تكاد لا تذكر. تتعمق الأزمة مع استمرار الحصار والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى والمصابين وتنتشر الأمراض والأوبئة بين السكان. التفاصيل في تقرير الزميل غازي العلول.
7: على هذه الحال يقضي وليد صباحه كل يوم في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة، يحمل قدرا صغيرا ويصطف في طابور التكية ليحصل على وجبة طعام كحال بقية النازحين في الخيام.
8: احنا هان في خيام قاعدين، ما عندناش مصدر دخل ان نروح نجيب لحمة ودجاج، نتدرش، والتكية كل يوم هان بيجيبوا لنا رز، وتعبنا احنا كل يوم نجري على التكية، بنجري على المية، تعبنا كل يوم نفس الاشي.
7: في غربي مدينة غزة وفي مخيم آخر لا يعد الغذاء المشكلة الوحيدة لحسن وعائلته، فالمأوى ومتطلبات الحياة الأخرى تمثل ضرورة للنازحين، غير أنها ليست متوفرة بالقدر الكافي لهم.
9: والله ما فيش بديل، يعني اللي خيمته بتتضرر، خيمته بتنمزع، اللي خيمته هذا بدائل بدائيه، يعني بده يمسك ابره وخيط ويقعد يخيط في خيمته. طبعا بيكون طبعا خصوصا انه برضه عن طريق القوارض والعرس بتلاقيها بتمزع الخيم، فيش بقدرش يجيب خيمه.
7: في المقابل لا تبدو الاستجابه الانسانيه على قدر الاحتياجات المتزايده، اذ تواجه المساعدات عراقيل من جانب الاحتلال تتعلق بكمياتها وإدخالها.
10: كان من المفترض أن يلتزم الاحتلال بإدخال 600 شاحنة من جميع أصناف المواد الغذائية والمستلزمات الحيوية وغيرها من المواد الطبية إلى قطاع غزة. النسبة التي يعني أقصى نسبة وصل أن يسمح لها الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة لم تتجاوز 35% من المفترض دخوله إلى قطاع غزة، وهذا ينسحب على كل الأصناف.
7: آخر التقارير الأممية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يتحدث عن أن 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالمأوى والمواد غير الغذائية. لا تكمن الأزمة في نقص المساعدات الإنسانية فحسب، بل في قيود الاحتلال التي تعرقل الاستجابة الإنسانية، وهو ما يعمق أزمات الفلسطينيين الحياتية. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
6: نناقش هذا الواقع في غزة مع ضيفنا من هناك وسيم مشتهى، مدير البرامج الإنسانية بمنظمة أوكسفام في غزة. أهلا بك سيد مشتهى. نبدأ من هذا الرقم الذي ختم به زميلنا غازي العلول تقريره من غزة، 94% حسب منظمة أوتشا من سكان قطاع غزة يواجهون هذه الاحتياجات. ضعنا في حجم هذه الاحتياجات وأبرزها.
11: السلام عليكم، يعطيكم العافية، حياكم الله. يعني الاحتياجات في قطاع غزة ليست احتياج واحد، بل الاحتياجات في غزة هي عبارة عن أزمة إنسانية متكاملة تشمل المياه والغذاء والصحة والحماية وجميع الخدمات الأساسية. كما ورد في تقرير الأوتشا، ما يزيد عن 94% من السكان بحاجة لمساعدات في المأوى، وحاليا نحو 65 من الأسر يعيشون في خيام وأماكن إيواء مؤقتة، وخاصة في ظل الظروف الحرجة اللي بنعاني فيها وقرب دخول فصل الشتاء، هناك حاجة قصوى لتأمين المأوى، خدمات المأوى، خدمات المياه والصرف الصحي والنفايات، وبالإضافة إلى توفير مستلزمات المياه والشرب المياه والصرف الصحي. المشكلة متفاقمة ومتزايدة بسبب القيود الإسرائيلية على المعابر وعدم الالتزام بفتح.
6: طيب، هذه القيود سيد مشتهى على المعابر والتي تحول دون إدخال هذه المساعدات، كيف تؤثر على المنظمات الإنسانية وقدرتها على الاستجابة؟
11: تمام. القيود على المعابر ليس مربوط فقط في عدد شاحنات دخلت أو خرجت، ولكن مربوط بالأنواع أو بالمواد التي يتم الموافقة على إدخالها، وهذا عدم إدخال المواد اللازمة لتجريل أو للعمل اليومي لتجريل البرامج والمشاريع للمنظمات الإنسانية يعني يحد من قدرتها على الأرض بشكل رئيسي. نتحدث الآن عن عدم وجود أو دخول زيوت المحركات منذ ما يقارب 6 أشهر. هناك حاجة لإدخال معدات الطاقة، المعدات الثقيلة، مواد المأوى، مواد الصيانة، لازم شبكات المياه والصرف الصحي والزراعة. كل هذه المعيقات تؤثر على سلسلة الاستجابة بأكملها. لا يستطيع أصحاب العاملين في المؤسسات الدولية مواصلة العمل وفق الكفاءة المطلوبة والموارد الموجودة على الأرض.
6: طبعا ما يسمح بدخوله حتى الآن إلى داخل القطاع هو 35% من ما يفترض أن يدخل يوميا إلى داخل القطاع. رقم كهذا ما الذي ربما يتيحه للغزيين في مرحلة ما من حياتهم؟
11: يعني مرة أخرى إذا نتحدث على عدد الشاحنات فهذا ليس مؤشر كافي على حجم المساعدات أو حجم الدعم للسكان الفلسطينيين، لكن يجب أن نتحدث عن الأصناف التي يتم السماح بإدخالها من خلال عدد الشاحنات هذه. يعني من خلال متابعتنا اليومية فالغالبية العظمى للأصناف هي أصناف غير أساسية، هناك مساعدات، هناك بعض الأصناف الأساسية، ولكن هناك العديد من المواد الأساسية الذي يمكن الاستغناء عنها في المرحلة الحالية واستبدالها بمواد أساسية لازمة لتلبية الاحتياجات اليومية الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.
6: كذلك هناك تأثر للمستشفيات التي خرج عدد كبير منها عن الخدمة، حدثنا عن هذا الجانب وكيف تأثر في فترة هذا العجز وعدم دخول ما تحتاجه هذه المؤسسات الصحية.
11: تمام، يعني بصراحة لما نحكي عن مستشفى أو خروج مركز مستشفى أو مركز صحي عن الخدمة، الحديث لا يعني فقط خروج مبنى، بل نتحدث عن منظومة كاملة، خروج منظومة كاملة صحية من الخدمة. بالرغم من الخدمات الصحية المتهالكة التي لا تلبي الحد الأدنى من الرعاية المطلوبة للأطفال، للسيدات، لمرضى السرطان، مرضى غسيل الكلى والمختبرات، إلا أن القيود المتزايدة بما يشمل توريد الوقود، توريد الأدوات الطبية، الأجهزة اللازمة لعمل صور الأشعة والفحوصات المخبرية، كل هذه الأشياء تؤثر وتفاقم الوضع الصحي، بالإضافة إلى القيود على معبر رفح. حسب التقارير الواردة هناك ما يزيد عن 20,000 حالة مرضية بحاجة إلى تحويلات خارجية، ولكن للأسف معبر رفح يتم تشغيله لأيام محدودة في الأسبوع مع عدد محدد لا يتجاوز 50 مريض يوميا. هذا يعني ازدياد تفاقم الأزمة التي التي يعاني منها الغزيين.
6: شكرا جزيلا لك وسيم الشها، مدير البرامج الإنسانية بمنظمة أوكسفام في غزة من غزة. انتهت هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: التغطية مستمرة لك رأس الساعة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
12: لما بيهدموا دار زي هذا، بيهدموا أحلام أطفال.
13: كهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
14: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
15: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
16: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
17: ارضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
18: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
19: بدون ما يدجون عن الارض هذه صعبة.
20: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
21: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
22: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
23: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
24: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
25: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
26: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
24: نفكك تفاصيله.
25: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
24: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
27: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
28: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
29: كلا هذا لم يحصل.
24: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
30: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
24: لإيضاح المعنى.
31: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
24: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
32: العاجلة.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والمشهد في الضفة الغربية والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في وضع اتخاذ قرار بشأن إيران، وأن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب لفوكس نيوز أن سؤاله هو متى أو إذا كان سيفجر إيران بأكملها، مشيرا إلى أنه من الأفضل لطهران أن تحسن التصرف. وأضاف ترامب لفوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وأضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تعمل من خلال دبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. من جانب آخر، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن الصراع بين السعودية والحوثيين ينطوي على احتمال تصعيد سريع. في الضفة الغربية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة إنفيتسوف شمال غرب رام الله. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. البداية من التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي إنه في وضع اتخاذ القرار وإن أمورا كبيرة ستحدث في المستقبل القريب بشأن إيران. وأضاف ترامب لفوكس نيوز أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. في طهران قال مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وأضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها صالحها في المنطقة هدفا لهجماته. حول هذه التطورات معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. مرحبا بكما وجد، أبدأ معك وأطلعينا. ومن نيويورك معنا أيضا بيسان أبو كويك مراسلة الجزيرة، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك وجد وضعينا في سياق هذه التصريحات، والتي يعني لم تخرج عن سياق المعتاد بالنسبة لترامب، ولكن إذا ما أردنا الحديث عن جديد فما هو؟
1: نعم سلمى، طبعا السياق هو أن حديثه جاء خلال مكالمة هاتفية مقتضبة مع فوكس نيوز أدلى بها بهذه التصريحات. الجديد هو توقيت هذه التصريحات، يعني هي صحيح أنها المرة الثانية في غضون 3 أيام يتحدث فيها الرئيس ترامب على أنه يقترب من اتخاذ قرار كبير جدا. اليوم قال إنه بصدد اتخاذ هذا القرار في مستقبل ليس ببعيد، لكن الجديد هو أن هذه التصريحات تتزامن مع اجتماعاته المقبلة الأسبوع المقبل أو هذا الأسبوع في الأمم المتحدة على هام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا الرئيس ترامب من المقرر أن يعقد لقاء تشاوريا مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مع قادة مع العاهل الأردني، وذلك من أجل التشاور بشأن كيفية المضي قدما مع إيران، لاتخاذ قرار من قبل الرئيس الأمريكي متعلق بالخيارات الثلاث التي طرحها خلال هذه المكالمة مع فوكس نيوز، إما محو إيران من خلال استئناف عمليات عسكرية كبرى، كان هدد في السابق بأن هذه العمليات سوف تلاحق أيضا النظام الإيراني، أو عبر ترك إيران تتعفن اقتصاديا كما قال من خلال مواصلة وتشديد الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك عبر تشديد العقوبات على إيران. مؤخرا الرئيس ترامب وقع قرار لينزي جرام الذي يمدد العقوبات المالية على إيران لمدة 5 سنوات إضافية إذا شاء الرئيس ذلك، يمنحه هذه الصلاحية، وبالتالي عزل إيران عن النظام المالي العالمي لهذه الفترة. أو الخيار الثالث الذي طرحه وهو التوصل إلى اتفاق، وفي نفس الإطار لدى سؤال الرئيس ترامب من قبل فوكس نيوز ما إذا كان منفتحا على لقاء الرئيس الإيراني، رد بالقول إنه منفتح على هذا اللقاء في نيويورك. إذن قرارات حاسمة بانتظار الرئيس ترامب بعد أن يجري لقاءاته في نيويورك، وبحسب ما علمنا فإن الشأن الإيراني سوف يحتل قسما كبيرا من خطابه الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل، وبأنه في هذا الخطاب سوف يشرح ويبرر للعالم لماذا لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، ولماذا ذهبت إدارته إلى هذه المواجهة العسكرية مع طهران. سلمى.
0: نعم، شكرا لك وجد وقفي. بابا ولد حرمة، في طهران كانت هناك تصريحات أيضا للرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني أيضا، كيف تلتقي هذه التصريحات مع التصريحات بالنسبة للمؤسسة العسكرية أيضا، وأين تفترق؟
2: نعم سلمى، يمكن الحديث عن تلاق وكذلك عن نقاط مختلفة يشير أو يطلق هؤلاء المسؤولون العسكريون حولها التصريحات، وأخرى يدري بشأنها المسؤولون المدنيون لا سيما من الرئيس مسعود بازشكان. رئيس مسعود بازشكان يحض في تصريحاته دائما يؤكد على ما يسميه ضرورة الوحدة، ضرورة عدم سماح الولايات المتحدة الأمريكية بإحداث هذا الشرق، بإحداث هذا الانقسام داخل المجتمع الإيراني. في آخر تصريحات له يؤكد أن بلاده ترحب بالمبادرة الرامية إلى إرساء السلام، إلى تحقيق التهدئة، وأن ذلك يقول يتطلب وحدة الصف الداخلي، يتطلب وحدة الجبهة الداخلية. هنا في طهران يؤكد أن بلاده سترحب بأي مبادرة من أجل السلام، ستسعى لها وإن كانت لا تثق في الطرف الآخر، في من يصفه مسعود بازشكان بالعدو، لكنها ستلبي أي دعوة، أي مبادرة هادفة لإحلال السلام. وكانت له لمسعود بازشكان أيضا تصريحات فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، بضرورة اتخاذ إجراءات تضمن الوقوف وعدم الانهيار أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية. إذا ما نظرنا إلى تصريحات العسكريين لا سيما خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة بعد ذلك التلويح الذي رفعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهي تركز على قدرة المؤسسات العسكرية الإيرانية، الجيش والحرس الثوري ومن ورائها مقر خاتم الأنبياء، على مواجهة أي هجمات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية بالرد عليها. هذا التلويح بأن المصالح الأمريكية والمراكز والقواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى إيراني، القوات المسلحة الإيرانية في حال تعرض إيران لهجوم. يقول مقر خاتم الأنبياء إن لديه من المعلومات ما يشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى استهناف بعض الإجراءات ضد طهران، ويقول مقر خاتم الأنبياء إن أي خطأ في الحسابات الأمريكية سيقابل بهذا الرد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضاي خلال هذه المقابلة الخاصة مع الجزيرة قد أكد أن بلاده جادة في الدفاع عن نفسها، وأنها ستكون حاضرة، أن الرد الإيراني سيكون حاضرا وبقوة أكبر في حال أي هجوم، في حال أي اعتداء تشن الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. في نفس الوقت يؤكد محسن رضاي وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن هناك هذه المشاورات المتواصلة مع الوسيطين القطري والباكستاني، ويقول إن بلاده أبلغت أرسلت الأمريكيين شروطها لوقف هذه الحرب، ويسوق بين هذه الشروط وقف الحرب على الجبهة كافة، إنهاء الحصار البحري، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، ويقول إن بلاده تنتظر رد الأمريكيين، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحديد على تلك الشروط التي سلمتها بلاده للوسيطين قطر وباكستان.
0: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. بيسان في نيويورك كان هناك أيضا حديث لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أطلعينا على تلك التصريحات، عناوينها، وأيضا كيف يبدو التفاعل، تفاعل هذا الملف في نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة؟
3: بالفعل سلمى، هذا المنتدى الذي هو منتدى قطر الاقتصادي مع بلومبرغ طغى عليه ذلك العنوان الرئيسي في كلمة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي افتتح هذا المنتدى بالحديث عن ما قال إن المنطقة مرت بما وصفه بهزة، وأن ترددات تلك الهزة فاقت حدود المنطقة وأبعد من ذلك، وتحدث بشكل أساسي عن رؤية قطر التي ترى بأن الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي هما مرتبطان بشكل وثيق بالنسبة لقطر، وأن قطر واصلت في تلك الفترة تلك الجهود من أجل فتح قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف. أيضا ركز على نقطة الأمن، وفي كلامه عن الأمن قال إنه لا يمكن يعني انعدام الأمن في المنطقة وتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل تردد لموجات من التصعيد وخفض التصعيد المتكررة. هذه نقطة أساسية أشار لها في كلامه، وأن طبعا الطاقة هي يعني أن قطر ستواصل دورها فيما يتعلق بالطاقة، بأن المؤسسات المالية القطرية واصلت عملها رغم كل الأزمات، وأن الأمن الدائم في المنطقة يجب أن يتم من خلال ترتيبات وإطار يحترم سيادة الدول دون أن يكون هناك طرف يعني أو دولة معينة تنتهك سيادتها أو دولة تنتهك تلك السيادة، وأن الدبلوماسية هي التي تحمي الظروف التي تتيح للناس الاستثمار والتجارة. أشار أيضا في كلامه أن هناك طبعا مضي قدما من خلال الاستثمار والإصلاح، وأن قطر ستواصل دورها في الوساطة، وتحدث أيضا في كلامه يعني كان هناك عن دور قطر في وساطات أخرى إن كان وقف إطلاق النار في غزة، وتحدث عن ذلك بأن إسرائيل ما زالت لا تلتزم بتعهداتها. كان هناك كلام أيضا للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي أشار في كلامه إلى أن هناك فريق للوساطة القطرية يبحث مع واشنطن وطهران منذ فترة إمكانية استئناف المحادثات، وأنه ينتقل بين العواصم من أجل يعني فحص ورؤية إمكانية المضي قدما في ذلك المسار، وأن هناك عدة أفكار يتم تبادلها من أجل ذلك الهدف ما بين الأطراف المعنية وتحديدا واشنطن وطهران. لذا الدبلوماسية وضرورة التوصل لتفاهمات أمنية في المنطقة وبناء الثقة من أجل تلافي يعني تكرار هذه الأزمة كانت العناوين الرئيسية في كلام رئيس الوزراء القطري والمتحدث باسم الخارجية.
0: نعم. شكرا لك بيسان أبو كويك مراسلتنا من نيويورك. أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، من جنيف الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، مرحبا بكم جميعا. سيدة عاطفة طغياني، في ظل دعوات الرئيس بازشكيان لوحدة الكلمة ووحدة الجبهة في الداخل، مع تأكيده بأن يعني لا يمكن مثلا كما يقول قليباف لا نريد حربا لا نهاية لها وإبقاء إيران في حالة أزمة دائمة أمر غير مجدي. كيف يمكن أن نفهم المشهد والذي يجري تداوله داخل إيران بالنظر أيضا لتصريحات نارية من قبل المؤسسات العسكرية الإيرانية؟
4: أعتقد أن الإيرانيين يحاولون أن يلعبوا هذه اللعبة، وهم قادرون أو بينما هم قادرون على اتخاذ إجراءات حاسمة، ولكنهم في الوقت نفسه مستعدون للتفاوض. إذن هم قادرون على القيام بشيئين. كذلك هناك عدد من السيناريوهات المطروحة أو التي ينظرون إليها. السيناريو الأول مفاده التصعيد إذا حصل أي تصعيد. أما السيناريو الثاني فإذا حصلت حرب استنزافية، أي الاستمرار بهذا الوضع القائم، امتداد هذا الوضع القائم لتصير حرب استنزاف. هناك سيناريوهات أخرى تتحدث مثلا عن تحول هذه الحرب إلى حرب باردة، أو نسخة أخرى ومعدلة من مذكرة التفاهم. في كل هذه السيناريوهات الأسوأ بالنسبة إلى إيران أن تكون حرب استنزافية، وبالتالي إيران ليست مستعدة لتقبل حرب بلا نهاية، وبالتالي يجب أن تقرر إذا أو على الولايات المتحدة أن تقرر وأن تعطي المؤشرات لإيران عما تريد القيام به، لأن هناك دائما مؤشرات من الجانب الأمريكي حيث يحاولون أن يتحدثوا عن ضعف إيران كتبرير للاستمرار بالحرب، يعتبرون أن إيران في موقف ضعيف وبالتالي يطلقون عليها رصاصة الرحمة لإنهاء النظام. إذن إيران تحاول أن تنقل رسالة مفادها نحن قادرون على التصعيد وفي الوقت نفسه على التفاوض، لأن سيناريو الحرب الاستنزافية ليس لمصلحة إيران.
0: سيد باولو، عندما يتحدث ترامب بأن خياراته ثلاثة، إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو توصل إلى صفقة، برأيك يعني المشهد بمعطياته الحالية إلى أين يتجه؟
4: الوضع صعب لا شك في ذلك. إلى حين أيام خلت ربما كنا لنقول حسنا قد غيرت الولايات المتحدة ميزان القوى، وذلك لعدد من العناصر والأسباب، فهذا الخنق الاقتصادي ناجح والحصار البحري ناجح، وكذلك بالنسبة إلى العقوبات. وفي الوقت نفسه فإن هذه الجهود المشتركة بين البحرية الأمريكية وناقلات النفط ومرافقتها خارج هرمز مع القدرات السعودية لتحوير الصادرات النفطية من الخليج إلى البحر الأحمر، هذا كله ساهم في إبقاء الأسعار مستقرة مع الاستمرار بالضغط على إيران. ولكن السعودية الآن تواجه مشاكل بسبب الاعتداءات على خط أنابيب عشر غرب وأسباب أخرى. هل هذا يغير السيناريو تماما؟ ليس بالتحديد. هنا في واشنطن يحكى حتى الآن عن نجاح الجهود لمرافقة ناقلات النفط، والحكومة الأمريكية تقدر بسبعة إلى ثمانية براميل نفط تخرج من المضيق كل يوم. طبعا هذا ليس بمستوى ما كان يحصل قبل الحرب، ولكنه مهم جدا. وفي الوقت نفسه تقول الحكومة الأمريكية إن العقوبات والحصار ناجحة جدا، وأن الضغوطات على إيران لن تعود إيران قادرة على تقبلها بعد فترة. أما إيران فتقول إذا استمريتم بهذه الممارسات سوف نبدأ مرة أخرى إلى أو نلجأ مرة أخرى إلى الضربات العسكرية بدون أي تمييز، وسوف تندمون. إذن الولايات المتحدة في الوقت الحالي لا تزال تميل إلى الإبقاء على الضغوطات الاقتصادية على إيران، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تنازلات ضخمة من قبل القيادة الإيرانية من أجل وقف هذا الخنق أو هذه الكارثة الاقتصادية. هكذا تبدو الأمور.
0: دكتور حسني، بناء على هذه الخيارات الثلاثة، يعني إذا كان التوصل إلى اتفاق هو الأمر الأصعب ولكن المنطقي أكثر من أجل إنهاء هذا الملف، خيار محو إيران وخيار التعفن الاقتصادي الذي يحتاج إلى وقت، هل هي خيارات واقعية يستطيع ترامب أن يتحملها من وجهة نظرك؟
5: لا أبدا، هي غير واقعية وغير متاحة أصلا. يعني النظام الإيراني أثبت قدرته على الصمود، وأثبت قدرته أكثر من ذلك على أن يكون أكثر تشددا من القيادات السابقة التي تم تصفيتها، وبالتالي سقوط النظام أو في النهاية استسلام النظام أو تقديم تنازلات غير مقبولة، هذا غير أمر غير وارد. التعفن الاقتصادي، لكن لنقل قضية الخنق الاقتصادي، صحيح الولايات المتحدة استطاعت إلى درجة ما في النهاية أن تلحق ضرر كبير بالآلة الاقتصادية وكذلك حتى الحربية الإيرانية، لكن إيران صعدت وفعلت في النهاية الجبهة الحوثية والتي بعدها ارتفعت أسعار النفط. ويجب أن نذكر بأن ترامب كان يريد في النهاية انخفاض على الأقل أسعار النفط أو استقراره، لأن الوضع الاقتصادي ليس كثيرا في صالح الولايات المتحدة، والخيارين أصعب.

0: يعني اثبت في النهايه محدوديتهما. بقيت قضيه الصفقه، انا اعتقد الجميع يريد صفقه، لكن لكل طرف لديه في النهايه سقف عالي، ولكل طرف لديه اجنده ولديه اهداف، لكن الذهاب الى الصفقه ياتي من خلال تليين او حتى ربما وضع جانبا الشروط التعجيزيه او الشروط المسبقه والذهاب نحو صفقه، لنقل ان تفعيل جبهه الحوثيين وحتى مضيق هرمز هي في النهايه ادوات من اجل الوصول الى تفاهم ما، وكذلك بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، لكن يجب ان تكون هناك استراتيجيه، واعتقد كلما ذهبنا نحو شبح التصعيد كلما كذلك وجدنا ونراه الان ان هناك تفعيل للمقاربة الدبلوماسية بإدخال باكستان وقطر، إدخالهم للصين وتركيا على الخط، لأنهم فعلا يشعرون بأننا لسنا بعيدين على تجدد القتال في المنطقة.
1: دكتورة عاطفة، هل تلمسين بأن تفعيل الجبهات قد يؤدي إلى تفعيل الوساطة عندما يجري تفعيل مثلا جبهة الحوثيين باب المندب التي تهدد النفط السعودي فقط تحديدا، ولا تهدد الأمريكي ولا تهدد حتى الإسرائيلي، من أجل الضغط على الأسواق، من أجل الضغط على ترامب أيضا داخليا، سيؤدي إلى تفعيل دور أكبر للوساطة والجهود وسيفتح أبوابا للحوار؟ هل برأيك هذه الوجهة التي يفكر فيها صانع القرار في طهران؟
2: أنا أتساءل هنا، ما هي الخيارات المتاحة أمام إيران؟ أنا لا أرى أصلاً أنه أمام إيران خيار باستثناء التصعيد، لأن الجانب الآخر الجانب الأمريكي ليس شفافا في مطالبه، ولا نفهم ما هي المطالب التي يريدونها من طهران. يطالبون بإذعان واستسلام كاملين، وهذا هو الخيار الوحيد الذي يطرحونه أمام إيران، وهذا ليس خيارا مقبولا بالنسبة إلى الحكومة الإيرانية، وأصلا ليس مقبولا لدى الشعب الإيراني. فاستسلام إيران يعني تدمير إيران. عبر التاريخ كل قوة عظمى اجتاحت إيران، وقد حصل ذلك 5 مرات، دمرت إيران حتى الرماد. هذا استعمار حديث بالنسبة إلى إيران، وقد مر الكثير على إيران عبر السنوات، وهذا يعتبر مسألة حياة أو موت، مسألة وجودية لإيران. على الطاولة لا أرى شيئا مطروحا. إذا كان هناك خيار بإمكاننا أن نناقشه، حين ذاك ستكون إيران منفتحة على نظر في ذلك وتحليل هذه الخيارات.
1: سيد باولو، يعني كيف تفهم هذه المقاربة الأمريكية، مقاربة ترامب لملف الحوثيين وتهديد باب المندب من باب استهداف السعودية حليفة واشنطن واستهدافها بنفطها في المجال الحيوي لهذه الدولة والمجال الحيوي أيضا لترامب ولحزبه قبيل الانتخابات وهو معني بذلك، وهذه المقاربة التي يتحدث فيها ترامب بأن يعني يقول بأن هناك محادثات مستمرة مع الحوثيين، هناك تواصل مستمر مع الحوثيين ومواقف وموافقتهم على عدم القتال الجانب الأمريكي، هو يكتفي بذلك.
2: سؤال ممتاز. نعم طبعا، فاستئناف الحوثيين لأعمالهم العدائية وتقدمهم أيضا على الأراضي لا سيما لجزيرة في باب المندب، هذا كله يعتبر من المستجدات السلبية، الكل يعلم ذلك. كذلك قدرتهم على إملاء كيفية تدفق النفط السعودي عبر البحر الأحمر، طبعا هذه كلها أمور سلبية. ما تحاول الإدارة الأمريكية تحقيقه الآن فهو التفاوض، وصراحة لا فكرة لدي عما يقومونه به. دعونا لا ننسى أنه حتى فترة قريبة شاركت الولايات المتحدة في عمليات قصف مباشرة على مناطق في اليمن تحت سيطرة الحوثيين لفترة من الزمن، ولكن هذا لم يحقق مكاسب. إذن فعلت الولايات المتحدة ذلك لفترة من الزمن ولم يبدو واضحا ما هي مآلات ذلك، وان ثم توقف الموضوع. إذن من منظوري يتردد الرئيس ترامب في فتح جبهة أخرى جديدة ضد الحوثيين، وهو لا يزال يتعامل مع الجبهة الإيرانية من الطرف الآخر فيما يتعلق بمضيق هرمز وشبه الجزيرة، وبالتالي

يرفض أن يفتح جبهة جديدة مع الحوثيين، والحوثيون قد أثبتوا عن قدرتهم الكبيرة على المقاومة على المرونة. صراحة لا أعرف ما هو المقصود بتصريحه. بالنسبة إلى تأثير فرض المزيد من القيود على تدفقات النفط كما فعل الحوثيون وكما تفضلت، على المستوى الداخلي الأمريكي هذا موضوع أصلا أزيل من الاعتبارات. الجميع يعلم أن الانتخابات النصفية آتية.

0: عليه الوضع منذ أشهر. طبعا هذا سوف يؤثر سياسيا وليس بطريقة كارثية. لم يبلغ سعر الجالون 10 دولارات، هو 4.5 دولارات، وقد ارتفع. نعم، وأثر وزاد ارتفاعه في الأسابيع الأخيرة. والأسوأ هو أيضا سعر الديزل لتأثيره على إذن كل المنتجات التي تنقل من خلاله. إذن يرتفع سعره، يرتفع سعر المنتجات التي ينقل أو التي تنقل عبره، وهذه ليست مفاجأة سارة للمستهلكين. كلها أمور سلبية ولكنها ليست كارثية، ليست نهاية العالم. يمكن للولايات المتحدة التعامل معها.
1: طيب، وهنا دكتور حسني، كيف تنظر إلى إمكانية إيجاد حل من قبل الوسطاء يكون مبتكر وخارج الصندوق مع دخول أدوات جديدة وانسكاب الصراع باتجاه جبهة اليمن والسعودية، إذا ما وضعنا معها الموقف الأمريكي يعني السلبي؟
2: صحيح، موقف سلبي، واعتقد انه مصداقيه الولايات المتحده الامريكيه على المحك، ليست فقط الولايات المتحده الامريكيه وانما كذلك العديد من الدول الاوروبيه التي تذكر عند بعد ما بدات الحرب في ايران قالوا بانهم ملزمون بتامين الملاحه في باب المندب، وقالوا بان الحرب على ايران ليست قانونيه وبالتالي هم ليسوا معنيين، لكن اذا وصلت الامور الى باب المندب فانهم سيتحركوا. للاسف لم يتحركوا. لذلك انا اعتقد انه هي ليست فقط مسؤوليه دول الخليج التي تتعرض اصلا لنتائج سلبية وكارثية على اقتصادها. المملكة العربية السعودية أنا أعتقد ليست كذلك هي المسؤولة الوحيدة، يعني لابد أن يكون هناك تكاتف ودعم دولي لتأمين الملاحة خاصة في باب المندب، لأن أولا مصر معنية، كذلك المملكة العربية السعودية معنية، الاقتصاد العالمي معني. أما القول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنها في النهاية في اتفاق مع الحوثيين وبالتالي هي غير ملزمة، أنا أعتقد دول الخليج مع الولايات المتحدة مرتبطة باتفاقيات أمنية كبيرة، كما أن مثلا دولة قطر مرتبطة بموضع الدولة الشريك خارج الحلف الأطلسي مع الحلف الأطلسي، وأعتقد هذه الأمور يجب التنبيه لها. أما الوساطة، هناك العديد من الأوراق، هناك ورقة مطروحة من قبل الإيرانيين ما يسمى بها 7 بنود، ثم كذلك هناك أوراق أخرى مطروحة من قبل الوسطاء، قطر خاصة وباكستان، تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى زخم دولي مهم. شكرا. جدا هناك إمكانية في النهاية أن يكون لقاء في نيويورك ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من جنيف دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والشكر أيضا من واشنطن للدكتور باولو فون شراك رئيس معهد السياسات العالمية، وفي الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك. الآن إلى مستجدات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إن الطائرات الحربية استهدفت عناصر وعتاد لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، ضعنا في هذه التطورات إن كان في البيضاء وفي الجبهات الأخرى.
3: نعم سلمى، آخر التطورات هنا في تعز ما تم الإعلان عنه من قبل مصادر عسكرية أن القوات الحكومية سيطرت على جبل نمان وكذلك سيطرت على جبل راس في مديرية الوازعية. أيضا كانت هناك اشتباكات عنيفة في الساعات الماضية في جبهات بني بوكاري وكذلك في الكدحة، وقالت القوات الحكومية إن هناك 3 قتلى و8 جرحى من الحوثيين بالإضافة إلى 4 جرحى من القوات الحكومية. كذلك جبل النعمان كانت هناك فيه اشتباكات وما زالت هناك اشتباكات في ذلك الجبل، وليست هناك سيطرة تامة لأحد الطرفين على هذا الجبل الاستراتيجي. أيضا وكان الطيران الحربي قد أغار على منطقة الراهدة وقال إنه استهدف تجمعات وتحشيدات للحوثيين في منطقة الراهدة جنوب شرق تعز. أيضا كانت هناك غارات أخرى على مناطق واقعة شرق تعز. أيضا في جبهات الساحل الغربي هناك في كهبوب المطل على باب المندب ما زالت القوات الحكومية من قوات درع الوطن والعمالقة مسنودة بقبائل الصبيحة تقول إنها صدت عدة هجمات للحوثيين، وقالت إنها كبلت الحوثيين خسائر في المعدات والأرواح ولم تمكنهم من السيطرة أو الوصول إلى جبال كهبوب. أيضا كانت قوات درع الوطن الحكومية أكدت أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين

0: في باب المندب أو بالقرب من باب المندب. بالذهاب أيضا إلى جبهات أخرى، قال الناطق باسم القوات الحكومية إن الطيران استهدف تجمعات وآليات وعتاد وأفراد للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، ولم يحدد بالضبط أين كانت تلك الغارات، في أي مديرية أو في أي منطقة في البيضاء. أيضا قال الناطق باسم القوات الحكومية إن راجمات الصواريخ أو المدفعية التابعة للقوات الحكومية استهدفت تجمعات وآليات وأيضا مرابض مدفعية وصواريخ للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب، وأكد سقوط قتلى وجرحى في ذلك الاستهداف. هذا على الجانب الميداني. على الجانب الإنساني ما زالت هناك أوضاع إنسانية صعبة، وأيضا هناك أرقام جديدة في النزوح. كنا بالأمس تحدثنا عن قرابة 76 ألف نازح في تعز وحدها، اليوم هناك أرقام جديدة في تعز أيضا. يقال أو كما جاء في عن الأرقام الرسمية أن هناك زيادة في العدد وصل إلى 83 ألف نازح في تعز وحدها، ويقدر عدد النازحين بشكل عام خلال التصعيد الأخير 125 ألف نازح يعانون نقص في الغذاء والمياه والدواء وفي كل شيء، وبعضهم وصل إلى عدن وإلى لحج وإلى مناطق أخرى. نعم. بالإضافة إلى من لجأ منهم إلى جيبوتي، وزاد العدد في جيبوتي إلى أكثر من 3000 لاجئ في جيبوتي، وربما قد يزداد العدد إلى أكثر من ذلك بحسب منظمات دولية.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، ما الذي يجري التركيز عليه إذا ما نظرنا بأن يعني هناك سيطرة على جبلين في مديرية الوازعية، وأيضا هناك منع لمحاولات الوصول للحوثي إلى جبل كهبوب على ما أذكر في قرب الساحل يطل على الساحل الغربي؟
2: نعم سلمى، الوضع هو ميدانيا هو يراوح مكانه في الحقيقة، لكن هناك استماتة من الحوثيين للوصول إلى بعض المرتفعات الحاكمة التي تطل على البحر وعلى جزيرة ميون وعلى مديرية ذباب وخاصة مضيق باب المندب، لأنها البحر مفتوح وهذه ظهر البحر، يعني هو الجبال المرتفعة خاصة كهبوب وغيره مطل على هذه المنطقة وتسيطر عليها مهمة. استميت الحوثيون على للوصول إلى هذه القمم العالية، لكن يواجهون مقاومة شديدة وصدوها أكثر من مرة، فلهذا بدأوا من أمس يحاولون أن يلتفوا من خلال خطوط راسن والعلقمة وغيرها ويلتفوا على هذه المنطقة بحيث يصلون إلى هذا المرتفع. لكن هذه المناطق اللي ذكرناها العلاقمة والراسن وغيرها من المناطق في غرب تعز أو في الريف التعزي الغربي يتميز أهلها هناك، هم أصلا مقاتلون قبليون لديهم روح القتال أكثر، فتعرضوا لمقاومة شديدة ليس فقط من الجيش، من الجيش والأهالي، ولذلك صدوا وحدث حتى جبل نمان وغيرها وهي في مناطق الوازعية استعيدت، وهي مواقع على كل حال ليست حاكمة كبيرة لكنها مهمة، ورجع الحوثيون الآن مرة ثانية يستعيدوا عملياتهم أو محاولاتهم للسيطرة على هذه المرتفعات الجبلية. هذه المرتفعات سيظل الحوثيون في حالة انكشاف دائم ما لم يسيطروا على هذه المرتفعات الحاكمة، وبالتالي تصير إنجازهم في الساحل مغرم أكثر منه مغنم في حال عدم حماية ظهورهم بالمرتفعات الحاكمة. لذلك هم يستميتون للسيطرة على المرتفعات، ويعرفون أنهم في بقائهم على الساحل مكشوفين يعرضهم للطيران المسير، للمدفعية، للقناصة في المرتفعات، فيصيروا هم مكشوفين دائما، وهذا هو الذي يحدث الآن. الحوثيون الآن يتعرضون عدد من المقاتلين يخسرون بشريا بشكل كبير بالمناسبة. سجل تشييع قبل يوم أو يومين 73 قتيل بين ضابط وجندي من قياداتهم، وأعلن ذلك. لذلك المعركة في هذه الجبهة أو في هذه المنطقة في ساحل تعز بالتحديد اللي يسمى الساحل الغربي والأصح ساحل تعز، هذه المنطقة هي أكثر التهابا واشتدادا في المعارك. في المقابل هناك معركة موجودة في جنوب مأرب اليوم، ولافت تصريح قائد المنطقة العسكرية الثالثة الذي يقول أنهم بصدد التحول من عمليات الدفاع إلى عمليات الهجوم، وأن هناك غرفة عمليات مشتركة لاستعادة المناطق التي خسروها سابقا يعني في الماضي، ولذلك مأرب أيضا منطقة ملتهبة وخطرة أيضا بالنسبة للطرفين، السيطرة عليها محددة جوهريا. اليوم لوحظ أن المتحدث العسكري يعلن مرتين ظهيرة وقبل قليل، لديه تصريحات وصور وزعها في المواقع يعني وزعت من قبله عن عمليات جوية لاستهداف تجمعات ومنصات للصواريخ للحوثيين في محافظة البيضاء، والبيضاء كما قلنا هي قلب اليمن، بمعنى هي في وسط اليمن وتضم ثمان محافظات من بينها محافظة دمار تربطها بمحافظة دمار، ومحافظة دمار هي المدخل الجنوبي لصنعاء. فمحافظة البيضاء اليوم هناك نشاط جوي لافت من قبل القوات الحكومية باستئناف العمليات الجوية عليها. هذا يتزامن مع التصريحات في المنطقة الثالثة اللي هي مأرب اللي هي أيضا قريبة من البيضاء. فهذه هي الوضع الميداني بشكل عام حتى اللحظة.
1: ولكن هل يمكن الحديث بأن خطوط الاشتباك لم تتغير، مواقع الاشتباك لم تتغير خلال هذه الفترة، وإنما هي يعني عبارة عن يعني محاولات تمهيدية لترتيب كل طرف لوضعه وتمتين جبهته من أجل الانطلاق للانقضاض على الآخر؟ هل هذا التوصيف صحيح؟
2: إلى حد كبير صحيح. النقاط الاشتباك مستمرة كما هي، الحوثيون ما زالوا يحافظوا على الساحل، على الشريط الساحلي الذي تسيطروا عليه، القوات الحكومية تسيطر على المناطق الحاكمة المرتفعات الحاكمة، المعارك في هذه النقاط التماس في فقط في مأرب والبيضاء هناك كان تقدمات محدودة للقوات الحكومية لكن شبه جامدة أيضا، هناك ترتيب لمساحة العمليات، هناك مراوحة كما قلنا في بداية حديثنا في هذا الموقع، العمليات الجوية هي المستمرة، لكن يظل حتى الساعة إلى الآن لا نستطيع أن نقول هناك إنجازات كبيرة في الميدان، فقط حتى استيلاء على جبل نمان وهو مهم جدا بالمناسبة، لكنه ليس اللي يحدد أو يغير من الخريطة خريطة السيطرة في المنطقة.
1: جبل نمان الذي استعدته القوات الحكومية.
2: نعم.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في صنعاء سعيد ثابت. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في ثمان محافظات نتيجة التصعيد العسكري، وقد تزايد الضغط على مخيمات النزوح في محافظة مأرب شرقي البلاد بعد وصول نازحين إليها من مناطق أخرى. مراسل الجزيرة محمد القاضي زار بعض المخيمات وعاد بالتقرير التالي.
3: أحمد حسن غادر مع عائلته مديرية الخوخة غربي اليمن ليستقر بهم المقام هنا في مخيم القوز في مأرب شرقي البلاد، رحلة طويلة من غرب البلاد إلى شرقها.
4: نزحنا إلى المنصورية في 2015 وجلسنا فيها 3 أشهر، ثم انتقلنا مباشرة إلى الطائف والنخيلة، وبعدها يعني ما في 3 سنوات انتقلنا إلى عند التموضع إلى الخوخة، ومن وجلسنا في الخوخة حوالي 7 سنوات، ثم أتانا الكارثة الأخيرة وانتقلنا مباشرة إلى أدان.
3: منذ اندلاع الحرب تكررت موجات النزوح من محافظة إلى أخرى، وفي مأرب تتزايد الضغوط على المخيمات ومجمعات الإيواء بينما تتسع الاحتياجات أسرع من قدرة الاستجابة الإنسانية.
5: هذه الموجة من النزوح ستضاعف المعاناة لدى النازحين والذين يفتقدون إلى أقل الإمكانيات كالمأوى والإيواء والغذاء والدواء. نحن نناشد الأمم المتحدة ونناشد المنظمات الدولية بسرعة التدخل لإيواء هؤلاء النازحين لعدم وجود إمكانيات لدى الوحدة التنفيذية بمأرب.
3: جولة في عدد من مخيمات النزوح شمالي محافظة مأرب تكشف حجم المعاناة وغياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. هنا في مخيم الميل يلهو التلاميذ أمام هذه الخيمة التي قيل إنها مدرسة.
6: بعض الطلاب ما يحضروا بسبب الشمس الحارة، ونحتاج للمدرسة خيام أو كناتير وماسات وكتب، الكتب برضو ناقصين، المنهج ناقص.
3: هكذا يبدو المشهد شمالي محافظة مأرب، صحراء قاحلة غطتها خيام النازحين ومخيمات تعج بها آلاف الأسر الهاربة من جحيم حرب ما إن تهدأ حتى تشتعل من جديد.
7: غادرت هذه الأسر منازل

0: لها بحثاً عن الأمان، ووصلت إلى مخيمات النزوح وهي تحمل ما تبقى من الحياة. لكن الوصول في اليمن لا يعني دائماً نهاية النزوح، فما يحتاجه النازحون ليس مكاناً يختبئون فيه من الحرب فحسب، بل حياة لا يضطرون إلى مغادرتها مرة أخرى. محمد القاضي، الجزيرة، من مخيم السويداء للنازحين شمالي محافظة مأرب.
1: إلى تطورات المشهد في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنات إنفيتسوف شمال غرب رام الله وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري، وأيضا مراسل الجزيرة منتصر نصار. مرحبا بكما. جيفارا، أطلعينا على طبيعة الإجراءات المتخذة إسرائيليا حتى الساعة بعدما جرى اليوم.
2: بدءا مع دخول إسرائيل سلمى في حالة العزلة الكاملة عن العالم فيما يعرف بعيد الغفران الذي يستمر ل 24 ساعة، سيل التهديدات والوعود بالقمع أكثر فأكثر بالضفة الغربية على المستوى السياسي توقفت، ولكن على المستوى عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية ستتسع. وفق ما كان قد رصد هذا اليوم، فإنه التهديدات بدءا من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي توعد بمزيد من العمليات العسكرية ونشر كتائب عسكرية جديدة في الضفة الغربية، والوصول إلى من وصفهم بالمخربين في الضفة الغربية قطاع غزة ولبنان. ولكن يأتي بعد ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، ومن ثم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي زمير الذي وصل إلى موقع العملية في منطقة نفيت سوف شمال غرب رام الله، ليؤكد بأنه تم نشر ما يصل إلى 27 كتيبة من الجيش الإسرائيلي. بالطبع يعني هذا الرقم هو الأعلى منذ بداية الحرب، أي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. لكن اللافت كان هو التصريحات التي جاءت على لسان وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، الذي طالب بثلاث مطالب. الأول، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من سماه بالمخرب، أي من نفذ العملية هذا اليوم، من ثم بأنه على المستوطنين أن يحملوا السلاح أينما كانوا. وقال بأنه تم إصدار ما يقارب من 300 ألف رخصة سلاح ليحملها المستوطنون في كل أنحاء الضفة الغربية. كما أكد بأنه من حق وعلى الإسرائيليين المستوطنين تحديدا أن يتحركوا بأمان في كل أنحاء الضفة الغربية، وهذا يفوق على حق الفلسطينيين التنقل عبر طرق الضفة الغربية. على المستوى العسكري، الجيش الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية واسعة سواء في محيط محافظة رام الله أو تحديدا في بلدة بيدو شمال القدس المحتلة. في هذه العملية العسكرية، بالطبع بيدو فقط للتوضيح هي مسقط رأس الشاب قدري سمارة الذي اتهم بتنفيذ العملية التي أدت إلى مقتل مستوطن ظهر هذا اليوم. تم اقتحام منزل الشاب، منزل العائلة، ولكن وفق المصادر الإسرائيلية الشاب تم اعتقاله من داخل أحد المستشفيات في مدينة رام الله وهو مصاب، لا زال يتلقى العلاج. ولكن الآن بن غفير يطالب بأن يكون هذا الشاب هو أول شاب أسير معتقل يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، وأن تتسع وفق الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية في أنحاء الضفة الغربية من خلال عمليات اعتقال، مداهمة، فرض المزيد من الحواجز العسكرية التي هي أصلا لم تتوقف طوال الوقت ليلة نهار. وشيء أخير، بأن قوات الاحتلال أعلنت بأنه تم تعزيز الحواجز العسكرية علما بأنه يتم أصلا فرض إغلاق كامل وشامل على الضفة الغربية في الأعياد اليهودية وتحديدا في عيد الغفران.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله جيفارا البوديري. منتصر، أطلعنا لخص لنا ما جرى بداية في عجالة، وأطلعنا على مجريات

0: يعني هذه الإجراءات على الأرض، كيف تأثر السكان في الضفة؟
1: سلمى، ما رشح من تصريحات من المستوى السياسي الإسرائيلي والذي كانت تتحدث عنه جيفارا قبل قليل، جزء منه ترجم حقيقة على الأرض من خلال مزيد من التشديدات والإجراءات المشددة الأمنية والعسكرية عند المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. المئات بل ربما الآلاف من الفلسطينيين لا زالوا عالقين حتى هذه اللحظة على عدد كبير من الحواجز التي فرضتها قوات الاحتلال على مداخل المدينة، ناهيك عن الإغلاقات المداخل والمخارج المؤدية من وإلى رام الله. قوات الاحتلال أغلقتها بشكل كامل، وهذا أدى إلى عرقلة حركة آلاف الفلسطينيين، لا سيما من أنهوا أعمالهم وأشغالهم، طلبة الجامعات وغيرهم. وهذا تزامن أيضا مع جملة من الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال لعدد من البلدات، تحديدا البلدات الواقعة شمال غرب رام الله، دير نظام، النبي صالح، بيت ريما، الجلزون وغيرها من المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب وقوع هذه العملية وقبل أن تلقي قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض على المنفذ داخل أحد المشافي في مدينة رام الله واعتقلته مصابا بعد أن قامت بمصادرة المركبة التي كان يستقلها في تنفيذ هذه العملية. الاقتحام الأبرز والأهم أيضا هو في منطقة بيدو شمال غرب القدس. قوات الاحتلال اقتحمت منزل منفذ العملية ومنزل والده أيضا، كما حاصرت مصلين داخل أحد المساجد القريبة من منزل منفذ العملية لأكثر من ساعتين قبل أن تقوم قوات الاحتلال بالإفراج عنهم. وهذا يأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق منفذي العمليات، وهذا ما يجري عادة في مناطق الضفة الغربية عندما تقتحم قوات الاحتلال منازل منفذي العمليات، تقوم باعتقال أقربائهم ولاحقا تقوم بإجراء عمليات المسح الهندسي تمهيدا لهدم المنزل، منزل المنفذ. وهذا ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصراحة هذا اليوم، مطالبة بضرورة أن يتم هدم منزل منفذ العملية بشكل فوري. وإن كان ما يأتي على لسان المستوى السياسي الإسرائيلي سواء بنيامين نتنياهو أو بن غفير أو غيرهم في إطار الحملات الانتخابية التي يروجون لها، لا سيما أن الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب، لكن على الأرض حقيقة هناك تصعيد كبير في الضفة الغربية، ليس فقط على صعيد الاقتحامات بل على صعيد اعتداءات المستوطنين هذا اليوم فقط. رغم أن الإسرائيليون يعيشون يوم الغفران وهو اليوم الذي يعتزلون فيه العالم بشكل كامل، لأننا سجلنا إضرام النيران في مركبات لفلسطينيين في بتمر شمال الخليل، وإلقاء رش غاز الفلفل على فلسطينيين في مسافة يطا، في دير أبو مشعل وفي برقة وغيرها. شكرا. من المناطق في الضفة الغربية، وهذا يأتي في إطار التصعيد كما ذكرنا سلمى.
0: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسلنا من رام الله. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة ونتابع فيها طفرة الطلب على ناقلات النفط العملاقة، المزيد مع نشوان حسين، تفضل.
2: شكرا سلمى، شكرا جزيلا. مشاهدينا أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. مع استمرار التصعيد في هرمز ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة إلى مستويات تاريخية، فالرحلة الواحدة من مياه الخليج إلى الصين باتت تكلف أكثر من مليون دولار يوميا. هذا الارتفاع دفع الطلب على بناء سفن جديدة من هذا النوع إلى مستوى قياسي في وقت تجاوزت فيه فترة الانتظار في أحواض البناء 4 سنوات. تفاصيل أكثر يستعرضها الزميل عمار طيبي عن هذا النوع من الناقلات التي توصف بالعملاق الفولاذي.
3: تجوب هذه الناقلة بحار العالم ومحيطاته بين منتجي النفط ومستهلكيه، محملة بمليوني برميل من الخام. هذه هي ناقلة النفط الخام العملاقة VLCC، يصل طولها إلى 350 متراً والعرض إلى 60 متراً، ويبلغ عمق الغاطس لديها 22 متراً. السفينة التي توصف بالعملاق الحديدي أصبحت جزءاً من مشهد أزمة الطاقة الأشد في التاريخ بسبب تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. الأزمة أدت إلى ارتفاع تكلفة استئجار هذا النوع من الناقلات إلى مستويات قياسية، فتكلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة من الخليج العربي إلى الصين تجاوزت المليون دولار يومياً بسبب مخاطر الإبحار عبر المضيق. كما تضاعفت تكلفة استئجار ناقلة مماثلة من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين إلى نحو 45 مليون دولار،

0: يومياً يبلغ عدد ناقلات النفط العملاقة 928 ناقلة. على الورق يبدو العدد متناسباً وسوق الشحن البحري للنفط، لكن التفاصيل تظهر واقعاً آخر، فالمتاح للشحن التجاري هو 570 ناقلة فقط، فأين ذهبت البقية؟ 230 ناقلة عملاقة باتت تعمل ضمن أسطول الظل المخصص لنقل نفط الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا، أي أنها خارج نظام التأمين والملاحة البحرية المعتاد. ويضاف لهذا العدد 62 ناقلة عملاقة باتت محاصرة داخل مياه الخليج خلف مضيق هرمز بسبب مخاطر المرور عبره. ما تبقى من الأسطول العالمي للناقلات العملاقة بات منشغلاً في مسارات أبعد ولفترات أطول، ما قلص من العدد المتوفر وزاد من أسعار التأجير. نتيجة لهذه المتغيرات تضاعفت أرباح ناقلة النفط العملاقة متجاوزة 100,000 دولار يومياً وفقاً لتقديرات شركة كيبلر. الأزمة شجعت على الاستثمار في هذا النوع من الناقلات، فمنذ مطلع العام الجاري تم التوقيع على عقود بناء ما يصل إلى 180 ناقلة عملاقة، رقم يعادل نحو إجمالي ما تم طلبه خلال السنوات الخمس الأخيرة مجتمعة. الطلب المتزايد رفع أسعار بناء هذه الناقلة لأعلى مستوى منذ عام 2008 لتبلغ 135 مليون دولار، تكلفة أصبحت أعلى بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه قبل 6 أعوام. أحواض بناء الناقلات صارت مزدحمة، ومعها طالت فترة الانتظار لما يصل إلى 4 سنوات بعد أن كانت في حدود عام ونصف العام. وضع الشحن البحري حالياً المأزوم بصدمة الطاقة يؤكد أن المعضلة في اتساع، فالبيانات تكشف أن نصف أسطول ناقلات النفط العملاقة المتاح مشغول بمسارات طويلة جداً، والنصف الآخر يعمل في الظل أو عالق في مناطق حرب خنقت العبور.
1: وللمناقشة معنا من سالونيك في شمال اليونان الدكتور ستافروس كارامبيريدس، أستاذ اقتصاديات النقل البحري والخدمات اللوجستية في الجامعة اليونانية الدولية. أرمبك سيدي، يعني أولا أرقام مبالغ فيها فيما يتعلق باستئجار هذه الناقلات، ناقلات النفط العملاقة، ربما مفهوم الحالة خاصة في ظل التوترات، لكن السؤال بشكل عام إلى أي مدى يزيد ذلك من أهمية هذه الناقلات، لا سيما في الوقت الحاضر مع استمرار التوترات؟
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وشكرا جزيلا لكم على هذا التقرير القيم الذي تقدمتم به في المقدمة، هو مفيد جدا. بالفعل نتحدث عن ناقلات النفط العملاقة، وهي عملاقة، ولذلك باستطاعتها أن تحمل أكثر من 2 مليون برميل من النفط في السفينة الواحدة، ونحن نعرف أن المعركة مستمرة في مجال تحديد التكاليف لنقل هذه البراميل. كما تفضلتم في المقدمة ازدادت التكلفة من الخليج إلى العالم، ونتحدث عن تراجع ب 4 أو 45% في الإتاحة، وهذا يزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد. ومن ناحية أخرى كما أشرتم في المقدمة نتحدث عن عمق يصل إلى 33 مترا، وأود أن أذكر مثلا أن قناة السويس تسمح فقط ب 2425 متر للسفن أن تعبر، وبالتالي هذا يزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الحركة. إذن هذه الناقلات أصبحت شحيحة، وأشرتم بالفعل إلى أساطيل الظل والأرقام التي أشرتم إليها، أكثر من 200 من أصلي أكثر من 900، وبالتالي كل هذه الأمور تعقد.
1: أو أود أن يعني أتأكد من خلالك من دقة هذه المعلومات وأيضا تفسير لها. أولا ثم مؤسسات تقدر قيمة الناقلات المستخدمة الموجودة أصلا في البحر بقيمة أعلى حتى من تلك الجديدة الواردة على السوق وعلى المياه، هل تبدو هذه معلومات دقيقة؟ وإن كانت كذلك فما السبب برأيك؟
3: It is kind of strange, but of course.
2: بالفعل هذا أمر غريب كما يبدو، ولكن هذا الأمر حصل في السابق. كما تعرفون قبل ليمان براذرز كان هناك سفن باستطاعتها أن تنقل السلع الجافة، ونعرف أن التكلفة ارتفعت بشكل قياسي بالنظر إلى تكلفة المواد الخام التي يجب أن تنقل في كل أنحاء العالم. ولذلك الناقلات الموجودة الآن المستخدمة أصلا ارتفعت أسعارها. لماذا؟ لأن الجديدة منها تتطلب 3 سنوات، وكما شرحتم في المقدمة زادت المدة الزمنية، ومنذ 1.5 سنة كانت التكلفة منخفضة لتأجير هذه السفن بالمقارنة مع ما أصبحت عليه الآن. هذه الناقلات الضخمة أصبحت كلفة تأجيرها مرتفعة للغاية، ولذلك نرى أن الناقلات المستخدمة لديها تكلفة أهم الآن.
1: يعني لا أدري إذا ما كان مستوى الإنتاج لهذه الناقلات العملاقة كناقلات جديدة ترد على السوق مرتفعا عما كان عليه الوضع قبل أزمة هرمز، لكن إذا كان الأمر كذلك هل سيتغير الوضع في حال انتهاء أزمة هرمز؟
2: أود أن أعطيكم بعض المعلومات بالنسبة إلى السؤال السابق. بالنسبة إلى الناقلات المستخدمة أصلا في هذه المرحلة، نحن نتحدث عن 130 مليون إلى 180 مليون، بينما بناء الجديدة طبعا يمكن أن يصل إلى 130. إذن بالنسبة إلى المقارنة بالعام الماضي، نرى طلبات إضافية أكثر مما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية على الناقلات الجديدة، لذلك ارتفعت الطلبات. نعم هناك أخطار كما شاهدنا حتى منذ العام 2008 في شهر مايو، بين مايو وسبتمبر، وبرزت المشكلات أنذاك، وهي تشكل سنوات معيارية للمقارنة. بالنسبة إلى هذه الفترة نتحدث عن 13 سنة، وكما تعرفون إذا ما كنا بحاجة إلى سفن جديدة الأمر سوف يعزز، وذلك من خلال تحسين الكفاءة، وهذا أمر يريد
1: بشكل مختصر. اليونان تنتج أو تمتلك أكثر من 30% من أساطيل هذه الناقلات. دور اليونان في ذلك، ولماذا اليونان تحديدا؟
3: That's a very good question.
2: هذا سؤال وجيه للغاية. بالفعل كما تفضلت الناقلات اليونانية تسيطر على نسبة كبيرة في هذا المجال، وكما نعرف في الأشهر الماضية رأينا أهمية الطاقة التي تخرج من منطقة الخليج. اليونانيون نشطون للغاية في مجال شراء الناقلات الجديدة، وهذا أمر بدأ منذ سنوات طوال، حتى في الأزمة السابقة في السبعينيات.
1: قدر من سنوات في شمال اليونان دكتور ستافروس كارامبيريدس، أستاذ اقتصاديات النقل البحري والخدمات اللوجستية في الجامعة اليونانية الدولية. نصل بذلك إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، نعود إلى استوديو الأخبار.
4: وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من نيويورك وطهران ورام الله وموسكو، والبداية من نيويورك وهذه النافذة مع زميلة منى العمري. تفضلي منى.
5: جزيل الشكر لك سلمى، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة من نيويورك، تزامنا مع تصريحات تشير إلى استمرار التوتر الأمريكي الإيراني كتلك التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن إيران. وشهدت الساحة الأمريكية حراكا وتصريحات تؤكد سعي الوسطاء إلى تهدئة هذا التوتر ومحاولة تخفيف التصعيد المتنامي، حيث شهدت نيويورك مباحثات أمريكية صينية ترافقت مع زيارة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أكد فيها مساعي الوسطاء لاحتواء التوتر وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار. والبداية ستكون مع بيسان أبو كويك من نيويورك مراسلة الجزيرة، وأيضا ستنضم إلينا وجدة وقفي مراسلة الجزيرة من واشنطن. والبداية معك بيسان، إذن بناء الثقة ومعالجة مصادر التوتر، المنطقة شهدت زلزال، إضافة إلى ذلك المنطقة تحتاج لإطار تحترم فيه السيادة ولا تشكل فيه أي دولة تهديد لأخرى. هذه بعض النقاط التي جاءت في كلمة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية في المنتدى القطري الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ هنا في نيويورك. نرصد معك كل التفاصيل بيسان.
6: بالفعل منى، رئيس الوزراء القطري الذي افتتح هذا المنتدى الاقتصادي القطري بالتعاون مع بلومبرغ وصف ما حدث في المنطقة بالزلزال ذات ترددات أبعد من حدود المنطقة، ولكنه ركز أيضا على دور قطر في الوساطة والدبلوماسية، قائلا أن الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي مرتبطان بشكل وثيق بالنسبة لدولة قطر، وأن محادثات التي كانت تتم وتتم فيما يتعلق بالوساطة كانت دائما تتركز على الأمن، ومن ثم تتفرع إلى قضية التجارة وإمدادات الطاقة. وقال تحديدا أن ما حدث في المنطقة يعني لن يترك قطر، وهذا الانعدام من الأمن يعني يعطل الرؤية نحو المسار الأبعد والصورة الأكبر والمستقبل. وقال إن انعدام الأمن في المنطقة لا يمكن أن يستمر بطريقة يتم فيها هذه الموجات المتكررة من التصعيد وخفض التصعيد، وأنه يجب التوصل إلى تفاهمات وإطار للعمل في المنطقة يحترم السيادة بحيث لا تهدد دولة أخرى. هذه ربما نقاط أساسية مهمة. كان هناك أيضا كلام حول الوضع في الأراضي الفلسطينية ودور قطر في الوساطة هناك، قائلا أيضا أن إسرائيل لا تحترم وتلتزم بتعهداتها وتتصرف في المنطقة بشكل متهور. ولكن أشار يعني فيما يتعلق بأزمة الخليج وإمدادات الطاقة بأن قطر ورغم ما حدث مؤسساتها المالية واصلت في العمل. كان هناك أيضا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي أشار إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك فريق للوساطة يحاول يعني النظر في إمكانية العودة للتفاوض ما بين طهران وواشنطن وينتقل ما بين العواصم لرؤية كيف يمكن المضي قدما في ذلك المسار. وهناك عدة طروحات وأفكار متبادلة يتم مناقشتها على أمل أن تعيد المفاوضات إلى يعني العودة إلى المفاوضات. كان هناك أيضا تصريحات لوزير المالية القطري الذي تحدث عن تأثيرات يعني أزمة والحرب على الاقتصاد والطاقة، وسمعنا من المسؤولين القطريين تحديدا فيما يتعلق بالممرات المائية بأنه لا يمكن لجهة أو دولة معينة أن تفرض سيطرتها على الممرات المائية وتستخدمها كسلاح، أن هذه سابقة خطيرة ويجب التوصل لتفاهمات لحل هذه القضية تحديدا كي لا تتكرر في المستقبل، خصوصا أن ما يحدث الآن في باب المندب الآن لم يعد يقتصر على مضيق هرمز.
5: شكرا بيسان، جزيل الشكر لك بيسان أبو كويك مراسلة الجزيرة، كنت معنا من نيويورك إلى واشنطن. وجد وقفي، إذن ثلاثة خيارات يضعها الرئيس ترامب على الطاولة أمام إيران، إما التعفن الاقتصادي وإما أن يكون هنالك محو لإيران وإما أن تفاوض، ومع ذلك أيضا يطرح على الطاولة لقاء للرئيس الإيراني الذي سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نرصد معك أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس ترامب. وجد،
7: منى، الرئيس ترامب لم يستبعد أن يعقد لقاء مع الرئيس الإيراني، وقال أنه منفتح إلى عقد لقاء كهذا، ولكنه أيضا عاد ولوح بالخيارات التي أمامه، وقال أنه بصدد اتخاذ قرار كبير جدا بالمستقبل القريب كما قال الرئيس الأمريكي. وهذا القرار فيه الخيارات الثلاث التي ذكرتها، إما محو إيران من خلال استئناف العمليات العسكرية الكبرى التي شاهدناها في السابق، أو تركها لتتعفن اقتصاديا كما قال من خلال مواصلة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ومن خلال أيضا تشديد العقوبات المالية وتشديد عزلها عن النظام المالي العالمي. طبعا نذكر بأن الرئيس ترامب وقع قبل أيام قليلة فقط مشروع قانون عقوبات جديدة على إيران يسمى قانون لينزي جرام. هذا القانون يمكن للرئيس ترامب تمديد، أجاز له تمديد فترة العقوبات الاقتصادية على إيران 5 سنوات جديدة. ولكن الرئيس ترامب يريد أن يتخذ قرارا بين هذه الخيارات الثلاث بعد أن يلتقي عدد من قادة دول العالم في نيويورك على هام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا خطابه من المتوقع أن يسيطر عليه الشأن الإيراني، وأن يشرح فيه لقادة العالم لماذا ينبغي على إيران أن لا تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وأيضا سيكون لديه لقاء مهم مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل التشاور المتعلق بكيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران. المنى،
5: جزيل الشكر لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن ينضم إلينا من هنا من نيويورك كارولاين روز، مديرة أولى في مركز سوفان للدراسات، وأيضا ينضم إلينا من نيويورك الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك سيدة كارولاين. إذن ترامب يضع على طاولة علنا خيارين متطرفين، إما محو إيران وإما أن يتركها تتعفن اقتصاديا، بينما تتحدث الوساطة القطرية في ذات الوقت عن تبادل أفكار مع طهران وواشنطن منذ أسبوعين. هل هذه اللغة الحادة من الرئيس ترامب هي تكتيك تفاوضي، أم نحن أمام مؤشر جدي على أن واشنطن تختار الخيار العسكري على الوساطة؟
8: شكرا جزيلا على الاستضافة. أعتقد أننا بدأنا نرى نموذجا لمقاربات ترامب الذي يتأرجح بين التصعيد من جهة والدعوات من أجل المصالحة والتفاوض من جهة أخرى. في الوقت الحالي وإذ بدأنا نرى جبهة الحوثيين قد انفتحت وهي تتوسع، أعتقد أن ترامب يريد أن يحدد أي ورقة ضغط يمكنه أن يستخدمها في مباحثاته مع إيران لكي يجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات سريعا قبل الانتخابات النصفية. أعتقد أن الإدارة الأمريكية تخشى كثيرا من أنه الآن مع الاعتداءات الحوثية على السعودية سيكون هناك مطالب إقليمية ونداءات من أجل دعم أمريكي ضد الحوثيين، وهذا ما من شأنه أن يزيد من الوجود الأمني والالتزامات الأمنية الأمريكية في المنطقة. وتدرك الإدارة الأمريكية أنه بعد أشهر على هذه الحرب هذا ليس شيئا يمكن ترويج له سياسيا لدى أي أو لدى جمهور أي من الحزبين في الولايات المتحدة. إذن بدأنا نرى تسارعا باتجاه المفاوضات والاتفاق.
5: طيب في ظل هذا التسارع سيدة كارولاين أبقى معك، ذكرت عدة نقاط هامة وقلت بأن من الممكن أن يكون هنالك مطالب إقليمية لتواجد أكبر للقوات الأمريكية في المنطقة في ظل هذا الاعتداء من قبل الحوثيين على السعودية، هذا من جهة. لدينا أيضا كل موضوع الوساطة التي تتحدث عنها قطر والتي تعمل منذ أسبوعين، وأيضا نحن على وشك أن تفتتح أعمال جمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا عن توقيت هذه التصريحات في ظل كل هذه العوامل أيضا؟ كيف تقرأينها؟
8: علي القول أنه قبل أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي تبدأ غدا، أعتقد أن هناك عدد من القضايا الكثيرة نوعا ما التي على الأمم المتحدة أن تناقشها، ليس فقط الحرب على إيران. يضاف إلى ذلك عدد من

0: العناصر التي عقدت المشهد الجيوسياسي العالمي وكذلك البنية الأمنية العالمية. أولاً، لدينا مشكلة البنى التحتية الخاصة بالطاقة في العالم بسبب الحصار على مضيق هرمز وعلى باب المندب أيضا. هذه كلها مسائل ملحة جدا سيكون على دول الأعضاء في الأمم المتحدة مقاربتها، وهي مرتبطة ارتباطا مباشرا بالحرب على إيران، بالإضافة إلى حملة الحوثيين في البحر الأحمر وضد السعودية. طبعاً يضاف إلى ذلك أن دول الأعضاء في الأمم المتحدة سوف تحاول أن تخرج بحلول مبتكرة من شأنها أن تقرب بين إيران والولايات المتحدة ضمن اتفاق مستدام ومستمر، اتفاق سلام مستمر ومستدام لا يترجم فقط بوقف لإطلاق النار بل من خلال تصعيد أو خفض للتصعيد على المدى الطويل. مع زيادة الضغوطات على الأسرة الدولية في مجال الطاقة.
1: اسمحي لنا سيدة كارولاين ننقل هذا الرأي إلى الدكتور عبد الله بندر العتيبي. دكتور عبد الله، سيدة كارولاين تقول بأن دول الأعضاء ستحاول أن تخرج في الأمم المتحدة بحلول مبتكرة، ولعل كلام رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية فيه بعد مبتكر، يتحدث عن فكرة استراتيجية تتعلق بالمنطقة، يقول المنطقة بحاجة إلى إطار تحترم فيه السيادة ولا تشكل فيه أي دولة تهديدا لأخرى. برأيك ملامح هذا الإطار دكتور عبد الله، ومن هي الأطراف التي من الممكن أن تجلس على الطاولة حتى يكون قابلا للحياة؟
2: طبعا منى، في البدايه تحيه لك وتحيه للساده المشاهدين لقناه الجزيره حول العالم. يعني حديث معاليها اليوم كان واضحا في منتدى قطر الاقتصادي، ونحن نمر في المنطقه بحاله من الزلزال كما وصفها معاليه، وهو امر اثر بشكل كبير على الاقتصاد الدولي، وهو ما يتطلب احتراما للسياده، احتراما للقانون الدولي، وهذا هو الاطار الذي يجب التعامل معه واحترامه بشكل كبير. معالي تحدث عن دول صانعه للسلام، لكن دول ايضا مثيره للمشاكل ومخربه. هناك العديد من هذه الدول في منطقتنا التي لا تؤمن بسلام، لا تؤمن باطار يتم فيه احترام سياده الدول، وبالتالي هي تقوم بدفع من اجل القيام بوجود جماعات تدعمها داخل دول اخرى، تحاول ان تبحث عن نظام اقليمي هشا لا يخدم احد ببساطه. هذا الاسبوع هنا اسبوع مهم، هناك كرنفال عالمي كبير في الامم المتحده، العديد من الوفود الممثله للمجتمع الدولي بشكل كبير موجوده، نظرا لان هذه الازمه وعديد من الازمات تؤثر على العالم بشكل كبير. بالتالي سيكون هناك حوار بناء في هذا خلال هذه الايام، لكن المهم منى هو كيف سيخرج المجتمع الدولي
1: بشكل تؤثر على العالم بشكل كبير كما تقول. نعم، ومن من المفترض أن تكون هذه الأزمة دكتور عبد الله يعني قائمة ويجري الحديث عنها بشكل موسع في ربما الخطابات التي من المرتقب أن نستمع إليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الوزير أيضا تحدث، وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء تحدث عن أن الدبلوماسية هي التي تحمي الظروف التي تتيح للناس التجارة. أسألك أيضا عن الدبلوماسية وعن الوساطة، القطريون يتنقلون بين العواصم لإحياء مسار المحادثات، من واقع خبرة قطر الطويلة فيما يتعلق بالتقريب بين أطراف متباعدة، إلى أي مدى في ظل هذا الزخم الدولي الآن في الجمعية العامة وفي ظل العمل الدبلوماسي القطري منذ أسبوعين كما تحدث الوزير، من الممكن أن نخرج بصيغة مختلفة؟
2: لا، واضح في البداية منى بين الأطراف في الصراع تريد إيجاد آلية معينة للعودة. يعني واضح أن الجانب الإيراني يتحدث بشكل دائم عن هذا، عن جانب العودة لالتزامات مذكرة التفاهم. الجانب الأمريكي يتحدث عن رؤية معينة تتعلق بهذا الصراع. بالتالي هناك إمكانية للوصول إلى هذه الآلية، لكن الفكرة هي على بحسب شروط من. هذا السؤال أعتقد أن الوسطاء، الوسيط القطري وغيره من الباكستاني أيضا، يلعبون دورا كبيرا لمحاولة إيجاد هذا تبادل الرسائل لإيجاد آلية يمكن البناء عليها، آلية تكون مهمة جدا نظرا لأن الفجوة جدا كبيرة بين الأطراف، وهذه الفجوة وحالة اللاسلم ولا حرب هي تهدد حالة الاستقرار في المنطقة بشكل والعالم بشكل جدا كبير. بالتالي فرصة كبيرة هذه الأيام للتواصل مع الجميع لوضع رؤية واضحة بأن يجب على المجتمع الدولي أن يدفع الأطراف من أجل مزيد من الحوار والانخراط في هذا الحوار، كون هذا أمر مهم جدا. لكن منى لنكون واقعيين، واضح بأن الطرفين الفجوة بينهم كبيرة، بالتالي إن كان هناك حلحلة لموضوع المضيق بناء على القانون الدولي أعتقد أن هذه ستكون بداية مهمة.
1: جزيل الشكر لك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، كنت معنا من نيويورك. ومن نيويورك أيضا كنت معنا كارولاين روز مديرة أولى في مركز صوفان للدراسات. شكرا جزيلا لكما مشاهدينا الكرام. من هذه النافذة من نيويورك ننتقل إلى طهران والزميل عمر هواش. إليك عمر.
3: شكرا لك منى وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن تتزايد الضغوط على إيران، وبينما تتزايد هذه الضغوط يظهر في الخطاب الرسمي الإيراني رسائل متعددة الاتجاهات. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يدعو للحوار مع التشديد على الحذر من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يتحدث رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عن رؤيتين داخل البلاد بشأن التعامل مع الأزمة، خيار التصعيد وخيار البحث عن تفاهمات سياسية. هذا ما سوف نناقشه في هذه النافذة مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، ومع السيد محمد رسولي الخبير في العلاقات الدولية. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مراسلنا بابا ولد حرمة في العاصمة طهران. بابا، ما آخر ما رصدته اليوم من تصريحات سياسية وعسكرية في طهران؟
4: نعم عمر، هناك هذه التصريحات للمسؤولين الإيرانيين، لعل من أبرزها ما جاء في بيان لمقر خاتم الأنبياء المركزي من أن لديه هذه المعلومات التي تقول إن إيران إن الولايات المتحدة تسعى إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. يحذر مقر خاتم الأنبياء المركزي من أن أي هجوم على الولايات، من أن أي خطأ في الحسابات سيقابل برد من إيران على المصالح والمراكز والقواعد الأمريكية. كان محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أيضا وفي تصريحات في مقابلة خاصة مع الجزيرة قد أكد أن إيران جادة في الدفاع عن أرضها وعن سيادتها، ويقول إن أي هجوم أو عدوان على إيران سيقابل بضربة أقوى مما كان عليه الأمر في السابق، مما كانت إيران تضرب في السابق ضد المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة. في نفس الوقت يؤكد محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن هناك هذه المشاورات المستمرة بين بلاده إيران وبين الوسيطين القطري والباكستاني، ويقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت بشروط إيرانية لإنهاء الحرب، ويسوق منها وقف الحرب والقتال على الجبهات كافة، وكذلك وقف الحصار البحري وإنهاء هذا الحصار، وكذلك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية. يؤكد محسن رضائي أن لدى بلادي هذه القدرات العسكرية، يقول إنها اختبرت جربت صاروخا مضادا للآليات البحرية الأمريكية، وإن يقول إنها جربته قرب إحدى الآليات البحرية الأمريكية. ويؤكد أن إيران أيضا باتت على اطلاع بنقاط الضعف في المنظومة العسكرية الأمريكية في المنطقة. أخيرا هناك هذه التصريحات لمسعود بيزشكيان يؤكد خلالها على أن بلاده مستعدة وترحب بالمبادرات وبالجهود الرامية لإرساء السلام والاستقرار، ويقول إن ذلك يتطلب وحدة في الصف، ويقول أيضا إن الإيرانيين سيبقون حذرين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ونياتها، لكنهم منفتحون ويرحبون بمبادرات السلام.
3: نعم جزيل الشكر لك بابا والحرمة، كنت معنا من العاصمة طهران. دكتور ما شاء الله شمس العظيم، أبدأ بما ختم به مراسلنا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم، يقول إنه لا ينبغي رفض السلام الذي يدعو إليه العدو بحسب تعبيره. هل هذه الدعوة تعكس أن هناك وجود تباين في الرؤى داخل طهران بين أصحاب القرار السياسي حيال المفاوضات أو الحرب؟
5: شكرا على الاستضافة أستاذ عمر. أعتقد بأن في الداخل الإيراني موجود هذه الرؤى والتعددية السياسية، لكن في المجال أو الحيز السياسي على المستوى السياسي والأمني لا يوجد أي خلاف، لكن الصوت الأعلى في الداخل للمتشددين في هذه المرحلة وهم كثر وليس أقلية يعني، لذلك صوتهم عالي من الناحية الإعلامية ومن ناحية التأثير على القرار السياسي، وهذا ما جاء به اليوم رئيس البرلمان عندما أشار إلى رؤيتين. نعم. في هذا المجال
3: أنت قلت أن صوتهم أعلى، هل هذا يعني أنهم أيضا أقوى؟ هل رؤيتهم هي التي ستغلب في نهاية المطاف برأيك؟
5: لا أعتقد ذلك، ولكن الصوت العالي يعني التأثير على إدارة الرأي العام، هذا مهم جدا. الناس عندما يحضرون في الليالي في ساحات إيران المدن الإيرانية يتأثرون بهذه الأجواء، الأجواء ذات الصوت العالي، وهذا يعني سيؤثرون أيضا هم وسيضغطون على الحكومة بأن لا تذهب فيما يتعلق بالدعوة إلى السلام أو المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك حساسية خاصة تاريخية فيما يتعلق بأصل ومبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يفنده دائما رئيس البرلمان الدكتور محمد باقر قاليباف.
3: أشار الدكتور شمس الوعظين إلى تصريحات الدكتور قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، واليوم تحدث عن وجود رؤيتين اثنتين، الأولى تدعو إلى التصعيد والحرب من دون أن يكون هناك أفق واضح لنهاية هذه الحرب، والرؤية الأخرى تدعو إلى تفاهمات سياسية يصفها البعض بالاستسلام. برأيك وجود هكذا تباين في الرؤى داخل إيران، هل يعني أن هناك مراجعات داخلية على مستويات أصحاب القرار في إيران؟ مراجعة هل سنستمر بالحرب؟ هل يمكننا أن نتحمل الكلفة؟ أم أننا ينبغي أن نكون أمام تفاهم سياسي ما؟ هل هناك مراجعات داخلية لإدارة هذه الأزمة في طهران؟
0: حين نتحدث عن إيران يجب أن نفهم الإطار الذي نعمل ضمنه، وهذه هي الفكرة من الجمهورية الإسلامية. الجانب الجمهوري من هذه الجمهورية يدعو إلى إذن الدخول في الانتخابات كل 4 سنوات من قبل الجانبين أو الطرفين المتشدد والمعتدل، وقد رأينا هذا المواجهة بين الطرفين حول موضوع الحرب والمسار الذي ستأخذه هذه الحرب. بصورة أساسية سادت فكرة مفادها أنه حين تستوفى شروط السلام سوف يتوحد الصوتان والجانبان، ولكن هناك عدد من الأصوات التي لا تقبل بهذه الشروط، ويقولون أنه على إيران أن تستمر بالقتال إلى حين خروج الولايات المتحدة من المنطقة، ولكن غالبية الأصوات داخل الحكومة وفي أعلى المستويات تدعو إلى البراغماتية حين يكون ذلك متاحا. وقد أظهر السيد قاليباف أنه في الأشهر الأخيرة هو من البراغماتيين حين يحين الوقت للبراغماتية ولصياغة إطار ملائم للمفاوضات، ولكن في الوقت الحالي ليس صوت قاليباف أو بوتشكيان فقط المهمين، بل يجب أن ننظر إلى وضع أوسع في المنطقة لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط. يجب أن نرى أيضا ما يقرره رئيس ترامب من جهة أخرى، وحين يتخذ هذا القرار حين ذاك نرى ما سيقرره الشعب الإيراني أو حتى ما سيكون عليه القرار الإيراني.
3: أشار السيد محمد رسول إلى مسألة البراغماتية الإيرانية. الآن هناك دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبزكيان لعقد لقاء ثنائي معه في نيويورك على هامش جمعية الأمم المتحدة. هل إيران ستكون براغماتية الآن ويقبل بزكيان هذه الدعوة؟
5: يعني براغماتية لدرجة قبول الدعوة لا أعتقد، ولكن التقاط هذه الدعوات هذه مهمة جدا. أنا أدرك تماما بأن هذا الكلام كلامي أيضا سيكون له تداعيات في الداخل، لكن أنا أعتقد بأن الرئيس يجب عليه أن يلتقط هذه الرسائل إذا صح التعبير التي تعبر عن السلام أو محاولة لإيجاد حلول سياسية. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وفي هذه المرحلة كل ما تقوم به هي لمواجهة ما يسمى بالانتخابات النصفية، وهناك نتائج سلبية شعر بها الرئيس، لذلك صعد من كلامه ضد إيران. لكن من ناحية أخرى قبول هذه الرسائل التي تصل إلى الرئيس يعني بأن إيران منفتح على كل الحلول، وخاصة عندما يؤكد الرئيس بزشكيان بأن يجب علينا دراسة

0: سياسية وتريد حل سياسي، هذه الجهة التي تريد هذا الحل السياسي، هل الأهم بالنسبة إليها هل هو الملف النووي أم مضيق هرمز أم رفع العقوبات أم أن الجبهة اللبنانية أو الجبهة اليمنية ما يحصل في اليمن هو الأولوية الآن؟
1: ما يدعون إليه هو أولاً رفع العقوبات، ولكن مسألة رفع العقوبات مرتبطة بكل ما تفضلت بذكره. إذا اخترنا المفاوضات فالجانب الأمريكي سوف يشدد مرة أخرى على ضرورة التفاوض على مواقف إيران في المنطقة بما فيه برنامجها الصاروخي والنووي وحلفائها في اليمن ولبنان، وبالتالي يجب أن نفهم كل هذه التوجهات أو النداءات ضمن هذا الإطار الأوسع. ولكن الفكرة الأساسية هي أنه بسبب العقوبات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة، تكمن الأولوية في التفاوض على رفع العقوبات. اليوم تحدث محسن رضائي في مقابلة إلى الجزيرة وشدد على النقاط الثلاثة التي نقلت إلى الولايات المتحدة ومفادها تحرير كل الأصول المجمدة التي تعود إلى الجمهورية الإسلامية. إذن هذه الأصول، هذه الأموال مهمة جدا من أجل مضي الدولة قدما في الأشهر المقبلة. إذن برأيي أكثر ما يهم الجانب الذي يريد التفاوض هو إنهاء العقوبات عبر هذه العملية.
0: دكتور شمس الوعظين، اليوم ترامب الرئيس الأمريكي قال إن أمام إيران إما أن تتعرض للمحو من الخارطة أو التعفن الاقتصادي في إشارة للضغوط والعقوبات والحصار أو إبرام صفقة مع أمريكا. برأيك كيف إيران تنظر إلى هذه الخيارات الثلاثة وهذا الخطاب الأمريكي، على الرغم من أن اليوم بيزشكيان يقول أننا ينبغي أن نهتم بالدعوات للسلام التي تأتي من قبل من وصفه بالعدو؟
2: هذا صحيح، لكن هناك قراءة سيكولوجية لخطابات الرئيس الأمريكي في الداخل الإيراني. كلما صعد خطابه الرئيس الأمريكي ضد إيران، هذا يعني بأنه سيقبل الحلول الدبلوماسية، لكن يصعد بالكلام وينزل فيما يتعلق بالسياسات الأمريكية تجاه إيران في هذه المرحلة، لدرجة أن البعض يعتقد في إيران والمحللين طبعا بأنه عندما يكون الرئيس الأمريكي أو يقول بأن سأمحي إيران، هذا يعني أن سأجلس مع إيران للتفاوض لهذه الدرجة. لذلك أعتقد بأن القيادة الإيرانية يجب أن تدرس سلوك وخطابات من الناحية النفسية للرئيس الأمريكي، وتقوم بهذه الدراسة وتتخذ الإجراءات اللازمة مقابل هذا الوضع للرئيس الأمريكي، لدرجة أنه يعتقدون البعض أنه يتكلم ويخطب الخطابات أكثر له دافع غريزي قبل أن يكون له دافع سياسي، إما هذا وإما أن يتسم بنوع من الغموض.
0: شكرا جزيلا دكتور ما شاء الله شمس الوعظين، رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، وشكر جزيل للسيد محمد رسول الخبير في العلاقات الدولية، شكرا لحضوركما معنا، وشكر جزيلا لمشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى رام الله مع الزميلة جيفارا البديري. إليك جيفارا.
3: شكرا للزميل عمر هواش وكافة الزملاء في مكتب طهران. وهنا في الضفة الغربية نافذة جديدة من رام الله. شهدت الساعات الماضية أحداثا ميدانية متسارعة، ففي وسط الضفة الغربية وقعت عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نافيتسوف شمال رام الله، أسفرت عن مقتلي مستوطن. قبل أن يعلن جيش الاحتلال اعتقال المنفذ بعد إصابته من داخل مستشفى في رام الله، جيش الاحتلال فرض حصارا عسكريا على المحافظة، كما اقتحم بلدة بدو شمال القدس المحتلة مسقط رأس منفذ الهجوم. وفي جنين قتل جيش الاحتلال شابا فلسطينيا قرب مستوطنة غانيم بزعم محاولته دحس جنود. نتنياهو والقادة الأمنيون والسياسيون توعدوا بمزيد من القبضة العسكرية والدفع بمزيد من الكتائب العسكرية.

0: وبن غفير يستغل الفرصة ليطالب بتنفيذ حكم الإعدام بأسرى فلسطينيين. هذه التطورات وغيرها نبحثها هنا في هذه النافذة التي سينضم إلينا فيها منتصر النصار مراسل الجزيرة، وأيضا هنا في الاستوديو الأستاذ أنس أبو عرقوب الخبير بالشأن الإسرائيلي، والدكتور إبراهيم ربايعة باحث وأكاديمي في العلوم السياسية. إذا مشاهدينا، أحداث متسارعة بالفعل خلال الساعات الماضية. نقف بداية عند أبرز التطورات الميدانية مع مراسلنا منتصر نصار من رام الله. منتصر، ما هي آخر التطورات الميدانية خاصة في بلدة بيدو شمال القدس المحتلة؟
1: جيفارا، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بيدو شمال غرب القدس بعد أن اعتقلت اثنين من أقرباء منفذ العملية، وبعد أن اقتحمت منزله ومنزل والده بالتزامن، إضافة إلى حصارها لعدد من المصلين داخل أحد المساجد القريبة من منزل منفذ العملية. الاقتحام استمر لحوالي ساعتين أو أكثر، خلاله قوات الاحتلال دهمت عدد من المنازل، وتركزت عملية الاقتحام في منزل منفذ العملية وفي منزل والده أيضا. لكن ميدانيا على الأرض في رام الله تحديدا، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض طوقا أمنيا شاملا على المدينة، تغلق كافة المداخل المؤدية إلى مدينة رام الله، وتفرض العديد من الحواجز. حل الظلام هنا في رام الله وسط الضفة الغربية، ومعه أيضا حلت العديد من الإشكاليات المتعلقة بوصول الفلسطينيين إلى منازلهم. هنالك عدد كبير من الفلسطينيين الذين بقوا عالقين على هذه الحواجز وعلى هذه البوابات، حتى أن الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتوا ينادون بصور وأشكال التكافل الاجتماعي. الناس فتحت الدواوين وفتحت بيوتها أيضا، وأنزلت أو قامت بإنزال بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو كل من هو عالق في الطريق وعلى هذه الحواجز أن يأتي لينام في منازلهم وفي دواوين العائلات الفلسطينية في رام الله. هذا يأتي بالتزامن أيضا مع مواجهات اندلعت قبل قليل، مواجهات عنيفة حقيقة جيفارا في منطقة سور باهر بالقدس. خلالها قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اشتعال النيران بكثافة وبشكل كبير في أحد المحلات التجارية. وهذا يأتي أيضا في وقت تصاعدت فيه وتيرة اعتداءات المستوطنين في المناطق الممتدة من جنوب الضفة الغربية ووسطها وصول إلى شمالها. أخيرا قوات الاحتلال اعتقلت والد وشقيق الشهيد الذي اتهمته قوات الاحتلال بتنفيذ عملية دهس في جنين شمال الضفة الغربية. إليك جبارة.
0: شكرا لمنتصر النصار مراسل الجزيرة من رام الله، وننتقل الآن إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو. أنس، الجيش الإسرائيلي قال أن منفذ العملية عمل بمفرده، إذن لماذا كل هذا الوعيد بعمليات عسكرية واقتحامات واعتقالات؟
2: يعني هذه العملية أولا من أصعب العمليات من ناحية وقائية لمنعها بحسب التقييمات الإسرائيلية. هو شخص منفرد يتخذ قرار بتنفيذ عمل منفرد. هذه الإجراءات يعني أولا تنسجم مع البرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية القائم على فرض العقوبات على الفلسطينيين الجماعية، وأيضا شل الاقتصاد الفلسطيني وإدامة حالة فقدان الشعور بالأمن الشخصي، ويتم تصعيدها في مثل هذه الأجواء انسجاما مع الحالة الغريزية لدى الإسرائيليين وخصوصا المستوطنين الذين يطالبون بإجراءات انتقامية. جاء هذه المطالبات لا تأتي فقط على ألسنة الجمهور العادي في إسرائيل. سمعنا وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا والمرشح الذي يرشح نفسه لرئاسة الحكومة باستنساخ ما حدث في قطاع غزة في البداية في قرية دير نظام، حيث كانت الادعاءات تقول أن المنفذ انسحب إلى

0: هناك. أيضا بنغفير وزير الأمن الداخلي طالب المستوطنين بامتشاق أسلحتهم والاستعداد لكل شيء.
1: سنأتي لتصريحات بنغفير بعد قليل لأنها كثير من المضامين تحملها. يعني دكتور إبراهيم، في عيد الغفران وفي الأعياد اليهودية هناك أصلا حصار عسكري مشدد على كل أنحاء الأراضي الفلسطينية. ما الجديد اليوم وهذه الليلة؟
2: الجديد جيفارا هو اللحظة الاستراتيجية واللحظة التكتيكية، وتزامن هاتين اللحظتين بالمعنى المتصل بالمشروع الكبير الذي أصبح واضحا وتحدث عنه تقرير بيت سالم، يتحدث عنه كل زعماء اليمين، ويتحدث عنه مجموعة من مرشحي المعارضة بين مزدوجين. اليوم المتصل بالمحو والتطهير العرقي والترحيل في الضفة الغربية يترافق مع المزاودة الانتخابية بهذه اللحظة والتي وقودها الفلسطينيين، وبالتالي هذه المزاوجة بين الحالتين تجد بهذه المساحة مساحة للتنافس الشعبوي إن صح التعبير على الإجراءات على الحالة الانتقامية. دعيني أشير إلى نقطة، سابقا منذ العام 67 كان هنالك صعود وهبوط لما نعرفه بالعقوبات الجماعية للفلسطينيين، تعتمد على الحكومة، تعتمد على السياق. اليوم هي تتزامن أيضا بالانتقام الجماعي المشرع، بمعنى أصبح لدى المستوطنين الحق والشرعية بالانتقام جماعيا من مناطق فلسطينية. كما يتحدث ليبرمان عن محو قرية كاملة، هذا ليس جديد، نتذكر أن سموتريش تحدث عن حوارة. نعم. ونجد ونشاهد بالهجمات المنظمة للمستوطنين بحماية من الجيش للعديد من القرى الفلسطينية. إذن هذا المستوى من التصعيد، هذا المستوى من التزاوج بالسياسات والإجراءات بين الاستراتيجي والتكتيكي لم يكن مسبوق وهو حاضر بهذا التوقيت. نعم.
1: أنس، بعد 24 ساعة سينتهي عيد الغفران حيث تعزل إسرائيل نفسها عن العالم. ماذا سيفعل، أو هناك توقعات لماذا سيفعله المستوطنون تحديدا في الضفة الغربية، خاصة بعد تصريحات بنغفير التي كنت قد بدأت أنت تتحدث عنها، سواء بدعوة المستوطنين لحمل السلاح، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، ومن أن من حق المستوطنين أن يعيشوا بأمان وهو أمان يفوق حق الفلسطينيين.
0: يعني لراسم ملامح الساعات المقبلة يجب أن نتذكر في عيد الغفران تحتجب وسائل الإعلام عن الصدور، تتوقف الإذاعات وقنوات التلفزة وأيضا المواصلات العامة. من الناحية العسكرية الآن فقط الجيش من ينخرط في تنفيذ المخطط المرسوم له، كما أعلن خلال الساعات المقبلة بمشاركة الجيش وجهاز الشباك وأيضا الشرطة، ولهذا مدلولات تتعلق بأن الضم بات واقعا في الضفة الغربية، أي جهاز أمني مدني يشارك في حملة عسكرية داخل الضفة الغربية.
1: يعني تنفيذ قرار مشاركة الشرطة الإسرائيلية وتحويلها إلى جزء من إدارة مدنية أصبح واقع بعد هذه التصريحات.
0: أصبح واقع، هذا يعني بيان صدر عن الجيش وأصدرته وجاء على لسان مسؤول عسكري. الجيش حشد نفسه، أعد الأهداف. المستوطنين الآن بحكم هذا أحكام الدين اليهودي، هذا العيد ليس فيه مواصلات، يعني حملة الحشد ونقل جموع الذين من المفترض أن يشاركوا في الجولات وعمليات الانتقام لم يتم حشدهم في الساعات الحالية استجابة لأوامر دينية، لكن بعد ذلك الأمور قد تتغير
1: بعجالة لضيق الوقت. هل تتوقع أن عقوبة الإعدام التي يتحدث عنها بنغفير ستنفذ؟
0: بنغفير يدرك أنه ليس بالإمكان تنفيذها حاليا يعني قريبا، ولكن هو يريد استخدام ذلك في هجومه على المحاكم الإسرائيلية، أي أنه طلب ولكن المحاكم من عرقلت طلبه. نعم. ولكن هناك إجماع في إسرائيل للمطالبة بتنفيذ الإعدامات بحق. نعم. الأسرى الفلسطينيين.
1: دكتور، يعني الآن نحن أمام حدث أيضا مهم، حدث أممي وهو أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كيف سيستغل نتنياهو برأيك ما حدث اليوم؟ وأيضا كيف سيستغل فلسطينيا رغم أن الرئيس الفلسطيني والوفد الفلسطيني لن يشارك وجاهيا، منع من قبل الولايات المتحدة؟ صحيح. ولكن كيف سيتم استغلالها سياسيا الآن على الصعيد الدولي؟
2: يعني أولا في تحليل خطابات نتنياهو السابقة بالأمم المتحدة دوما ما كانت حاضرة صورة الضحية من جهة ومفهوم الأمن وتبرير الأمن، وبالتالي هذا الحدث يعد مغذي لهذا الخطاب، سيحمل هذا الحدث وسيركز على القتيل الإسرائيلي وعلى تفاصيله، وسينقل هذا إلى الدفاع عن المستوطنين وانتقاد وإدانة العقوبات التي تفرض على المستوطنين وتصويرها وكأنها كيل باتجاه واحد، وبالتالي هذا سيكون جزء وركيزة أساسية من خطابه بالتأكيد إلى جانب الحديث عن إيران
1: بعجالة على المستوى السياسي بسبب العقوبات الجماعية التي تصعد الآن.
2: فلسطينيا باعتقادي أن فكرة العقوبات الجماعية ستكون حاضرة، المستوطنين وإرهاب المستوطنين المعرف أمريكيا بهذا المعنى سيكون حاضر، وباعتقادي أنه من الضروري أن يتم التركيز عليه بقراءتنا لطبيعة الخطاب السياسي الذي يحضر في المؤسسة الأممية.
1: شكرا لأنس أبو عرقوب والدكتور إبراهيم رباية على هذه المشاركة. مشاهدينا الجميع يحبس الأنفاس لما ستأتي به الساعات القادمة، ولكن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النافذة التي قدمناها هنا من رام الله، والآن ننتقل وإياكم إلى الزميل زاور في موسكو ونافذة جديدة من هناك. بأمان الله زاور.
3: شكرا لك جيفارا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة من موسكو. تغلق بعد دقائق في مقاطعة كالينينغراد الجيب الروسي داخل أوروبا آخر مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الروسية، وهي أول انتخابات لمجلس الدوما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. اليوم الأخير في التصويت جاء على وقع هجمات أوكرانية واسعة بالمسيرات استهدفت موسكو ومحيطها، فيما أعلنت السلطات الروسية إسقاط نحو 1600 مسيرة مع سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية. وبالتوازي تعرضت أنظمة التصويت الإلكتروني واللجان الانتخابية لهجمات سبرانية، قالت موسكو إنها أثرت جزئيا على التصويت عن بعد. سياسيا تشير استطلاعات الرأي بعد التصويت أو ما تعرف بإكزيت بولز إلى احتفاظ حزب روسيا الموحدة بالأغلبية الدستورية في هذا المجلس الذي لم يشهد أيضا التشكيل الحزبي تغييرا كبيرا فيه. وفي حال تأكد هذه النتائج سيواصل الكرملين التعامل مع برلمان موال بما يتيح تمرير القوانين المرتبطة بالسياسات الداخلية والخارجية بأقل قدر ممكن من العوائق البرلمانية. لكن خلف هذه النتائج تبرز أسئلة أكبر. ماذا ينتظر من مجلس الدوما في المرحلة المقبلة في ظل التصعيد المتواصل في الحرب الروسية الأوكرانية والتوتر المتزايد مع الغرب والضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات؟ هل يمكن أن تنعكس نتائج الانتخابات على السلطة التنفيذية نفسها؟ هل سنشهد تغييرا حكوميا أو رئيسا جديدا للوزراء؟ أو ربما تغييرات في حقائب سيادية على سبيل المثال وزارة الخارجية؟ كل هذه الأسئلة سنناقشها في استوديو الجزيرة هنا في موسكو مع ضيفينا السيد يفغيني سيدراف المحلل السياسي والاستراتيجي، وأيضا مع السيد رولاند بيجاموف الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. ولكن قبل أن نبدأ نقاشنا ستنضم إلينا الزميلة رانيا دريدي من أمام مجلس الدوما الروسي. رانيا هل تسمعينني؟ رانيا لو تكرمت على عجالة، متى نترقب النتائج الأولية للانتخابات وكيف يمكن تلخيص الأجواء التي جرت فيها الانتخابات في ضوء الهجمات المختلفة في الساعات الأخيرة؟
4: نعم زاور، بالفعل كما تفضلت في غضون دقائق معدودة ستغلق صناديق الاقتراع في آخر منطقة روسية يصوت فيها المواطنون الروس في انتخابات مجلس الدوما، وهي منطقة كالينينغراد. ولكن في أقصى شرق روسيا منذ ساعات بدأت عملية فرز الأصوات. وفقا لاستطلاعات الرأي يتوقع أن يحتفظ حزب روسيا الموحد الحاكم بالأغلبية الدستورية، وذلك سيمنح الكرملين قاعدة برلمانية واسعة لمواصلة سياساته الداخلية والخارجية. الانتخابات البرلمانية التي استمرت على مدى 3 أيام متواصلة شهدت هجوما قياسيا باستخدام مسيرات أوكرانية، على سبيل المثال العاصمة موسكو بحسب ما أعلن عنه عمدة موسكو سيرجي سابانين وحدها تعرضت الليلة الماضية بهجوم بأكثر من 1600 مسيرة. فيما يتعلق بإقبال المواطنين الروس على هذه الانتخابات، فوفقا للمعطيات الأخيرة التي أدلتها لجنة الانتخابات الروسية المركزية، فإن نسبة الإقبال بحلول الساعة 8 مساء تجاوزت 56%. ولكن الساعات الأخيرة من عملية التصويت شهدت زيادة في عدد إقبال المواطنين الروس على مراكز الاقتراع، ووفقا لوسائل الإعلام الروسية فإن السبب في ذلك يعود إلى الهجمات السبرانية التي تعرضت لها المنظومة الإلكترونية للتصويت عن بعد. ووفقا للجنة فإن هذه الهجمات السبرانية جاءت من الخارج من دول كبريطانيا وأوكرانيا.
3: شكرا لك راني على كل هذه المعلومات. ونعود الآن إلى ضيفينا في الاستوديو. أبدأ معك سيد يفغيني سيدروف. استطلاعات الرأي الإكزيت بولز تظهر احتفاظ حزب روسيا الموحدة بأغلبيته الدستورية في الدوما وبقاء فعليا نفس تشكيلة البرلمان السابق. هل تنهي الانتخابات هذه النسخة من الانتخابات عمليا ما تبقى من التنافس السياسي الحقيقي وتنوع التيارات داخل الدوما، خصوصا في ظل استبعاد الأحزاب الليبرالية المناهضة للحرب في أوكرانيا؟
5: نعم زور، أنا أعتقد بأنه لن يكون هناك أي تغيير يذكر فيما يتعلق سواء بالتوازن ما بين الكتل البرلمانية التي سوف تمثل في مجلس الدوما بدورته الجديدة، ولن يكون لها أي تأثير مغاير أو مختلف على السياسة الداخلية والخارجية عموما. وكما تفضلت فإن الأكثرية التي تنالها روسيا الموحدة تسمح للكريملين وللحكومة الروسية المضي قدما في سياستها في كافة المجالات سواء داخلية كانت أو خارجية، وهذا يعني أن نهج روسيا سياسيا سوف يتواصل في المستقبل.
3: حسنا، وطبعا هذا يقولنا لسؤال متصل سيد بجامف، ما هو المنتظر من مجلس الدوما القادم في سياق تصعيد غير مسبوق في الحرب الروسية الأوكرانية؟ الحرب انتقلت فعليا إلى العمق الروسي و في تصاعد دائم العلاقات مع الغرب، يجري الحديث الآن عن إمكانية هناك أن تكون هناك مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب، إضافة إلى أن الوضع الداخلي في روسيا معقد إلى درجة كبيرة في ظروف العقوبات الاقتصادية الغربية.
6: أعتقد أن ستكون هناك استمرارية. هذه الانتخابات أثبتت بأن الكريملين قادر على الحفاظ على زمام المبادرة والحفاظ على استقرارية النظام السياسي في البلاد. نشهد الآن نفس تشكيلة الأحزاب في مجلس الدوما، وشيء طبيعي جدا حتى إذا طرأت بعض التعديلات على الحكومة وعلى نهج البلاد، لا أعتقد أنها ستكون تعديلات جذرية أو كبيرة، باستثناء أن هناك أنا أرى هناك نوع جديد من التغييرات في التشكيلة في النخبة، هي وصول المحاربين القدماء المشاركين في العملية العسكرية الخاصة. تم ترشيح 200 منهم، والآن ربما 100 من حولها سينضم إلى نواب الدوما وكذلك إلى دوائر تشريعية في سلطة على مستويات أخرى على مستوى البلديات وعلى مستوى أقاليم روسيا.
3: تطرقت لمسألة عسكرة النخبة السياسية في روسيا، وهذا ما دعا إليه الرئيس الروسي تشكيل نخبة سياسية جديدة عمادها العسكر. إلى أي درجة قادرون العسكر على إدارة الدولة، على إدارة الاقتصاد، على إدارة السياسة سيد؟
5: يدل التاريخ كله حتى للدولة السوفيتية بأن أولئك الذين حاربوا في الجبهات ومن ثم انتقلوا أو تحولوا إلى الوظائف الإدارية هم يتكيفون بسرعة مع المهام الجديدة المطروحة أمامهم، لأنهم قادرين على متابعة الأوضاع بشكل سريع جدا وإبداء رد فعل مناسب عليها. وبالتالي أنا لا أعتقد بأن يعني تعودهم على المهام الجديدة سوف يشكل أي صعوبة بالنسبة لهم، هذا أولا. ثانيا، هم بطبيعة الحال سوف يعملون بالتنسيق مع المحنكين من النواب ومن الكتل والمؤسسات الأخرى، وهذا ما يعطيهم المزيد من القوة لكي يديروا شؤون الدولة في المجال التشريعي بشكل مطلوب.
3: إذا صدق سيد بيجاموف استطلاعات الرأي وبقي الكرملين يسيطر على غالبية المجلس الدوما، فعليا هل نستطيع القول أن البرلمان يتحول إلى أداة تنفيذية لا تقدم مبادرات، فعليا تنفذ سياسات دولة، سياسات سلطة الدولة، سياسات الكرملين دون أي معارضة حقيقية؟ حتى نعرف جميعا المعارضة يسمونها معارضة المنظومة داخل البرلمان. هل يفقد البرلمان الروسي لنقول صيغته الأصلية الموجودة في الدستور بأنه سلطة ثالثة في البلاد؟
6: أعتقد هذا هو التقليد الروسي والتقليد الراسخ. الروس يعتمدون على الاستمرارية في السلطة، الروس يعتمدون على الاستقرار، وخاصة بعد تجربة مريرة عاشت روسيا في التسعينيات من القرن الماضي، هناك تخوفات لدي الشعب الروسي من أي اضطرابات، من أي ثورات، من أي تغيرات جذرية. فلذلك إذا أخذنا في عين الاعتبار نسبة المشاركة ازدادت مقارنة ب 2021، هذا يدل على أن المجتمع الروسي أعتقد أصبح أكثر نضوجا من الناحية السياسية. الناس بدأوا يشعرون أن صوتهم يلعب دورا بالفعل، وهذا هو عبارة أن الاستفتاء عن مستقبل روسيا نفسها.
3: بشكل مختصر سيد سيدرف، بحسب الدستور ستستقيل الحكومة بعد الانتخابات، هل يتوقع أن نشاهد حكومة جديدة، رئيس وزراء جديد، ربما وزير خارجية جديد؟
5: أنا شخصيا لا أتوقع تغييرات ملحوظة، لكن تغييرات طفيفة ربما ستحدث، ولكن في مناصب غير ربما رئيسية وأساسية في الحكومة الروسية. عموما الحكومة الروسية عازمة كل العزم على المضي قدما في سياستها الداخلية، ولا سيما في تلك القطاعات التي لها تأثير على موقع روسيا الاستراتيجي وعلى قدرتها على الدفاع عن نفسها في مثل هذه الظروف، حيث تفرض علينا المزيد والمزيد من العقوبات الغربية، آخرها القانون الجديد الذي تم تبنيه في الولايات المتحدة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الكوادر القديمة ربما سوف تبقى في أماكنهم، ولكن لا أستبعد تغييرات طفيفة تدرج على الحكومة.
3: بشكل مقتضب هناك حديث عن إمكانية تغيير في الهرم السلطة العسكرية، هل تتوقعون أن يحدث تغيير في أجهزة الأمن، أن يحدث تغييرات في قيادة الأركان؟ حديث أن جراسيموف يمكن أن يستبدل، سيما أنه الشهر القادم سيصبح في عمر التقاعد.
6: صراحة لا أعتقد أن يحدث ذلك مع هذه القيادة في روسيا، وأكثر من ذلك حتى إذا كانت مثل هذه الخطط موجودة لدى القيادة الروسية، شيء طبيعي جدا هذا كل شيء سيتبين بعد الانتخابات. يعني إذا قيادة رأت القيادة بأنه هذا شيء ضروري جدا سيتم تغيير القائد العسكري، لكن أعتقد أن الوضع في الجبهة هو على ما يرام، ولا أعتقد أن هناك أي شيء مأساوي يجري في الجبهات الذي يدعو إلى إقالة جراسيموف أو غيره من القادة العسكريين.
3: بشكل مستعجل جدا، قد وقتنا ضيق جدا، سؤال موجه لكما، هل تتفقان مع الرأي بأن الانتخابات الآن هي الخطوة الأولى في سيناريو ترتيب البيت الروسي بعد عام 2030، أقصد هنا انتهاء ولاية الرئيس الروسي؟
5: يعني أنا أعتقد بأن أي تغيير في هذا الاتجاه لا يمكن أن يحدث، وإنما بالنسبة للسيناريوهات من المبكر جدا الحديث عنها الآن.
6: أعتقد أنه بالفعل من المبكر جدا الحديث عن ذلك.
3: شكرا لكم، انتهت للأسف هذه النافذة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونعود إليكم في الدوحة. إليك سلمى.
7: شكرا لك.

0: كزاور وللزملاء، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
2: عواجل تتوالى.
3: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
4: هذه الساعة نفتح نوافذ.
2: نوافذ خاصة.
4: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحداث.
5: في المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
4: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والمشهد في الضفة الغربية والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في وضع اتخاذ قرار بشأن إيران، وأن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب لفوكس نيوز أن السؤال هو متى أو إذا كان سيفجر إيران بأكملها، مشيرا إلى أنه من الأفضل لطهران أن تحسن التصرف. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران، وأضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. في نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، قال إن قطر تعمل من خلال دبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني قال

0: قالت القوات الحكومية اليمنية إن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. من جانب آخر، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن الصراع بين السعودية والحوثيين ينطوي على احتمال تصعيد سريع. في الضفة الغربية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. البداية إذن من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، نذهب إلى مراسلينا. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكم جميعا. وجد، أبدأ معك، وضعينا في أبرز النقاط التي ذكرها ترامب والتي ربما أضافت على ما هو معروف من تصريحات له في سياق حديثه أيضا عن احتمالية لقائه الرئيس الإيراني بازشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
1: صحيح سلمى، طبعا الرئيس ترامب خلال المكالمة الهاتفية مع فوكس نيوز أكد بأنه منفتح على هذا اللقاء في حال تم بالفعل الترتيب له، أي أنه ما زال بصدد أي اتخاذ قرار دبلوماسي، وبأنه لا يمانع الحلول الدبلوماسية، لكنه أكد أن جميع الخيارات أمامه متاحة، وخياراته الثلاث هي إما محو إيران كما قال، وذلك من خلال استئناف عمليات عسكرية كبرى، أو من خلال أن يترك الاقتصاد الإيراني يتعفن، وذلك من خلال الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وكذلك العقوبات الأمريكية على طهران والتي تعزلها عن النظام المالي العالمي. ومؤخرا الرئيس ترامب أيضا وقع قرار صادق عليه الكونغرس يقضي بتمديد فترة العقوبات الأمريكية على إيران 5 سنوات أخرى في حال قرر الرئيس ترامب مواصلة أو استمرار هذه العقوبات. والخيار الثالث هو الدبلوماسية، وأكد بأنه منفتح على هذا الخيار وعلى لقاء الرئيس الإيراني. هو عاد وقال السؤال الآن بالنسبة إليه، ما إذا كان سوف يفجر إيران ومتى سوف يفعل ذلك؟ وواضح بأن الخيار العسكري أيضا هو مرجح لديه بشكل قوي، كما هو الخيار الدبلوماسي. ولكن واضح أيضا بأن الرئيس ترامب يتريث في اتخاذ قراره إلى حين لقاء قادة الدول في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعل أبرز هذه الاجتماعات والتي تعني المنطقة مباشرة وهو اجتماعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن. واضح بأنه يريد أن يتريث إلى حين انتهاء هذا اللقاء التشاوري، علما بأنه على الأرجح أن يركز في خطابه أمام الجمعية العامة الشرح لماذا لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. من جهة ثانية وعلى صعيد العسكري، القيادة المركزية أكدت بأنها تمكنت حتى اليوم من تغيير مسار 109 سفن تجارية، وذلك لعدم انصياعها بالتوجيهات القيادة المركزية.
0: شكرا لك وجد وقفي من واشنطن. بيسان، أنت موجودة في نيويورك وهذه الاجتماعات على هامش اجتماعات جمعية العامة أو قبيل اجتماعات الجمعية العامة. اليوم كانت هناك تصريحات لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضمن السياق الاقتصادي والعسكري ومحاولات إيجاد صيغ لمسار التفاوض، أطلعين على أبرزها.
2: سلمى، طبعا هذا هو المنتدى الاقتصادي القطري الذي يقام بالتعاون مع بلومبرغ، ويشارك فيه الكثير من الجهات المهتمة ومسؤولين قطريين رفيعي المستوى، على رأسهم رئيس وزراء وزير خارجية قطر، الذي استهل وافتتح المؤتمر بتصريحات أشار فيها إلى ما حدث من حرب في المنطقة، واصفا إياها بالهزة ذات الترددات أبعد من حدود المنطقة، وأشار في كلامه طبعا إلى

0: الدور الذي لعبته قطر دبلوماسيا من حيث الوساطة بالحديث إلى شركاء إقليميين ودوليين في مساعي لحل هذه الأزمة. تحدث عن أن الدبلوماسية والاستقرار الاقتصادي هما مرتبطان بشكل وثيق بالنسبة لقطر، وأن كل المحادثات كانت تتركز على الأمن ومن ثم إمدادات الطاقة والشحن. تحدث عن الوضع الأمني في المنطقة القول إنه لا يمكن أن تكون هناك بناء أمن دائم في المنطقة تترك تلك الترتيبات أمن دولة عرضة لانعدام الأمن أو من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد، وأنه لا يمكن أو من الضروري التوصل لتفاهمات وإطار في المنطقة يتم فيه احترام سيادة الجميع دون أن تهدد دولة أخرى. وطبعا تحدث عن أن الدبلوماسية هي الضمان من أجل التجارة والاستثمار في المنطقة، وأن هذه الأزمة لا يمكن السماح لانعدام اليقين في الفترة أو المدى القصير بأن يؤثر على الصورة الأكبر والمسار البعيد. أيضا كان هناك حديث للمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي أشار في كلامه أيضا على هامش هذا المنتدى إلى أن هناك فريق للوساطة القطرية يحاول منذ فترة التواصل مع طهران وواشنطن من أجل استكشاف أفق لعودة لطاولة التفاوض والمفاوضات، وهو يتنقل ما بين العواصم المختلفة من أجل السعي في ذلك الاتجاه، وأن هناك عدة أفكار يتم تبادلها منذ فترة من أجل العودة إلى المفاوضات. وكان هناك حديث تحديدا عن الأمن البحري والممرات البحرية من ماجد الأنصاري أو من وزير المالية القطري الذي تحدث أيضا في هذا المنتدى بالحديث بأن يجب التوصل إلى تفاهم وحل لتأمين أمن الممرات البحرية. نعم. وأن ما حدث فيما يتعلق بمضيق هرمز هو سابقة خطيرة، ولا يمكن لجهة معينة أن تسيطر على هذا الأمن البحري والممرات المائية وتستخدم ذلك كسلاح.
1: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك مراسلتنا من نيويورك. معنا من طهران مراسل الجزيرة أيضا عمر هواش. عمر، في طهران كيف تباينت وكيف التقت ربما التصريحات في طهران إن كان من قبل السياسيين الرئيس رئيس البرلمان وأيضا من قبل المؤسسة العسكرية؟
2: نعم سلمى، قبل الخوض في هذه التفاصيل نشير إلى هذا الخبر الذي ورد للتو على وكالة أنباء تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي وهو يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف يزور دولة قطر هذه الليلة، وهو توجه في هذه الأثناء إلى العاصمة القطرية الدوحة، ستكون له هناك لقاءات قبل أن يتوجه إلى نيويورك. وهذه الزيارة إلى الدوحة إذا ما وضعناها في إطار بعض التصريحات التي صدرت هذا اليوم عن رئيس البرلمان محمد باقر قالبهاف وأمس محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة حول تقديم عروض أو مقترحات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، وأن طهران تنتظر الرد على هذه المقترحات، لذلك يبدو أن هناك تفعيل للوساطة القطرية في هذا الأثناء، فضلا عن أنه كانت هناك أنباء عن زيارة لمسؤول باكستاني إلى طهران خلال الأيام المقبلة، لذلك يمكن القول سلمى أن هناك تفعيل للوساطتين القطرية والباكستانية خلال الأيام المقبلة. هناك شروط إيرانية تقدم إلى الجانب الأمريكي، وهناك انتظار من قبل طهران للرد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على الرغم من ذلك يقول محمد باقر قالبهاف رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد المفاوض في أنه لا يمكن العودة إلى شروط ما قبل مذكرة التفاهم. تجاههم وأنه لا يمكن الآن فتح مضيق هرمز. لذلك لا نزال نلاحظ تمسك إيراني بالشروط التي أعلن عنها أيضا يوم أمس محسن رضائي في مقابلته مع الجزيرة، عندما قال إنها تتمثل بعودة واشنطن المذكرة، رفع الحصار، رفع العقوبات وحصولها على الأموال المجمدة.

0: ورفع التهديدات على كافة الجبهات. يضاف إلى ذلك أن اليوم الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال إنه لا ينبغي رفض ما وصفه بمقترحات الحوار التي تقدم من قبل العدو، مع تأكيده بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على ضرورة أن تكون هناك وحدة كلمة حيال هذه الدعوات، في مؤشر واضح أيضا إلى وجود تباينات في الداخل الإيراني بين من يدعون إلى الاستمرار في الحرب حتى النهاية وحتى انسحاب واشنطن القوات الأمريكية من المنطقة، ومن يقولون إنه ينبغي التوصل إلى تفاهمات سياسية. هذا أيضا ما أشار إليه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف عندما قال إن الطرفين هذين مخطئان في الحسابات، مشيرا إلى أنه لا يمكن الخوض في حرب حتى النهاية، كذلك لا يمكن التوصل إلى اتفاق استسلام مع من وصفه بالعدو. عسكريا أخيرا سلمى، يمكن القول أن هناك لهجة تصعيدية من قبل مقر الختم بيا عندما حذر واشنطن من أي عمليات عسكرية جديدة. كذلك الجيش الإيراني أعلن هذا المساء عن إسقاط مسيرة استطلاعية في سماء مضيق هرمز.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. للنقاش معنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وفي الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن واشنطن العقيد ويليام كيغن الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. مرحبا بكم جميعا. دكتور حسن، كيف يمكن أن نفهم تصريحات ترامب؟ هي ليست جديدة، النبرة تصعيدية معروفة، ولكن ما الذي يمكن أن نقرأه فيما بعد، خاصة عندما يتحدث بأنه منفتح على لقاء ومحادثات مع الرئيس الإيراني؟
2: يعني سلمى، ما زال الرئيس ترامب كما هو يزاوج ما بين الضغط العسكري أو التلويح بعملية عسكرية وإبقاء الباب مواربا مفتوحا لاتفاق. نحن نعرف بأن نهاية اللعبة عند ترامب هي التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. هو لا يريد الحرب، الحرب لا شعبية لها في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا تحولت الحرب إلى حد ما إلى ملف في السياسة الداخلية الأمريكية، وهذا يؤدي إلى تغيير أو التأثير في سلوك الناخب الأمريكي، مما قد يضعف من فرص الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، التجديد النصفي. نحن نعرف بأن الحزب الجمهوري سيخسر مجلس النواب، ونعرف أكثر أيضا بأن هناك تصدعا في داخل الحزب بعد أن شق 7 من الأعضاء وصوتوا مع الديمقراطيين لتقييد صلاحية الرئيس. فبالتالي أنا في ظني أن الرئيس يريد أن يرفع أو التلويح بأن ضربة عسكرية ماحقة هي قادمة، هو لدفع النظام الإيراني لإعادة الحسابات وتغيير مواقفه تجاه التسوية. الشروط الإيرانية التي وصلت للولايات المتحدة الأمريكية غير مقبولة، وهي بمثابة استسلام الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هي أنا في ظني أنها موقف افتتاحي، هو ليست نهاية المطاف. يعني هو هذا يمكن أن تحصل عليه إيران كنتيجة لمسار عملية التفاوض، وليس قبل أن تبدأ عملية التفاوض. يمكن أن يكون هذا من الأهداف الإيرانية، لكن أن تقدم بهذه الطريقة بأنها هي الشرط لعودة الفكرة المفاوضات، أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستمع لهذا الكلام ولا تشتريه، ولا تعتقد أن هذا أيضا موقف الإيران الجدي. هناك شيء ما يجري.
1: وزير الخارجية الإيراني يزور قطر قبل التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية، يعني هذه محطة يعني يمكن التوقف عندها أيضا ضمن مسارات البحث عن الوساطة.
2: نعم سلمى، هذا في غاية الأهمية، لأنه نعرف أيضا امبارح كان في لقاء على الجزيرة لمحسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى، يتحدث عن طروحات إيرانية من خلال الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر الرد. فبالتالي علينا أن نراقب الدور القطري. أنا في ظني أنه يكتسب زخما جديدا أكثر من الفترة الماضية، لأن هناك أيضا لقاء بين الرئيس ترامب ودول الخليج، وعلى رأسها الدول التي دخلت في موضوع الوساطة، لأنه لديها رؤية، وتشعر دول الخليج بأنه لديها الآن ما يسمى بالنفوذ المعاكس. لم تعد العلاقة أحادية، بمعنى أن الولايات المتحدة تفرض على دول الخليج أو أن الولايات المتحدة تتخذ قرارا يعود على مصالح هذه الدول بالضرر دون أن يقول لهذه الدول كلمة. هنا تستثمر إيران وتعرف بأنه الدور القطري مهم جدا، الدور السعودي مهم جدا، الدور العماني أيضا مهم جدا، وهذا رؤساء هذه الدول سيلتقون مع ترامب. ترامب الآن ليس في أفضل حالاته في العلاقة مع الدول الخليج، وفي ظني أن هذه الدول تعرف ما تريد، تريد نهاية الحرب، تريد الاستقرار، تريد حرية الملاحة، يعني لديها مطالب من الطرفين. فبالتالي هذا اللقاء عباس عراقجي مع قطر أنا في ظني في غاية الأهمية.
1: سيد كيغن، يعني كيف، أين نقف الآن نحن ضمن تصريحات ترامب عن التصعيد؟

0: وضمن أيضا إمكانية يعني الذهاب إلى حرب مع ارتفاع هذه التجهيزات وأيضا النبرة والكلام والتلويح بجدية باستخدامها من قبل ترامب، بالإضافة إلى حديث عن احتمالية انفتاح على محادثات مع رئيس بازشكيان من قبل ترامب وتحرك ضمن الوساطة القطرية الباكستانية فاعل وتصريحات تدفع بهذا الاتجاه، كيف تفهم كل هذه المدخلات؟
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة. أنا أتفق مع ضيف الكريم في الاستوديو. نحن نرى أن الرئيس ترامب يثبت في مواقفه أنه يود أن يبقي باب الدبلوماسية مواربا، الدبلوماسية أولا بالنسبة إليه. وهناك أوراق على سبيل المثال الأوراق الاقتصادية والعسكرية وتبقى على الطاولة. يجب أن نعود خطوة إلى الوراء لكي نفهم بالضبط ما الذي يعنيه الموقف. كما تفضل الضيف الكريم، نحن نرى أن الشروط غير مقبولة الآن، ولكن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخلى عن أوراقها التفاوضية حتى قبل بداية المفاوضات. السؤال الحقيقي إذن هو ما الذي تستعد إيران لتقديمه للولايات المتحدة الأمريكية لكي تقبل الأخيرة ببعض من تلك الشروط. على سبيل المثال، تود إيران أن ترفع الحصار البحري. إذن هل تسمح إيران بفتح مضيق هرمز أمام السفن بشكل حر؟ هذا مثال عن المقايضة الممكنة. بالإضافة إلى ذلك، فيما يخص الأموال المجمدة، في المقابل على سبيل المثال هناك أولوية قصوى بالنسبة إلى دونالد ترامب ألا تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم وبناء السلاح النووي. إذن هذه أمور يتعين علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. نحن بانتظار تصريح رسمي من إدارة ترامب لكي نعرف الوجهة. وأعتقد أن الإيرانيين إذا ما تصرفوا بنية حسنة سوف يبدأون بالمباحثات على أساس المقترحات من الجانب الآخر. إذا ما رفضت إيران يمكن أن نتجه باتجاه الضربات العسكرية التي لطالما ظلت على الطاولة ولكنها ليست الأولوية القصوى بالنسبة إلى ترامب.
0: سيد كيغان، لا وجود للنية الحسنة لأن هناك حالة انعدام ثقة يؤكد عليها حتى المسؤولون الإيرانيون. قاليباف اليوم تحدث عن ذلك وطالما يتحدث عنه أيضا الرئيس الإيراني بازشكيان، ولكن في ضمن ملف الأدوات التي فعلت مؤخرا من أجل أن تخدم مثلا الملف لتحسين شروط التفاوض إيرانيا، هناك مضيق باب المندب وجبهة الحوثيين الذي يستهدف النفط السعودي تحديدا، والأمر الذي تعامل معه بطريقة سلبية الرئيس ترامب طالما بأنه يعني هناك محادثات وأن الحوثي لن يتعرض للأمريكي. كيف يغير ذلك أيضا من شروط التفاوض لصالح ربما طهران ويضغط على الجانب الأمريكي، إذا ما نظرنا أن مضيق هرمز استطاعت أن تحقق فيه واشنطن نجاحا في تمرير النفط؟
1: نعم، أعتقد أنك تطرقت إلى نقطة وجيهة بهذا الخصوص. من بين المطالب التي تقدمت بها إيران هي أن تتوقف المعركة بين الحوثيين والسعوديين. الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل في البداية، الحوثيون هم من حاولوا أن يستغلوا هذه الثغرة. وفي الوقت نفسه نعرف أن الحوثيين يتصرفون بدعم ومساعدة من الحرس الثوري، ولذلك إيران هي التي يجب أن تبادر لكي تتوقف الأعمال العدائية أكثر من الولايات المتحدة. بالنسبة إلى الدفاع عن المملكة العربية السعودية والعلاقة مع السعودية وطلب ولي العهد السعودي، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تسعى إلى إحلال التوازن في القوة بالنسبة إلى العمليات العسكرية. لا يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقاتل قاتلة بالنيابة عن كل الحلفاء في منطقة الخليج. هذه إجراءات تجري بالتعاون. عدد كبير من التقارير يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تدعم الطلب السعودي، ولكن بالفعل نحن نرى أن التعاون يجري لجهة التواصل وأسوار الأقمار الاصطناعية إلى آخره.

0: ولكن من دون شن الهجمات المباشرة استهدافا للحوثيين، هذا النزاع يسبق النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
1: دكتور عاطفة، كيف تنظرين إلى مسار التفاوض؟ إلى أي درجة هو حاضر أكثر من وجهة نظرك إذا ما مثلا وضعنا زيارة عراقجي ضمن هذا على الملف على الطاولة مثلا، وأضفنا عليها التصريحات الإيرانية الداخلية أيضا، إن كان الرئيس بازشكيان وأيضا رئيس البرلمان، ووضعنا أيضا التصريحات المؤسسة العسكرية؟
2: الفكرة الأساسية من وجهة نظري هي أن التصعيد هو الخيار المرجح أكثر من المفاوضات، حيث أن كلا الطرفين يتشددان في موقفهما. وبالنسبة إلى الطرفين يرون أن تكلفة المفاوضات هي ليست مفيدة بالنسبة إليهم، تكلفة النزاع أفضل بالنسبة إلى الطرفين. أعتقد أنه إذا ما لم يتوصل الطرفان إلى تغيير في الموقف، وإذا ما لم يرى الطرف أو الطرف الآخر أن المفاوضات يمكن أن تكون مفيدة أكثر من النزاع، لن يتغير الوضع. نعم، هناك إشارات من الطرفين بأنهما على استعداد للتفاوض، ولكن في الوقت نفسه الخيار للتصعيد هو نشط أيضا.
1: كيف تستفيد طهران من خيار التصعيد؟ يعني ما الذي ستجنيه ضمن حالة الصمود إذا كانت لم تفعل الصمود إلى مخرجات سياسية تستفيد مثلا منها على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي؟
2: إيران has been under sanctions for years.
0: إيران خضعت لعقوبات لسنوات طويلة، لأكثر من 25 عاما، لأكثر من 40 عاما. إيران فرضت عليها العقوبات الأحادية، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي فرضت العقوبات على الإيرانيين، والإيرانيون لم يحظوا بأي فرصة حقيقية لتنفيذ إجراءات في إطار التنمية الاقتصادية على مر السنوات في الداخل الإيراني، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية. ولكن هذه الحرب على وجه التحديد أتت للإيرانيين بالأداة الضرورية لكي تشعر الولايات المتحدة بالألم، لأن إيران صعدت وإيران لديها الآن التبريرات، فرضت علي العقوبات وبالتالي أنا أود أن أعاقب الطرف الآخر.
1: شكرا لك، شكرا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وشكر أيضا للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وأيضا ضيفنا من واشنطن العقيد ويليام كيغن الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع. شكرا لكم جميعا. الآن إلى مستجدات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أن الطائرات الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، معنا من تعز مراسلنا أيضا ياسر حسن. نبيل، أبدأ معك ونستفهم منك أكثر على التطورات حيث أنت.
3: نعم سلمى، بالنسبة للقوات المسلحة هنا بصنعاء أعلنت على لسان الناطق العسكري لها العميد يحيى سريع بأن الغارات السعودية التي شنت خلال 24 الساعة الماضية بلغت 28 غارة جوية. هذه الغارات توزعت أو تركزت على محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن، بالإضافة إلى محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأكد بأن هذه الغارات شنت عبر طائرات تايفون وكذلك طائرات F-15، وأعلن سريع بأن هذه الطائرات انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأخرى انطلقت من قاعدة الملك فهد في الطائف. وأكد بأنه بهذه الغارات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، بهذه الغارات 28 يصل عدد الغارات التي شنت منذ نحو 3 في هذا الشهر شهر سبتمبر إلى 760 غارة جوية. وأكد أيضا بأن الغارات أيضا تركزت، تلك الغارات 730 تركزت على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأيضا منشآت مدنية. في ذات السياق كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم سيواصلون من عملية الاستهداف للتحشيدات التابعة لحكومة عدن في المحافظات أو المناطق التي تدور فيها الاشتباكات، وسوف أيضا يستمرون في عملية الاستهداف للعمق السكري.

0: مرت عبر مضيق باب المندب 316 سفينة بمعدل متوسط حسب وزارة النقل بصنعاء 35 سفينة تمر يوميا عبر هذا المضيق. كما أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى بسلطات صنعاء مهدي المشاط بأن المضيق باب المندب تمر السفن بسلاسة، وبأن الحظر لا زال قائما على السفن السعودية التصعيد مقابل التصعيد حسب رئيس المجلس السياسي، وبأن عملية الاستدابات والتواصل التحشيدات سوف تستمر حتى يرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات حسب رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء.
1: شكرا لك نبيل يوسفي مراسلنا من صنعاء. في تعز ياسر حسن، ما الذي أيضا تقوله القوات الحكومية عن حال الجبهات؟
2: نعم، القوات الحكومية كان آخر تصريح للمتحدث باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي، أكد خلال تصريحه أن هناك غارات جوية شنها سلاح الجو على تجمعات وآليات وأفراد للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، ولم يحدد في أي منطقة بالضبط من مناطق البيضاء كان أو كانت تلك الغارات. أيضا هنا في تعز كانت هناك تصريحات لجهات عسكرية أو مصادر عسكرية أكدت أن القوات الحكومية سيطرت على جبل راسن وكذلك جبل نامان، هذان الجبلان هما في مديرية الوازعية التي تقع أيضا في غرب تعز. كذلك ما زالت هناك اشتباكات في جبل النعمان، ولم تحدد السلطات أو الجهات الحكومية أنها سيطرت على ذلك الجبل. أيضا كان في هذا اليوم اشتباكات عنيفة في جبهات الكدحة وكذلك في بني بكاري في مديرية جبل حبشي، وقالت القوات الحكومية إن هناك 3 قتلى وثمانية جرحى من الحوثيين وكذلك 4 جرحى من القوات الحكومية. أيضا قبل ذلك كانت هناك غارات استهدفت منطقة أو مدينة الراهدة الواقعة جنوب شرق تعز، غارات قالت القوات الحكومية إنها استهدفت إمدادات وتعزيزات للحوثيين هناك في جنوب شرق تعز. أيضا كانت هناك أيضا غارات أخرى في مناطق شرق تعز، لكن لم تحدد القوات الحكومية ماذا استهدفت في تلك الغارات. أيضا بالذهاب إلى البحر الأحمر أو جبهات البحر الأحمر وساحل البحر الأحمر الساحل الغربي لليمن، ما زالت هناك اشتباكات تدور بين القوات الحكومية وبين الحوثيين في جبهة كهبوب، وقالت القوات الحكومية من قوات درع الوطن والعمالقة وتساندها أيضا قبائل الصبيحة، قالت إنها صدت عدة هجمات للحوثيين ولم تمكنهم من التقدم باتجاه جبال كهبوب المطلة على باب المندب وأيضا المطلة على كامل الساحل الغربي لليمن. أيضا هناك في مأرب قالت القوات الحكومية إن هناك قصف مدفعي أو براجمات الصواريخ استهدف تجمعات للحوثيين وآليات وكذلك مرابض أسلحة كبيرة من المدافع في جبهة مأرب الجنوبية. هذا على الوضع الميداني. أيضا سياسيا هناك تصريح أخير لعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بسفيرة بريطانيا لدى اليمن، أكد أن ما قام به الحوثيون لن يستمر، وأكد أن هذه جريمة وأنه لابد من حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وكذلك حماية طرق التجارة العالمية. هذا ما لدينا حتى الآن، وإن كان هناك متسع من الوقت سنتكلم عن الجانب الإنساني.
1: مع الأسف يعني الجانب الإنساني مهم جدا وهو يعني حاضر دائما في صلب تغطيتنا، ولكن نشكرك ياسر حسن، نكتفي بهذا القدر. شكرا لك مراسلنا من تعز. سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن معنا في الاستوديو. سعيد، إذا ما أردنا الحديث عن جبهة البيضاء وفتحها في هذا التوقيت من الناحية الجغرافية ومن الناحية السببية، كيف نربطها بما يجري؟
3: سلمى، البيضاء هي ليست جديدة في إطار هذه المواجهات التي بدأت مبكرا. نحن أمام، واضح أننا أمام محاولة توسيع جبهات الاشتباك والاقتتال. الحكومة تفتحها في المرتفعات الغربية لتعز، البيضاء ومأرب في الوسط، الجوف شمالا. هذه العملية هي تهدف ربما لمنع تكثيف القوة البشرية المسلحة للحوثيين.

0: حتى لا يركز قوتهم على جبهة واحدة، فتوسيع هذه الجبهات هنا وهنا في هذا الوقت مقصودة يبدو، بحيث يستنزف القدرة البشرية القتالية للحوثيين في أكثر من جبهة، لأن الحوثيين عادة يعني يبرعون عندما يحددون جبهة واحدة يركزون عليها يحققون أهداف كبيرة. يبدو الحكومة أيضا التقطت هذا التكتيك الحوثي، فبدأوا يقومون بعملية توسيع بضربات مختلفة في الجغرافيا المتعددة. في هناك كما نلحظ البيضاء أولا فيها موقع استراتيجي كبير، هي تمثل قلب الجغرافية اليمنية، ثمان محافظات ترتبط بها، من بينها جهة الدمار تتصل فيها، مأرب تتصل فيها، الجنوب يعني محافظة شبوة تتصل فيها، محافظة يعني أكثر من محافظة لها علاقة بها. العملية التوسعة بالنسبة للقوات الحكومية ربما يكون هدفها تشتيت القوة البشرية. الحوثيون دأبوا الآن في اتجاه ساحل تعز الغربي، يحاولون بأي طريقة أن يتسللوا إلى جبل كهبوب. جبل كهبوب إلى الآن لم يستطيعوا أن يخترقوه، حاولوا هذا اليوم بعملية تسلل منذ أمس بالدخول إلى مناطق التفافية في راسن ونامان وجبل نعمان، وهذه منطقة الشباكات الآن. هذه المحاولة هي الهدف الرئيسي هو الوصول إلى هذا الجبل وحماية ظهورهم في الساحل، حيث أن الساحل الآن هو مكشوف بالنسبة لهم، ويحاولون أن يثبتوا وجودهم أولا من خلال السواتر التي بدأوا يعملوها في البحر أمام يعني في الساحل، ويحاولوا أيضا الحماية في المرتفعات.
1: ماذا عن تكثيف الغارات ونوعية يعني التكتيكات العسكرية التي يبدو بأنها تستخدم من كلا الطرفين؟ ما المختلف فيها وما الذي تفيده ضمن سياق المعركة على الأرض؟
0: بالنسبة للحوثيين يعتمدون كثيرا على القوة البشرية المسلحة بأسلحة متوسطة وأسلحة ثقيلة، لديهم أيضا قدرة صاروخية، مرابط هون منتشرة في عدد من المواقع. الطرف الحكومي لديه نفس القوة لكن يضاف إليها سلاح الطيران الحربي والمسيرات بشكل فاعل، هذه القوات تستخدم كل طرف فيها. لكن الحوثيين ربما يتفوقون على الجانب الحكومي بشيئين: القدرة على القرار الواحد أو القوة الواحدة التي تخضع لجهة واحدة فقط، ليس هناك تشكيلات متعددة داخل الحوثيين. يعني في المقابل القوات الحكومية هي في قوة صحيح غرفة عمليات مشتركة، لكن هناك قوات مشتركة تسمى، بمعنى هناك درع الوطن، هناك العمالقة، هناك الجيش، هذه كلها قوة واحدة صحيح لكنها بتشكيلات مختلفة. الحوثيين ليس لديهم هذا، لديهم قوة واحدة مع قرار واحد، فهذا تخدمهم إلى حد ما بالتحرك. الثاني، الحوثيين لديهم انساق بشري كبيرة، لا يهتمون كثيرا بالمجندين الذين يدفعونهم، في مقابل القوات الحكومية التي ذات طابع نظامي. الجيش النظامي يحسب دائما حسابات عسكرية خاصة، بينما الجماعات المسلحة لا تهتم بهذه الأمور كثيرا بقدر ما تهتم أن تحقق هدفها بأي كلفة. هذا الفارق بينهما.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى تطورات المشهد في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنات نيفيتسوف شمال غرب رام الله وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. مرحبا بكما. ليث، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على طبيعة الإجراءات على الأرض، كيف بدت مع كل ما قامت به قوات الاحتلال في الضفة؟
2: سلمى، مزيد من التصعيد هو سيد الموقف في مناطق الضفة الغربية، لا سيما ونحن نشهد عمليات اعتداء تنفذ من قبل القوات الإسرائيلية التي تصعد من هجماتها تجاه القرى والبلدات الفلسطينية، على الرغم من مما وقع اليوم تحديدا من عملية إطلاق نار في مناطق قضاء مدينة رام الله وسط الضفة

0: الغربية، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية آخذة بالتصاعد. بعد تنفيذ هذه العملية، القوات الإسرائيلية فرضت طوقا أمنيا واسعا على عدة قرى وبلدات فلسطينية من مدينة رام الله وصولا إلى شمال الضفة الغربية، مدينة نابلس، مدينة جنين التي شهدت هي الأخرى حادثة وإعدام بدم بارد بحق فلسطيني عند مستوطنة جانيم التي أقيمت مؤخرا في تلك المنطقة في التخومة الشرقية لمدينة جنين. لكن الحدث الأبرز اليوم هو عملية إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي تمكن من اعتقال المنفذ بعد أن داهم مستشفى في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. يأتي ذلك في إطار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات العسكرية التي فرضت منذ ظهر اليوم وحتى هذه اللحظة على الحواجز العسكرية المتاخمة لمدينة رام الله تحديدا، حيث لا تزال التجديدات الأمنية والحصار وكذلك الاعتداءات على الفلسطينيين تتصاعد من قبل القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في محيط مستوطنة جانيم، الرواية الإسرائيلية حول ما جرى هي منافية للرواية الفلسطينية. الفلسطينيون يقولون بأن ما جرى ليس عمل محاولة دهس من قبل فلسطينيين، وإنما كان هناك فلسطينيان يستغلان مركبة جنود الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا النار عليهم بشكل مباشر وقاموا بإعدام أحدهم، فيما أصيب الآخر وتم اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية. أي أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم الفلسطينيين بدم بارد. في عقاب ذلك وإعلان الاحتلال عن أنه هناك محاولة للدهس، دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى المنطقة، فرض طوقا أمنيا على عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في التخوم الشرقية لمدينة جنين وتحديدا في محيط مستوطنة كاديم التي أعيد بناؤها مؤخرا وشرعنتها بعد أن كانت قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. الجيش الإسرائيلي أغلق عدد من القرى والبلدات الفلسطينية ابتداء من منطقة الزبابدة في التخوم والمناطق الجنوبية الشرقية من مدينة جنين وصولا إلى بلدة عرانة المتاخمة لمستوطنتي كاديم وجانيم، وصولا في النهاية إلى حاجز الجلمة في الأجزاء الشمالية من مدينة جنين. هذا الامتداد بأكمله شهد عملية إغلاق واسعة من قبل القوات الإسرائيلية، إضافة إلى بلدتي يعبد وكفيرت في التخوم الغربية من مدينة جنين أيضا شهدت إغلاق من قبل القوات الإسرائيلية. هذا كله يأتي في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة أيضا وأخيرا بعمليات الاعتقال التي طالت عددا من الفلسطينيين والمداهمات وشن عمليات عسكرية كما جرى في المغير فجر هذا اليوم.
1: شكرا لك من طول كرم ليث جعار. جيفارا، أطلعينا أكثر على طبيعة التدابير والإجراءات التي قامت إسرائيل بالإعلان بأنها ستنفذها والتي بدأت بها، وأيضا التصريحات المواكبة لما جرى.
2: تنفيذ عملية عسكرية واسعة في كل أنحاء الضفة الغربية سلمى، وتحديدا في محافظة رام الله والبيرة، والأخص أيضا في بلدة بيدو شمال القدس المحتلة، وهي البلدة التي خرج منها منفذ العملية التي كان قد تحدث عنها ليث قبل قليل، وهو قدري سمارة، ونفذت عند محيط مستوطنة نافيت سوف شمال غرب رام الله. الجيش الإسرائيلي أعلن عن جملة من الإجراءات العسكرية، وذلك بإعاز أيضا من المستوى السياسي، رغم أن إسرائيل دخلت منذ أكثر من 3 ساعات في عزلة كاملة في عيد ما تعرفه بعيد الغفران، وهو يوم صيام لا أحد يتحرك، تعزل إسرائيل نفسها عن العالم وعن نفسها. لكن السيل الانتقادات والوعيد والتهديدات السياسية الإسرائيلية تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، بداية من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي وعد وأكد مجددا بأنه سيصل الجيش الإسرائيلي حسب وصفه لمن يزعم بأنهم مخربون في غزة الضفة الغربية وأيضا في لبنان، وهو استغلال مجددا للموقع الذي تمت فيه العملية ظهر اليوم، فيما وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أعلن بأنه تم الإعاز بتوسيع العمليات العسكرية. رئيس هيئة الأركان كان زمير الذي وصل ظهر اليوم إلى موقع العملية شمال غرب رام الله، أكد بأنه سيتم العمل على تعزيز القوات، قوات الجيش الإسرائيلي في كل أنحاء الضفة الغربية، وسيضاف إلى الكتائب التي أصلا هي موجودة في كل أنحاء الضفة الغربية بكتيبة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 27 كتيبة. ولكن كان اللافت هو إعلان الجيش الإسرائيلي بأن هذه العمليات التي قد تتسع مساء هذا اليوم حتى صباح الغد بأنها تترافق أيضا مع سيل من التهديدات خاصة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير. ثلاث نقاط كانت ملفتة والكل يخشاها الآن، بداية بأنه طالب بفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن ذلك قد يحتاج لبعض الوقت بحق هذا الشاب الذي نفذ هذه العملية لأنه لا زال على قيد الحياة رغم أنه مصاب بإصابات وصفت بأنها قد تكون بليغة ولكنه تحت سيطرة الأمن الإسرائيلي، وأن يكون هو أول شاب تنفذ به عقوبة الإعدام. ثانيا ما قاله بن غفير هو دعوة المستوطنين لحمل السلاح في كل أنحاء الضفة الغربية، والإعلان بأنه تم إصدار أكثر من 300,000 رخصة سلاح للمستوطنين في الضفة الغربية، وأيضا عاد للتأكيد بعد اقتحامه المسجد الأقصى المبارك ظهر هذا اليوم بأن هو يجب أن يكون هناك تفوق لحياة المستوطنين وأمنهم يفوق حياة الفلسطينيين.
1: شكرا لك جيفار البوديري مراسلتنا من رام الله. ننوه إلى أن هذه الصور من سور باهر في القدس. إذن هذه صور من سور باهر في القدس حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل ما أدى إلى احتراق محلات تجارية في منطقة سور باهر في القدس. وهذه الصور من هناك تظهر اشتعال النيران بهذه المحال التجارية، وهذه الصور هي قبل قليل من سور باهر في القدس. أبعاد التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية نتابعها في فقرة سياق الحدث مع زميلنا شوان حسين.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تعزيز للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، هجمات وحملة اعتقالات وإغلاقات في موجة تصعيد جديدة تستهدف مختلف مناطق الضفة عقب عملية إطلاق نار، وذلك عند مستوطنتين في سوف وسط الضفة. هذا عسكريا، أما سياسيا فيتسابق المسؤولون الإسرائيليون إلى إطلاق التهديدات والترويح بمزيد من الإجراءات العسكرية وكذلك العقوبات في سياقات أبرزها الانتخابات واحتدام التنافس بين أسماء تيارات أقصى اليمين. فكيف يعيد هذا التصعيد تشكيل الأوضاع أمنيا واجتماعيا في الضفة؟ وما الأهداف الميدانية للاحتلال الإسرائيلي؟ هل تتعلق بفرض واقع أمني في الضفة يثبت معادلة سياسية جديدة، أم أنها تتقاطع مع حسابات سياسية داخلية وانتخابات إسرائيلية المقبلة؟ تبدو إسرائيل اللاعب الوحيد في هذا الملف، لكن يتعدد اللاعبون الداخليون فيها، وهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه إسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله رئيس الوزراء نفسه بأنه أمر باتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل من وصفه بالإرهابي الذي نفذ الهجوم القاتل في نفيتسوف وسط الضفة. نتنياهو وجه الجيش والشباك بتعزيز القوات في الضفة وفرض إغلاقات وتنفيذ هجمات وحملات اعتقال حفاظا على أمن إسرائيل حسب تعبيره، وهدد أيضا بمحاسبة من وصفهم بالمخربين في غزة وفي لبنان وفي الضفة الغربية. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فقال إن الجيش وقوات الأمن على أهبة الاستعداد لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان، بينما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإعدام منفذ هجوم فيتسوف وسط الضفة ليكون أول من يطبق عليه القانون، وذلك وفق قول بنكفير. الآن مشاهدينا توجه إلى الزميل عبد القادر عراضة الذي سيضعنا في صورة التطورات في الضفة الغربية، ولكن على شاشته التفاعلية. عبد القادر.
4: نعم نشوان، لا يمكن أن نتحدث عن تصعيد لأن التصعيد قائم في الضفة الغربية منذ مدة، لكن نتحدث فعلا عن استثمار واستغلال بعض الأحداث، وذلك في سياق ممنهج على مستوى العديد من المناطق. كنا نتحدث عن رام الله، عن نابلس، عن جنين، عن القدس، عن الخليل وعن طول كرم أيضا. هي مناطق متعددة كما نلاحظ تمتد على طول الجغرافيا في الضفة الغربية. اليوم التطور اللافت كان هذه العملية، عملية إطلاق نار تحديدا في هذه المنطقة قرب مستوطنة نيفيتسوف، والتي قتل فيها أحد الإسرائيليين. ولكن حينما نتحدث عن الاستهداف على هذه العملية، ليست العملية الأولى على مستوى الضفة الغربية، كانت هناك أكثر من عملية، وعادة ما كانت نتاج عمليات إسرائيلية، عمليات توغل، استهدافات، وهو ما قامت به قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال عملية نشر واسعة، عملية غلق للكثير من المناطق حوالي هذه المنطقة، وهو ما اعتدنا عليه بعد كل عملية وحدث في النبي صالح، في أم صفا، في دير النظام وفي غيرها من المناطق. لكن اللافت حينما نتحدث عن هذا التطور في رام الله، في مكان آخر في جنين، كان هناك عملية دهس وفق الرواية الإسرائيلية استشهد فيها فلسطيني، ولكن نتحدث الآن عن مستوطنة أخرى وهي مستوطنة غانيم، وكما نلاحظ هي قريبة من مستوطنة أخرى وهي مستوطنة كاديم، كانت تم تفكيكهما في 2005 وفق اتفاق فك الارتباط، ولكن عاد البناء إلى هذه المستوطنات. وعودة بناء المستوطنات تحديدا وانتشار المستوطنين هو أحد أسباب التوتر الحاصل على مستوى الضفة الغربية. دعونا نشاهد بعض هذه الأرقام. حينما نتحدث عن هجمات المستوطنين، تقريبا 1600 هجمة منذ يناير الماضي، واستهداف لنحو 275 تجمعا سكانيا فلسطينيا. الملاحظ هذه النسبة، حينما نلاحظ هذه النسبة 6.7 هجمة يوميا هو المعدل لهذا العام، أي في النصف الأول من 2026، بينما كان 5 هجمات في 2025. رقم آخر يتعلق بالتهجير، لأن عادة هذه العمليات على مستوى مختلف مناطق الضفة الغربية تتزامن أيضا مع عملية التهجير. أكثر من 1500 فلسطيني وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تم تهجيرهم خلال 6 أشهر، وتقريبا في 10 أيام الأخيرة نشوان فقط 120 فلسطيني. إذن نحن أمام يمكن القول عن سياسة ممنهجة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. يتحدث الجيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر 27 كتيبة، 19,000 جندي، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2023 بدعوى عيد يوم الغفران، لكن العملية أبعد، ترتبط بحسابات طبعا وسياسات إسرائيلية،
3: وبحاجة إلى تفحص مزيد من الزوايا المتعلقة بهذا التصعيد. أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا، شكرا لعبد القادر على كل هذا الشرح، وهي معطيات ستكون بطبيعة الحال جزءا من نقاشنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إيهاب محارمة، الخبير في الشأن الفلسطيني، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور إيهاب أهلا بك. معلوم أن هنالك حادثة، لكن التصعيد قائم قبلها ويستمر بعدها بلا شك. نبدأ ربما أولا بالسياق، يعني قبل ذلك فقط بشكل سريع نستعرض قبل النقاش، نستعرض بعض أولويات هؤلاء اللاعبين في الداخل الإسرائيلي، وهم لاعبون يتحركون في سياق سياسي وأمني، ولكن أيضا انتخابي يملي رهانات سياسية كبيرة. نتنياهو يضع في أولوياته الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم، السيطرة العسكرية والأمنية في الضفة، والحفاظ على الائتلاف اليميني كما أشرنا قبيل الانتخابات. أما كاتس وزير دفاعه فهو يركز على توسيع العمليات العسكرية في الضفة، وكذلك تعزيز المستوطنات والدفع نحو خيارات أكثر تشددا. اللاحق بطبيعة الحال هو إيتمار بن كفير، في سياساته يتشدد من ناحية الإجراءات الأمنية، فرض مزيد من العقوبات على الفلسطينيين بحق الفلسطينيين، وكذلك تعزيز أجندة أقصى اليمين القومي داخل الحكومة والشارع الإسرائيلي. سياق ما يجري الآن، لو نحاول أن نفهم السياق، يعني ليست الحادثة هذه منفردة ويصعب أيضا عزلها عن السياق.
5: صحيح أستاذ نشوان، حتى نفهم حقيقة ما جرى اليوم في الضفة الغربية وما يجري في الأيام والأسابيع الأخيرة علينا العودة خطوة إلى الوراء. كان واضحا بالنسبة لنا أن انخفاض حدة المواجهة الإسرائيلية الأمريكية مع إيران وتراجع حدة الحرب حرب الإبادة على قطاع غزة وعلى لبنان أن الضفة الغربية سترتفع ضمن أولويات الحكومة الإسرائيلية. خير دليل على ذلك

0: أستذكر هنا تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل قرابة أسبوعين، الذي تحدث بشكل واضح وصريح وهدد بشن حرب واسعة على الضفة الغربية، بشن حرب واسعة على جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية، على السلطة الفلسطينية، على جميع المؤسسات في الضفة الغربية، وعلى أي فلسطيني يفكر بالقيام بعمل مقاوم. هذا لافت أيضا بأنه يتزامن مع انتشار عسكري في الضفة الغربية بأكثر من 27 كتيبة إسرائيلية، وهو العدد الأعلى منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. ما أود قوله هنا تحديدا فيما يتعلق بالسياق بأن ثمة سياسة إسرائيلية ممنهجة تسعى إلى تصعيد في الضفة الغربية.
1: الغريب هنا أو المفارقة بأنه حين كان هنالك تقارير استخبارية قبل أشهر عن احتمال انفلات الوضع في الضفة الغربية، أن المؤسسات الرسمية الإسرائيلية لم تكن تتحدث عن الفلسطينيين كسبب لهذا الانفلات، بل عن المستوطنين الذين قتل أحدهم في هذه الحادثة، لكن لا يغيب الاستثمار الانتخابي في هذه الحادثة.
0: صحيح، باعتقادي أنا أي حدث أو أي تصعيد إسرائيلي اليوم يجري في الضفة الغربية علينا أن نفهمه ضمن مسار سياسي أوسع، الغرض الرئيس منه هو ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. اليوم طالعنا عدد من التصريحات الإسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، من وزير الدفاع الإسرائيلي، من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، جميع هذه التصريحات تدعو صراحة وعلنا إلى تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. كفلسطينيين نفهم سياسة العقاب الجماعي بأنها تضييق فرص الحياة للفلسطينيين، خلق ظروف من أجل تهجير الفلسطينيين من أرضهم وطردهم منها. كان لافتا تحديدا اليوم أن نتنياهو طالب بتنفيذ اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، بتنفيذ إغلاقات واسعة في الضفة الغربية، هذا ضمن سياسة العقاب الجماعي. حتى وزير الدفاع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي كان لديهم تصريح اليوم يطالب بشن عملية عسكرية واسعة في قرية بيدو وإغلاقها، أي تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد كل سكان القرية. حتى وزير الأمن القومي الإسرائيلي الذي طالب بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد منفذ العملية، هو بالنسبة له يرى في التصعيد الإسرائيلي اليوم الحاصل في الضفة الغربية فرصة من أجل توسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية ونقل جزء من صلاحيات الجيش الإسرائيلي إلى وزارة الأمن القومي الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. حتى أخيرا فيكتور ليبرمان وهو زعيم
1: يفترض أنه ضمن المعارضة،
0: وهو صحيح وهو يفترض أنه من المعارضة، استغل هذا الحدث من أجل المطالبة علنا ضمن السباق السياسي لفرض السيادة الإسرائيلية وضم الضفة الغربية من أجل اقتحام الجيش الإسرائيلي لقرية بيدو، القرية التي قدم منها الفلسطيني منفذ العملية، وتدميرها،
1: طالب بمسحها.
0: صحيح.
1: طيب دلالة أن حتى الخطوط المعارضة في السياسة الإسرائيلية باتت تسير إما بنفس النمط لأعضاء الكابينت من اليمين، من أقصى اليمين، أو حتى ربما أكثر تشددا. باختصار
0: تحديدا فيما يتعلق في هذا الأمر، ثمة سياسة إسرائيلية واضحة وممنهجة لدى اليمين الإسرائيلي، سواء اليمين الموجود في الحكم أو اليمين الموجود في المعارضة، من أجل تنفيذ مشروع وهو ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. أنا باعتقادي أن إسرائيل ستعمل وستستفيد من هذه العملية من أجل تسريع مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، تنفيذ اعتقالات أكثر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تنفيذ حملات تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: شكرا لك الدكتور إيهاب محارم، الخبير في الشأن الفلسطيني، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود بكم إلى استوديو الأخبار.
2: إلى ألمانيا الآن، التي شهدت تصويتا في ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربرمرن لاختيار برلمانين جديدين في استحقاقين انتخابيين يحظيان باهتمام سياسي واسع، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن نتائج أولية أظهرت تصدر حزب اليسار في برلين، كما أظهرت تقاربا بين حزبي البديل من أجل ألمانيا اليميني والديمقراطي الاشتراكي بولاية ميكلنبورغ فوربرمرن. ووصف المستشار الألماني نتيجة هذه الانتخابات في هذه الولاية بأن كارثة لحزبه. معنا من مقر برلمان برلين مراسل الجزيرة عيسى الطيبي. عيسى، ما الذي تعنيه هذه النتائج؟ واشرح لنا أكثر هذه الخارطة كيف توزع.

0: دعت بين الأحزاب.
1: هذه الخارطة بين قطبين رئيسيين سحق بينهما، كما وصف المستشار، سحق بينهما المسيحيون الديمقراطيون. اليسار تصدر في برلين الآن، هو القوة الأولى بنحو 26%، وبفارق 6 نقاط عن المسيحيين الديمقراطيين. وفي ولاية مكلنبورغ فوغ برومن المسيحيون الديمقراطيون كما قال المستشار سحقوا بين في وسط قطبين متنافسين، وهم الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب البديل. والنتيجة الآن للمسيحيين الديمقراطيين، حزب المستشار في هذه الولاية لا تتجاوز 5%، و5% في القانون الألماني إذا نزل الحزب أقل من هذه العلامة فإنه يكون خارج العتبة، بمعنى أنه لا يسمح له بالدخول في هذه الانتخابات. القراءة السياسية لهذه الانتخابات هي أنها أولا استفتاء على شخصية المستشار، استفتاء على طريقة حكمه، واستفتاء على المسيحيين الديمقراطيين، غضب شعبي عارم ضد الإصلاحات التي يقوم بها المستشار، ارتفاع تكاليف المعيشة، ارتفاع أسعار الطاقة، الحرب في أوكرانيا، الحرب في الشرق الأوسط، كلها أصبحت عوامل ليست خارجية بل داخلية يشهدها ويلمسها المواطن الألماني في معيشته اليومية. المعطى الأهم في هذه الانتخابات هو أن المستشار في حد ذاته ألغى جميع مواعيده وأمر باجتماع عاجل للمكتب التنفيذي للمسيحيين الديمقراطيين لقراءة هذه النتائج، والتي قال بأنه يتحمل شخصيا هذه النتائج وبأنها كارثية، قال بدون تجميل هذه نتيجة كارثية. وبالتالي ندخل في معطى جديد، وهي أن الغضب الألماني كما قالت الكثير من الأوساط الألمانية أن هذا التصويت غضب وعقاب. شكراً للمستشار ولحكومته ولأسلوب إدارته للبلاد.
0: شكراً. نعم. شكراً عيسى الطيبي مراسلنا بمقر البرلمان في برلين، شكراً لك. نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.

مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر رؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. من يكسب السباق، الحرب مجددا أم الدبلوماسية؟ لا توحي التصريحات الواردة من واشنطن وطهران اليوم بخط سير واضح، فطهران تقول إنها تلقت ما يشير إلى إجراء أمريكي ضدها وتهدد برد أقوى وأوسع إن حدث، لكنها تؤكد في الوقت ذاته انفتاحها على الدبلوماسية ومهمة الوسطاء. أما الرئيس الأمريكي فيطرح ثلاثة خيارات لا تشبه بعضها في شيء: محو إيران، أو تركها تتعفن اقتصاديا، أو إبرام صفقة معها. في الإقليم تؤكد قطر أن الرسائل الدبلوماسية لا تزال مستمرة وبأفكار مختلفة رغم الزلزال الذي تعرضت له المنطقة. اختبار الدبلوماسية إن ظل قائما سيكون أمام موعدين رئيسيين هذا الأسبوع: لقاء ترامب مع زعماء المنطقة في الأمم المتحدة، والقمة الأمريكية الصينية في واشنطن. وفيما ينشغل العالم بالمضائق وأزمة الطاقة، تتصرف حكومة إسرائيل دون رقيب أو حسيب، فيقتحم رئيسها ووزراؤها باحات الأقصى، بينما تغلي الضفة الغربية في انتظار ما يتوقعه البعض انتفاضة جديدة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي، معن البياري، رئيس تحرير صحيفة العرب الجديد، والدكتور طارق حمود.

0: الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. سأبدأ معك سيد جوي هود بتصريحات الرئيس ترامب. ثلاثة خيارات، ولا يبدو أن هناك أساسا خيار رابع. إما الحرب، يعني ضرب إيران أكثر، وإما صفقة، أو ترك إيران تختنق اقتصاديا. هل هناك أي خيار آخر؟
1: لا، لا أعتقد ذلك حسن. لقد لخصتها بطريقة ممتازة، ولا أعتقد أنه سوف يعتمد التصعيد العسكري، لا سيما هذا الأسبوع، حيث يستعد للقاء الرئيس الصيني وقادة دول الخليج العربي، ويحاول أن يبدو حاسما وصارما تجاههم وتجاه الناخبين، لأننا دخلنا الفترة الانتخابية قبل الانتخابات النصفية، ويريد أن يعطيهم فرصة أن يثنوا عن هذه اللهجة الصارمة. لقد شهدنا على ذلك من قبل، والقادة، قادة دول الخليج، نجحوا في ذلك. السؤال هنا، ماذا سوف يفعلون في هذه البرهة أو هذه الاستراحة من التصعيد العسكري؟ رأينا الدول الوسيطة تحاول من قبل ولم تنجح، هذه المرة يجب أن تجرب طريقة مختلفة.
0: هل أفهم منك بأن كلام الرئيس ترامب غير جدي على مستوى التصعيد وضرب إيران وتدمير إيران؟ كلام غير جدي، كلام انتخابي فقط؟
1: يجب أن نتناسى كل ما يقول هذا العجوز. أتمنى أن يخلصنا الله من كل هؤلاء العجائز. هو يتحدث عن تدمير كل شيء ومحو الحضارة. سأكون حاسما، لا حدود لما سأقوم به، سأدمر كل شيء. كل من الطرفين عاجز عن استخدام هذا المستوى من التصعيد العسكري، لنكن واضحين، والحمد لله على ذلك. السؤال الفعلي، ماذا سيفعلون من أجل تلافي حرب الاستنزاف؟
2: لذلك حسن في خيار رابع، لا تأخذوا كلامي على محمل الجد، يعني انسوا الثلاثة اللي فوق هذا، يعني هذا ملخص ما فهمناه.
0: يعني هذا الكلام
2: لا تأخذوا كلامي على
0: يعني فقط قبل أن أسأل، لأنه الإيرانيين على ما يبدو يتعاملون مع هذا الموضوع بجدية. على أي أساس كانت تلك التحذيرات التي شملت معظم سفارات دول غرب آسيا بالأمس؟ السفارات الأمريكية طبعاً.
1: دعونا لا ننسى أن هذا مرتبط أيضاً بأمن المطارات، لأن الحوثيين استهدفوا الرياض والمجال الجوي السعودي أيضاً، وهذا تحذير طبيعي. ولكن هناك احتمال آخر هنا، هنا تحدث ترامب عن المفاوضات. إذا اعتمدنا نموذجه فيما يتعلق بجرينلاند وطبقناه على إيران، ربما نحرز تقدماً. يجب أن نتوقف عن الكلام ويعين مبعوثا خاصا.
0: هذا موضوع له علاقة بما يتم تداوله على مستوى التفاوض. دكتور حسن أحمديان، يبدو أن إيران تتعامل مع هذه التهديدات بجدية. هي تقول أنها تلقت تعليمات، أو عفوا معطيات تفيد بإمكانية قيام الولايات المتحدة بإجراء عسكري ضدها.
3: هذا ما يقوله الطرف المخول بالعمل العسكري في إيران، القيادة لأي عمل عسكري، أي مقر خاتم الأنبياء. أقول بأن هناك جلسات بين الولايات المتحدة ودول في المنطقة، أشار لجلسة في ألمانيا وكذلك جلسات في المنطقة، وهناك نقل للمعدات إلى المنطقة تتقصاها إيران، ولذلك يأخذونها على محمل الجد. أخذها على محمل الجد ليس ترفا، يعني أنت عندما تهدد من قبل الولايات المتحدة عليك أن تستعد، وهذا كان متوقعا حسن. القضية ليست أنه لديه عدة سيناريوهات. الرئيس ترامب في وضع صعب، وإيران خططت وعملت على إدخاله في هذا الوضع الصعب. استمرار الحصار يعني أنه إيران ترد عليه.
0: عندما يقول المسؤولون الإيرانيون إن لديهم معطيات عن إجراء عسكري أمريكي، ما شكل هذا الإجراء العسكري؟ يعني قصف، حصل القصف سابقا، اغتيالات، حصلت الاغتيالات سابقا، ما الجديد الذي يمكن أن يكون مطروحا عسكريا؟
3: هذا هو الوضع الصعب لترامب. التحليل في إيران أنه لا يملك الكثير لتقديمه هذه المرة، وإما يعود لمذكرة التفاهم كما تريد إيران، أو يذهب باتجاه خيار الضربة العسكرية. ما هي شاكلة الضربة العسكرية؟ لا يوجد خيار جدي للرئيس الأمريكي.
0: أنا أسأل عن المعطيات عند الإيرانيين.
3: لدى الإيرانيين، هذا من الداخل، يعني النقاش الاستراتيجي في إيران. أولا، إذا وجه ضربة، ما الذي سيحققه؟ ثانيا كيف سترد إيران؟ هذه أسئلة لن يذهب شخص سوي بقواه العسكرية ضد دولة أخرى دون أن يكون له أجوبة شافية لها. الإيرانيون يرون بأنه لا يمتلك هذه الأجوبة، ولذلك ضغطهم سيجدي وسيدفعه للتراجع، وإن أتى بضربة لإيران فسيدخلون في مواجهة معه.
4: حسن، دعنا نتفق في البداية أن هذه النوع هذا النوع من الاستراتيجية بالنسبة لترامب هي ليست جديدة، فاستخدم ذلك قبل أشهر، وناقشنا مطولا على هذه الطاولة عندما كان يتحدث عن أنه سيمحو الحضارة الإيرانية وسيمحو الشعب الإيراني والبنية التحتية أيضا التي تحدث فيها، فهذا تم استخدامه من قبل، ورأينا بآخر لحظة بأنه تم التراجع أو لم يكن هناك قرارا، وأعتقد أيضا هنا لا يوجد قرار حتى هذه اللحظة. ولكن هناك برأيي ثلاث عوامل جديدة تختلف في هذه المرة عن المرات السابقة أو التي نوكشت أو استخدمت في هذه الاستراتيجية. أولا أن هذا التهديد يأتي في حالة إنهاك بالنسبة إلى الطرفين، يعني عندما استخدمت المرة الأولى كانت ما زالت الأطراف بقوتها، الآن نعم. في إنهاك كبير، يعني ربما يكون الإنهاك الإيراني أكبر في الوقت الحالي، ولكن في إنهاك على الطرفين. أيضا الاقتصاد الأمريكي منهك بقضية الديزل، طلع لست دولارات ونص اليوم الجالون مقارنة مع 4 دولارات قبل الأزمة، هذا يدخل بالزراعة وإلى آخره، ففي إنهاك اقتصادي على الطرفين.
0: على الجانبين.
4: اثنين، الموقف الخليجي أيضا ربما يكون متغير، وهذا أيضا عامل مهم إذا حسم بالأيام القادمة في اللقاء القمة في نيويورك. في المرات السابقة الموقف الخليجي كان واضح بالمعارضة ولا وضد التمديد الحرب وتوسعها وإلى آخره. المرة هذه دعنا نراقب، يعني في هناك لقاء من حيث المبدأ، وفي هناك مؤشرات على أنه ربما يكون في نوع من التغير من الموقف الخليجي، نعم. فهذا أيضا عامل متغير. العامل الثالث وهنا أنهي، اللي هو أيضا متغير، أن هناك تفاعل إيراني مع الاستراتيجية، يعني إيران تأخذها على محمل الجد أكثر من المرات السابقة،
0: نعم.
4: وهذا اتضح في تصريحات محسن رضائي قبل يومين، واليوم أيضا في تصريحات قاليبان،
0: يعني أي عمل عسكري لن يكون قبل أن تتضح الصورة في الأمم المتحدة،
4: أعتقد ذلك،
0: يعني مؤجل ولو لأسبوع
4: أسبوعين. أعتقد أنه لا يوجد قرار حتى هذه اللحظة، من هنا لأسبوع لا يوجد حرج.
5: دكتور إبراهيم، من وين يعني مؤشر أنه في تغير في الموقف الخليجي؟ يعني وين شفته؟
4: ربما، أنا قلت ربما، لأنه في قمة وطلب شراء وطلب إشراك لقاء دول الخليج، ولذلك
2: لا وفي تصريحات جديدة اليوم الخارجية ولذلك الخطرية،
4: لأنه أيضا الوضع الخليجي تغير، يعني المملكة العربية السعودية،
5: يعني أنا سؤالي باتجاه شو التغير هذا، وين يعني وين طبيعته؟
4: بعد إذنك يعني هذا بدنا نشوف في القمة ما
2: اسمح لي بعد إذنك دكتور،
4: لكن موقف السعودية
2: كلام دكتور إبراهيم، كلام دكتور، أنا أعتقد بأن الموقف الخليجي بالفعل بعد التصعيد الحوثي على المملكة العربية السعودية غير المسبوق والواضح، وهذا الإجماع من الأمم المتحدة والعديد من الدول، تغير الموقف الخليجي وواضح. إذا طلعت على تصريح
0: تغير في أي اتجاه؟
2: في اتجاه أن ستكون ليست مسرحا فقط وتتلقى التفاهم الأمريكي الإيراني، دول الخليج ستدخل هذه المرة، السعودية ودول الخليج كلها،
5: أعتقد أن
2: اسمح لي لا ستكون طرفا مشاركا هذه المرة في الصياغة، لن تفوتها في لن تفوت في الاجتماع دول الخليج، بأن تكون ترتيبات حتى ما بعد الحرب، الترتيبات الأمنية ليست كما كانت بالتأكيد، ولن تتلقى دول الخليج، يعني وصف الموقف الذي قيل من الخارجية اليوم أو معالي رئيس الوزراء، تعرضت المنطقة إلى زلزال، هذا الوصف مو وصف إعلامي فقط. فبالتالي أنا أعتقد في الاجتماع، اسمح لي، نعم. الاجتماع المقبل ترامب لماذا اختار أن يجتمع بدول الخليج أولا ثم الصين بعد ذلك؟ الدول الأكثر تأثرا بهذه الحرب هي الدول الخليجية، وربما يكون هناك اجتماع.
0: لكن نحن ما زلنا في نقطة إمكانية العمل العسكري قبل أن ندخل قبل أن ندخل في إطار الدبلوماسي والمفاوضات. دكتور لقاء مكي، في هذا المجال تابعنا التصريحات الإيرانية قليباذ اليوم، بالأمس محسن رضائي رئيس ترامب وتهديداته، وأيضا قول إيران أنه هناك معطيات تشير إلى إمكانية إجراء عسكري أمريكي ضدها.
6: الطرفين أبدوا رغبة بالعمل العسكري أو استعداد، لكن أيضا أبدوا نزوع سلمي، يعني لا ننسى أن تصريحات قليباف والرئيس بشكيان وحتى أمس يعني رضائي كان أقل تشددا من ما هو معروف عنه. فبالتالي هناك يعني عراقي سيصل إلى قطر قبل أن يذهب إلى الأمم المتحدة. ترامب منفتح على لقاء الرئيس بشكيان، ورئيس بشكيان ليس لديه يعني لم يتحدث عن هذا الموضوع، لكن هو أيضا منفتح على أي لقاء كما قال يوسف في السلام. فهناك ما أقول إرادة، هناك يعني فرص لكنها ضيقة جدا، لكنها فرص ما زالت قائمة. يعني نحن ربما في ربع ساعة الأخير يعني الأمور كثيرة على المحك الآن في المنطقة، أمور كثيرة على المحك وحتى في العالم. يعني
0: ما حتى الفرص من دون إرادة لا تثمر.
6: إرادة السلام لحد اللحظة هذه بالنسبة للطرفين متعلقة باستسلام الطرف الآخر. لا، ليس هناك تسوية رابح كما كانت تريد إيران. وما يعني حتى الإيرانيين صعدوا من موقفهم باعتبار أن الخسارة التي قدموها تقتضي يعني تشدد
0: تخفيض السقف.
6: المشكلة الآن تصريحات قليباف أنا ننظر لها بعناية كبيرة، الرجل لأنه هو ابن الحرس وابن الدولة، يعني ابن النظام، وهو رئيس البرلمان ناهيك عنه رئيس الوفد المفاوض. هو طبعا وضع الحرب ووضع السلام ورفض عملية التنازلات أو تقديم أي مظاهر الاستسلام، لكنه تحدث عن عدم الرغبة بحرب دائمة. لازم نوصل للسلام، لازم نعقد اتفاق، احنا ما نظل الحرب للنهاية. وهذا نفس الكلام اللي قاله روحاني قبل أسابيع أسبوعين ثلاثة، وخاتمي بمعنى الجناح الآخر. وهذا طبعا المنطق، لكن السؤال هو هل هذا هو رغبة قليباف نفسه أم أنه مرسل أو أنه يمثل التيار الآخر متشدد في الدولة؟ إحنا الآن حتى الرئيس بشكيان إذا ذهب نيويورك هل يستطيع فعلا مقابلة ترامب؟ هل سيحظى بموافقة من المرشد ليقابل ترامب ولديه صلاحية القرار أم أنه لا يستطيع؟ لأن الأمر هنا معقد. حتى حينما يتحدث الرئيس الإيراني عن أنه الأطراف الرافضة للتسوية في إيران يجب أن تتعقل، يعني بالمعنى حسن الخلاف في إيران طبيعي بين متشددين، لكن في مرحلة الحرب في هذه المرحلة الفاصلة الخلاف له معنى أكبر مختلف، معنى مختلف، هو انقسام وليس اختلاف.
2: أستاذ حسن أنا أعتقد بأنه التهديد تعودنا على كما قيل، يعني قد لا ينتوي كل الأطراف أن ينفذوا هذه التهديدات، لكن قد تفهم بأنها هي الفرصة الأخيرة للدبلوماسية قبل جولة عسكرية أخرى في المنطقة، وبالتالي يجب أن تغرق من هذا الجانب. وإلا إذا كان يعني الطرفان يريدان الحرب، لماذا هذه الرسائل المتبادلة؟ ولماذا هذه الفرص المتعددة؟ يعني هذا سؤال يجب أن يطرح الآن. الكل يهدد، حتى في كلام محسن رضائي بالأمس كان يعطي التهديد لدول المنطقة ويقدم الحكومات الصديقة،
6: واحتمالات الحرب أقوى.
2: احتمالات الحرب
0: هل دكتور عمر نعم. هل يعطي الرئيس ترامب فرصة؟ يعني فرصة قبل جولة جديدة عسكرية؟
7: نعم، هبني على كلام الأصدقاء والزملاء، لأن الأمر هو تحديد العوامل التي قد ترجح كفة الحرب والعوامل التي قد ترجح كفة التفاوض من أجل السلام. العوامل هي كالتالي، والدكتور لقاء أشار إلى عامل في غاية الأهمية وهو توازنات الداخل الإيراني. الغلبة لمن؟ التيار الإصلاحي أم التيار المتشدد؟ هذا له خيارات، هذا له خيارات. وبالفعل حديث قليباف يبدو في كثير من أجزائه وهو يخاطب التيار المتشدد ويقول لا نريد الحرب باستمرار، ويبرر رؤية الإصلاحيين بأنهم لا يستسلمون. يعني هو يدافع عن رؤية الإصلاحيين،
0: لكن هو تموضع في الوسط.
7: نعم، تموضع، حاول التموضع في الوسط. فإذا توازنات الداخل الإيراني عامل. العامل الثاني الضغوط الاقتصادية على الطرفين كما أشار الدكتور إبراهيم، على الطرف الإيراني وعلى الطرف الأمريكي أيضا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات شديدة الأهمية. حتى وإن كان ترامب يعنى في المقام الأول بنفسه وبصورته، هو مهتم أيضا بمستقبل الحزب الجمهوري، لأن فقدان الأغلبية داخل الكونغرس سيؤثر عليه في ولاياته. العامل الثالث وهذا شديد الأهمية، مواقف الأطراف الإقليمية والعالمية تحديدا الصين والدول الأوروبية. يعني الأطراف الإقليمية لديها الفرصة أن تطرح رؤية لضمانات أمنية، رؤية لتسهيل التفاوض. وعلينا أن نتحدث في هذا الأمر، لأن الحديث عن أن هذه المنطقة مفرغة من الفاعلين خاصة العرب، وأننا نتلقى فقط ما يفرض علينا إن من طرف أمريكي أو طرف إيراني أو بتدخل من أطراف أخرى، هذا أمر غير مقبول. لابد من طرح عربي متماسك به تصور لضمانات أمنية. الطرف الصيني عليه أيضا أن يحسم أموره، هو لا يريد التدخل.

0: عسكريا ولا امنيا، ولكنه يتاثر اقتصاديا فيبحث عن ضمانات. اوروبا ايضا وفي ادوات، هناك تحالف في البحر الاحمر متعدد الجنسيات لحمايه امن الممرات المائيه في البحر الاحمر، هناك تحالفات اخرى موجوده، ايطاليا تتحدث عن ارسال قطع عسكريه لان 40%.
1: طب هذا كيف يترجم على الارض؟
0: يترجم بهذه الخطوات بتفعيل الادوات الجماعيه،
2: سواء صفقة.
0: الادوات الجماعيه اقليميا العربيه بالاساس ربما مع الجانب التركي، وتفعيل الادوات الاوروبيه، والصين لها قوه كبيره في الضغط على الطرف الايراني، يعني من يقول من له لافرج، من له قدرة على التأثير على الطرف الإيراني هي الصين في المقام الأول. فهذه هي العوامل يا حسن، علينا أن نحسب أي العوامل النار. أنا ما زلت أقول أنها حرب استنزاف ولها أطوار مختلفة. حافة الهوية هي ما يدفعنا باتجاه التصعيد الكلامي بين الطرفين، ولكن ربما نعود أيضا إلى الوراء، هي عوامل وحالة من السيولة، عوامل كثيرة وحالة من السيولة الاستراتيجية التي ينبغي أن نتعامل معها بحذر.
1: دكتور طارق،
3: يعني نحن أمام لحظة تتكرر من جديد، يعني يرتفع فيها الخطاب العسكري، لكن هذا ليس بالضرورة نفيا لأنه المسار ذهب بهذا الاتجاه. هناك أيضا بالمقابل قنوات دبلوماسية تتكثف اليوم، يعني تكلم الناطق باسم الخارجية القطرية وتكلم عن نشاط يعني مكثف بهذا الموضوع. أيضا بالأمس رضائي تكلم عن نقل شروط عبر قطر إلى الولايات المتحدة، وكانت شروط باعتقادي تحليليا أنها مخففة عن الشروط التي طرحت من رضائي نفسه قبل فترة. وبالتالي يعني دعنا نقول ارتفاع الخطاب العسكري لا يعني بالضرورة انتفاء الدبلوماسية، بل قد تكون مكملة لها، وقد يكون هذا أصلا دافع بهذا الاتجاه. وهنا لنتذكر في العام الماضي كان لدينا استعصاء في الإقليم اسمه حرب غزة، ولا يوجد أفق للاتفاق. جاءت اجتماعات الجمعية العامة كمحفل تتكثف فيه الدبلوماسية متعددة الأطراف، اجتمع فيه قادة عرب ومسلمون مع الرئيس ترامب وخرجوا بمبادرة أوصلت إلى مسار ما إلى اتفاق بغض النظر عن تقييمنا لهذا الاتفاق. هذا قد يأتي في نفس الإطار، يعني بمعنى ضغط ترامب الخطابي أيضا قد يكون له علاقة بأن تلعب كل الأطراف دورا من أجل الوصول إلى شيء ما، خاصة أنه ترامب منذ البداية كان يتكلم عن الدول التي لا تساعد والدول التي يجب أن تشارك وأن تدخل في ائتلافات معه، خاصة بعد أن بدأ الحرب بشكل
1: لكن هو يتحدث منفرد عن مشاركة عسكرية وائتلاف عسكري، لم يكن يتحدث عن مشاركة سياسية.
3: لكن كما قلنا الخطاب العسكري جزء من أدوات الدبلوماسية في كثير من الأحيان، والدبلوماسية القائمة اليوم بين إيران وأمريكا دبلوماسية إكراه، هذا واضح جدا، يعني لا نتكلم عن مسارات طبيعية. المسألة الأخرى وهنا تأكيد للقاعدة التي وضحها الدكتور عمر بأننا ما هي العوامل التي من الممكن أن تدفع باتجاه الخيار العسكري أو الخيار السلمي. أمريكا لديها ثلاث قواعد من الممكن أن تنطلق منها باتجاه الخيار العسكري. الأول انتخابي، هناك استعصاء انتخابي، هناك مأزق انتخابي بالنسبة لترامب، كل استطلاعات الرأي لا تعطيه أملا في الفوز، ولذلك يصبح خيار الحرب ذو جدوى. إذا لم يقدم نتيجة إيجابية فهو لن يقدم ضررا أكثر مما هو حاصل. المسألة الثانية إقليميا، وهنا أيضا أؤيد الدكتور إبراهيم في أنه هناك مزاج في دول الخليج بدأ يتغير بأنه الكلفة أصبحت ثقيلة. إذا كانت دول الخليج مؤيدة للحل الدبلوماسي الآن مؤيدة للحل بأي ثمن أيا كان، لأنه فعلا الموضوع يتكثف. المسألة الخطيرة بالنسبة للولايات المتحدة هي المسألة الاستراتيجية، بأنه استراتيجيا أمريكا تخلي قواعد، أمريكا تخسر حرب مباشرة لأول مرة في تاريخها المعاصر بالمناسبة، يعني دائما كانت تربح الحرب مباشرة وتخسر استراتيجيا، اليوم تخسر الحرب لأول مرة بشكل مباشر، هذا إلى أي مدى ستقبل به أمريكا؟ نحن لا نتكلم عن تصعيد بين دولتين تقليديتين مثل الهند وباكستان، إيران وأمريكا، أمريكا قد تكون مدفوعة بالكبرياء من أجل تصعيد خطير ربما، وهذا ربما ما يلتقطه الإيرانيون الآن.
4: اسمح لي بس ملاحظة صغيرة،
1: ممكن اسمع رأي الأستاذ معن قبل.
4: تفضل.
2: لا معن. السؤال يعني.
1: السؤال هنا هذا السباق الذي يتحدث عنه الأساتذة الكرام، أيهما ربما يسبق الآخر، العمل الدبلوماسي أم العمل العسكري
2: يعني الذي أنا بشوف إنه الحديث ترامب عن خيارات وهذه الثلاث بعضها ضمن الثرثرة ترامب التقليدية. يعني ما في معطى جديد بحيث يعطيني يعطيني يعطيني مسار اذهب اليه بالتحليل، لانه فعلا هو اختناق الخنق الاقتصادي يجربه، ضربه عسكريه كبرى ما بتخيل انا، ما بتخيل حتى يعني ما بعرف اذا كان مزاج الناخب الامريكي، يعني بمعنى اذا عمل حرب بمعنى بيرفع اصواته في الانتخابات، ما بعتقد هيك. الإقليم إنه مزاجه حتى صحيح إنه في هناك نوع من التمل

0: نوع من الغضب، نوع من العتب، نوع من التبرم الخليجي تجاه امريكا، لكن هل هذا بيعني انه اضرب اكثر؟ ما بعتقد في اكلاف اقتصاديه ايضا في، لانه ايران لن تسكت. يعني مثل هذه اللوحه المشوشه ما بتعني انه في هناك فعلا بتاخذنا للحرب بالضروره. لكن ان تاخذ طهران هذا الكلام اللي بيحكيه ترامب بجديه طبيعي، هذا امر طبيعي. المساله الاخرى بالنسبه للقاء الخليجي مع ترامب، انا بيعنيني ماذا سيسمع ترامب مش ماذا سيقول ترامب، لانه ما قاله واضح، يعني فعله صنعه. شفنا هو الاعتداءات الحوثيه على السعوديه ما عمل شيء، بالعكس هو كان بيعني انه الحوثيين ما بيضربونا واحنا متفاهمين معهم.
1: ماذا تتوقع ان يسمع؟
0: يعني بمعنى انه القاده الخليجيين ماذا سيسمعونا؟ يعني انه ما المطلوب؟ انت امريكا واحنا حلفائك، شو يعني منتظر منك ان تكون حليفا حقيقيا، والا فنريد ان نتصرف. ما بتصور انه يعني سيسمعون من ترامب غير الوعود وغير الكلام الكلام العادي اللي لا يقبض بثمن. بتصور انه في تصور خليجي مفترض يعني او ما امله ان هناك تصور خليجي يطرح على ترامب وليس العكس.
1: نعم. دكتور لقاء،
2: في ملاحظتين اللي قالوها الاساتذه، يضاف الى تقدير الضربه العسكريه شيء غير اللي ذكره دكتور عمرو، هو قدره امريكا بالاحساس العسكري او بالتخطيط العسكري على احداث فارق، بمعنى ان يكون لديها شيء جديد لم تفعل في حرب الأربعين يوم، وإلا لم نفعل شيء. حتى عملية تدمير المنشآت الاستراتيجية مثل الاقتصاد وغيرها لن تكون تحدث فارق فوري، لن تسقط الدولة هذه. يعني تحدث فارق في العيشة، لكنه في الاقتصاد ممكن، في معيشة الناس، لكن لن تسقط نظام ولن تسقط حتى الدولة على المدى البعيد. ربما القصد ما الذي يمكن أو ما الذي لدى الولايات المتحدة الآن من تطورات عسكرية واستخبارية جديدة،
1: ما الذي لم تجربه
2: ولم يعرفه الإيرانيون أو لم يشعروا به أو لم يستعدوا له أو لا يستطيعون مواجهته لتقوم به هذه المرة؟ إن كان لديها ربما، لم يكن لديها سيكون الأمر عبثي حقيقة. النقطة الثانية هي نقطة الخليج، وهذه نقطة يجب أن ننتبه لها، لأن حقيقة قصف أرامكو وال يعني هذا الخط شرق غرب والمنشآت النفطية والرياض، هذا كان قرار غريب من قبل حلفاء إيران وإيران، لأنه يعني جاء من العراق، يعني إيران هذه كان مفترض أن تضرب هاي المهاق حسب الوعود الإيرانية أثناء الحرب. يعني لو ضربت خرج مثلا أو ضربت المنشآت النفطية الإيرانية، تضرب المنشآت اللي فيها أرامكو اللي نعم. على أساس فيها أمريكا
3: على المرحلة المقبلة،
2: لكن ضربت قبل أن يحصل أي شيء، بمعنى أن إيران ضربت أخذت حقها قبل ما يؤخذ منها شيء، وهذا خطير في الحسابات الخليجية والسعودية خصوصا، أنه إحنا دفعنا أكلاف لشيء لم نفعله ولماذا؟ وهذا كان أعتقد خطأ استراتيجي ارتكبته إيران في هذه المرحلة.
3: ممكن أبني على هذه النقطة إذا سمحت لي، إذا ممكن أبني عليها. أعتقد تصريحات محسن رضائي كانت يعني تتعاطى مع هذا البعد، أنه كان صريح بأنه يريد أو يرغب بأن تتوقف الحرب ما بين أنصار الله وما بين السعودية في هذا الموضوع، وإيران تدرك باعتقادي
2: اليمن، قال هو مش ما صار له، قال اليمن
3: اليمن باعتقادي يعني هو يدرك بأنه لا يريد أن تتحول السعودية إلى خصم سياسي أو تشارك يعني تتغير بموقف سياسي في هذه الحرب، ويريد فقط أن يستخدم ذلك من أجل الضغط على أسعار النفط أن لا تدخل
2: سبق السيف العدل.
3: يعني حاول أن ينفي مسؤولية إيران دكتور، حاول أن ينفي مسؤولية إيران على ولذلك هو يحاول يعني ما أقول هو يحاول إنه أن يعني أن يتعامل مع هذا البعد بأنه أن يطمئن بأنه لا يريد أن تتحول السعودية إلى خصم أو جزء من المعركة في المستقبل، ويتعامل معها
1: دكتور حسن
3: بطريقة بشكل
0: كلام. هذا كلام
3: هو كل الحكاية كلام.
4: هناك
3: هذا ما يحاول
4: هناك مزج بين الأولويات الوطنية والأولويات الإقليمية لإيران وحلفائها. هذا ما كانت تقوم به إسرائيل بالمناسبة، بالقول بأنه حماس إيران ما تقوم به هو نيابة عن إيران، بينما هناك قضية وطنية فلسطينية إيران تحالفت معها ودعمتها للوقوف أمام إسرائيل لأن هناك مصلحة إيرانية أيضا. في اليمن أيضا هناك قضية وطنية، هناك حصار مفروض، واليمنيين كانوا يبحثون عن فرصة للمواجهة، والفرصة أتت بعد الحرب الإيرانية الأمريكية باعتبار الظرف الإقليمي أصبح موائما. الآن يجري إسقاط ما يقوم به أنصار الله على

0: المزج بينهما تقديري يبعدنا عن واقع الحلف بين إيران وأنصار الله. الحلف قائم وتقديري أن الكل يعلم بتفاصيله، لكن إسقاط ما يقوم به أنصار الله على إيران تقديري أنه فيه جفاء للواقع.
1: ليس عفوا، هاي الضربة ضربة أرامكو خصوصا جاءت من العراق.
0: هل العراق قبيل بذلك؟
1: العراق أكد هذا الموضوع،
0: شكل لجنة للتحقيق وإلى الآن لا يوجد.
1: وقالت اللجنة فورا في نفس اليوم أننا وجدنا في مقفر الطيبة أو الحدود العراقية في منطقة الطيبة وجدنا المنصات التي أطلقت المسيرات، وهذا يعني كافي.
0: تعلم دكتور في ظل الحرب، حرب الأربعين يوم، لحظة بس للإيضاح، في حرب الأربعين يوم ضربت الكثير من دول مجلس التعاون من داخل مجلس التعاون، هناك أهداف هي تعلم الدول طيب التي ضربت.
1: على كل حال
0: لذلك يعني لا يمكن لا يصعب التمويه بالقول بأنه إيران قامت بذلك. ما أنصار الله أعلنوا عن مسؤوليتهم.
1: ولا تنسى قضية أخرى، بعد ما أعلن العراق عن حل الميليشيات أو نزع السلاح بفترة، جاءت معلومات، وطبعا ثلاث فصائل رفضت نزع السلاح، معروفة يعني قريبة من إيران، وهي الوصائل وتسمى بالولائية، حزب الله والنجباء وكتاب سيد الشهداء. هذه الفصائل تحت النظر، لذلك الأنباء تقول أن تم تأسيس خلايا صغيرة من هذه الفصائل ولكن خارج قيادتها. كل فصيل أو كل خلية من 10 أفراد فدون بأمرة ضابط في الحرس الثوري حصرا.
0: من يقول هذا يا دكتور؟
1: المعلومات
0: الأنباء تقول.
1: وهو شوف كل وأحدى هذه الخلايا
0: لا يمكن البناء على هذا،
1: وليس هناك خلية تعرف الأخرى. أحدى هذه الخلايا هي من قامت في القصف. طبعا أقول لك شيء، لا يمكن لإيران، لا يمكن أن تتنازل الآن على الأقل، على الأقل الآن عن وجودها في العراق أو عن سطوتها على الفصائل في العراق.
0: أنا أتفق مع تحليلك، أنا أتفق مع تحليلك أن إيران ما كان لها مصلحة باستهداف السعودية في هذا الظرف قبل نشوب حرب.
1: نعم.
0: طيب. وهي ما زالت كذلك. لذلك أستبعد جدا هذه المعلومات.
2: اسمح لي سعد حسن بس سأتكلم بدقيقة عن المصلحة. المصلحة قائمة وموجودة من حيث المنطق، هي ضربت بدائل إغلاق هرمة، بدائل التصدير، عندما استطاعت بعض السفن أن تمر من مضيق هرمز وخفتت هذه الورقة. اليوم يتحدثون عن أكثر من 72 سفينة يعني مرت خلال 3 أيام بس اسمح لي، وبالتالي لم يضرب باب المندب تحديدا، وإنما ضرب بديل هرمز عندما استطاعت المملكة العربية السعودية أن تصدر عبر هذا الخط الأنبي، وبالتالي المصلحة قائمة ضمن الاستراتيجية الإيرانية لرفع الكلفة. لكن دعني أرجع لكلمة خطيرة جدا قيلت في لقاء السيد محسن رضائي بالأمس، أنه وقف الحرب على جميع الجبهات، وأفهم من جميع الجبهات بما فيها الجبهة اليمنية. بمعنى آخر هو حاول أن ينفي أي صلة لطهران بالتصعيد الأخير واستهداف المملكة العربية السعودية. هل تستطيع طهران أن تطلب من حلفائها وقف الحرب على جميع الجبهات في نفس الوقت اللي تقول أن جبهة اليمن ليست من ضمن سيطرتها، وبالتالي من يضمن أو من يستطيع أن يكفل إيقاف هذه الحرب؟ ما الضمانة؟
3: المقصود إذا كان لبنان،
2: المقصود هو إذا يعني اليمن جميع الجبهات، قال لم يقل لبنان، حددها بجميع الجبهات، وبالتالي أصبح السؤال الخليجي وجيها أستاذ حسن، هذه هل تضمن إيران حلفائها أصدقائها وأي تسمية تريد في اليمن بعدم العودة للضغط الأخرى في حال الاتفاق؟
3: سفير جوي هو
2: إلى حد كبير. طيب.
4: I think we have Hassan. We have to look at every time.
5: حسن في كل مرة نرى فيها المحاولات الدبلوماسية تتقاطع مع التحركات العسكرية. الرئيسان وقعا مذكرة التفاهم، بدأ أحد الطرفين يطلق النار على السفن التجارية. هذا صعب الأمور في شهر يونيو، في شهر 6. الآن في هذا الشهر إيران دعت دول المنطقة للقاء في عمان من أجل التحدث عن مضيق هرمز. لو كانت هذه جهودا دبلوماسية حقيقية، هناك خياران، إما أن أذرعها في اليمن والعراق شعرت بالتهديد وبالتالي قامت بالاعتداءات، أو أن بعضا من القادة في طهران لم تعجبهم فكرة التقدم الدبلوماسي وبالتالي هم نسقوا هذا الاعتداء. لكنه من الواضح أن هذا لم يحصل من العدم أو على سبيل

0: للصدفة أو لتقاطع مصالح، بل لأنه كان هناك احتمالية تحقيق تقدم دبلوماسي في مسقط أو صلالة، وقد تم تخريب ذلك. من خرب ذلك؟ هل هم الحوثيون فقط وهذه المجموعة الجديدة، مجموعة الظل في العراق، أم أشخاص داخل إيران لا يوافقون على التقدم الدبلوماسي الحالي؟
1: حسن، إذا أمكن نقطة بس، يعني خطاب تحرير صنعاء هو الذي بدأ ثم توجهت أنصار الله إلى الجنوب. القضية إذن إيران لم تكن ولا أنصار الله هم الذين بدأوا هذا التصعيد ضد صلالة. صلالة توقفت، ثم هناك اجتماع مع إيال زمير في ألمانيا اليوم ثلاثة أيام لم يتكلم عنه الإيرانيون، يبدو لي كما يتحدثون أن وصلتهم معلومات مؤكدة، ولذلك يتكلمون بنبرة عالية أنه نحن ذهبنا باتجاه التسوية، ذهبنا باتجاه الاستماع والإسماع، لكن يبدو أن الخيار مختلف. المصلحة التي تكلم عنها الدكتور صالح هي مصلحة بالدرجة الأولى لأنصار الله، لأنه المملكة لديها مشكلة في المضيق، أحدثوا مشكلة هناك للضغط عليها وإحداث هذا التوازن.
2: دكتور عمرو،
3: اليد الإيرانية موجودة.
4: عفواً. حسن اسمح لي، لأن أنا مختلف مع كلام الدكتور حسن مع الاحترام بصورة واضحة، لأنه يعني في المداخلة قبل السابقة أشار إلى قضايا وطنية، وبصراحة شديدة هذا جوهر تحايل الخطاب الرسمي الإيراني في التعامل مع المنطقة العربية والشرق الأوسط، الخلط بين قضايا وطنية كقضية فلسطين أو قضايا لها علاقة باليمن أو قضايا أخرى لها علاقة بلبنان أو بسوريا أو بالعراق، ولكن في المجمل يتصرف الطرف الإيراني عبر الأزرع بصورة تهدد إن لم تكن تهدم السيادة الوطنية لكل هذه الدول. هذا هو ما حدث في لبنان، هذا هو ما حدث في سوريا لفترة طويلة، هذا هو ما حدث في العراق، هذا هو ما يحدث في اليمن. أن يتحدث عن أن قضية وطنية لأنصار الله الحوثيين أن يضربوا السعودية، قضية وطنية للميليشيات العراقية أن تهاجم خط شرق غرب، أين القضية الوطنية هنا؟ لا، هذا خلط وهذا تحايل على حقوق العرب في أن نعيش في إقليم تحترم فيه سيادة الدول العربية ويحق وللمواطن العربي أن يعيش في أمان. هذا أمر يعني عفى عليه الزمن، وعلى الإيراني أن يدرك أن الطرف العربي حكومات وشعب تدرك هذا الأمر جيدا. الخطاب لم يعد يصلح للترويج. مسألة أخرى، أنا أريد عكس حديثنا للذهاب باتجاه فرص السلام. نحن نتحدث عن الحرب والعوامة التي تدفع باتجاهها، ما الذي يمكن أن يحدث ليقربنا من مسار تفاوضي؟ أنا أقول لك أمرين. الأمر الأول، والمال والسلاح يأتي من إيران، ليس له مصادر أخرى. مال الحوثي يأتي من إيران، سلاح الحوثي يأتي من إيران، مال الميليشيات العراقية كذلك، ومال الأزرع الأخرى. طيب ما الذي تفعله إيران؟ أن تتحدث مع هذه الأزرع أن تتوقف عن العمليات العدائية الآن لفترة. ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية؟ أن تقبل أن تطرح ملفات العقوبات والحصار البحري على طاولة المفاوضات. خطوتان، خطوة من الجانب الإيراني وخطوة من الجانب الأمريكي. طيب، للوصول إلى مسار تفاوض.
2: أنت فتحت موضوع
1: ممكن يا حسن،
2: ممكن ولكن يعني بالدورة القادمة، لكن سجلهم يا دكتور. أنت فتحت موضوع له علاقة بشروط السلام.
4: نعم.
2: هذه الشروط بالأمس تحدث عنها محسن رضائي، واليوم المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث أيضا عن نقل شروط وعن نقل أفكار. دكتور طارق، هل تعتقد بأن كثرة الكلام الإيراني، يعني محسن رضائي، قليباب، بزشكيان خلال 24 ساعة، هذا يدل على أنه بالإمكان تحريك الواقع الدبلوماسي فعلا وأن هناك إرادة؟ دكتور لقاء شكك بموضوع الإرادة، ولكن ألا يبدو أن هناك إرادة من الطرفين في هذا المجال؟
5: أعتقد بأنه هناك إرادة وهناك تقدم باتجاه فعلية وجدية باتجاه الوصول إلى تسوية. هذا ما لاحظناه من التصريحات كما قلنا. أيضا هذا ما نلحظه في تقارب الخطاب داخل الفرقاء، يعني داخل المعسكر الإيراني. بمعنى زمان كنا نتكلم عن تناقض واضح ما بين مثلا تيار وزارة الخارجية والرئيس والحرس الثوري. اليوم الخطاب يصل إلى منطقة وسطى، يعني قاليباف ربما هو الذي الأكثر تعبيرا عن ذلك عندما قال مستعدون للقتال لكن أيضا نريد أن نتفاوض. اليوم التفاوض باعتقادي لم يعد مسألة إشكالية في إيران، ربما قبل ذلك في فترة معينة خاصة بعد انهيار مذكرة التفاهم كان هناك بعض الخطابات وبعض وسائل الإعلام تتكلم عن خيانة إذا مورست المفاوضات، لكن اليوم لا، هناك خطاب عام ربما أقرب إلى هذا. المسألة الأخرى أيضا، هناك فرصة في زيارة بزشكيان ووزير الخارجية إلى الولايات المتحدة، ومنح التأشيرة للرئيس ليس أيضا إجراء عاديا، لأنها منعت تأشيرة لممثل إيران في فيينا لحضور اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربما ذاك الاجتماع كان أكثر فائدة أصلا. نعم. يعني من ولذلك من الممكن أن تكون هناك نافذة. المسألة الأخرى التي أريد أيضا أن أطرحها فيما يتعلق بإمكانية ضربة عسكرية أمريكية، الضربة العسكرية الأمريكية ليس بالضرورة أن تكون من أجل إحداث فارق، ربما جزء من استراتيجية جز العشب التي بدأت أصلا في إيران. يعني إيران لا شك أنها بعد كل ضربة تحاول أن تعيد بناء قدراتها، خاصة ما يتعلق بالرادارات والتقنيات التي تحكم السيطرة على مضيق هرمز. نعم. وبالتالي من الممكن أن تتعرض لجولة،
2: لكن رد الفعل غير مضمون، رد الفعل في المقابل غير مضمون.
5: أنت تقيس على التجارب السابقة، أنت تقيس على التجارب السابقة. نعم. الآن هذه ثالث جولة حرب، وبالتالي مستوى ردة الفعل أصبح باعتقادي واضح.
2: بالنسبة للخيار الدبلوماسي والتحرك الدبلوماسي، إلى أي مدى يمكن أن يكون الآن الأجواء أكثر قابلية ليترجم؟
6: بتصور نعم، يعني الحركة
2: عرقجي سيكون. نعم. في الدوحة
6: عرقجي بده يطير الليلة أو بكرة الصبح على نيويورك من الدوحة.
2: نعم.
6: ووصل أعتقد منذ قليل. بعتقد أنه نعم الاتصالات القطرية الباكستانية في الموضوع متواصلة من 3 أسابيع، في هناك جهد وهناك الصبر وهناك يعني إرادة قطرية باكستانية على البقاء في منطقة التفاوض، في منطقة تيسير يعني البحث عن زوايا ومنافذ، وهذا أمر مقدر بالحقيقة أمام هذا التشوش وأمام هذا العناد بين قوسين الأمريكي والعناد الإيراني أمام. وبتصور أنه الحركة الباكستانية القطرية بموافقة الطرفين، بمعنى يحبذون واشنطن وطهران تحبذ هذه الحركة لعلها يعني تفلح في إيجاد بعض القواسم للجلوس أمام طاولة المفاوضات. أنا أعتقد هذا وارد، وتسخين الكلام العالي بيساعد باعتقادي على يعني إعطاء بعض الزخم ولو الطفيف لهذه الحركة السياسية الدبلوماسية.
7: أعتقد الجانب الدبلوماسي حسن يعني هذا التصعيد العسكري دائما يحفز نشاط دبلوماسي غير مسبوق. صحيح. وأعتقد هذا ما نشاهده بالوقت الحالي. يعني اعتقادي الجهد الدبلوماسي بالمرحلة الراهنة هو مختلف حتى عن المراحل السابقة بأكثر من جانب. أولا أن هناك شروط إيرانية قد تم تمريرها من قبل إيران من خلال قطر،
6: قبولها
7: من خلال قطر إلى الطرف الأمريكي، ففي هناك شيء يتم تدارسه ويتم تناقله، وهذا جاء بمبادرة إيرانية بخلاف أن بالسابق كانت تأتي المبادرات من الوسيط. هذا واحد. اثنين، أنه الطرف الصيني لأول مرة سيكون بشكل مباشر، اللي هو سيكون هناك اجتماع صيني ترامب مع الرئيس الصيني، وهذا نرى أن هناك هذا التدخل الصيني بشكل مباشر لأول
6: فقط
7: مرة.
6: فقط إشارة، يعني إشارة صغيرة بس إصار. ليس أنا أعتقد مش بند أول في مباحثات الرئيسين الصيني، يعني ولكن يعني آخر يمكن البند العاشر من مباحثات ستكون
7: ولكن بغض النظر عن ترتيبه، هذا سيكون البند الأهم في لقاء ترامب مع الرئيس الصيني.
6: الذكاء الاصطناعي أهم.
3: صحيح. طيب. في أمور كثيرة أهم. صحيح.
7: ولكن هذا البند مهم جدا، مهم جدا بالنسبة لترامب.
6: إله وإلك بس.
7: طبعاً مهم يا سيدي. هناك الموقف الدبلوماسي الخليجي اللي أيضا رغم إنه شبه اتفاقنا بإنها الموقف الخليجي قد يكون تغير، ولكن أيضا يوجد عدم ثقة بنفس الوقت خليجية في الموقف الأمريكي، لأنه بسبب مباحثاته مع الحوثيين وبسبب أنه لا يوجد هناك ثقة كاملة في
3: حسن الموضوع. ما في شك أنه الحرب أصابت أمن الخليج والملاحة والطاقة واقتصاد وخنقت. لم تختنق إيران فقط أو لم يتأثر الاقتصاد الأمريكي، يعني على الأقل الاقتصاد الأمريكي متعود على الدين العام. اقتصادات الدول الخليجية تعاني من 7 أشهر حتى هذه اللحظة من أهم مصدر لتصدير الطاقة، وليس يعني خافي على البعض مدى الاستنزاف الذي حصل لهذه المنطقة التي اضطرتها أولا لمحاولة الرد، محاولة تأمين المنشآت المدنية والعسكرية، ناهيك عن الثقة التي اهتزت بالمنطقة. يعني هذه الدول بنت مشاريعها التنموية على الاستقرار النسبي، وأنت تعرف بأن عقود النفط والغاز عقود طويلة. اليوم بدأت دول كثيرة تبحث عن مصادر أخرى للطاقة، ويعني وليست المنطقة. لكن المهم يعني بعد حتى العراق

0: العلاقات الإيرانية الخليجية أصيبت أيضا لما تصل بالخيانة والزلزال؟ ألا تعتقد بأن مثل هذه الأوساط لما تأتي من الخارجية سواء في قطر أو دول الخليج ألم تكن يعني لها ما يسندها بالواقع؟ الأمر المهم أنا أعتقد بأن الوساطة الحالية يجب أن تذهب إلى نقطة مهمة، يعني يجب ألا تكتفي بوقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار، تخفيف، لا، المرة هذه لازم تذهب إلى اتفاق بآليات وضمانات مختلفة، لأنه البديل الآخر هذا الذي يتحدث عنه، العودة مرة أخرى إلى عمل عسكري والتلويح إلى مسرح المنطقة التي ستستهدف بأهم مواردها البشرية والاقتصادية.
1: أنا تقديري أنه هناك الكثير من النقاط التي أثيرت، تقديري أنه طبعا كما تفضل الدكتور عمرو، إيران ساعدت أنصار الله في تعزيز قدراتهم، لديها تقنية ساعدتهم في إنشاء ما لديهم من مقدرة، لكن جل السلاح الإيراني في المنطقة وفي إيران استخدم للدفاع، يعني حتى عندما هوجمت إيران بعدها دافعت عن نفسها، والآن تحرير صنعاء أدى لمواجهة، ولذلك يعني اختزالها بأنه إيران تقدم إذن يعملون حسب إيران، أنا تقديري أنصار الله بحكم معرفتي ومتابعتي لهم من أكثر الأطراف استقلالا في المنطقة العربية، السلاح الذي يلقى عليهم أيضا سلاح أمريكي، إنها إذن ليست قضية أذرع إيرانية، إذا تكلمنا عن أذرع إيرانية يجب أن نتكلم عن الأذرع الأمريكية التي تواجه الأذرع الإيرانية، لا يوجد أذرع بهذا المسمى، وهناك قضايا وطنية بالفعل، القضية الفلسطينية قضية وطنية لإيران، مصلحة في دعمها أمام عدو مشترك.
2: بس دكتور، ما هي القضية الوطنية للحوثيين في اليمن؟
1: الحصار المفروض عليهم عودة بحياة عشرات
2: الآلاف، الدعم قبل الحصار، يعني الانقلاب حصل في اليمن في 2014 قبل حتى عملية عاصفة الحزم، في ذلك الوقت دكتور كان اليمنيون قد بنوا عقدا يجمع على العداء على أمريكا وإسرائيل ومع القضية الفلسطينية وضد الاستبداد، كانوا قد أسقطوا للتو، بمعنى الحالة اليمنية كانت حالة نموذجية، لم يكن هناك ولا أدنى سبب لهذا الموضوع، ولذلك
1: نموذجية بالنسبة لمن خاضوا ستة حروب وأبيد منهم عشرات الآلاف.
2: مشروع استقلال
1: من مشروع مجلس التعاون الذي أريد فرضه عليهم.
2: قبل ذلك
1: استقلالهم. هؤلاء الذين يبحثون عن الاستقلال يلقون باستقلالهم تحت أقدام إيران.
2: هذه سردية تصلح إلى بعد 2015.
1: بعد حرب.
2: قبل ذلك تدخل الحوثيين لم يكن له أي تفسير ولا أي معنى إلا أنه مدفوع
1: لم يكن دكتور طارق لم يكن لإيران أي مساعدة لأنصار الله قبل 2014. كل الذي أثير لا يوجد، يعني كل تقارير الأمم المتحدة لمجموعة الخبراء للأمم المتحدة كلها بعد 2015. لماذا؟ لأنه حرب فرضت عليهم ودفعوا دفعا للتحالف مع إيران. هذه الحرب كانت أسوأ خيار اتخذ لدفع القضية الوطنية الإيرانية في إطار إقليمي لمواجهة إقليمية. إيران تلقفت هذه الفرصة لأن ذلك حلف.
2: يعني أنا أتفهم بأنه إيران من الممكن أن تصنع تحالفاتها بالطريقة التي تريد، ولكن من أجل مصالحها. وأنا فكرتي يعني ليس اعتراضا على مسألة معينة، فكرتي أن نقرأ الأمور بموضوعية في سياقها. هذه تحالفات من أجل مصالح إيران في المنطقة، لكن ليس من أجل دعم قضايا وطنية، وليس من أجل بناء الدولة لا في سوريا ولا
1: أنصار
2: في
1: الله. يا دكتور،
2: دمرت الدولة بسبب هذه التحالفات.
1: يا دكتور، أنصار الله أيضا يتحالف مع إيران لأن لهم مصلحة، إيران تتحالف معهم لأن لهم مصلحة.
2: إذا
1: الكل لهم مصلحة، الحلف يقوم على مصلحة.
3: لا إيران في أي مكان في العالم العربي منذ 2003 وقبل 2003 وحتى هذه اللحظة إلا وكانت النتيجة، مع كل الاحترام للدكتور حسن مرة أخرى، إلا وكانت النتيجة انهيار مؤسسات الدولة الوطنية، منازعة سيادة الدولة الوطنية عبر ميليشيات وحركات اللا دولة، إلا وكانت النتيجة صراعات وحروب استنزاف لا نهائية لا تنتهي. انظر إلى العراق وما الذي يحدث بالعراق منذ 2003، وهي ليست مسؤولية الولايات المتحدة الغازية وحدها ولكن مسؤولية السياسة الإيرانية أيضا. انظر إلى لبنان، انظر إلى اليمن، هذه أمور يمكن أن نناقشها إلى ما لا نهاية. ولكن أنا أريد العودة إلى نقطة أخرى، سؤال الدبلوماسية مرة أخرى يا حسن، لأن على عكس الحرب، خيار الحرب يطرح دائما باعتباره خيار نهائي، الوعد للباحثين عن المغامرات العسكرية هو وعد بإنهاء الأمور بالحلول النهائية، الدبلوماسية عكس ذلك. وبالتالي السؤال، هل ستنجح الدبلوماسية في تقديم خطوة بضمانات أم لا؟ حلول الدبلوماسية دائما خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

0: جزئية ومؤقتة وعثراتها كثيرة. يبقى السؤال ما هي الضمانات الممكنة لكي يتفاوض الأمريكي مع الإيراني بصورة تهدئ من الأوضاع الأمنية التي نعاني منها جميعا؟
1: لا أنا اسمح لي بعد إذنك دكتور لقاء بس التوضيح بعد إذنك حتى لا تروح الفكرة فقط.
2: صار مرتين.
1: ماشي عندما أما الربط بين ما حصل من تصعيد حوثي على المملكة العربية السعودية وإعلان تحرير صنعاء هذا كلام غير صحيح. في نهاية يونيو الماضي أعلنت الحركة الحوثية أو الميليشيا الحوثية ما سمي بيوم النفير على المملكة العربية السعودية في 13 من الشهر نفسه في 13/7 بعد ذلك استهدف مطار أبها في المملكة العربية السعودية. متى جاء إعلان وزارة الدفاع اليمنية بتحرير صنعاء أو الذي سمي في 7 سبتمبر ولم يكن؟ فبالتالي القول بأن هذه التصعيد أو هذه الردة جاءت على إعلان وزارة مدنية. الدفاع الطائرة كانت قبل ذلك عندما كانت الطائرة التي ضربت في مطار صنعاء قبل ذلك. أنت ربطتها دكتور حسن حتى نكون واضحين للمشاهد والأمانة، تقول بأن هذا التصعيد على المملكة جاء بعد أن أعلن تحرير صنعاء. أنا أقول لك تحرير صنعاء جاء على لسان وزارة الدفاع الشرعية في اليمن في 7 سبتمبر عندما ذكر بأنه حسم الأمر، لكن الحوثي أعلن يوم النفير في يونيو الماضي أي قبل ذلك بكثير.
3: 7 سبتمبر.
1: في 7 سبتمبر تم إعلان تحرير صنعاء.
3: وفي كل الأحوال
1: من حق الحكومة اليمنية الشرعية المنتخبة في المكون اليمني أن تعلن ما تشاء. ما هو دخل إذن؟ على الأقل المملكة العربية السعودية أو الدول الخليج تدعم حكومة شرعية متفقا عليها ولم تدعم شيئا خارج السلطة الرسمية.
2: سيد جوي.
4: I was a diplomat for 25
5: كنت دبلوماسيا ل 25 عاما. من بين كل الموجودين هنا أنا الوحيد الذي عاش وعمل في اليمن لسنوات، وأقول لكم الشعب اليمني لا يريد أن يعيش تحت قمع الحوثيين ولا الحكومة القمعية، يريدون الحرية، والجميع يجب أن يركز على هذا الجهود وليس أن ندعم اليمنيين حتى يتقاتلوا فيما بينهم. ولكن دعوني أحلم أنا كدبلوماسي ولو للحظة، وحدها دول من سوف تخرجنا من هذه الأزمة، لا محسن رضائي ولا دونالد ترامب، هما عاجزان وعليه دول المنطقة بحاجة إلى مساعدة، إلى توجه إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، إلى طلب استصدار قرار لمجلس الأمن لبعثة حفظ سلام في الخليج وفي بحر العرب وحماية السفن التجارية، وأن يقولوا لترامب أن يرفع الحصار البحري. هذا يعطي الوسطاء هذا الغطاء العسكري والمساحة المطلوبة والحرية من لوي الذراع للقيام بجهود دبلوماسية صامتة هادئة بين كل الدول. هذا هو حلمي.
6: You have a dream.
1: جيد.
6: حسن، ملاحظتين سريعتين
2: لأنه بدنا ننتقل ولو بعجلة على موضوع الضفة.
6: الأولى أن كل ما قيل عن فرص الدبلوماسية الممكنة الآن يرتبط بشيء واحد، أن قرار الحرب لم يتخذ بعد. بمعنى إذا كان القرار قد اتخذ فعلا فكل هذا كلام إضاعة وقت، بما في ذلك إذا ما اجتمع، طبعا هذا لن يحصل،
2: استئناف الحرب أصلا.
6: نعم استئناف يعني استئناف. نعم. التصعيد العسكري
7: هذا التصعيد.
6: نعم.
7: جزء من المفاوضات.
6: لا التصعيد النهائي كلامه. النهائي التصعيد النهائي الحربي العسكري اللي نتكلم عنه. قصدي أنه كل هذا الكلام عن التسويات بما فيها كلام ترامب عن فرص التسوية والاجتماع ببسكيان هو لإضاعة الوقت وللتمويه، مثل ما حصل مرتين من قبل، يعني اجتماعين كان تسوية وأمريكا تهاجم أثناء التفاوض، وهذا قد يحصل من جديد بالمناسبة. يعني أنا لا أدري كان
2: يعني قد يكون هذا. نعم. اللي كنت عم تقوله تحت الهواء قد يكون.
6: نعم.
2: فخ.
6: نعم قد يكون فخ، لما لا؟ أمريكا سويتها مرتين من قبل، ليش ما تسويها المرة الثالثة؟ هذه ملاحظة الأولى. يعني بمعنى آخر إحنا لا نعرف يعني ما الذي يجري في البيت الأبيض، هل اتخذ قرار الحرب أو استئناف الحرب أم لا؟ اللي دي يتكلم عن ترامب صار ليومين أو ثلاثة أنه سيتخذ قرار كبير، لا ندري ما هو، على أي حال. الأمر الثاني، أنا لا أريد أن أضيف ما قاله الزملاء يعني حقيقة مع الدكتور حسن، ولا أن أثقل عليه أمام المحللين العرب أن يكون منفردا ويدافع. والحقيقة إحنا متكلمين عن هذا الدكتور عشرات المرات على هاي المنصة على هذا الموضوع بالذات، كيف أن إيران أسهمت في دعم جماعات خارج الدولة في بلدان عربية. طبعا اليمن أقل حالة، لأن اليمن في مكون معين هو الحوثي له جذور قبلية.

0: اجتماعية وتاريخية عموما
1: ومذهبية
0: وحتى مذهبية. لكن احنا نتكلم عن العراق عن لبنان وطبعا القصة السورية المعروفة للجميع.
2: من الذي دعم في سوريا المجموعات خارج الدولة؟
0: مين؟
2: من الذي دعم في
0: الكل
2: سوريا؟
0: دعم الكل دعم كل أمريكا وغير أمريكا. لكن إيران قاتلت مع النظام من
2: الشرعية. الشرعية فقط في اليمن؟ أين الشرعية في سوريا؟
0: شيء آخر دكتور، شيء آخر دكتور. أنا قصدي وين؟
1: عن الشرعية.
0: أنا
1: الشرعية بال.
0: لا لا لا لا.
2: ما هذا الذي يحدث الآن في اليمن؟
0: أنت أستاذ
1: علوم صف الناس. النظام السوري فقط شرعيته بالأول
2: برميل. الآن النظام اليمني لا يفقد شرعيته بالقصف.
0: اترك النظام اليمني سقط. النظام علي عبد الله صالح. لكن أنا أتكلم فقط عن أن إيران. أنت حضرتك أستاذ جامعي ومثقف ولديك آراء ربما تتميز عن النظام نفسه. هذا النظام من أكثر من 40 سنة أو حقيقة 50 سنة من إجا، وهو يعتبر التدخل في المنطقة هذه جزء من فلسفة الدولة،
3: تصدير
0: تصدير الثورة، وتدخل فعلا ولم يقصر أبدا في كل مراحل وجوده في هذه المنطقة. هذا هو سبب المشكلة.
2: حتى نقطة 20 ثانية.
4: 20 ثانية وبدي أختم الموضوع.
2: بس أضيف للدول التي ذكرت، السودان وليبيا.
1: لا لا، هو اسمح لي، معازق العرب فيما بينهم،
2: الحرب على اليمن
1: فيما بينهم، مش بس إيران المسؤول عنها.
2: هذا خلط. إذا المزج يعني اختزال الصورة،
1: عندنا مشاكلنا في البينية فيما بيننا كثير.
2: يا أستاذ معن،
1: الحديث كان عن جزئية.
2: أنا لا أختلف معك أستاذ معن.
1: نعم صحيح،
2: يراد تصوير أن المنطقة ومشاكلها إيران.
1: هذه الصورة مغلوطة إلى أبعد الحدود. واحدة من أبرز
2: لديها مصلحة في مواجهة أمريكا وإسرائيل وتتحالف مع عن من لديه ذات الأولوية.
3: خلوا حضوركم محضر خير. لا تزيدوا الفرقة فرقة والتسريع للأطراف.
4: باختصار لن أطيل بالحديث عن ما حصل في الضفة، كلكم تعرفوا اللي صار. هل نحن أمام إمكانية حدوث انتفاضة جديدة في الضفة الغربية؟
1: أتصور لا، يعني ما في مؤشرات، ما في مؤشرات تذهب بنا إلى القول بأنه طبعا يعني احتمال أي توترات وأي أحداث فردية معزولة. أعتقد شباب يائس، شباب عنده هذه الروح المقاومة المجاهدة، وارد أنه تحدث بكرة عملية هون وعملية هناك، وارد. لكن انتفاضة منظمة بالشكل اللي بنعرفه بانتفاضتي 87 2001، لا ما بتصور، يعني ما بتخيل، لأنه ما في بصراحة ما في منظومة مقاومة مؤسسة ولو إلى حد ما تفعل خلايا وتنظيمات وبقدرات. لا فتح ولا حماس يعني الوضع كثير.
4: طيب إذا كان الوضع
1: ما بتصور، لكن مفاعيل اليأس والتأزيم موجودة.
3: عصيان مدني،
4: في الضفة الدكتور.
5: أعتقد يعني ما زالت تتجه للأسف باتجاه تصعيد إسرائيلي عدواني على الشعب الفلسطيني، على مناطق جيم تحديدا بالضفة الغربية، بناء مستوطنات بشكل أكبر، زيادة القوة الأمنية في داخل الضفة الغربية بشكل أكبر. وباعتقادي هذا يعود إلى مجموعة من الأسباب، من ضمنها أنه البعد الدولي محيد، لا يوجد هناك مجلس أمن مشلول، لا يوجد تحرك دولي يمكن الفلسطينيين أن يستندوا إليه. الانتفاضات السابقة كان في هناك موقف دولي يمكن التعامل معه، ففي موقف دولي غائب بهذا الاتجاه. أيضا في هناك موقف قيادة فلسطينية لا تذهب باتجاه التصعيد، لأنه بتعرف أنه المعادلة ليس لصالحها. ومن الممكن يعني بعد أعتقد تجربة الإبادة الجماعية في غزة تركت أثر جرح عميق جدا في الذاكرة الجمعية الفلسطينية، أنه رأوا بأنه هناك على مدار عامين الإبادة الجماعية ترتكب وعلى مرأة ومسمع من العالم كله، ولم يحرك العالم ساكنا. فهذا شكل عامل رادع بالوقت الحالي أنه أن لا يعني لا يكون ذهاب بهذا الاتجاه. بنفس الوقت أعتقد الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستستمر للأسف.
6: الخطر في الترانسفير، الخطر في ما يريد اليمين الإسرائيلي المتطرف أن يضعه على الأرض في الضفة الغربية، هو ليست انتفاضة قادمة، هو المزيد من العنف. ولكن هذا العنف يا حسن ممنهج وهيكلي، وهدفه النهائي هو الترانسفير طبعا من قبل إسرائيل عبر اليمين المتطرف وجماعات المستوطنين. الهدف الضغط على الأردن، الضغط على الشعب الفلسطيني في الضفة باتجاه ترانسفير، نفس سيناريو ما سبق الإبادة الجماعية في غزة. نعم، وأفشل في حالة غزة فارتكبت الإبادة الجماعية يحاول في الضفة الغربية ترانسفير باتجاه هذا هو الخطر الكبير.

0: ولكن
1: والبعد الدولي كما اشرت يا دكتور غائب، والبعد الاقليمي ايضا غائب، لاننا لدينا من المشاكل الكثير.
2: ولكن المهم والسلطه غائبه بعد، والسلطه الفلسطينيه غائبه.
0: مشروع تهجير غزه باتجاه مصر لم يسقط.
1: لا لا لا لا لا لا طبعا لا.
2: بس دكتور ابراهيم في قضيه، في قضيه اسمح لي استاذ حسن، في قضيه كثير ما نغفلها ساعطي الدكتور طارق، وهو دور السلطه الفلسطينيه. يعني من الذي يقدم تسهيلات امنيه الان للاسرائيليين؟ من الذي يسمح بهذه التسهيلات؟
3: دكتور طارق، من الممكن أن تبدأ بحراك محلي لا مركزي، لكن استمرارها وانتشارها دائما محكوم بعاملين: أن يكون هناك تعبئة وائتلاف اجتماعي قادر على احتضانها، وأن يكون هناك تنظيم سياسي. الاثنين مفقودات في الضفة الغربية. السلطة الفلسطينية لن تسمح بانهيار النظام الأمني الذي يحفظ وجودها. هناك حواجز تقطع الضفة الغربية مخصصة أنشئت من أجل منع مثل هذا الحراك.
2: هذا
3: وهناك
2: الكلام.
3: أيضا حالة نقابية وشعبية ومؤسسات متفسخة بالكامل.
4: يعني المشروع الترانسفير سينجح؟
3: لا لا ليس ليس ليس
2: ضم الأراضي.
3: المسألة إذا اندلعت انتفاضة، وفي ظل أنه لا يوجد مؤهلات فلسطينية لاحتضانها، من الممكن أن يكون مشروع الترانسفير فرصة وليس العكس.
0: شكرا جزيلا، لا في غزة ولا بالضفة.
4: شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. شكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، تحية لكم. مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والمشهد في الضفة الغربية والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في وضع اتخاذ قرار بشأن إيران، وأن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. أضاف ترامب لفوكس نيوز أن السؤال هو متى أو إذا كان سيفجر إيران بأكملها، مشيرا إلى أنه من الأفضل لطهران أن تحسن التصرف. أضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. أضاف أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر. أضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. من جانب آخر، حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، وقالت إن الصراع بين السعودية والحوثيين ينطوي على احتمال تصعيد سريع. في الضفة الغربية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نافيتسوف شمال غرب رام الله. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ونقف معك عمر هواش على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتطورات وآخر ما سجل من تصريحات في شأن هذه المواجهة مع الولايات المتحدة.
1: نعم إلسا، آخر ما صدر كان عن الخارجية الإيرانية التي أعلنت أن الوزير عباس عراغجي قد توجه هذا اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث أنه سوف يبقى هناك.

0: لساعات لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالتطورات الإقليمية مع المسؤولين القطريين، ثم سوف يتوجه من هناك إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الزيارة المفاجئة للوزير عراقجي إلى الدوحة تأتي تزامنا مع إعلانات من قبل رئيس البرلمان محمد باقر خالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض من أن طهران كانت قد قدمت شروطها إلى الوسطاء لينقلونها إلى الجانب الأمريكي بشأن العودة إلى طاولة الحوار. وهذا أيضا كان قد أكده يوم أمس محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في لقائه الخاص مع الجزيرة، وأن طهران بانتظار الرد الأمريكي على هذه الشروط. لذا يبدو أن هناك تفعيل للوساطة القطرية بين الجانبين الإيراني والأمريكي في هذه المرحلة. كذلك اليوم الرئيس مسعود بزجيان قال إنه ينبغي أن يتم التعامل بإيجابية مع الدعوات للسلام والحوار التي يطلقها من وصفه بالعدو، وأضاف إنه ينبغي أن تكون هناك وحدة كلمة من الجانب الإيراني حيال هذه الدعوات. وهذا ينم في الحقيقة عن وجود تباين في الآراء بين الإيرانيين سواء على مستوى القيادات أو المستوى الشارع. أيضا هذا ما أشار إليه محمد باقر قالباف عندما تحدث بشكل واضح وصريح بأن هناك رؤيتان متناقضتان هنا في طهران حيال الحرب والمفاوضات. قال إن هناك من يدعون إلى استمرار الحرب من دون أن تكون لديهم رؤية واضحة لإنهائها، وأن هناك في المقابل أيضا من يدعون إلى عقد تفاهمات سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية من دون أن تكون هناك أيضا شروط واضحة لديهم. وصف ذلك أنه أيضا قد يكون بمثابة الاستسلام لمن وصف بالعدو. وأضاف قالباف بأن هاتين الرؤيتين هما خطأ في الحسابات، لأن طهران عندما تريد أن تحارب عليها أن تحارب بقوة وأن تمتلك الرؤية لنهاية هذه الحرب. أيضا عندما تريد أن تفاوض عليها أن تفاوض أيضا بقوة وأن تمتلك رؤية بشأن شروطها. فعلى الرغم من ذلك أعاد وقال محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني بأن الوضع لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه الوضع قبل عقد مذكرة التفاهم إسلام أباد، بمعنى أن شروط التفاوض قد تغيرت، أن مضيق هرمز لا يمكن أن يفتح من دون تحقيق الشروط الإيرانية. هذا على المستوى السياسي. على المستوى العسكري كان هناك إعلام من قبل الجيش الإيراني حول إسقاط مسيرة في أجواء مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. كذلك مغار خاتم أنبياء العسكري حذر الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سوف يرد بشكل قوي ومن دون قيود في حال توجيه ضربة أمريكية جديدة إلى إيران.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران أحمد الرهيد في واشنطن. ماذا عن تصريحات الرئيس الأمريكي، السياق الذي وردت فيه وأبرز ما عبر عنه ترامب؟
2: نعم إلسي، الرئيس ترامب يستمر في لغة التهديد ضد إيران، هذا ما فهم من تصريحاته الأخيرة في المقابلة القصيرة مع فوكس نيوز. قال إن الخيارات أمام إيران ثلاثة: أولا إما أن يصعد عسكريا ضدها، وهنا يقول إن أمامه خيار كبير هو بصدد أو قرار كبير هو بصدد اتخاذه. هذا يعني أنه ربما قد هيأ القوات الأمريكية لعملية تصعيد كبيرة كما فهم ذلك من تصريحاته هنا في واشنطن. هذه اللغة أيضا كانت حاضرة في الأيام الماضية في تصريحات لفوكس نيوز، قال فيها إنه أمام قرار حاسم ومنعطف مصيري لهذه الحرب يقتضي توسيع الضربات العسكرية، وذلك لإنهاء المواجهة وحسم المواجهة مع إيران أو لإنهاء النظام كما قال بذلك قبل أيام قليلة. الخيار الثاني يقول ترامب هو أن تترك إيران تتعفن اقتصاديا وفق تعبيره، وهنا يعني أن الحصار البحرية سيشدد وكذلك الضغط الاقتصادي سيشدد. ولكن هذه التهديدات، التهديد بالضغط الاقتصادي أو بالعمليات العسكرية، تفهم بأنه في هذا السياق تحديدا الذي الآن تترقب فيه أوساط عديدة تحركا ما على طاولة المفاوضات، لا سيما بعد هذه التأكيدات بأن الوساطة القطرية سلمت الجانب الأمريكي المطالب الإيرانية. حتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من قبل الإدارة بذلك، ولكن هذا يفهم أن الإدارة تحاول أن تضغط على إيران، تكثف من ضغطها وترفع تكلفة عدم التوصل إلى اتفاق. يقول ترامب للإيرانيين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن التكلفة هي توسيع الضربات العسكرية وكذلك الضغط الاقتصادي حتى تتعفن إيران اقتصاديا وفق تعبيره. أيضا هناك ترقب لهذه الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك خلال الأيام القليلة المقبلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سيلتقي بقادة دول الخليج وفق التأكيدات وكذلك حلفاء الولايات المتحدة الآخرين، ومن المرتقب أن تكون هذه القضايا في صلب اجتماعات الجانب الأمريكي مع شركائهم في المنطقة وكذلك حول العالم. اللافت في تصريحات ترامب مع فوكس نيوز هو انفتاحه على مسألة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان. قال إنه لا يمانع لقاء الرئيس الإيراني، وهذا يكشف أن التهديد العسكري لا يمنع العمل الدبلوماسي وإجراء اللقاءات مع الجانب الإيراني. ترامب نفسه في الأيام الماضية يقول إن التواصل المباشر بين طهران وواشنطن مستمر، ويضيف بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكنه يشدد دائما بأن الاتفاق الذي يريده لن يكون اتفاقا سيئا، ما يعني أنه ما يزال يتمسك بالشروط الأمريكية المتمثلة في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وعدم فرض شروط أو رسوم للملاحة عبر مضيق هرمز.
1: شكرا لك أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن. بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهات العسكرية الواسعة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد من احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجددا عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثا عن خيارات. ليتفرع السؤال مجددا إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلا في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات، فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض، فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: ينضم إلينا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. سينضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مداري الذي أصبح معنا، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية.

0: يا مرحبا بكم جميعا. سيد مارتن هاردينجر في واشنطن، ماذا يفهم من كلام الرئيس الأمريكي الذي يعلي فيه نبرة التهديدات ضد إيران؟ هل يمكن أن نتوقع تطبيقا لهذه التهديدات بما يقطع مع المرحلة الراهنة بوضعها الحالي؟
1: شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. أعتقد أن الرئيس يحاول أن يحدد موقف الولايات المتحدة الأمريكية بنبرة عالية قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الأسبوع، ولذلك رفع من النبرة عشية الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهذا يتسق أيضا مع السلوك الأمريكي وسلوك الرئيس ترامب، حيث أنه حاول لفترة طويلة أن يخوض غمار هذه الحرب من خلال التصريحات في مواقع التواصل الاجتماعي. أعتقد أن الرئيس يمكن أن يهدد بالعودة إلى العمل العسكري، ولكنه لن يتصرف بشكل فوري، وسوف يجري مباحثات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قادة الخليج، وذلك للاستماع إلى آرائهم.
0: سيد شريعة مدار، الرئيس الأمريكي يقول أنه في وضع اتخاذ قرار بشأن إيران، ولكن في نفس الوقت يتحدث عن الانفتاح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. كيف تتلقف إيران مثل هذه المواقف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك وللمشاهدين. أولا، ما نسمعه من الرئيس ترامب أو ما نقرأه اليوم ليس أمرا جديدا، تعود العالم على هذه التصريحات المتناقضة والمتضاربة والنبرات العالية أو الدانية أحيانا، يعني ليس أمرا جديدا. إيران موقفها واضح، أعلنته لا سيما خلال اليومين الأخيرين، أعلن هذا الموقف عبر الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى وأيضا عبر السيد قاليباف. الرئيس الإيراني هناك في الحقيقة في الواقع هناك يعني دعوات أو مطالبات بعدم حضوره في الاجتماع القادم للجمعية العامة بسبب الموقف العدواني الأمريكي والهجمات الأمريكية على إيران. حتى لو حضر، وأتصور أنه سيحضر، لكن لن يتم هناك لقاء بينه وبين ترامب من دون شك. هذا يعني ليتأكد الرئيس ترامب بأنه لن يلتقي به الرئيس بيزيشكيان.
0: لماذا باعتقادك؟ ألا يمكن اعتبار مثل هكذا دعوة من جانب الرئيس ترامب ربما اختراقا في هذه الأزمة؟
2: أولا، هذه حينما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة، كانت تفاوض فهوجمت. يعني حين تفاوض إيران وتهاجم، يعني كيف يمكن الثقة بالطرف الأمريكي؟ موقف إيران واضح، لا مفاوضات مباشرة، لا مفاوضات بعد مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها. إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما وقع عليه ترامب شخصيا مذكرة التفاهم، يمكن استمرار المفاوضات، وإلا فلا. لا مع ترامب ولا مع غيره. يعني
0: دكتور حسن البراري، باعتقادك أيهما يبدو أقرب إلى التحقق عمليا على الأرض؟ هذا التهديد الذي يطلقه ترامب وحديثه عن أنه في وضع اتخاذ قرار بشأن إيران، أم اللغة التصالحية أيضا التي ترد في نفس الموقف ويتحدث فيها عن انفتاح على لقاء الرئيس الإيراني؟
3: في ظني ألسي أن الموقفان لهما نفس النسبة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تلوح بضربة عسكرية ساحقة كما يقول ترامب، هو يريد أن يتفاوض مع الإيرانيين لكن من موقع القوة، بمعنى من يملك خياري الحرب والسلم، على عكس الجانب الإيراني الذي يتلقى أي قرار أمريكي. يعني الجانب الإيراني لا يبادر في عملية عسكرية إلا إذا كان ذلك في سياق الدفاع أو الرد أو الانتقام. من هنا ترامب يدرك تماما بأنه يمتلك يعني الخيارين، لذلك تبنى هذه الاستراتيجية، وهي استراتيجية غموض بالمناسبة، هي لجعل الطرف الإيراني دائما في حالة ترقب، ولدفع

0: الطرف الإيراني لإعادة حساباته فيما يتعلق بما يمكن أن يحققه من مطالب في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات، لأن المطالب على لسان محسن رضائي مثلا، هذه المطالب تصلح لأن تكون نهاية اللعبة، بمعنى بعد أن يبدأ مسار التفاوض يمكن أن تصل إلى هذه المطالب وتحققها، رفع العقوبات، الأموال المجمدة إلى آخره، ووقف الحرب بشكل نهائي على كل الجبهات. هذا يجب أن يسبقوا مسار، هذا المسار هو المسار التفاوضي. الآن عندما تقول إيران بأنها تريد هذا أولا ثم تفاوض، على ماذا بعد ذلك؟ يعني إذا حققت إيران كل ذلك على ماذا تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية؟ فبالتالي أنا في ظني أن هذا الموقف الإيراني هو يعني إعلاني، كما أن الموقف الولايات المتحدة الأمريكية هو موقف إعلاني يريد أن يطمئن الأسواق، يريد أن يطمئن الرأي العام الأمريكي، ويريد أن يمنع إيران من نقل ملف هرمز إلى ملف في السياسة الداخلية الأمريكية اللي من شأنه يمكن أن يؤثر على سلوك الناخب الأمريكي بشكل سلبي بالنسبة للحزب الجمهوري. فبالتالي أنا أعتقد أن ترامب يرى بأنه يحقق مجموعة من الأهداف من خلال سياسة الغموض وإرباك الحلفاء والخصوم معا، الكل يرتبك.
1: سيد مارلين هاردينجر في ويسكونسن في الولايات المتحدة، يتزامن كل ذلك مع الإعلان عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، أيضا بالتزامن مع تصريحات للمتحدث باسم الخارجية القطرية يقول فيها إن قطر كوسيط تنقل أفكارا بين الولايات المتحدة وإيران من أجل العودة إلى المفاوضات. باعتقادك ما مؤشرات هذه الزيارة من وجهة نظر الولايات المتحدة، وما جدية إمكانية العودة إلى المسار التفاوضي في هذه المرحلة؟
2: شكرا لك. نعم، من الجيد أن نرى أن الاجتماعات لا تزال قائمة وأن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكن، وهناك 5 أو 6 نقاط يبدو أن المناقشات بين الإيرانيين والقطريين تركز عليها. معظم هذه النقاط وردت في مذكرة التفاهم، وهنا نعود إلى اجتماعات نيويورك سواء الرسمية أو تلك غير الرسمية التي تجري على الهامش أو خلف الكواليس. كل هذه الحركة يمكن أن تؤدي إلى بارقة أمل بإمكانية العودة إلى انخراط عبر الوسطاء في عمل تفاوض مع إيران لتحديد الأولويات. هذا لن يضع حدا نهائيا للنزاع بشكل فوري، ولكن المسار الدبلوماسي يمكن أن يعود مطروحا كما كان في السابق، وهذا حصل في الماضي، ونحن بحاجة إلى العمل على التسلسل لكي تبدو الإدارة الأمريكية أنها في موقع القوة ولا تتخلى عن النقاط الأساسية.
1: سيد شريعة مدار، ما الدلالات التي تنطوي عليها هذه الزيارة التي أعلن عن أن وزير الخارجية الإيراني سيقوم بها إلى الدوحة قبيل توجهه إلى نيويورك؟
3: أولا، إيران أبلغت الجانب القطري بشروطها لإعلام ذلك إلى الطرف الأمريكي. هذه الزيارة ربما تكون استكمالا واستتباعا لهذه الشروط. هنا أود أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن التفاوض بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية كان مبادرة إيرانية بامتياز. الورقة التي قدمتها إيران هي التي نوقشت وتم الاتفاق عليها وليس العكس. طبعا الحالة العدوانية جاءت من الطرف الأمريكي، لأن إيران لم تكن ولا وحتى الآن لا تريد الحرب. إيران تدافع عن نفسها ولا تقوم بحرب على هذا أو ذاك، لكن الورقة التفاوضية كانت ورقة إيرانية بامتياز وشملت كل الشروط التي مذكرة التفاوض.
1: هل ما زلت تعتقد سيد شريعة مدار أن هذه الورقة صالحة للعودة إليها بعد كل التصريحات من الرئيس الأمريكي التي قال فيها أنها أصبحت خلفه، يعني هو لن يعود إلى مذكرة التفاهم التي وقعت سابقا؟
3: يعني إذا كان الرئيس الأمريكي يوقع ثم يخترق ما وقع عليه، ما الذي يضمن، من الذي يمكن أن يضمن أن إيران لو دخلت مفاوضات،
1: وهو يتهم الطرف الإيراني بأنه خرق هذه المذكرة عبر إغلاق المضيق بعد التعهد بأنه سيفتح بشكل كامل بالشكل الذي كان قبل الحرب؟
3: لا، وفتح مضيق هرمز. لاحظي، هناك 5 بنود تم التصريح في هذه المذكرة على أنه يجب تطبيقها حتى تبدأ المفاوضات النهائية. هذه الخمسة البنود الخمسة هي موضوع حرية تصدير النفط الإيراني، موضوع تحرير الأرصدة الإيرانية، موضوع
1: طيب هذا التفسير الإيراني على كل حال لهذه المذكرة، وكان هناك تباين في موضوع التفسيرات بين الطرفين الإيراني والأمريكي. أعود إليك دكتور حسن البراري في هذه المسألة، مسألة تمسك إيران كما يقول ضيفنا من طهران بأن هناك شروط تضعها إيران، يتحدث عن أن وزير الخارجية يحملها إلى الوسيط القطري، ويعبر عنها أيضا رئيس مجلس الأمن القومي بالأمس في لقائه مع الجزيرة، وكأنها شروط إيران غير بالنسبة لإيران هي غير قابلة للتفاوض. هل هذا ممكن من وجهة نظرك؟
0: لا، بكل تأكيد ألسي هذا ليس ممكنا في علم المفاوضات. أنت تأتي بمطالب، تضع السقف، ترفع السقف، ثم يحدث ما يسمى بالمقايضات، بمعنى ما هي الأشياء المهمة جدا بالنسبة لإيران، وما هي الأشياء النقاط المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن الإصرار على المطالب الإيرانية كما يقال نون ستارتر، لا يمكن أن تكون نقطة بداية حقيقية لمفاوضات ناجحة، لأن الولايات المتحدة لا تشعر بأنها هزمت عسكريا، وواشنطن ليست محاصرة. يعني هذا بالنسبة للأمريكان. بالنسبة للجانب الإيراني يرى بأنه ترامب لم يعد بوسعه أن يعود مرة ثانية إلى عمليات عسكرية موسعة، وأن النظام نجا من سقوط كان مخطط له، فبالتالي نطاق الراحة عند النظام الإيراني هي مرتفعة جدا، وهو يعتقد أيضا النظام الإيراني على كل الكلف الاقتصادية الباهظة والتدمير الذي حل إيران، أن الجانب الأمريكي عتبة الألم عنده منخفضة، وسيترجم ذلك إلى مشاكل انتخابية. فبالتالي الرهان الإيراني هو رهان على الوقت، أن الوقت يعمل لصالحهم. فبالتالي عندما يأتوا بهذه الشروط ترامب لا يستطيع أن يستجيب إليها، ثم ترامب يتحول إلى بطة عرجاء بعد أن يخسر الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي. هذه الرهانات، لكن هل يمكن بالفعل أن تكون هذه الشروط التي وضعت وأرسلت إلى الوفد القطري لكي تمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا الموقف إيراني نهائي؟ أنا أستبعد ذلك، لأنه في المفاوضات دائما أنت لا تحصل على كل ما تطالب فيه إلا إذا تمكنت من إلحاق هزيمة كاملة بالخصم، وهذا لم يحدث من كلا الطرفين.
1: سيد مارتن هاردينجر، بالأمس كانت هناك تحذيرات واسعة صدرت عن الخارجية الأمريكية لرعاياها في معظم دول الشرق الأوسط، تحذر من تصعيد محتمل في المنطقة. ماذا وراء كل هذه التحذيرات؟
4: Yes, thank you. I think what you're saying نعم، is شكرا لك.
2: أعتقد أن ما نراه هو حذر من جانب وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية. يجب ألا ننسى أنه في شهر فبراير وفي شهر مارس لم تصدر التحذيرات للرعاية الأمريكيين في الوقت المناسب، ولذلك لربما تود الوزارة الآن أن تعمل بطريقة استباقية من خلال تحذير الرعاية الأمريكيين. ولكن في كل مرة على أي حال نسمع فيها تصعيدا في اللهجة من واشنطن، نرى أيضا أن إيران تبدأ بالقول إنها سوف ترد. لسوء الحظ هذه الطريقة لا تؤدي إلى خفض التصعيد والتوترات في المنطقة، بل العكس، ولذلك نرى أن الوزارة تصدر هذه التحذيرات.
1: سيد شريعة مدار، كيف تقرأ دلالات هذه التحذيرات الواسعة التي صدرت بالأمس من الخارجية الأمريكية؟
3: يعني أولا أنا لم أستطع أن أكمل إجابتي على السؤال السابق. لا وجود لشروط إيرانية جديدة ولا تصعيد في الموقف الإيراني. كل ما تطالب به إيران هو تطبيق مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها ووقع عليها ترامب، وبالمناسبة وقع على النسختين الفارسية والإنجليزية حتى لا يقال لاحقا أن هناك اختلافا.
1: لا، وصلت فكرتك بشكل واضح سيد محمد.
3: لا تقبل هذه البنود، أي البنود واضحة وشفافة جدا، ولا تقبل أي تفسير. هذه النقطة مهمة جدا. إيران طيب. لا تطالب
1: فيما يتعلق بالتحذيرات التي صدرت، وضحت الفكرة سيد شريعة مدار. فيما يتعلق بالتحذيرات التي صدرت بالأمس عن الخارجية الأمريكية، كيف تقرأ أبعادها ودلالاتها؟
3: ومتى لم تكن الخارجية الإيرانية أو الأجهزة الرسمية الإيرانية لا تطلق تحذيرات؟ للأسف الخارجية التي من المفترض عليها أن تلتزم بلغة الحوار والتفاوض والعمل السياسي تطلق تحذيرات وكأنما هي وزارة دفاع. نحن تعودنا على هذه التحذيرات. إيران تعمل على أساس مواقفها الثابتة، على أساس مصالحها، وتدافع عن أمنها القومي وعن مصالحها وعن سيادتها.
1: شكرا لكم جميعا. محمد مهدي شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية من ولاية ويسكونسن.

0: ياسر، ضعنا في صورة آخر التطورات والمستجدات على الأرض.
1: نعم إلسي، آخر التطورات هنا ما جاء على لسان القوات الحكومية أنها سيطرت على مناطق في تعز، منها جبل نامان وكذلك جبل راسن، وهما واقعان في مديرية الوازعية غرب تعز. أيضا كانت هناك اشتباكات تدور بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة الظريفة في الوازعية. أيضا كانت هناك اشتباكات قد دارت بين الطرفين في جبهات الكدحة وبني بكاري في جبل حبشي. وقالت القوات الحكومية إن هناك 3 قتلى و8 جرحى من الحوثيين، وكذلك 4 جرحى من القوات الحكومية. أيضا كانت هناك غارات شنت على منطقة الراهدة، قيل أنها استهدفت تجمعات وآليات وتعزيزات للحوثيين هناك. أيضا بالذهاب إلى جبهة كهبوب في الساحل الغربي، القوات الحكومية المرابطة هناك تؤكد أنها صدت عدة هجمات للحوثيين، وكذلك قالت قوات درع الوطن الحكومية هناك إنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين. أيضا كان المتحدث الرسمي أو الناطق الرسمي للقوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن الطيران أغار على مناطق في البيضاء، وقال إن الطيران استهدف عتادا وجنودا أو مقاتلين للحوثيين في البيضاء، ولم يحدد في أي مكان بالضبط في البيضاء. أيضا قال إن القوات الحكومية ضربت بالصواريخ على مرابض للآليات العسكرية الخاصة بالحوثيين من المدافع، وكذلك أيضا آليات وعتاد وأفراد للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. أيضا كان قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش الحكومي أو في القوات الحكومية قال إن مأرب عصية عن الحوثيين وإنهم لن يمكنوا الحوثيين من الدخول إليها، وقال أيضا إنه إن المعركة لن تنتهي حتى تسيطر القوات الحكومية على كامل الأراضي اليمنية. وقال أيضا إن القوات هنا قد شنت هجوما على الحوثيين وقتلت منهم الكثير، وأيضا قال إن هناك إعطاب لآليات وكذلك هناك قتلى وجرحى من الحوثيين هناك في الجبهة الجنوبية لمأرب.
0: أشكرك جزيل الشكر ياسر حسن مراسلنا من تعز. معنا الآن هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد. لو بدأنا بموضوع البيضاء، استهداف سلاح وعتاد تابع لجماعة الحوثي، ما أهمية ذلك بالنسبة إلى الصورة بمجملها؟
2: طبعا جبهة البيضاء أو المعركة في البيضاء هي جزء من مسرح العمليات الذي بدأ، وهي جزء أساسي. واضح أن القوات الحكومية بإعادة البيضاء إلى الواجهة اليوم يشير إلى عدد من النقاط. البيضاء تمثل نقطة ضغط شديدة على جنوب مأرب. الحوثيون عادة يتجمعون مراكز قوتهم وتحشيداتهم تبدأ باتجاه جنوب مأرب من البيضاء. الضرب عودة الضربات على البيضاء وضرب المراكز التجميع والتحشيد هو نوع من الاستنزاف والضغط على الحوثيين لتشتيت قوتهم والانتباه للداخل البيضاء بحيث يخففوا الضغط على مأرب. أيضا هناك ضغط في جهة الجوف شمالا، هذا مرتبطة فيها. الثالث وهي الأهم، ما يحدث في كهبوب وما يسمى بمديرية ساحل تعز، هذه أيضا ضمن هذا المسرح مترابط. بمعنى في مديرية ساحل تعز عملية استنزاف، في البيضاء عملية ضغط لتخفيف الهجوم الذي يتركز على جنوب مأرب ويخفف على جنوب مأرب، وما يحدث في الجوف من ضربات أيضا تخفيف على مأرب من جهة الشمال. بالتالي هي نوع من تشتيت القوة، لكن لا يعني ذلك أن هذه عملية عسكرية موحدة ضمن خطة واحدة. هي عمليات نوعية. متى تتحول إلى عملية عسكرية واحدة؟ عندما تتخذ القوات الحكومية قرارها بأن تتزامن العمليات الجوية مع عمليات برية. حتى الآن هي عمليات جوية تستنزف القوات الحوثية، تضرب مراكز تجمعاتهم، مرابط مدافعهم، وتخفف الضغط عن الجبهات التابعة للقوات الحكومية. هذا الأساس. بالمناسبة في غرب تعز بما يحدث الآن في كهف

0: بوب وفي راسن وفي الوازعية وفي غيرها. هذه التحشيدات التي تأتي من الحوثيين وهي من التحشيدات كبيرة وإصرار قوي من الحوثيين لتحقيق اختراق في الجبال الحاكمة المطلة على باب المندب، هو هدفه أن يحمي الحوثيون ما اكتسبوه من مكاسب ميدانية في الساحل، ساحل تعز اللي هو من المخا إلى ذباب لأنه مكشوف الآن، فلابد أن يحموا أنفسهم بالجبال. هذه المعارك الشديدة الآن في كهبوب وفي غيرها هو الهدف الرئيسي إحداث اختراق بحيث يسيطروا على هذه الجبال الحاكمة ويؤمنوا فيها، رغم أن الحوثيين نشروا كثير من المتارس في الساحل، لكن هذا لا يمنعهم من أن يكونوا مكشوفين أمام القوات الجوية التي تستنزفهم بالقتل والتصيد. هذا المشهد مترابط مع بعض.
1: أمام هذا المشهد وهذه المعارك المستمرة والتي تحتدم على ما يبدو، كيف يبدو الوضع الإنساني وقد أخذ حيزا كبيرا من أهمية ما يجري في اليمن في خلال الأيام الماضية؟
0: هذه هي الصفحة الأكثر مأساوية اللي يعيشها اليمنيون الآن. الحرب هي في كل مقاييسها هي كارثية طبعا على كل الأصعدة، لكن فيما يتعلق بالنزوح وخروج الناس من بيوتهم، ونحن الآن بداية عام دراسي، هذا يعني حرمان أعداد كبيرة من الأطفال والطلاب والطالبات من التعليم، وخروجهم من بيوتهم ومن مدنهم يسبب هذا المأساة الكبيرة. إلسي تعز خاصة هذه المنطقة التي وقع فيها الاشتباكات في مديرية غرب تعز أو مديرية ساحل تعز، هذه فيها عدد سكان كثافة سكانية عالية أصلا، فأدنى اشتباك أدنى معركة هذا يعني هذا الكثافة السكانية ستنزح وستسبب هذا العدد الكبير من البشر الذين يبحثون عن مأوى وعن مساعدات وعن إعانات. الحقيقة هي مأساة. حتى الآن الاستجابة دون المستوى المطلوب بكثير، الوضع الإنساني يحتاج إلى فزعة إذا جاز التعبير من الحكومة أولا ومن المنظمات الإنسانية ثانيا، فضلا عما يحدث الآن من اللاجئين الذين ينطلقون أو يخرجون عبر البحر ويجازفون بحياتهم في البحر عبر قوارب متهالكة، يلجؤون إلى جيبوتي وتتلقهم الحكومة بالرعاية هناك، لكن هذه مأساة يجب أن تنتبه لها الحكومة أولا، وثانيا ينتبه لها المنظمات الإنسانية وخاصة الممتحدة بسرعة الاستجابة الإنسانية بمعنى توفير كل المأوى والمساعدات لهم.
1: أشكرك جزيل الشكر مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، كنت معنا هنا في الاستوديو. إلى تطورات المشهد في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نافيتسوف شمال غربي رام الله وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، إضافة إلى كل ذلك تطورات متلاحقة ومتفرقة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، على ما رسى المشهد هذه الليلة؟
2: بالطبع، ولعل أبرز هذه التطورات هو اقتحام منزل الأسير تحديدا قدري سمارة وهو منفذ عملية مستوطنة نافيتسوف في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. في هذه اللحظات قوات الاحتلال تقتحم المنزل للمرة الثانية على التوالي، تقوم بعملية أخذ قياسات لمنزل عائلة منفذ العملية تمهيدا لعملية هدمه ونسفه لربما كما جرت العادة في مناطق الضفة الغربية، وهي تأتي للمرة الثانية خلال هذا اليوم من اقتحام لمنزل العائلة وإجراء عمليات تحقيق ميداني مع عائلة الأسير، إضافة أيضا إلى تنفيذ وإجراء عمليات حفر بعد أن دفع الاحتلال الإسرائيلي بفرق هندسية وصلت إلى منزل العائلة في بلدة بدو إلى الشمال الغربي من مدينة القدس وسط الضفة الغربية. هذا كله يأتي في سياق تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي قبل قليل بدأ بالتخفيف بعض الشيء على الحواجز العسكرية بعد أن كانت قد فرضت عليها ضغطا كبيرا وإغلاقا واسعا من قبل القوات الإسرائيلية على مدار هذا اليوم بعد تنفيذ هذه العملية في محيط تلك المستوطنة التي وقعت والتي أدت إلى مقتل إسرائيلي وانسحاب المنفذ ليتم اعتقاله خلال مداهمات واسعة لمدينة رام الله ومداهمة تحديدا مستشفى في منطقة الإرسال بمدينة رام الله. هذا يأتي في سياق أيضا الاعتداءات التي نفذت في مناطق مدينة جنين شمال الضفة الغربية من عملية إعدام بدم بارد لفلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس عند النقطة العسكرية المتواجدة قرب مستوطنة جانيم التي أعيد بناؤها في الآونة الأخيرة بعد أن كانت قد أخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط. الجيش الإسرائيلي أطلق النار واحتجز الجثمان إضافة إلى اعتقال آخر كان معه في تلك المركبة بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية دهس تجاه أحد الجنود الإسرائيليين. على إثر ذلك تصاعدت وتيرة الاعتداءات في الضفة الغربية سواء من قبل الجيش الإسرائيلي والمتمثلة بعمليات مداهمة واعتقال طالت عددا من الفلسطينيين أو حتى باعتداءات المستوطنين وهجومهم على مناطق عدة كما يجري في هذه اللحظات في منطقة واد الشاعر ما بين اللبن الشرقية ومدينة سلفيت في شمال الضفة الغربية من هجوم ومحاولة للاعتداء وحرق منازل الفلسطينيين. وأخيرا يأتي ذلك في ردود أفعال إسرائيلية تجسد على الأرض عبر مزيدا من الهجمات والعمليات العسكرية التي صرحت عنها إذاعة الجيش الإسرائيلي لفرضها في مناطق الضفة الغربية والدفع بكتائب باتجاه الضفة الغربية للتصعيد ولتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال تطال عددا من الفلسطينيين.
1: شكرا لك ليت جعار مراسلنا من طول كرم. إذن أعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني.
3: عمليتان خلال ساعات ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات، هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيت سوف شمال غربي رام الله واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيت سوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديمغرافيا.
1: من القدس ينضم إلينا الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني لدراسات الإسرائيلية مدار. مرحبا بك دكتور وليد حباس. إذا نتحدث عن أكثر من 19,000 جندي إسرائيلي موجودون الآن في الضفة، هذا إضافة إلى المستوطنين المسلحين والذين يقوموا باعتداءات يومية على الفلسطينيين. ما الذي يحضر له عمليا في الضفة؟
4: نعم، يعني في الواقع يعني إسرائيل أمام خيار، يعني أستطيع يعني بحذر أن أوصفه أنه خيار استراتيجي أمام الضفة الغربية. من جهة هناك هجوم يومي أصبح روتيني للمستوطنين وأيضا للقوات المسلحة الإسرائيلية أو الجيش على الفلسطينيين، وهذا الهجوم يعني يستهدف طرد فلسطينيين من قراهم وتهجيرهم وهدم مخيمات. ولكن من جهة أخرى هذا يشكل طنجرة ضغط، يعني يضغط الفلسطينيين نفسيا واجتماعيا واقتصاديا ويضعهم على يعني حافة الانفجار. وهذا الخيار أيضا مرغوب بالنسبة لإسرائيل لأنه قد يكون داعي وجيه بالنسبة لها، لأن تتذكر 7 أكتوبر وتنقض بحملة عسكرية غير مسبوقة في الضفة الغربية. فبالتالي نحن أو إسرائيل أمام يعني حالة رابح في كلا الاتجاهين. في هذا السياق تأتي عملية من عمليات المقاومة، وتتخذها إسرائيل ذريعة لتعيد تشغيل كل منظومة السيطرة والهندسة التي تفرضها في الضفة الغربية. يعني ما وراء الأرقام التي ذكرها يعني الزميل 900 حاجز، ما وراء هذه الأرقام هي منظومة تشغيل، بمعنى أن إسرائيل تستطيع خلال دقائق فقط معدودة أن تعزل 300,000 فلسطيني داخل منطقة جغرافية ضيقة جدا، من خارجها يبقى خارجها بدون مأوى ولا مسكن ولا منزل، ومن داخلها يعني سوف يبقى بداخلها. هذه المنظومة الهندسية الاستعمارية يعني تتجلى الآن في أنقى صورها، وتستطيع إسرائيل أن تجربها وتشغلها بلمح البصر. هذا أيضا يجب أن نعكسه لأنه هذا هو ما يخلق حالة الانفجار. وهنا أريد أن أختم
1: دكتور وليد نريد أن نفهم أيضا خيارات الفلسطينيين في هذه المرحلة. كيف يمكن تقييم أولا ردة الفعل الرسمية الفلسطينية تجاه ما يجري وخيارات الفلسطينيين أمام هذا المخطط الواضح؟
4: نعم، إذا كان المقصود يعني ردة الفعل الرسمية، إذا كان المقصود هي منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، فيعني للأسف لا يوجد هناك أي ردة فعل بتاتا، ويعني سياسة يعني غض النظر وعدم رؤية ما يحصل وتفويت الفرصة وتضييع اللحظة. يعني هذه هي سياسة السلطة الفلسطينية حاليا، وهي أيضا يعني سياستها منذ بداية يعني حقبة أوسلو. وفي نفس الوقت السلطة الفلسطينية تستمر في يعني ما تسميه إسرائيل عمليات التنسيق الأمني. ويعني نستطيع هنا يعني أن نستنتج كيف وصلت إسرائيل إلى شاب مصاب داخل مستشفى في مدينة رام الله بعد أن دخل هذا المستشفى وتم تدوين بياناته إلى آخره. ولكن في النهاية المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، أنا أقصد هنا قطاعات النقابات والشبان والطلبة والأحزاب إلى آخره، هذه الفئات الشعبية أو الجماهير الفلسطينية هي في مكان لا يوجد لديها فيه خيار. من جهة تجربة قطاع غزة والإبادة التي أوقعتها إسرائيل في قطاع غزة نتيجة هذه المقاومة المسلحة، أعادت إلى الفلسطينيين أسئلة كانت حرجة في السابق: هل المقاومة المسلحة هي الطريق السبيل، خصوصا عندما يكون المستوى السياسي في سبات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني لدراسات الإسرائيلية مدار ضيفنا من القدس. أبعاد التصعيد الميداني والسياسي بين روسيا وأوكرانيا، نتابع في هذه النافذة التحليلية مع محمود مراد.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية.

0: حرب واسعة النطاق وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حرب مسيرات وأخرى على الأرض، حيث تدور المعارك في عدة جبهات أبرزها دونيتسك. سياسيا، كان الرئيس الروسي اتهم كييف بفعل كل ما في وسعها لعدم إجراء مفاوضات مع موسكو، بينما قال الرئيس الأوكراني إنه أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي واتفق معه على لقائه في نيويورك، وإن اللقاء قد يغير الكثير حسب قوله. أما الرئيس ترامب فقال إنه يعمل على إنهاء الحرب وإنها ستنتهي قريبا. هذا الملف أناقشه مع ضيفي في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعي من جنيف الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. لكن قبل النقاش أذهب إلى الزميل عبد القادر عرادة وقراءة في المشهد الميداني على الشاشة التفاعلية. عبد القادر.
1: نعم محمود، سنحاول رسم صورة مجملة للمشهد على الجبهات، ولعلي سأختصره في ثلاث نقاط رئيسية. الأولى تتعلق بأننا نتحدث عن جبهة اشتباك رئيسية أصبحت الآن واضحة على مستوى دونيتسك. الأمر الثاني يتعلق بالاستهدافات الروسية خصوصا على مستوى مناطق عديدة، نتحدث عن زابوروجيا، يتحدث الروس عن استهدافات لأربع مناطق على مستوى خاركيف، ولكن العاصمة كييف أيضا استهدافات روسية للعاصمة كييف لمنشآت تقول بأنها منشآت عسكرية، ولكن أيضا استهدافات في أوديسا، وتحديدا يقول الروس بأنهم استهدفوا سفينتين، ولكن أيضا منشآت على مستوى هذه المنطقة الساحلية. لكن ماذا عن جبهة دونيتسك تحديدا؟ لو ذهبنا إليها مباشرة، نحن نتحدث عن هذا المحور الرئيسي، وهو محور ينطلق من بوكروفسك إلى كوستانتينيفكا إلى كراماتورسك سلوفيانسك ليمان وصولا إلى كوبيانسك. آخر الأخبار وفق التصريحات الأوكرانية الرسمية تقول بأن القوات الأوكرانية تتقدم خصوصا على محور بوكروفسك كوستانتينيفكا، وبأنها حققت نحو 125 كيلومترا على مستوى هذه المساحة. وحينما نتحدث عن هذا المحور، نحن نتحدث عن المحور الحضري الذي تبقى للقوات الأوكرانية على مستوى هذا المحور، أي محور دونيتسك. لكن بالنسبة للاستهدافات الأخرى وتحديدا روسيا، بينما كان زيلينسكي قد تحدث على أن الروس استهدفوا أوكرانيا بنحو 2000 مسيرة خلال أسبوع، كان هناك استهداف واضح لمنشآت الطاقة الروسية، وتحديدا لهذه المنشأة وهي منشأة كابوتنيا في إقليم موسكو، ولكن كان هناك استهدافات لأكثر من منشأة للطاقة، ولعلها استراتيجية واضحة بالنسبة للروس. إذن استهدافات للطاقة، استهدافات أيضا للبنى التحتية والسكك الحديدية بالنسبة لأوكرانيا. ولكن ربما سأختم بهذا العرض والذي يقودنا إلى الحدود الأوكرانية البولندية. كان هناك أيضا استهدافات في 13 من سبتمبر لمنطقة حدودية من طرف القوات الروسية، وكانت هناك توتر في العلاقة بين بولندا وروسيا، حيث كان لافتا هذا التصريح لنيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي حينما هدد بولندا أنها إذا دخلت في حرب ضد روسيا فستنتهي الدولة البولندية عن الوجود خلال 3 أيام. إذن توتر على أكثر من صعيد، واللافت محمود هو هذه الجبهات، جبهة اشتباك في دونيتسك، واستهدافات روسية لمناطق حيوية في أوكرانيا، ولكن أيضا استهدافات أوكرانية لمناطق الطاقة في روسيا.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر. سنناقش هذا مع ضيفينا العميد حسن جوني والدكتور حسني عبيدي. أبدأ معك سيادة العميد، هل اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا يمثل تصعيدا إلى مستويات جديدة، أم إنه ضمن أطر الضغوط المتبادلة بين الجانبين؟
2: هو يمثل تصعيدا، ولكن ليس تحولا استراتيجيا في طبيعة الصراع. يعني الصراع اتخذ شكلا من أشكال القتال في السماء المنخفضة بين المسيرات منذ فترة طويلة، وبات التركيز على الاشتباك في الجو بين المسيرات أكثر من الاشتباك في البر. ولكن الآن وخاصة في هذا الشهر وفي الفترة الأخيرة حصل تصعيد في مسألة استخدام المسيرات لناحية الكثافة. نتحدث الآن في هجمة واحدة عن 1600 مسيرة، بالإضافة إلى العمق، يعني استهدافات الأعماق. وصلنا في العمق الروسي في داخل روسيا مثلا إلى 3000 كيلومتر في إحدى الاستهدافات التي استهدفت غرب سيبيريا، طبعا بالإضافة إلى العمق في أوكرانيا أيضا من قبل المسيرات الروسية. فإذا هناك تصعيد في استخدام كثافة المسيرات وفي العمق المسافات والمدى الأبعد، حيث بات يمكن استهداف القواعد اللوجستية ومراكز الصواريخ الاعتراضية والدفاعية، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمنشآت الصناعية في الأعماق، وهي أساساً تبنى في الأعماق من أجل إبعادها عن خطوط النار. هذا التصعيد الذي أدى إليه الموقف الحالي والجديد.
0: دكتور حسني عبيدي، اللقاء المرتقب بين الرئيسين زيلينسكي وترامب، إلى أي مدى يمكن أن يفلح في رأب هذه الصدوع الكثيرة ويحرك مياه المفاوضات الراكدة؟
3: وعلى الأقل سيكون تتمة لما وقع في موسكو وفي كييف، عندما أرسل ويتكوف وكوشنر لنقل بعض الرسائل ونقل بعض المقترحات الأمريكية للطرفين، وأنا أعتقد أنه سيستمع مرة أخرى لزيلينسكي رأيه حول هذه المقترحات. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، ترامب كان قد طالب بأن تكون هدنة على الأقل تبدأ بعدم ضرب المنشآت المتعلقة بالطاقة، لكن زيلينسكي يحس بمنسوب كبير يحس من الثقة، ولذلك هو في النهاية لم يحترم ذلك، ورأينا أنه وصل اليوم إلى محيط موسكو، وهذا يعتبر في النهاية يعني تحول مهم جدا في السلوك الأوكراني.
0: العميد حسن جوني، ما أهمية جبهة دونيتسك، وهل يمكن للضربات الجوية المتبادلة هذه أن تحسم ميدانيا أي شيء؟
2: لا، الضربات الجوية لا تحسم ميدانيا، ولكنها تمهد للمعركة البرية وتساعد، يعني كل طرف يسعى إلى أضعاف خصمه من خلال استهداف المراكز القيادية والقواعد اللوجستية. وهنا نستطيع أن نتحدث عن هدفين من المسيرات والضربات الجوية. هناك أهداف تتعلق بالمعركة القريبة، بمعنى أن الآن إذا أردنا أن نشرح على الخريطة هذا الإقليم، النطاق الدفاعي وحزام المدن يسمى في إقليم دونيتسك هو الهدف الآن في المعركة البرية، تسعى القوات الروسية إلى احتلاله عن طريق مناورة تتصف بشكل الإحاطة أو الكماشة. ما هو دور القوات الجوية أو المسيرات في هذه المعركة؟ هو التمهيد للمعركة. يسعى الجيش الروسي إلى قصف وتدمير النقاط القوة والقواعد اللوجستية ومراكز إطلاق المسيرات ومراكز المدفعية في كل هذه المناطق، تمهيد المسرح من أجل تنفيذ المناورة. والعكس صحيح عند القوات الجوية الأوكرانية والمسيرات الأوكرانية. فإذا ما انتقلنا إلى البر، في هذه المنطقة الواضحة هنا على الخريطة ما بين ليمان وكوستيانتينيفكا، هذا حزام المدن، هذه المنطقة الآن التي يتركز عليها الهجوم وهي مركز ثقل القتال. الجيش الروسي يحاول التقدم في هذه المنطقة عن طريق مناورة يعني تسمى بالكماشة، وهي الإحاطة من جانبين، الإحاطة المزدوجة تسمى، هذا شكل من أشكال القتال معروف. هذه الإحاطة من اتجاه ليمان وكوستيانتينيفكا يحاول الأوكراني التفلت منها أو الضغط على الاتجاه الشمالي من منطقة ليمان، وقد حقق إلى حد ما يعني نجاحا في هذه المنطقة وفقا لتقرير مركز دراسات الحرب، وبالتالي يعني عطل إلى حد ما هذه المناورة، ولا تزال المعارك محتدمة في هذا القطاع.
0: دكتور حسني عبيدي، الراصد المدقق ربما ينصت لطبول خافتة للحرب تجتاح القارة الأوروبية بما يشبه الوضع قبيل الحرب العالمية الثانية. هناك حديث عن تجنيد إجباري في كثير من البلدان، هناك رفع للإنفاق الدفاعي، هناك حديث عن ضرورة احتواء كل البنايات على ملاجئ استعدادا للحرب. هل نحن عدنا إلى أجواء عام 1939؟
3: يعني لم نعد بعد لا 39 ولا حتى يعني في الجو الحرب الباردة، لكن صحيح أن هناك خطط لكل الدول الأوروبية لكيفية حماية المنشآت الحيوية بالنسبة للدول الأوروبية، لأنها تعلم جيدا بأن رئيس ترامب في هذا الوضع الذي هو وضع حساس ودقيق بالنسبة له، يتلقى ضربات كبيرة من قبل الأوكرانيين، وربما تقلب في موقف الرئيس ترامب الذي سمح أخيرا بشحنة أسلحة مهمة خاصة بالدفاعات الجوية، وهذا أمر ملفت جدا. فلا أعتقد فعلا أن هناك خشية من قبل العديد من الدول الأوروبية. في نفس الوقت التهديد الروسي في النهاية باستهداف الدول التي تساعد أوكرانيا، خاصة الدول القريبة من أوكرانيا مثل بولندا أو حتى ليتوانيا إلى غير ذلك، تعتبره موسكو ورقة مهمة جدا بالنسبة لها في مفاوضاتها المقبلة، والطرف الأوكراني يعتبر ذلك نقطة حساسة، ولذلك هناك تعويل على لقاء نيويورك.
0: هل أصبحت سيادة العميد المسيرات أو حروب المسيرات هي الحروب الحاسمة في استنزاف قدرات الدفاع الجوي للبلدان المتحاربة؟
2: تماما، المسيرات باتت، حرب المسيرات باتت سمة الحروب الحديثة، وأعتقد أن الحرب الجارية الآن في أوكرانيا هي التي كشفت عن هذه، أو أطلقت يعني بادرت إلى هذا النوع من أشكال القتال والمواجهات، وبالتالي المسيرات الآن هي التي تسيطر على المعركة.
0: شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن جولي الخبير العسكري
2: يعني هناك حديث كبير عن المسيرات لأنها هي الآن السلاح الأساسي الذي تتمحور حوله.
0: وأشكر كذلك الدكتور حسني عبيد. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
4: نجدد التحية مشاهدينا الكرام. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمشهد في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في وضع اتخاذ قرار بشأن إيران، وأن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. أضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران، فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. أضاف مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر. أضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. وفي الضفة الغربية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نافيتسوف وسط الضفة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. نبدأ إذن من ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أحمد الرهيد في واشنطن، ماذا عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لي فوكس نيوز، وأبرز ما توقف عنده المراقبون فيها؟
5: تعليقات وتصريحات لافتة لترامب مع قناة فوكس نيوز بالفعل إلسي، وجدد فيها تهديده لإيران، ولكنه حدد فيها الاستراتيجية والنهج الذي تتعامل به إدارته مع هذا الملف. قال إن الخيارات ثلاثة أمام إيران، إما التصعيد العسكري أو الاستمرار في الضغط الاقتصادي حتى تتعفن إيران اقتصاديا وفق قوله، أو تضمر وتتداعى اقتصاديا، والخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق. هو يقدم خيارات الضغط العسكري والاقتصادي على خيار التوصل إلى اتفاق ليرفع التكلفة على إيران، ويكثف من هذا الضغط وهذه التصريحات في هذه الأيام التي تستبق وتتزامن كذلك مع جهد دبلوماسي مكثف. ترامب من المرتقب أن يلتقي بقادة دول المنطقة في نيويورك خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك هناك التأكيدات من قبل مسؤولين في إدارته بأن الخيار العسكري يظل مطروحا، ليس فقط مطروحا على الطاولة، وإنما يتم تهيئة القوات لأجل ذلك، لأن التصريحات التي كان قد أدلى بها قبل أيام قليلة لموقع أكسيوس كان يقول فيها إن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم يجب عليه اتخاذه، وهو الأمر ذاته الذي أكده في تصريحاته هذه لقناة فوكس نيوز. بعد ذلك المتابعات وترجمات هذا القول تقول إن الجيش الأمريكي يريد حسما سريعا لهذه المواجهة ولا يريد أن يبقى في حالة الانتظار الطويل. وفي ذات الوقت

0: هناك التفضيل للمسار الدبلوماسي، ترامب سيناقش خياراته مع حلفاء الولايات المتحدة ومع قادة دول المنطقة بشأن هذه المسارات، إما المضي في الضغط العسكري، وترامب كان يقول إن هذا الضغط العسكري هدفه إما أن تحسم المواجهة مع إيران أو أن يتم التوصل إلى اتفاق، وكذلك يقول إن مسألة القضاء على النظام هي من ضمن الخيارات، وهذا الخطاب بات جديدا في كلامه، لم يكن في السابق يقول إن مسألة القضاء على النظام في إيران هي من ضمن أهداف هذا الضغط العسكري، وبالتالي هو شدد من لهجته ونبرته التهديدية ضد إيران في هذه التصريحات الأخيرة، والتي قال فيها عندما يتحدث عن الخيار العسكري يقول إن الخيار هو محو إيران أو أن تترك تتعفن اقتصاديا من خلال الحصار البحري والضغط الاقتصادي الكبير، وعادة هو أيضا ما يتحدث عن الانعكاسات أو التداعيات لهذه الإجراءات الأمريكية الاقتصادية وكيف أثرت على نسب التضخم وعلى كذلك العملة الإيرانية.
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. عمر هواش مراسلنا من طهران، ماذا عن الصورة في الجانب الإيراني، خصوصا بعد الإعلان عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة قبيل توجهه إلى نيويورك، بالتزامن مع حديث من مسؤولين قطريين عن تبادل الأفكار بين واشنطن وطهران في محاولة لعودة المفاوضات؟
2: نعم إلسي، يبدو أن هناك حراك سياسي يتزامن أيضا مع التهديدات العسكرية الصادرة عن المؤسسات العسكرية. إذا ما تحدثنا عن الحراك السياسي اليوم، كان هناك زيارة لافتة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الدوحة، قالت الخارجية الإيرانية أنه سيتوقف هناك في العاصمة القطرية، سوف يلتقي بعض المسؤولين القطريين وسيناقش بعض القضايا المتعلقة بالتطورات الإقليمية قبل أن يكمل من هناك متوجها إلى نيويورك لعقد أو المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الزيارة إلى قطر، ونعرف أن قطر هي اللاعب الوسيط بين طهران وواشنطن، تأتي تزامنا مع إعلان طهران على لسان أكثر من مسؤول كان آخرهم محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض، بأن طهران قدمت شروطها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء لأجل استئناف الحوار والعملية الدبلوماسية، لكنه أضاف أيضا أن طهران لا تزال بانتظار الرد الأمريكي، وهذا أيضا ما كان قد قاله محسن رضائي يوم أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في لقائه مع الجزيرة. لكن على الرغم من ذلك عاد وكرر قالباف شروط إيران بالقول إنه لا يمكن أن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه الوضع من دون تنفيذ الشروط الإيرانية، وقال إن الظروف اختلفت عما كان سابقا قبل التوقيع على مذكرة التفاهم في إسلام أباد بين طهران وواشنطن. أيضا على نفس النهج تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزكيان بأن طهران ترحب بأي حلول دبلوماسية من شأنها أن تحقق الاستقرار والسلام والأمن المستدام في المنطقة، لكنه ركز على مسألة وحدة الكلمة في الشارع الإيراني في المجتمع الإيراني داخل إيران تجاه هذا المسار، وقال إنه لا ينبغي أن نرفض الدعوات السلام التي يطلقها من وصفه بالعدو، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية وينبغي أن تتخذ الحيطة والحذر تجاه ما وصفه بالمكر والخداع الأمريكيين. على الرغم من هذه الدعوات الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي، لا تزال طهران تتحدث عن استعدادها لتوجيه أي ضربات جديدة للقواعد الأمريكية في المنطقة في حال كان هناك عمليات عسكرية أمريكية جديدة ضد إيران. هذا صدر عن مقر خاتم الأنبياء العسكري في القوات المسلحة الإيرانية الذي قال إن لديه معلومات بشأن احتمال أن تستأنف الولايات المتحدة الأمريكية بعض الإجراءات تجاه إيران، محذرة من أن إيران سوف ترد على ذلك بقوة ومن دون أي اعتبارات وبدون أي رادع. وبالتالي لا نزال نتحدث هنا في طهران خلال اليوم الماضي عن مسارين متوازيين، المسار الأول هو مسار دبلوماسي، يبدو هناك تفعيل للوساطات عبر الجانب القطري، كذلك بعض الأنباء خلال الأيام الماضية تحدثت عن أنه يحتمل أن يزور طهران خلال الأيام المقبلة ما مسؤول باكستاني، ولكن على الرغم من ذلك يؤكد الإيرانيون استعدادهم للمواجهة العسكرية ردا على التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: شكرا لك مراسلنا عمر هواش من طهران. بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد من احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين، رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق، ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران، متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلاً في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات، فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض، فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: ينضم إلينا من واشنطن إلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري. من طهران معنا الخبير الاستراتيجي علي رضا يوري، وفي الاستوديو ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. سيد علي رضا يوري في طهران، إذن الرئيس الأمريكي يقول في آخر تصريحاته إنه في وضع اتخاذ قرار بشأن إيران، إما أن يتركها تتعفن اقتصاديا بحسب تعبيره، أو أن يمحو إيران، أو أن يتم التوصل إلى صفقة. كيف باعتقادك تتفاعل الدوائر الرسمية الإيرانية مع هذا الكلام؟
4: في المقام الأول أعتقد أن ما يقوله الرئيس دونالد ترامب يجب أن يؤخذ في سياق شخصيته. هو سياسي غير تقليدي، عندما يتحدث هو لوحده يعرف ما الذي يريده حقا، وما من أحد آخر يعرف ما يجول في خاطره. ولكن على أي حال، إن إيران تنظر إلى هذه التصريحات على أن التهديدات العسكرية باستهداف إيران تستخدم كورقة من قبل الأمريكيين للحصول على تنازلات من طهران والتوصل إلى اتفاق. ولكن القيادة في إيران تفهم أنه في غياب اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، من المرجح للغاية بعد انتخابات التجديد النصفي أو حتى بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، يمكن أن تشن الولايات المتحدة عملا عسكريا في استهداف لإيران، وذلك بالاستناد إلى عوامل متعددة من مثل الضوء الأخضر من الدول في الإقليم وأيضا الصين. ونعرف أنه في 24 من سبتمبر الرئيس شي جين بين سوف يزور الولايات المتحدة ويلتقي بالرئيس على هامش الجمعية العامة.
1: ما رأيك سيد إيلي بريمر بهذا التحليل لكيفية مقاربة الطرف الإيراني للأمور؟ هل توافق على أن الرئيس الأمريكي قد يذهب بالفعل إلى عملية عسكرية بغض النظر عن المسار الدبلوماسي، قد يذهب بالفعل إلى عملية عسكرية ضد إيران مجددا بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعد الانتخابات النصفية كما قال ضيفنا من إيران؟
4: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. تحياتي للضيفين الكريمين. أتفق بشكل عام مع الضيف الكريم من طهران. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت كل الخيارات على الطاولة، تحديدا لأن الحرب في حالة جمود الآن، وهذا يرفع من احتمالات بحث الرئيس ترامب عن طرق لتحريك الموقف الراهن. إن الرئيس ترامب يفرض الألم على الإيرانيين، ولكنه لم يصل إلى الحد الذي يسمح له بالحصول على ما يريده من إيران، وبالتالي منطقيا يسعى إلى خيارات جديدة. طبعا استخدم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وهي مشددة للغاية، وأنا متأكد من أنه سوف يستمع إلى السيد شي جين بين، وأيضا سوف يحاول أن يحصل من الصين على تعهد بالضغط على إيران. لا أتفاجأ إذا ما ذهب باتجاه العمليات العسكرية المباشرة في هذه المرة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت ناجحة جدا في فنزويلا في بداية هذا العام.
1: في موضوع العمليات العسكرية وإمكانية استئناف هذه العمليات العسكرية، يعني ماذا يبقى أمام الرئيس الأمريكي من خيارات إن كان يعني خلال الأيام 200 الماضية جرب كل أنواع الأعمال العسكرية ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ماذا يبقى؟
4: في الواقع إن العمليات التي جربت تركزت بشكل كبير على الضربات الجوية، ولكن ما لم يجرب بعد هو المكون الأفضل في الجيش الأمريكي، العمليات الخاصة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرات هائلة في مجال القوات الخاصة أن تنتشر في الميدان وتنفذ المهام التي تبدو مستحيلة في أوقات الحرب والسلام، ورأينا ما حصل في فنزويلا. لذلك أتوقع أن البنتاغون يعمل الآن على وضع خطة وسوف تقدمها وزارة الحرب للرئيس لكي ينظر فيها. أعتقد أن العمليات الخاصة مطروحة على الطاولة إذا ما أراد الرئيس أن يغير في ديناميات هذه الحرب.
1: دكتور حسن البراري، ما رأيك احتمالات التصعيد العسكري والعودة إلى العمليات العسكرية مقابل احتمالات استئناف المسار الدبلوماسي؟
5: ليس أنا في ظني أن الرئيس ترامب يريد أن يقول ما يلي، أن البديل لعدم التوصل إلى الاتفاق ليس العقوبات الاقتصادية فقط، وإنما احتمال عودة العمليات العسكرية. وهو يعرف الرئيس ترامب بأنه الجانب الإيراني لا يريد مواجهة عسكرية موسعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من كل الكلام الذي يقول نحن مستعدون نحن إلى آخره. صحيح الجانب الإيراني يعد العدة إلى احتمال أو سيناريو أن تعود العمليات العسكرية، لكنه لا يريد ذلك لكلفتها الهائلة جدا على النظام، وبخاصة مع سياسة الخنق الاقتصادي. أنا في ظني أيضا أن الرئيس ترامب يعني ما زال يريد الاتفاق مع إيران، لكنه لا يريد الاتفاق المذل الذي وقع عليه في مذكرة التفاهم التي تم انتقادها من قبل حتى صقور الحزب الجمهوري بأن ترامب باع الولايات المتحدة الأمريكية أو استسلم للمطالب الإيرانية بشكل لا ينسجم مع مخرجات الميدان. يعني كان في ذلك الوقت الميدان كان واضح تماما بأنه لصالح الولايات المتحدة، قامت بالتدمير وإلى آخره. فبالتالي مذكرة التفاهم كانت ربما استعجال أو سذاجة إن شئتي من قبل المفاوض الأمريكي مقابل دهاء المفاوض الإيراني. تراجع عنها ترامب بعد أن اكتشف بأنه أيضا الجانب الإيراني يريد أكثر من المذكرة، يعني يريد أن يوظف ورقة هرمز لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية في كل ملف آخر. انسحب، قال بأنها خلفه، الآن يريد أن يعود ليس إلى مذكرة تفاهم لكن إلى اتفاق. هذا الاتفاق لا يمكن أن يقبل باتفاق أسوأ من اتفاق أوباما، وإلا سيسجل إدانة تاريخية على شخصيته. ونحن نعرف بأن الرئيس ترامب هو معني بالليجاسي، معني بالتركة أكثر من اهتمامه بنتائج انتخابات النصفية. هو ينظر إلى أمام، انتخابات النصفية ستشكل قيدا على هامش المناورة لكن لن تكون هي الحاسمة في اتخاذ قراراته. هذا رئيس منتخب لكن أيضا التركة، هو يريد أن يقول بأن أنا الرئيس الأمريكي الوحيد الذي قام بحل هذا الملف العابر للإدارات.
1: سيد علي رضا ياوري في طهران، ماذا عن مسألة الحركة على الصعيد الدبلوماسي؟ يعني بموازاة حديث الرئيس الأمريكي وتصعيده كلاميا ضد إيران، يقول إنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونرى زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، بموازاة حديث أيضا من مسؤولين قطريين عن تبادل أفكار في شأن إمكانية استئناف المفاوضات. باعتقادك إلى أين يذهب كل هذا المسار؟
4: نعم، في الواقع بالنسبة إلى القنوات الدبلوماسية أعتقد أنها لا تزال مفتوحة. إذا ما عدنا إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين في الأيام القليلة الماضية، جميعهم شدد على أن إيران منفتحة على الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي. أما بالنسبة إلى اللقاء المحتمل بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس بيزشكيان في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه من غير المرجح بمستويات عالية أن يحصل. يمكنني تقريبا أن أضمن أنه لن يحصل. لماذا؟ لأن المتشددين في إيران ولكن أيضا الجميع في الحكومة الإيرانية وفي المؤسسات العسكرية والسياسية الإيرانية، ما من أحد منهم سوف يقبل بلقاء مماثل بعدما قتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرشد الأعلى والدور الذي أدته في الحرب التي استهدفت إيران. لذلك لا أعتقد أن الاجتماع مرجح، ولكن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، وأعتقد أن كلا الطرفين إيران والولايات المتحدة تودان اتفاقا. والزميل من الولايات المتحدة الأمريكية تحدث كما قال أن الوضع غير مقبول من جانب الرئيس ترامب، ولذلك يود أن يغير في الوضع القائم وفي الديناميات الحالية. أعتقد أن إيران في المرحلة الراهنة ليست مستعدة لتقديم التنازلات، ولكن ربما يمكن التوصل إلى اتفاق مؤقت. مثلا كما رأينا في إسلام أباد، يمكن التوصل إلى اتفاقات مؤقتة تفسح في المجال لاتفاق شامل في المستقبل القريب. وأرى أنه لمصلحة كل الجهات الإقليمية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران أن يتم التوصل إلى اتفاق. ولكن كما قال رئيس مجلس النواب الإيراني، إيران على استعداد عسكري لمواجهة أي عمل عسكري، وفي الوقت نفسه على استعداد للذهاب باتجاه المفاوضات. إذن إيران تود أن تظهر بصورة الجهة التي تتحدى الولايات المتحدة وهي على استعداد لمواجهة الضغوط العسكرية. نحن أقوياء، وفي الوقت نفسه نود أن نتفاوض معكم من موقع القوة.
1: سيد إلي بريمر، أيضا في مسألة المحادثات الجارية على هامش هذه التوترات في المنطقة، نترقب اجتماعا هاما للرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع زعماء دول المنطقة. ما الذي يمكن أن يسفر عنه هذا الاجتماع وهو يأتي بينما يتحدث ترامب عن اتخاذ قرار كبير بشأن إيران؟
4: في الواقع أعتقد أن المباحثات الدبلوماسية واعدة، وهذا أمر جيد، ودول مجلس التعاون الخليجي عبرت عن مواقفها. لا أعتقد أن الكثير سوف يتغير، لذلك أرى أن النزاع طبعا هو بين الرئيس ترامب والنظام الإيراني، ولذلك طبعا دول الخليج سوف تحاول أن تتدخل، والصين تحاول أن تتدخل، وباكستان حاولت أيضا أن تفعل ذلك، ولكن إيران يبدو أنها في المرحلة الراهنة غير

0: مستعدة للقبول بالشروط المقبولة من جانب الرئيس ترامب، والعكس صحيح. إذن من الصعوبة بما كان أن نرى أي حلول أساسية على المستوى الدبلوماسي، لأن الهوة واسعة بين الطرفين وكلاهما لا يود أن يقدم التنازلات بالرغم من الجهود الدبلوماسية.
1: ولكن باعتقادك وبتصورك، ما الذي سيدور في هذا الاجتماع؟
0: أنا متأكد من أن نقاط متعددة سوف تناقش في هذا الاجتماع. على الأمد القريب يمكن التحدث عن مسألة مضيق هرمز ومسألة الحوثيين، وهم وكلاء إيران وهم يتدخلون في ميدان المعركة الآن ويقصفون المملكة العربية السعودية. ولكن أيضا هناك مسائل طويلة الأجل. الرئيس ترامب سوف يكون رئيسا للولايات المتحدة لسنتين متبقيتين، وكما أشار الضيف الكريم، الرئيس ترامب يود أن يركز على إرثه أكثر من تركيزه على انتخابات التجديد النصفي ونتائجها. نعم، هناك نقاط متعددة، ولكنني لا أعتقد أن التقدم يمكن أن يحرز حتى يقرر الرئيس ترامب أو تقرر إيران أن أي طرف سوف يغير الموقف بشكل جذري.
1: دكتور حسن البراري، هناك هذا الاجتماع المرتقب بين ترامب ودول المنطقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا لقاء بين ترامب والرئيس الصيني، وحديث متزايد من أطراف عدة على علاقة بهذا التوتر الجاري في المنطقة عن دور صيني يمكن أن يضغط على إيران ليبدل المشهد. باعتقادك ما احتمالات ذلك؟
2: يعني أولا الاجتماع العربي الأمريكي أو الخليجي الأمريكي هو اجتماع في غاية الأهمية، لأنه أنا في ظني أن هذه المنطقة دفعت ثمنا لحرب لا ناقة لها ولا جمل، وهي الآن تمتلك ما يسمى بالنفوذ المعاكس. يعني لم تعد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول هذه المنطقة علاقة ون واي، بمعنى تقوم الولايات المتحدة باحتكار قرار السلم والحرب وتطلب من هذه المنطقة أن تتبع. الآن هذه المنطقة دفعت ثمنا وهي تستثمر كثيرا أيضا في الاقتصاد الأمريكي، فبالتالي سيكون لها دور كبير أو كلماتها ستكون مسموعة لدى الرئيس الأمريكي، ويساند ذلك اللقاء مع الرئيس الصيني. الرئيس الصيني أنا في ظني أن قيمة الرئيس الصيني بالنسبة للإيرانيين بأنه هو يعني مختلف عن الوسطاء، الوسيط الباكستاني، الوسيط القطري، الوسيط العماني لا يمتلك أوراق تأثير على عمان على إيران. الوسيط الصيني يمتلك أوراق التأثير على إيران ويمتلك القدرة في أن يقدم نفسه كضمانة، لأنه يمتلك أيضا أوراق في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة إذا ما دخلت الصين على هذا الخط إلا أن تحترم، وهذا يطمئن إيران بالمناسبة، هذا يجعل إيران تتنازل تتراجع عن جزء من هذه المطالب المرتفعة. دخول الصين أو اللقاء إن وفق الجانبان الصيني الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى مسار معين أو خلق زخم معين، هذا من شأنه أن يحلحل بعض الملفات التي وصفها السيد إلي بأنها أو ما أسميها أنا دائما بفجوة الشروط، يعني الشروط الإيرانية مقابل الشروط الأمريكية. طيب، فهذه معادلة صفرية.
1: ولكن هناك مسألة فيما يتعلق بالاجتماع الخليجي مع الرئيس الأمريكي، معطى جديد يتعلق بباب المندب، التطورات في اليمن، والاعتداءات التي تنفذها جماعة أنصار الله على السعودية. هذا كله كيف باعتقادك يمكن أن ينعكس على الاجتماع وموقف الدول الخليجية؟
2: هذا سيحرج الرئيس ترامب أكثر من أي شيء آخر، لأنه الآن نحن نرى بأن السعودية تقاتل لوحدها، وباب المندب ليس قضية سعودية فقط، هي قضية ملاحة دولية. وتأتي أيضا يعني هذا القتال الحوثي يأتي في سياق يخدم إيران، سياقة الخنق المزدوج، مضيق هرمز زائد باب المندب زائد ضرب أيضا خط شرق غرب من أجل تصفير تصدير الصادرات السعودية، وهذا يؤثر على الملفات. أنا في ظني أن السعودية تمتلك الآن ورقة في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تبقى متفرجة على ما يجري في اليمن بحجة أن سفنها وسبل السفن الإسرائيلية يمكن أن تمر، وهذا الاتفاق اليمني الحوثي الأمريكي هذا سيؤثر على العلاقة الثنائية السعودية الأمريكية، وبالتالي يعطي السعودية ما يسمى بالنفوذ المعاكس.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، الخبير الاستراتيجي علي رضا ياوري ضيفنا من طهران، والسيد إلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري ضيفنا من واشنطن. الآن إلى مستجدات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أن الطائرات الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة

محافظة البيضاء. ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. مرحبا بكما. نبدأ معك من تعز ياسر حسن، وصورة آخر المستجدات على جبهات القتال.

0: لقائد من قادة الحوثيين، وقالت إن تلك المركبات تم أو قد قتل كل من فيها، ولم يصرح الحوثيون بشأن ذلك حتى الآن. هناك أيضا في جبهة كهبوب، وهذا حصل أيضا في جبهة كهبوب في الساحل الغربي المطل على باب المندب، هناك أيضا في جبهة كهبوب قالت قوات درع الوطن التابعة للقوات الحكومية إنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين هناك أيضا. وما زالت هناك الاشتباكات تدور منذ أيام، قوات حكومية تساندها أيضا قوات من قبائل الصبيحة تصد هجمات الحوثيين منذ أيام، ويحاول الحوثيون التقدم للسيطرة على جبال كهبوب لكن القوات الحكومية تصدها منذ أيام. هنا في تعز كانت أيضا هناك سيطرة للقوات الحكومية على جبل نامان وأيضا على جبل راسن في الوازعية، وكذلك كانت هناك اشتباكات دارت صباح هذا اليوم بين القوات الحكومية والحوثيين في بني بكاري وأيضا في الكدحة، وكل ذلك في المناطق التي تقع غربية تعز. قالت القوات الحكومية إن هناك 3 قتلى و8 جرحى من الحوثيين، بالإضافة إلى 4 جرحى من القوات الحكومية. أيضا بالذهاب إلى مأرب كانت هناك تأكيدات، أو قال الناطق باسم القوات الحكومية إن القوات الحكومية ضربت بالمدفعية على مرابط مدفعية تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. أيضا أكد الناطق باسم القوات الحكومية أن الطائرات الحربية أغارت على تجمعات وآليات وأفراد للحوثيين في محافظة البيضاء أوسط اليمن، ولم يحدد الناطق أين كانت هذه الغارات في أي منطقة بالضبط، ولكن قال في محافظة البيضاء. أيضا قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني أو في القوات الحكومية اليمنية أكد أن هناك اشتباكات حصلت بين قواته وبين قوات الحوثيين، وقال أيضا إن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين، وأكد أن مقاتلوه أو مقاتل أو أن مقاتلي القوات الحكومية يقاتلون وعينهم على صنعاء ليس على مأرب فقط.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. نبيل اليوسفي في صنعاء، ماذا عما تقوله الحكومة في صنعاء والقوات الحكومية هناك بشأن تطورات الجبهات؟
2: نعم إلسي، قبل قليل السلطات الصحية بصنعاء أعلنت عن سقوط 7 ضحايا جراء غارات، قالت بأنها غارات سعودية استهدفت أبراج الاتصالات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكدت الوزارة بأن 4 شهداء قد سقطوا جراء هذا الاستهداف بالإضافة إلى 3 مصابين. كما تم الإعلان قبل قليل عن أن ثمة غارتين سعوديتين استهدفت المجمع في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. في ذات السياق كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع قد أكد بأن الطيران السعودي قد شن خلال الساعات 24 الماضية 28 غارة جوية استهدفت محافظات مأرب والجوف المتجاورتين شمال شرقي اليمن بالإضافة إلى محافظة تعز، وأكد أيضا بأن هذه الطائرات السعودية قد انطلقت من مطاري أو من قاعدتي الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد في الطائف، وبأنهما طائرتين أو طائرات من نوع F-15 بالإضافة إلى طائرات تايفون، وأحصى عدد الغارات الجوية منذ بدء التصعيد حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع نحو 760 غارة جوية منذ بدء التصعيد في 3 سبتمبر الجاري. في ذات السياق أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم سيواصلون من عملية الاستهداف لاتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مناطق مختلفة من جبهات القتال، كما سيواصلون الاستهداف العمق السعودي حتى يتم إيقاف التصعيد. في ذات السياق كان وزير الدفاع التابع لحكومة صنعاء محمد ناصر العاطفي قد أكد أن أي اعتداء سيقابل برد حاسم، وأن استمرار الحصار سيواجه بالحصار، كما أن التصعيد سيواجه بتصعيد أشد، وأكد أن قواتهم البحرية قد فرضت معادلة آمنة تضمن حماية وتأمين الملاحة في البحرين الأحمر والعربي باستثناء السفن السعودية.
1: نعم. شكرا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء، معنا هنا في الاستوديو.

0: ومدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، جبهة كبيرة مشتعلة ومترابطة، كيف يبدو الوضع الآن في هذا اليوم؟
1: نعم، إذا وضعنا ما حدث مثلا في البيضاء ضمن الصورة الأوسع سنجد عدد من المؤشرات. أولها أن ما يحدث الآن في البيضاء من قصف وعودتها إلى الواجهة هي تهدف الأساس ضغط على الحوثيين من أن يركزوا قوتهم بضغط عليهم بحيث لا ينفردوا بالجبهات الجنوبية لمأرب، وتفكيك قدر استطاعت أو توزيع قدرتهم وتشتيتها بحيث ينصرفوا بالدفاع عن البيضاء والتخفيف عن مأرب. في الجانب الشمالي هناك أيضا ضربات كما ذكر المراسل زميل النبيل على الجوف. الجوف في شمال مأرب أيضا الضربات التي توجه لها هدفها ضد المواقع الحوثية، تخفيف الضغط على مأرب من هذه الجهة وتتنفس بشكل كبير. في المقابل هناك جبهة أخرى غربا تتجه إلى ما يسمى بسواحل مديرية تعز وكهبوب وغيرها. هذه صحيح يعني مرتبطة لكنها مختلفة في جغرافيتها، بمعنى الحوثيون يريدون تثبيت وضع حققوه كمكسب من خلال سيطرتهم على الساحل من المخا إلى ذباب، من خلال محاولة امتدادات إلى البر التعزي في الجبال الحاكمة وغيرها حتى يحموا ظهورهم، إذ أنهم مكشوفين ويستعرضون لاستنزاف كبير. يقوم الحكومة تمنع هذا التوجه من خلال ضربات أيضا نوعية ومنعهم من التقدم أو تحقيق أي مكسب في هذا الميدان، ومحاولة الالتفافات عليهم في جهات أخرى. الحوثيون أيضا في المقابل لديهم دأب في هذا الأمر، تجدهم يستميتون ويقذفون بأنساق بشرية كبيرة لتحقيق أي اختراق فيه، ومنذ 3 أيام لم يتحقق هذا الاختراق، بالعكس الخسائر البشرية عالية، هم لا زالوا على المنطقة الساحلية المفتوحة. القصف الجوي والقصف المدفعي الذي يتعرضون له من المرتفعات الحاكمة من قبل القوات الحكومية تستنزفهم بشريا، هذا أيضا يعمل نوع من تخفيف الضغط على الجبهات اللي ذكرناها الأولى، وفي نفس الوقت العمليات السابقة في البيضاء أو في الجوف أو في غيرها تقطع الإمدادات والتعزيزات من خلال العمليات في هذا
0: الأمر. استنزاف إذن للقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، ولكن في المقابل كيف يمكن تقييم عمل القوات التابعة أو التي تعمل مع الحكومة الشرعية اليمنية وتقييم تقدمها على الأرض؟
1: القوات الحكومية الحقيقة هي تقوم بدور مختلف عما كان في الحروب السابقة. بالمناسبة إلسي، الساحل المخا وباب المندب وذباب سيطر عليه الحوثيون منذ عام 2015 إلى عام 2017، سنتين ثم خرجوا، ففي سابقة أيضا. القوات الحكومية هذه المرة في المعركة هذه قد تكون أدائها دون المستوى بريا لأنها لم تتخذ قرار يبدو في العمليات البرية، لكن في متغير جديد دخل وهو ما يسمى بالغطاء الجوي أو العمليات الجوية خاصة الطيران المسير. أيضا الالتهامات التي تحدث الآن في مديريات ساحل تعز من معارك شديدة أيضا تعطي نوع من ليس ترجيح القوة لكن تعادلها بشكل لا بأس به.
0: أشكرك جزيل الشكر سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، معنا هنا في الاستوديو. إلى تطورات المشهد في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف شمال غربي رام الله وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية. وعقب مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نيفيتسوف واستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقية جنين، أعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني.
2: عمليتان خلال ساعات ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات، هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيتسوف شمال غربي رام الله

0: استشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيتسوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ إطلاق النار إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك، تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر، دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديمغرافيا.
1: ينضم إلينا من رام الله المحلل السياسي محمد هواش، ومعنا من حيفا الدكتور إمطانيوس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرم للأبحاث. مرحبا بكما دكتور إمطانيوس شحادي. ما أبرز ما يجب التوقف عنده فيما حدث اليوم من تطورات في الضفة الغربية وفيما يتعلق بالتعامل مع عملية، مع زعم إسرائيل بأن كان هناك عملية دهس وملاحقة منفذها؟
2: يعني هو مساء اليوم يعني دخل عيد ما يسمى عيد الغفران لدى المجتمع اليهودي، وبطبيعة الحال لا يوجد يعني ردود فعل واسعة ولا استمرار لردود الفعل لما حدث صباح اليوم ومساء اليوم. ولكن بالمجمل يعني هذا ما كان يحذر منه المؤسسة الأمنية أو الجيش أو المخابرات الإسرائيلية منذ فترة، أن الضفة الغربية على وشك الغيلان أو وشك الانفجار، وأنه لابد أن يأتي رد فعل فلسطيني على كل الهجمات الإرهابية للمستوطنين في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، وهذا الانفلات الأمن الكبير بحماية الجيش الإسرائيلي والاعتداءات على المجتمع الفلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني سيكون رد لهذه العمليات وهذه الأفعال. والآن أنا أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي السؤال الأساسي، هل يعني ما حدث اليوم هو بداية لجولة جديدة من العمليات الفلسطينية كرد فعل على ما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية، أم إنها عمليات فردية لن يكون لها استمرارية في الأيام القادمة؟ هذا السؤال يعني الأساسي الذي تضع الآن المؤسسة الإسرائيلية، المؤسسة الأمنية والمخابرات لمنع تفجير في الضفة الغربية قبيل الانتخابات،

0: ولمنع تفجيره يمكن أن يخرج عمليا من سيطرة الجيش الإسرائيلي، خاصة على أثار الاعتداءات المتكررة للعمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية. هذا عمليا يقلق المؤسسة العسكرية، لأنها تقول أن الجيش مستنفذ، قدراته مستنفذة، موزع في عدة جبهات، وينقص العديد من القوات والقدرات البشرية، وبحاجة أيضا إلى معدات وميزانيات كبيرة. سمعنا في الأسبوع الأخير النقاش الحاد الذي كان بين نتنياهو وبين رئيس المعارضة في محاولة نتنياهو إقرار إضافة ميزانية في فترة، يعني بعد حل الكنيسة وفترة الانتخابات، وهما ما يحتاج قانونيا إلى دعم من المعارضة الإسرائيلية لتمرير هذه التعديلات. بالمجمل يعني هناك ترقب، أعتقد أن المؤسسة الأمنية تخشى الآن توسع العمليات وانفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
1: سيد محمد هواش، ماذا عن الجانب الفلسطيني؟ ما الذي يقرأه في سياق الأحداث التي جرت اليوم في الضفة، هذا التحشيد العسكري الكبير من جانب إسرائيل الذي يضاف إلى المستوطنين المسلحين في داخل الضفة، وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الشخص الذي اتهم بأنه أطلق النار على أحد المستوطنين اليوم؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن لا جديد فيما يتعلق بالحشد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، باستثناء كتيبتين أضيفتا إلى قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، من 24 كتيبة إلى 26 كتيبة. أيضا فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية المتخذة الرسمية التي أمر بها رئيس الحكومة، أمر باتخاذ يعني تدابير تتعلق باعتقالات واقتحامات ومنع طرق وسد بوابات حديدية وكل ما ذلك، وأيضا رئيس الأركان إيال زمير أمر أيضا بنفس ما أمر به نتنياهو. ولا جديد في هذه الإجراءات، هذه الإجراءات يعني منذ بداية الحرب في قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات واسعة جدا في الضفة الغربية، تحدث عنها عن بعضها وعن يعني الخطوط العامة لها المراسل الذي تحدث قبل قليل. والضفة الغربية تغلي كل سلوك الجيش الإسرائيلي، لأن هناك خطة إسرائيلية واضحة تستهدف إزاحة شعب عن أرضه، وبالتالي هناك يعني وعي حقيقي بما تحاول إسرائيل القيام به. تزيد الاحتكاك اليوم، هذا هو الجديد، الاحتكاك منذ يعني أسابيع، والجيش الإسرائيلي والمستوطنين يعتدون ويتخذون إجراءات يعني جديدة بكل معنى الكلمة، أي أنهم بدأوا يدخلون إلى مناطق ألف ويستفزون بالفلسطينيين. ربما يكون الجيش الإسرائيلي والمستوطنين يريدون فقط يعني أن يزداد الاحتكاك وأن تكون هناك مبررات.
1: طيب في هذه المسألة، في مسألة إمكانية ازدياد الاحتكاك، دكتور إمطانيوس الشحادي، وأنت كنت ذكرت لنا عن أن الجيش الإسرائيلي يدرس ما احتمالات ذهاب الأمور أو ردة الفعل الفلسطينية في الضفة الغربية، ما الاحتمالات التي يضعها أمامه، وكيف باعتقادك يمكن أن يتم التعامل معها؟
0: سيكون هناك تصعيد من قبل المستوطنين غدا، يعني بعد خروج عيد الغفران، لأنه في هذا العيد يعني هناك منع حركة ومنع تجوال ومنع استعمال المركبات وصيام وما إلى ذلك، يعني حظر تجوال في البلدات الإسرائيلية وفي المستوطنات أيضا. مع خروج العيد غدا أعتقد سيكون ردة فعل من المستوطنين، أخشى أن يكون هجمات ومحاولات للهجوم، اعتداءات أوسع على البلدات الفلسطينية. هذا يمكن أن يعني يضيف التوتر في الضفة الغربية، ولكن بالمقابل الجيش كان لغاية الآن ويقوم لغاية الآن بتوفير الحماية لكل ما يقوم به المستوطنين من عمليات إرهابية في الضفة الغربية، على الرغم أنه يدعي أنه لا يريد الانفجار في الضفة الغربية. يعني هذه المفارقة، من جهة يقوم بحماية ودعم المستوطنين، ومن جهة أخرى يدعي أنه لا يريد الانفجار، لأن الانفجار لا يمكن عمليا توقع إلى أي مدى سيكون وتكلفته وحجمه؟ هل سيتمكن الجيش من التعامل معه بالقدرات والإمكانيات الحالية؟

0: عملية، خاصة أنه موزع في عدة جبهات. لذلك سيحاول الجيش يعني ربما احتواء ردة فعل المستوطنين منعا لأي تفجير الآن، خاصة أن نقترب من موعد الانتخابات هذا، لأن المستوطنين بالنسبة لهم يعني هدف من أهدافهم هو فعلا أن يكون انفجار في الضفة الغربية، لأنهم
1: سيد محمد
0: يعتقدون أن
1: هوش،
0: الانفجار وتوسيع الجبهات يعني يحقق أهدافهم السياسية في الضفة الغربية.
1: إذن هدف المستوطنين سيد محمد هواش هو أن تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية كما يقول السيد أنطونيوس الشحادي، ولكن ماذا عن ردة الفعل الفلسطينية وكيف يتم التعامل فلسطينيا مع هذا الواقع الآن؟
2: يعني فيما يتعلق بالموقف الرسمي الفلسطيني، لا تريد السلطة الفلسطينية ولا الفصائل الفلسطينية انفجارا واسعا في الضفة الغربية. هناك حرص شديد على ألا يعطى اليمين الإسرائيلي أي ذرائع قبل الانتخابات لاتخاذ إجراءات خارج إطار المألوف، وتوسيع نطاق الاحتكاك، وتوسيع نطاق أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية منذ بداية يعني تسلمها هذه في بداية عهد هذه الحكومة. اتخذت سلسلة تشريعات رئيسية تتعلق
1: شكرا.
2: بزيادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض وعلى يعني
1: أشكركما
2: السكان وعلى التضييق على السكان،
1: وعذرا عن هذا كل
2: وأيضا
1: ما
2: يعني
1: يسمح به الوقت. أشكركما محمد هواش المحلل السياسي من رام الله، والدكتور أنطونيوس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث ضيفنا من حيفا. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تضيق الخناق على القوات الأوكرانية وتوسع نطاق سيطرتها في مقاطعة خاركيف. من جهته قال عمدة موسكو إن مسيرات أوكرانية أصابت مصفاتا للوقود في ضواحي العاصمة. وفي أوكرانيا أفادت هيئة الطوارئ بمقتل أم وطفليها في منطقة كييف وتضرر منزل سكني جراء قصف روسي. هذا وتتصاعد المخاوف من توسيع روسيا لحربها على أوكرانيا وتكثيف هجماتها على حلفاء كييف الأوروبيين، عن تفاقم هذا التوتر بين موسكو وأوروبا واحتمالات توسعه. نتابع هذا التقرير.
3: التوتر الروسي الأوروبي المستجد لا ينفصل عن سياق أوسع وخط زمني آخذ بالتصاعد. التوترات الروسية الأوروبية التي ترافقت مع محطات الحرب الأوكرانية شهدت خلال هذا الشهر أحد المناطفات لافتة، فبعد أن استهدفت موسكو بمسيرة قطاراً للركاب على الحدود الأوكرانية مع بولندا بعد وقت قصير من استخدام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون ودبلوماسيين أوروبيين آخرين الخط نفسه يوم 13 من سبتمبر، اتهمت الدنمارك في 15 من الشهر نفسه روسيا بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها كانت تنفذ مهمة فوق بحر البلطيق. وفي ليتوانيا أسقطت مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي في اليوم نفسه طائرة مسيرة يرجح أن تكون روسية. حوادث لم تكن الأولى من نوعها، ففي خريف العام الماضي اخترق عدد من المسيرات أجواء الدنمارك ما تسبب في تعليق حركة الطيران وإغلاق مطارات منها مطار كوبنهاغن أكبر المطارات في شمال أوروبا. هذا التصعيد لم يرقى بعد إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة، لكنه قائم على تكرار التهديد غير المباشر للداعمين لكييف كما تقول الدول الأوروبية. والتحول الأبرز هنا هو انتقال التعاون الأوروبي الأوكراني من الدعم بالسلاح إلى المشاركة في تمويل وتطوير وإنتاج بعض هذه الأسلحة داخل أراضٍ أوروبية. عام 2025 أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مبادرة البناء مع أوكرانيا، وبموجبها أعلن عن إنشاء خطوط إنتاج للطائرات المسيرة والصواريخ وأنظمة المدفعية داخل أوروبا، وتتوزع على النحو التالي: مصنع مخصص لإنتاج المسيرات الهجومية والصواريخ الجوالة مثل صاروخ فلامينغو FP5 في الدنمارك، مصانع لإنتاج آلاف المسيرات الأوكرانية المتطورة في ليتوانيا، خطوط إنتاج وتشغيل كاملة للمسيرات الأوكرانية إلى جانب مراكز صيانة وتصنيع للمدرعات في ألمانيا، خطوط إنتاج مخصصة للمسيرات

0: والأنظمة العسكرية في المملكة المتحدة، منشآت لإنتاج المسيرات الأوكرانية في النرويج، ومواقع تصنيع سرية مخصصة للذخائر والقطع العسكرية الثقيلة في بولندا وجمهورية التشيك. في سبتمبر الحالي أطلقت كييف وأوروبا مشروع ديكودر، وهو تحالف صناعي دفاعي لرفع قدرة تصنيع الطائرات المسيرة إلى 10 ملايين طائرة. وفي 17 من سبتمبر أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين صرف 3.3 مليار يورو لأوكرانيا للمساعدة في شراء الصواريخ والمسيرات. في المقابل تتحرك أوروبا على المسار السياسي والأمني، ففي عواصمها تتواصل الاجتماعات الأوروبية والأطلسية لبحث دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، خصوصاً على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. يترافق هذا البعد العسكري مع آخر اقتصادي يفاقم حالة التوتر ويحولها إلى مواجهة استراتيجية مع استخدام أوروبا العقوبات أداة للضغط على موسكو. فالاتحاد الأوروبي وسع على مدى السنوات الماضية حزم العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل قطاعات الطاقة والمال والتجارة والتكنولوجيا، إضافة إلى أفراد وكيانات مرتبطة بالحرب. لم تنتقل خريطة التوترات إلى حالة مواجهة فعلية، لكن حديثاً سابقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن محاولة الكرملين زعزعة الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى مقابل تأكيد نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة والفعالة للتهديدات الخارجية المحتملة، يبقي الغموض قائماً بشأن احتمالات هذه المواجهة.
1: إلى اللقاء على رأس الساعة.
2: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
3: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
4: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جداً.
5: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
1: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
6: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
7: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
8: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.
9: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
10: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
1: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
11: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
10: نفكك تفاصيله.
1: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
10: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
12: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
13: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
14: كلا هذا لم يحصل.
10: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
15: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
10: لإيضاح المعنى.
16: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
10: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
17: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن.

0: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمشهد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران، فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر. وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. في الضفة الغربية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة فيتسوف في وسط الضفة الغربية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة. بدايتنا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، يبدو أن الرئيس دونالد ترامب كان يرد على تصريحات محسن رضائي للجزيرة التي بدا فيها شيء من التشدد، فبدله تشددا بتشدد. ماذا أو ما أهم النقاط التي جاءت في تصريحات الرئيس ترامب لفوكس نيوز؟
1: نعم، بالفعل يبدو ذلك محمود. ترامب استمر في لهجة التهديد ضد إيران. هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها إن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم بشأن إيران. هذه المرة الثانية، الأولى كانت قبل أيام قليلة مع موقع أكسيوس، وهذه المرة في مقابلة قصيرة مع قناة فوكس نيوز أكد فيها هذا الموقف، وأن إيران أمامها خيارات ثلاثة. هو بدأ بالخيار العسكري، أن إيران يمكن أن تمحى، كما جدد هو عاد لهذه اللغة التي كنا نستمع إليها بداية هذه الحرب. الآن يقول إن الخيارات أمام إيران إما أن تمحى، بمعنى أن العمليات العسكرية ستوسع بشكل كبير وربما تستهدف ما كان يهدد به سابقا، المنشآت الحيوية في إيران، منشآت الطاقة وغيرها، وحتى المنشآت النفطية كان يهددها في بعض الأحيان ويلمح إلى الاستيلاء على جانب من النفط الإيراني. ترامب أيضا في هذه التصريحات قال إن الخيار الثاني هو أن تترك إيران تضمر وتتداعى اقتصاديا أو تتعفن اقتصاديا، كما استخدم هذا التعبير في هذه المقابلة، وهذا يعني التشديد في هذه العقوبات التي جرى إقرار استمرارها حتى 2000 ولخمس سنوات أخرى في هذا القانون الجديد الذي أقره ووقعه ترامب، هو قانون لينزي غراهام. ترامب أيضا يقول إن الخيار الثالث هو التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا الاتفاق يقول يجب أن يحقق الشروط الأمريكية. في تصريحاته السابقة يقول إنه لن يوقع اتفاقا سيئا مع إيران. المهم ربما فيما قاله ترامب أيضا هو انفتاحه على لقاء الرئيس الإيراني. قبل أيام كان يقول إن التواصل المباشر بين إيران والولايات المتحدة مستمر، والآن يقول إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك هذا الأسبوع في الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي هو يقول إن الخيارات جميعها متاحة أمام إيران، إما الاستمرار في الضغط العسكري والضغط الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق، وهو يرفع كلفة التوصل إلى هذا الاتفاق كلما تأخر من خلال الاستمرار في هذا الضغط الاقتصادي والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وكان يقول أيضا في الأيام الماضية إن خيار توسيع الضربات العسكرية هو لحسم المواجهة أو للقضاء على النظام الإيراني، وهي من المرات النادرة التي كان يشير فيها إلى مسألة أن تغيير النظام أو إحداث تغييرات في النظام الإيراني هي من ضمن أهداف هذه المواجهة. طيب. كل أحوال نتابع في هذه الساعات أيضا جانب من ردود

0: أفعال هنا في الولايات المتحدة بشأن هذه التصريحات محمود.
1: أحمد، بدأ من حديث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وكذلك ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر لم تيأس من معالجة الوساطة في هذا الصراع. ما أهم ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
0: هو الآن هناك تعويل كبير على هذا المسعى الدبلوماسي الذي تقوده دولة قطر، وهناك التأكيدات أيضا التي كنت أشير إليها من قبل مسؤولين أمريكيين قبل قليل، المشرعة في مجلس النواب الجمهورية أنا باولينا لونا كانت تتحدث عن ضرورة استمرار هذه المساعي الدبلوماسية، وأن تكثيف هذه الجهود الدبلوماسية من شأنه أن يدعم جهود التوصل إلى اتفاق. والآن بتنا نستمع إلى أصوات من داخل الحزب الجمهوري تدعو إلى التسوية الدبلوماسية وكذلك الاستفادة من هذا الزخم الدبلوماسي والتواصل المباشر والثقل الدبلوماسي أيضا لدى الدول، والتي من بينها دولة قطر والتي لديها تواصل مباشر أيضا مع الجانب الإيراني في دفع هذا الاتجاه الدبلوماسي، وقالت إنها تنصح أيضا الرئيس ترامب بالأخذ بالحلول الدبلوماسية. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد كان معنا من واشنطن. أبرز المواقف الإيرانية يجملها لنا زميل عمر هواش من طهران.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي، لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي أن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: بعد فترة من تبادل الضربات المحددة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وجمود المفاوضات الدبلوماسية، يعود الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية. المزيد عن احتمالات السيناريوهات القادمة وسياقاتها في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: هل يتجه المشهد بين إيران وأمريكا نحو تصعيد أكبر بعد فترة من جمود الدبلوماسية والاشتباك المحدود؟ هو سؤال مبرر بتصريحات صادرة عن الطرفين رغم حديث ترامب عن رغبة إيرانية في اتفاق ورغم حديث طهران مجدداً عن شروط لاستئناف التفاوض. التلويح بعودة المواجهة العسكرية المفتوحة يأتي هذه المرة من قول ترامب نقترب من لحظة حاسمة في الحرب مع إيران متحدثاً عن خيارات. ليتفرع السؤال مجدداً إلى عدة أسئلة، فهل يعني ذلك العودة لشن ضربات واسعة أو ضربة قوية لموقع جبل الفأس مثلا في حال رصد أنشطة إيرانية نووية هناك، أو انتظار تبعات الحصار، أو ربما تهيئة الظروف للذهاب نحو الطاولة؟ من ناحيته أعلن مقر خاتم الأنبياء وجود معلومات بشأن احتمال استئناف واشنطن العمليات، فاستبق المقر أي تصعيد محتمل بتهديد واضح ضد مصالح أمريكا في المنطقة وحتى ضد دول المنطقة، فلا ضبط للنفس في هذه الحالة. في التوقيت تأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها وفد إيراني، ما سيتيح الفرصة لعقد اجتماعات تنقل فيها كل من طهران وواشنطن وجهات نظرها إلى الفاعلين في الملف، كما تأتي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تتأثر معطياتها بمسار الحرب وقرارات الإدارة الأمريكية. على الضفة الأخرى، إيران التي عبرت عن شروطها لاستئناف التفاوض على لسان أمين مجلس الأمن القومي لم تتخلى طيلة الفترة الماضية عن التشدد في خطاب مواجهة التهديد العسكري بالرد العسكري، وجاء ذلك على لسان العسكر وحتى الساسة، لكن ذلك يتقاطع مع خطاب داخلي يحاول بعض مسؤوليها موازنة الرؤى والابتعاد عن ثنائية إما الحرب وإما التفاوض. فيرى كبير مفاوضيها محمد باقر قالباف كبعض الساسة هناك أن خوض الحرب يكون بعقلانية ودون استنزاف، وأن التفاوض يكون بمنطق وقوة ودون استسلام. يدرك بعض المسؤولين أيضاً أهمية تحصين الداخل الذي يدفع ثمن الحصار والعقوبات ويقف أمام تحديات فوق تحديات، وهو ما يتطلب انسجاماً وتماسكاً بحسب المسؤولين. فسواء ذهبت الأمور نحو تصعيد ومواجهة عسكرية أكبر أو عاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة الحوار، تظل معادلة الداخل محدداً رئيسياً في فهم المشهد.
1: معنا من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومعنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك سيد كاتسمان، حينما يهدد أو الخيار الأول الذي هدد به الرئيس دونالد ترامب وهو محو إيران، أول ما يتبادر إلى الذهن بعد استنفاد كل الوسائل العسكرية خلال فترة أو شهور الصراع السابقة، لم يبقى سوى السلاح النووي الذي لم تجربه الولايات المتحدة مع إيران. هل ظاهر كلام الرئيس ترامب يوحي بذلك؟
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة مجددا. أنا أعتقد أن السيد ترامب يستمر بالتصعيد في تصريحاته. من وجهة نظري هذه ليست بالتصرفات الحكيمة، ولقد تحدث من قبل عن محو الحضارة الفارسية الإيرانية، يتحدث عن القضاء التام على ذاك البلد وتلك الحضارة. هذه ليست تصريحات حكيمة من جانب السيد ترامب. ما من خطة، ما من اعتبارات. طبعا لن يستخدم الأسلحة النووية، حتى الأسلحة النووية التكتيكية الصغيرة إذا ما جاز القول ضد إيران، هذه ليست مطروحة على الطاولة ولا ينظر في هذه الاحتمالات. ولكنني أعتقد أن السيد ترامب يود أن يحتفظ بقدرته على شن الهجمات لاستهداف محطات الطاقة الإيرانية ومحطات تكرير النفط في إيران. طبعا هناك تأثيرات على الشعب ومحطات الوقود تشهد طوابير طويلة، كل ذلك من شأنه أن يرفع من منسوب الضغوط المفروضة من جانب الولايات المتحدة على إيران. هذا برأيه، ولكنني أنا شخصيا لا أعتقد أنه سوف يصعد أبدا. هو على مسار من أجل التوصل إلى اتفاق شبيه بما رأيناه في مذكرة التفاهم. إيران تحدثت عن شروطها، الولايات المتحدة وافقت عليها في يوليو، وبالتالي الهوة قد لا تكون متسعة كثيرا بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق جديد، إلى اتفاق منقح ومعدل. أعتقد أنه يتعين علينا أن نتجاهل تصريحات السيد ترامب، فهي تنسجم مع ما يصرح به بين الفينة والأخرى في مواضيع متعددة وليس فقط إيران.
1: الرئيس دونالد ترامب ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العظمى الأولى في العالم، ولا يمكن تجاهل تصريحاته بحال. على أي حال، سؤالنا للدكتور خميار، هل تصريحات الجنرال محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، التي قال فيها أو فتح فيها الباب على احتمالات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار الخاص بالأسلحة النووية MPT، هل يفتح الباب للرد أيضا أو لاستفادة إيران من مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب لدرجة 60% المتكدسة لدى الجانب الإيراني؟ هل يفتح الباب لاحتمالية التراجع عن فتوى المرشد الأعلى السابق علي خامنئي بتحريم حيازة وامتلاك الأسلحة النووية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. الحقيقة كانت منذ تقريبا قبل الحرب 12 يوما، الحرب الأولى التي بدأت على إيران والعدوان الإسرائيلي الأمريكي، علت أصوات في الداخل الإيراني من قبل اتجاهات سياسية وحتى من قبل مثقفين ونخب بأن ما جدوى يعني التزام إيران بمعاهدة حظر الأسلحة النووية وما جدوى البقاء على المشروع النووي السلمي والإصرار الإيراني بعدم يعني الدخول في نادي النووي العالمي، لذلك هذه الأصوات كانت واضحة وعالية. ربما الشخص الأول الذي تحدث عن هذا قبل عامين في مقابلة أتصور كانت مع الجزيرة هو الدكتور كمال خرازي الذي استهدف واستشهد لأنه كان يسير في اتجاه يعني المسار السلمي وكان من المنظرين للحل السلمي بين واشنطن وطهران، ولذلك استهدف لهذا السبب من قبل القوات الإسرائيلية. لذلك هذه الأصوات تكررت الآن وفي هذه الحالة عندما رأت طهران بأنها مستهدفة أمريكيا كيفما كان. تصور ما قاله يوم أمس الجنرال محسن رضائي يأتي في هذا السياق، هو تلميح بإذا ما كانت إيران تستهدف بهذه الطريقة فربما الحل الوحيد لعملية الردع هو امتلاك الأسلحة النووية، وإن كانت هذه إشارة يعني بقوة ناعمة ولم تكن يعني مسار بالشدة التي ربما يسمعها المتلقي أو المشاهد، لكن هذه الإشارة كانت نعم واضحة نسبيا. وهذا ما كنا كما قلت، هذا الصوت بدأ واضحا في الشارع الإيراني وفي عند التيارات السياسية الإيرانية.
1: طيب دكتور حسن البراري، هل تعتقد أن الأمور بدأت تأخذ منحا مخالفا ومغايرا تماما للأهداف التي أعلنتها الولايات المتحدة في بداية هذه الحرب؟ جاءت لتحول دون امتلاك إيران أسلحة نووية، الآن تلوح إيران بالانسحاب من المعاهدة التي كانت تكبل يديها ومراجعة الفتوى التي كانت تقيدها عن حيازة هذا النوع من الأسلحة. جاء الرئيس ترامب وجاءت إسرائيل وشنوا هذه الحرب، وكان قبلها مضيق هرمز مفتوحا للملاحة وأسعار الطاقة كانت في المتناول، الآن أغلق هذا المضيق أو تأثرت الملاحة فيه بشدة، وفوق ذلك مضيق باب المندب سيطرت عليه جماعة موالية ومتحالفة مع إيران، وربما نشهد إغلاقا مماثلا أو تأثرا مماثلا للملاحة هناك، ما رأيك؟
6: يعني محمود ما تفضلت فيه مزبوط دقيق 100%. يعني هذه الحرب جاءت لمعالجة الملف النووي، يعني هنا تحدث عن الدافع الأمريكي وليس الدافع الإسرائيلي. الملف النووي أمريكيا الآن نحن بعيدين جدا، لا أحد يتحدث عن الملف النووي بجدية، بالعكس الحديث الإيراني هو التلويح بأن معاهدة الـ NPT هي الآن في مهب الريح بالنسبة لإيران، وأنه أيضا الفتوى المرشد

0: الذي اغتيل لن تكون ملزمه لاجيال قادمه. يعني هذا عندما نفكك هذه المقوله تعني ان لايران خيار نووي، وهذا ايران تقول بانه كل الجهد العسكري الذي بذل امريكيا والتدمير والحصار لم يترجم الى مكتسب سياسي استراتيجي. على العكس، الان الولايات المتحده الامريكيه تتعامل مع نتائج الحرب وليس اسباب الحرب، بمعنى ان الاسباب التي ادت الى هذا النزاع الطويل لا احد يتحدث عنها الان بنوع من الجديه، وانما الحديث كله ينصب الان على نتائج الحرب التي لم تكن موجودة لولا أن قامت.
1: يعني إدارة الحرب أمريكيا هل قادت إلى مسار مختلف تماما للأهداف التي أعلنتها؟ استفزت الجانب الإيراني للتلويح بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟
0: على المدى المنظور نعم. استراتيجيا لا أستطيع أن أتنبأ، ربما أيضا الولايات المتحدة لديها ما تقوله. في نهاية المطاف نحن نتحدث عن دولة عظمى وهو يلوح بتدمير ومحق سحق هذه الحضارة. صحيح هذا كلام ربما يعني من دون نية حقيقية، لأنه لا مصلحة لأحد بسحق إيران، لا الأمريكان ولا الصين ولا المنطقة، لكنه الرئيس الستايل أسلوب هو مبني دائما على التهويل والمبالغة بما يمكن أن يقوم به، لكن في واقع الأمر هو يريد حل أفضل أو صفقة أفضل من صفقة أوباما. هذا هو البوتوم لاين، هذا في نهاية المطاف هذا ما يسعى عليه الرئيس ترامب، وهو في سياق ذلك ومن أجل تحقيق ذلك يستخدم الحصار الاقتصادي، يستخدم اللغة اللي أحيانا توصف بأنها سوقية من قبل كثير من الناس، وأحيانا التلويح بأنه العالم كله على كف عفريت بما فيهم إيران. فهي نظرية الماد مان ثيري التي كان يتبناها نيكسون يتبناها ترامب الآن بنسخة يعني بنسخة رديئة جدا. هو يريد أن يقول العالم بأنه لا يمكن التنبؤ بسلوكه، بأنه يملك خيار أن يؤدي إلى سحق إيران أو أن إيران تتعفن اقتصاديا. لكنه أيضا هذا الكلام لا يشتريه الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يفهم الشخصية ترامب بأنه شخصية عبارة عن الكلام، ادعاءات، خطاب نصر غير موجود، لكنه هذا لا يترجم إلى أفعال. يعني بالنسبة لإيران هي بالكومفورت زون، بمنطقة الراحة. أي نعم إيران تتأثر،
1: كيف بالكومفورت زون، كيف بمنطقة الراحة؟ تتعرض لعقوبات شديدة وعزلة اقتصادية غير مسبوقة، وضربت أو تلقت ضربات ربما قاسمة من خلال اغتيال الصفوف الثلاثة الأولى عسكريا وسياسيا، لدرجة أن المرشد الأعلى نفسه اغتيل.
0: هذا كلام 100%، لكن بالنسبة لإيران هي تلعب على عامل الوقت، أن هذه عبارة عن خسائر ضرورية أو تضحيات تسميها إيران ضرورية من أجل الإند جيم، بمعنى من سينتصر استراتيجيا في نهاية المطاف، من يمتلك الإرادة لمواصلة هذا الصراع بالرغم من الكلف. إيران تعتقد بأنه عتبة الألم عندها أعلى بكثير من عتبة الألم عند الولايات المتحدة، وبالتالي سيترجم ذلك إلى نصر استراتيجي تستطيع أن تعوض في هذه الخسائر المادية. هذا هو التفكير الإيراني، هذه العقلية الإيرانية. لكن أنا كمحلل من بعيد ربما أتفق أو أختلف مع هذا، لكن بالنسبة لإيران النطاق الراحة المقصود فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية تعجز عن كسر إرادة الإيرانيين، تعجز عن إسقاط النظام، تعجز عن دفعهم إلى طاولة المفاوضات وفقا للشروط الأمريكية.
1: وهذا يقودنا إلى الخيار الثالث الذي عرضه الرئيس دونالد ترامب. سيد كاتسمان، ما هي الشروط التي يقبل بها الجانب الأمريكي صفقة مرضية للرئيس دونالد ترامب؟
2: لقد تناقشنا بهذا الموضوع على شبكة الجزيرة لمرات متعددة، بالإضافة إلى مقابلات مع قنوات أخرى. قلت إن السيد ترامب يصر على ضرورة فتح مضيق هرمز بشكل كامل من دون أي قيود ولا رسوم ولا أي إدارة من قبل أي دولة ولا حتى مجموعة من الدول. ولقد ظن إن هذه النقطة وردت في مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو، ولكن إيران خرقتها من خلال استهداف السفن. يود أن يحقق ذلك السيد رزائي الذي تحدثت عنه في كتابي بخصوص الحرس الثوري. لقد تحدث عن الشروط. نعم، الشروط التي وضعتها إيران بالفعل حققتها وقامت باستيفائها الولايات المتحدة في يوليو. طبعا الولايات المتحدة رفعت الحصار مثلا في يوليو، ولقد طلب مثلا فك تجميد الأصول. الولايات المتحدة شرعت في عملية تؤدي إلى فك تجميد الأصول في يوليو. طبعا الولايات المتحدة لم تعد بفك التجميد عن كل الأصول، كانت الانطلاقة بطيئة، ولكن الولايات المتحدة بدأت بالسير على هذا المسار. وأيضا طلب وأن تضع الولايات المتحدة حدا نهائيا لكل الحروب في كل الجبهات، لبنان، غزة، لربما أيضا المملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين الآن. والولايات المتحدة الأمريكية أصلا لديها خطة للسلام، سواء كان ذلك في غزة أو في لبنان. إذن الولايات المتحدة عملت على استيفاء هذه الشروط أيضا، ولذلك عاد إلى الشروط الموضوعة منذ أشهر، وبالتالي ليست بالشروط الجديدة. هذه النقاط بالفعل باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذها، ولذلك أرى أن الحل ممكن.
1: دكتور كاتسمان، هل ترى أن الوضع في قطاع غزة وجنوب لبنان يسير حسب خطط السلام والتهدئة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب؟ هل وفت الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم ووقف القتال والحرب والتصعيد والتوتر على كل الجبهات؟ هل فعلا حدث ذلك؟
2: في الواقع هذا لم يحصل، ومجددا السيد ترامب، أود أن أقول أن السيد ترامب لا يسيطر على كل المجموعات المنخرطة في النزاع، مما لا شك فيه أن لا تأثير له على حزب الله ولا على حماس. لديه بعض التأثير على إسرائيل، ولكنه لا يتحكم بإسرائيل. السيد ترامب لا يتحكم بقرارات إسرائيل. إسرائيل دولة ذات سيادة، وقامت بالرد بعد هجمات 7 من أكتوبر 2023. إسرائيل تعتمد استراتيجية عسكرية وأمنية محددة. السيد ترامب أثر على إسرائيل لكي تقبل بخطتي السلام في قطاع غزة وفي لبنان. قبلت إسرائيل بالخطتين مع شروطها، وهي ترد على الاستفزازات. لربما في لبنان ذهبت خطوة أبعد من ذلك. طبعا في غزة تمادت كثيرا قبل أن تبدأ خطة السلام بالتطبيق. السيد ترامب لا يسيطر على إسرائيل، هو يؤثر على إسرائيل، ولكن ليس باستطاعته أن يمنعها.
1: لكنه يكافئها بإغداق عقود الأسلحة عليها، بل هي ليست عقود، هي في الحقيقة من أموال دفع الضرائب الأمريكي. أكثر من 35,000 قنبلة زنت الواحدة منها 900 كيلوغرام، وقد استخدمتها إسرائيل بالفعل في الحرب ضد المدنيين في قطاع غزة وفي جنوب لبنان. هل هذا من ضمن نطاق التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يملكه الرئيس دونالد ترامب لتهدئة الأوضاع، أن يعطي إسرائيل الأسلحة ثم تقول سيد كاتسمان إن الولايات المتحدة لا تسيطر على إسرائيل؟
2: بشكل أساسي ما من سابقة في الولايات المتحدة الأمريكية بقطع إمداد إسرائيل بالأسلحة. إذن هذا الطلب من السيد ترامب غير منطقي وليس في مكانه، ليست الطريقة التي تعتمد في الولايات المتحدة للتأثير على إسرائيل. هو يخاطب نتنياهو، في بعض الأحيان يلتقيه، في بعض الأحيان يتصل به هاتفيا ويتشدد في نبرته، ولكن قطع إمداد إسرائيل بالأسلحة هذا لم يتم. لا الديمقراطيين ولا الجمهوريين من الرؤساء فعلوا ذلك، وبالتالي ليست أداة القياس الأساسية التي يمكن على أساسها أن نحكم على سياسة الرئيس ترامب.
1: دكتور عباس خميار، في المقابل تصريحات السيد محسن رضائي بدت وكأن إيران انتصرت في الحرب وتملي شروطها بحيث تخضع الولايات المتحدة، قطع أو وقف العقوبات ورفع الحصار وإعادة الأموال المجمدة ويعني انسحاب القطع البحرية الأمريكية من المحيط الإيراني إلى خارج المحيط الهندي. كل هذه شروط، كأن إيران انتصرت في الحرب عسكريا وبالتالي تتشدد كما تشاء في شروطها، هل هذا معقول؟
3: عندما نراجع الأهداف التي وضعها الرئيس الأمريكي في بداية الحرب، والذي كان بموجبها أن يقضي على إيران خلال 3 أيام. وعندما نرى كيف استهدف القيادة

المرجعية الدينية والقيادة السياسية وحتى العسكرية والأمنية الإيرانية بهذه القوة، ولن يتحقق ذلك أبدا. وعندما نرى بأن كل هذه الأهداف الكبرى التي وضعها الرئيس الأمريكي قد انتقلت إلى زاوية مضيق هرمز، وحشر الرئيس ترامب في هذه الزاوية وأصبح

0: عسكرية وأمنية، ويقع في هذا المأزق الذي يشاهده العالم. نعم، عندما نرى كل هذه الأمور يتصور أي مواطن إيراني وأي سياسي ودبلوماسي وصاحب قرار إيراني بأنه قد انتصر. لن يعني الانتصار ليس بالضرورة بالأسلحة وبالقصف وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والمدارس والمستشفيات وحتى البنى العسكرية لدولة ما. الانتصار هو الصمود وعدم تحقق الأهداف التي يرسمها العدو
1: طيب
0: من خلال هذه الرؤية. نعم، بالتأكيد حتى الأمريكيون أنفسهم يؤكدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب قد فشل المعركة وخسرها، والإيرانيون هم المنتصرون، وهذه حقيقة يراها العالم والرأي العام في كل مكان.
1: طيب دكتور حسن البراري، ما زالت جهود الوسطاء جارية. بالأمس نستمع تصريحات لوزير الخارجية الباكستاني، اليوم وزير رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وكذلك ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية يقول أو توحي بأن هناك جهودا دائبة من الوسطاء. هل ما زالت هناك فرصة لإرجاع الطرفين إلى طاولة المفاوضات وتحريك المياه الراكدة؟
2: بكل تأكيد محمود، لأنه الآن الصراع وصل إلى حالة جمود مؤلم متبادل. هذا الاستعصاء مكلف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مكلف بالنسبة لإيران، وبالتالي هنا يأتي دور الوسطاء. الوسيط هو الذي يختار اللحظة المواتية، بمعنى متى يتدخل ليكون لهذا التدخل التأثير الإيجابي. أيضا الوسيط القطري أنا أعتقد الآن دوره يكتسب زخما كبيرا، لأن الإيراني اختار القطري لكي من خلاله يبعث بمطالب من الولايات المتحدة الأمريكية وهو ينتظر رد، وهذا في تصريح لمحسن رضائي في لقاء الجزيرة في الأمس. وأيضا وزير الخارجية سيكون في الدوحة قبل أن يسافر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذا يعني أن الوسطاء يستطيعوا أن يؤثروا. لكن أنا في ظني أن الوسيط الذي يستطيع أن يكون له دور أكثر فعالية هو الدور الباكستاني القطري، لكن بحاجة إلى دعمه من قبل الصين، لأن الصين إذا ما دعمت هذه الوساطة هي يمكن أن تكون تلعب دور الضامن، لأنها تمتلك أوراق في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن باكستان وقطر ربما لا يمتلك الدولتان لا تمتلكان نفس الأوراق. أضف إلى ذلك أن الصين تمتلك أوراق في التعامل أيضا مع إيران، فبالتالي إذا أعلنت الصين بأنها لا تريد انهيار إيران والنظام، لكنها في الوقت ذاته هي مع فتح مضيق هرمز، في ظني أن تكامل هذه الأدوار ربما يؤدي إلى إنتاج زخم ودينامية معينة تأخذنا من مسار الصراع إلى مسار المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وأشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف شمال غرب رام الله. ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ إطلاق النار. وقد أعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة الغربية، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات ممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني.
3: عمليتان خلال ساعات، ثم تعزيزات وإغلاقات واعتقالات، هكذا دخلت الضفة الغربية المحتلة جولة جديدة من التصعيد الأمني بعد مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة فيتسوف شمال غربي رام الله، واستشهاد فلسطيني قرب مستوطنة غانيم شرقي جنين بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس. أما منفذ عملية فيتسوف وفق الرواية الإسرائيلية فاعتقلته قوات الاحتلال مصابا بعد اقتحام المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه بمدينة رام الله. لاحقا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر بهدم منزل منفذ

0: إطلاق النار، إلى جانب تنفيذ عمليات هجومية وحملات اعتقال، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس جاهزية الجيش وقوات الأمن لحماية الحدود والإسرائيليين في كل مكان. إجراءات تضاف إلى انتشار 27 كتيبة في الضفة الغربية تضم نحو 19,000 جندي، وهو العدد الأعلى منذ أكتوبر 2023 وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن الانتشار العسكري ليس سوى طبقة واحدة من منظومة أمنية توسعت تدريجياً، فإلى جانبه تتحكم شبكة من الحواجز والبوابات الحديدية في الحركة بين مدن الضفة وبلداتها، يزيد تعدادها على 900 حاجز دائم أو متحرك، تتيح للجيش الإسرائيلي عزل منطقة بعينها خلال وقت قصير، فيما ترصد الكاميرات والمسيرات حركة الفلسطينيين وتسجل المركبات والوجوه ومسارات التنقل في صورة بيانات قابلة للتعقب. أما التحول العسكري الأوسع فتجسد في شمال الضفة، حيث كثفت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة اقتحاماتها لجنين وطول كرم وطوباس، وفي 28 من أغسطس 2024 أطلقت عملية متزامنة في محافظات الشمال وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ أكثر من عقدين، ثم بدأت في 21 من يناير 2025 عملية السور الحديدي من مخيم جنين، قبل أن توسعها إلى مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم الفرعة جنوبي طوباس، وامتدت العملية لأشهر، دفع خلالها الجيش الإسرائيلي بالدبابات والجرافات العسكرية والآليات الثقيلة، وأعلن إبقاء قواته داخل المخيمات لفترات طويلة. وبحسب تقديرات الأونروا أدت العملية التي شملت تجريف الطرق والبنى التحتية وهدم المباني إلى نزوح أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة ومحيطها. وتتزامن هذه القبضة الأمنية والعسكرية مع نشاط استيطاني محموم يشمل توسيع المستوطنات وإقامة البؤر وشق الطرق والاستيلاء على الأراضي، بما يغير جغرافيا الضفة ويزيد من تقطيع مناطقها وعزل التجمعات الفلسطينية. وبينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع العمليات وتفكيك البنى المسلحة، يرى الفلسطينيون أن العسكرة والاستيطان يتكاملان لإحكام السيطرة على الضفة وإعادة هندستها جغرافيا وديمغرافيا.
1: معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد مرحبا بك. صار الحديث عن تصعيدات إسرائيلية في الضفة الغربية حديثا ربما روتينيا يوميا مكررا، هل تعتقد أن هذه التصعيدات ستستمر إلى حين الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ثم تخفت، أم إن هذا بات جزءا من استراتيجية إسرائيلية بعيدة المدى تنتهي يعني آمال إسرائيلية بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. أولا صحيح أن هذه الحملة تستعر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، لكنها لم تنقطع لا في هذه الحكومة ولا في سابقاتها. الاختلاف هو في الأدوات والوتيرة، لكن ظل الهدف قائم فيما يتعلق بموقف إسرائيل من الأرض الفلسطينية ومن السكان الفلسطينيين، ولم تتصالح إسرائيل أبدا مع فكرة بقاء السكان الفلسطينيين و سيطرة الفلسطين أو وجود الفلسطين على مساحات واسعة جدا من الأراضي، سواء في المنطقة المصنفة ألف أو باء ومن ثم جيم. المتوقع أن تستعر هذه الحملة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، نعم، لكنه ليس من المتوقع أنها ستخفت أو ستخبو بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، أن هذا كما قلنا جزء من أجندة حكومية تعمل فيها كل حكومة على ما أنجزته سابقاتها وتراكم فيه وتنطلق إلى الأمام. ولم نشهد في كل الحكومات السابقة أن عقارب الساعة عادت إلى الوراء وأن إسرائيل أخلت مستوطنات بمفهومها الواسع. هي حينما ذهبت إلى التنازل بعض الشيء في بعض المستوطنات إخلاءها، ذهبت إلى بعض البؤر التي تسميها غير قانونية، لكنها شرعنت في إطار مسعاها الاستيطاني بؤرا أوسع ومناطق استيطانية أوسع. وهذه الحكومة على عهدها شهدت أكثر يعني من كل الحكومات السابقة شرعنة وسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية. والهدف المعلن اليوم الذي لم تعد

0: هذه الحكومة تخفي النقاش فيه وطرحه على طاولة النقاش، وضم الضفة الغربية فعلا. كل الإجراءات التي اتخذت على الأرض والتشريعات التي اتخذت في سياق الكنيست وفي الحكومة الإسرائيلية كان هدفها خلق واقع ينتظر إخراج قصة الضم من الواقع المفروض إلى التشريع العلني، وهذا ما زال بالمناسبة يعني يستثمر فيه كل حدث أمني هنا وهناك، ويحاول اليمين أن يدفع باتجاه الضغط أكثر سواء داخل إسرائيل أو حتى على الولايات المتحدة لتقبل فكرة إعلان الضم ضم الضفة الغربية. تنتقل الحكومة من إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى استغلال الظروف المواتية لحسم الصراع مع الفلسطينيين عبر سيطرة سريعة جدا على الأرض، خلق ظروف طاردة خانقة للفلسطينيين، وهذا لم يعد يعني سرا بل باتت مسألة يفاخر بها سموتريتش وبنغفير وكل اليمين الذي يحكم وينافس في أن يحققها بالسرعة الممكنة، ويعد جمهوره ويعتبرها مادة دعائية انتخابية، يعد جمهوره أنه في حال عاد إلى الانتخابات أو عاد إلى المشهد السياسي فإنه سيحسم الأمر في السيطرة في الضفة وطرد السكان، والسيطرة في غزة وطرد السكان،
1: طيب يا
0: وإعادة
1: دكتور،
0: استيطان القطاع.
1: دكتور، هل لدى الفلسطينيين خيار آخر غير انتظار الموت البطيء وإجراءات وعمليات الطرد التدريجية التي قد تتخذ وتيرة سريعة بالمناسبة في مقبل الأيام؟
0: طبعا الفلسطيني يعني لا يقف مكتوفا، وإن على المستوى الفردي وهو يجد نفسه أعزل ومتروك وحيدا في المواجهة في الميدان، مجرد ثباته على أرضه، مجرد امتناعه وتمنعه واستعصائه على الانكسار، هذا الكف الفلسطيني الأعزل يناطح المخرز الإسرائيلي. أنت ترى حجم التغول الإسرائيلي وحجم الاستثمار الذي تقوم به إسرائيل الدولة كلها في موضوع الاستيطان، ومع ذلك عائلة صغيرة فلسطينية في قرية من القرى تثبت بأن اقتلاع الفلسطيني ليس أمرا سهلا، ولو أن إسرائيل استطاعت أن تطوع الفلسطيني لتقبل فكرة إقصائه وعزله وإبعاده، وهندسة الجغرافيا الفلسطينية مرة أخرى وديمغرافيا وسياسيا، لما يعني احتاجت كل هذا الوقت حتى يعني تصل إلى بضعة نقاط. صحيح أنها تحقق إنجازات لكنها تستثمر المال والجهد والأدوات الكثيرة جدا لتصل إلى ما تصل إليه. طبعا يعني هذا لا يكفي وحده، أن يتشبث الفلسطيني، أن يصمد الفلسطيني، هو بحاجة إلى أن يمكن على الصعيد الداخلي عبر تكاتف أكثر، عبر حضور أكثر للسلطة الفلسطينية، للأحزاب الفلسطينية، لمؤسسات المجتمع المدني، وعبر حضور أكثر لمؤسسات المجتمع الدولي، وعبر حضور أكثر ل يعني امتداده العربي الإسلامي، الشعوب العربية والأنظمة العربية التي يجب أن لا تقف أمام هذا التغول الاستيطاني الذي يمتد، والذي يقول صراحة بأنه يعني لن يقف عند حدود الجغرافيا الفلسطينية. بدأوا يتحدثوا جهارا عن موضوع إسرائيل الكبرى التي تطال في جزء منها أراضي عربية خارج حدود الجغرافيا الفلسطينية في مصر وفي الأردن وفي سيناء وفي غيرها، ولذلك إن وقف
1: طيب،
0: العرب اليوم
1: يعني
0: مع الفلسطيني
1: خيار
0: فإنهم يقفون
1: المساندة
0: معنوياتهم.
1: العربية أو خيار التعويل على المساندة العربية ربما خيار لم تثبت نجاعته حتى الآن في تاريخ القضية الفلسطينية. هل ترى أن إسرائيل أمسكت بمفاصل المفاصل المؤثرة والفعلة في الضفة الغربية بحيث يصعب تكرار فكرة الانتفاضة؟ دكتور، أرجو أن تبقى معي، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة حيث تنقل وكالة سانا عن أو تفيد بوقوع انفجار في مستودع للذخائر في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وقائد عمليات الدفاع المدني في حلب يقول إن استمرار الانفجارات في منطقة العيس جنوب حلب يعوق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان. هذه الأخبار العاجلة تأتينا من حلب. معنا من دمشق مراسل الجزيرة عمر الحاج، ما المتوفر من المعلومات حول هذه الأحداث الأمنية في ريف حلب الجنوبي؟ عمر
2: محمود، حتى الآن لا تعلم بالضبط أسباب هذه الانفجارات التي وقعت في منطقة العيس جنوب محافظة حلب، والتي ما تزال مستمرة حتى الآن وفقا لمصادر الجزيرة، وفقا أيضا لما يتم تداوله على الصفحات المحلية. قبل ثواني فقط وكالة الأنباء السورية تنقل عن محافظ حلب عزام الغريب طلبه من الأهالي بعدم الخروج، خاصة في المنطقة القريبة من الانفجار، بعدم الخروج من المنازل وعدم التوجه إلى أماكن الانفجارات أو التجمع

0: قربي منها حفاظا على الرحيم، وأشار أيضا إلى أن المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ الملاحظة في المحافظة على أهبة الاستعداد، إضافة إلى كل الجهات المعنية بالتدخل الطارئ والسير إلى هذه المنطقة، وأشار أيضا إلى عدم تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية حول هذه الانفجارات بانتظار ورودها من الجهات المختصة. المسألة بدأت، وهذه القضية بدأت قبل نحو أقل من نصف ساعة عندما بدأت الأخبار تتوارد عن وجود انفجارات في منطقة العيس، في ظل غياب الروايات الرسمية محمود وبيد السناد إلى المشاهد التي تصل تباعا من وسائل التواصل الاجتماعي وما حصلت عليه الجزيرة، فإن من الواضح أن هذه الانفجارات تقع في الأسلحة في تلك المنطقة والذخائر أيضا هذه المنفجرة في ذلك المكان. مرة أخرى في ظل غياب الرواية الرسمية تحدث عن ما تم تداوله من تسجيلات صوتية وأيضا صور لأسادات لأهالي المنطقة، فإن الحريق بدأ بشكل بطيء وبعد ذلك تسارعت وتيرة الانفجارات لتصل مناطق أبعد من العيس، وإن أيضا بعض سكان محافظة إدلب القريبة في الأرياف الغربية في الأرياف الشرقية لإدلب غربي حلب تحدثوا عن سماع هذه الأصوات العنيفة. مرة أخرى السلطات حتى الآن تتحدث عن انفجارات في تلك المنطقة، لم تحدد طبيعة المكان، ولكن من الواضح أننا نتحدث عن انفجارات في مخازن الأسلحة، وهذه ليست الحادثة الأولى في سوريا، بل إن الأيام المنصرمة تقريبا منذ نحو 3 أسابيع أو يزيد شهدت انفجارا آخر لمستودعات للأسلحة ووقوع عدد من الضحايا، وكما ذكرت فإن الأمر تكرر في سوريا خاصة بعد سقوط النظام، وهناك أسباب كثيرة تحدث عنها السلطات ويتحدث عنها هاني عن سوء التخزين، إضافة إلى بعض المستودعات الشخصية أو العائدة للأهالي المستودعات غير تابعات وزارة الدفاع، إضافة إلى انفجارات أصابت مستودعات لوزارة الدفاع. وأيضا الآن الإخبارية السورية القناة الرسمية وأيضا سانا تؤكد أن هذه الانفجارات تقع في أحد المواقع التابعة للجيش في منطقة العيس جنوب محافظة حلب، الالتزام كما قال محافظ حلب شدد على عدم تداول الأخبار غير رسمية، هناك الكثير يتحدث عن وقوع ضحايا، ولكن حتى الآن من الجهات الرسمية الأكيد هو أنه مستجار في موقع للجيش وأيضا لمستودع للأسلحة، ولكن حتى الآن لم يتم.
1: طيب حسبما تعي ذاكرتك عمر، حسبما تعي ذاكرتك، هل هذه المنطقة لها تاريخ من التوتر خلال الأشهر الماضية؟ هل هناك انفجارات أو هناك توتر وأحداث أمنية في ريف حلب الجنوبي أو في محافظة حلب عموما في الأسابيع الماضية؟
0: في هذه المنطقة بالتحديد محمود تعتبر واحدة من القلاع الصلبة للثورة والمعارضة، ما كان يسمى بالجيش الحر، وعمليات استعادتها من قبل الجيش النظامي أو جيش الأسد في تلك الفترة جرت بشكل سريع، والكثير من أهالي هؤلاء من منتسبي قوات الأمن والجيش والاستخبارات الآن في الدولة السورية. هذه المنطقة لم تشهد أي نوع من أنواع النزاعات سواء على المستوى العشائري وحتى خلافات مع الجيش أو حتى قوات الأمن، على عكس بعض المناطق في شرق وجنوب سوريا. الحديث كانت هناك إشارة عن استهداف متعمد أو ربما حريق متعمد، كل هذا سابق لأوانه، ولكن أنا أتحدث عن مسألة باتت أقرب للعادة في سوريا مؤخرا، هذه الانفجارات التي تقع تباعا في مستودعات لوزارة الدفاع أو للجيش السوري، والتي تحيطها الكثير من الكتمان من قبل السلطات السورية وتحديدا من وزارة الدفاع، حتى وإن كانت قد شهدت في كما ذكرت سقوط عدد كبير من ملحوظ من الضحايا سواء من المدنيين وأيضا من العسكريين، ولكن أنا فقط أريد أن أشير إلى أن وفقا لمصادر للجزيرة تؤكد أن هذه واحدة من أعنف الانفجارات التي وقعت في حوادث مشابهة. نتحدث عن انفجار يقع في ريف حلب الجنوبي يسمع صداه في محافظة إدلب البعيدة نسبيا عن تلك المنطقة، إضافة إلى سكان الأرياف الجنوبية وأيضا الشمالية في محافظة حلب، وأيضا الصور تدلل على ذلك محمود كما تشاهد على قوة و

0: الانفجارات والسلطات تعدي وفرق الإسعاف والطوارئ الوصول إلى هناك نتيجة استمرار هذه الانفجارات في تلك المنطقة. على الأقل حتى الآن من مصادر رسمية أو غير رسمية لم يتم الحديث عن سقوط ضحايا، ولكن هذا أمر نذكر الحديث عنه بالنظر بأخذ بعين الاعتبار كل هذه الانفجارات واستمرارها حتى الآن.
1: عمر، هل يعني هذه المخازن عادة ما تكون في مناطق عسكرية معزولة عن التجمعات المدنية أم موجودة ببساطة شديدة في يعني في داخل المحافظات وفي داخل التجمعات السكانية؟
0: يمكن القول أن

مودعات وايضا تقنيني موضوع الاسلحه من قبل التجار السلطات، حاولت في الفترة المنصرمة جمع وتقنين هذه

0: عن منطقة شهدت قتالا منذ أكثر من 15 عاما خلال الثورة السورية. ليس من السهل بمكان أن تجمع هذه الأسلحة، ولكن أيضا كما ذكرت المستودعات التابعة لوزارة الدفاع أيضا هي على الأقل ليست في الظروف الصحيحة أو المثالية، وهذا ما تعترف به وزارة الدفاع مشيرة إلى صعوبة هذه العملية لاتساع الأطراف الجغرافية من جهة، وأيضا صعوبة مهمة على الجيش الذي يسعى في أكثر من مرة وفي كل مناسبة مشابهة لهذه الواقع بأن السلطات تسعى بكل جهدها لحصر أو تجميع هذه المستودعات ووضعها في مناطق بعيدة عن المدنيين لتفادي أي سقوط للضحايا في مثل هذه الحوادث. إذن تأكيد مرة أخرى على أن هذا الانفجار وقع في موقع وكالة الأنباء في موقع للجيش العربي السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب، وأن هناك صعوبات جمة كما تقول وزارة الطوارئ في الوصول إلى تلك المنطقة وتهيب عدم التجمع في تلك المنطقة وحتى عدم التوجه مكان ذلك لتعقيد الأمر كما تقول واستمرار هذه الانفجارات وتطاير الذخائر. وأنا أشير مرة أخرى إلى أن مصادر الجزيرة تشير إلى أن هذا واحد من أعنف الانفجارات التي وقعت في المنطقة وأنها ما تزال مستمرة حتى الآن.
1: عمر، في ظل شح المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية ومن خلال متابعة التفجيرات أو الحوادث الأمنية من هذا النوع التي وقعت سابقا، كيف تابعت الأوساط السياسية والإعلامية هذا؟ ما تكهناتهم بخصوص هذه الحوادث؟ هل يرونها بفعل فاعل؟ هل يرونها أحداث عرضية نتيجة سوء التخزين وعدم القدرة على تنظيم هذه المخازن بشكل دقيق؟
0: كما ذكرت محمد، السلطات بشكل أو بآخر في حالة مصارحة مع المواطنين بأن ظروف تخزين هذه الأسلحة ليست مثالية، ولكن كل الانفجار تشير إلى أن إلى أن السلطات تحيط ظروف هذا الانفجار بنوع من الكتمان ربما لأسباب أمنية لم تفصح بالكثير عن هذا، بالرغم من إشارة الكثير من الأوساط والمراقبين هنا إلى أن هذه الانفجارات قد تكون وقعت بفعل فاعل أو بتفجير تخريبي أو إرهابي من أطراف أخرى، ولكنها تقول إلى أن المهمة جمة وكبيرة. الجغرافيا السورية ليست صغيرة نسبيا، إضافة إلى انتشار السلاح وانتشار هذه المخازن، تهيئة المخازن ذات الشروط المثالية التابعة لوزارة الدفاع أيضا مهمة ليست سهلة كما تقول الحكومة في أكثر من مرة. بالمناسبة نتحدث عن الانفجارات، وكنا قد أشرت إلى انفجار وقع قبل يومين فقط.

0: في محافظه دير الزور وتحديدا في منطقه عياش مدخل المدينه. هذه واحده من اكبر مستودعات الاسلحه في المنطقه الشرقيه. الانفجار السابق وقع سقط فيه 11 قتيلا من قوات الدفاع. ومره اخرى السلطات لم تتحدث بالضبط عن اسباب هذه الانفجارات، يعود بعضها للاهمال، يعود بعضها لفعل فاعل كما ذكرت، او ان سوء ظروف المستودعات وتهالكها وعدم نجاعتها في حفظ هذه الاسلحه والذخائر قد يؤدي الى كل ذلك. لكن السلطات تعزي في القتلى، تقول انها تفتح تحقيقات في ذلك، تعد بانها ستحول دون وقوع انفجارات اخرى دون ان تعطي اجابات مباشره حول السبب الحقيقي وراء هذه الانفجارات. انا ما ازال اتابع معك هذه الاحداث، ومحافظ مدينه حلب يعود مره اخرى ويشدد على ان هناك صعوبه في الوصول الى تلك المنطقه، مشيرا الى استمرار الانفجارات في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي.
1: نعم عمر، قد يكون من المفيد أن نذكر السادة المشاهدين بهذه الأخبار العاجلة التي نقلتها وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن الدفاع المدني السوري بوقوع انفجارات كبيرة في مستودع للذخائر في منطقة العيس جنوب حلب أو في ريف حلب الجنوبي. وقائد عمليات الدفاع المدني في حلب يقول إن استمرار هذه الانفجارات على النحو الذي يظهر على شاشتنا الآن في هذه التسجيلات المصورة الحصرية، هذه الانفجارات واستمرارها في منطقة العيس جنوب حلب يعوق وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى المكان، والسلطات في حلب تهيب بالمواطنين عدم الخروج من منازلهم في هذه الأثناء. عمر، يعني حجم الاستجابة لمثل هذه الأحداث وخصوصا أنها تقع في جنح الظلام بهذه الصورة، هل ظروف وتوقيت المكان في تقديرك لا يسمحان بالاستجابة السريعة في هذا الوقت؟
0: محمود، نحن نتحدث عن وزارة الطوارئ المشكلة فعلا من الدفاع المدني والخوذ البيضاء. هذه المؤسسة السورية التي كانت تعمل خلال 14 عاما من الثورة في ظروف ربما أصعب بكثير من هذه، تتحدث عن استعداد فرقها لتلبية كل الاحتياجات، ولكن المشكلة الآن كما تقول البيانات الرسمية في استمرار هذه الانفجارات. توجه الفرق او ان كنا نتحدث عن الطرق بشكل عام فان الطرق ليست مغلقه على الاقل وفقا لما ينشر رسميا، ولكن المشكله تكمن في استمرار هذه الانفجارات. ونحن نتحدث بلا شك الان استنادا الى الروايه الرسميه اضافه الى الصور المتوفره الى مستودع كبير للاسلحه، ولا ندري بالضبط ما هي انواع الاسلحه هناك، ولكن في اكثر من مناسبه كما ذكرت بالاخبار العاجله يتحدث قائد عمليات الطوارئ في المحافظة أن الفرقة مستعدة وأن النقاط الطبية مستعدة، ولكن العائق هناك هو استمرار الانفجارات وتطاير هذه الذخائر المختلفة أنواعها على محيط على العيس ومحيطها من منطقة العيس هذه البلدة ومحيطها. عدا عن ذلك فإنه أيضا يهيب بالمواطنين بعدم التوجه سواء على شكل النجدات الأهلية والجهود الأهلية، وهذا أيضا يشير إلى خطورة وصعوبة الموقف في تلك المنطقة. أشير فقط إلى أن هذه المناطق أيضا كانت شاهدة على احتدام المعارك بين قوات النظام المخلوع، وأيضا معارضة في فترات سابقة، ولا بد أن يكون هناك مستودعات أيضا لخارج نطاق وزارة الدفاع قد تكون قد وقعت فيها هذه.
1: مستمرون مشاهدينا الكرام معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن والمشهد في الضفة الغربية. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وأضاف ترامب أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. أما في طهران فقال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات.

0: الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. وفي نيويورك قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن قطر تعمل من خلال الدبلوماسية مع شركائها من أجل استقرار المنطقة وخفض التوتر، وأضاف أنه لا يمكن بناء أمن دائم من خلال دورات متكررة من التصعيد والرد. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانات استئناف المحادثات. في تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. في الضفة الغربية قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة إنفيتسوف في وسط الضفة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة. نذكر مشاهدينا الكرام بالأخبار العاجلة التي انتهينا منها في نهاية الساعة الماضية وتأتي من سوريا. مرة أخرى قال قائد عمليات الدفاع المدني في حلب إنهم يحذرون المدنيين من الاقتراب من مكان الانفجارات بمنطقة العيس في ريف حلب الجنوبي. ومعنا من دمشق مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، لو نذكر السادة المشاهدين بتفاصيل أو التفاصيل المتوافرة بخصوص هذه الانفجارات التي حدثت في مستودع للذخيرة في جنوب محافظة حلب.
1: نعم محمود، قبل نحو نصف ساعة أو يزيد من الآن بدأت الأخبار تتوارد عن انفجارات في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وطبعا ذلك بدأت تظهر الصور أن هذه الانفجارات تقع في مستودع للأسلحة. السلطات أو الروايات الرسمية حتى الآن تتمهل في نشر الأخبار حول هذه الواقعة، ولكنها انتهاء تحدثت عن انفجار في أحد مواقع الجيش العربي السوري في محيط في بلدة العيس جنوب حلب. ثم بعد ذلك تحدث محافظ حلب عزام غريب عن صعوبة الموقف هناك، إذ أشار إلى أن فرق الإسعاف والتدخل والطوارئ لا تستطيع الوصول إلى المنطقة نتيجة استمرار هذه الانفجارات. حذر المواطنين من التوجه إلى هناك وهذا بهم للبقاء في المنازل والابتعاد عن مناطق الانفجارات. هناك أيضا حديث عن انتشار أمني على الأستراد أو طريق السريع الواصل بين حلب ودمشق، إضافة من استنفار النقاط الطبية سواء داخل مدينة حلب أو حتى في عموم المحافظة. هذا الانفجار حتى الآن على الأقل من الأكيد أنه وقع في مستودع للأسلحة للجيش، ولكن الرواية الرسمية لم تتحدث عن سبب هذا الانفجار. كنا نتحدث عن أسباب تعزى الانفجار لسوء التخزين أو ربما حدث أمني هناك أو انفجار مفتعل من أطراف أخرى، وتشير إلى أنها تدعو الجميع لتلقي واستقاء الأخبار والمعلومات حول هذه الواقعة من الجهات الرسمية والجهات الرسمية فقط. في هذا السياق محمود، كما ذكرنا سابقا، هذا ليس الانفجار الوحيد. قبل 3 أيام فقط وقع انفجار مشابه في واحد من أكبر مستودعات الأسلحة في المنطقة الشرقية في مدينة ديرزور في مدخل المدينة، أدى إلى سقوط 11 شخصا من منتسبي وزارة الدفاع داخل هذا المستودع. وأيضا في قبل حوالي أقل من شهر كان هناك انفجار أيضا في إدلب، وهذه الحوادث تكررت في الأيام الأولى لسقوط النظام، حدث عن 20 شهرا حتى الآن ويزيد. دائما ما كانت السلطات تكتشف هذه الحوادث بنوع من لن أقول الغموض، ولكن عدم إعطاء التفاصيل حول هذه الوقعة، ويترك الأمر لحديث المراقبين أو الناشطين عن حول وجود أعمال أو تفجيرات مفتعلة في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن مستودعات أقرب ما تكون إلى البدائية محمود وزارة الدفاع أشارت في أكثر من مناسبة على الأقل حول الانفجارات التي كانت تصيب مستودعات وزارة الدفاع إلى أن الشروط

0: ليست المثالية لتخزين هذه الأسلحة، وهذا يعزى إلى ظروف البلاد عموما، مع أنها تؤكد أن وزارة الدفاع تبذل قصارى جهدها لنقل كل هذه الأسلحة والذخائر إلى مناطق بعيدة على الأقل عن التجمعات السكانية، وأيضا تحسين شروط جمعها، وتعزي ذلك أيضا إلى أن وجود المعسكرات التي كانت أيضا في حوزة النظام المخلوع ذاتها أيضا متهالكة وليست في الظروف المثالية. المهم أن حتى الآن على الأقل ليس هناك أي إشارة إلى وقوع قتلى في المكان، هذا وفقا للرواية الرسمية، وأيضا في متابعة سريعة لما يتناقله الصفحات المحلية وأيضا الناشطون في المكان، الكل يؤكد على الأقل حتى الآن عدم سقوط ضحايا، بعض أيضا الشهادات تتحدث عن خروج قرص هذه المستودعات قبل أو أثناء سقوط الانفجار، أي إجلائهم من المنطقة دون سقوط قطعهم، ولكن هذا على الأقل حتى الآن لا ينفي سقوط ضحايا في هذا الانفجار، خاصة أننا نتحدث عن انفجارات سمع صداها ليس فقط في عموم الريف الجنوبي وأيضا ريف محافظة حلب، بل أننا نتحدث عن سماع هذه الأصوات في ريف إدلب المحافظة المجاورة لمحافظة حلب، وهذا دل فإنه يدل على ضخامة هذه الانفجارات التي يقول محافظ حلب على الأقل قبل إلى دقائق من الآن أنها ما تزال مستمرة، وأن الانفجارات تحول دون وصول فرق الإنقاذ. الآن هناك حديث عن انتشار أمني على الطريق السريع دمشق حلب في تلك القريب من تلك المنطقة، وأيضا عن توقف التحرك أو الحركة عموما في ذلك المكان، وقد يعود ذلك إلى التوجيهات الأمنية التي أصدرتها قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية حول قطع الطريق. الآن الحديث عن قطع الطريق الدولي دمشق حلب عند منطقة سراقب، وهذه عقدة للمرور بين هذين المحافظات أو ثلاث محافظات، الطريق الموصل إلى دمشق وأيضا إلى إدلب انطلاقا من حلب، وهذا كله لأسباب أمنية كما تشير الأخبار. أنا أتابع معك وكل الروايات وكل الشهادات على الأقل حتى من مصادرنا أيضا تتحدث عن عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الوصول إلى منطقة الانفجار والتعويل كله على توقفها على الأقل حتى تستطيع هذه الفرق الوصول إلى المكان.
1: عمر، يعني بقليل من البحث يمكن التوصل إلى أو العودة إلى انفجارات أو أحداث أمنية سابقة مشابهة لهذا الانفجار تشير بوضوح إلى رداءة التعامل مع هذه الذخيرة، مثل الحادث الذي وقع مطلع شهر سبتمبر في بن نشفي في ريف إدلب، والذي أدى إلى مقتل 5، حينما انفجرت ذخائر مماثلة في سيارة كانت تنقلها، وأدى ذلك إلى مقتل 5 كما ذكرنا وإصابة 5 آخرين في حادث ربما تستبعد فيه شبهة التعمد. لكن هناك أحداث أخرى أيضا وقعت في هذا الشهر في محافظة إدلب أيضا، وأسفرت عن مقتل 20 شخص في ربما في 9 سبتمبر أثناء انفجار في موقع لتخزين الذخائر مشابه للحدث الذي نحن بصدده الآن. هل وجهت أصابع الاتهام من قبل السلطات في الأحداث السابقة إلى أي جهة من الجهات، أم كان الحديث يدور بصفة أساسية على ظروف التخزين البدائية كما ذكرت؟
0: كما ذكرت محمود، السلطات لم توجه بحال من الأحوال أصابع الاتهام، بل إنها لم تفصح بالضبط عن ظروف هذه الانفجارات في مختلف الحوادث التي تقع، بالرغم من أن هناك حديثا لأهالي أو نشطاء أو متابعين لمثل هذه الحوادث لا تنفي أبدا أو لا تستبعد أبدا وجود شبهة جنائية أو فعل تخريبي. فقط أنا أريد أن أشير إلى الخبر الذي تريده الآن وكالة الأنباء السورية الرسمية عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أنها تستنفر كوادرها وتقطع طريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجار جنوب حلب، وتعلل ذلك بأنه حفاظا على سلامة المدنيين. إذن التأكيد لما ذكرناه قبل قليل

0: تداوله الآن رسميا. السلطات تقطع الطريق وما يعرف بالأوتوستراد، الطريق السريع الواصل بين دمشق الذي يبتدئ من أيضا يمر بمنطقة العيسى، المكان الذي تقع فيه هذه الانفجارات، وتعزو ذلك للحفاظ على سلامة المدنيين. وكان يتوقع بلا شك ردات فعل أو محاولات نجدات من قبل الأهالي، لكنها على ما يبدو تعرف بالضبط طبيعة هذا الانفجار، وتعرف طبيعة الأسلحة الموجودة في هذه المستودعات، وربما السلام إلى ذلك تحول دون أي تحرك فردي أو أهلي، وتبقي الأمر أكرا على تحركات الشرق المدربة من سواء من الدفاع المدني أو من الإسعاف. عودة إلى سؤالك محمود، هناك بلا شك شبهات جنائية كانت قد توجه إليها أصابع اتهام، والسلطات دائما ما تتحدث عن جهتين رئيسيتين في حوادث، على الأقل في ما وقع سواء حين زيارة الرئيس الفرنسي أو عند الانفجارات كذلك التي وقعت في الكنيسة في دمشق، وكذلك أيضا في منطقة المزة. الشبهة الرئيسية كما تقول السلطات هي دائما إما حول الفلول، بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو إلى خلايا من تسميهم إرهابية تابعة لتنظيم الدولة ما تزال نشطة في هذا المكان. ثبت بلوغها في بعض التفجيرات، وكانت السلطات قد وثقت هذه الحوادث خاصة كما ذكرت في على الأقل، وإن كانت لم تكن مشابهة لمستودعات، ولكن نتحدث عن التفجير أو العمل بحد ذاته في أثناء زيارة الرئيس الفرنسي أو حتى عند استهداف منطقة قريبة من الموسط المدينة محافظة دمشق المزة، أو قد يكون هناك أيضا حديث عن شبهات تخريبية كما تسميها السلطات أصابت أو كانت من يقف خلف هذه الانفجارات سواء في دمشق كما ذكرت الذي ذهب في عدد كبير من القتلى، أو كذلك في دير الزور في منطقة عياش، كذلك أيضا في مناطق أخرى من إدلب والآن في محافظة حلب. هذا بالإضافة كما ذكرت محمود إلى وجود مستودعات لتجار للأسلحة وما يحيط بهذه المستودعات من ظروف غير مناسبة لمثل هذه الدخائر، وأخذين بعين الاعتبار درجة الحرارة المرتفعة هنا في سوريا وفي مثل هذه المناطق التي قد تسبب كل هذا. ولكن على الأقل إن كنا سنستند بلا شك سنستند على الروايات الرسمية، فإن الروايات الرسمية في مثل هذه القضايا تبقى مقتضبة وبسيطة، تتحدث عن تحقيقات مستمرة حول أسباب هذه الحوادث، وتعد دائما بأنها ستحسن ظروف تخزين الأسلحة في المستودعات، وتعد ذلك أيضا إلى تهالكها على زمن النظام السابق. بعجالة نذكر بالأخبار العاجلة، انفجارات في مستودعات للأسلحة في منطقة العريس، السلطة تتحدث عن صعوبة الوصول إلى هناك، محافظ حلب أيضا وأيضا قائد فرق الطوارئ والتدخل في محافظة حلب يشير إلى عدم وصول على الأقل حتى الآن فرق التدخل إلى المنطقة نتيجة استمرار هذه الانفجارات. السلطات تستنفر كل كوادرها وأيضا النقاط الصحية والمستشفيات لاستقبال جرحى أو قتلى حتى محتملين، مع أننا حتى الآن لم نقف سواء من مصادر رسمية أو غير رسمية عن سقوط قتلى، ولكن ضخامة الانفجار كما يظهر في الصور لا تستبعد وقوع هذا الاحتمال، وهو ربما الانفجار الثالث أو الرابع في أقل من شهر في عموم البلاد. ودائما ما يثير هذا حفيظة وأيضا سخط الكثيرين حول ضرورة إعطاء أولوية لهذه القضية، خاصة مع انتشار مخازن الأسلحة الحكومية وأيضا بعض التجار في هذه المناطق.
1: عمر، نتركك لجمع مزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الحادث في ريف حلب الجنوبي. وينضم إلينا من دمشق السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد ضياء، يمكن إحصاء تقريبا تفجير كل أسبوع أو بمعدلات تقترب من كل أسبوع في شهر سبتمبر الجاري. في الأول من سبتمبر كان هناك انفجار تلك السيارة المحملة بالذخائر في منطقة بنش في ريف إدلب، وبعدها بثمانية أيام في التاسع من سبتمبر كان هناك انفجار في مستودع للذخائر

0: وأسفر ذلك الانفجار عن مقتل 20 شخص في ذلك الوقت، وكان مكانه قريبا من مخيم الكمونة في ريف إدلب الشمالي. وقبل 5 أيام تقريبا في 18 سبتمبر انفجر مستودع للذخيرة داخل ثكنة عسكرية في دير الزور، واليوم نشهد هذا الحدث الذي يبدو أنه الأضخم في كل هذه الانفجارات. ما الذي يمكن أن نقرأه في هذا التوالي في تلك الأحداث؟
1: يأتي لك أستاذي العزيز ولمشاهدي الجزيرة. نعم، كما ذكرت هذا الانفجار الأخير في بلدة العيس هو الأكبر والأضخم، ويبدو أنه انفجار لمستودع صواريخ. انفجارات الثانوي والألوان البيضاء للاحتراقات تدل على أنه احتراق لوقود صاروخي. لكن دعني أتحدث بالأرقام. خلال أسبوعين تقريبا شهدت الجغرافيا السورية 5 انفجارات مجهولة، وأغلبها تستهدف يعني مواقع عسكرية، مستودعات عسكرية، بدءا من بنش مرورا إلى سرمدة وصولا إلى بلدة عياش أو حتى أضمير قبل ذلك، انتهاءا بالانفجار اليوم الذي وقع في بلدة العيس. لكن الانفجار الأكثر دموي كان في بلدة عياش، كان هناك قرابة 14 شهيدا من صفوف الجيش السوري، واليوم هذا الانفجار هو الأكبر. تكرار حقيقة هذه الانفجارات وتزامنها تقريبا يعني بفترات زمنية متقاربة يدل أنه هناك شيء مثير للريبة يحدث. لا يمكن يعني حقيقة وضع كل شيء في سلة سوء التخزين أو حتى مخلفات الحرب غير المستقرة. اليوم هذا الانفجار يدل على أنه انفجار لمستودع صواريخ كبير. حتى محافظة حلب ومحافظة حلب حذر المدنيين من الخروج أو من الاقتراب من هذه الشظايا، على الرغم من أنه بلدة العيس تبعد يعني عدة كيلومترات عن محافظة حلب، لكن قوة الانفجار وصلت إلى مدينة حلب حتى القرى المحيطة حسب ما رصدت من أخبار، يعني سمعت انفجارات قوي جدا. وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف رسمي يوضح حقيقة ما يجري، خاصة من قبل وزارة الدفاع التي هي معنية بهذه الانفجارات، لأن الانفجارات تقع في مواقعها وهناك ضحايا من صفوف وزارة الدفاع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول قد يكون سوء التخزين، قد يكون مخلفات الحرب. تعلم الجغرافيا السورية مليئة بمخلفات الحرب، وزارة الدفاع تقوم بجمع هذه المخلفات، ونتيجة سوء التخزين أو عدم يعني التزام بالمعايير الأساسية. لكن أيضا هناك احتمال آخر، يجب أن لا ننكر العامل الإسرائيلي. إسرائيل بحسب تقارير ذكرت مؤخرا قالت بأنه الرئيس الشرعي يقوم ببناء جيش قوي في الخفاء، ووصفت سرعة بناء الجيش السوري بأنه الأسرع إقليميا والأسرع عالميا. مثل هذه الأنباء عندما تصدر من صحف إسرائيلية وتتكرر ربما قد يكون تمهيدا للرأي العام أو حتى تمهيد لحملة قصف سرية. أغلب الغارات الإسرائيلية كما تعلم في الجغرافيا السورية حتى قبل سقوط النظام لم تكن معلنة، لكن الجميع كان يعرف أن إسرائيل من تقف خلفها. لذلك حتى تتكشف المزيد من الأنباء وتصدر ربما بيانات من قبل وزارة الدفاع، يمكن يعني عندها الخروج بتحليلات أو أنباء أو معلومات جديدة عن هذا الموضوع.
0: في تقديرك، ما الذي يتعين على السلطات في دمشق أن تفعله في هذه المرحلة؟ إذا أشرت إلى الاحتلال الإسرائيلي، إلى الحكومة الإسرائيلية وأصابعها التي قد تكون ضالعة في هذا الأمر، دائما ما ينأى الرئيس الشرع وينأى المسؤولون السوريون بأنفسهم عن مسألة الصراع مع إسرائيل في هذه المرحلة. هل تعتقد أن إسرائيل ستترك سوريا وشأنها؟ وإذا لم يحدث ذلك، ما الذي يتعين على السوريين أن يفعلوه؟
1: إذا ثبت أن إسرائيل تقف خلف هذه التفجيرات، ونتنياهو وإسرائيل يحاولان إخفاء يعني ارتباطهما بهذه التفجيرات، يجب على الحكومة السورية بالخطوة الأولى أن تذهب وتخرج إلى العلن وتقول أن إسرائيل من تقف خلف هذه الانفجارات. أنت تعلم استهداف مطار أبو ظهور الأخير كان له تداعيات سياسية كبيرة على نتنياهو، ولاقى انتقادات لاذعة من قبل الولايات المتحدة، من قبل المبعوث الأمريكي التي وصفها بأنها غارات غير ضرورية وتؤدي إلى تصعيد غير محسوب. هذه بالخطوة الأولى. يجب أن تثبت الحكومة السورية تورط إسرائيل ونتنياهو في كثير من الغارات التي كما ذكرت لك الإسرائيلية على الجغرافيا السورية. لم تعترف إسرائيل يعني، لكن الجميع كان يعلم أن إسرائيل كانت هي من خلف هذه الاستهدافات،
0: طيب
1: وبالتالي اليوم ربما يسعى نتنياهو لتحقيق بعض الأهداف دون الإعلان عن ذلك. في الخطوة الثانية أعتقد يجب أن يكون هناك تقدير موقف لدى الجانب السوري أن إسرائيل لا تريد من سوريا أن تبني أقل قدر من القدرات العسكرية مما يساهم برفع الردع السوري. يعني اليوم استهداف هذه المستودعات، استهداف هذه في مناطق جغرافية بعيدة مثل دير الزور، يعني حتى قبل سقوط النظام لم تكن تشهد استهدافات، أو حتى بلدة العيس لا أذكر أنه إسرائيل استهدفت تلك المواقع، حتى أن هناك قواعد كان إيرانية في جبل عزام لم تطلها الغارات الإسرائيلية في شمال سوريا، لكن اليوم إسرائيل تستهدف مطار أبو ظهور الذي لا يبعد سوى عدة كيلومترات. بالتالي اليوم أعتقد في الرد السوري يجب توثيق التعاون مع الجانب التركي، لأنه هو منخرط في هذه القضية، وسوريا تعول على التعاون الثنائي، وكان هناك زيارات أخيرة من قبل وزير الخارجية التركي لسوريا وأكدوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري. يجب على هذه الغارات ألا تدفع الجانب السوري إلى يعني وقف هذا المسار، بالعكس هذه الغارات يجب أن تدفع أكثر فأكثر نحو تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الجانب السوري، أو حتى مع مع الفواعل الإقليمية أو حتى العالمية الأخرى بما في ذلك روسيا، التي يمكن أن تزود سوريا أيضا بمنظومات دفاع جوي يمكن أن تساهم في رفع من سوية الردع السوري. كان هناك أنباء تحدث قبل أيام كما تعلم قبل أسابيع أن سوريا تسعى إلى إعادة تجميع ما لديها من منظومات دفاع جوي وبناء قبة دفاعية بدائية، وهذا بالتعاون مع روسيا تسعى إلى استجلاب بعض الخبرات، استجلاب بعض قطع الغيار. هذا بردود الأفعال الأولية. على المستوى الاستراتيجي أعتقد يجب أن تتبنى أيضا سوريا بالتعاون مع الحلفاء الإقليميين المؤثرين بما في ذلك الولايات المتحدة والخليج العربي وحتى تركيا، سياسة ضاغطة على نتنياهو تحذيره من تداعيات التصعيد. اليوم عدم اعتراف نتنياهو ربما بهذه الغارات والتي تؤدي إلى وقوع إصابات في الجيش السوري ربما
0: سيد ضياء قدور، هل ما زلت معي؟
1: بسبب أنه هل الصوت واضح؟
0: كان الصوت يتقطع، لكن
1: نعم
0: تفضل
1: أسمعك.
0: أكمل.
1: أنا قلت في الفكرة الأخيرة أنه عدم اعتراف نتنياهو بالدرجة الأولى بهذه الغارات إذا ثبت تورط نتنياهو، فأعتقد أنه هذا بسبب أنه لا يريد نتنياهو أن تؤثر هذه الغارات على التواجد الإسرائيلي أو التحركات الميدانية الإسرائيلية في جنوب سوريا. يمكن أن تثير الحنقة، ويمكن أن تثير الغضب الشعبي، ويمكن أن تؤدي إلى تداعيات كما حدث في بيجين. بيجين كانت عبارة عن فشل ميداني ذريع للجيش الإسرائيلي أدى إلى سقوط عدد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا ما يجب أن تكون عليه الردود. أعتقد يجب أن ننتظر أيضا المزيد من المعلومات التي ستصدر من
0: يعني هذا طبعا في
1: الجانب
0: إطار
1: الرسمي.
0: التحليل والتكهن المبدئي في ظل شح المعلومات والبيانات الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص هذا الحادث أو الحوادث التي سبقته والتي أشرت إليها السيد ضياء قدور. إذا يعني تناولنا المتهم الثاني الذي ذكرته فلول النظام السابق في ظل يعني تجفيف منابع الدعم التي قد تتلقاها فلول النظام السابق، من الذي يمكن أن يقدم على مثل هذه الأحداث من خلال إمكاناته الذاتية من فلول النظام السابق؟ طبعا حزب الله مشغول في شأنه الداخلي وكذلك الجانب الإيراني، والروس لا يبدو أنهم معنيون ربما في هذه المرحلة بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
1: نعم كما ذكرت يعني حلول النظام وحتى يعني الخلايا التي تنشط داخل سوريا مدعومة من قبل جهات خارجية سواء كان حزب الله أو غيرها، اليوم عملياتها الأمنية لا تستهدف المواقع العسكرية بشكل مباشر، هي باتت أكثر قربا من العمليات الشبكية اللامركزية، العمليات الأمنية السرية بشكل عام. لا أعتقد أنه أحد فلول النظام ربما قد يستطيع الوصول إلى بلدة عياش أو حتى مناطق في الشمال السوري في سرمدة أو بنش، يستطيع الوصول إلى مستودعات ذخيرة، مستودعات صواريخ تتبع لوزارة الدفاع، خاصة أن هذه المواقع والمنشآت صحيح هي مؤسسة حديثا ووضعت فيها كميات ذخيرة وكميات من الأسلحة، لكنها يعني تتلقى حراس.

0: وعناية مشددة من قبل القوات ويعني وزارة الدفاع والجيش السوري عموما. لذلك سيناريو أن يكون هناك فلول أو أنه هناك جهات معادية لسوريا تقف خلف هذه التفجيرات يعني مستبعدة في الوقت الحالي. الاحتمالين الأبرزين اللذان يظلان هو ربما أنه أيضا هذه الانفجارات تحدث بسبب سوء التخزين في بعض المواقع، ليس كلها، لأنه اليوم تكرارها خلال أسبوعين كما ذكرت لك 5 انفجارات في مواقع كبيرة، منها انفجارات ضخمة تؤدي إلى سقوط ضحايا يثير يدفعنا نحو الاتجاه الآخر. ربما قد تكون إسرائيل تقوم بحملة قصف سري ليس من خلال الطائرات الحربية، الطائرات الحربية ربما قد تثير الانتباه، والكثير ربما قد يشاهدونها في جنوب سوريا. لم تكن هناك تقارير عن مشاهدة تحليق لطيران معادي إسرائيلي للاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، ربما قد تكون حملة قصف بالطائرات المسيرة. إسرائيل تمتلك هذه التكنولوجيا ولديها مسيرات تستطيع التخفي وتستطيع القصف بدون صوت وبدون إحداث أي ضجة. هذه حالات شاهدناها خلال يعني الحالة السورية.
1: طيب في الحادث الذي نحن بصدده اليوم في العيس في ريف حلب الجنوبي، استمرار الانفجارات لما بعد الانفجار الأول ألا يثير الريبة بالنسبة لك؟ أم إن هذه تكون انفجارات تلقائية ناجمة عن الانفجار الأول بسبب وجود الذخائر بالقرب من بعضها البعض؟
0: نعم، يعني إذا كان هناك مسيرة في الأجواء وتقوم باستهداف هذا الموقع العسكري لمستودعات متفرقة يحدث هذه الانفجارات المتتالية، لكن يبدو أن المستودعات متلاصقة وهذا الانفجار يحدث بشكل تسلسلي. استهدف جزء من هذه المستودعات أدى إلى احتراق بقية الصواريخ. شاهد أنه ليس كل الانفجارات تحدث كانفجارات كبيرة، إنما هناك بعض الصواريخ التي لا تنفجر بشكل كامل وبالتالي تتشظى وتتناثر شظاياها إلى مواقع أبعد. يعني هذا الانفجار حتى نكون واضحين بماذا يذكرنا؟ يذكرنا في حالات القصف التي كانت تستهدف مستودعات حزب الله سواء كان في جنوب سوريا أو في جنوب لبنان أو حتى مواقع إيرانية أخرى استهدفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي في سوريا خلال السنوات الماضية. المشهد تقريبا إذا أخذت لقطة من شاشتك وقمت بالبحث على جوجل سيظهر لك حالات من القصف المتشابهة لسنوات ماضية، وبالتالي هذا ما يرجح فرضية أنه ربما قد يكون هناك استهداف خارجي من قبل مسيرة أو عامل داخلي، ربما قد يكون متورط، لكن هذا أيضا العامل الداخلي مستبعد في هذا الوقت الحالي. لكن الاحتمال الأبرز كما ذكرت لك هو أن تكون هناك مسيرة في الأجواء تقوم بالقصف بشكل سري وبدون أصوات وتستهدف المواقع أو النقطة الأكثر ضعفا في هذه المستودعات، وبالتالي يؤدي هذا الانفجار. لا تنفجر كل الصواريخ دفعة واحدة، لكن نتيجة الانفجارات المتتالية نتيجة الحرارة المتصاعدة يؤدي إلى انفجارات متسلسلة في هذا المستودع.
1: شكرا جزيلا لك السيد ضياء قدور الخبير العسكري والاستراتيجي، كان ضيفنا من دمشق. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. في المقابل قال الرئيس الإيراني إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. في غضون ذلك قال مقر خاتم الأنبياء إنه يحذر واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجماته. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، ما النقاط أو أهم النقاط التي تطرق إليها الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته لقناة فوكس نيوز؟
2: مرحبا محمود. ترامب عاد مرة أخرى للغة التهديد وإعطاء خيارات ضيقة بالنسبة لإيران للتوصل إلى اتفاق ورفع كلفة التوصل إلى اتفاق كلما تأخر. ترامب يقول إن الخيارات المطروحة أمامه إما محو إيران، وهذا يعني الضربات العسكرية المكثفة، سابقا كان يهدد باستهداف منشآت الطاقة والمنشآت النووية وإعادة إيران إلى العصر الحجري. عدنا إلى هذه اللغة التي كنا نستمع إليها بداية هذه الحرب من خلال هذه التصريحات التي ألمح فيها إلى العودة للعمليات العسكرية الكبرى. الخيار الثاني هو الاستمرار على هذا الضغط أو في هذا

أداء الضغط الاقتصادي والإبقاء عليه حتى يتعفن الاقتصاد الإيراني وفق قوله، وهو مصطلح ربما يعني به ترامب ضمور الاقتصاد وتداعي إيران اقتصاديا، ودائما ما يتحدث عن كيف أثر الحصار البحري وكذلك ما تطلق عليها وزارة الخزانة الأمريكية عملية المنبوذ اقتصاديا لقطع ما تصفها بشرايين الحياة عن النظام الإيراني. وترامب يقول أن ذلك يتسبب في انهيار النظام، انهيار العملة الإيرانية، وكذلك انهيار وارتفاع معدل

0: لكن هذا الاتفاق الذي سيوقعه مع إيران لن يكون اتفاقا سيئا وفق تعبيره، ما يعني أنه يبقي على شروطه والمطالب الأمريكية التي يجب أن يحويها هذا الاتفاق، وفي أولوياتها يقول هو الملف النووي ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز. تصريحات ترامب هذه ليست المرة الأولى هذا الأسبوع التي يهدد فيها بهذا الشكل إيران. قبل أيام قليلة كان يتحدث إلى موقع أكسيوس ويقول إن أمامه قرار مصيري ومنعطف حاسم، هو بصدد اتخاذ قرار بشأنه يتعلق بتوسيع الضربات العسكرية ضد إيران لحسم المواجهة أو للقضاء على النظام الإيراني وفق قوله. ترامب في السابق كان لا يشير إلى مسألة القضاء على النظام الإيراني، ولكن هذه المرة يرفع من سقف التهديدات، وهذا يتزامن في الوقت ذاته بحراك دبلوماسي مكثف تقوده دولة قطر والوساطات الأخرى. ترامب كان قد كشف عن الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قبل نحو أسبوع، ولكنه في ذات الوقت يقول إن إيران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن إيران تريد التوصل إلى ذلك الاتفاق بأي ثمن. أيضا هذه التصريحات تستبق لقاءات مهمة سيعقدها ترامب مع قادة دول الخليج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونتابع جانب من ردود الأفعال هنا في الولايات المتحدة بشأن تصريحاته الأخيرة هذه، ونلحظ أن الجمهوريين أنفسهم بدأوا يفضلون التوصل إلى تسوية. من آخر هذه المواقف التي عبر عنها الجمهوريون جاءت من النائبة الجمهورية في مجلس النواب أن باولينا لونا، وهي كانت تتحدث في الساعات الماضية لقناة فوكس نيوز، قالت إنها تنصح الرئيس ترامب بالمضي في المسار الدبلوماسي وكذلك العمل مع الدول التي لديها تواصل مباشر مع إيران للتوصل إلى ذلك الحل الدبلوماسي. كانت هناك تصريحات أيضا لافتة من قبل وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في نيويورك، تحدث فيها عن استمرار المساعي الدبلوماسية القطرية لإيجاد حل، ووصف ما يجري في المنطقة بأنه زلزال، وأكد على مسألة العمل المشترك وإيجاد الحل الدبلوماسي، وأن دولة قطر لن تألو جهدا في دفع الجهود الدبلوماسية وأن تكون شريكا موثوقا فيما يتعلق بالوساطة وكذلك كمورد موثوق للطاقة حول العالم. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أيضا تحدث في ذات الاتجاه، وذكر أن الدبلوماسية القطرية تتنقل بين العواصم والدول لإيجاد حل دبلوماسي وتقريب وجهات النظر وكذلك العمل على فتح قنوات للنقاش بين واشنطن وطهران.
1: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أبرز المواقف الإيرانية يجملها لنا الزميل عمر هواش من طهران.
2: ملفات عدة خاض فيها محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه مع الجزيرة، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراره بالحرب ضمن خطأ استراتيجي بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن إيران سوف تخوض حربا حاسمة إذا شنت عليها أمريكا أي حرب جديدة. وكشف للجزيرة عن أن القوات المسلحة الإيرانية خلال الفترة الماضية اختبرت صاروخا جديدا مضادا للسفن، وهدد بأن إيران سوف تستهدف القطع البحرية الأمريكية في حال كانت هناك حرب جديدة على إيران. وفي ملف المفاوضات قال إن إيران وبعد ما وصفه بانسحاب أمريكا من مذكرة التفاهم غيرت استراتيجيتها ونهجها تجاه المفاوضات، وقال إن إيران أبلغت الوسيطين في قطر وباكستان بشروطها لأجل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنها بانتظار الرد الأمريكي. وعندما سئل حول هذه الشروط قال إنها تتمثل بإيقاف الاعتداءات والتهديدات على كافة الجبهات الإيرانية والجبهات الأخرى لا سيما في لبنان، فضلا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وحصول إيران على أموالها المجمدة. وفي الملف النووي قال محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة بأن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تدفع إيران للانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه قال إن إيران لم تتخذ القرار بهذا الشأن. وحول العقيدة النووية الإيرانية قال إن إيران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي المتمثلة بحرمة السلاح النووي.

0: لكنه قال إنه لا يعرف ماذا قد سيحصل في المستقبل. وفي الملف النووي نفى محسن رضائي بأن تكون إيران لها تدخل في اليمن وأنها تدفع اليمنيين لأجل غلق باب المندب، وأكد أن كل من السعودية واليمنيين يرغبون في تسوية الصراع بينهما.
1: معنا من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك السيد مارا، يعني الرئيس ترامب وضع خيارات ثلاثة أمام الإيرانيين، ويعني دعنا نركز في هذا السؤال على الخيار الأول المتمثل في محو إيران والمتمثل كذلك في تفجير إيران بأكملها كما قال في شرحه لهذا الخيار. لم يبقى من الترسانة العسكرية الأمريكية ما لم يجرب من الأسلحة مع الإيرانيين سوى السلاح النووي. هل نفهم من هذا التحذير الذي أطلقه الرئيس ترامب أنه بصدد اللجوء لهذا الخيار؟
2: أولا شكرا للاستضافة وأرحب بالضيف الإيراني. الجواب هو كلا، لا أعتقد أن الرئيس ترامب يتطلع لاستخدام السلاح النووي ضد إيران. لا رئيس أمريكي على الإطلاق قام بهذا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهذا حدث ضد اليابان فقط، وهذا لم يكن حتى خيارا لرئيس أمريكي. لقد كانت هناك أوقات خلال الحرب الباردة كما حدث مع الاتحاد السوفيتي عندما بدأت هذه القضية، ولكن هذا حقا ليس خيارا للرئيس ترامب، وبصراحة هو خيار فقط إن كانت الولايات المتحدة ستهاجم أو تهدد بطريقة كبيرة بالسلاح النووي، ولكن لا أعتقد أن هذا خيار مع إيران. رغم ذلك الولايات المتحدة هي تمتلك الجيش الأقوى قوة في العالم، إذن فقضية محو إيران قد تحتوي على استخدام الكثير من الصواريخ والقنابل وما إلى ذلك. ولكن يجب أن نشير إلى أن الرئيس ترامب يستخدم خطابا بلاغيا وأحيانا يبالغ فيما يقول وأحيانا يأخذ مواقف قصوى كما قام بذلك حتى قبل أن يكون رئيسا عندما كان يعمل في قطاع الأعمال والعقارات عندما كان يتفاوض آنذاك. إذن الجانبان الآن يستخدمان خطابا بلاغيا عاليا. إذن عندما ننظر إلى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يتحدث عن إنهاء الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف الهجمات، هذا أمر لافت، لأنه ما لم يعرفه هو أنه لم يطلب أي تعويضات أو جبر للأضرار أو إعادة البناء أو أموال من أجل إعادة البناء. إذن فالإيرانيون حتى قاموا بتقليص خطابهم البلاغي، والرئيس ترامب بالتالي يرى نفسه الآن في موقف أكثر قوة من خلال القيام بعملية المنبوذ الاقتصادي والقوة العسكرية أيضا. ورأينا أو سمعنا أخبارا من القطريين بأن القنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، وحتى في هذا الأسبوع في الاجتماعات للجمعية العامة الرئيس ترامب قال إنه منفتح للحديث إلى الرئيس الإيراني. إذن بينما هو ما زال يستخدم قوة وخطابا عسكريا قويا، إلا أنه ما زال منفتحا للاجتماع بالرئيس الإيراني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن فهذا الخطاب البلاغي سوف يستمر، ولكن الأخبار الجيدة هو أن هناك لقاءات له بقادة دول الخليج، كما أنه سيلتقي الرئيس الصيني تشي. إذن فبالتالي يمكن أن نرى تطورات دبلوماسية هذا الأسبوع أو تحركا إضافيا على الجبهة الدبلوماسية.
1: سيد خميار، الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الرئيس بازشكيان، هل يعني هذه البادرة متبادلة؟ هل يمكن أن ترد عليها إيران بانفتاح مماثل؟
3: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة يعني هذا أمر ربما

0: معقد جدا، لأنه هو القرار يجب أن يتخذ بالإجماع وبصورة يعني بإمعان أكثر مما نحن عليه الآن. لكن السؤال هو، هل الرئيس الأمريكي يريد من خلال التقاط من خلال لقائه التقاط صورة تنقذه من هذه الأزمة وتنقذه من المضيق بين قوسين، ليستخدمها ويستثمرها في حملته الانتخابية، أم لا يريد الحقيقة التفاوض؟ خلفيات هذه العملية، أي اللقاء مع كوريا ومع الرئيس الكوري، هو يبين بأنها لن تنتج نفعا ولن تجدي نفعا التقاط هذه الصور وهذه اللقاءات الشكلية. لكن إذا كان هناك حقيقة هذا اللقاء، وأؤكد على التقاط هذه الصورة،
1: ماذا تعني باللقاء
0: تأتي
1: مع الرئيس
0: كلها
1: الكوري؟
0: هو
1: لم أفهم هذه العبارة. أي رئيس كوري؟
0: نعم الرئيس الكوري، الكوري الشمالي عندما التقاه قبل
1: نعم،
0: عامين.
1: تشبه هذه البادرة بأنها قد تكون مماثلة للقائه بالرئيس الكوري الشمالي. نعم، تفضل.
0: نعم، يستثمرها في وقت ما، ومن ثم تسير الأمور كما كانت عليه قبل التقاط الصورة. لذلك هذه ما زالت في الذاكرة الإيرانية، بأنها يريد استثمار هذه يريد استثمار هذا اللقاء في هذه الظروف التي يواجهها، والظروف تعتبر ظروف عصيبة بالنسبة للرئيس ترامب. لذلك، ولكن إذا كانت هناك يعني تأثير كبير على المسار السلمي وحل الأزمة، أتصور ستكون هناك إعادة. هذا يعني هذا رأيي، طبعا
1: طبعا
0: ليست لي معلومات.
1: نفهم ذلك.
0: أتصور بأن هناك ستكون هناك ربما بادرة إيرانية أيضا لحل هذه الأزمة، إذا ما كان الأمريكيون جادون لحلها. ولكن كل الأمور تشير بأن الأمريكيون لن يكونوا صادقون حتى في هكذا ادعاءات وفي هكذا دعوات للقاء.
1: سيد باتريك، الرئيس دونالد ترامب يتحدث كما لو كان متحررا من كل الضغوط. يعني دعنا نبتعد قليلا عن الداخل الأمريكي وارتفاع أسعار الوقود ومآزق الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، لنتحدث عن تكلفة تطبيق الخيارات التي ذكرها الرئيس ترامب، من الضربات العسكرية ومن الحصار للموانئ الإيرانية والقيام بدور الشرطي في مضيق هرمز وغير ذلك. هل الولايات المتحدة في هذه الآونة قادرة على دفع التكلفة المادية والسياسية والعسكرية التي تترتب على الالتزام بتطبيق هذه الخيارات؟ يعني إيران في مكانها هذا منذ الأبد وستظل هناك، لكن الولايات المتحدة قادمة بكل هذه العتاد العسكري وأكثر من 50,000 جندي أمريكي إلى منطقة تبعد عنها آلاف الأميال، وتكلفة إبقاء هذه القوات على حالها بهذه الصورة ربما يعني تسبب مشكلة وإزعاجا للميزانية الأمريكية. ما رأيك في هذا؟
2: الولايات المتحدة مميزة عن الدول الأخرى، ولديها قواعد عسكرية، وإلى حد ما لديها وجود عسكري تقريبا في كل أرجاء العالم. ولذا نعم، هناك موارد إضافية خارج مضيق هرمز وفي الشرق الأوسط حاليا، ولكن هذه الموارد سوف تتنقل في أرجاء العالم كما هو الحال حاليا. وواضح أن هناك قواعد في المنطقة وهي سوف تكون ممثلة لهذا الوجود. بالنسبة للكلفة، نعم الأمريكان لا يودون تحمل الكلفة، ولكن بالنسبة للأمريكان هم الآن شخصيا ليسوا حساسين ومتحسسين بالنسبة لكلفة الحرب. ويبدو أن التحرك قدما سوف يكلف بضع مليارات من الدولارات كل شهر، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة هذا يعتبر مقياسا اقتصاديا يختلف عن إيران. والقضية هنا

0: بالتالي هي أنه إذا ما كانت الولايات المتحدة ستقوم بالجلاء عن المنطقة فإنه لن يكون هناك من يملأ هذا الفراغ. إذن فالكثير من الدول تفضل للولايات المتحدة أن لا ترحل، وبينما كان هناك من يفضل أن الولايات المتحدة لم تدخل في هذه الحرب، ولكن من الصعب للولايات المتحدة الآن الجلاء عن المضيق وعن المنطقة، لأن المضيق سوف يتم السيطرة عليه كليا من إيران. وإيران حسب الرئيس ترامب تقريبا نتحدث عن 30 أو 40 سفينة تمر عبر المضيق يوميا وفي الوقت الحاضر في الليل، ولكن إيران أثبتت بأنها تمتلك القدرة على أن تعطل الحركة في المضيق بشكل كبير. ورغم أن هناك 30 أو 40 سفينة تعبر المضيق، إلا أن هذا ليس بحركة الملاحة التي رأيناها قبل بداية الصراع. ولهذا في هذه المرحلة يبدو أن الولايات المتحدة غير قادرة على الجلاء أو ترك المنطقة بطريقة متسرعة إلى أن يتم تخفيض هذا الصراع وأن يكون هناك مخرج دبلوماسي يسمح للمضيق بأن يفتح. ولكن تذكروا حتى بالوصول إلى هذه المرحلة الولايات المتحدة تفضل أن تتعامل مع القضية النووية الخاصة بإيران والتي سوف تكون مرتبطة بالتوقيع الرئاسي بعد القيام بحل هذا الخلاف مع إيران.
1: مشاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، إذ نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الدفاع المدني في محافظة حلب شمال شرقي البلاد بوقوع إصابات جراء الانفجارات في محيط منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. أعود إلى السيد عباس خميار من طهران. على أي وجه دكتور عباس يمكن أن نفهم تصريحات السيد محسن رضائي بخصوص مراجعة وضع إيران مع اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وكذلك مراجعة أو إمكانية مراجعة فتوى المرشد الراحل علي خامنئي بحرمة امتلاك الأسلحة النووية؟
2: نعم، لكن أريد قبل أن نجيب على هذا السؤال لو سمحت أعلق ولو بعجالة على ما تفضل به ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو يتحدث عن عدم إجلاء أمريكا من المنطقة لأنها تسبب فراغا عسكريا أو سياسيا. أساسا المصائب هي بسبب التواجد الأمريكي أينما حلت أمريكا في العالم، هي جلبت المشاكل والأزمات لشعوب هذه المنطقة. يقول لي متى كان هذا المضيق مغلقا على مدى 50 عاما أو أكثر بكثير، لكن من عام 1979 عندما تأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية متى كان هذا المضيق مهدد ومتى كان هذا المضيق مغلقا؟ لن يغلق المضيق حتى في قمة الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات بدعم من كثير مع الأسف من القوى العالمية، وكان المضيق مفتوحا وكان الإيرانيون حريصون على البقاء على هذا المضيق كممر آمن لكل شعوب المنطقة والعالم أجمع. لذلك التواجد الأمريكي هو سبب هذه المشاكل. العدوان الأمريكي على إيران واستهداف الحضارة الإيرانية والوجود الإيراني هو الذي سبب هذه الأزمة في هذا المضيق. على أي حال بالنسبة للسؤال، نعم أنا
1: للأسف لم يتبقى وقت في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيليا قتل في عملية إطلاق نار عند مستوطنة فيتسوف شمال غرب رام الله. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل منفذ عملية إطلاق النار. هذا وأعلنت إسرائيل تعزيز قواتها وفرض إغلاقات وتنفيذ حملات اعتقال وعمليات هجومية في الضفة، إجراءات جديدة تضاف إلى انتشار عسكري واسع ومنظومة متنامية من الحواجز والمراقبة بالتوازي مع عمليات

0: الممتدة في شمال الضفة وتسارع النشاط الاستيطاني. معنا من الخليل السيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك سيد عادل. في تقديرك هذا التصعيد الذي بات روتينا يوميا في الضفة الغربية يمكن أن ينتهي أو تخف وتيرته مع انقضاء موسم الانتخابات الإسرائيلية، أم إن هذا بات استراتيجية بعيدة المدى هدفها النهائي الاستيلاء على الضفة الغربية وطرد أهلها منها؟
1: تحياتي لك أستاذ محمود ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري نجحت حكومة إسرائيل الحالية من تطبيع المنطقة والعالم مع هذا الواقع المعقد بالضفة الغربية من سرقة ونهب ومصادرة أراضي للكثير من الأغراض الاستيطانية وما شابه، ثم عمليات القتل والهدم المنازل وما شابه. ولكن لا أظن أنه هذه الحملة الحالية يعني مرتبطة بالانتخابات. قد يكون ارتفاع الوتيرة مرتبط بالانتخابات لاعتبارات أنه مصلحة بنيامين نتنياهو إعادة طرح الموضوع والخطاب والنقاش الأمني والتوتيري على الخطاب الانتخابي لتغييب وإبعاد الخطاب المتعلق بفساد نتنياهو والقضايا التي يلاحق عليها ومسؤوليته بالسابع من أكتوبر. ولكن حتى بعد الانتخابات قد نرى بعض التراجع، ولكن الحكومة الحالية خلقت واقع بالضفة الغربية من الصعب العودة عنه. الآن ما الذي يراد تحقيقه من خلال هاي الهجمة الاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تطال كل الضفة الغربية؟ بتقديري هي ترجمة لمشروع خطة الحسم التي تبناها حزب الصهيونية الدينية قبل حوالي 10 أعوام، واعتمدت بالحكومة الحالية ضمن برنامجها السياسي حين شكلت بنهاية العام 2022، أي قبل حوالي 4 سنوات في الأيام الأولى لتشكيلها. وبالتالي ستستمر طالما أنه خلقت يعني مسببات الاحتكاك والانفجار. وصول المشروع الاستيطاني إلى مشارف منطقتي ألف وباء ومصادرة أراضي أيضا في ألف وباء، هذا يعني أنه خلق واقع فيه احتكاك دائم. هذا الاحتكاك الدائم بالتأكيد سيؤدي إلى المزيد من العمليات التي حدثت بالأمس بالقرب من قرية دير نظام والنبي صالح في رام الله واستهدفت مستوطن مما أدى إلى قتله. وبتقدير لن تكون هذه العملية الأخيرة، سنرى الكثير من هذه العمليات. طيب ماذا لاعتبارين
0: سيد عادل، ماذا يمكن أن يحرك هذه المياه الراكدة؟ هل نضجت الظروف لانتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية؟
1: لا أظن أن الضفة الغربية مقبلة على انتفاضة بالفهم السياسي والعلمي للانتفاضة، ولكن هنالك حالة من الاحتقان الواسع، هنالك حالة من الارتباك عشت الضفة بالسنوات الثلاث الماضية. كل المتغيرات والوقائع الحالية تشير أن الأمور ذاهبة باتجاه انفجارات هنا وهناك عمليات، ولكن انتفاضة بالمفهوم السياسي أن نرى تحركا فلسطينيا منظما يقاد من جهة سياسية، أعتقد أنه هذا الموضوع مستبعد لطالما أنه الجهة التي تسيطر على الضفة اليوم هي السلطة الفلسطينية ولا مصلحة لها، وبالتالي لا يمكن الرهان على هكذا سيناريو. ولكن كل التقديرات أنه نحن أمام عمليات قد تكون فترات قريبة ما بين العملية والثانية. أغلب هذه العمليات ستكون عمليات فردية بالمعنى العددي والمعنى السياسي، ولكن قد تتطور في حال ما إلى تشكل خلايا هنا وهناك ذات طابع جغرافي أو اجتماعي أو سياسي. أما أن تتطور الأمور إلى انتفاضة كالتي حدثت بالنهاية العام 1987 ونهاية العام 2000، أعتقد أنه هذا مستبعد لسبب بسيط، أنه برنامج السلطة منع ومحاربة الانتفاضات وليس دعمها. السلطة الحالية ليست السلطة التي شكلها ياسر عرفات وقاتها واللي يعني كان له تأثير البالغ بتفجير الانتفاضة الثاني بنهاية العام 2000. بالتالي يصبح هذا الخيار يعني شبه يعني غير واقعية.
0: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد، ضيفنا من الخليل كان معنا، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة. مشاهدينا الكرام، بهذه المقابلة عن الأوضاع في الضفة الغربية تنتهي هذه الساعة من التغطية، ولكن تغطياتنا مستمرة على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
2: العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
3: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
4: سردت مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
6: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
7: بين التهدئة والتصعيد،
8: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
9: مو ناس تحديد مترسين ناس
7: مفاوضات.
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
7: ترقب،
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
7: تحليل يقرأ ما بين السطور.
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي قضية تشكيكية،
16: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
7: المشهد كاملا أولا بأول.
17: هل هذه المرة مختلفة؟
18: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة زملاء الجزيرة أصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات في المنطقة والأوضاع الأمنية في سوريا والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والمشهد في الضفة الغربية. في آخر المسجدات أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة للجيش السوري بمحيط بلدة العيس في جنوب حلب. قالت إن قيادة الأمن الداخلي في حلب تستنفر كوادرها وتقطع طريق حلب دمشق والطرق المؤدية لمكان الانفجارات. وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن قائد عمليات الدفاع المدني في حلب بوقوع إصابات جراء الانفجارات في محيط منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال رئيس دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وإن الخيارات الحالية هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. الرئيس الأمريكي أضاف أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده سترحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، وتحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة. من جانبه قال مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه تلقى معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد إيران. وأضاف مقر خاتم الأنبياء المركزي أنه يحب